0: ضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات لا سيما محدداتها الزمنية كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام الستين القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقا لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها الستين. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعليا ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفناً في المضيق ودولاً في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
1: ولتفاصيل أكثر معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، أهلا بك معنا. نتابع معك أكثر اتجاهات الموقف الأمريكي بعد انتهاء أو انقضاء هذه المهلة مع إيران.
2: الاتجاه الأول علي أصبح واضحا وأصبح كما يقال معلوما بعد أن تحدث الرئيس ترامب صباح أمس، وطبعا تحدث بلغة ليس فيها لا لبس ولا غموض. أول معلومة قدمها للرأي العام الأمريكي وأيضا ربما للطرف الإيراني بطريقة غير مباشرة هو أنه قرر عدم الذهاب بعيدا في مسألة التمديد في إطار تطبيق ما يسمى بمذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في بداية الصيف الحالي. إذن هذا هو التطور اللافت، لأن قبل أن يدلي بدلوه الرئيس ترامب علي كما تذكر كنا تحدثنا عن تضارب المعلومات. هناك أطراف أمريكية كانت ترجح وترشح أن يقول الرئيس ترامب نعم أعطي فرصة للمسار التفاوضي حتى وإن كان قد بدأ أو سيبدأ تحديدا غدا في تنفيذ إجراءات اقتصادية غير مسبوقة لتضييق الخناق على النظام في طهران. فكانت هناك أيضا حتى ساعة متأخرة من نهار أمس كانت معلومات تقول بأن الرئيس ترامب من المستحيل في ظل ما يسمونه بتمسك إيران بمطالبها والتشدد من قبل إيران أن يقبل الرئيس الأمريكي مواصلة المسار الدبلوماسي. في الحقيقة علي ليس جديدا الموقف الذي أبداه الرئيس ترامب فيما يتعلق بعدم الذهاب بعيدا في مسألة تطبيق مذكرة التفاهم، لأن بعض الأمريكيين وخاصة مستشاريه المقربين يعتبرون بأن هذه المحادثات هذه المفاوضات ربما باتت مضيعة للوقت على حد تعبيرهم. على كل حال في تصريحات اليوم كان لافتا أن الرئيس الأمريكي أعاد التذكير بنفس المواقف، أولا تحميل إيران مسؤولية عدم حدوث الاختراق الذي يخرج هذه المفاوضات من المأزق، ثانيا دعاها صراحة حتى وإن كان في وقت سابق قال ذلك بطريقة أو بأخرى، دعاها إلى رمي المنشفة، إلى الاستسلام، إلى رفع الراية البيضاء. وطبعا النقطة الأساسية هو تذكيره بمطالب إيران حتى وإن غابت بعض المطالب لم يخض فيها كثيرا. قال إذا أراد الإيرانيون أن نتفاهم عليهم أولا أن يقبلوا بنسيان ما يسمى بالطموحات العسكرية النووية الإيرانية وعدم إحداث البلبلة وأيضا ممارسة الترهيب في منطقة الشرق الأوسط. نحن بصدد إذن موقف أمريكي واضح. هذا الموقف في الحقيقة علي يستوقفنا فيه موقف جديد طرأ هذه المرة على لسان أو تحدث به لسان موفده الخاص وسهره جارد كوشنر الذي كان في زيارة لإسرائيل، وقال في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية الأمريكية بأن هناك

0: كاتفاق ما مع إيران، لم يوضح مع أي جهة تمت، لم يقل كان اتفاق، هناك محادثات ومفاوضات ولم نتوصل إلى اتفاق، لم يقل من هي هذه الجهة التي يتفاوض معها الأمريكيون، علما بأن الرئيس الأمريكي كان صرح أكثر من مرة علي كما تذكر بأنه يجد صعوبة في تحديد الجهة التي يتفاوض معها، حتى وإن صدرت في المدة الأخيرة أو خرجت تسريبات تقول بأن الإدارة الأمريكية تكون فتحت قناة اتصال مع الحرس الثوري. هذا ما لدينا من معطيات جديدة، بقيت الإشارة فقط، ومما يؤكد ربما أو محاولة أمريكية للتأكيد بأن هي التي تسيطر على حركة المرور في والعبور في مضيق هرمز، قول القيادة المركزية الأمريكية السنت كوم بأن هذه الهيئة هي التي أوقفت وأعادت تحويل وتوجيه عدد من البواخر في منطقة هرمز.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وللتعليق ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا. أرحب بكما وأبدأ معك سيد جابرييل، في تقديرك ما الذي يجعل ترامب في هذا التوقيت إلى التعامل على أساس أن إيران سترفع الراية البيضاء وتستسلم كما دعاها؟
2: بالفعل، أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. لا شك بأنه للرئيس ترامب مطالب لن يتخلى عنها، وإيران تدرك ذلك جيدا. إيران تعمل على إنتاج السلاح النووي، الرئيس ترامب يطلب من إيران وقف تخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجات العالية، يريد من المفتشين الدوليين أن يذهبوا إلى إيران للتفتيش عن هذه المواقع النووية، كذلك فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية إيران تقدمت كثيرا في تطوير هذه الصواريخ، يريد كبح تطوير الصواريخ الإيرانية بشكل كبير جدا، يريد من إيران يعني سلسلة من المطالب الأمريكية التي لا يمكن التخلي عنها، مثلا دعمها للجماعات المسلحة، يريد وقف دعم إيران لهذه الجماعات، يريد منها الكف عن تهديد الملاحة البحرية في مضيق هرمز، يستعمل سياسة الضغط الأقصى على إيران، مثلا تخفيف صادرات النفط إلى ما هنالك، يضع عقوبات اقتصادية لا أعتقد بأن بإمكان إيران أن تتحملها.
1: وبالتالي جملة هذه المطالب التي طرحها سيد جابرييل، وسؤالي هنا لسيد حسين من منظور أمريكي طبعا، كيف يمكن أن تعيد حسابات إيران مع طول هذه المدة من حرب إلى توقف أو حالة لا حرب وحالة لا مفاوضات أو سلم؟
3: كريم والمشاهدين الأعزاء، يعني أولا أن الرئيس الأمريكي يريد ويريد ويريد، هذا ليس يعني لا قيمة له عند إيران. هناك مذكرة تفاهم بين الطرفين موقعة، وهي ممكن أن تكون مرجعا أن يشتهي الرئيس الأمريكي كذا وكذا، هذا شأنه ويجب أن يقوم به في بلده، وليس أن يطرح شروط تجاه إيران. الموضوع مذكرة التفاهم أيضا هو واضح، صح أن هناك اختلاف في تفسير موضوع مضيق هرمز، ولكن الآن هناك اتفاق إيراني عماني، هناك إمكانية لفتح مضيق هرمز، ولكن ضمن إطار معين يجب أن يكون. يعني مذكرة التفاهم أمريكا تقول أنها خرجت من مذكرة التفاهم، من هنا لا يمكن فتح مضيق هرمز من قبل إيران بشكل أحادي، يجب أن يكون هناك مرجع لهكذا سلوك، أنه وليس هناك إلا مذكرة التفاهم، من هنا ليس أمام أمريكا إلا العودة إلى مذكرة التفاهم أو لنفترض أن يتفق الطرفان.

0: على مذكرة تفاهم جديدة. من هنا الموضوع هو بسيط للغاية. أولوية أمريكا هو فتح مضيق هرمز، وإيران تقول أن لا مشكلة في فتح مضيق هرمز ضمن الإطار المتفق بين إيران وعمان، والمتوافق مع القانون الدولي بالمناسبة. من هنا الموضوع الآن هو ما هو الإطار الذي يحكم هذا السلوك، لأن هذا لا يمكن أن يأتي من طرف واحد.
1: نعم. طيب سيد جابرييل، هنا ترامب يتحدث عن فتح قنوات خلفية للمفاوضات، وأن هناك مفاوضات مع الحرس الثوري الإيراني في وقت يصنف الحرس الثوري الإيراني على أنه إرهابي. كيف تفسر يعني هذا النوع من الاتصالات، خصوصا مع أطراف لا ترغبها أمريكا بالمطلق؟
2: والحرس الثوري له ثقل كبير في إيران، وهو عادة ما يقرر الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية. ولذلك يرى الرئيس ترامب أنه فإذا طالما أن الحرس الثوري هو الذي يقرر في هذه المسائل، فإذا من الممكن أن يجري اتصالات بينه وبين الحرس الثوري، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر. إيران منقسمة بين عدة فئات في هذا الوقت. هناك من ينتقد سياسة إيران تجاه الولايات المتحدة، ولكن هناك عناصر في داخل إيران تريد أن يكون هناك تقارب بين الولايات المتحدة وإيران. لذلك تجد عدة وجهات نظر إيرانية في الوقت الحاضر.
1: وكأنك تتحدث عن انقسام، مع العلم أن هناك نفي رسمي بعدم وجود من طرف طبعا الحرس الثوري ومن طرف الخارجية الإيرانية تتعلق بعدم وجود هذه الاتصالات مباشرة.
2: والاتصالات ما زالت جارية بين البيت الأبيض والحرس الثوري. في نفس الوقت هناك اتصالات مع الخارجية الإيرانية. هناك البحث في موضوع مقابلات وجلسات مع المسؤولين الإيرانيين. الرئيس ترامب يريد أن تظل هذه الاتصالات جارية، لأنه يريد حل هذا النزاع بالتفاهم بدلا من اللجوء إلى الحلول العسكرية.
1: نعم. نشرك سيد حسين في هذه النقطة، مسألة أن المفهوم لا توجد مفاوضات رسمية، لكن هناك اتصالات إما عن طريق الوسطاء عبر رسائل غير رسمية، أو هناك اتصالات كما يقول ترامب مباشرة مع الداخل الإيراني. كيف تفسر ما يجري؟
0: أولا في تصوري أن آخر مؤسسة في إيران يمكن أن تدخل في حوار مع أمريكا وتفاوض والحرس الثوري. من هنا القفز مباشرة إلى أن هناك قنوات واتصالات وتفاوض، في تصوري هذه ضمن إطار مبدأ جوبلز، أن تكون الكذبة كلما تكون أكبر كلما يمكن يعني قبولها أكثر. أنا لا أتصور أن هناك أي حوار بين الحرس وبين ترامب وأمريكا، وما يطرح هو توهمات يعني يطرحها الرئيس الأمريكي،
1: والمغزى منها
0: غالبا ما يكذب كثيرا. يعني هو يحاول بشكل، هو في تصوره أنه يحاول أولا يوحي للأسواق أن هناك حوارا جديا مع أكبر مؤسسة عسكرية في إيران، وهذا يطمئن السوق، ينزل الأسعار إلى آخره. وفي نفس الوقت هو يحاول أن يبث الفرقة في الداخل الإيراني، من هو من الحرس الذي دخل في حوار مع ترامب. هذا الموضوع في تصوري يعني بعيد جدا عن المنطق، ولا يملك أي يعني إمكانية بأن يقبل.
1: نعم. مسألة الخلافات الداخلية من منظور أمريكي، سيد جابرييل سؤالي لك، كيف يتعامل معه ترامب؟ كيف يلعب على هذا الوتر؟
2: هناك اتصالات جارية بين عدد من الإيرانيين الذين يريدون يرغبون بأن يكون هناك علاقة طيبة مع الولايات المتحدة، وتجري في الوقت الحاضر اتصالات مع هؤلاء الجماعات في داخل إيران. ربما الزميل الكريم لا يدرك ذلك، ولكن هناك جهات إيرانية نعرفها جيدا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة لمناقشة كل الأوضاع القائمة في إيران في الوقت الحاضر. فإذا إيران والولايات المتحدة يعملان في الوقت الحاضر، على الرغم من أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولكن ما زالت توجد اتصالات سرية بين الولايات المتحدة وجماعات.
1: طيب، ما
2: في
1: الذي
2: داخل
1: يمكن
2: إيران
1: تحقيقه من هذه الاتصالات السرية في وقت أن الطرف الأقوى أو المسموع صوته رسميا داخل إيران ينفي؟
2: وما يريده الرئيس ترامب من إيران هو تغيير سلوك النظام، لا يريد قلب النظام، لا يريد تغيير النظام، يريد تغيير السلوك تبع النظام، بمعنى أن يكون هناك نوع من التغيير في الإيديولوجية الإيرانية، في السياسة الإيرانية الخارجية. ويبدو بأن هناك فئات جماعات في داخل إيران تريد أن يكون نوع من التفاهم مع الولايات المتحدة. هؤلاء الجماعات على اتصال دائم مع الخارجية الأمريكية.
1: طيب سيد حسين، هذه ربما ورقة من ورقات ترامب، مسألة إثارة الانقسامات أو إظهارها على العلن، في تقديرك كيف يمكن أن تتعامل معها طهران؟
0: يعني أولا المتحدث باسم حرس الثورة أعلن أن هذا يعني من ضمن التوهمات يعني التي يطرحها الرئيس الأمريكي. ليس هناك أي طرف في الحرس عضوا أو مسؤولا أنه يعني على اتصال مع أي طرف أمريكي. نعم، هناك جالية إيرانية في أمريكا، قد يكون يلتقي الرئيس ترامب مع بعضها، هذا ممكن، إنه ولكن مع الحكومة في إيران لا، هذا الكلام غير موجود. ويعني أتصور أن السيد ترامب كتب كثيرا، يعني تصور أنه طرح ما يقارب 50 مرة أن الاتفاق أوشك على الإتمام وانقلب عليه، و30 مرة انقلب على كلامه. هذا الكلام موجود، ولا أتصور أن الرجل يمتلك مصداقية في طرح هكذا أمور. هو لا يفكر إلا في الأسواق والأسهم وارتفاع.
1: ولكن الرئيس بزشكيان، عذر على المقاطعة، في أكثر من مرة تحدث عن أو حذر من أحداث انقسام داخلي أو خلافات داخلية تصب في مصلحة العدو كما وصفه. هذا التحذير التقط على أنه إشارة لوجود هذه الخلافات، ما قولك؟
0: لا، شوف، أولا الرئيس بزشكيان هو عندما ترشح قال أنه رجل سلام، أنه سيذهب إلى حوار مع الطرف الأمريكي لحل كل الإشكالات الموجودة، وهو ذهب كذلك. المرة الأولى كان الموفد الإيراني على طاولة الحوار وأمريكا ذهبت إلى الحرب. المرة الثانية ذهب إلى الحوار، أمريكا ذهبت إلى الحرب. المرة الثالثة يعني بعد توقيع مذكرة تفاهم، اتفق الطرفان على أن أي شيء يحدث يجب أن يتم التواصل عبر الخط الساخن من خلال قطر. أمريكا ذهبت إلى مهاجمة إيران. حتى السيد بيزشكيان الذي كان يؤمن إيمانا عميقا بأن المشكلة مع أمريكا يجب أن تحل عبر التفاوض، الآن لا يؤمن بهذا الموضوع، لأن الطرف الآخر لا يؤمن بالتفاوض. يعني الرئيس الأمريكي الآن يقول على إيران أن ترفع الراية البيضاء. يعني هذا، مع إذا كان الموضوع هو استسلام، إذن لماذا يجب أن يكون هناك تفاهم ما دام الطرف الآخر لا يفكر إلا بهذه العقلية.
1: واضح. سيد جابرييل، نثير نقطة تتعلق بمضيق هرمز في ظل بقائه في صلب معادلة الضغط الحالي من الطرفين. في تقديرك، من يمكنه تحمل فاتورة هذا الإغلاق في تقديرك؟
2: إيران هي الخاسر الأكبر. إيران تخسر مليارات دولارات في الشهر من جراء إغلاق مضيق هرمز، لأنه تستفيد من حركة المرور في المضيق. هو مضيق دولي، تقريبا 20% من تجارة العالم تمر في ذلك المضيق. يعني تصور بأنه عدد السفن مئات ربما آلاف من السفن تمر، إيران تستوفي رسوما من هذه السفن. فإذا المضيق هو منبع حيوي للإيرادات الإيرانية، وتجد إيران بأنه هذا المضيق مغلق في الوقت الحاضر. فأيضا بالإضافة إلى ذلك، تم وقف التصدير إلى إيران، تم وقف الاستيراد إلى إيران. إيران لم تعد تصدر النفط كما كانت في السابق، لم تعد بإمكانها استيراد المواد التي تريدها من الخارج بالنظر إلى العقوبات الأمريكية. فإذا إيران هي الخاسر الأكبر، وأعتقد بأنه على المسؤولين الإيرانيين أن يدركوا أنه ما لهم تأثير على الاقتصاد الأمريكي. زيرو تأثير إيران على الاقتصاد الأمريكي، زيرو، ما لها أي أثر. المتضرر الأكبر هي إيران. فإذا على إيران أن تتبع سياسة حكيمة مع الولايات المتحدة وتهدئ الأوضاع.
1: نعم دكتور حسين، ربما ترد على هذه النقطة في مسألة أن لا تداعيات مباشرة من أي موقف إيراني بشأن مضيق هرمز أو غيره تجاه الاقتصاد أو الداخل الأمريكي. إلى أي حد تتفق مع هذه المقاربة؟
0: يعني لا أدري الضيف الكريم عن أي مداخيل للعبور يتكلم، إنه مضيق هرمز كان مفتوحا يعني قبل ذلك من دون أي رسوم، والآن ما تم الاتفاق عليه بين إيران وعمان وأن تفتح المسارات إنه من دون أي رسوم. يعني من هنا عن أي مداخيل يتكلم إنه يعني إذا أمريكا تعترف بأن يحق لإيران أن تأخذ رسوم عبور، هذا جيد، جيد جدا، وإيران ترحب بذلك. يعني دعني أقول أولا، تأثير مضيق هرمز على الاقتصاد الأمريكي زيرو، هذا الكلام لا يعقله أحد. أسعار البنزين ارتفعت في أمريكا، التضخم ارتفع في أمريكا، النقل ارتفع في أمريكا، الأسواق في أمريكا يعني كانت لها انهيارات، والبورصات كذلك. يعني هذا كله يحدث بالأرقام يعني، ونأتي ونقول أنه صفر تأثير على أمريكا، كل التأثير فقط على إيران. يعني هذا ليس يعني هذا تجني على الواقع وليس تحليل الواقع. نعم إيران تتأثر، أمريكا تتأثر، ولكن مع ظروف
1: بنفس الحجم
0: مختلفة. إيران يعني سواء كان هو في الحجم، وشوف أولا المجتمع في أمريكا هو مجتمع رفاه،
1: شكرا،
0: وهو يتأثر ويواجه هكذا موضوع.
1: شكرا لك.
0: في إيران المجتمع مجتمع قناعة.
1: شكرا لك الدكتور حسين رويران، عضو على المقاطعة، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كنت معنا من طهران. وكذلك الدكتور جابرييل سوما، عضو مجلس المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى نافذة تقرأ في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع غنوة إبراهيم.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نقرأ فيها المشهد بمضيق هرمز مع نهاية مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. شهران شهدا خلافا على تفسير نص المذكرة فيما يتعلق بالمضيق، فيما بقي ميدانيا ساحة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران. مشهد نستطلعه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك. ولكن قبلها نتابع هذا الواقع على الأرض مع الزميل صهيب العصا، ولكن على شاشة تفاعلية.
4: غنوة، نحن الآن بصدد الدخول في أو إنهاء الشهر السادس لهذه الأزمة، ولا يزال الوضع على ما هو عليه. بطبيعة الحال كانت الأزمة عسكرية بامتياز خلال الفترة الماضية، ضربات متبادلة، ولكن الآن نحن نتحدث عن أزمة تؤثر على العالم كله في إغلاق مضيق هرمز. ليس هناك إعلان إيراني رسمي بإغلاق المضيق، وإنما تقول إيران بأنها على أي سفينة أن تمر من المضيق يجب عليها أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني أو مع السلطات البحرية الإيرانية. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح مكاننا إن صح التعبير بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأزمة المضيق، وتحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة التجارية فيها، مع مناورات بشكل أو بآخر أو ضربات للسفن التي تتحرك عبر المضيق أو بالقرب من المضيق. هذا الأمر تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، آخرها يوم الخميس عندما ضربت عدد من السفن. الإيرانيون لا يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الضربات التي تقع في محيط هذه المنطقة التي تتحرك فيها السفن، لأنهم يريدون تثبيت معادلة المسارات أو المسار الإيراني الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى لكن الإيرانيين لا يعترفون بها ويريدون فرض هذه المعادلة. المسارات التي نتحدث عنها كما شاهدناها في أكثر من مناسبة، هذه هي المسارات الموجودة حاليا، المسار الأزرق والمسار الأقرب للسواحل الإيرانية التي تتحرك فيها السفن بتنسيق مع البحرية الإيرانية، بحرية الحرس أو بحرية الجيش بطبيعة الحال. المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، والمسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع، وتريد منه عمان أن تفكك هذه الأزمة وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بحركة الملاحة. ولكن الإيرانيون يصرون على المسار الأزرق ويهددون أي سفينة تتحرك في غير هذا المسار. لذلك البيانات الملاحية تشير بأن حركة الملاحة في المضيق محدودة للغاية، انخفضت بشكل كبير للغاية. نتحدث عن يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن فقط. طبعا هذا ينسحب للحديث عن إطفاء هذه السفن لأجهزة التتبع الملاحية، وبالتالي يمكن أن تمر هناك سفن لا يمكن تتبعها، هذا وارد ولكن ليست بالعدد الكبير، لأننا نتحدث عن منطقة غاية في الحساسية، منطقة ملغمة بشكل كامل هكذا يقول الإيرانيون، ومنطقة يسيطر عليها الإيرانيون بشكل أو بآخر، أو حتى يضربون السفن في محيط هذه المنطقة. أي سفن تتحرك في هذه المنطقة قد تتعرض لهجمات لأنها قد تتبع مسارات لا يريدها الإيرانيون. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح هذه الأزمة في مكانها. الإيرانيون يتمسكون في هذا المضيق الذي أصبح عقدة تؤثر على اقتصاد العالم بشكل كبير، لأننا نتحدث عن العقدة التي يمر منها 22% من النفط المتحرك في العالم يبور عبر هذه النقطة غنوة. وبالتالي حتى هذه اللحظة الإيرانيون يتمسكون، الأمريكيون يريدون تفك هذه القبضة الأمنية، ولكن لا حل في الأفق.
3: زميل صهيب العصا شكرا جزيلا لك. إذن نكمل النقاش مع سيادة اللواء. بعد انقضاء مهلة 60 يوما لا يزال مضيق هرمز إذن هو المعضلة. الواقع الآن يأخذنا إلى من يسيطر على المضيق أم إلى من بإمكانه تعطيل حركة الملاحة؟
5: أشكرك غنوة. بالفعل معنى انتهاء المهلة 60 يوم هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، ولكن بيعني أن الإطار الزمني الدبلوماسي اللي كان بيحدد قواعد الاشتباك وبيحدد إدارة الصراع انتهى، وبالتالي يجب على الطرفين إيجاد صيغة تفاهمية لاستمرار التهدئة خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق بمضيق هرمز بالفعل يجب ان احنا نرصد خلال الفترة السابقة عدد من المحاور الهامة جدا اللي هي نستطيع ان احنا نتنبأ بها المستقبل. اهم هذه الاشياء الحقيقة هو حركة الملاحة في المضيق قلت بصورة كبيرة جدا، حتى ان امس الاحد كان لا توجد ولا مركب عدت. ايران تصمم على ان تعبر السفن في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى تريد ان تقوم السفن بالعبور في امام الساحل العماني في هذا الاتجاه فيما يسمى بالملاحة المظلمة. تغلق الرادارات وتغلق أجهزة التحديد وتعبر، ولكن إيران بتحاول إنها تفرض ضوابط على هذا. هذه نقطة معينة فيما يتعلق بالملاحة. هناك نقطة الحقيقة

0: كمان خطر، وهو عملية استهداف السفن التي تسير في هذه المنطقة. ودي كانت ظاهرة غاية في الخطورة، لأنها هذه السفن تابعة لدول الخليج، وبالتالي فتحت نوع من العداء، أو لأن دي أعمال عدائية مع ليست أمريكا فقط ولكن مع دول الخليج ومع شركات الشحن. ودي نقطة غاية في الأهمية. النقطة الثالثة وهو الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة غنوة أن هناك خطاب أمريكي متصاعد لزيادة الحصار وزيادة العقوبات. وجدنا هذا الموضوع، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل من استراتيجية العمليات العسكرية إلى عمليات اقتصادية أكثر عنفا. دي أشياء يجب أن نضع في الاعتبار حتى نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل خلال الفترة القادمة.
1: ووفق مراقبتك وما يمتلكه كل طرف من تقنيات، الأفضلية لمن في مضيق هرمز على ضوء أيضا انسحاب لنكن حاملة الطائرات من المنطقة؟
0: غنوة، كان قديما في الحروب الكلاسيكية القديمة عندما نسأل كعسكريين على هذا السؤال بحسبه بمنطق القوى العسكرية اللي موجودة على الأرض عشان أحسب القوة، توازنات القوة. لكن في الحروب الحديثة
1: الجغرافيا لها كلمة أخرى،
0: الجغرافيا طبعا لها كلمة أخرى. وكمان أنا بحسب عشان تقولي لي من الأقوى على الأرض، الأقوى هو الذي يستطيع أن يؤثر في الفواعل الاقتصادية وليس في العمليات العسكرية. يعني عندما نقوم بعملية مثلا ضرب مسيرة من إيران لإحدى السفن، العسكري هنا لا يسأل كيف تم الضرب أو الخسارة بتاعت السفينة، لكن تسأليني هل أثرت على أسعار النفط؟ هل أثرت على الأسواق المالية؟ الحرب دي حرب هجينة، حرب جديدة، نوع جديد من الحروب البحرية. وبالتالي من الذي أثر على الفواعل الاقتصادية؟ أتخيل أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في هذه المنطقة.
1: ولكن أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تمكنها من تمرير عدد كبير من السفن التجارية،
0: تحركها في الخفاء، ولكن عندما يتم اكتشافها بيتم ضربها. لكن المعادلة الجديدة، وأشكرك أن حضرتك فكرتيني، المعادلة الجديدة في هذا هو جزيرة خارك، أن احنا رصدنا سفن إيرانية خلال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية تتحرك من الجانب الغربي لجزيرة خارك، وكأن إيران تريد أن ترسخ لقواعد اشتباك جديدة، ترسخ لوضع إجباري على الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى
1: طبيعة هذه القواعد؟
0: أو أولا هذه القواعد أنها يبقى عندها سفن تستطيع أنها تحمل، أولا هي فكت الحصار على الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تحمل النفط، تستطيع أن تخزن النفط، وخطوة خطوة تحاول أنها تمرر سفن النفط الإيرانية سفينة سفينة من هذا الممر مقابل السماح لبعض السفن في الخليج بالعبور. وبالتالي هنا فرضت قواعد جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هي تنتظر رد الفعل الأمريكي.
1: نعم سيادة اللواء، ما يجري في مضيق هرمز، ما ارتباطاته مع الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة إن كانت على المسطحات البحرية أو حتى على اليابسة؟
0: سؤال أنا بشكر حضرتك عليه. إيران تريد النهاردة في اليوم 60 أنها توزع الصراع على ساحات متعددة. النهاردة ناقشنا مع حضرتك عملية مسيرات، استهداف مسيرات ل رئيس الحكومة كردستان ورئيس جهاز الأمن. كمان في نفس التوقيت هناك في البحر الأحمر الحوثي جعل المنطقة مؤلتهبة، وكأن إيران تريد أن توسع من ساحات المواجهات في أماكن متعددة حتى تشتت الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية طب أين تضع الدفاعات الجوية وأين تعيد انتشار قواتها مرة أخرى؟ هذه حالة من الارتباك، ليس هدفها المواجهة العسكرية فحسب، ولكن هدفها أن الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر مرونة في عملية التفاوضات وأنها تنزل من سقف مطالبها المتشددة.
1: أختم معك بالنسبة للحصار الأمريكي، المؤشرات الواضحة، هل نتائجه فاعلة؟
0: بالفعل استمراره نتائج فاعلة، لأن هو بيحكم، هو حصار أمريكي. ماذا يعني حصار أمريكي؟ حصار يعني عدم دخول سفن إلى

0: إيران أو الخروج منها، سواء سفن ناقلات نفط أو سفن مواد غذائية أو أدوية أو غيره. وبالتالي هنا كسر الإرادة للشعب الإيراني نفسه، الضغط بقوة، وهذا ما حدث في من 91 لغاية 2003 في الحرب الإيرانية العراقية، حاول أنه يكسر إرادة الشعب العراقي، ثم قام بعد ذلك بضرب العراق في 2003. هو يريد، الولايات المتحدة الأمريكية تريد، حتى تهديدات وزير الحرب الأمريكي تهديدات شديدة الحدة، وهو إطالة أمد الحصار لفترات طويلة. ودي نقطة مهمة جدا، هل إيران هتترك الساحة كما هي أم هتحاول فك هذا الحصار؟
1: أنت أشرت إلى احتمالية سيناريوهات تعمل إيران من خلالها على فك هذا الحصار، مدى نجاح هذه الخطط؟
0: تنجح أنها تفك هذا الحصار، أنها تفرض قواعد اشتباك، بمعنى أنها تخرج النفط سفينة سفينة من المضيق، وتحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تغض الطرف عن خروج مجموعة من السفن النفط، يعني الفتح الجزئي مقابل النفط الجزئي أيضا، يعني ليس فتح كلي، لأن المضيق هنا لازم توظفه كملف تستطيع أن تحقق منه أهداف سياسية. يعني فتح الملاحة ككل هي تريد مقابله سلام كلي.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. نهاية هذه الفقرة، عود الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في ملف التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة الآن. إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطورات وقف الحرب في غزة بعد لقاء المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلي مجلس السلام.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. اجتماع جاريد كوشنر مع بنيامين نتنياهو مجلس السلام ومحاولة جديدة لتحريك المرحلة الثانية من خطة غزة بين نزع السلاح ووقف الهجمات والإعمار، يصبح السؤال هل نحن أمام بداية تنفيذ المرحلة الثانية أم أمام إعادة ترتيب شروطها؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف بطبيعة الحال، هم إسرائيل، الولايات المتحدة، الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم الاجتماع بوصفه خطوة عملية لترتيب أولويات المرحلة المقبلة. فمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار، أما المجموعة الثانية فستبحث قضايا الصرف الصحي والمياه والصحة العامة في غزة وتأثيرها على أو تأثيرها على إسرائيل. في المقابل يعترض وزير المالية بتسليل سموتريش من موقع أكثر تشددا، قائلا إن هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة. أما الولايات المتحدة فتحاول دفع المسار إلى الأمام من خلال الجمع بين الضغط على إسرائيل والتواصل مع حماس. فالرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ينبغي أن لا تشن إسرائيل هجمات على غزة في الوقت الراهن، ويضيف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس وأن لدى واشنطن علاقاتها الخاصة مع الحركة. بهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت لحظة تهدئة تسمح بفتح ملف نزع السلاح من دون أن تنفجر المرحلة الثانية قبل بدايتها. من جانبها تقول حركة حماس أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وتعتبرها أيضا تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما تدعو ترامب إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام، وهكذا تقدم حماس موقفها كمطالبة بأن يبدأ المسار بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية. أما مجلس السلام فيقدم اجتماع كوشنر ووفده مع نتنياهو بوصفه تقدما مهما، ويقول مسؤول في المجلس للجزيرة أن الاجتماع كان طويلا ومعمقا ومثمرا للغاية، وأن الوفد اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. يضيف أن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأن الأمر يقع الآن على عاتق حماس. إذن هي ملامح بدأت تتبلور للمسار الدبلوماسي على قطاع غزة أو في قطاع غزة، ولم تنعكس بعد على الواقع في التنفيذ على القطاع. تطلعنا على تفاصيل ذلك الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
4: يفترض نشوان وفق اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى تلك المناطق التي تظهر باللون الأصفر، وهي المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو يفترض أن تبقى فيها إلى حين الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، أي دخول القوات الدولية وبدء عمل اللجنة الفلسطينية وإلى ما هنالك من المراحل. لكن وهذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% من مساحتها. ميدانيا ترسيم هذا الخط من قبل الجيش الإسرائيلي كان عبر استخدام مكعبات تحمل اللون الأصفر كهذه. الذي جرى هو أن إسرائيل لم تنسحب من تلك المناطق التي تشكل 58% من قطاع غزة، بل أنها وسعت من المناطق التي تحتلها وتقدمت إلى شريط ثاني هو هذا الذي لا يبدو باللون الأحمر في بعض المناطق، لا سيما في رفح على سبيل المثال، ومن جهة أقصى الشمال بيت لاهيا وبيت حنون التقدم كان بنحو كيلومتر ونصف الكيلومتر. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي عمق تلك السيطرة ليسيطر الآن ويحتل قرابة 65% من مساحة قطاع غزة، وباستخدام الطريقة اليدوية، بمعنى كان يستخدم هذه العلامات المكعبات الصفراء يزيحها قليلا
3: ليزحف أكثر باتجاه
4: بالضبط ليزحف أكثر ويقدم مساحات أوسع من قطاع غزة. الآن يحتل الجيش الإسرائيلي ما بين 65 إلى 68% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ولا يكتفي بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر أو أقل، خلال 17 يوما فقط، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة وعملية عسكرية في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، وفي جنوب قطاع غزة، يقصف ويستهدف المناطق من بينها مناطق مدنية.
3: شكرا لك على هذه التوضيحات. سلام مشاهدينا، إذن هو ميدان بالغ التعقيد في قضايا في قطاع غزة كما تابعنا، نحاول إذن تفكيكه. نتابع ذلك مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إذا اختصرنا مطالب الطرفين في هذه المرحلة، نجد أن الخلاف يدور حول ترتيب الخطوات. هل يبدأ المسار بنزع السلاح أم بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات؟ إسرائيل تشدد على أولوية نزع السلاح قبل أي خطوة أخرى، وتربط إعادة إعمار غزة باستكمال عملية نزع سلاح المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، كما تريد إبقاء حرية العمل الإسرائيلية في غزة بما يمنحها القدرة على التحرك إذا رأت أن الترتيبات الأمنية لم تنفذ كما تريد. أما حماس فتضع وقف الهجمات وكذلك الاغتيالات في قطاع غزة في صدارة المطالب، وتطالب بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف الحرب مع تطبيق المرحلة الثانية وفق جدول الخطة وبشكل متدرج. وبذلك تريد أن يكون نزع السلاح جزءا من مسار متبادل لا خطوة منفردة تسبق كل شيء وتترك إسرائيل حرة في الميدان. طارق، أولا هذا الاجتماع نذكر مرة أخرى كان هنالك معلومات صحفية قبل أن يذهب كوشنر إلى بنيامين نتنياهو تتحدث عن محاولة أمريكية للاستفهام من بنيامين نتنياهو حول تحفظاته على الخطة، خارطة الطريق، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج عنه مسار أكثر تقدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق أم لا؟
5: نعم مشوان، إذا نظرنا للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى التجارب. يعني هناك تجارب قبل ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها على نتنياهو، وكانت تبدأ بمسار فيه موافقة مبدئية، لكن ثم بعد ذلك يكون نتنياهو قد أعد الخطة لإجهاض هذا المسار، هذا كان واضح.

0: واضحا في اتفاق يناير 2025، أيضا كان واضحا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب نفسها. عندما بدأنا الخطة أو المرحلة الأولى بدأت بوقف إطلاق النار، لكن فيما بعد عاد إطلاق النار وسقط حتى الآن أكثر من 1250 شهيدا فلسطينيا، لم يتم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، تم إزاحة المكعبات الصفراء إلى الأمام، والآن نتكلم عن 65% تقريبا من مساحة قطاع غزة بعد أن كانت 53% في بداية الاتفاق. وبالتالي الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قبول المبدأ ثم إجهاض التفاصيل، هذا ما تم في المرحلة الأولى. ولذلك اليوم نحن نتكلم عن المرحلة الثانية ولا تزال المرحلة الأولى لم تنفذ. لذلك السؤال اليوم ليس على المرحلة الثانية، السؤال ما هو مصير المرحلة الأولى؟ هل تم تنفيذ الاتفاق كاملا؟ هل تم تطبيق كاف التزامات كل الأطراف؟ إذا نظرنا إلى الطرف الفلسطيني، الطرف الفلسطيني لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن، بينما تكلمنا عن حصيلة الشهداء، تكلمنا عن تعطيل البروتوكول الإنساني، تكلمنا عن التوسع الاحتلالي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى استمرار العمل العسكري والاغتيالات وغيرها من الممارسات العسكرية التي لم تتوقف وباعتقادي لن تتوقف حتى في المرحلة الثانية.
1: بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول أيضا السيطرة على المشهد الإعلامي لمخرجات هذا الاجتماع مع كوشنر، إلى أي مدى يمكننا التعويل على ما ذكره بنيامين نتنياهو مكتب بنيامين نتنياهو من فكرة، أولا نحن نتفق مع مجلس السلام على فكرة ربما كتنازل يقدمه مسألة معالجة البيئة والتلوث، وهذا فيه مصلحة لإسرائيل أيضا كما يقول، ثم وبالدرجة الأولى هنا فكرة نزع السلاح من قطاع غزة.
0: هو تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، المجموعة الأولى مجموعة للأمن ونزع السلاح، و المجموعة الثانية تتعلق بالصحة العامة. إذا صح التعبير هذه المجموعات هي لإدارة التعطيل وليس لإدارة الاتفاق، إنما لإدارة تعطيل الاتفاق. تحاول الأطراف خاصة الولايات المتحدة أن توجد مساحة زمنية ما بين الاتفاق وما بين التعطيل الكامل أو الإنهاء الكامل، ومن خلال إيجاد بعض المبادرات التي من الممكن أن تتحرك في الوسط. مجموعات العمل في هذا الإطار. لذلك اليوم إذا افترضنا على فرض أن حماس وافقت على موضوع نزع السلاح أولا كامل سلاحها الثقيل والخفيف، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ أليست اللجنة الوطنية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ أليست قوة الاستقرار الدولية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ لماذا لا يتم مناقشة الخطوة الأولى والثانية قبل مناقشة الخطوة الثالثة؟ إذا افترضنا أنه الخطوات ستتم بهذا التسلسل، دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار التي ستشرف على تنفيذ نزع السلاح، لماذا نركز على نزع السلاح بينما إسرائيل لا تزال ترفض الخطوة الأولى والثانية؟
1: عفوا للاستضاح هنا، يعني تقول هنا بأن إنشاء هذه اللجنة، لجنة العمل المختصة خاصة بالملف الأول وهو نزع السلاح، لا حاجة لها مقابل الصلاحيات التنفيذية التي يفترض أن تمنح للجنة التي ستدير غزة، الجهة التي ستدير غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وربما حتى ما بعد تسليم السلاح بالنسبة لإسرائيل.
0: بكل تأكيد هذه إجابة أمريكية مسبقة على الرفض الإسرائيلي لعدم إدخال اللجنة الوطنية والسماح بدخولها. اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في مجلس السلام، هي اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 2003، وبالتالي يجب أن تقوم هي بهذه المبادرات. لماذا نشكل مجموعات عمل خارج إطار الأطر التي تم الاتفاق عليها؟ هذا كله من أجل معالجة الرفض الإسرائيلي للخطوة الأولى والتالية، والتي هي خطوات الأصل أنه ليس هناك نزاع عليها، هناك نزاع على مسألة السلاح ثقيل خفيف قبل بعد بالتزامن بالتتابع، لكن هذه نقاط متفق عليها، يعني لا يوجد خلاف عليها لا من حماس ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لكن لا أحد يتطرق لها لأن إسرائيل ترفضها رغبة بمجرد الرفض. هنا ينبغي أيضا أن نلاحظ بأن حتى الآن يتم التعامل سياسيا أو مع الرفض الإسرائيلي سياسيا، بينما الرفض الإسرائيلي نابع من منطلق أيديولوجي. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية متبادلة، إسرائيل تريد أن تصل إلى استسلام وخضوع كامل من قبل الطرف الفلسطيني. هذا هو الشكل الوحيد الذي يرضي القاعدة اليمينية الإسرائيلية التي من الممكن أو التي يتطلع لها نتنياهو الآن من أجل انتخابه في أكتوبر القادم.
1: دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك هنا في سياق الحدث. وبهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: قال وزير الداخلية البلجيكي أن دولا أوروبية سارعت لتقديم المساعدة لبلاده خلال أزمة الحرائق، وأشاد الوزير بدعم المزارعين الذين تطوعوا لإيصال المياه للمناطق المتضررة من الحرائق ودعم سيارات الإسعاف.

0: في مواجهة النيران التي أتت على نحو 3000 هكتار من الغابات.
1: درجات حرارة مرتفعة وتربة جافة وصفة جاهزة لانتشار النيران، وهو ما توفر في منطقة الأودفان بمقاطعة الييج لتلتهم ألسنة اللهب أكثر من 3000 هكتار. حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات لحماية الأهالي غير

0: زايدت جهود سكان القرى المحيطة لتقديم يد العون، فاحتمالات إخماد الحرائق تتضاءل والتوقعات تشير إلى استمرارها لأكثر من أسبوع، بينما فرق الإطفاء منهكة ورجالها يحتاجون إلى الدعم.
1: بدأت الحرائق ودخلنا حالة الطوارئ، فأغلقنا المتجر وبدأنا تقديم الوجبات لرجال الإطفاء ومن يساعدهم. هناك أشخاص يساعدون في التمريض وعلاج الحروق.
0: تفاؤل حذر تعيشه السلطات البلجيكية، فأحوال الطقس تعمل ضد مخططاتهم، والدعم الأوروبي موجود ولكنه غير كاف. زخات المطر وتراجع درجات الحرارة لم يلجما ألسنة اللهب، وتوسعهما أمر لا يمكن التنبؤ به.
2: لم نتمكن من السيطرة على الحرائق، لكن الجهود المبذولة على الأرض تسير بشكل جيد.
0: رجال الإطفاء هنا يواجهون النار وسط شكاوى من نقص الإمكانيات، فأسطول طائرات الحرائق لا يتجاوز 8 طائرات قادمة من هولندا وألمانيا والنرويج والسويد. عام 1911 احترقت 200 هكتارات، فسمى البلجيكيون ذلك حريق القرن، وعام 2011 احترق 1300 هكتار، فقالوا إنه الحريق الأكبر. فماذا عن حريق تجاوز 3000 هكتار وهو باق ويتمدد؟ سلام كيالي، الجزيرة، من باخ جنوبي شرق بلجيكا.
3: إذن مشاهدينا، تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
4: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
5: كهول يوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
6: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
7: جوا علينا 2 مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
8: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
9: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
10: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
11: بدون ما يجيون عن الأرض هذا صعب.
12: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
13: الشباب ربطت مهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
14: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
15: شبكة مراسلين من قلب الحدث.
16: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض.
17: في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: هذه الأخبار العاجلة نقلا عن وسائل إعلام.
1: لهذا الخبر العاجل كانت تدوي مرة أخرى.
2: سلام مباشرة للمشاهدين الذين تابعوا هذا الخبر العاجل الظاهر أستاذ الشاف.
3: دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي صدر.

0: خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي تداعيات اتهام إقليم كردستان العراق لإيران بالمسؤولية عن استهداف مكتب رئيس الوزراء مسرور برزاني، أعلنت الخارجية العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين أبلغ نظيره الإيراني أن الاعتداء تصعيد خطير ستكون له تداعيات سلبية على أمن العراق والمنطقة. بدوره قال عرقجي إنه لا مبرر للهجوم المتهور على مكتب برزاني، وأن على الأكراد التيقظ من عمليات لزرع الفتنة. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه، قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابه من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
1: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام 60 القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقا لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها 60. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعليا ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفناً في المضيق ودولاً في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق، غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه المرتبطة وفقاً لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
0: نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بك مجددا نور الدين، نتابع معك مجمل المواقف الأمريكية.
2: علي، يمكن القول بأن اليوم كان حافلا بالتصريحات وبالمواقف الواضحة، خاصة كالتصريحات التي وردت على لسان سيد البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب، الذي كان الجميع ينتظر ردة فعله، موقفه وتوضيحه من مسألة كانت تعتبر موعدا استراتيجيا، موعدا طبعا مهما للغاية، لكون هذا الموعد يتعلق بمسار ومستقبل مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أي ماذا سيقرر الرئيس الأمريكي وقد انتهت المهلة التي حددها أو حددتها تفاهمات يونيو الماضي بين الإيرانيين والأمريكيين. الرئيس الأمريكي اليوم خرج ليقول بأنه غير راغب في الاستمرار في المذكرة التفاهم بين البلدين، وأغلق الباب بين في هذا الموضوع تحديدا. طبعا أضاف إلى هذا الموقف مواقف أخرى، بعضها قديم وبعضها جديد. القديم فيها مطالبته طبعا إيران، ولكن هذه المرة بقوة وبوضوح، رفع الراية والاستسلام. والقديم هو أنه مرة أخرى حمل المسؤولية، مسؤولية المأزق الحالي في المفاوضات وعدم الوصول إلى حل ينهي هذا النزاع، حملها للنظام في إيران. ومن المواقف الجديدة طبعا تحدث عن العقوبات والإجراءات العقابية التي ينوي تطبيقها، ربما سيعلن عنها علي في الساعات القليلة القادمة، حيث كما تعلم وزير الخزانة الأمريكي هو المكلف بوضع هذه الاستراتيجية، استراتيجية بات الرئيس دونالد ترامب يراهن عليها من أجل خنق النظام في طهران كما يقول، ومن أجل طبعا الدفع باتجاه انهيار النظام في إيران، أو على الأقل من أجل دفعه إلى الاستسلام. في المواقف الجديدة ربما التي تتناقض بشكل واضح هو ما قاله سهره وجيرالد طبعا كوشنر، الذي جارد كوشنر الذي كان يزور في إسرائيل اليوم، وأدلى بتصريح قال فيه، ربما هنا تفاجأ البعض خاصة وأن ترامب كان يتحدث أن التيار منقطع تماما، لا يوجد قناة اتصال مباشرة على الأقل مع السلطات في إيران، إلا أن كوشنر تحدث عن وجود محادثات بل مفاوضات، حتى وإن اعترف بأن هذه المفاوضات لحد الآن لم تحرز أي اختراق، ومن دون أن يكشف، وهذا هو المهم، مع من تتفاوض الولايات المتحدة حاليا. نعلم فقط بأن الرئيس ترامب كان أكثر من مرة قال بالحرف الواحد إن هناك جهات، هناك مراكز قوة في إيران، ونعرف مع من نتحدث. أحيانا يتحدثون عن، كما قال وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام، يتحدثون عن قوة داخل إيران ويصفوها، والكلام لهم، يصفوها بالمجانين أي بالمتطرفين، وقوة قابلة للتعاطي مع المعطيات ومع الواقعية، وهذه القوة لم يشأ الأمريكيون الكشف عنها. على كل حال ربما ننتظر الساعات القليلة القادمة، التطورات القادمة، خاصة في ظل هذه التقارير التي تتحدث نسبة إلى وسائل إعلام أمريكية من أن هناك ربما توجه إيراني، وهذه مصادر أمريكية ليست إيرانية يجب التوضيح، من أن هناك ربما إيران ستدفع باتجاه تحريك الأمور على الجبهة العسكرية، ربما كما يقول المحللون للضغط أكثر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كما تعلم علي يواجه اختبارا سياسيا غير مسبوق، موعد الانتخابات، تجديد نصف مجلس الشيوخ، ويخشى ترامب ربما أن يدفع ثمن الحرب في هذا الاختراع علي.
0: من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، شكرا جزيلا. الآن نفتح النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن واشنطن معنا ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. وأبدأ معك سيد حسين، وانطلاق مما نقله مراسل الجزيرة قبل لحظات بأن هناك من منظور أمريكي توجه إيراني نحو التصعيد العسكري كخيار استراتيجي ربما، أم من باب الضغط في تقديرك؟
3: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري لا زالت إيران تعول على العودة إلى مذكرة التفاهم والتفاوض، ولكن فيما إذا كان هناك استعصاء في هذا الإطار طبيعي أن يكون البديل هو الذهاب بالاتجاه العسكري. يعني إيران تقول أن ما تقوم به أمريكا من حصار لإيران هو جريمة حرب، لأنها عقوبات جماعية تتعارض بالكامل مع معاهدة جنيف الرابعة. ومن هنا إيران الآن من خلال الوسيط الباكستاني الذي زار طهران أعلنت أن موضوع فتح مضيق هرمز من خلال الاتفاق الإيراني العماني موجود على الطاولة، ولكن ينتظر الإطار الذي يجب أن توضع فيه هذه المسألة، أي مذكرة التفاهم، لأن أمريكا خرجت أساسا من مذكرة التفاهم، ويجب أن يكون هناك قرار أمريكي بالعودة إلى مذكرة التفاهم بفتح مضيق هرمز. من هنا إيران تقول أن الكرة في الملعب الأمريكي في هذا الإطار، ولكن إذا كان هناك استعصاء في موضوع التفاوض أتصور أن إيران تملك الأدوات اللازمة لاستهداف يعني القطع البحرية الأمريكية التي تقوم بجريمة العقوبات الجماعية والحصار ضد إيران.
0: نعم سيد ماركو، في تقديرك ما الذي بقي من مذكرة التفاهم بالنسبة لواشنطن؟
4: أولا تحياتي لحضرتك، شكرا على الدعوة الكريمة. لم يبقى أي شيء الحقيقة، أصلا دونالد ترامب لغى التعامل مع مذكرة التفاهم، وكان يعني أعطى بالنسبة من وجهة نظر دونالد ترامب هو أعطى لها الكثير من الوقت والكثير من المجهود الدبلوماسي الحقيقة حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهو التوقيع على مذكرة التفاهم. وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم كان هناك ممارسات إيرانية غير مقبولة على الإطلاق من قبل الطرف الأمريكي، عندما نتحدث بمحاولة مضايقة السفن التجارية المدنية لدول أو تحمل أعلاما ليست لدول ليس لها علاقه بالنزاع الموجود الان، واستهدفتها ايران، واستهدف النظام الايراني اما بحجه فرض رسوم اعتبارات بائيه مع الجانب العماني، او على الاقل بحجه اعتبارات فرض مسارات امنيه نظرا ان هناك الغام، فالجانب الايراني بما انه يخاف على حريه الملاحه وسلامه الملاحه فيقوم بقصف السفن المدنيه التجاريه، فهذا امر كان غير مقبول. كان الطرف الامريكي يقابل هذا التصرف الغير مسؤول بالقوى العسكريه بقصف جوي محدود حتى يتمكن من الضغط على الطرف الايراني، ولكن لم يفلح في كثيرا من المواقف في الضغط عليه سياسيا او استراتيجيا. كان الجانب الايراني يحاول ان يستخدم ورقه المضيق بعد كل جوله من المفاوضات، سواء واخرها بكل تاكيد عند تواجد عباس عراقجي في عمان والحديث عن المسار العماني، قصف الجانب الايراني السفن واغلق المضيق بشكل تام. فهذا بكل تاكيد امر كان غير مقبول، وكان لا يمكن الحديث عن مذكره التفاهم في ظل هذا البيئه السلبيه او البيئه التي لا تصل الى اي نتيجه، بينما الهدف من مذكره التفاهم هو تقريب وجهات النظر وضع جدول زمني، وضع جدول لمناقشه الملفات، ثم الحديث بعد ذلك كان من الاقدر ان نصل الى اتفاق شامل وكامل ما بين الجانب الامريكي والجانب الايراني. ولكن الجانب الايراني كان يفضل التركيز على المربع رقم واحد، وهو مضيق هرمز، حتى يصل الى اكبر قدر ممكن من المكاسب، وهذا امر كان غير مقبول. فاذا من دونالد ترامب وجد بان هذه ليست البيئه المثاليه للتفاوض، وبكل تاكيد لغى مذكره التفاهم. الان الجانب الايراني يعود ويتحدث عن مذكره التفاهم وكانه كان يلتزم بها من الاساس، ويريد ان يلتزم بها من الاساس، في حين ان مذكره التفاهم كان، نعم، هناك كثيرا من الجدال بشان البند الاول والبند الخامس.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم وتداعيات الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطوة

0: بكل تأكيد وهذه البنود، ولكن بدلا من أن يجلس الجانب الإيراني مع جي دي فانس والذي كان يقول يجب عليكم أن تتصلوا بنا بدلا من أن تقصفوا السفن، إن كان هناك سوء فهم أو إن كان هناك اختلاف في الرؤى كان من الأجدر أن يجلسوا معا، ولكن الجانب الإيراني رفض محاولات دبلوماسية أخيرة وبكل تأكيد آخرها مباحثات الدوحة ومباحثات عمان. فإذا الجانب الإيراني بكل تأكيد، الجانب الأمريكي الآن لا يتحدث عن مذكرة التفاهم، يتحدث عن ترتيب الأوراق الداخلية
1: نعم
0: الأمريكية للضغط عليه اقتصاديا، وبكل تأكيد فتح المضيق إما بالتفاوض وهذا أمر مفضل لدونالد ترامب أو بالقوى العسكرية.
1: طيب، إذا دكتور حسين، الجانب الإيراني يصعد في كل مرة سواء في حركة المضيق أو تجاه حركة المضيق باستهداف السفن، هذا من جهة، أو حتى على المستوى الدبلوماسي يرفع من سقف شروطه ويربط فتح المضيق بإنهاء الحصار أو الحرب الأمريكية، الحصار والعقوبات ونقاط طويلة ربما لا تنتهي. يعني كيف تبرر إيران هذه التصرفات أو هذه النظرة أو هذا التعامل؟
2: أنا أولا واضح أن أمريكا ولمرتين متتاليتين كان هناك تفاوض بين الطرفين وأمريكا ذهبت إلى الحرب، وهذا يعكس السلوك الإرهابي والعدواني لأمريكا ضد إيران. في المرة الثالثة بعد توقيع مذكرة التفاهم، يعني كان البند الأول يؤكد على إنهاء العمل العسكري المتبادل بين الطرفين وإنهاء الحرب. موضوع ضرب بعض السفن، يعني كان يمكن أنه التواصل بين الطرفين عبر الخط الساخن الموجود في قطر والذي تم الإعلان عنه للتفاهم حول أي موضوع، أن تذهب أمريكا فورا إلى الحرب وقصف إيران، يعني هذا ضرب مذكرة التفاهم. إيران تقول أنها حددت مسارات للسفن وقام بدأت بنزع الألغام. لماذا هذا الإصرار الأمريكي بفتح مسار آخر عبر المياه الإقليمية العمانية؟ هذا السؤال. يعني هل في مذكرة تفاهم شيء يدلل على أن أمريكا تستطيع أن تفتح مسارات جديدة في مضيق هرمز؟
1: نعم.
2: يعني هذا الموضوع هو اتهام إيران بأنها هي التي أجهضت مذكرة تفاهم غير صحيح. نعم، إيران استهدفت السفن وقالت أن هناك مسار موجود ومفتوح وتؤمنه إيران. لماذا هذا الإصرار أن يكون الذهاب من أطراف وإيران تعمل على نزع الألغام في هذه المسارات؟
1: نعم، أنقل هذه الفكرة لسيد ماركو. مسألة إن دققنا أكثر في مسارات المضيق، هناك المسار الشمالي والجنوبي ما بين طهران وسلطنة عمان، والحركة يمكن أن تسير بشكل سلس، لكن لماذا التعقيد في رأيك ومحاولة صد إيران في مسألة تحديد المسارات ودون المشاركة معها مثلا؟
0: هذا سؤال مهم، يعني لماذا قامت إيران بقصف السفن المدنية التجارية، ولماذا قامت إيران بفعل ذلك عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فتح مسار آخر في عمان؟ أولا، المسار الآخر اللي في عمان ليس له علاقة بالنظام الإيراني، ليس له علاقة بالدولة الإيرانية، وليس له علاقة بالنفوذ الإيراني. هذا مسار آمن مختلف تماما، ينتمي لدولة ذات سيادة وهي اسمها عمان. فإذا لماذا إيران تقوم بالغضب وتقوم باستخدام القوة في حين بأن هناك مذكرة تفاهم كانت تقول بأن البند الخامس يعطي لإيران الحق في تحرير، أو في إذا أنا قلت تسهيل حرية الملاحة، وتكون حرية ملاحة آمنة دون قيود ودون شروط. ولكن النظام الإيراني حاول أن يستخدم هذا البند الخامس في أن يقول بأننا لدينا السيطرة الكاملة على مضيق هرمز. فإذا بكل تأكيد نعم، الولايات المتحدة الأمريكية حاولت فتح مضيق أو حاولت فتح مسار آخر آمن لحرية الملاحة في المضيق تابع للمسار العماني، وهذا مسار ليس له علاقة الدولة الإيرانية. فإذا لماذا إيران تقوم ب أو تريد أن تسيطر أو تفرض سيطرتها الكاملة على المضيق؟ هذا هو المرفوض. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تكسر هذه الهيمنة، ليست تحاول أن تتحكم في المضيق. هذا هو المهم. الولايات المتحدة الأمريكية قامت ب يعني إلغاء مذكرة التفاهم لأن الجانب الإيراني لا يريد فتح مسارات آمنة. دعنا نقول الجملة صحيحة، الجانب الإيراني يريد سيطرة كاملة على المضيق.

0: هرمز، وهذا أمر مرفوض تماما، ليس فقط من
1: والجانب
0: الولايات المتحدة
1: الأمريكي
0: الأمريكية
1: ماذا يريد؟
0: ولا حتى الجانب الأمريكي. يريد فتح المضيق دون قيود ودون شروط إلى ما قبل الحرب، ثم الحديث مع إيران، لأن هناك ملفات أخرى أصلا دخل من أجلها الحرب، تحدث عن الملف النووي الإيراني، الملف الصاروخي الباليستي، ملف الميليشيات. ولكن بما أن إيران ليس لديها كروت ضغط تضغط بها على الجانب الأمريكي، فتتلاعب بحرية الملاحة وتتلاعب بالتجارة العالمية، لأنها ليس غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام
1: ولكن سيد
0: الولايات
1: ماركو،
0: المتحدة الأمريكية. الولايات
1: ترامب يقول، عذر على المقاطعة، ترامب يقول إن بلاده أو أمريكا تسيطر على مضيق هرمز بالحصار بشكل كامل، وفكرة إعلان هرمز أرضا أمريكية فكرة عظيمة حسب وصفه.
0: هذا سؤال عظيم. دونالد ترامب يتحدث كثيرا، يعني لا شئنا ام ابينا، هذا التشريح السيكولوجي للرئيس دونالد ترامب، يتحدث كثيرا، يعني اغلب التصريحات من الممكن ان تكون تصريحات فقاعه سياسيه للتداخل السياسي او حتى لارضاء الجمهور. هذه التصريحات قالها دونالد ترامب خارج السكريبت المخصص له، ودونالد ترامب يخرج عن السيطره كالممثل الذي يريد ان يجعل الجمهور يستمتع به. هذه هي الفكره. دونالد ترامب يتحدث كثيرا للجمهور، كلما الجمهور يضحك او كلما الجمهور يصفق له، يخرج دونالد ترامب عن السيطره. لذلك راينا هذا التصريح، بعدها بساعات قليله خرج البيت الابيض ونفى ما قاله الرئيس دونالد ترامب. ما يريده دونالد ترامب الان؟ فتح المضيق دون قيود
1: ولكن
0: ودون
1: هو
0: شروط. ايضا
1: في
0: تحدث دونالد ترامب،
1: البيت الأبيض أعاد وقال هذه الفكرة بأنها عظيمة حسب وصفه.
0: هو قال ذلك، ولكن تصرفاته تقول عكس ذلك. ماذا
1: واضح.
0: اعني بذلك؟ لان هو اصلا قال نحن نريد ان نسيطر على المضيق، ولكن بعدها باقل من 24 ساعه رفض هذه الفكره. دونالد ترامب يريد الانتهاء من هذه المساله في اسرع وقت ممكن، ثم التركيز على الداخل الامريكي. لا اعتقد بانه يريد السيطره على المضيق
1: شكرا.
0: سوى فتحه والعوده الى ما قبل الحرب.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس أو مجلس الشرق الأوسط للسياسات. كما أشكر الدكتور حسين روي وران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، كان معنا من طهران. شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى نافذة تقرأ في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع غنوة إبراهيم.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نقرأ فيها المشهد بمضيق هرمز مع نهاية مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. شهران شهدا خلافا على تفسير نص المذكرة فيما يتعلق بالمضيق، فيما بقي ميدانيا ساحة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران. مشهد نستطلعه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك. ولكن قبل أن نتابع هذا الواقع على الأرض مع الزميل صهيب العصا، ولكن على شاشة تفاعلية.
3: غنوة، نحن الآن بصدد الدخول في أو إنهاء الشهر السادس لهذه الأزمة، ولا يزال الوضع على ما هو عليه. بطبيعة الحال كانت الأزمة عسكرية بامتياز خلال الفترة الماضية، ضربات متبادلة، ولكن الآن نحن نتحدث عن أزمة تؤثر على العالم كله في إغلاق مضيق هرمز. ليس هناك إعلان إيراني رسمي بإغلاق المضيق، وإنما تقول إيران بأنها على أي سفينة أن تمر من المضيق يجب عليها أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني أو مع السلطات البحرية الإيرانية. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح مكاننا إن صح التعبير بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأزمة المضيق، وتحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة التجارية فيها، مع مناورات بشكل أو بآخر أو ضربات للسفن التي تتحرك عبر المضيق أو بالقرب من المضيق. هذا الأمر تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، آخرها يوم الخميس عندما ضربت عدد من السفن. الإيرانيون لا يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الضربات التي تقع في محيط هذه المنطقة التي تتحرك فيها السفن، لأنهم يريدون تثبيت معادلة المسارات أو المسار الإيراني الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى لكن الإيرانيين لا يعترفون بها ويريدون فرض هذه المعادلة. المسارات التي نتحدث عنها كما شاهدناها في أكثر من مناسبة، هذه هي المسارات الموجودة حاليا، المسار الأزرق والمسار الأقرب للسواحل الإيرانية التي تتحرك فيها السفن بتنسيق مع البحرية الإيرانية، بحرية الحرس أو بحرية الجيش بطبيعة الحال. المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، والمسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع، وتريد منه عمان أن تفكك هذه الأزمة وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بحركة الملاحة. ولكن الإيرانيون يصرون على المسار الأزرق ويهددون أي سفينة تتحرك في غير هذا المسار. لذلك البيانات الملاحية تشير بأن حركة

0: ملاحة في المضيق محدودة للغاية، انخفضت بشكل كبير للغاية. نتحدث عن يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن فقط. طبعا هذا ينسحب للحديث عن إطفاء هذه السفن لأجهزة التتبع الملاحية، وبالتالي يمكن أن تمر هناك سفن لا يمكن تتبعها، هذا وارد ولكن ليست بالعدد الكبير، لأننا نتحدث عن منطقة غاية في الحساسية، منطقة ملغمة بشكل كامل هكذا يقول الإيرانيون، ومنطقة يسيطر عليها الإيرانيون بشكل أو بآخر، أو حتى يضربون السفن في مضيق في محيط هذه المنطقة. أي سفن تتحرك في هذه المنطقة قد تتعرض لهجمات لأنها قد تتبع مسارات لا يريدها الإيرانيون. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح هذه الأزمة في مكانها، الإيرانيون يتمسكون في هذا المضيق الذي أصبح عقدة تؤثر على اقتصاد العالم بشكل كبير، لأننا نتحدث عن العقدة التي يمر منها 22% من النفط المتحرك في العالم يبور عبر هذه النقطة غنوة، وبالتالي حتى هذه اللحظة الإيرانيون يتمسكون، الأمريكيون يريدون تفك هذه القبضة الأمنية، ولكن لا حل في الأفق.
1: زميل صهيب العصا شكرا جزيلا لك. إذا نكمل النقاش مع سيادة اللواء بعد انقضاء مهلة 60 يوما، لا يزال مضيق هرمز إذن هو المعضلة. الواقع الآن يأخذنا إلى من يسيطر على المضيق أم إلى من بإمكانه تعطيل حركة الملاحة؟
2: أشكرك غنوة. بالفعل معنى انتهاء المهلة 60 يوم هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، ولكن بيعني أن الإطار الزمني الدبلوماسي اللي كان بيحدد قواعد الاشتباك وبيحدد إدارة الصراع انتهى، وبالتالي يجب على الطرفين إيجاد صيغة تفاهمية لاستمرار التهدئة خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالفعل يجب ان احنا نرصد خلال الفتره السابقه عدد من المحاور الهامه جدا اللي هي نستطيع ان احنا نتنبأ بها المستقبل. اهم هذه الاشياء الحقيقه هو حركه الملاحه في المضيق قلت بصوره كبيره جدا، حتى ان امس الاحد كان لا توجد ولا مركب عدت. ايران تصمم على ان تعبر السفن في هذا الاتجاه، والولايات المتحده الامريكيه هي الاخرى تريد ان تقوم السفن بالعبور في امام الساحل العماني في هذا الاتجاه فيما يسمى بالملاحه المظلمه، تغلق الرادارات وتغلق اجهزه التحديد وتعبر، ولكن ايران بتحاول انها تفرض ضوابط على هذا. هذه نقطة معينة فيما يتعلق بالملاحة. هناك نقطة الحقيقة كمان خطر، وهو عملية استهداف السفن التي تسير في هذه المنطقة، ودي كانت ظاهرة غاية في الخطورة، لأنها هذه السفن تابعة لدول الخليج، وبالتالي فتحت نوع من العداء، أو لأن دي أعمال عدائية مع ليست أمريكا فقط ولكن مع دول الخليج ومع شركات الشحن، ودي نقطة غاية في الأهمية. النقطة الثالثة وهو الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة غنوة أن هناك خطاب أمريكي متصاعد لزيادة الحصار وزيادة العقوبات، وجدنا هذا الموضوع، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل من استراتيجية العمليات العسكرية إلى عمليات اقتصادية أكثر عنفا. دي أشياء يجب أن نضع في الاعتبار حتى نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل خلال الفترة القادمة.
1: ووفق مراقبتك وما يمتلكه كل طرف من تقنيات، الأفضلية لمن في مضيق هرمز على ضوء أيضا انسحاب لنكن حاملة الطائرات من المنطقة؟
2: غنوة، كان قديما في الحروب الكلاسيكية القديمة عندما نسأل كعسكريين على هذا السؤال بحسبه بمنطق القوى العسكرية الموجودة على الأرض عشان أحسب القوة توازنات القوة، لكن في الحروب الحديثة
1: الجغرافيا لها كلمة أخرى.
2: الجغرافيا طبعا لها كلمة أخرى، وكمان أنا بحسب عشان تقولي لي من الأقوى على الأرض. الأقوى هو الذي يستطيع أن يؤثر في الفواعل الاقتصاديين وليس في العمليات العسكرية. يعني عندما نقوم بعملية مثلا ضرب مسيرة من إيران لإحدى السفن، العسكري هنا لا يسأل كيف تم الضرب أو الخسارة بتاعت السفينة، لكن تسأليني هل أثرت على أسعار النفط؟ هل أثرت على الأسواق المالية؟ الحرب دي حرب هجينة، حرب جديدة، نوع جديد من الحروب البحرية، وبالتالي من الذي أثر على الفواعل الاقتصادية؟ أتخيل أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في هذه المنطقة،
1: ولكن أيضا القيادة المركزية الأمريكية

0: الأمريكية تتحدث عن تمكنها من تمرير عدد كبير من السفن التجارية،
1: تحركها في الخفاء، ولكن عندما يتم اكتشافها بيتم ضربها. لكن المعادلة الجديدة، وأشكرك أن حضرتك فكرتيني، المعادلة الجديدة في هذا هو جزيرة خارك، أن احنا رصدنا سفن إيرانية خلال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية تتحرك من الجانب الغربي لجزيرة خارك، وكأن إيران تريد أن ترسخ لقواعد اشتباك جديدة، ترسخ لوضع إجباري على الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى
0: طبيعة هذه القواعد؟
1: أو أولا هذه القواعد أنها يبقى عندها سفن تستطيع أنها تحمل، أولا هي فكت الحصار على الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تحمل النفط، تستطيع أن تخزن النفط، وخطوة خطوة تحاول أنها تمرر سفن النفط الإيرانية سفينة سفينة من هذا الممر، مقابل السماح لبعض السفن في الخليج بالعبور. وبالتالي هنا فرضت قواعد جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هي تنتظر رد الفعل الأمريكي.
0: نعم سيادة اللواء، ما يجري في مضيق هرمز، ما ارتباطاته مع الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، إن كانت على المسطحات البحرية أو حتى على اليابسة؟
1: سؤال أنا بشكر حضرتك عليه. إيران تريد النهاردة في اليوم 60 أنها توزع الصراع على ساحات متعددة. النهاردة ناقشنا مع حضرتك عملية مسيرات، استهداف مسيرات ل رئيس الحكومة كردستان ورئيس جهاز الأمن. كمان في نفس التوقيت هناك في البحر الأحمر الحوثي جعل المنطقة مؤلتهبة، وكأن إيران تريد أن توسع من ساحات المواجهات في أماكن متعددة حتى وأين تعيد انتشار قواتها مرة أخرى. هذه حالة من الارتباك، ليس هدفها المواجهة العسكرية فحسب، ولكن هدفها أن الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر مرونة في عملية التفاوضات، وأنها تنزل من سقف مطالبها المتشددة.
0: أختم معك بالنسبة للحصار الأمريكي، المؤشرات الواضحة، هل نتائجه فاعلة؟
1: بالفعل استمرار نتائج فاعلة، لأن هو بيحكم. هو حصار أمريكي، ماذا يعني حصار أمريكي؟ حصار يعني عدم دخول سفن إلى إيران أو الخروج منها، سواء سفن ناقلات نفط أو سفن مواد غذائية أو أدوية أو غيره. وبالتالي هنا كسر الإرادة للشعب الإيراني نفسه، الضغط بقوة، وهذا ما حدث في من 91 لغاية 2003 في الحرب الإيرانية العراقية، حاول أنه يكسر إرادة الشعب العراقي، ثم قام بعد ذلك بضرب العراق في 2003. هو يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد، حتى تهديدات وزير الحرب الأمريكي تهديدات شديدة الحدة، وهو إطالة أمد الحصار لفترات طويلة. ودي نقطة مهمة جدا، هل إيران هتترك الساحة كما هي أم هتحاول فك هذا الحصار؟
0: أنت أشرت إلى احتمالية سيناريوهات تعمل إيران من خلالها على فك هذا الحصار، ماذا نجاح هذه الخطط؟
1: تنجح أنها تفك هذا الحصار، أنها تفرض قواعد اشتباك، بمعنى أنها تخرج النفط سفينة سفينة من المضيق وتحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تغض الطرف عن خروج مجموعة من سفن النفط، يعني الفتح الجزئي مقابل النفط الجزئي أيضا، يعني ليس فتح كلي، لأن المضيق هنا لازم توظفه كملف تستطيع أن تحقق منه أهداف سياسية. يعني فتح الملاحة ككل هي تريد مقابله سلام كلي.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشتنا الآن، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. إذن 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا، وفق مراسل الجزيرة الذي ينضم إلينا الآن من دمشق عمرو حلبي. أهلا عمرو، ما التفاصيل المتوفرة حول هذا الاستهداف؟
3: علي، حتى الآن ما أفدنا به وقوع 4 غارات جوية استهدفت

0: مطار أبو ظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمالية سوريا. لكن المعلومات في الواقع حتى الساعة ما زالت شحيحة وسط غياب رسمي تام وكامل حتى الآن أيضا بخصوص أي تصريح متعلق بهذه الغارات. أولا هذه الغارات هي شنتها طائرات مجهولة الهوية، لكن بعض المصادر تتحدث أنها لربما تكون طائرات إسرائيلية من استهدفت هذا المطار، بالإضافة إلى أن المعلومات المؤكدة بأن هذه الغارات استهدفت مدرج المطار، وبأن هذه الغارات أسفرت عن أضرار مادية في المدرج، بينما لم تسفر هذه الغارات عن أي إصابات جراء هذا الاستهداف الذي تعرض له مطار أبو ظهور العسكري. مطار أبو ظهور العسكري علي في الواقع لربما يكون هذا هو الاستهداف الأول من نوعه الذي يستهدف فيه، على الأقل أقول بعد سقوط النظام المخلوع السابق. لا، مطارات أخرى كانت قد شهدت مجاورة بطبيعة الحال مجاورة له، مثل مطار حلب الدولي أو مطار النيرب العسكري أو مطار الشعيرات في حمص أو مطار التيفور والضبعة في وسط في وسط سوريا، بينما مطار أبو ظهور هذا هو الاستهداف الأول من نوعه الذي يستهدف فيه. كما ذكرت طبعا الأمر لماذا لم يكن يستهدف، كان المطار منشغل بعمليات الكر والفر بالنسبة لفصائل الثورة السورية. أتحدث قبل سقوط النظام المخلوع كانت تارة هي من تسيطر عليه، وكان النظام المخلوع والميليشيات التابعة له تارة من تسيطر عليه، بالتالي كان خارج الحسابات المتعلقة بالنفوذ الإيراني، بالتالي الضربات التي كانت تشنها إسرائيل كانت مركزة على الأماكن الواقعة خصوصا في الجنوب السوري أو في الأماكن التي كانت فيها مواقع ومجموعات محسوبة على إيران. أما بالنسبة لمطار أبو ظهور العسكري فهذا أول استهداف من نوعه، نستطيع أن نقول بأنه قد تعرض له على الأقل منذ سقوط النظام المخلوع. لابد أن نشير هنا إلى فقط هناك معلومة مهمة لربما علينا أن نشير إليها. قبل نحو شهر من الآن ليس في مطار أبو ظهور العسكري نفسه، وإنما في مطار آخر في قاعدة جوية تدعى قاعدة خالد بن الوليد الواقعة أيضا في ريف حلب الشرقي، وهذه أيضا هي في مطار كويرس العسكري. هذه كان فيها قبل نحو شهر كان فيها تقريبا تخريج دفعة عسكرية من قبل وزارة الدفاع السورية. هذه المجموعات التي خرجت طبعا أقيم لها حفل تخريج وقتها، وكان لأكثر من 1000 ضابط من الكلية الجوية، وتخلل ذلك الحفل عرض جوي شاركت به تشكيلات عدة من سلاح الجو السوري. لكن هذا الأمر في الواقع لم يكن المكان المستهدف ليس نفسه المكان الذي تم فيه هذا الحفل وهذا التخريج، وإنما كان في مكان آخر هي نسبيا قريبة نوعا ما مطار أبو ظهور العسكري من مطار كويرس العسكري. بالتالي هل هذا الاستهداف الذي تم نتيجة هذه النشاطات العسكرية التي شهدها الشمال السوري على الأقل خلال الشهر الأخير، أو لربما تكون أيضا لرسائل لدول جوار سوريا؟ حتى الآن كما تحدثت لا تصريحات رسمية، المعلومات شحيحة للغاية، رسميا لم يعلن أي شيء، لكن المؤكد
1: إذن أسئلة كثيرة تطرح حول خلفيات هذا الاستهداف. اسمح لي على المقاطعة عمرو، ابقى معنا سنتابع معك في سياق هذه التغطية أي جديد أي معلومات إضافية حول هذا الاستهداف. 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا وفق مراسل الجزيرة. هذا الاستهداف مشاهدينا يعد الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، واستهدف هذا المطار العسكري أو الجو العسكري في سوريا والواقع بريف إدلب شمالي سوريا، ويعد من بين القواعد العسكرية المهمة داخل سوريا. حتى نفهم ربما سياق ما يجري ولو مبدئيا ومما توفر من معلومات، ينضم إلينا من إدلب الدكتور كمال عبود الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك سيد كمال. سيد كمال عبدو، هل من تفسير لما جرى دلالات هذا الاستهداف

0: استهداف الأول من نوعه في هذا التوقيت؟
1: أسعد الله صباحكم. طبعا الغارات اليوم في مطار أبو الظهر هو دليل آخر على المدى الذي وصل إليه التنافس التركي الإسرائيلي في سوريا. الجميع يعلم أن يعني هذه المنطقة الشمال السوري بالتحديد هي منطقة نفوذ تركية تقليدية، هناك انتشار عسكري تركي في العديد من المواقع في تركيا، في إدلب، في حلب، بالإضافة إلى منطقة الحسكة أيضا في منطقة رأس العين وتل أبيض إلى آخره. فهذه المناطق تعتبر مناطق تواجد عسكري تركي تقليدي، وبالتالي الرسالة هي للأتراك بالدرجة الأولى. وجاءت بعد عدة ساعات يعني من الاتصال الهاتفي الذي جرى ما بين الرئيس التركي أردوغان بالإضافة للرئيس الأمريكي ترامب. لا أحد يعني ينكر المدى الذي وصل إليه هذا التنافس في سوريا، التهديدات الإسرائيلية بالاستهدافات. منذ أيام قليلة رشحت المعلومات بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت على نية إسرائيل توجيه عدة ضربات عسكرية إسرائيلية في سوريا. إسرائيل منزعجة من تطوير القدرات العسكرية السورية وخاصة القدرات الجوية، منزعجة من تنامي العلاقات السورية التركية، منزعجة أيضا حتى من الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية بالإضافة إلى الجانب الروسي فيما يخص مطار حميمية، فيما يخص ميناء طرطوس، أيضا فيما يخص اتفاقية التعاون مع الجانب الروسي. وبالتالي إسرائيل تنظر بعين الشك إلى كل هذه التحركات، غير مرتاحة على الإطلاق لتنامي القدرات العسكرية السورية وخاصة في المجال الجوي. يعني هناك بضع طائرات تملكها سوريا لا زالت متواجدة في مطار حميمين خشية من استهدافها في حال تم استخدام مطار آخر. بالتالي كان متوقع القيام الإسرائيلي بعمل ما، لكن من غير المتوقع كان أن تقوم إسرائيل بتوجيه هذه الضربة في مناطق الشمال، وهي المناطق النفوذ يعني منطقة النفوذ التركية. وبالتالي أنا أعتقد أن ما جرى اليوم هو دليل آخر بالفعل على حدة التنافس ما بين الجانبين، وبالتالي دليل آخر على أن إسرائيل أيضا عازمة على منع أي تموضع عسكري تركي خارج حتى المناطق التي تتواجد فيها تركيا. يعني حتى المنطقة تدمر التي كان من المفترض بموجب الاتفاقيات السورية التركية أن يتواجد فيها التركي ويقوم مثلا بتدريب القوات السورية إلى آخره، كان هناك اعتراض شديد جدا من قبل الجانب الإسرائيلي الذي وجه العام الماضي عدة ضربات لهذا المطار لمنع أي تواجد تركي في المنطقة. أعتقد أن الإسرائيلي اليوم يثبت مرة أخرى أنه عازم على تنفيذ استراتيجيته في سوريا بالقوة العسكرية مهما تطلب الأمر، وما رشح من معلومات عن فيتو أمريكي في هذا الموضوع غير صحيح. وبالتالي أعتقد أن الجانب الإسرائيلي لم ينفذ اليوم ما نفذ في سوريا دون الحصول على ضوء أخضر أمريكي.
0: طيب، ونشير أيضا إلى أن هذه المعلومات هي تكهنات حتى اللحظة. السلطات السورية الرسمية لم تعلن حتى اللحظة عن الجهة المنفذة أو تتفاعل مع هذا التطور على اعتباره وقع قبل قليل، ولكن حسب ما هو متوفر وحسب تفسيرك من باب التحليل سيد كمال، ما تداعيات هذا الاستهداف؟
1: أكيد هذا أمر خطير جدا، هذا يؤثر حتى على استقرار سوريا. سوريا اليوم تمر بمرحلة حساسة جدا، نأت بنفسها عن كل الصراعات في المنطقة حتى الحرب الأخيرة. يعني سوريا هي من الدول القليلة جدا التي لم تتلقى ارتدادات هذه الحرب، فلا أعتقد أن ما جرى هو يفتح المجال واسعا أمام صراع تركي إسرائيلي في سوريا. لا تريد سوريا اليوم أن تكون جزء من محور ما أو مكان للتنافس. سوريا تحتاج إلى مرحلة من النقاهة بعد سنوات طويلة جدا من الصراع العسكري إبان الثورة السورية. وبالتالي دخول سوريا اليوم على ساحة الصراع التركي الإسرائيلي أعتقد أنه لن يكون في صالح سوريا على الإطلاق. وبالتالي تأتي أهمية العامل الأمريكي اليوم في تهدئة الأوضاع، إعادة الجانب الإسرائيلي مثلا إلى تفاهمات معينة. حتى هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي يرفض يعني توقيع اتفاق أمني مع سوريا رغم كل التسهيلات التي قدمها الجانب السوري خلال المفاوضات التي جرت في فرنسا، إلا الجانب الإسرائيلي يرفض ذلك حتى يرفض الاعتراف بالحكومة السورية ويريد تطبيق استراتيجيته بالحديد والنار. على كل حال أعتقد أن هناك ردة فعل ما سورية وتركية في هذا المجال. سوريا اليوم تلقت أكثر من مرة الضربات العسكرية الإسرائيلية وأعلنت أنها ليست في صدد الدخول في مواجهة عسكرية، لكن على الجانب الأمريكي اليوم أيضا ومراعاة الجانب السوري، مراعاة التفاهمات مع الجانب السوري ومع الجانب التركي.
0: ما حدود هذه المراعاة في تقديرك؟ هذا التقارب الأمريكي السوري في هذه اللحظات الحساسة وهو لافت جدا ما بين ترامب والشرع في تقديرك، ما حدود هذه المراعاة؟ هل هي تضمن إلى حد كبير مكان سوريا ودون الاعتداء عليها من طرف خارجي كإسرائيل مثلا؟
1: تضمن بنسبة معينة ولكن ليست بنسبة مطلقة. حتى إبان أحداث السويداء حين قام سلاح الطيران الإسرائيلي بقصف مبنى الأركان، تدخل الجانب الأمريكي وأوقف يعني نية إسرائيلية بشن سلسلة طويلة عريضة من الضربات ضد سوريا. أعتقد اليوم يعني الجانب الأمريكي أيضا مطالب في هذا الموضوع. اليوم الجانب الأمريكي هو الطرف الوحيد في العالم القادر على ضبط إيقاع القوة العسكرية الإسرائيلية ومنع يعني منع تفشي الفوضى حتى في منطقة الشرق الأوسط. جميع يعلم التدخل الأمريكي في ملف غزة، في ملف الجنوب اللبناني، حتى في الجانب الإيراني واليوم في سوريا. لكن اليوم حقيقة ملفت النظر ما حصل، ودليل آخر على رغبة إسرائيل حقيقة في كسر العامل التركي في سوريا، في منعه من التموضع، منعه من تدريب القوات الجوية السورية، منع الجانب السوري من الحصول على قدرات معينة يعني تحفظ له كرامته، تحفظ له سيادته. لكن أعتقد اليوم ما جرى بضوء أخضر أمريكي، يعني هناك ربما يعني شيء ما نحن لا نعلم.
0: كيف بضوء أخضر أمريكي؟ فسر لنا هذه النقطة.
1: لا يمكن للجانب الإسرائيلي أن يقوم بغارات جوية إن كان في خارج حدوده طبعا، إن كان في سوريا أو لبنان أو في إيران أو أي في مكان آخر دون الحصول على ضوء أخضر أمريكي. وهذه الرغبة الإسرائيلية كانت موجودة منذ عدة أيام، وتحدثت الكثير من التسريبات عن ذلك، أن الجانب الإسرائيلي طلب ضوء أخضر أمريكي لتوجيه عدد الضربات في سوريا، لكن الجانب الأمريكي اعترض.
0: وما الهدف يكون الجانب الأمريكي في تقديرك حسب تفسيرك؟
1: الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حساسية الموقف في سوريا. زيادة الضغوط الإسرائيلية على سوريا هذا يدفع سوريا باتجاه تركيا بشكل أو بآخر، أي يدفع التحالف التركي السوري إلى مجالات أخرى. لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تسيطر تركيا بشكل مطلق على سوريا، تريد لهذه الدولة أن تعيد بناء نفسها مجددا. لكن إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة الاعتراف بالحكومة أو الاعتراف بالتغيير، وتريد أن تطبق يعني نظريتها بالحديد والنار. حتى هذه اللحظة استولت على المنطقة العازلة في الجنوب، تتوغل بشكل متكرر في محافظتي القنيطرة ومحافظة درعا وحتى في مناطق في ريف دمشق، يعني التوغلات مستمرة بشكل يومي. لكن متفهم التصرف الإسرائيلي في الجنوب. أما في مناطق الشمال وهي مناطق النفوذ التقليدية التركية، فهذا دليل على المدى الذي وصل إليه الطرفان في التنافس على سوريا. هذا أمر جد خطير حقيقة، وبالتأكيد ستكون له ارتدادات.
0: ابقى معنا سيد كمال عبدو، ونحن نتابع هذا التطور والمؤكد منه. 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا، وحتى اللحظة في انتظار الموقف الرسمي السوري حول ما يجري. ربما نتابع أي تحديث بشأنه مع مراسلنا في هذه اللحظات عمرو حلبي، إن توفرت أي معلومات جديدة بخصوصه حول هذا الاستهداف، أي ردود فعل وطبيعة الأهداف التي تعرضت لها هذه الغارات.
2: يعني علي، مراعاة الوقت الذي نفذت فيه هذه الغارات في وقت متأخر، يعني قبل نحو نصف ساعة تقريبا من الآن، أي قبل الفجر بنحو نصف ساعة تقريبا ونحن في الساعات الأولى من الفجر، لربما هذا يكون أحد أهم الأسباب أيضا التي لم تأتي أو بسببها لم تصرح الدولة السورية أو وسائل الإعلام السورية أو الرسمية أقول أو التي أو هي مقربة منها بأي شيء حتى الآن. هذا أولا من ناحية الوقت. الناحية الأخرى، المكان المستهدف طبيعته لأول مرة يستهدف خارج الحسابات التي كانت متعلقة بالحدود الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي أو المتعلقة في قواعد مستهدفة أخرى. هذا كله أيضا له حساباته من حيث التمهل في لربما من حيث التعامل سواء الرسمي أو حتى كذلك المقرب من الحكومة السورية. لكن بشكل عام ما حصل وما جرى أنه قبل نصف ساعة من الآن هذه الغارات التي شنت على هذا المطار، وكما قلت هي الأولى من نوعها على الأقل بعد سقوط النظام المخلوع، لا إصابات، الغارات استهدفت مدرج المطار. وأيضا لابد أن نشير إلى نقطة مهمة أيضا علي، هذا المطار هو ظل لسنوات طويلة مدمر بشكل شبه كامل وشبه مهجور من الناحية التقنية واللوجستية، كما ذكرت في بداية هذه المقابلة، بأنه بسبب المعارك العنيفة المحتدة كانت ما بين فصائل الثوار قبل سقوط النظام المخلوع بطبيعة الحال وما بين

0: لا، نظام المخلوع وميليشيات، وكانت هناك معارك ضارية دمرت هذا المطار وأوقفته عن الخدمة ودمرت مرافقه الأساسية. وحتى الفعاليات العسكرية التي جرت في الشمال السوري لم تجري فيه، وإنما جرت في مكان آخر في ريف حلب الشرقي. بالتالي هذا الاستهداف صحيح هو الأول من نوعه، لكن قد يكون له دلالات، قد يكون له رسائل، هذه نتركها على الأقل حتى تخرج بشكل رسمي من قبل الدولة السورية. ولكن حتى الآن حتى من حيث الإفصاء عن هوية هذه الطائرات التي يعتقد طبعا بطبيعة الحال أنها إسرائيلية، لكن لا تأكيدات حتى الآن رسمية حول هذا الموضوع. لم تؤكد وسائل الإعلام السورية ذلك، ولم تؤكد كذلك الجهات الحكومية، ولا أي تعليق رسمي حتى هذه الساعة. بطبيعة الحال نحن في المتابعة في غالب الأحيان بعد الاستهدافات التي تقوم بها الطائرات الإسرائيلية للمواقع العسكرية أو المواقع المدنية، حتى كذلك في قلب سوريا، في شمالها، في جنوبها، عادة ما تخرج التصريحات الرسمية من قبل وزارة الخارجية السورية، والتي في البداية هي تدين وتطالب كذلك المجتمع الدولي بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي كما تصفه بطبيعة الحال أيضا الجهات الرسمية السورية هنا. لكن الأمر هو جديد، هو أول من نوعه، ليس استهداف سكنات عسكرية بمعنى أنها فيها ذخائر، بمعنى أنها مخزون من حيث العتاد. ليس له حسابات مرتبطة كما باقي المناطق التي كانت تستهدف، وإنما هو استهداف جديد وله رسائل أيضا بطبيعة الحال جديدة.
1: نعم، إذن نجدد مشاهدينا الإشارة إلى هذا التطور في ريف إدلب، تحديدا في مطار أبو الظهور العسكري، حيث جرى استهدافه بأربع غارات جوية من طرف جهة مجهولة حتى هذه اللحظة. لا معلومات رسمية كما أفاد مراسل الجزيرة عمرو حلبي بشأن معلومات أكثر عن الجهة المنفذة، عن طبيعة حتى الأهداف بشكل دقيق ورسمي، وبالتالي الرواية الرسمية حتى اللحظة غير متوفرة، كما أن الصور عن هذا الاستهداف ولو الأولية أيضا لم تصلنا بعد ولم تنشر تقريبا حتى على المنصات السورية. وبالتالي سيد كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي، في تقديرك إن كانت إسرائيل كما ترجح أو طرف آخر، كيف يمكن أن تتعامل سوريا مع أي خرق أو إحداث توتر من هذا النوع، الأول من نوعه تقريبا في هذه القاعدة التي لها رمزية مهمة لسوريا؟
2: بالتأكيد الموقف سيختلف إن كان من قام بالتنفيذ الجانب الإسرائيلي أو سواه. يعني في المنطقة حاليا، إن كان هناك مثلا قصف ما في سوريا في مكان ما، وبالتالي هناك جانبين ليس لا ثالث لهما، اما مثلا الجانب الاسرائيلي او الطرف الايراني والوكلاء التابعين له في المنطقه. وحتى هذه اللحظه لا اعتقد ان الجانب الايراني او وكلائه يعني قادرين على شن غارات بمثل هذه القوه، غارات شنت بطيران حربي. بالتالي اعتقد ان يعني الجانب الاسرائيلي هو على الاغلب من قام بذلك. بالتالي الحكومه السوريه اليوم مطالبه بحفظ هيبتها وسيادتها امام حتى مواطنيها وامام شعبها. حتى اللحظة تجنبت الدخول في أي مواجهة مباشرة مع الجانب الإسرائيلي بسبب الفرق الهائل في موازين القوى. اليوم سوريا لا تملك سلاح طيران، لم تملك وضع طائرات فقط وهي من الطراز القديم، وسائل الدفاع الجوي معدومة لديها، بحاجة لتحديث بنيتها حتى البرية والبحرية. سوريا اليوم بحاجة للسلاح وتبحث عن السلاح بأي وسيلة كانت. هناك مفاوضات مع الجانب الروسي، مفاوضات مع الجانب التركي، لكن المشكلة هي في القضايا المالية، في نقص السيولة لدى الجانب السوري، عدم توافر الأموال اللازمة، وبالتالي هذا يغل أيادي الحكومة السورية عن إعادة تحديث بنيتها العسكرية سواء كانت برية أم بحرية أو جوية. الحكومة السورية اليوم مطالبة أيضا بحملة دبلوماسية مكثفة، يعني عن طريق الجانب الأمريكي، الأوروبي، أصدقاء العرب، والجانب التركي أيضا مطالب أيضا بحفظ حتى مناطق تواجده في الشمال السوري. اليوم هذا الاعتداء على مطار أبو الظهور والغارات عليه اعتداء على السيادة السورية بالتأكيد، لكن أيضا هي رسالة قوية جدا إلى الجانب التركي. يعني حتى تركيا اليوم مطالبة بدعم سوريا بالوقوف إلى جانبها.
1: كيف في
2: منع هذا التغول الإسرائيلي؟ تأكيد تركيا قادرة يعني على تزويد سوريا بمنظومات دفاع جوي، قادرة حتى على تزويد سوريا يعني بالكثير من الوسائل القتالية التي تحتاجها سوريا اليوم. لكن هناك فيتو إسرائيلي دائما، يعني

العامل الإسرائيلي يراقب كل الأجواء، يراقب كل التحركات. سوريا اليوم مكشوفة لوسائل الاستطلاع الإسرائيلية يعني بكافة مستوياتها، وبالتالي هناك مراقبة دقيقة جدا لكل ما يدخل إلى سوريا. حين يشك الجانب الإسرائيلي في مكانه بالتأكيد سيقوم بقصفه، وبالتالي اليوم الأجواء السورية مكشوفة أمام الجانب الإسرائيلي. هذا يضع عقبات قوية جدا أمام الجانب السوري في تحديث بنيته العسكرية، في الاعتماد على وسائل قتالية مثلا تستطيع أن تحفظ له

0: الرئيس الامريكي. ايضا وزير الخارجيه السوري متواجد في تركيا، كان هناك محادثات بينه وبين توم باراك السفير الامريكي في انقره والمسؤول عن الملف السوري. بالتالي اعتقد يعني بعد حصول هذا اللقاء بساعات قليله جدا انتهت الضربه الاسرائيليه الى سوريا في مناطق تعتبر نفوذ تركيا، هذا يحمل رسائل قويه جدا ان الجانب الاسرائيلي
1: وصلت
0: يراقب ما
1: الفكرة.
0: يجري وانه لن يهمل.
1: نعم، اسمح لي على المقاطعة لنفاذ الوقت. عموما ننوه مجددا إلى 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري، سنتابع كل تطورات. شكرا جزيلا لك كمال عبدو الكديمي والمحلل السياسي، وكذلك الشكر لمراسلنا عمرو حلبي. سنتابع كما ذكرنا هذه التطورات خلال تغطيتنا المتواصلة على رأس الساعة. في أمان الله.
2: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلاً.
3: الأحداث لا تنتظر.
4: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
3: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
5: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
3: ذاك ما تروى.
6: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
3: بل كما تحدث.
7: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
3: نحن في المشهد.
8: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
3: نقترب، ننقل، نوثق.
9: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
3: عواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
3: بث مباشر دون توقف.
11: هذه الساعة نفتح نوافذ.
3: نوافذ خاصة.
12: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
3: وتحليل للأحداث.
13: في المتابعة شبكة مراسلين.
3: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
14: الوضع اليوم خطير وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
15: والله زقنا اليوم عن يوم بنتمنى نموت.
16: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق للمربع الاول؟
17: لاي درجه تستطيع الولايات المتحده ان تلزم اسرائيل باي اتفاق؟
18: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
19: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
0: دخل كسر الباب، بلش فيها ضرب، أجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون.
15: صحوا الأولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي بنسأل، الله ما معطيك لينا.
5: يبدو أن الحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف قررت أن تكون المخيمات وقوداً للحملة الانتخابية الإسرائيلية.
10: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الأجداد منذ النكبة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جارد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران.

0: ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. في إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى للمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة، كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. ومع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود هذه المذكرة وما شابها من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
1: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام 60 القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقاً لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها 60. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعلياً ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفنا في المضيق ودولا في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه، المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
0: وللتعرف أكثر معنا من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان، أهلا بك نور الدين. ضعنا في تفاصيل تصريحات الأخيرة لترامب والتي كان لها يعني بالطبع انعكاسات كبيرة، ما ضعنا في خلفيات هذه التصريحات وما الجديد أيضا؟
2: ميسون، يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغلق اليوم باب ما يسمى بالمسار التفاوضي على الأقل في الظرف الحالي، وعلى الأقل فيما يتعلق بمسألة التمديد أم لا تمديد لمذكرة التفاهم اليوم. إذن الرئيس قطع بشكل نهائي قراره، اتخذ قرارا بعدم التمديد لهذه الاتفاقية. اللافت أيضا بأنه أرفق هذا القرار برفع حدة اللهجة وأيضا الضغط على إيران، عندما قال بأن إيران هي المسؤولة عن التلكؤ، عن عدم التوصل للاتفاق، عن المأزق الذي وصلت إليه هذه المفاوضات، وذهب إلى بعد من ذلك بمطالبتها بضرورة أن ترمي المنشفة، أي ما يعني بلغة أخرى أن تستسلم وترفع الراية البيضاء. كان لافتا أيضا أنه تحدث عن وضع مضيق هرمز. في البداية قال بأن المضيق تحت السيطرة التامة للقوات الأمريكية بفضل ما وصفه بذلك الحصار البحري العسكري الأمريكي على المرافئ الإيرانية. ثم لاحقا استمعنا إلى نغمة أخرى، بحيث حسب بعض وسائل الإعلام الفرنسية الأمريكية اليوم في حديث عن أن الرئيس الأمريكي يريد اتفاقا، يريد التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز. وسمعنا أيضا في هذه الأمسية هنا في واشنطن بأن هناك مخاوف أمريكية من أن يكون الاتفاق العماني الإيراني الذي يجري الحديث بشأنه على حساب الموقف وأيضا الاشتراطات الأمريكية. في التفاصيل يمكن القول ميسون بأن الولايات المتحدة لا تريد اتفاقا يكون على حساب ما يسمى بحرية حركة البوارج والسفن والبواخر الناقلة للطاقة، وأيضا ترفض أن تكون السيطرة شبه تامة لإيران في هذا المضيق الاستراتيجي، وترفض طبعا الشرط الأساسي وهو أن تفرض إيران رسوما على كل باخرة تعبر مضيق هرمز. اللافت في كل هذه المواقف وكل هذه التطورات أن سفير، لا أقول سفير وإنما موفد الرئيس الأمريكي كوشنر إلى الشرق الأوسط تحدث وبعيدا من الولايات المتحدة، ولكن قبل أن يدلي الرئيس ترامب بهذه التصريحات عن وجود محادثات مع إيران دون أن يكشف ما من هي هذه الجهة التي يجري معها الأمريكيون المفاوضات في إيران. ميسون،
0: شكرا لك نور الدين بوزيان مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن على كل هذه الإحاطة، شكرا لك. وللنقاش أكثر والتفصيل في هذا الملف معنا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد مختار، سأبدأ معك من التصريحات الإيرانية التي كانت لافتة اليوم حول العودة لمذكرة التفاهم، وأن بعض الأحاديث عن المسؤولين الإيرانيين أن هناك احتمال لأن يكون هناك مبادرة ربما لهجوم لفك الحصار، يعني مبادرة أو تصعيد عسكري. ما الموقف الإيراني تحديدا في هذه النقطة الآن وفي هذا الوقت؟
3: تحية لكم للمشاهدين الكرام وضيف الكريم. في الحقيقة يعني هناك إيران لا تقبل اتفاقية جديدة أو مذكرة تفاهم جديدة، هذا أمر بديهي وهذا أكدته إيران عدة مرات، هذا واضح من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين وما يتم الإشارة إليه يعني من جانب المسؤولين عن المفاوضات في إيران. يعني هذه نقطة مهمة، وحتى أنا باعتقادي الوسطاء كذلك غير مستعدين لخوض يعني مباحثات جديدة من أجل مذكرة جديدة واتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل يعني إيران كذلك لديها شروط يعني، ويجب أن تتحقق هذه الشروط، وهذه الشروط هي تكون وفق مذكرة التفاهم، لم تكن خارجة عن مذكرة التفاهم، يعني إنهاء الحرب بشكل نهائي، وهذا أصلا ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، أو مثلا رفع الحصار عن الموانئ، هذا كان يجب أن

0: يتم بشكل كامل أو لا يحدث، أو مثلا لا تتدخل في موضوع مضيق هرمز أمريكا وتسمح بأن يتم حل هذه المشكلة من خلال الحوار بين الدول المعنية وإيران وسلطنة عمان. وهناك بقية بنود مذكرة التفاهم الذي أشرتم إليه في تقريركم. من ناحية أخرى، يعني هناك كذلك لا يمكن أن تستحمل بأن هناك إلى ما لا نهاية أمريكا تريد أن تقوم بالحصار على الموانئ. ويبدو يعني لو كانت هناك رأيت بعض حديث الإعلامي إلى جانب ما أعلنته إيران رسميا، بأن حتى إيران يعني أبلغت عبر الوسطاء بأنه في لحظة ما ستقوم بعملية عسكرية ضد الوجود العسكري الأمريكي الذي يقوم بالحصار على الموانئ، يعني سواء يكون في القواعد أو البوارج والسفن والحاملات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. وهذا باعتقادي يحدث، لأنه بعد انتهينا من تلك الأيام الذي مثلا قبل الحرب كان هناك يعني يوجد بعض الملاحظات بين إيران وأمريكا، انتهت هذه الأمور. الآن حرب بين إيران وأمريكا، وباعتقادي لا توجد الملاحظة لدى إيران، وإيران انتقلت أساسا من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية.
1: نعم، وبنفس النقطة سيد محمد المنشاوي، عندما يتم الحديث عن عقود تسليح وإعادة بناء مخزون الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، هل يؤشر هذا على عودة العمليات العسكرية؟ وربما هذا خيار بات مطروحا للإدارة الأمريكية بعد نهاية مدة 60 يوم والتوقف عن مذكرة التفاهم، أو لا عودة إلى مذكرة التفاهم كما صرح الرئيس ترامب؟
2: تحية طيبة لك وللضيف وللمشاهدين. أعتقد أن مذكرة التفاهم أصبحت جزء من التاريخ. الطرفان لم يلتزم بها حرفيا، كل طرف من الطرفين واشنطن أو طهران فهم مواد الاتفاقية بصورة مختلفة، خاصة المادة الخامسة المتعلقة بالسيطرة والتنسيق في الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا كان هناك هجمات إيرانية على السفن العابرة دون إذنها، وكان هناك رد أمريكي بهجمات على إيران. وأعتقد أن هذا كان نهاية عملية لهذه المذكرة التي انتهت رسميا أمس مدة 60 يوما منذ توقيعها. وأعتقد أن الأطراف الأمريكي والإيراني يحاولون استغلال الوقت لصالحهم. الرئيس ترامب كما ذكرت يبني القدرة العسكرية الأمريكية من جديد، ويحاول استرجاع ما فقد من ذخائر والضغط على المصانع العسكرية الأمريكية لتزود القوات الأمريكية في المنطقة بما تحتاجه من صواريخ اعتراضية، كثر الحديث عن نقص عددها وكذلك الذخيرة. في حين أن الجانب الإيراني يأمل أن تضغط الظروف الاقتصادية المتعلقة بتبعات إغلاق المضيق على الداخل الأمريكي وعلى الرئيس ترامب، حيث أن هناك انتخابات في الكونغرس بعد أقل من 85 يوما، وترى أن الوقت ليس بصالح الرئيس ترامب. في حين أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية ترى أن استمرار الضغوط والحصار على إيران سيكلفها الكثير اقتصاديا ويدفعها إلى التنازل والتراجع عن تشددها في مواد الاتفاق المختلف عليها حتى الآن. وأعتقد أن كل طرف يرى أن الوقت يلعب في صالحه، وهو هذا سوء في التقدير من الطرفين. لكن موضوع العودة الخيار العسكري، أعتقد أنه قد يكون بداية من الصعب التكهن بما يدور في ذهن الرئيس ترامب. هذا رئيس غير تقليدي، لا يمكن توقع الخطوة القادمة منه. لكن أعتقد إذا شنت الولايات المتحدة هجمات عسكرية الآن، سيدفع ذلك إلى ارتفاع إضافي في أسعار الطاقة، ويصل ذلك إلى جيوب المواطن الأمريكي الذي هو ناخب أمريكي، ويؤثر سلبا على الإدارة الأمريكية. والرئيس ترامب كذلك يتباهى في كل مناسبة له، ويتحدث هو يوميا مع الصحافة أو على سوشيال تروس سوشيال عن أن سوق المال الأمريكي وبورصة وول ستريت في أعلى مستوياتها التاريخية.
1: نعم أستاذ محمد، يعني ذكرت نقطة مهمة حول الوقت. الوقت ليس بصالح الرئيس الأمريكي، وخاصة أن الانتخابات النصفية قادمة، وبالتالي بناء القدرة العسكرية، إعادة بناء القدرة العسكرية والتسليح يحتاج إلى وقت طويل، لا يحدث بين ليلة وضحاها. هذا الأمر، هل برأيك أن الرئيس الأمريكي يكسب الوقت حتى يتم إعادة بناء القدرة العسكرية، وبالتالي يصبح خيار التصعيد العسكري وارد أكثر؟
2: بلا شك هناك قصور في او هناك تراجع في عدد المخزونات من الصواريخ الاعتراضيه والذخيره كما ذكرت عده تقارير موثقه هنا في واشنطن. والرئيس ترامب يامل في ان يتم استكمال هذا الخزين العسكري في الاسابيع القادمه. في الوقت ذاته يرى ان الحصار العسكري على الموانئ الايرانيه قد دفع ايران الى التنازل، واعتقد انه ربما ينتظر حتى انتهاء الانتخابات. استبعد بشده ان تقوم الولايات المتحده بهجمات على ايران قبل الانتخابات الكونغرس في بداية نوفمبر المقبل، لأن ذلك سيكلف الإدارة الأمريكية

0: الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب والشيوخ الكثير، وأعتقد أن هذا ليس خيارا عمليا إذا كان الرئيس ترامب يفكر في مصلحته ومصلحة الحزب الجمهوري. وأعتقد أن ذلك أيضا تفهمه إيران جيدا، ترى أن الوقت في صالحها، حيث أن الرئيس لن يبادر بمغامرة عسكرية في هذا التوقيت، لكنه يأمل أن يدفع الحصار الاقتصادي الصارم الذي تتبناه واشنطن وستزيده خلال الأيام القادمة على إيران لكي تتراجع عن تشددها في المواقف المختلفة عليها.
1: نعم، بنفس السؤال ونفس السياق سيد مختار، إذا كانت الولايات المتحدة الآن يعني استبعاد أن تقوم بأي عملية عسكرية أو تصعيد عسكري قبل الانتخابات، هل ممكن أن نشاهد إيران يعني تقوم بعملية عسكرية لفك الحصار عن المضيق، خاصة وأنها إيران كانت قد قامت بذلك في عندما تم اختراق مذكرة التفاهم؟
2: يعني هناك حالة لا سلم ولا حرب إيران لا تريدها. لم يوجد مثل هذه التجربة بعد حرب 12 يوما وصولا لحرب 40 يوما، وإيران ترى في ذلك يعني أمر غير إيجابي، وهذا حتى واضح يعني من خلال تصريحات القيادة والمسؤولين الإيرانيين، يعني يؤكدوا أن هذه الحالة يجب أن تنتهي. ففي المقابل يعني هناك من يشدد الأمور سوءا في مثل يعني هذه الحالة هو هذا الإجراء الأمريكي، الحصار على الموانئ. صحيح يعني إيران لديها حدود برية طويلة، الموانئ في شمال إيران عملية تجارية تتم، ولكن كذلك يعني الموانئ في جنوب إيران مهمة بالنسبة لإيران. كذلك إيران لا تقبل بأن الولايات المتحدة تريد أن تستمر بمثل هذا السلوك، لأنه هذا السلوك إيران تعتبره في إطار العمليات الحربية والعسكرية، يعني الحصار على الموانئ. يعني هي كذلك كل يوم تأتي وتعترض أو تقوم بمنع السفن التي تريد أن تأتي أو تخرج من إيران، أو مثلا هناك تقوم باستهداف هذه السفن. فلذلك إيران لم ترى بأن الحرب انتهت، يعني مثلا اليوم إيران تعتبر اليوم هو اليوم 170 من الحرب، وإيران لم ترى بأن هذه الحرب انتهت. هناك ممكن توقفت الآن، ولكن ترى أن العمليات مستمرة من خلال الحصار على الموانئ. فمن هذا المنطلق نعم، يعني أنا باعتقادي إيران قلت لكم يعني هي التي الآن تحولت من الرؤية الدفاعية والعقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية. باعتقادي نعم ممكن تبادر وتقوم بعمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة لكسر الحصار على الموانئ، ولا أعتقد أنه هذا يكون أمر صعب بالنسبة لإيران، يعني بأن تواجه هذه القوات المتواجدة خاصة على القوات البحرية الأمريكية.
1: ما الذي يحدد أن تقوم إيران بهذه العملية وبسرعة سيد مختار لو سمحت؟
2: يعني باعتقادي يعني استمرار الحصار وتشديد الحصار على إيران حتما سيؤدي إلى مثل هذه العملية، وهذه العملية ممكن أن تكون يعني لم تكن بعيدة، ممكن أن تكون قريبة يعني.
1: نعم، شكرا لك السيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، وبالطبع الشكر موصول للسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، شكرا لكما. وفي سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. ومعنا للتعرف أكثر حول ما حدث من دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي، أهلا بك عمرو. عمرو، هل باتت الصورة أوضح حول طبيعة هذه الغارات والجهة المنفذة وحجم الأضرار؟
3: لم يتضح حتى الآن أي شيء بعد ميسون في الواقع لأسباب عديدة. أولا نحن نتحدث هذه الغارات وقعت في ساعة متأخرة من الليل قبل نحو ساعة فقط من الآن. وسائل الإعلام الرسمية والمقربة منها حتى كذلك الجهات الحكومية الرسمية هنا في الدولة السورية لا تصريحات رسمية حتى الآن حول ما حدث، لكن المؤكد بأنه 4 غارات شنت على مطار أبو ظهور العسكري. الغارات استهدفت مدرج المطار، الأضرار هي مادية في المدرج، والمعلومات التي وصلتنا كذلك بأنه لا إصابات جراء هذا الاستهداف. أولا دعينا حتى تتضح المعلومات الرسمية وحتى تصدر كذلك البيانات الرسمية من الدولة السورية حول هوية هذه الطائرات التي بطبيعة الحال نحن لا نريد هنا أن نحلل أو أي شيء، لكن ننقل ما يقوله ربما هنا المحللون في سوريا بأنه يعتقد أنها طائرات إسرائيلية. لكن مطار أبو ظهور العسكري المعلومات التي لابد أن نوضحها بأنه هذه هي الغارات الأولى من نوعها التي يتعرض لها المطار على الأقل، أقول على الأقل منذ سقوط النظام المخلوع، وهو المطار قاعدة جوية عسكرية رئيسية تقع في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا بطبيعة الحال، مساحته تقريبا 16 كيلو مترا مربعا، يعد أيضا ثاني أكبر قاعدة جوية عسكرية في شمال البلاد، ويمثل موقع استراتيجي لكونه يتوسط محافظات إدلب، حلب وأيضا حماة. لكن اللافت بأنه المطار أصلا كان خارج حسابات الاستهدافات الإسرائيلية، كونه لا يرتبط بحسابات الجنوب السوري، وهنا نشير طبعا إلى المواقع القريبة من الاحتلال الإسرائيلي أو القواعد التي كانت محسوبة تتمركز فيها مجموعات محسوبة على إيران، مثل مطار حلب الدوري، النيرب العسكري، تي فور، الشعيرات، المطار المجد العسكري وما إلى ذلك. المطار هذا أيضا كان عبارة عن، هو أصلا شبه مدمر، مدرج المطار، حظائر الطائرات كان شبه مدمر نتيجة المعارك العنيفة التي دارت فيه من أجل السيطرة عليه قبل سقوط النظام المخلوع، ما بين فصائل الثوار قبل سقوط النظام المخلوع والنظام المخلوع والميليشيات وقواته. الآن يأتي هذا الاستهداف، طبعا لا معلومات رسمية عن أي فعاليات عسكرية جرت فيه، لكن ثمة فعالية شهر فقط من الآن كانت في مطار كويرس العسكري أو اسمه الجديد قاعدة خالد ابن الوليد الجوية. هذه القاعدة شهدت قبل نحو شهر من الآن حفل تخريج لأكثر من 1000 ضابط من الكلية الجوية، وتخلى وقت الحفل عرض جوي شاركت به تشكيلات عدة من سلاح الجو السوري، وفق ما نشر في المعرفات الرسمية وما أعلنته وزارة الدفاع السورية. أتحدث عن هذا الكلام الآن طبيعة الاستهداف، هل هو مرتبط إن كان فعلا من قبل الطائرات الإسرائيلية بمخاوف عن إعادة تأهيل هذه المنشآت الجوية العسكرية في الشمال السوري؟ هذه الأمور نتركها بطبيعة الحال أيضا للمحللين، لكن كما ذكرت المعلومات حتى الآن شحيحة للغاية، لكن الأكيد بأنه حدث هو الأول من نوعه، كون هذا المطار هو أصلا غير صالح للاستخدام أو خارج الخدمة، والآن تم استهدافه، أو إن كان من خلال هذا الاستهداف تم رسائل أخرى متعلقة بدول جوار سوريا، وهذا يتعلق أيضا بتحليلات نحن لسنا في واردها الآن، لكن أكيد أن غارات استهدفت هذا المطار استهدفت المدرج تحديدا، ولا بيانات رسمية من الدولة السورية حتى الساعة.
1: نعم، ربما يجب الانتظار لصدور أي بيان حكومي سوري حول هذا الاستهداف وطبيعة هذا الاستهداف لتتضح الصورة أكثر. شكرا لك عمرو حلبي مراسل الجزيرة، كنت معنا من دمشق. وإلى محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، حيث قال نائب مدير صحة السليمانية أن 18 شخصا أصيبوا في انفجار مستودع للمشتقات النفطية بمنطقة تانجرو في المحافظة، لم تعرف أسبابه بعد. ومعنا من أربيل مراسل الجزيرة ميلاد فضل. أهلا بك ميلاد، يعني أحداث متتالية في أربيل وهذا الانفجار، هل اتضحت طبيعة هذا الانفجار؟
4: يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي حول سبب هذا الحريق. الحريق اندلع في مستودع للمشتقات النفطية وتسبب باحتراق عدد كبير من الصهاريج. يعني هنا بعض المصادر تتحدث عن 34 صهريج يحمل مادة البنزين، إضافة إلى 4 صهاريج تحمل مادة الغاز، لكن يعني تبقى هي مصادر محلية ليست عبارة عن بيانات أو معلومات رسمية صدرت عن جهات حكومية. هذا الحريق في البدء وفق أيضا يعني بعض المصادر تحدثت أنه ربما كان يوجد تسرب لمادة الوقود من أحد الصهاريج، اشتعلت النيران به ومن ثم انفجر وتسبب بإحراق واندلاع النيران بعدد من الصهاريج الأخرى، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على عمليات عم تعمل من أجل عملية إخماد النيران والسيطرة عليها. أيضا كان مدير صحة السليمانية تحدث في تحديث أخير لعدد المصابين بلغ 20 إصابة من دون تسجيل أي وفيات. طبعا يعني نتحدث هنا كما ذكرت عن مستودع لتخزين المشتقات النفطية وعدد كبير من الصهاريج التي تحمل هذه المشتقات، لذلك عملية السيطرة على هذه النيران تتطلب وقتا وجهدا كبير كما تحدثت هنا بعض المصادر.
1: وماذا عن موقع هذا المصنع
4: الدفاع المدني وفرق الدفاع المدني تعمل؟
1: نعم ميلاد، ماذا عن موقع هذا المصنع؟ هل هو قريب من المناطق السكنية وبالتالي هناك ربما يكون خطر حوله حول المناطق السكنية؟
4: نعم، هو يقع في منطقة تانجرو جنوب مدينة السليمانية. طبعا الأحياء السكنية والبيوت بيوت الأهالي هي ليست يعني على مسافة قريبة جدا منها من الموقع، لكن طلب من المدنيين الذين يعني ربما نوعا ما هم قريبون من المكان الابتعاد عنه، وأيضا عدم اقتراب أي مدني باتجاه تلك المنطقة بسبب استمرار اندلاع النيران في ذلك المستودع. يعني عمليا يمكن أن نقول بأن المدنيون الذين ربما هم على مقربة نوعا ما من المكان قد ابتعدوا، وأيضا السلطات هنا سلطات الإقليم أيضا منعت وصول أي مدني باتجاه منطقة الحريق أثناء عمل فرق الدفاع المدني على إخماده وأيضا السيطرة عليه. هذا التطور كان في صباح أو منتصف الليل هذا اليوم، كان قد سبقه أيضا كما يعني كنا قد ذكرنا عملية استهداف من قبل طائرتين مسيرتين لمنزل رئيس مكافحة الإرهاب، وهنا رئيس وكالة الأمن والاستخبارات إضافة إلى مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، واتهمت السلطات هنا إيران بمسؤوليتها عن هاتين المسيرتين، وكان هنالك موقف شبه موحد من جميع الجهات السياسية في إقليم كردستان وفي أربيل حول التنديد وتحميل المسؤولية، وأيضا يعني رفض هذا الأمر واعتباره بأنه تهديد خطير لأمن واستقرار إقليم كردستان. نعم،
1: شكرا لك مراسل الجزيرة ميلاد فضل، كنت معنا من أربيل، شكرا لك. وإلى التطورات في قطاع غزة، فبعد أكثر من 10 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووسط خروق إسرائيلية متواصلة ومواقف متشددة منعت الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه وفق خطة مجلس السلام، جاءت زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جارة كوشنر إلى المنطقة ولقائه كلا من رئيس حركة حماس في القاهرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب للدفع باتجاه تذليل العقبات أمام تطبيق الاتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
5: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: ونذهب إلى مساحة للنقاش في هذا الموضوع مع ضيفينا. معنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وأيضا ينضم إلينا من دمشق الدكتور بلال سلايم الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف. أهلا وسهلا بكم. سأبدأ معك دكتور شادي، بين خطة الطريق التي كانت معلنة وبين ما خرج من لقاء بين كوشنر ونتنياهو، ما الذي النقاط التوافقية بين هذين الخطين وما الخلاف؟
6: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني واضح أن هناك تبادل الأدوار إلى حد ما، واضح أن هناك يعني تماهي مع الموقف الإسرائيلي من قبل الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية يعني خلصت بنتيجة أنها تريد أن تضبط التصعيد وليس فعلا تحقيق المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا ما نستطيع قراءته من خلال الموافقة الضمنية على كافة التحفظات التي قدمتها إسرائيل فيما يتعلق الـ 15 بندل. يعني سمعنا اليوم بيان رئاسة الوزراء، ووضع رئاسة الوزراء الإسرائيلية اللاءات الثلاث: لا انسحاب من قطاع غزة، لا وقف إطلاق نار، ولا إعمار. كل هذه اللاءات يعني أصبحت موافق عليها أمريكيا، لأنها ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنزع الكامل للسلاح، وبالتالي يعني تصبح الأهمية المطلقة بالنسبة للإدارة الأمريكية هي المطالب الإسرائيلية، فيما معاناة الناس تستمر. يعني في هناك محاولة للمتاجرة بمعاناة الناس والتعامل مع غزة ضمن المنطقة الأمنية فقط دون أي بعد إنساني. يضاف إلى ذلك أيضا بيان مجلس السلام. يعني مجلس السلام أصدر عدة بيانات، اليوم أصدر بيان آخر، كلها موجهة إلى المجتمع الإسرائيلي وطمأن للمجتمع الإسرائيلي، وكأن سكان غزة غائبون نهائيا، وكأن سكان غزة لا شأن لهم في ما يجري. إضافة إلى قضية الانسحاب وإشكالية الانسحاب، يعني بدل أن يكون الانسحاب من الخط الأصفر، اليوم النقاش حول الانسحاب لحدود الخط الأصفر، بمعنى القضايا التي تجاوزت إسرائيل بها الاتفاق ومددت من احتلالها في قطاع غزة. نحن أمام مشهد يعني نستطيع أن نستنتج أن هناك قبولا أمريكيا إلى حد ما ليس فقط المطالب الإسرائيلية الأمنية ولا آخره، إنما أيضا في هناك قبولا ورضا أمريكيا حول الاحتياجات الانتخابية لنتنياهو. يعني من ضمن التسريبات التي حصلت حول هذا الاتفاق أن نتنياهو استعرض للوفد الأمريكي استطلاعات الرأي حول الانتخابات المقبلة، واستطلاعات رأي تشير أن الغالبية العظمى من المجتمع الإسرائيلي يريد احتلال كامل قطاع غزة ويرفض الانسحاب، ويريد أيضا تصعيد العمليات العسكرية واستمرار سياسة الاغتيالات. والإدارة الأمريكية بقيادة كوشنر واضح أنها يعني استجابت لهذه المطالب، مما يضع الاتفاق كله برمته أمام خطر الانهيار. يعني هذا التعاطي الأمريكي بهذا الشكل بتقديري يعني يصبح عقدة أساسية في مسار المرحلة الثانية من الاتفاق. نتنياهو على مدار الأسابيع الماضية أعلن أولا رفضه للبنود الـ15، واستعرض أمام المجتمع الإسرائيلي أنه قادر على أن يقول لا للإدارة الأمريكية، والآن تأتي الحسابات لتقول أن لا الإسرائيلية فرضت نفسها على مسار،
1: وبالتالي وافقت عليها الإدارة الأمريكية. دكتور بلال، ما الذي جعل واشنطن تغير في هذه الشروط التي لا تتناسب مع رؤية ترامب لخطة السلام، لا تتناسب أيضا مع خارطة الطريق، ولا حتى مع بنود المرحلة الأولى التي كان من المفترض أن يتم الانتقال منها إلى المرحلة الثانية؟
7: نعم، تحية لكم وضيفكم أول السادة المشاهدين. أعتقد أن هذا هو استمرار للنمط الأمريكي في التعامل مع مسألة قطاع غزة عموما، وكذلك مع مجلس السلام أو آلياته. هناك الطرف الأمريكي دائما يأخذ أو أخذ بالاعتبار فقط المصالح الإسرائيلية، وهذا لم يحدث فقط في هذه المرحلة، حتى في المرحلة الأولى. يعني أشرت إلى المرحلة الأولى، المرحلة الأولى كان هناك بنود يجب أن يتم تنفيذها من قبل الطرف الإسرائيلي متعلقة بوقف إطلاق النار بشكل كامل. عموما لا يوجد في الاتفاق الأصلي حديث عن فكرة حرية الحركة لصالح الطرف الإسرائيلي، أيضا إدخال المساعدات، فتح معبر رفح إلى آخره، هذا لم يتم. الطرف الأمريكي استمر بالضغط على الطرف الفلسطيني للحصول على المزيد من التنازلات. ما يحدث في هذه العملية التفاوضية هو إشكال من حيث حتى هندسة هذه العملية. الطرف الفلسطيني يضغط عليه من قبل الطرف الأمريكي لتقديم بعض التنازلات برعاية الوسطاء. هذه التنازلات يقدمها إلى مجلس السلام، وبالتالي هو لا يحصل في مقابلها على أي شيء غير وعود من قبل المجلس. ثم يأتي المجلس مثلا بكوشنر أو توني بلير أو إلى آخره، ويذهب إلى الطرف الإسرائيلي ويقدم هذه التنازلات، وبعد ذلك يعود محملا بالرسائل الإسرائيلية أو بوجهة النظر الإسرائيلية لتفسير المرحلة الحالية. هذا ما حصل في المرحلة الأولى، وهذا ما يحصل في المرحلة الثانية. وبالتالي هذا الإشكال أصلا حتى في تصميم عملية التفاوض نفسها، بمعنى لو أن الطرف الفلسطيني يقدم التنازلات مقابل تنازلات من الطرف الإسرائيلي مباشرة كان الأمر قد يكون مختلفا. لكن ما يجري هو عملية إعادة تسويق هذه التنازلات من قبل مجلس السلام للطرف الإسرائيلي الذي يعود ويضغط على المجلس، الذي هو بطبيعته أصلا متواطئ. يعني نتذكر أن المجلس في تركيبته وبهندسته والأشخاص الموجودين فيه، سواء على اللجنة التنفيذية لقطاع غزة، سواء على المجلس التنفيذي بشكل عام، أو حتى لرئاسة المجلس، هو يتبنى بشكل أو بآخر الطرف الإسرائيلي ومصالحه. الآن بالنسبة للطرف الفلسطيني هو إشكال كبير، لأنه لا يوجد خيارات، انعدام خيارات. ضيفكم تحدث محقا عن فكرة أن هذا التغير أو الانحياز المستمر قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق. حقيقة الاتفاق هو الآن فقد معناه، بمعنى اتفاق بين طرفين. لكن الإشكالية التي يقع بها الطرف الفلسطيني أنه لا يوجد لديه خيارات، بمعنى أنه حتى لو انهار الاتفاق واستمرت إسرائيل بفرض الأمر الواقع أو تفسيره الذي تراه، لا يوجد لديه أي خيار، أو تكاد تكون خياراته محدودة. نعم. حتى في ظل عدم قدرة الوسطاء على الضغط على الطرف الإسرائيلي.
1: نعم، ربما سأنتقل بهذه النقطة إلى ضيفي الدكتور شادي. دكتور شادي، يعني بالحديث عن مجلس السلام، كما ذكر الدكتور بلال مسؤول في مجلس السلام صرح للجزيرة أن المسؤولية الآن تقع على عاتق حماس، وبالتالي عليها الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقضية السلاح تحديدا أمام إعطاء الولايات المتحدة حرية التحرك لإسرائيل في الوقت الذي تراه، وتقديرها للخطر الذي تراه عليها. بالتالي موقف الفصائل الفلسطينية وموقف حماس تحديدا في هذه النقطة، ما الخيارات أمامها الآن؟
6: يعني واضح أن المجلس السلام يكيد بمكيالين، ومجلس السلام تراجع عن الخطة الأصلية والبنود الأصلية. كان الحديث يتم عن تسليم السلاح بشكل متزامن مع الانسحاب، مما يعني خطوة مقابل خطوة، وهذا ما تم إعلانه سابقا. ثم تدريجيا بدأ يتراجع مجلس السلام أمام فكرة الخطوة بخطوة، أصبح كل المسائل المتعلقة بإعادة الإعمار ووقف إطلاق النار والانسحاب كلها مرتبطة بالتسليم الكامل للسلاح، إضافة إلى آلية التسليم أيضا تراجع عنها مجلس السلام. كان الحديث عن التسليم لجهة فلسطينية وأن يبقى في مخازن، اليوم الحديث عن السلاح أن يتم تسليمه ثم يتم تفكيكه وتدميره من قبل القوات الأمريكية. وبالتالي يعني عملية ما يذهب إليه مجلس السلام هو يقول للفلسطينيين سلموا سلاحكم بوعود فارغة، وهذا ممكن أن يؤدي إلى يعني اشتعال الحرب مرة أخرى وعودة إسرائيل بطريقة سهلة إلى كل قطاع غزة. أي مما يعني، يعني قال ضيفك أنه لم يترك خيارا كثيرا أو خيارات كثيرة أمام الفلسطينيين. الأخطر فيما تم الاتفاق عليه اليوم بالاتفاق الذي استمر أو باللقاء الذي استمر أكثر من 4 ساعات، الأخطر هو مجموعة تشكيل مجموعة عمل مشتركة تشرف على يعني فكرة نزع السلاح، مما يعني يعطى لإسرائيل يعني فكرة أنها هي التي تقرر إذا كانت حماس والفصائل تسلم بسلاحها. أي أن هذا الاجتماع خرج بنتيجة أنه أعطى فرصة لتعطيل الاتفاق بيد نتنياهو أو أي حكومة مستقبلية. هذا خطير جدا، مما يعني يعني بالمثل الشعبي نقول حاميها حراميها. إسرائيل هي التي تنتهك الاتفاق، وإسرائيل هي التي لا تلتزم بالاتفاقات، والآن إسرائيل هي التي سوف تشرف على قضية نزع السلاح. هذا تماهي كامل إسرائيلي مع أو أمريكي مع الموقف الإسرائيلي.
1: وبالتالي هذا التماهي دكتور بلال، يعني العبارة التي خرجت من اجتماع كوشنر ونتنياهو عبارة مسار للمضي قدما، ماذا تعني؟ هل تعني أن إسرائيل اقتربت من الرؤية الأمريكية، من الخطة الأمريكية، أم أن واشنطن هي التي اقتربت من الشروط الإسرائيلية؟
7: بداية بالنسبة للطرف الأمريكي، أنا أعتقد هو معني بالحصول على شكل من أشكال الإنجاز حتى ولو كان صوريا ورمزيا، ليقول أن الخطة هذه ومسار الرئيس الأمريكي ترامب وخطة ترامب للسلام وإلى آخره تحقق بعض الشيء، خاصة نحن نقترب من الذكرى السنوية الأولى تقريبا بعد شهرين تقريبا من الاتفاقية أو من إطلاق خطة الرئيس ترامب، وبالتالي هو بحاجة لأي شكل من أشكال الاتفاق السوري، لكن ما السوري أو الإنجاز السوري عفوا، لكن ما نراه على الأرض بطبيعة الحال أن الطرف الأمريكي يتماهى أكثر مع الطرف الإسرائيلي. ما أشار إليه ضيف مهم فيما يتعلق باللجان التفصيلية التي الآن أو لجان العمل فيما يتعلق بنزع السلاح أو حتى فيما يتعلق بمواضيع الصحة العامة في قطاع غزة، والتي سوف تصبح الآن مشرعنة أو سيطرة إسرائيل على هذه الأمور مشرعنة سياسية من قبل المجلس. الأمر الآخر حقيقة الذي يجري في المداولات أو يتم تداوله هو أن الطرف الإسرائيلي غير معني بذلك بسبب الانتخابات، أو أن نتنياهو مضغوط عليه ضغط بسبب الاستطلاعات الرأي أو بسبب الانتخابات الإسرائيلية القادمة وإلى آخره. هذا إشكال حقيقة كبير، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها أصبحت مرهونة أو مسؤولة أمام الناخب الإسرائيلي، وأن تفسير هذا الكلام وكأن السياسات الأمريكية يجب أن تصمم وفق استطلاعات الرأي الإسرائيلية أو وفق الحملات الانتخابية والنقاش السياسي في إسرائيل، وهذا إشكال حقيقة كبير. ما يحدث بشكل فعلي هو إعادة قولبة المجلس السلام وسياساته وفق التصور الإسرائيلي والرؤية الإسرائيلية وحتى رؤية نتنياهو وحتى رؤيته الانتخابية للأسف.
1: أشكرك دكتور بلال سلايمة، الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، كنت معنا من دمشق، والشكر موصول لضيفي من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لكما ضيفي. والآن إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطورات وقف الحرب في غزة بعد لقاء المبعوث الأمريكي جارد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي وممثل مجلس السلام.
8: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. اجتماع جارد كوشنر مع بنيامين نتنياهو ومجلس السلام ومحاولة جديدة لتحريك المرحلة الثانية من خطة غزة بين نزع السلاح ووقف الهجمات والإعمار يصبح السؤال هل نحن أمام بداية تنفيذ المرحلة الثانية أم أمام إعادة ترتيب شروطها؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف بطبيعة الحال هم إسرائيل، الولايات المتحدة، الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم الاجتماع بوصفه خطوة عملية لترتيب أولويات المرحلة المقبلة. فمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار. أما المجموعة الثانية فستبحث قضايا الصرف الصحي والمياه والصحة العامة في غزة وتأثيرها على أو تأثيرها على إسرائيل. في المقابل يعترض وزير المالية بتسليل سموتريش من موقع أكثر تشددا قائلا إن هدف القضاء على حماس لا ينسجم

0: مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة. أما الولايات المتحدة فتحاول دفع المسار إلى الأمام من خلال الجمع بين الضغط على إسرائيل والتواصل مع حماس. فالرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ينبغي أن لا تشن إسرائيل هجمات على غزة في الوقت الراهن، ويضيف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس وأن لدى واشنطن علاقاتها الخاصة مع الحركة. بهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت لحظة تهدئة تسمح بفتح ملف نزع السلاح من دون أن تنفجر المرحلة الثانية قبل بدايتها. من جانبها تقول حركة حماس أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وتعتبرها أيضا تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما تدعو ترامب إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام. وهكذا تقدم حماس موقفها كمطالبة بأن يبدأ المسار بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية. أما مجلس السلام فيقدم اجتماع كوشنر ووفده مع نتنياهو بوصفه تقدما مهما، ويقول مسؤول في المجلس للجزيرة أن الاجتماع كان طويلا ومعمقا ومثمرا للغاية، وأن الوفد اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. يضيف أن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأن الأمر يقع الآن على عاتق حماس. إذن هي ملامح بدأت تتبلور للمسار الدبلوماسي على قطاع غزة أو في قطاع غزة، ولم تنعكس بعد على الواقع في التنفيذ على القطاع. تطلعنا على تفاصيل ذلك الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
1: يفترض نشوان وفق اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى تلك المناطق التي تظهر باللون الأصفر، وهي المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو يفترض أن تبقى فيها إلى حين الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، أي دخول القوى الدولية وبدء عمل اللجنة الفلسطينية وإلى ما هنالك من المراحل. لكن وهذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% من مساحتها. ميدانيا ترسيم هذا الخط من قبل الجيش الإسرائيلي كان عبر استخدام مكعبات تحمل اللون الأصفر كهذه. الذي جرى هو أن إسرائيل لم تنسحب من تلك المناطق التي تشكل 58% من قطاع غزة، بل أنها وسعت من المناطق التي تحتلها وتقدمت إلى شريط ثاني هو هذا الذي لا يبدو باللون الأحمر في بعض المناطق، لا سيما في رفح على سبيل المثال، ومن جهة أقصى الشمال بيت لاهيا وبيت حنون التقدم كان بنحو كيلومتر ونصف الكيلومتر. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي عمق تلك السيطرة ليسيطر الآن ويحتل قرابة 65% من مساحة قطاع غزة، وباستخدام الطريقة اليدوية، بمعنى كان يستخدم هذه العلامات المكعبات الصفراء يزيحها قليلا
0: ليزحف أكثر باتجاه
1: بالضبط ليزحف أكثر ويقدم مساحات أوسع من قطاع غزة. الآن يحتل الجيش الإسرائيلي ما بين 65 إلى 68% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ولا يكتفي بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر أو أقل، خلال 17 يوما فقط، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة وعملية عسكرية في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، وفي جنوب قطاع غزة، يقصف ويستهدف المناطق من بينها مناطق مدنية.
0: شكرا لك على هذه التوضيحات. سلام مشاهدينا، إذن هو ميدان بالغ التعقيد في قضايا في قطاع غزة كما تابعنا نحاول إذن تفكيكه. نتابع ذلك مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إذا اختصرنا مطالب الطرفين في هذه المرحلة نجد أن الخلاف يدور حول ترتيب الخطوات. هل يبدأ المسار بنزع السلاح أم بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات؟ إسرائيل تشدد على أولوية نزع السلاح قبل أي خطوة أخرى، وتربط إعادة إعمار غزة باستكمال عملية نزع سلاح المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، كما تريد إبقاء حرية العمل الإسرائيلية في غزة بما يمنحها القدرة على التحرك إذا رأت أن الترتيبات الأمنية لم تنفذ كما تريد. أما حماس فتضع وقف الهجمات وكذلك الاغتيالات في قطاع غزة في صدارة المطالب وتطالب بتنفيذ

0: تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف الحرب مع تطبيق المرحلة الثانية وفق جدول الخطة وبشكل متدرج. وبذلك تريد أن يكون نزع السلاح جزءا من مسار متبادل لا خطوة منفردة تسبق كل شيء وتترك إسرائيل حرة في الميدان. طارق، أولا هذا الاجتماع نذكر مرة أخرى كان هنالك معلومات صحفية قبل أن يذهب كوشنر إلى بنيامين نتنياهو تتحدث عن محاولة أمريكية للاستفهام من بنيامين نتنياهو حول تحفظاته على الخطة، خارطة الطريق، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج عنه مسار أكثر تقدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق أم لا؟
1: نعم مشوان، إذا نظرنا في للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى التجارب، يعني هناك تجارب قبل ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها على نتنياهو، وكانت تبدأ بمسار فيه موافقة مبدئية، لكن ثم بعد ذلك يكون نتنياهو قد أعد الخطة لإجهاض هذا المسار. هذا كان واضحا في اتفاق يناير 2025، أيضا كان واضحا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب نفسها. عندما بدأنا الخطة أو المرحلة الأولى بدأت بوقف إطلاق النار، لكن فيما بعد عاد إطلاق النار وسقط حتى الآن أكثر من 1250 شهيدا فلسطينيا، لم يتم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، تم إزاحة المكعبات الصفراء إلى الأمام، والآن نتكلم عن 65% تقريبا من مساحة قطاع غزة بعد أن كانت 53% في بداية الاتفاق. وبالتالي الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قبول المبدأ ثم إجهاض التفاصيل، هذا ما تم في المرحلة الأولى، ولذلك اليوم نحن نتكلم عن المرحلة الثانية ولا تزال المرحلة الأولى لم تنفذ. لذلك السؤال اليوم ليس على المرحلة الثانية، السؤال ما هو مصير المرحلة الأولى؟ هل تم تنفيذ الاتفاق كاملا؟ هل تم تطبيق كاف التزامات كل الأطراف؟ إذا نظرنا إلى الطرف الفلسطيني، الطرف الفلسطيني لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن، بينما تكلمنا عن حصيلة الشهداء، تكلمنا عن تعطيل البروتوكول الإنساني، تكلمنا عن التوسع الاحتلالي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى استمرار العمل العسكري والاغتيالات وغيرها من الممارسات العسكرية التي لم تتوقف وباعتقادي لن تتوقف حتى في المرحلة الثانية.
0: بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول أيضا السيطرة على المشهد الإعلامي لمخرجات هذا الاجتماع مع كوشنر، إلى أي مدى يمكننا التعويل على ما ذكره بنيامين نتنياهو مكتب بنيامين نتنياهو من فكرة؟ أولا نحن نتفق مع مجلس السلام على فكرة ربما كتنازل يقدمه مسألة معالجة البيئة والتلوث، وهذا فيه مصلحة لإسرائيل أيضا كما يقول، ثم وبالدرجة الأولى هنا فكرة نزع السلاح من قطاع غزة.
1: هو تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، المجموعة الأولى مجموعة للأمن ونزع السلاح، و المجموعة الثانية تتعلق بالصحة العامة. إذا صح التعبير هذه المجموعات هي لإدارة التعطيل وليس لإدارة الاتفاق، إنما لإدارة تعطيل الاتفاق. تحاول الأطراف خاصة الولايات المتحدة أن توجد مساحة زمنية ما بين الاتفاق وما بين التعطيل الكامل أو الإنهاء الكامل، ومن خلال إيجاد بعض المبادرات التي من الممكن أن تتحرك في الوسط. مجموعات العمل في هذا الإطار. لذلك اليوم إذا افترضنا على فرض أن حماس وافقت على موضوع نزع السلاح أولا كامل سلاحها الثقيل والخفيف، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ أليست اللجنة الوطنية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ أليست قوة الاستقرار الدولية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ لماذا لا يتم مناقشة الخطوة الأولى والثانية قبل مناقشة الخطوة الثالثة؟ إذا افترضنا أنه الخطوات ستتم بهذا التسلسل، دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار التي ستشرف على تنفيذ نزع السلاح، لماذا نركز على نزع السلاح بينما إسرائيل لا تزال ترفض الخطوة الأولى والثانية؟
0: عفوا للاستيضاح هنا، يعني تقول هنا بأن إنشاء هذه اللجنة، لجنة العمل المختصة خاصة بالملف الأول وهو نزع السلاح، لا حاجة لها مقابل الصلاحيات التنفيذية التي يفترض أن تمنح للجنة التي ستدير غزة، الجهة التي ستدير غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وربما حتى ما بعد تسليم السلاح بالنسبة لإسرائيل.
1: بكل تأكيد هذه إجابة أمريكية مسبقة على الرفض الإسرائيلي لعدم إدخال اللجنة الوطنية والسماح بدخولها. اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في مجلس السلام، هي اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 2303، وبالتالي يجب أن تقوم هي بهذه المبادرات. لماذا نشكل مجموعات عمل خارج إطار الأطر التي تم الاتفاق عليها؟ هذا كله من أجل معالجة الرفض الإسرائيلي للخطوة الأولى والتالية، والتي هي خطوات الأصل أنه ليس هناك نزاع عليها، هناك نزاع على مسألة السلاح، ثقيل خفيف قبل بعد بالتزامن بالتتابع، لكن هذه نقاط متفق عليها، يعني لا يوجد خلاف عليها لا من حماس ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لكن لا أحد يتطرق لها لأن إسرائيل ترفضها رغبة ب

مجرد الرفض. هنا ينبغي أيضا أن نلاحظ بأن حتى الآن يتم التعامل سياسيا أو مع الرفض الإسرائيلي سياسيا، بينما الرفض الإسرائيلي نابع من منطلق أيديولوجي. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية متبادلة، إسرائيل تريد أن تصل إلى استسلام وخضوع كامل من قبل الطرف الفلسطيني. هذا هو الشكل الوحيد الذي يرضي القاعدة اليمينية الإسرائيلية التي من الممكن أو التي يتطلع لها نتنياهو الآن من أجل انتخابه في أكتوبر.

0: إيضاحات. مشاهدينا، تغطيتنا بشأن المواقف الإيرانية الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم وكذلك الأوضاع في غزة وسوريا تتواصل على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: بين التهدئة والتصعيد،
2: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
3: ناس تحديد مترسين ناس.
1: مفاوضات،
4: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
5: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
1: ترقب،
6: الطرفان ينتظران إشارات
7: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
1: تحليل يقرأ ما بين السطور،
8: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
9: هي قضية تشكيكية،
10: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
1: المشهد كاملا أولا بأول.
11: هل هذه المرة مختلفة؟
1: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
12: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
1: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
13: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إني مقطوعة.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
14: لما بيت مدار زي هذا، بيت أحلام أطفال،
15: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
16: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
17: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
18: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
19: أرضك اللي ربيت فيها، انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
20: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
21: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
22: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
23: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
24: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.

مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأضاف أن طهران ليست بصدد إبرام الاتفاق الذي يرى أنه ضروري. كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن إدارته تجري محادثات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. وفي إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. وفي سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ميلادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح.

0: تجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة. والفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وإن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يحسم بعد مصير المذكرة، وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم إلى تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
1: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
2: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
3: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
1: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
4: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
5: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
6: مذكرة التفاهم وعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
1: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
7: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. أهلا بك نور الدين، نتابع معك أي جديد وسياق الموقف الأمريكي لسيما فيما يتعلق بتصريحات ترامب.
8: السياق علي واضح، وهو أنه كان اليوم على الرئيس ترامب أن يحدد موقفه من مسألة التمديد أم لا لمذكرة التفاهم، فجاء الرد على لسان ترامب برفضه التمديد. برر ذلك بالقول بأنه لا يزال يراهن على عامل الزمن، لا يزال ينتظر أن تقبل إيران بالشروط الأمريكية. أضاف أيضا بأنه ليس في عجلة من أمره، في إشارة واضحة بأن الذين يفكرون طبعا في أن يكون الرئيس ترامب مجبر على إيجاد مخرج في أقرب وقت لهذه الحرب قبل موعد الانتخابات الخاصة بتجديد نصف مجلس الشيوخ والمقررة في منتصف نوفمبر القادم، يقول بما معناه لن يؤثر ذلك على الانتخابات ولا على استراتيجيته. استراتيجيته أصبحت معروفة منذ 3 أيام أو 4 حتى أكون دقيقا علي، وهي تتمثل في أنه يراهن الآن على تضييق اقتصاديا، على خنق إيران اقتصاديا من أجل جلبها مجددا إلى طاولة المفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية. ومن بين أبرز الشروط الأمريكية والتي ذكر ببعضها اليوم الرئيس ترامب، أولا عدم حيازة السلاح النووي بأي شكل من الأشكال. تحدث أيضا عن ضرورة عودة الحركة، حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، نظرا لأن هذا المضيق ممر استراتيجي لعبور البوارج وأيضا لعبور السفن، سفن النفط والغاز. وطبعا مرة أخرى أكد حسب روايته التي كما نعلم لا يوافق عليها الإيرانيون بأن المضيق تحت السيطرة الكاملة للقوات الأمريكية. وطبعا ذكر بأن الحظر المفروض على الموانئ والمرافق البحرية الإيرانية سيظل قائما، كما أكد قبل ذلك ب3 أيام أيضا نفس الكلام تقريبا وإنما وزير الدفاع الأمريكي، الذي قال بعبارة واضحة بأن الولايات المتحدة على أتم الاستعداد أن تبقي هذا الحظر إلى حين أن تفي هذه العملية بأهدافها ويحقق الأمريكيون أهدافهم. عموما يمكن القول بأن هناك نغمة ربما غير متجانسة بين أولا ترامب الرئيس وأيضا ممثله وموفده الخاص إلى الشرق الأوسط كوشنر، الذي قال اليوم بأن هناك محادثات حتى وإن لم تحرز تقدما بين واشنطن وإيران، ولم يكشف عن الجهة التي تحاور إيران. وهناك أيضا نغمة أخرى كان الكثير من المراقبين توقفوا عندها، وهي نائب الرئيس الأمريكي جيدي فونس، الذي قال بأن الأولوية من شن هذه الحرب مع إيران هي من أجل السماح بخفض أسعار النفط، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما تذكر علي اليوم ركز على أن الهدف الأول هو منع إيران من حيازة السلاح النووي. علي،
0: شكرا لك من واشنطن مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وفي السياق نفسه للتعليق ينضم إلينا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق لجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، ومعنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. أهلا وسهلا بكما، وأبدأ معك سيد باتريك. في تقديرك ما الذي يسعى للحصول عليه في تقديرك ترامب على وجه الخصوص بمراهنته على عامل الزمن مع إيران؟
9: بداية شكرا على الاستضافة. كما سمعنا رئيس دونالد ترامب يقول بأنه يريد أن يستمر في الضغط الاقتصادي على إيران، والولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة هذا الضغط وإضافة مزيد من العقوبات. إيران هي الآن تحت ضغط اقتصادي كبير، والتضخم بلغ 66% في الكثير من الحالات، وهناك أيضا مشاكل اقتصادية جمة تواجه إيران. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل الآن على استخدام الضغط العسكري الاقتصادي بالأحرى بعدما استخدمت الضغط العسكري، وبنفس المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تستخدم الدبلوماسية من أجل إعادة إيران لطاولة المفاوضات. ومن الواضح أن أحد التحديات المستمرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو من هو المسؤول عن إدارة دفة الحكم في إيران، هل هم المتشددون أو المعتدلون؟ نسمع دوما بأن الحرس الثوري هو من يتخذ القرارات في البلاد، لكن من الصعب أن نفاوض مع هذا الطرف. نحن طبعا لا ندري من الذي يسيطر، لأن هناك تضارب ما بين ما يقوم به الساسة وما يقوم به العسكر، لأن العسكر يعملون على استهداف الجيران، استهداف السفن وناقلات نفط في المنطقة. بالتالي هذا تحدي بالنسبة لأمريكا.
0: واضح.
9: وأمريكا وصلت إلى خلاصة هي أن الخيار العسكري الاقتصادي والضغط الاقتصادي هو أفضل حل. الشيء الآخر طبعا الانتخابات النصفية هي على بعد 90 يوما، و
0: سنأتي إلى نقطة
9: في حسابات رئيس
0: الانتخابات
9: على الإطلاق
0: وحساباته بالتحديد في هذه النقطة، لكن قبل ذلك أشرك سيد مختار في جزئية ما تطرحه واشنطن أو ترامب على وجه التحديد بأن لا يوجد مع من يتفاهم. من جهة لديه اتصالات يعني سرية مع الحرس الثوري، من جهة أخرى يقول أن هناك من هو متشدد وهناك من هو مع خيار السلم، والقرار يعني لا يوجد من يملكه بقوة داخل إيران. ما وقعية ذلك؟
10: تحية لكم والمشاهدين الكرام. ما يروج الجانب الأمريكي من أجل الهروب إلى الأمام، يعني يوم يتحدث بأنه غير كل النظام، يوم يأتي ويتحدث يقول لا أعرف أتفاوض مع من، يعني معروف، يعني هو دائما بمثل هذه التصريحات يريد أن يتهرب إلى الأمام. واضح يعني من هو المسؤول عن المفاوضات، مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي يتابعون موضوع المفاوضات، هذا أمر واضح. ويعني هناك تتم كل هذه الأمور تحت إشراف يعني القائد الأعلى في إيران، وكذلك هذا لم يكن خفيا. كذلك هناك حتى يعني في اتخاذ مثل هذه القرارات هناك المجلس الأمن القومي بالإجماع يتخذ مثل هذه القرارات، يعني هو يريد أن يروج ذلك لكي يؤثر، يعني يستخدم بعض المصطلحات دائما لكي يؤثر على وعي الجمهور، على وعي الداخل الأمريكي بالذات. هو الآن يتعامل مع إيران، يعني هو يعرف كيف هو تتم إدارة البلاد والوضع يعني لم يتغير، ولكن هو يعني يريد أن يروج ويقول بأنه لكي هو الذي فشل، يعني هو الفاشل في هذا المجال. يعني إيران حقيقة الآن تعاني من هذه المشكلة بأنه هي تتعامل مع من في أمريكا؟ يأتي كوشنر يقول شيء، رئيس الجمهورية الذي هو ترامب يعني يقول شيء، هناك وزير خارجيتي الذي ليس لديه أي دور في المفاوضات يأتي ويخرب مسار المفاوضات. من ناحية أخرى يتبين أنه فيتكوف مع كوشنر يتلاعبان في المفاوضات لكي يكسبوا الأموال. هناك هيكزيت يقول شيء، يعني هناك التشتت هذا في الإدارة الأمريكية حقيقة. يعني إيران واضحة في مذكرة تفاهم تم اتخاذ قرار يعني مذكرة تفاهم بالإجماع في المجلس الأعلى الأمن القومي، قرار المفاوضات بإجماع بمجلس الأعلى الأمن القومي. يعني رئيس الجمهورية نتذكر السيد بزشكيان قال هناك فقط شخص واحد لم يصوت لصالح مذكرة التفاهم، وهذا أمر عادي في نهاية المطاف، يعني هناك كل شخص لديه رأي يعني في المجلس الأعلى الأمن القومي. أما هناك يعني توجد نقطة أخرى، هو يروج بأنه يقوم بالمفاوضات مع حرس الثورة في الوقت الذي يعني هذا كذلك لا صحة له. أساسا هناك حرس الثورة لم يتدخل في موضوع المفاوضات، حرس الثورة والجيش هم القوات المسلحة، والقوات المسلحة مسؤولة على الحفاظ على أمن البلاد ولم تتدخل في هذه الأمور. كذلك هي لديها الصوت واحد يعني في المجلس العام الأمن القومي، هي مسؤولة على حفاظ أمن البلاد ودعم موقف المفاوض في مواجهة الإدارة الأمريكية في الحرب، لأن إيران ترى الحرب لم تنتهي، يعني هناك تتوقف المواجهات ولكن الحرب مستمرة.
0: طيب أعود في نفس السياق سيد باتريك معك، لكن من زاوية أمريكية، بمعنى التضارب في المواقف يطال أيضا المسؤولين الأمريكيين. بعض الأمثلة طرحها حسب وجهة نظر سيد مختار، وأخرى كانت أخيرة بين كوشنر وترامب. ترامب يقول أنه لا تمديد للمفاوضات، كوشنر يتحدث عن محادثات إيجابية وفق تصريحه لفوكس نيوز من إسرائيل. يعني كيف تفسر هذا التناقض أو هذا التضارب؟
9: في الواقع الاثنان بالتأكيد هما حقا فيما يقولانه. الرئيس دونالد ترامب يقول بأن ليس هناك مفاوضات مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين كبار في إيران، هذا ما يقول. بالنسبة لكوشنر فهو يتحدث عن اتصالات ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عبر وسطاء، ربما ليس نقاش مع إيرانيين من كبار المستوى، لكن هناك تبادل للرسائل ربما بوساطة من قبل تركيا وقطر وجهات أخرى. هناك مجموعة من الوسطاء يحاولون على تحريك عجلة الدبلوماسية، وهؤلاء الوسطاء كانوا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الأخيرة. ما يقوله ترامب هو أن ليس هناك محادثات على مستوى عالي، لأن الحكومة تقول شيئا بينما يقول مسؤولو الحرس الثوري شيئا آخر، ويتم أيضا تقديم إعلانات أو تقديم تصريحات مختلفة عما تريده إيران، بالتالي هذا يشكل تحدي بالنسبة لإيران. وهنا لا نعرف من هو المسؤول عن إدارة البلد. نحن نعلم أن الحرس الثوري والدول استمرار في الحرب والتشدد، بينما الحكومة المدنية تريد أن تنهي بشكل سريع هذه الأزمة. إذن هناك تضارب بين ما يسعى إليه المتشددون.
0: ولكن سيد باتريك نقف عند نقطة الحكومة الإيرانية تتعلق بتشدد الحرس الثوري الإيراني من جهة، ولكن ترامب يقول أنه على اتصال بشخصيات في داخله.
9: نعم، لا يمكن أن أتحدث باسم الرئيس الأمريكي، لم يشر إلى أي أسماء، بالتالي لا يمكن أن أؤكد هذا الأمر. من الأكيد أن الرئيس دونالد ترامب عبر قنوات دبلوماسية إلى جانب كوشنر وويتكوف، أعتقد أن كلهم يعرفون بأن هناك تواصل مع مجموعة من جهات داخل إيران، لكن معظم هذا التواصل يمر عبر الوسطاء بما في ذلك أيضا الحرس الثوري. وأعتقد أن الحكومة المدنية في إيران تريد أن تنهي هذا الصراع بشكل سريع، لكن الحرس الثوري له رأي مختلف.
0: واضح. سيد مختار، فيما يتعلق باليوم التالي لما أو لانقضاء هذه المهلة، نحن أمام استمرار التسوية بين الشد والجذب، أم هناك باب من التصعيد فتح على مصراعيه في تقديرك؟
10: نعلق على ما قاله السيد مارا، يعني هناك في إيران لا يوجد انقسام، هذا الانقسام واضح في أمريكا. نحن نعرف من يقود الولايات المتحدة، الكيان الصهيوني ونتنياهو الذي من أجلهم ترامب قام بهذا العدوان منذ يوم 28 فبراير. فلذلك حقيقة يعني ترامب يعمل لدى طموحات نتنياهو والكيان الصهيوني، هذا واضح، ونحن نعرف من يقود الولايات المتحدة. بالنسبة لليوم التالي باعتقادي يعني إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الولايات المتحدة. إذا أرادت الولايات المتحدة التنصل من تعهداتها الاستمرار بهذا السلوك، وهذا حسب ما نراه يعني من تصريحات المسؤولين وكذلك يعني من رؤية لدى جميع المسؤولين الإيرانيين. يعني أولا هناك ذاك السيد مارا يعني قال يعني كلام مثلا قال بأنه هناك الحرس الثوري، أصلا الحرس الثوري

0: كوريا أو حتى أي قائد في القوات المسلحة لم يتحدث عن موضوع المفاوضات أو لم يدلي بتصريحات حول موضوع المفاوضات. قالوا في نهاية المطاف قادة عسكريين ومعنيين بالحفاظ على أمن البلاد، بل هم يعملون من أجل دعم قلت موقف الدبلوماسية الإيرانية. فلذلك هناك توجد رؤية مشتركة لدى جميع المسؤولين الإيرانيين بأنه هناك أمريكا إذا أرادت أن تستمر بهذا السلوك بموضوع الحصار على الموانئ وتريد أن تشدد هذا السلوك، حتما أنا باعتقادي يعني حسب ما أراه من مواقف من مسؤولين إيرانيين، وهذه المواقف معلنة، وهناك يعني إيران هي التي ستبادر وهي تقوم بكسر الحصار من خلال يعني ليس مستبعد بأن تقوم بعملية عسكرية، وهذا الأمر ممكن يحدث قريبا. وإذا حدث ذلك باعتقاد هذا حتى سيؤثر على موقف الرئيس الأمريكي الذي هو مقبل على انتخابات. صحيح هناك أنا أقول لكم شيء، إيران لا تبني رهانات على الانتخابات الأمريكية حسب يعني بالرغم من ما يدعيه بعض الأمريكان ويروج يعني داخل بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأنه إيران تراهن على الانتخابات، ولكن إيران في نهاية المطاف تريد أن تحافظ على أمن البلاد وتكسر حالة اللا سلم واللا حرب، وهذا السلوك الأمريكي وتقوم بالمبادرة.
1: من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، شكرا جزيلا لكما. الآن مشاهدينا إلى نافذة تقرأ في الوضع الحالي بمضيق هرمز وتطورات الحصار الأمريكي على إيران مع غنوة إبراهيم.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نقرأ فيها المشهد بمضيق هرمز مع نهاية مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين. شهران شهدا خلافا على تفسير نص المذكرة فيما يتعلق بالمضيق، فيما بقي ميدانيا ساحة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران. مشهد نستطلعه مع ضيفنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، أهلا بك. ولكن قبلها نتابع هذا الواقع على الأرض مع الزميل صهيب العصا، ولكن على شاشة تفاعلية.
3: غنوة، نحن الآن بصدد الدخول في أو إنهاء الشهر السادس لهذه الأزمة، ولا يزال الوضع على ما هو عليه. بطبيعة الحال كانت الأزمة عسكرية بامتياز خلال الفترة الماضية، ضربات متبادلة، ولكن الآن نحن نتحدث عن أزمة تؤثر على العالم كله في إغلاق مضيق هرمز. هناك ليس هناك إعلان إيراني رسمي بإغلاق المضيق، وإنما تقول إيران بأنها على أي سفينة أن تمر من المضيق يجب عليها أن تنسق مع الحرس الثوري الإيراني أو مع السلطات البحرية الإيرانية. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح مكاننا إن صح التعبير بشكل أو بآخر فيما يتعلق بأزمة المضيق، وتحديدا فيما يتعلق بحركة الملاحة التجارية فيها، مع مناورات بشكل أو بآخر أو ضربات للسفن التي تتحرك عبر المضيق أو بالقرب من المضيق. هذا الأمر تم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، آخرها يوم الخميس عندما ضربت عدد من السفن. الإيرانيون لا يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الضربات التي تقع في محيط هذه المنطقة التي تتحرك فيها السفن، لأنهم يريدون تثبيت معادلة المسارات أو المسار الإيراني الوحيد، رغم وجود مسارات أخرى لكن الإيرانيين لا يعترفون بها ويريدون فرض هذه المعادلة. المسارات التي نتحدث عنها كما شاهدناها في أكثر من مناسبة، هذه هي المسارات الموجودة حاليا، المسار الأزرق والمسار الأقرب للسواحل الإيرانية التي تتحرك فيها السفن بتنسيق مع البحرية الإيرانية، بحرية الحرس أو بحرية الجيش بطبيعة الحال. المسار الأحمر هو المسار الدولي الذي كان معمولا به خلال الفترة الماضية، والمسار الأخضر هو المسار العماني الذي استحدث قبل عدة أسابيع، وتريد منه عمان أن تفكك هذه الأزمة وتحاول تحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بحركة الملاحة. ولكن الإيرانيون يصرون على المسار الأزرق ويهددون أي سفينة تتحرك في غير هذا المسار. لذلك البيانات الملاحية تشير بأن حركة الملاحة في المضيق محدودة للغاية، انخفضت بشكل كبير للغاية. نتحدث عن يوم أمس لم تمر أي سفينة، يوم السبت مرت 5 سفن فقط. طبعا هذا ينسحب للحديث عن إطفاء هذه السفن لأجهزة التتبع الملاحية، وبالتالي يمكن أن تمر هناك سفن لا يمكن تتبعها، هذا وارد ولكن ليست بالعدد الكبير، لأننا نتحدث عن منطقة غاية في الحساسية، منطقة ملغمة بشكل كامل هكذا يقول الإيرانيون، ومنطقة يسيطر عليها الإيرانيون بشكل أو بآخر، أو حتى يضربون السفن في محيط هذه المنطقة. أي سفن تتحرك في هذه المنطقة قد تتعرض لهجمات، لأنها قد تتبع مسارات لا يريدها الإيرانيون. بكل الأحوال نحن لازلنا نراوح هذه الأزمة في مكانها. الإيرانيون يتمسكون في هذا المضيق الذي أصبح عقدة تؤثر على اقتصاد العالم بشكل كبير، لأننا نتحدث عن العقدة التي يمر منها 22% من النفط المتحرك في العالم يبور عبر هذه النقطة غنوة. وبالتالي حتى هذه اللحظة الإيرانيون يتمسكون، الأمريكيون يريدون تفك هذه القبضة الأمنية، ولكن لا حل في الأفق.
2: زميل صهيب العصا، شكرا جزيلا لك. إذا نكمل النقاش مع سيادة اللواء. بعد انقضاء مهلة 60 يوما، لا يزال مضيق هرمز إذن هو المعضلة. الواقع الآن يأخذنا إلى من يسيطر على المضيق أم إلى من بإمكانه تعطيل حركة الملاحة؟
4: أشكرك غنوة. بالفعل معنى انتهاء المهلة 60 يوم هذا لا يعني بالضرورة العودة إلى العمليات العسكرية مرة أخرى، ولكن بيعني أن الإطار الزمني الدبلوماسي اللي كان بيحدد قواعد الاشتباك وبيحدد إدارة الصراع انتهى، وبالتالي يجب على الطرفين إيجاد صيغة تفاهمية لاستمرار التهدئة خلال الفترة السابقة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، بالفعل يجب أن احنا نرصد خلال الفترة السابقة عدد من المحاور الهامة جدا اللي هي نستطيع أن احنا نتنبأ بها المستقبل. أهم هذه الأشياء الحقيقة هو حركة الملاحة في المضيق قلت بصورة كبيرة جدا، حتى أن أمس الأحد كان لا توجد ولا مركب عدت. إيران تصمم على أن تعبر السفن في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى تريد أن تقوم السفن بالعبور في أمام الساحل العماني في هذا الاتجاه فيما يسمى بالملاحة المظلمة، تغلق الرادارات وتغلق أجهزة التحديد وتعبر. ولكن إيران بتحاول أنها تفرض ضوابط على هذا. هذه نقطة معينة فيما يتعلق بالملاحة. هناك نقطة الحقيقة كمان خطر، وهو عملية استهداف السفن التي تسير في هذه المنطقة. ودي كانت ظاهرة غاية في الخطورة، لأنها هذه السفن تابعة لدول الخليج، وبالتالي فتحت نوع من العداء، أو لأن دي أعمال عدائية مع ليست أمريكا فقط ولكن مع دول الخليج ومع شركات الشحن. ودي نقطة غاية في الأهمية. النقطة الثالثة وهو الحصار البحري المفروض على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة غنوة أن هناك خطاب أمريكي متصاعد لزيادة الحصار وزيادة العقوبات. وجدنا هذا الموضوع، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنتقل من استراتيجية العمليات العسكرية إلى عمليات اقتصادية أكثر عنفا. دي أشياء يجب أن نضع في الاعتبار حتى نستطيع أن نتنبأ بالمستقبل خلال الفترة القادمة.
2: ووفق مراقبتك وما يمتلكه كل طرف من تقنيات، الأفضلية لمن في مضيق هرمز على ضوء أيضا انسحاب لنكن حاملة الطائرات من المنطقة؟
4: غنوة، كان قديما في الحروب الكلاسيكية القديمة عندما نسأل كعسكريين على هذا السؤال بحسبه بمنطق القوى العسكرية الموجودة على الأرض عشان أحسب القوة، توازنات القوة. لكن في الحروب الحديثة
2: الجغرافيا لها كلمة أخرى.
4: الجغرافيا طبعا لها كلمة أخرى، وكمان أنا بحسب عشان تقولي لي من الأقوى على الأرض. الأقوى هو الذي يستطيع أن يؤثر في الفواعل الاقتصادية وليس في العمليات العسكرية. يعني عندما نقوم بعملية مثلا ضرب مسيرة من إيران لإحدى السفن، العسكري هنا لا يسأل كيف تم الضرب أو الخسارة بتاعت السفينة، لكن تسأليني هل أثرت على أسعار النفط؟ هل أثرت على الأسواق المالية؟ الحرب دي حرب هجينة، حرب جديدة، نوع جديد من الحروب البحرية. وبالتالي من الذي أثر على الفواعل الاقتصادية؟ أتخيل أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في هذه المنطقة.
2: ولكن أيضا القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تمكنها من تمرير عدد كبير من السفن التجارية،
4: تحركها في الخفاء، ولكن عندما يتم اكتشافها بيتم ضربها. لكن المعادلة الجديدة، وأشكرك أن حضرتك فكرتيني، المعادلة الجديدة في هذا هو جزيرة خارك. إن احنا رصدنا سفن إيرانية خلال الثلاثة أو الأربعة أيام الماضية تتحرك من الجانب الغربي لجزيرة خرق، وكأن إيران تريد أن ترسخ لقواعد اشتباك جديدة، ترسخ ل

0: وضع إجباري على الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى
1: طبيعة هذه القواعد؟
0: أو أولا هذه القواعد أنها يبقى عندها سفن تستطيع أنها تحمل، أولا هي فكت الحصار على الولايات المتحدة الأمريكية، تستطيع أن تحمل النفط، تستطيع أن تخزن النفط، وخطوة خطوة تحاول أنها تمرر سفن النفط الإيرانية سفينة سفينة من هذا الممر، مقابل السماح لبعض السفن في الخليج بالعبور. وبالتالي هنا فرضت قواعد جديدة، قواعد اشتباك جديدة، هي تنتظر رد الفعل الأمريكي.
1: نعم سيادة اللواء، ما يجري في مضيق هرمز، ما ارتباطاته مع الأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، إن كانت على المسطحات البحرية أو حتى على اليابسة؟
0: سؤال أنا بشكر حضرتك عليه. إيران تريد النهاردة في اليوم 60 أنها توزع الصراع على ساحات متعددة. النهاردة ناقشنا مع حضرتك عملية مسيرات، استهداف مسيرات ل رئيس الحكومة كردستان ورئيس جهاز الأمن. كمان في نفس التوقيت هناك في البحر الأحمر الحوثي جعل المنطقة مؤلتهبة، وكأن إيران تريد أن توسع من ساحات المواجهات في أماكن متعددة حتى تشتت الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية طب أين تضع الدفاعات الجوية وأين تعيد انتشار قواتها مرة أخرى؟ هذه حالة من الارتباك، ليس هدفها المواجهة العسكرية فحسب، ولكن هدفها أن الولايات المتحدة الأمريكية تصبح أكثر مرونة في عملية التفاوضات وأنها تنزل من سقف مطالبها المتشددة.
1: أختم معك بالنسبة للحصار الأمريكي، المؤشرات الواضحة، هل نتائجه فاعلة؟
0: بالفعل استمراره نتائج فاعلة، لأن هو بيحكم. هو حصار أمريكي، ماذا يعني حصار أمريكي؟ حصار يعني عدم دخول سفن إلى إيران أو الخروج منها، سواء سفن ناقلات نفط أو سفن مواد غذائية أو أدوية أو غيره. وبالتالي هنا كسر الإرادة للشعب الإيراني نفسه، الضغط بقوة، وهذا ما حدث في من 91 لغاية 2003 في الحرب الإيرانية العراقية، حاول أنه يكسر إرادة الشعب العراقي، ثم قام بعد ذلك بضرب العراق في 2003. هو يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد، حتى تهديدات وزير الحرب الأمريكي تهديدات شديدة الحدة، وهو إطالة أمد الحصار لفترات طويلة. ودي نقطة مهمة جدا، هل إيران هتترك الساحة كما هي أم هتحاول فك هذا الحصار؟
1: إلى احتمالية سيناريوهات تعمل إيران من خلالها على فك هذا الحصار، مدى نجاح هذه الخطط؟
0: تنجح أنها تفك هذا الحصار أنها تفرض قواعد اشتباك، بمعنى أنها تخرج النفط سفينة سفينة من المضيق وتحت علم الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تغض الطرف عن خروج مجموعة من سفن النفط، يعني الفتح الجزئي مقابل النفط الجزئي أيضا، يعني ليس فتح كلي، لأن المضيق هنا لازم توظفه كملف تستطيع أن تحقق منه أهداف سياسية. يعني فتح الملاحة ككل هي تريد مقابله سلام كلي.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمنية. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في سوريا فدى مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم، ما المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حول هذا الاستهداف؟
3: في الواقع حتى الآن وما رشح من يعني مصادر محلية من تلك المنطقة القريبة من مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب الشرقي، 4 انفجارات متتالية من طائرات مجهولة لم تتم حتى هذه اللحظة الإعلان عن ماهيتها أو حقيقتها. ننتظر حتى الآن التصريحات من وزارة الدفاع السورية. تواصلنا مع عدة مصادر عسكرية ولكنهم لم يؤكدوا إن كانت هذه الغارات من طائرات إسرائيلية أم لا، لذلك حتى الآن لا نستطيع أن نقول إلا أنها من طائرات مجهولة الهوية استهدفت هذه الغارات المدرج الرئيسي في مطار أبو ظهور العسكري. مطار أبو ظهور العسكري الذي يقع بريف إدلب الشرقي شرقي مدينة سراقب، يمتد على مساحة 16 كيلومتر مربع، يحتوي على نحو 24 حظيرة إسمنتية.

0: لحماية الطائرات، كان تسليحه خلال عودة النظام السابق نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بنحو سربين رئيسيين مقاتلات من نوع ميج 21 إضافة إلى سيخوي 25، سيطرت عليه قوات المعارضة خلال سنوات الثورة السورية في عام 2015، واستعادت قوات النظام السابق السيطرة عليه في عام 2018. المطار الآن كحالة لوجستية وفنية شبه مدمر بشكل كامل جراء المعارك التي حدثت خلال السنوات الماضية خلال سنوات الثورة السورية والحرب. عدة معارك حصلت في هذا المطار ما بين قوات النظام السابق وأيضا قوات المعارضة حينذاك. وزارة الدفاع والجيش السوري الجديد يحاول تجهيز هذه القاعدة الجوية، ولكن طبيعة الاستهداف لهذا المدرج الرئيسي في مطار أبو ظهور يذكرنا أو يعني يعيدنا بالأذهان إلى الاستهدافات الإسرائيلية، أو يعني طبيعة الاستهدافات الإسرائيلية لعدة مطارات في سوريا بعد سقوط النظام السابق. نتحدث عن عدة أيام، تلت 8 ديسمبر لعام 2024، كان خلال أكثر من 1000 غارة جوية استهدفت عدة مواقع عسكرية في جميع أنحاء سوريا، ومن ضمنها أيضا مطارات عسكرية كمطار المزة العسكري، مطار خلخلة في السويداء، إضافة إلى مطار التيفور في حمص والقاعدة الجوية في تدمر. والآن ربما إن تأكد بأن إسرائيل هي من استهدفت مطار أبو ظهور العسكري، يكون مطار أبو ظهور العسكري أيضا انضم إلى سلسلة الاستهدافات للقواعد الجوية السورية خلال الفترة الماضية. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تصريح رسمي من وزارة الدفاع السورية أو من الأركان السورية أو حتى من القوى الجوية السورية، ولا يمكن أيضا يعني الحديث عن ربط هذا الاستهداف بتخريج، ربما منذ فترة كان هناك تخريج دورة لصف ضباط الأكاديمية الجوية في الجيش السوري، كان من خلال هذا التخريج تم تخريج 1000 صف ضابط في مطار كويرس العسكري، وكان أيضا هناك عرض جوي لطائرات ومقاتلات حربية سورية في أجواء ريف إدلب والمنطقة الشمالية. كل ذلك من وما يعني ننتظره من تفاصيل سيتم تأكيده رسميا ربما خلال الساعات القادمة من قبل وزارة الدفاع السورية أو من الأركان السورية أو من قيادة القوى الجوية السورية.
1: نعم، من دمشق مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، شكرا جزيلا لك. إلى التطورات في قطاع غزة، فبعد أكثر من 10 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووسط خروق إسرائيلية متواصلة ومواقف متشددة منعت الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه وفق خطة مجلس السلام، جاءت زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقاؤه كلا من رئيس حركة حماس في القاهرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب للدفع باتجاه تذليل العقبة أمام تطبيق الاتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
2: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: وللتعليق انضم إلينا من خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومن رام الله معنا نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد نهاد أبو غوش، في تقديرك من منظور إسرائيلي كيف تغير موقف نتنياهو من رفض الخطة في مراحلها هذه إلى الموافقة عليها والخوض في تفاصيلها؟
3: صباح الخير أستاذ علي، لكم وللدكتور إياد ومشاهدي الجزيرة. الحقيقة أن نتنياهو يوافق على تفسيره هو للخطة وليس على نصوص الخطة، يعني ما توصل له نتنياهو مع كوشنير يخالف نصوصا حرفية في خطة الرئيس ترامب، كما في خارطة الطريق التي أبرمها ملادينوف مع الدول الضامنة الثلاث تركيا وقطر ومصر مع الفصائل الفلسطينية. إذن هو يعني يفسر كل بند تفسيرا تعسفيا وفق مصالح إسرائيل وأهدافها الأمنية، لكن النتيجة العملية أن نتنياهو متمسك بجميع لآته وربما أضاف لها لآت جديدة، لا للتزامن في تطبيق الخطة خلافا لما تنص عليه الخطة الأصلية، ولا للتبادلية كما اتفق بين يعني الوفد الأمريكي مع الفصائل الفلسطينية وبلادينوف، وأيضا لا للانسحاب حتى إلى الخط الأصفر، لا انسحاب، يعني إسرائيل تريد الاحتفاظ بالمساحات التي أضافتها خلال الشهور الماضية بعد الخط الأصفر، ولا لوقف عمليات الاغتيال ولا لإعادة الإعمار. كل هذا أيضا يعني اختارت إسرائيل بندا أحاديا وحيدا هو موضوع الأحوال الصحية والأوبئة في قطاع غزة، وهي جزء بسيط من البروتوكول الإنساني الذي يتضمن أيضا إعادة تأهيل المستشفيات ومراكز المياه والطاقة والكهرباء ومحطات الصرف الصحي. وواضح تماما لماذا اختارت إسرائيل هذا البند، لكي يعني تحمي نفسها وتحمي جنودها وتحمي حتى يعني الجمهور الإسرائيلي من أي تداعيات لتدفق مواد الصرف الصحي إلى البحر أو حتى انتشار الأوبئة. طيب كل ذلك يعني تتشكل لجنتان بمشاركة إسرائيل للإشراف على عمليتين هما من صميم اختصاص الفلسطينيين وقوة حرب الاستقرار الدولية.
1: بشأن هاتين اللجنتين، لكن قبل ذلك سيد إياد أريد أن نسمع منك من الجانب الفلسطيني بالنسبة له أين هو وجه التوافق أو أوجه التوافق وأوجه الاختلاف بين ما أعلن بالنسبة أو من طرف نتنياهو وكوشنر وبين ما هو معروض رسميا ووافقت عليه حماس وأبدت المرونة في أكثر من مرة.
4: الله أوقاتكم والدكتور نهاد والجمهور الكريم. الموقف الفلسطيني كان بشكل واضح، هناك اتفاق ووثيقة من 15 نقطة مفصلة فيما يتعلق بهذا الاتفاق، وهي ترجمة لاتفاق أكتوبر. الموقف حركة حماس كان أمام الجانب الأمريكي على الولايات المتحدة أن تعلن بشكل واضح أنه هذا اتفاق متكامل يركز على كل القضايا بشكل متزامن وفي مراحل واضحة دون الذهاب إلى ما تريده إسرائيل، وهو انتقاء نقاط ترك أخرى من هذا الاتفاق. والنقطة الثانية، كان يجب أن يكون، وهذا يفترض أن ننتظره خلال الساعات القادمة، موقف أمريكي واضح مما تحدث عنه نتنياهو فيما يتعلق بهذا الأمر، بحيث أنه يكون هناك موافقة، يفترض أن تكون موافقة إسرائيلية على هذه الوثيقة حتى يتم البدء بتنفيذها، لأن هذه الوثيقة مترابطة مع بعضها البعض، بمعنى حينما نتحدث عن 14 يوم الذي نصت عليها الوثيقة، يفترض الخطوات التي تحدث عنها نتنياهو أن يتم البدء بتطبيقها وليس انتقائها، بمعنى ثلاث قضايا رئيسية كانت ضمن الـ 14 يوم التي تهيئ الأجواء للذهاب إلى تنفيذ الاتفاق الفعلي والحقيقي، منها وقف الانتهاكات، وكان من البيان سواء كان مجلس السلام أو نتنياهو تملص من هذه النقطة، وهو أن أعطى إسرائيل حق الدفاع عن نفسها، وهذا مصطلح فضفاض يعطي إسرائيل الحق في مواصلة عملية الاغتيال بخلاف ما هو متفق عليه. أيضا الجانب الثاني مرتبط بالانسحابات الإسرائيلية من الخط الأصفر الذي متفق عليه أيضا في أكتوبر الماضي، وبقي حديث أن الجيش طلب من القوات البقاء في الخط الأصفر المقام حاليا، وهو بخلاف الاتفاق بنسبة تتجاوز أكثر من 20%. والجانب الثالث أيضا ما يتعلق بفتح المعابر وزيادة والعودة لإدخال 600 شاحنة كما هو متفق عليه، وترك هذا الأمر لنتنياهو بحيث أنه تحدث عن جوانب إنسانية هي جزء يسير من البروتوكول الإنساني. لذلك ما يحدث عمليا هو تفريغ لهذا الاتفاق من مضمونه، بحيث أن تطبق إسرائيل ما تريد بالطريقة التي تراها مناسبة، وكأنها هي المبادرة لها وليس جزء من هذا الاتفاق، وهذه مشكلة حقيقية، بخلاف ما تم سماعه من كوشنير والولايات المتحدة في اللقاء مع حركة حماس الذي أشار فيه كوشنير بشكل واضح إلى أن الولايات المتحدة تثمن موقف حماس وموافقتها على هذا الاتفاق، ونقل الموقف الإيجابي للرئيس الأمريكي. ما حدث بعد اللقاء مع نتنياهو يختلف عن ما حدث مع اللقاء مع حركة حماس، لذلك حماس أيضا هي تنتظر ما الذي ستقوله الولايات المتحدة بعد هذه الزيارة ولقاء كوشنير. هل فعلا ما سربه الإعلام العبري وما تحدث عنه هو حقيقة، وما صدر عن نتنياهو هو ما سيحدث، أم أنه سيتم الذهاب إلى البروتوكول؟ الآن الفيصل في هذا الأمر هو تحرك الوسطاء.
1: نعم، قبل الخوض في الوسطاء، فقط هذه أسئلة أو استفهامات وجيهة ربما نسمع سيد نهاد الإجابة بخصوصها إن كانت لديك. كيف تحول موقف كوشنر في تقديرك؟ وهل يمكن الاعتماد على الرواية الإسرائيلية المعلنة من طرف مكتب نتنياهو؟
3: والحقيقة الإشارات السلبية ليست فقط من الرواية الإسرائيلية، بل أيضا في بيان مجلس السلام. حتى في تشكيلة وفد مجلس السلام كان هناك شخصان إسرائيليان، يعني من مطوري العقارات ومن خبراء التكنولوجيا وما إلى ذلك، وهما هما يحملان الجنسية الأمريكية أيضا لكنهما إسرائيليان، وأحدهما خدم الوحدة الشهيرة 8200. على كل حال لا يوجد في اعتقادي تغير هناك، يعني ربما تعمد كوشنير اسمع كل طرف ما يريد، لكن في نهاية المطاف نحن نعلم أن هناك انحياز أمريكي واضح ومطلق لإسرائيل. منحت إسرائيل فترة سماح طالت حتى الآن 10 شهور، وهي مرشحة للإطالة إلى ما بعد الانتخابات، ولا نعلم يعني هل الانتخابات ستنهي كل شيء في شهر أكتوبر أم ربما يستغرق تشكيل الحكومة الإسرائيلية عدة شهور أخرى، وربما تدخل إسرائيل في أزمة تشكيل حكومة كما كان عليه الحال بين عامي 19 و 21. وبالتالي يمكن أن نأخذ هذه النتائج وكأنها يعني يمكن لنتنياهو أن يأخذها ويذهب بها إلى الجمهور ليقدمها كبيان انتخابي

0: يعني بأنه تمكن من فرض رؤيته على الولايات المتحدة وعلى الوسطاء وعلى الأطراف كلها، بل أصبح صاحب قرار فيما يتعلق بالشأن الداخلي الغزي، وهذه مسألة في غاية الخطورة. يعني أصلا إسرائيل المتهمة بارتكاب جرائم الإبادة ستشرف الآن على التفاصيل الإنسانية
1: وذلك
0: من
1: عبر
0: جهة، وعلى
1: اللجنتين
0: التفاصيل سحب السلاح في
1: أو
0: قطاع غزة.
1: المجموعتين أو الفرق
0: نعم، عبر
1: هذه،
0: اللجنتين،
1: والهدف
0: عبر اللجنتين. نعم،
1: والمحصلة من ذلك باختصار لو سمحت.
0: المحصلة من ذلك أن إسرائيل يعني تعيق ويبذل نتنياهو كل الجهود الممكنة لمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية. لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي إلا بواحد من الاثنين، إما رفع راية الاستسلام من قبل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويمكن
1: واضح.
0: يعني أن يكتفي بمشهد انتصاري مثل حرق السلاح أو تجميعه أو تدميره، أو إبقاء الوضع رهن التهجير،
1: وصلت
0: يعني
1: الفكرة تماما.
0: بمزيد من مفاقمة الأوضاع الإنسانية
1: حتى
0: تهيئة
1: نعطي الفرصة
0: للتهجير.
1: لسيد إياد فيما يتعلق بالوسطاء، أي دور لهم وهم الذين أداروا هذه المفاوضات وحذروا اللقاء الأخير ثم استمعوا إلى كوشنر ونتنياهو، أي أدوار لهم بالخصوص؟
2: الدور هنا هو يجب أن يكون الموقف، بحيث هم يجب أن يكونوا واضحين كما حدث في البيان قبل أيام، والذي أشار بشكل واضح إلى الموقف الإيجابي لحركة حماس بأنها ملتزمة بتنفيذ هذا الاتفاق. وبنفس الوقت يجب أن توجه الاتهام لإسرائيل بشكل واضح أنها لم تعلن لا الالتزام بهذا الاتفاق ولا تعلن نيتها حتى بالذهاب إلى تنفيذ أجزاء من هذا الاتفاق، حتى لو
1: شكرا.
2: كانت هذه التنفيذ كما حدث خلال الفترة الماضية أو العشرة أيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك لنفاذ الوقت الدكتور إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة، ومن رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكما. لجأ الأهالي في جزيرة فلوريس الإندونيسية للمبيت في خيام بعد تهدم منازلهم وتصدعها إثر زلزال ضرب الجزيرة السبت الماضي. وأعلنت السلطات المحلية مقتل 68 وإصابة أكثر من 200 شخص. وتتواصل مئات الهزات الارتدادية في الجزيرة بين درجتين وست درجات على مقياس ريختر.
3: يستغرق الطريق من مطار جزيرة فلوريس إلى المناطق المتضررة بزلزال يوم السبت بضع ساعات. فتحت على عجل الطرق التي أغلقتها حجارة الانهيارات الجبلية والمباني المهدمة لتسهيل مرور المساعدات وفرق المتطوعين، لكن بعض القرى ما زالت شبه منقطعة، لا سيما التي في أعالي الجبال، ورغم بعدها عن بؤرة الزلزال فإن بعض منازلها تضررت، كما هو حال سكان قرية باو في محافظة مانغاراي الذين نصبوا خياما وتجمعوا في هذه الهضبة يترقبون المساعدات.
4: لم نلقى اهتماما من حكومة المحافظة، وما زلنا بحاجة إلى أرز وخيام بدلا من هذه الخيام والملابس، نريد العودة لنعيش تحت سقف منازلنا.
3: وفي قرية سلامة نزح السكان إلى سفح هذا الجبل بعد أن تهدمت معظم منازلهم، وكبار السن يؤكدون أن هذا الزلزال هو أقوى ما شهدوه خلال عقود.
5: عاش السكان ساعة رهبة وخوف حتى إن البعض نسي أهله وأولاده، الجميع كان يريد النجاة بسبب قوة الزلزال. لم أشعر بزلزال بهذه الشدة طوال حياتي، لقد كانت أكثر من 10 هزات متتابعة.
3: وفي الطريق إلى بلدة ريو فوجئت قوافل المسؤولين والمعونات بنسوة قرية باجاك وهن يقطعن الطريق احتجاجا على مرور المساعدات متجهة إلى بلدات أخرى.
6: أشعر بخيبة أمل، فمن أين لنا أن نجد طعاما والماء منقطع عنا، وكذلك التيار الكهربائي منذ 3 ليال وليس لدينا فرش ننام عليها.
3: في بلدة ريو تضررت العديد من المباني الخدمية، وتأثرت سواحل القرى بالهزات الأرضية وبأمواج السونامي، ما جعل قلة من الصيادين فقط يغامرون بالإبحار.
7: هذا هو أقوى زلزال يضرب جزر إقليم نوسة تنغارا الشرقية منذ نحو 34 عاما، وهو الأشد تأثيرا وضررا في عموم جزر إندونيسيا منذ نحو 4 أعوام. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الإنسانية، وآلاف

0: المنكوبين يترقبون إغاثة عاجلة ووافية وإعمارا لما تهدم من منازلهم. صهيب جاسم، الجزيرة، من سواحل بلدة ريو في جزيرة فلوريس الإندونيسية.
1: إلى اللقاء.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة.

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعاً.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
4: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
5: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: مشهد يتغير
6: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
7: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
8: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
9: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
10: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.

0: لما بيت مدرر زي هاد، بيت مو أحلام أطفال.
1: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
2: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
3: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم دون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
4: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
5: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
6: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
7: بدون ما يجون عن الأرض هذه صعبة.
8: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
9: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
10: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن هناك قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جارد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. في إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. يأتي هذا بينما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمال سوريا. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة. الفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه، قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه، قال المسؤول مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل

0: يغمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. ومع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابها من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
1: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام 60 القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقا لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها 60. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعليا ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفنا في المضيق ودولا في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه، المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
0: وللتعرف أكثر على خلفيات هذه التصريحات وما جرى بالأمس، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب. يعني تصريحات ترامب كانت ربما لافتة عندما نعى العودة إلى مذكرة التفاهم، وبنفس الوقت لم يقفل الطريق أمام عودة أو أن يكون هناك بعض المفاوضات، وهذا ما أكد عليه أيضا كوشنر.
2: صحيح ميسون، الرئيس دونالد ترامب يقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكنهم لا يريدون إبرام الاتفاق الذي يريده ترامب هو نفسه، ويقول أن عليهم رفع الراية البيضاء والاستسلام، ويتحدث عن الحصار البحري المفروض، ويقول أنه يمثل ضغطا اقتصاديا كبيرا على إيران، وأنهم يموتون على الرغم من أنهم مفاوضين جيدين على حد ما قال الرئيس الأمريكي. لكن أيضا هنا الرئيس يتحدث عن رغبته في اتفاق وفق شروطه وشروط الولايات المتحدة. جاريد كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب قال لرويترز إن المفاوضات مع الكثير من التيارات في الجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة، وإن هناك تقدم في هذه المفاوضات. لكن في الحقيقة ما سمعناه من الرئيس دونالد ترامب سواء في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز أو في البيت الأبيض أمس الاثنين لا تدل على تقدم حقيقي في المفاوضات، بل لغة التهديد، سواء التهديد عبر الحصار وكذلك التهديد من أن الولايات المتحدة لا تخضع لقيود زمنية. الرئيس دونالد ترامب حينما سئل عما إذا كانت يضع في حسبانه انتخابات التجديد النصفي فيما يتعامل في العلاقة مع إيران أو في هذه الحرب مع إيران، قال إنه لا يخضع لأي قيود زمنية، وأيضا يتحدث عن أن الولايات المتحدة لديها كميات كبيرة من الأسلحة متوسطة المدى في المنطقة، ردا على ما قيل من قبل بأن هناك نقص في كميات الأسلحة. الرئيس ترامب يتحدث عن أن الحصار الاقتصادي يمثل ضغطا هائلا على إيران، وأيضا يؤكد بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وحتى ما قاله من قبل بأنه قد يعلن مضيق هرمز أرضا إقليم أمريكية أو إقليما أمريكيا، يؤكد بأن هذه الفكرة تعجبه تماما، لا ينفي هذا الأمر، لا يتحدث عن أنه كان يمزح، وإنما يتحدث عن أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، ويقول أيضا أن كميات كبيرة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز من خلال سيطرة الولايات المتحدة على حركة الملاحة، وأيضا من مساعدة القوات الأمريكية، ويؤكد بأن الهدف الأول للولايات المتحدة في هذا الصراع هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. والرئيس يشدد على هذه النقطة تحديدا خلال هذه الأيام، خاصة بعد أن قال نائبه جيلي فانس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز خلال الأيام الماضية بأن الهدف الأول حاليا لإدارة ترامب هو خفض أسعار النفط بالنسبة للأمريكيين. كان هذا التصريح مثيرا للجدل هنا في الشارع الأمريكي، خاصة وأن أسعار النفط كانت منخفضة بالأساس قبل الحرب، ولذلك الرئيس ترامب يعيد التأكيد مرة أخرى على أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. حينما سئل الرئيس ترامب أيضا عن انتهاء مذكرة التفاهم مهلة الستين يوما، أجاب بأنه لا يسعى لتمديد هذه المذكرة، وبالتالي لم تعد محل نقاش هنا في واشنطن بالنسبة للبيت الأبيض على الأقل في الوقت الحالي. صحيفة وول ستريت جورنال أيضا ميسون كانت قد نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات المنعقدة بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز تشهد تقدما كبيرا، وأن هذه المحادثات قد تفضي في نهاية المطاف إلى خفض الضغط على أسواق النفط وإمدادات النفط في العالم، لكن إدارة ترامب تخشى من أن تؤدي هذه المحادثات إلى منح سيطرة لإيران على مضيق هرمز، وبالتالي هذه المخاوف حاليا بالنسبة للبيت الأبيض الذي يصر على الوصول إلى اتفاق وفق ما يمليه من شروط وفق مطالب الرئيس دونالد ترامب من الجانب الإيراني. ميسون،
0: شكرا لك جزيلا. إيهاب العبسي مراسلنا كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. وللنقاش أكثر في هذا الموضوع معنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستارت. أهلا وسهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك دكتور ريتشارد حول التصريحات الأخيرة لترامب عندما قال أنه لا تمديد لمذكرة التفاهم، وتصريحات أيضا أنه يريد العودة لمذكرة التفاهم، ولكن الإيرانيون غير مستعدون أو غير قريبون حسب وصفه. برأيك هل ما زال هناك فرصة للعودة لمذكرة التفاهم، وما البديل لترامب الآن؟
3: يبدو أنه من غير المرجح العودة لمذكرة التفاهم التي تتضمن 14 بندا بصيغتها الحالية. إذا ما كان هناك اتفاق فقد نشأ تغييرا لمذكرة التفاهم، قد يتم الحديث عن قضايا مختلفة أو تغيير عدد القضايا المدرجة في الاتفاق، وقد يكون هناك أيضا تطرق للمزيد من التفاصيل ضمن أي اتفاق، وهذا سيكون مختلفا عما رأيناه في السابق، وقد يكون أيضا ضرورة لإقحام أطراف أخرى عندما يتعلق الأمر ب قضية هرمز. قد نرى أيضا المزيد من الفاعلين يشاركون في المفاوضات، إذا قد تمضي المفاوضات بهذه الطريقة، قد نرى المزيد من التفاصيل ومواضيع مختلفة.
0: نعم سيد مختار، بناء على ما ذكره الدكتور ريتشارد أن هناك احتمالية للعودة إلى مذكرة التفاهم، ولكن بشروط جديدة وربما بترتيبات جديدة. إلى أي مدى إيران منفتحة بالفعل على شروط جديدة مخالفة لمذكرة التفاهم السابقة؟
4: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. لا أعتقد أن إيران تقبل بإضافة سنود جديدة أو تغيير مذكرة التفاهم إذا أرادت العودة إلى مذكرة التفاهم. يعني ذلك سيكون مذكرة جديدة وليس المذكرة السابقة. فلذلك يعني هناك إيران يعني حتى وضحت ذلك يعني للوسطاء، هذا لم يكن يعني أمر جديد، يعني وضحت للوسطاء بأنه لا تقبل تفسيرات أمريكية، لا تقبل بنود جديدة، لا تقبل تغييرات في مذكرة التفاهم، ولا تقبل إضافة أي شيء جديد على مذكرة التفاهم. يعني حتى الشروط التي طرحتها إيران خلال هذه الفترة تكون وفق مذكرة التفاهم، يعني رفع الحصار على الموانئ، إنهاء الحرب بشكل نهائي في جميع الجبهات، وكذلك يعني بقية بنود مذكرة التفاهم التي إيران طالبت بها هذه تكون يعني ضمن مذكرة التفاهم، ولم يكن أمر خارج عن مذكرة التفاهم. يعني في نهاية المطاف الحديث عن مثل هذا الأمر، بنود جديدة أو يعني نقاط جديدة في مذكرة التفاهم أو تغييرات في مذكرة التفاهم، يعني العودة إلى المربع الأول التفاوضي، ورأينا يعني كيف بصعوبة تم التوصل إلى هذه المذكرة. فباعتقادي يعني في هذه المرحلة إيران لا تقبل بمذكرة تفاهم جديدة، وإيران ترى يعني هذه المذكرة الآن موجودة، ممكن أن تشكل أساسا ل يعني خلق أجواء من أجل التوصل إلى اتفاق النهائي. ولكن الآن إيران ما يهمها من مذكرة التفاهم أولا هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات لكي تنهي هذه الحالة، حالة لا سلم ولا حرب. وكذلك يعني هناك أن تحترم أمريكا يعني ما كان يجب أن تقوم به بهذه الحالة، يعني إيران ستفتح مضيق خالص.
0: دكتور ريتشارد، عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه لا عودة لمذكرة التفاوض وبالتالي هو نوعا ما أقفل الباب، وفي المقابل في نفس التصريحات بنفس الوقت يقول أن هناك محادثات مع الحرس الثوري الإيراني في قنوات ربما خلفية، وعاد أيضا جاريد كوشنر ليؤكد أن هناك مفاوضات ووصلت إلى مرحلة قوية، كيف نستطيع أن نقرأ ذلك، هذا التناقض؟
3: هذا لا يشكل بالضرورة تناقضا. الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة على التفاوض بشأن مذكرة جديدة، وقد تكون هذه المذكرة مختلفة، والمفاوضات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة مع القيادة الإيرانية، وقد يتم البحث في هذا النوع من الاتفاق.
0: دكتور مختار، أستاذ مختار، سأعود إليك إلى تصريحات ترامب. ترامب عاد وأكد أنه مسيطر على مضيق هرمز حسب حديثه، وأن المضيق هرمز هو يعني بصيغة المزح، عاد نفس المزحة، أن هرمز يجب أن يكون، لا مانع أن يكون تحت الإدارة الأمريكية. تكرار هذا الكلام لأكثر من مرة، بالنسبة للإيراني كيف تنظرون إليه بصيغة جدية؟
4: إيران كذلك تستطيع أن تقول كل أمريكا محافظة أمريكية يعني إيرانية، ولكن يعني هذا إيران لا تراه يعني بأنه مثلا يكون في إطار المزحة. إيران ترى بأنه هذه نية أمريكية مبيتة، أمريكا يعني لديها مثل هذه النية بأن تسيطر كاملة على مضيق هرمز، وهذا يعني ليس لأول مرة، يعني بشكل جاد طرحه سابقا، قال أن لربما يوما، هذا قبل شهرين، نحن نسيطر على مضيق هرمز يوما ونفرض الرسوم. عندما حصلت المواجهات يعني هناك يعني قال نحن نسيطر على مضيق هرمز ونفرض رسوم 20%، ومن ثم نتذكر ما هو اللي قاله، قال لا هذا في إطار استثمارات سأنا أخذ هذه الأموال. فلذلك نعم هذا إيران لا تراه مزحة، يعني هذا ترى تعدي على سيادة إيران، سيادة المنطقة، لأنه في نهاية المطاف مضيق هرمز صحيح ممار تمر منه كل السفن، ولكن هو تتقاسمه إيران وسلطنة عمان. فلذلك يعني باعتقادي إيران تأخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد، وبمثل هذه التصريحات أنا أتوقع وأرى يعني أن الجانب الإيراني سيتشدد في موقفه في موضوع مضيق هرمز، وهو يقول يعني بأنه أنا الآن اقوم يعني مساعده السفن حسب ما يدعي، واقوم يعني هناك نرى سفن تعبر بمساعده امريكيه، ولكن هذا يعني الجميع يعرف امر غير حقيقي. اذا هو يعني الان لديه مثل هذه السيطره، لماذا يؤلمه موضوع مضيق هرمز؟ يعني اصبح بالنسبه للرئيس الامريكي امر مؤلم، يعني من اسقاط النظام الان وصل الى موضوع مضيق هرمز والى يعني مثلا هذه القضيه يعني. فلذلك باعتقادي يعني مثل هذه التصريحات إيران لا تأخذها على محمل المزحة، وهذه ليست مزحة، يعني هو يكررها للمرة الثانية، فلذلك إيران تأخذها على محمل الجد وستشدد كما قلت يعني موقفها تجاه أمريكا في موضوع مضيق هرمز. ولا أعتقد يعني بعد بهذه السهولة إذا هو استمر بمثل هذه التصريحات يعني إيران تفتح مضيق هرمز أو تقبل يعني بصيغة تسمح للولايات المتحدة بأن مثلا يكون لها دور في موضوع مضيق هرمز. في نهاية المطاف يعني إيران يعني وضحت حتى في خلال مفاوضات إسلام أباد، عندما طرح إسلام أباد الأولى يعني عندما طرح نائب الرئيس الأمريكي على الجانب الإيراني بأن نتعاون في موضوع مضيق هرمز، إيران رفضت ذلك، وباعتقادي يعني إيران سترفض ذلك حتى مستقبلا، وهذا الموضوع يعني في نهاية المطاف سيكون أمر إيراني وعماني ويخص دول المنطقة.
0: دكتور ريتشارد، بالحديث عن مضيق هرمز وتمسك الجانب الإيراني به مقابل تمسك الجانب الأمريكي عندما يقول أن الولايات المتحدة تمتلك اليد العليا في مضيق هرمز، ولكن بنفس الوقت المضيق هناك تراجع في حركة السفن، ألا يعني السيطرة العسكرية هي فتح خطوط الملاحة أم والقدرة على إعادة الملاحة الطبيعية بالنظرة الأمريكية؟
3: في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تصل إلى هذا الهدف، أي فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية. نحن نعرف أن أمريكا فرضت حصارا على الموانئ الإيرانية، وحسب سنتكوم بالأمس فقد تم إحصاء حوالي 50 أو 60 سفينة تم توقيفها في الآونة الأخيرة، والأمريكيون سيرفعون حصارهم إذا ما أوقفوا الإيرانيين أيضا إغلاق مضيق هرمز.
0: دكتور مختار، إذا عدنا إلى الاتفاق بين طهران وعمان، برأيك بعد التهديدات الأمريكية لمسقط، هل ما زال هذا الاتفاق حيا بالفعل، وهل يمكننا أن نشهد انطلاق هذا الاتفاق، وهل بالفعل باتت واشنطن من خلال حديثها وهذه التصريحات أن تكون هي من تعرقل هذا الاتفاق برأيك؟
4: الآن يجب أن ننتبه لنقطة مهمة، يعني ترامب مستعد من أجل طموحاته، ويعني هذه الحرب الذي جاءت من اجل طموحات الكيان الصهيوني ان يهدد حتى حلفائه، يعني سلطنه عمان دوله حليفه للولايات المتحده الامريكيه، لدها علاقه جيده، وهي اصلا الوسيط كانت دائما بين ايران والولايات المتحده. فلذلك هذا امر خطير يعني للغايه ان ترامب يصل الى هذه المرحله. وفي نهايه المطاف ايران وسلطنه عمان لديهم اراده الان ان يتفاوضا ويصلان الى اتفاق، وهذا اصلا كان منصوص في مذكره التفاهم. وباعتقادي يعني هناك، لا اعتقد هناك سنشهد تراجع في موضوع المفاوضات بين ايران وسلطنه عمان والتوصل الى اتفاق. يبدو ان الرئيس الامريكي يريد ان يبتز الجانب العماني، هو يعرف يعني الجانب الايراني لا يتراجع، هو يريد ان يؤثر على موقف عمان، ولا اعتقد ان هذا سيؤثر كذلك على موقف عمان حسب ما يعني نلمسه الان من هذه المفاوضات، وكذلك ما تم التوصل حتى الان اليه بين ايران وسلطنة عمان. فلذلك باعتقادي إيران وسلطنة عمان ستمضيان في هذه المفاوضات، وأنا أتوقع يعني ترامب في نهاية المطاف إذا يعني يريد أن يفتح مضيق هرمز هو مجبر بأن يقبل بالاتفاق بين إيران وسلطنة عمان، وهناك يعني حتما سلطنة عمان على تنسيق مع دول المنطقة، وحتما هذه المفاوضات تتم كذلك يعني بعلم الوسطاء، لأن الوسطاء يعني في نهاية المطاف يجب يعني أن ينقلوا وجهات النظر وحتى ينقلوا ما يدور في هذه المفاوضات. ولكن يعني الرئيس الأمريكي هو معروف في نهاية المطاف يريد يكسب امتيازات ولا أعتقد بأنه حتى في هذا الموضوع سيصل إلى نتيجة.
0: بالعودة إلى دور الوساطات دكتور ريتشارد، يعني واشنطن تفتح قنوات دبلوماسية جديدة، مفاوضات مع دول أوروبية، هل هذا يمكن أن نعتبره مرونة سياسية من الرئيس الأمريكي ترامب، وأم أنه اعتراف بأن القنوات أو الوساطات السابقة وصلت إلى طريق مسدود؟
3: في تصوري لا يمكن القول بأن الأوروبيون يعوضون مصر، باكستان وقطر كوسطاء، والرئيس التركي إردوغان أيضا عرض الوساطة مؤخرا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية منفتحة أمام كل الوساطات التي بإمكانها أن تقود جهودا بناءة من أجل توصل اتفاق مع الإيرانيين. أعتقد أن دونالد ترامب يشعر بأنه دخل في مرحلة جعلته يشعر بأن هناك اقتراب من توقيع اتفاق مع الإيرانيين، بالتالي فدونالد ترامب منفتح أمام كافة الوساطات التي بإمكانها أن تقود إلى إحراز تقدم في المفاوضات. أعتقد أن دونالد ترامب يضع ضغطا إضافيا على الأوروبيين وعلى كوريا الجنوبية من أجل المساهمة في حل مضيق هرمز، ليس من خلال الوساطة ولكن من خلال نزع المتفجرات في المنطقة وأيضا التدخل لكبح جماح الحوثيين في الناحية الأخرى من الأراضي.
0: شكرا لك دكتور ريتشارد وايتس من واشنطن، كنت معنا خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسترارت، وبالطبع الشكر موصول للسيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. إلى تطورات في قطاع غزة، فبعد أكثر من 10 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ووسط خروق إسرائيلية متواصلة ومواقف متشددة منعت الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه وفق خطة مجلس السلام، جاءت زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جارد كوشنر إلى المنطقة ولقائه كلا من رئيس حركة حماس في القاهرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب للدفع باتجاه تذليل العقبات أمام تطبيق الاتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
5: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي، ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس، التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها، واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصحة.

0: الصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: ولنأخذ معكم هذا إلى النقاش، معنا من خان يونس إياد القرأ الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد إياد، يعني ما خرج عن كوشنر بلقائه نتنياهو ربما كان مغايرا لما كنا نتكلم فيه بالأمس عن أن هناك ضغوط أمريكية ستفرض أو سيتم أخذها من نتنياهو، ما حصل هو بالعكس. كيف هي القراءة الفلسطينية لمخرجات هذا الاجتماع؟
2: أسعد الله صباحكم. المخرجات اللقاء سواء كان بيان نتنياهو أو أيضا مجلس السلام يمكن اعتباره سلبي حتى الآن بالشكل العام، بخلاف ما تم التفاهم والاتفاق عليه سواء كان لقاء كوشنير والوفد الأمريكي ووفد مجلس السلام مع حركة حماس، بخلاف ما كان يفترض أن يكون، بحيث أنه كان يجب أن يكون إعلان واضح بالموقف الإسرائيلي سواء كان قبول تجديد رفض نتنياهو لهذه الوثيقة أو إعلان قبوله بها بشكل واضح، لأن الوثيقة كما قدمتها حركة حماس وأكدت عليها خلال اللقاء بأنها هي كل متكامل، لا يمكن العودة وفتح هذه الاتفاقيات من جديد حتى فيما يتعلق باتفاق أكتوبر، حيث أن الوثيقة جاءت أيضا هي لتؤكد وتترجم ما جاء في الإعلان الأمريكي في أكتوبر الماضي واتفاق شرم الشيخ. كان يفترض أن يتم الإعلان عنها لأنها أولا هذه الوثيقة مترابطة ومتزامنة ومتوازية في حيث التطبيق، لا يمكن قبول جزء من هذه الوثيقة وترك الأخرى، بمعنى حينما نتحدث عن الهدف النهائي لهذه الوثيقة هو الانسحاب الإسرائيلي، وإن كان انسحابا متدرجا يفترض أن يكون هناك متزامن مع عدد من الخطوات على صعيد تطبيق هذا الاتفاق، لكن ما حدث هو مخيب للأمال، بحيث أنه يبدو أن نتنياهو يراوغ ويحاول أن يفتت هذه الوثيقة بحيث أنه يأخذ ما يريد ويترك ما يريد، بحيث أعلن عن بعض الخطوات من جانب إسرائيلي واحد بدون التهاب إلى ما هو متفق عليه، سواء كان على صعيد تطبيق البروتوكول الإنساني وهو متكامل ومترابط فيما يتعلق بالخدمات التي يفترض أن تتم، وأولها إعادة فتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميا، هو ترك الأمر للشأن الإسرائيلي. أيضا إعادة تأهيل البنية التحتية هي يفترض أن تتم من خلال المؤسسات الدولية، إسرائيل أخذت على نفسها بتشكيل لجنة لا نعرف تفاصيلها، ستكون بالتأكيد لجنة إسرائيلية تنفذ بالطريقة التي تراها مناسبة. تفريغ الاتفاق من مضمونه أيضا أعطى إسرائيل، وللأسف مجلس السلام في بيانه أمس أعطى إسرائيل بخلاف كل الاتفاق وهي وقف الانتهاكات من خلال عمليات الاغتيال والهجمات على غزة، بحيث ترك لإسرائيل حرية ما سماه هو حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهذه معادلة مغلوطة، بحيث أن إسرائيل ستنفذ الغارات على غزة وفق ما تراه بطريقتها وتواصل عملية الاغتيال. وهنا يمكن القول أنه عمليا لم يعد هناك اتفاق، إذا كانت إسرائيل ستترك كل هذه النقاط تتصرف فيها كما تشاء والولايات المتحدة تكون في موضع المتفرج، بذلك تكون عمليا أفرغت كل هذا الاتفاق من مضمونه.
1: نعم سيدي هاد، يعني أريد أن أسألك في نفس السياق، هل نجح نتنياهو في لقائه مع كوشنير إلى إفراغ الخطة الأمريكية أو تغيير جوهر من التنفيذ أو من التنفيذ المتوازي الذي كان متفق عليه إلى معادلة نبدأ بسحب سلاح حماس ثم يتحرك الجانب الإسرائيلي؟

0: صباح الخير لكم جميعا.
1: صباح النور.
0: نتنياهو كما هو معلوم لم يوافق على خارطة الطريق، وعمل كل ما في وسعه من أجل تأجيل تطبيق الخطة والانتقال إلى المرحلة الثانية. فعل ذلك في المرحلة الأولى بحجة استكمال استعادة الجثث والأسرى، وفعل ذلك وها هو يفعل في المرحلة الثانية بحجة أولوية سحب السلاح، وأعاد وكرر لآته، بل أضاف لها لآت جديدة لا للتزامن، بمعنى أن سحب السلاح أولا وبعد ذلك كل شيء، ثانيا لا للتبادلية بمعنى الالتزامات مطلوبة من الفلسطينيين فقط، ولا للانسحاب، ولا لوقف إطلاق النار، ولا لإعادة الإعمار. ثم فوق كل ذلك هناك أشياء يعني لم تذكر ولم يجري التطرق لها، مثل دخول لجنة التكنوقراط. هذه اللجنة مضى على تشكيلها 8 شهور، وهي يفترض أن تلعب دورا رئيسيا في مستقبل غزة، أيضا حتى الآن يمنعها قوة حفظ الاستقرار. أيضا يخترع كل يوم سببا جديدا لاختزالها إلى مجرد مراقبين يقيمون بعيدا عن قطاع غزة، مثل الوحدة المغربية أو الأوغندية. وبالتالي نتنياهو عمليا أفرغ الخطة الرئيس ترامب من مضمونها، ويعني أبقى للرئيس ترامب مجرد التظاهر بفكرة الخطة السلام وما إلى ذلك، لكن في التطبيق العملي لا شيء تغير في أطماع إسرائيل. نتنياهو يعيد تكييف هذه الخطة وتفصيلها على مقاس أطماعه والتوسعية وخطة التهجير، بحيث يبقي للفلسطينيين خياراً واحداً من اثنين.
1: طب
0: طبعاً هناك خيار
1: هنا
0: ثالث،
1: حسابات
0: نفس
1: الجانب الأمريكي
0: النظرية.
1: عندما جاء كوشنير بهذه الخطة، خطة ترامب، وبالفعل تم تغييرها من مضمونها، إفراغها من مضمونها. ما هي الحسابات هنا الآن بالنسبة للجانب الأمريكي؟ هذه الموافقة، ما الذي تغير؟
0: الذي فهمناه أنه يعني طبعا ما يستدل من التصريحات الأمريكية أن بإمكان الأمريكيين أن يضغطوا، لكنهم لن يفعلوا ذلك بسبب الانتخابات الإسرائيلية، أي
1: نعم،
0: أنهم يضعون مصالح نتنياهو الانتخابية فوق حياة 2.25 مليون فلسطيني، يتركونهم تفتك بهم المجاعة والأوبئة، ومحرومون من أي سقف يأويهم، مقدسون في أقل من ثلث مساحة قطاع غزة، لا تعليم، لا عمل، لا مياه، لا صرف صحي، مأساة إنسانية وكارثية هي استمرار لحرب الإبادة. إسرائيل التي نفذت أبشع حرب إبادة في 100 سنة الأخيرة هي الآن تعطى فترة سماح إضافية لكي تستكمل هذه الخطة، وبالتالي واضح تماما أن إسرائيل متمسكة بخيار التهجير، أو أنها تريد يعني من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام صورة استسلام ظاهرة واضحة، بمعنى أن يجمعوا السلاح ويحرقوه في احتفال بإشراف إسرائيلي. حتى اللجنتين اللتين اتفق على تشكيلهما، لجنة سحب السلاح ولجنة بحث الشؤون الإنسانية، ستكون إسرائيل شريكا ومقررا في هاتين اللجنتين، بديلا عن كل الأطراف الدولية التي أيدت خطة السلام وشاركت فيها وفي مجلس السلام. كل خطة مجلس السلام وكل الدول والملوك والرؤساء الذين شاركوا في هذه الخطة هم الآن جانبا، ومن ينفرد بالقرارات هو نيكولاي ملادينوف بتوجيه وتوائم تام مع الإدارة الإسرائيلية. وبالتالي يمكن لنتنياهو فعلا أن يذهب بما تحقق بالأمس إلى الانتخابات ويقول هذا هو برنامج الانتخابي، أعدت احتلال قطاع غزة، أبقيت الفلسطينيين كانوا في سجن كبير قبل هذه الحرب، الآن هم في زنزانة ضيقة يحشر بها 2.25 مليون فلسطيني.
1: وربما أيضا تسليم السلاح. سيد إياد، يعني بالنسبة لحركة حماس الفصائل الفلسطينية، ما الضمان الآن إذا قامت بالفعل بتسليم سلاحها؟ و يعني عادت إسرائيل وقالت أن العملية لم تكتمل، وبالتالي هناك لا انسحاب ولا إعمار. الآن ما الخيارات أمام الفصائل الفلسطينية وحماس تحديداً؟
2: لا يوجد خيارات إلا الضغط على الوسطاء، لذلك كان هناك حذر فلسطيني بالذهاب سواء إلى اتفاق أكتوبر الماضي أو حتى هذه الوثيقة، بأنه لا يوجد ضمانات حقيقية. ما يتم التعويل عليه أحيانا من تغير في الموقف الأمريكي هو غير دقيق ولا يحصل ولا يتم، وبدليل أنه في كل اللقاءات أيضا الذي عقدها مجلس السلام ميلدونوف كان يعطي الفلسطيني كلاما ويذهب عند نتنياهو ويغير هذا الكلام ويهاجم الفصائل الفلسطينية. كوشنير بالأمس تحدث بهذه الطريقة، تحدث عن أن حركة حماس قابل حركة حماس بشكل ودي واستمع لهم وأن مواقفهم صحيحة، بينما أنه يجب لا نثق بحركة قامت بفظائع في 7 من أكتوبر وتملص بالتالي من كل ما تم الحديث عنه مع حركة حماس. لذلك لا توجد ثقة في أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا حقيا، وكما تحدث الدكتور نهاد أنه عمليا الولايات المتحدة الآن ترهن كل الفلسطينيين وتلهن هذا الاتفاق والثقة في الولايات المتحدة مقابل الوضع الانتخابي لنتنياهو، بحيث أن تترك له المجال لينفذ ما يريد بالطريقة التي يراها مناسبة. والكل يدرك تماما أن نتنياهو لن يقدم في هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال التطبيق اتفاق حقيقي وفعلي، بل هو سيراوغ ويفرغ من مضمونه ويحوله إلى نقاط إنجاز بالنسبة له خلال هذه الانتخابات، ليست أكثر ولا أقل. بينما يدفع الجانب الفلسطيني دماء وحصار واستمرار الوضع الإنساني والكارثي ثمن كبير. لذلك دائما التعويل وبالشكل الضاغط على الوسطاء خاصة مصر وقطر وتركيا والذين يتبنون موقف إيجابي، وهذا الموقف الإيجابي يفترض أن يترجم بضغط أكبر على الولايات المتحدة، وأيضا مدعومة بالبيان الثماني من الدول المشاركة في شرم الشيخ بأن يكون هناك موقفا آخر بخلاف ما يحدث. وحتى حينما يمكن أن نقول أنه لم يعد هناك ثقة في أيضا في شخص كوشنير الذي يعني يعطي كلام بيختلف تماما عن ما يدور مع الإسرائيليين. لذلك الارتهان إلى الموقف الأمريكي بهذا الشكل بتقدير هذا من الجانب الفلسطيني من الصعب التعويل عليه واستمرار هذه الحالة بأي شكل من الأشكال والبقاء حتى خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية. نتحدث عن 3 شهور هي ليست ثقيلة، ليست قليلة، هي ثقيلة على الشعب الفلسطيني والذي سيدفع ثمنها سواء انتهاكات إسرائيل المستمرة أو استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
1: شكرا لك إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس. وطبعا الشكر أيضا سيد نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لكم. والآن إلى الزميل نشوان حسين وفقرة سياق الحدث وقراءة في تطورات وقف الحرب في غزة بعد لقاء المبعوث الأمريكي جارد كوشنر برئيس الوزراء الإسرائيلي وممثلي مجلس السلام.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. اجتماع جارد كوشنر مع بنيامين نتنياهو ومجلس السلام ومحاولة جديدة لتحريك المرحلة الثانية من خطة غزة بين نزع السلاح ووقف الهجمات والإعمار، يصبح السؤال هل نحن أمام بداية تنفيذ المرحلة الثانية أم أمام إعادة ترتيب شروطها؟ 4 لاعبين يحددون مسار هذا الملف بطبيعة الحال، هم إسرائيل، الولايات المتحدة، الفصائل الفلسطينية ومجلس السلام. مواقف هؤلاء اللاعبين تتجلى في التصريحات والتحركات الأخيرة. إسرائيل تقدم الاجتماع بوصفه خطوة عملية لترتيب أولويات المرحلة المقبلة. فمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع مجلس السلام على تشكيل مجموعتي عمل بشأن قطاع غزة. المجموعة الأولى ستبحث نزع سلاح غزة على أن يستكمل ذلك قبل أي عملية إعادة إعمار، أما المجموعة الثانية فستبحث قضايا الصرف الصحي والمياه والصحة العامة في غزة وتأثيرها على أو تأثيرها على إسرائيل. في المقابل يعترض وزير المالية بتسليل سموتريتش من موقع أكثر تشددا قائلا إن هدف القضاء على حماس لا ينسجم مع إجراء مفاوضات مع قادتها الذين يفترض أن لا يكونوا على قيد الحياة. أما الولايات المتحدة فتحاول دفع المسار إلى الأمام من خلال الجمع بين الضغط على إسرائيل والتواصل مع حماس. فالرئيس دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز إنه ينبغي أن لا تشن إسرائيل هجمات على غزة في الوقت الراهن، ويضيف أن هناك تقدما إيجابيا في مسألة نزع سلاح حماس وأن لدى واشنطن علاقاتها الخاصة مع الحركة. بهذا المعنى تريد واشنطن تثبيت لحظة تهدئة تسمح بفتح ملف نزع السلاح من دون أن تنفجر المرحلة الثانية قبل بدايتها. من جانبها تقول حركة حماس أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي التي دعت إسرائيل إلى وقف هجماتها على غزة، وتعتبرها أيضا تأكيدا على التزامه بمسار وقف إطلاق النار، كما تدعو ترامب إلى الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بما تم الاتفاق عليه لتطبيق المرحلة الثانية من خطة السلام. وهكذا تقدم حماس موقفها كمطالبة بأن يبدأ المسار بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية. أما مجلس السلام فيقدم اجتماع كوشنر ووفده مع نتنياهو بوصفه تقدما مهما، ويقول مسؤول في المجلس للجزيرة أن الاجتماع كان طويلا ومعمقا ومثمرا للغاية، وأن الوفد اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما. يضيف أن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأن الأمر يقع الآن على عاتق حماس. إذن هي ملامح بدأت تتبلور للمسار الدبلوماسي على قطاع غزة أو في قطاع غزة، ولم تنعكس بعد على الواقع في التنفيذ على القطاع. تطلعنا على تفاصيل ذلك الزميلة سلام خضر على شاشة تفاعلية. سلام،
4: يفترض نشوان وفق اتفاق شرم الشيخ أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى تلك المناطق التي تظهر باللون الأصفر، وهي المناطق التي تحتلها إسرائيل، أو يفترض أن تبقى فيها إلى حين الانتقال إلى المراحل الثانية والثالثة، أي دخول القوى الدولية وبدء عمل اللجنة الفلسطينية وإلى ما هنالك من المراحل. لكن وهذا الخط يقتطع تقريبا من قطاع غزة قرابة 58% من مساحتها. ميدانيا ترسيم هذا الخط من قبل الجيش الإسرائيلي كان عبر استخدام مكعبات تحمل اللون الأصفر كهذه. الذي جرى هو أن إسرائيل لم تنسحب من تلك المناطق التي تشكل 58% من قطاع غزة، بل أنها وسعت من المناطق التي تحتلها وتقدمت إلى شريط ثان هو هذا الذي لا يبدو باللون الأحمر في بعض المناطق، لا سيما في رفح على سبيل المثال، ومن جهة أقصى الشمال بيت لاهيا وبيت حنون التقدم كان بنحو كيلومتر ونصف الكيلومتر. هذا يعني بأن الجيش الإسرائيلي عمق تلك السيطرة ليسيطر الآن ويحتل قرابة 65% من مساحة قطاع غزة، وباستخدام الطريقة اليدوية، بمعنى كان يستخدم هذه العلامات المكعبات الصفراء يزيحها قليلا
3: ليزحف أكثر باتجاه
4: بالضبط ليزحف أكثر ويقدم مساحات أوسع من قطاع غزة. الآن يحتل الجيش الإسرائيلي ما بين 65 إلى 68% تقريبا من مساحة قطاع غزة، ولا يكتفي بذلك. خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من هذا الشهر أو أقل، خلال 17 يوما فقط، نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 12 غارة وعملية عسكرية في شمال قطاع غزة، في وسط قطاع غزة، وفي جنوب قطاع غزة، يقصف ويستهدف المناطق من بينها مناطق مدنية.
3: شكرا لك على هذه التوضيحات. سلام مشاهدينا، إذن هو ميدان بالغ التعقيد في قضايا في قطاع غزة كما تابعنا نحاول إذن تفكيكه. نتابع ذلك مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. إذا اختصرنا مطالب الطرفين في هذه المرحلة نجد أن الخلاف يدور حول ترتيب الخطوات. هل يبدأ المسار بنزع السلاح أم بوقف الهجمات وتنفيذ الالتزامات؟ إسرائيل تشدد على أولوية نزع السلاح قبل أي خطوة أخرى، وتربط إعادة إعمار غزة باستكمال عملية نزع سلاح المقاومة وتجريد القطاع من السلاح، كما تريد إبقاء حرية العمل الإسرائيلية في غزة بما يمنحها القدرة على التحرك إذا رأت أن الترتيبات الأمنية لم تنفذ كما تريد. أما حماس فتضع وقف الهجمات وكذلك الاغتيالات في قطاع غزة في صدارة المطالب، وتطالب بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف الحرب مع تطبيق المرحلة الثانية وفق جدول الخطة وبشكل متدرج، وبذلك تريد أن يكون نزع السلاح جزءا من مسار متبادل لا خطوة منفردة تسبق كل شيء وتترك إسرائيل حرة في الميدان. طارق، أولا هذا الاجتماع نذكر مرة أخرى كان هنالك معلومات صحفية قبل أن يذهب كوشنر إلى بنيامين نتنياهو تتحدث عن محاولة أمريكية للاستفهام من بنيامين نتنياهو حول تحفظاته على الخطة خارطة الطريق، وبالتالي هل تعتقد بأن هذا الاجتماع يمكن أن ينتج عنه مسار أكثر تقدما نحو تنفيذ بنود الاتفاق أم لا؟
5: نعم مشوان، إذا نظرنا في للإجابة على هذا السؤال ننظر إلى التجارب، يعني هناك تجارب قبل ذلك فيما يتعلق بالاتفاقيات التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرضها على نتنياهو، وكانت تبدأ بمسار فيه موافقة مبدئية، لكن ثم بعد ذلك يكون نتنياهو قد أعد الخطة لإجهاض هذا المسار. هذا كان واضحا في اتفاق يناير 2025، أيضا كان واضحا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب نفسها. عندما بدأنا الخطة أو المرحلة الأولى بدأت بوقف إطلاق النار، لكن فيما بعد

0: عاد إطلاق النار وسقط حتى الآن أكثر من 1250 شهيدا فلسطينيا، لم يتم الالتزام بالبروتوكول الإنساني، تم إزاحة المكعبات الصفراء إلى الأمام، والآن نتكلم عن 65% تقريبا من مساحة قطاع غزة بعد أن كانت 53% في بداية الاتفاق. وبالتالي الفكرة أو الاستراتيجية الإسرائيلية قائمة على قبول المبدأ ثم إجهاض التفاصيل، هذا ما تم في المرحلة الأولى، ولذلك اليوم نحن نتكلم عن المرحلة الثانية ولا تزال المرحلة الأولى لم تنفذ. لذلك السؤال اليوم ليس على المرحلة الثانية، السؤال ما هو مصير المرحلة الأولى؟ هل تم تنفيذ الاتفاق كاملا؟ هل تم تطبيق كاف التزامات كل الأطراف؟ إذا نظرنا إلى الطرف الفلسطيني، الطرف الفلسطيني لم يطلق رصاصة واحدة منذ وقت إطلاق النار حتى الآن، بينما تكلمنا عن حصيلة الشهداء، تكلمنا عن تعطيل البروتوكول الإنساني، تكلمنا عن التوسع الاحتلالي أكثر وأكثر، بالإضافة إلى استمرار العمل العسكري والاغتيالات وغيرها من الممارسات العسكرية التي لم تتوقف وباعتقادي لن تتوقف حتى في المرحلة الثانية.
1: بنيامين نتنياهو يبدو أنه حاول أيضا السيطرة على المشهد الإعلامي لمخرجات هذا الاجتماع مع كوشنر، إلى أي مدى يمكننا التعويل على ما ذكره بنيامين نتنياهو مكتب بنيامين نتنياهو من فكرة، أولا نحن نتفق مع مجلس السلام على فكرة ربما كتنازل يقدمه مسألة معالجة البيئة والتلوث، وهذا فيه مصلحة لإسرائيل أيضا كما يقول، ثم وبالدرجة الأولى هنا فكرة نزع السلاح من قطاع غزة.
0: هو تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، المجموعة الأولى مجموعة للأمن ونزع السلاح، و المجموعة الثانية تتعلق بالصحة العامة. إذا صح التعبير هذه المجموعات هي لإدارة التعطيل وليس لإدارة الاتفاق، إنما لإدارة تعطيل الاتفاق. تحاول الأطراف خاصة الولايات المتحدة أن توجد مساحة زمنية ما بين الاتفاق وما بين التعطيل الكامل أو الإنهاء الكامل، ومن خلال إيجاد بعض المبادرات التي من الممكن أن تتحرك في الوسط، مجموعات العمل في هذا الإطار. لذلك اليوم إذا افترضنا على فرض أن حماس وافقت على موضوع نزع السلاح أولا كامل سلاحها الثقيل والخفيف، من الذي سيقوم بهذه العملية؟ أليست اللجنة الوطنية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ أليست قوة الاستقرار الدولية؟ لماذا لا يسمح بدخولها؟ لماذا لا يتم مناقشة الخطوة الأولى والثانية قبل مناقشة الخطوة الثالثة؟ إذا افترضنا أنه الخطوات ستتم بهذا التسلسل، دخول اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار التي ستشرف على تنفيذ نزع السلاح، لماذا نركز على نزع السلاح بينما إسرائيل لا تزال ترفض الخطوة الأولى والثانية؟
1: عفوا للاستيضاح هنا، يعني تقول هنا بأن إنشاء هذه اللجنة، لجنة العمل المختصة خاصة بالملف الأول وهو نزع السلاح، لا حاجة لها مقابل الصلاحيات التنفيذية التي يفترض أن تمنح للجنة التي ستدير غزة، الجهة التي ستدير غزة، خاصة فيما يتعلق بتسليم السلاح وربما حتى ما بعد تسليم السلاح بالنسبة لإسرائيل.
0: بكل تأكيد هذه إجابة أمريكية مسبقة على الرفض الإسرائيلي لعدم إدخال اللجنة الوطنية والسماح بدخولها. اللجنة الوطنية هي اللجنة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في مجلس السلام، هي اللجنة المعتمدة بقرار مجلس الأمن 2003، وبالتالي يجب أن تقوم هي بهذه المبادرات. لماذا نشكل مجموعات عمل خارج إطار الأطر التي تم الاتفاق عليها؟ هذا كله من أجل معالجة الرفض الإسرائيلي للخطوة الأولى والتالية، والتي هي خطوات الأصل أنه ليس هناك نزاع عليها، هناك نزاع على مسألة السلاح، ثقيل خفيف قبل بعد بالتزامن بالتتابع، لكن هذه نقاط متفق عليها، يعني لا يوجد خلاف عليها لا من حماس ولا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة، لكن لا أحد يتطرق لها لأن إسرائيل ترفضها رغبة بمجرد الرفض. هنا ينبغي أيضا أن نلاحظ بأن حتى الآن يتم التعامل سياسيا أو مع الرفض الإسرائيلي سياسيا، بينما الرفض الإسرائيلي نابع من منطلق أيديولوجي. إسرائيل لا تريد أن تصل إلى تسوية متبادلة، إسرائيل تريد أن تصل إلى استسلام وخضوع كامل من قبل الطرف الفلسطيني، هذا هو الشكل الوحيد الذي يرضي القاعدة اليمينية الإسرائيلية التي من الممكن أو التي يتطلع لها نتنياهو الآن من أجل انتخابه في أكتوبر القادم.
1: دكتور طارق حمود الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك هنا في سياق الحدث، وبهذا مشاهدينا نصل بكم إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث، نعود إلى غرفة الأخبار.
2: في سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمال سوريا. ولاتضاح الصورة أكثر معنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف، أهلا بك صهيب، ما الذي يمكن أن نعرفه حول الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري وهل اتضحت الصورة أكثر؟
3: نعم، آخر المعلومات الواردة إلينا فإن

0: الغارات استهدفت أطراف مطار أبو الظهور ولم تسفر عن وقوع خسائر بشرية من الجنود السوريين المتواجدين داخل المطار. الطائرات التي ما تزال حتى الآن مجهولة، وطبعا لم تتحدث المصادر الرسمية السورية عن طبيعتها. دخلت الأجواء السورية من الأجواء اللبنانية ونفذت 4 غارات جوية فوق أطراف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب إلى الشرق من مدينة إدلب، أي بين محافظتي حلب وإدلب. هذا المطار كان قد تعرض لدمار كبير في أوقات سابقة نتيجة المعارك، وطبعا طيل سنوات الثورة السورية سيطرت عليه قوات المعارضة السورية في العام 2015 بعد اشتباكات مع قوات النظام المخلوع، ومن ثم استرده النظام، جيش النظام المخلوع استرد المطار في العام 2019، ولكن بعد ذلك يعني لم يفعل المطار ولم يعد إلى الخدمة، وطبعا كان قد مني بخسائر كبيرة نتيجة هذه المعارك. هذا الغارات الجوية سواء يعني كانت إسرائيلية أو يعني لم تكن كذلك، بأن طبيعة هذه الغارات يعني تشبه طبيعة الغارات الإسرائيلية التي عادة ما تستهدف يعني المواقع العسكرية السورية، والتي تستهدف عادة ضرب المقدرات الجيش السوري. وهذه السياسة الإسرائيلية كانت قد بدأت منذ يعني سقوط النظام الأسد المخلوع، وطبعا عندما نفذت الطائرات أو المقاتلات الجوية الإسرائيلية غارات مكثفة حقيقة حول العاصمة دمشق وكذلك في الساحل السوري وفي محافظة حمص، وضربت بعدد كبير من الغارات الجوية إن كان المطارات مثل مطار المزة وكذلك مطار خلخلة في السويداء، وأيضا مستودعات الأسلحة والذخائر التابعة للجيش السوري. وبعد ذلك طبعا سادت فترة من الهدوء. نعود إلى تحركات القوات الجوية السورية خلال الفترة الماضية. يبدو أن الجيش السوري يحاول إعادة تفعيل القوات الجوية السورية، وقد خرج دورة صف ضباط من الكلية الجوية قبل فترة، لكن بالنسبة لمطار أبو الظهور العسكري فالمعلومات المتوفرة حوله أنه ما زال خارج الخدمة. وطبعا هذا المطار كان فيه سربين من المقاتلات في زمن النظام المخلوع، من سرب من المقاتلات السيخوي وكذلك من مقاتلات من نوع ميغ، وكلها مقاتلات روسية. طبعا
1: صهيب، بالنسبة للمنطقة هل سجلت أي تحليق أو نشاط جوي إضافي بعد هذه الغارات؟ صهيب هل تسمعني؟ ربما فقدنا الاتصال مع صهيب، وكان قد ذكر لنا حول ما حدث في استهداف مطار أبو ظهور العسكري، وننوع إلى هذا الخبر العاجل رويترز عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية. 4 سفن بضائع عبرت مضيق هرمز الاثنين وثلاثة غادرت الخليج وثلاثة اتجهت إليه. إذن هذه حول آخر البيانات عن رويترز عن بيانات تتبع حركة الملاحة البحرية عبور السفن من مضيق هرمز، ارتفع قليلا مقارنة ببداية هذا الأسبوع، وبالطبع هذا نقلا عن وكالة رويترز للأنباء. إذن تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
2: قارع الهوى يا جماعة.
1: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
3: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
4: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
5: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
6: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
7: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت.
5: أمام السلطة تحديات كبيرة.
8: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
9: مطالبة بوقف التفاوض ما بديله؟
10: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق تشيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: تقابلها وعود من جانب حلفاء أوكرانيا باستمرار الدعم.
1: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.
2: بعد أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
3: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
4: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. انت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا اليوم عليهم، نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.

مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية من مصير مذكرة التفاهم، إضافة إلى الوضع في قطاع غزة ومستقبل خطة السلام. وفي آخر هذه المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، كما أشار أيضا إلى أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري. وكان ترامب قد قال لقناة فوكس نيوز إن هناك قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. في الأثناء، نقلت رويترز عن جيرد كوشنر أن المحادثات بين أمريكا ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهم مع إيران، ولكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. في إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. يأتي هذا بينما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما ألحق أضرارا بغرفة المحركات وأسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مدرج مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجيرد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح وتجريد قطاع غزة من السلاح واستكمال ذلك قبل البدء بأي عملية لإعادة إعمار غزة. الفريق الثاني سيركز على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة والصحة العامة. من جانبه، قال كوشنر لفوكس نيوز إنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو أنه من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من جانبه، قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة إن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة، وأنه يقع على عاتق حماس إظهار ما إذا كانت راغبة حقا بالوفاء بالتزاماتها. من ناحيتها، قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية، حيث حمل المسؤولون الفلسطينيون الاحتلال مسؤولية تعطيل اتفاق غزة لتنكره للتفاهمات. وبالطبع

0: معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، أهلا بك رانيا. وأيضا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، أهلا بك إيهاب. سأبدأ معك يا ومن دمشق أيضا ينضم إلينا مراسل الجزيرة صهيب الخلف، ولكن سأبدأ معك رانيا القاسمي في آخر التصريحات وخاصة التي جاءت على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بإنكاره وقوله أنه لا يوجد أي تواصل أو مباحثات مع الجانب الأمريكي. ضعينا في الصورة.
1: نعم ميسون، يعني يمكن القول أن طهران تواصل توجيه الرسائل للولايات المتحدة تؤكد على عزمها مواصلة عملية التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وتنفي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي على أن ما قاله الرئيس الأمريكي بشأن عقد محادثات مع شخصيات في الحرس الثوري هي وصفها بالأوهام والأكاذيب. قال أن هذه التصريحات لن تساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الميدان، وأكد على أن الجهة المخولة بالتفاوض مع أي طرف كان هو الجهاز الدبلوماسي، وحتى وزارة الخارجية الإيرانية لا تقوم بالتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة بسبب ما قال أنه يعني عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها. هناك نفي كامل لهذا الأمر، تم التأكيد على أن إيران متمسكة بموقفها وأنها لا تتفاوض مع الرئيس الأمريكي، وأكد أن السبيل الوحيد أمام الولايات المتحدة هو الاعتراف بالهزيمة أمام إيران والقبول بشروطها من أجل إنهاء الحرب. وكان قد أكد المساعد السياسي للحرس الثوري في تصريحات سابقة أنه على الولايات المتحدة أن تقبل بشروط إيران وأن تقوم بالتنفيذ تعهداتها في بنود مذكرة التفاهم باعتبار أن هذه المذكرة هي السبيل لإنهاء الحرب، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح أمام الولايات المتحدة ولن يتم فتحه إلا بعد الالتزام بالتعهدات. وأشار إلى أن المحادثات مع سلطنة عمان هي بشأن الترتيبات لإدارة الملاحة البحرية بعد انتهاء الحرب بشكل كامل. تأتي هذه التصريحات أيضا في ظل تأكيد من وزارة الخارجية الإيرانية ميسون على أنه لا حديث بشأن مهلة الستين يوما، وأن إيران تستعد للضغوط الأمريكية، أنها وضعت يعني سيناريوهات لمختلف التطورات سواء كانت تشديد العقوبات أو غيرها من المواقف والتي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة. تم التأكيد على أن الجهود منصبة على الشؤون الداخلية في البلاد لمواجهة التحديات الجديدة، ولكنه أكد على أن القوات المسلحة يعني تراقب وبدقة التحركات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. هذه التطورات تأتي وسط تأكيد على أن إيران ستقوم بالرد بشكل قوي وأشد حزما على أي تحركات معادية ضدها، هذا مع التأكيد أيضا على أن موقف إيران من السلام والمحادثات المشكلة فيه هو الموقف الأمريكي والنهج الأمريكي. تم التأكيد من قبل الخارجية الإيرانية أنه لا مشكلة في غياب الوسطاء، بل أن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري يعملان ويقومان بجميع الجهود من أجل خفض حدة التصعيد وإعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة، ولكن المشكلة هي في النهج الأمريكي الذي يصر على تجربة مسار تقالت الخارجية الإيرانية أنه أثبت فشله مئات المرات. وتم التأكيد على أن إيران حاليا ليست كإيران ما قبل عقود، وذلك اعتبر أن هذا هو الخطأ الاستراتيجي للقوى الغربية وتحديدا للولايات المتحدة، أنها تظن أن إيران ستخضع لإملاءاتها وضغوطها كما تقول الخارجية الإيرانية، مؤكدة على أن الأوضاع تغيرت، أوضاع الجيوسياسية، وأن ورقة مضيق هرمز الآن في يد إيران وأنها لن تتخلى عنها.
0: شكرا لك رانيا، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا. وأنتقل أيضا إلى مراسلنا في واشنطن إيهاب العبسي. هذه التصريحات كلها أيضا كانت ردا على ما جاء في تصريحات ترامب، هل من جديد؟
2: نعم، هي التصريحات المتضاربة بين واشنطن وطهران ميسون. الرئيس الأمريكي يقول إن هناك قناة اتصال خلفية مع الحرس الثوري رغم نفي طهران لهذا.

0: الأمر يقول إن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن ليس الاتفاق الذي يرغب فيه ترامب، ويؤكد أن إيران في حالة فوضى وأن الجيش الإيراني مهزوم بالكامل. الرئيس ترامب يؤكد أيضا بأنه ليس في عجلة من أمره بعد انتهاء مذكرة التفاهم، وأن حتى الولايات المتحدة لا تسعى لتمديد هذه المذكرة. يؤكد بأنه لا يخضع لأي ضغوط زمنية فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي. كذلك ترامب يتحدث عن الحصار الاقتصادي الذي تركز عليه الولايات المتحدة في هذه المرحلة، يؤكد بأنه فعال للغاية، وأن إيران تخسر مئات الملايين من الدولارات كل يوم بسبب هذا الحصار، وأن معدلات التضخم في إيران فاقت 300% بسبب الحصار وعدم تصدير النفط الإيراني. الرئيس ترامب يتحدث عن أن أيضا الولايات المتحدة لديها ما يكفي من مخزون من الأسلحة، يقول إن ما استخدم في ضربات ضد إيران لا يذكر على الإطلاق، وأن الولايات المتحدة لديها كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ متوسطة المدى. وبالتالي الرئيس أصر في هذه المرحلة على الموقف الأمريكي ذاته، وهو عدم امتلاك إيران أيضا لسلاح نووي، يؤكد أن هذا هو الهدف الأول، وأن إيران إذا حاولت بناء أي موقع نووي آخر بعد أن تم تدمير هذه المواقع عبر قصفها بقاذفات بي 2، فإن ذلك الأمر يستغرق سنوات وسنوات على حد قوله. وكان قد قال من قبل أيضا أن الولايات المتحدة تراقب هذه المواقع عبر الأقمار الاصطناعية. وبالتالي الرئيس هنا في موقف ثابت، لا يوجد في الحقيقة أي تصريح عن أن هناك أي تقدم في المفاوضات من الرئيس دونالد ترامب، لكن صهره جاريد كوشنر أكد لرويترز بأن الولايات المتحدة في اتصال مع جوانب عدة مع الإيرانيين، وأن هناك ربما حتى تقدم في هذه المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. أيضا مسؤولون أمريكيون يقولون لصحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تخشى من أن هذه المحادثات المنعقدة بين سلطنة عمان وإيران قد تمنح الإيرانيين سيطرة على مضيق هرمز، وعلى الرغم من رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق، وأيضا على الرغم من إقرار هؤلاء المسؤولين بأن هذا الاتفاق ربما يؤدي إلى خفض أسعار النفط بشكل كبير. الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه من خلال الحصار ومن خلال القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من مضيق هرمز، والتي تساعد السفن في المرور عبر المضيق، يقول إن ملايين من البراميل النفط تخرج كل يوم من مضيق هرمز، وإن الأسعار ستستمر في الانخفاض ما لم يقرر هو القيام بشيء أكثر جذرية على حد قوله. هو التصريح الذي فهم بأن الرئيس دونالد ترامب قد يكون أمامه خيارات أخرى لم يحددها، لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات، لم يحدد التوقيت، لكن يتحدث عن إجراء أكثر جذرية قد يلجأ إليه في وقت من الأوقات. وبالتالي الرئيس هنا الموقف كما هو ميسون، لا جديد في المفاوضات، التهديد، لغة التهديد سواء بالتصعيد الاقتصادي أيضا، حيث أن وزارة الخزانة من المفترض أن تفرض هذا الأسبوع عقوبات أخرى ربما وضغوطات اقتصادية أكثر على الجانب الإيراني من أجل إجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام الاتفاق الذي يرغب فيه الرئيس دونالد ترامب وليس الإيرانيين.
1: بالنسبة إيهاب، سؤال سريع لو سمحت لي، حول ذكر الرئيس ترامب حول موعد الانتخابات أو أنه ليس مستعجل، أن الوقت لا يضغطه وبالتالي الانتخابات لا تهمه، وكرر هذه أكثر من مرة هذه النقطة تحديدا.
0: نعم صحيح، والرئيس قالها صراحة، قال أنا لست في عجلة من أمري، لا أحد يضغط علي، لا يخضع لحسابات الزمن فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي فيما يتعلق بإيران. وربما أيضا ميسون هو ما يفسر أن الرئيس في هذه المرحلة يلجأ إلى الضغط الاقتصادي وليس الضربات، ويستبدل الضربة الكبرى التي كان يتحدث عنها بهذا الحصار، وأن هذا الحصار يستبدله بالضربة الكبرى عفوا، وأن لهذا الحصار البحري هو الذي يؤدي إلى الضغط الاقتصادي على إيران. ربما هذا ما يمنحه ربما مساحة من الوقت، خاصة أنه يتحدث عن إخراج مئات الملايين من النفط وبراميل النفط من مضيق هرمز، وربما ما يبقي الأسعار في الولايات المتحدة ليست منخفضة ولكن أيضا في مستويات ثابتة نوعا ما في هذه المرحلة، ترتفع قليلا نعم ولكن ليس بالمستويات السابقة. وبالتالي الرئيس قد يعتقد أنه في هذه المرحلة لا يخضع لضغط كبير، وإن كانت هناك من إدارته حملة تؤكد للأمريكيين بأن أسعار النفط ستنخفض خلال الفترة المقبلة أيضا.
1: شكرا لك إيهاب العبسي، كنت معنا مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى

0: دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، 4 غارات جاءت على المدرج لمطار أبو ظهور العسكري في إدلب، دعنا في تفاصيل الخبر، وهل هناك أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول هذه الغارات؟
1: نعم، المقاتلات التي نفذت الغارات دخلت الأجواء السورية من الأجواء اللبنانية، وحتى اللحظة لا معلومات رسمية سورية عن الجهة التي تقف وراء هذه الغارات، لكنها استهدفت بطبيعة الحال أطراف ومدرجة مطار أبو الظهور العسكري. هذا المطار الذي يقع إلى الشرق من محافظة إدلب، نحن نتحدث عن مسافة تبعد عن مدينة دمشق نحو 300 كيلومتر، وعن الحدود السورية التركية نحو 60 كيلومتر بين محافظتي حلب وإدلب. هذا المطار كان قد تعرض لأضرار كبيرة أثناء وفي سنوات الثورة السورية، لأن قوات المعارضة كانت قد سيطرت عليه في العام 2015، ومن ثم استرده النظام الأسد المخلوع في العام 2019 بعد معارك مع قوات المعارضة. وبالتالي فإن هذا المطار ظل غير مفعل سواء أثناء فترة وجوده مع قوات النظام الأسد المخلوع أو بعد أن يعني دخلت إليه قوات ردع العدوان في العام 2024، وخلال طبعا العهد الإدارة الجديدة في سوريا هو مطار خارج عن الخدمة. لكن بطبيعة الحال هذا المطار أو طبيعة الغارات التي يعني شهدناها خلال فجر هذا اليوم تشبه إلى حد كبير يعني طبيعة الغارات الإسرائيلية التي تنفذ في سوريا بين الحين والآخر، والتي انطلقت بعد سقوط نظام الأسد في العام 2024، عندما تعمدت القوات الإسرائيلية ضرب مقدرات الجيش السوري عبر شن غارات واسعة في محافظة دمشق وحول العاصمة وكذلك وسط البلاد وفي مناطق ساحل السوري. وبالنسبة للمطارات العسكرية والقواعد الجوية السورية، فقد ضربت مطار خلخلة في السويداء وكذلك مطار المزة العسكري، واليوم ضربت لأول مرة، فيما إذا ثبت أو صح أنها غارات إسرائيلية يعني تكون قد ضربت مطار أبو الظهور العسكري. أيضا هذا المطار هو خارج عن الخدمة طبعا، لكن في الحقيقة وأشير إلى أن وضمن سعي الإدارة السورية الجديدة إلى إعادة تكوين الجيش السوري، فقد شهدت المنطقة الشمالية من سوريا إقلاع لطائرات حربية عبر طلعات تدريبية بدأها الجيش السوري قبل فترة، وكان قد خرج دورة من صف الضباط من الكلية الجوية السورية ضمن مساعي وزارة الدفاع السورية لإعادة لملمة شمل الجيش السوري وإعادة تكوينه مجددا وتنظيمه. وطبعا هذه الغارات تأتي ربما في هذا السياق بعد تحركات للقوات الجوية السورية سواء عبر الطلعات الجوية السورية أو عبر تخريج دفعة جديدة من صف الضباط من الكلية الحربية السورية. المطار بطبيعة الحال هو يعني في ريف إدلب الشرقي، وقد تعرض لأضرار بالغة في أوقات سابقة، وكان يضم 24 حظيرة للطيران، وفيها سربان من الطائرات من نوع ميج وكذلك من نوع سيخوي. طبعا هذا الكلام كان في عهد نظام الأسد المخلوع، وقد استخدمه النظام وقت ذلك لقصف مناطق واسعة من أرياف إدلب وحلب قبل أن تتقدم إليه قوات من المعارضة السورية في العام 2015 وتخوض معارك كبيرة مع قوات النظام في ذلك الوقت، ومن ثم تسيطر عليه. ظل المطار يتعرض لغارات جوية من النظام الأسد المخلوع نفسه طيلة سنوات حتى تمكن من استرداده في العام 2019، ولكن الأضرار التي تعرض لها كانت أضرار كبيرة فعلا بفعل المعارك التي حدثت في محيطه، وبفعل أيضا الغارات الجوية من نظام الأسد نفسه، واليوم يتعرض لغارات جوية مجهولة لم نعرف حتى اللحظة ولم تعلن السلطات السورية بشكل رسمي عن هويتها وطبيعتها وحجم الأضرار التي سببته. لكن المعلومات التي لدينا تشير إلى أن هذه الغارات لم تسفر عن سقوط خسائر بشرية.
0: شكرا لك صهيب الخلف مراسل الجزيرة، كنت معنا من دمشق. ونعود إلى الملف الإيراني الأمريكي. فبعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لم يحسم بعد مصير المذكرة، وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
2: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
3: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
4: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
2: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
5: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
6: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
7: مذكرة التفاهم أعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى ما يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
2: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
8: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأ، لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
2: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
0: وللمناقشة أكثر ينضم إلينا من ميشيغان سامح الهادي الباحث في الشؤون الأمريكية، ومعنا من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. أهلا بكما ضيفي. سأبدأ معك سيد سامح، إذا كانت هناك قنوات خلفية للتفاوض كما تحدث عنها ترامب وذكرها جاريد كوشنر، لماذا إذن هذا السقف العالي من التهديد؟
9: أني بعد التحية لك وللسادة المشاهدين والضيف، نشكركم على الاستضافة. هناك شك في مصداقية وجود هذه القنوات بالشكل المباشر الذي طرح. أعتقد أنه من الأفضل اعتبارها قنوات غير مباشرة وقنوات تفتح اتصالا مع قيادات جديدة في الحرس الثوري لم تكن منخرطة في الحوار السياسي مع الوسطاء ومع الولايات المتحدة الأمريكية. أما عن نبرة التصعيد التي اعتدنا عليها دائما مع الرئيس دونالد ترامب فهي ليست جديدة، ولكن الحرس الثوري عندما يعلن تغيره في استراتيجيته من الدفاع إلى الهجوم أعتقد أن في هذا الخطاب رسالة للداخل الإيراني أكثر منها لأطراف خارجية، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك أزمة اقتصادية ومشاعر ضيق مبررة ومفهومة في الشعب الإيراني، عبر عنها الرئيس مسعود بازكيان أكثر من مرة، وهذه المحاولة من الحرس الثوري في إطفاء حالة من الندية المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصراع هي حالة لمحاولة اكتساب شعبية أكبر داخل الشارع الإيراني، والتأكيد على أنه

0: هناك محاولات حثيثة يبذلها الحرس الثوري للحفاظ على الحقوق الإيرانية من وجهة نظره، وألا يكون هناك خضوع للولايات المتحدة الأمريكية. وما زال الحديث يعود ويذهب إلى هناك، إلى دور الوسطاء الذي يمكن أن يحدث فارقا في الفترة القليلة القادمة، خصوصا بعدما نشهده من حالة الجمود المستمر التي لا تعني أبدا أن الأمر انتهى، إنما تعني أن هناك شيئا ما يتم إعداده في الخفاء، سواء كان من الجانب الأمريكي أو الإيراني، ربما يظهر بشكل أكبر بعد انتهاء موسم الانتخابات.
1: طب بالنسبة سيد هادي، كما ذكر السيد سامح حول الوضع الداخلي الأمريكي وهو خطاب عفوا الإيراني، وهو خطاب موجه إلى الداخل الإيراني، عندما يقول بالأمس الرئيس الأمريكي يجب على الإيرانيين أن يرفعوا الراية البيضاء، وفي المقابل يكون هناك رد أن من الجانب الإيراني يجب على واشنطن أيضا أن تعترف بالهزيمة، رفع سقف التوقعات هذا ألا يصعب المشهد الداخلي الإيراني، وبالتالي أي اتفاق هنا سيجري لاحقا سيكون يعني أعلى أو أوطى عفوا من التوقعات للداخل الإيراني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني
1: أهلا وسهلا.
2: التخبط الذي يعرض بين الفينة الأخرى ترامب، تصريحاته المتناقضة، تهديداته الجوفاء وتهديده لأنه يريد أن يقضي على الحضارة الفارسية، كل هذه باتت يعني أولا مصدر للتندر في الداخل الأمريكي. وعلى سبيل المثال، هذا آخر تصريح له، أنه هناك قنوات سرية مع الحرس الثوري. وما أدراك ما الحرس الثوري؟ أولا الحرس الثوري ليس معنيا بأي نوع من التفاوض لأنه مؤسسة عسكرية. المعني بالتفاوض رسميا ودبلوماسيا، سواء كان من تحت الطاولة عبر الوسطاء أو بصورة مباشرة كما حصل في إسلام آباد في أول لقاء بين الوفدين الأمريكي والإيراني، هذا من وظائف ومن شواغل وزارة الخارجية. إذن لا ندري عن ماذا يتحدث ترامب ولماذا يطلق هذه التصريحات. هل هو يعني الآن محبط؟ هل هو يخاطب الداخل الأمريكي لكي يدير في الحقيقة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، وبدأت الآن تؤرق المواطن الأمريكي فيما يتعلق بالمحروقات والتضخم والبطالة وما إلى ذلك؟ وهذه يعني التصريحات وهذه التقارير وهذه مقالات باتت يعني على جميع الصحف، حتى الموافقة له منتقدين من الحزب الجمهوري ست ميسون بدأوا ينصحوه أنه اعلن النصر على إيران وأرجع على الأقل انهي الحرب. ولكن هذا لا يروق لترامب، لأنه كان يدعي أنه سيقضي على إيران خلال أسبوع، وهذا ما غرر به نتنياهو وأدخله في هذا الفخ. واليوم أصبح حقيقة في ضيق وفي حرج، ويدعي أنه ما زال النفط يتدفق من مضيق هرمز، في حين أنه عاجز أن يمرر سفينة واحدة، فما بالك أنه يقول 50 أو 55 سفينة. هذه التصريحات لا تخدم حقيقة. إيران دخلت بالصدق وبإصرار وبتشجيع من وسطاء قطريين وباكستانيين، وأحرجهم من خلال إطلاق النار على هذه مذكرة الاتفاق، واتهم إيران من أنها هي التي خرقت هذا الاتفاق، في حين أنه عندما أرادنا أن نوقع سواء السيد بيزشكيان أو ترامب تبادلت هذه الورقة ست ميسون 20 مرة كي لا يكون هناك مدعاة وحجة، لأنه هذه العبارة مبهمة، هذا المصطلح غير مفهوم، وهذه الجملة في الحقيقة حملت أوجه. 20 مرة تكررت هذه الوثيقة إلى أن انتهينا بالاتفاق، وترجمت بالإنجليزية وبالفارسية كي لا يكون هناك محل إبهام. ولكن بدأ يتحجج سواء من البند الأول إلى البند الرابع عشر. فالآن الموقف في إيران أنه الاستعداد لأسوأ السيناريوهات حسب تهديداته، ولكن معالجة الوضع الاقتصادي صحيح نحن لسنا في بحبوحة، هناك حصار يخالف القوانين الدولية وهو جريمة حرب، وهناك طبعا تنويع في الاتصالات بين إيران وجاراتها الـ15، وأكيد ستلتف لأنها في الحقيقة هي عضو في شنغهاي وهي منظمة اقتصادية كبرى، عضو في أوراسيا، عضو في المنظمة العابرة للحدود، في منظمة بريكس ما إلى ذلك.
1: نعم، يعني سيد سامح، السيد هادي ذكر على نقطة الانتقال من بنود مذكرة

0: ذاكرة التفاهم من بند إلى آخر. سأعود هنا في هذه النقطة إلى تصريحات ترامب عندما قال أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك السلاح النووي وهي لا يمكن أن تمتلكه أبدا. العودة والتركيز على هذه النقطة بعد أن كان التركيز على مضيق هرمز، هل تغيرت الأهداف بالنسبة لإدارة ترامب أم هو الوقت هو الذي أعطى هذه المعطيات؟
1: يعني أعتقد أن الوقت فعلا جاء الآن لإعادة إحياء فكرة الهدف الأول كما تم تسويقه في بداية العمل العسكري، ولكن الأزمة التي نشبت باستخدام مضيق هرمز كورقة استراتيجية غيرت كثيرا من الموازين وجعلت الاهتمام والأضواء تنصب على إعادة فتح المضيق على الأقل بشكل مؤقت ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعت في يونيو الماضي. وليعود الرئيس الآن ليتحدث عن البرنامج النووي، ليعود مرة أخرى ويؤكد على أنه صاحب هدف وأن هناك رؤية واستراتيجية واضحة لهذه الحرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دخلتها لهدف على الأقل يحمي مصالحها ومصالح الكثير من دول العالم. ولكن هذا الأمر الآن اختبر في الساحة السياسية وفي ساحة العمليات العسكرية على الأرض، وثبت أنه غير ذا أولوية كما سوقها الرئيس سابقا، وأن الوضع الآن أصبح فعلا حتى وإن لم يتحدث عنه أحد مرتبطا بمضيق هرمز. ويأتي الملف النووي حتى طبق مذكرة التفاهم يأتي في مرتبة ثانية وضمن ما عرف بفترة الإعداد والتوافق التي تستمر 60 يوما وانتهت اليوم دون حتى أن تبدأ مذكرة التفاهم، رغم أنها أصبحت الآن في إعداد يعني الفشل وفي إعداد عدم التفعيل، إلى أنها تظل المرجعية الوحيدة التي يمكن الانطلاق منها مرة أخرى نحو أي مسار لأي اتفاق مهما كان. ويبقى الحديث عن النووي مرة ثانية هو حديث لإعادة إحياء ما قد فشل فيه الرئيس سابقا في أن يكون هو الهدف لهذه الحرب بفعل المعطيات التي ظهرت على
0: ولكن
1: الواقع.
0: ذكر نقطة
1: ننتظر
0: سيد
1: تحركا
0: سامح،
1: إيرانيا.
0: نعم في هذه النقطة ذكر أن هناك شروط ربما تختلف والأولويات بالنسبة للجانب الأمريكي تختلف، وقال أنه ضمن شروطه هو.
1: بالتأكيد الرئيس يريد اتفاقا متكاملا أو حتى مذكرة تفاهم يفرض فيها رؤيته الشخصية على الأمر، وهذا الأمر يواجه صعوبات كثيرة. حتى المحاولات التي قام بها الوسطاء لإعادة الإحياء كانت تصطدم دائما بالتصريحات المتعنتة من جانب الرئيس، ويعود الأمر مرة أخرى إلى المربع الأول. المشكلة أن هناك يعني غيابا واضحا في الرؤية والاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع هذا الأمر، أو الأمر بهذه الطريقة يزداد تعقيدا. وحالة الجمود التي يمر بها الملف بشكل عام حالة لا يمكن أن تستمر، ولهذا نقول مرة أخرى أن هناك حراكا قد يحدث بعد نهاية فترة الانتخابات الأمريكية، وغالبا سيضطر الرئيس لاتخاذ عمل عسكري موسع حتى يجبر إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل يرضاه، الأمر الذي فيه شك حتى وإن زادت العقوبات.
0: سيد هادي، يعني في ظل كل هذه المعطيات وهذه التطورات، عندما يقول أن ربما الرئيس ترامب يعني ينتظر حتى نهاية الانتخابات، بعد الانتخابات ربما سيقوم بعمل عسكري، بالنسبة لإيران هل هذا هو ما استشعرته وبالتالي هي قدمت خطوة وقالت أن هناك احتمال أن يكون هناك ربما عمل عسكري مسبقا من الجانب الإيراني لفتح مضيق هرمز أو لكسر الحصار؟
2: تسمحي لي ست ميسون فقط تعليق بسيط على ما تفضل به السيد سامح
0: فيما
2: يتعلق بأزمة مضيق هرمز. نحن الآن نتفاوض مع الجارة العمانية. طيب، ألم تسمعون وتقرؤون البارحة ماذا قال ترامب؟ كيف هدد العمانيين أنه سنقصفكم إذا اتفقتم مع الإيرانيين؟ يعني هذا الأسلوب البلطجي لا يمكن أن يحل المشكلة. فيما يتعلق باحتمالية الرجوع إلى المربع الأول أي الشن عدوان موسع، هذا اختبرته يعني أمريكا وبمشاركة إسرائيلية وبحرب 40 يوما، وهو الذي طلب وقف إطلاق النار، هو الذي أعلن فترة وقف إطلاق النار، أرسل الوسطاء وتفاهمنا على ورقة مذكرة التفاهم وقع عليها، ولكن أحرج الجميع. إذن يبدو أنه الرجل يبحث عن شيء آخر لا هو يعلمه ولا نحن حقيقة، يعني في حيرة في أمرنا ماذا يريد ترامب. أنا أتذكر

0: فاكر يعني قرأت شيء من الرئيس السابق أوباما يقول هو يطالب إيران بنزع سلاحها النووي وهو ليس موجودا، ويريد فتح مضيق هرمز وكان مفتوحا. يعني إلى هذه الدرجة ما عاد أحد يستحمل هذه التناقضات وهذه التهديدات وهذه التقلبات في تصوراته وفي نرجسيته. نحن نريد السلام مع جيراننا ولكن هو يريد أن يورطهم. نحن نريد أن نحل المشكلة حتى مع الأمريكي ولكن هو الذي مزق الاتفاق النووي، وهي كانت ورقة دولية تحت طائلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقعت عليها مجموعة خمسة زائد واحد وليست ورقة بيننا وبين الأمريكيين. ولكن هذا هو إجرام يجب أن نتعامل معه في أعلى المستويات إذا أراد أن يهددنا مرة أخرى.
1: نعم سيد سامح، سؤال أخير لو سمحت لي. يعني عند ذكرك للانتخابات، مدة الانتخابات القادمة وأن الرئيس الأمريكي سيحدد خياراته لما بعد هذه الانتخابات، في تقرير حصري لوكالة رويترز يتحدث عن انخفاض نسبة التأييد لترامب إلى 33%، وهي نسبة يعني تعتبر غير عالية أبدا بالنسبة لترامب. بناء على هذه النسبة وبناء على الإحصائيات وهذه النسب، كيف سيحدد ترامب خياراته وعلما هو يقول أن الانتخابات لا تهمه، وأنه وبالتالي هو يعني صرح أن لا هناك لا يعني لا تهم هذه الانتخابات. برأيك كيف سيحدد خياراته بناء على هذه النسب؟
2: يعني نصدق الرئيس عندما يقول أنه لا يهتم بالانتخابات، كما نصدقه أيضا عندما قال أنه لا يهتم بالحالة المالية للأمريكيين. والسبب بسيط، هو أن الرئيس لن يخوض السباق الانتخابي، ولكنه يعول على أن هناك فرصة ضيقة للجمهوريين على الأقل لعدم خسارة مجلس الشيوخ في مقابل فرصة مؤكدة للديمقراطيين لحصول أغلبية واضحة في مجلس النواب الأمريكي، الأمر الذي سيعيق كثيرا من أجندة الرئيس. ولكن المشكلة التي تواجه الرئيس الآن هي الضغوط غير المباشرة، والتي تمثل في غضب الأمريكيين من ارتفاع أسعار الطاقة بشكل واضح بمتوسط وصل إلى 35 مليون برميل، إضافة إلى ضغوط انخفاض المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية إلى أقل مستوياته منذ العام 1983، إضافة إلى الحديث المتكرر من جانب الوسطاء والحلفاء في المنطقة. هذه المنظومة من المطالبات ستضغط بشكل مباشر على الرئيس لكي يحاول تهدئة الأوضاع، وهو ينجح في هذا عندما يطلق تصريحات بين الفترة والفترة لتهدئة الأسواق، وأننا قريبون من اتفاق وأن الإيرانيين سيتقدمون باتفاق. هذه الأمور تعطي مسكنات ولا تعطي علاجا للمشكلة،
1: نعم
2: وهي كيف يمكن
1: شكرا.
2: الخروج من الحرب. وغياب هذه الاستراتيجية يضيق خياراته بشكل كبير.
1: شكرا لك السيد سامح الهادي من ميشيغان، الباحث في الشؤون الأمريكية، وبالطبع الشكر موصول لضيفي من طهران هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق، شكرا لكما. إلى التطورات في قطاع غزة، فبعد أكثر من 10 أشهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ووسط خروق إسرائيلية متواصلة ومواقف متشددة منعت الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية منه وفق خطة مجلس السلام، جاءت زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جارد كوشنر إلى المنطقة ولقائه كلا من رئيس حركة حماس في القاهرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب للدفع باتجاه تذليل العقبات أمام تطبيق الاتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
3: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي، ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس، التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية.

0: تصريحات سارعت حماس للترحيب بها، واعتبرتها تأكيداً لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثاً خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولاً بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقاً، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: ولمناقشة هذا الملف معنا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد أحمد، مما جرى بالأمس ولقاء نتنياهو وكوشنير، هل برأيك ما جرى وما خرج منه هو محاولة إنقاذ أم لخطة خارطة الطريق، أم هو إعادة كتابة لهذه الخارطة من جديد؟
2: صباح الخير. يعني أعتقد من حيث المبدأ أن زيارة كوشنر ووفد مجلس السلام بالمعيار الأمريكي قد حققت ما تريد، وهي الحفاظ علنا على هذا الاتفاق من أنه متماسك، وأيضا عدم خسارة المرونة التي قدمتها المقاومة في خارطة الطريق. لكن ذلك أتى وفق تفاصيل هي بالمعنى الجوهري إخلال بكل تفاصيل الاتفاق، إخلال بكل المداخل التي أدت إلى مرونة المقاومة، إعادة صياغة لكل التفاصيل وفق الطريقة الإسرائيلية المعتادة. هو يناور بكل التفاصيل، يتلاعب فيها ويغيرها ويفرغها من مضمونها. هذا جرى منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، أدخل 200 شاحنة بدل 600 من الشاحنات، ومن ثم تلاعب في هذه الشاحنات وأعاد سياسة الابتزاز الإنساني في معبر رفح. فتح المعبر بعد أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما كان يفترض أن يفتح في اليوم الأول، وفتح المعبر لـ50 مسافر فقط بدل أن يفتح بشكل كامل ومفتوح، وبالتالي شوه هذه الخطوة، بينما سوقتها الإدارة الأمريكية باعتبارها إنجاز. الآن في خارطة الطريق يذهب نتنياهو إلى خطوات أحادية، يعلن عن اجتزاء واضح ومفضوح لتفاصيل الاتفاق، ويعلن عنها باعتبارها اتفاق ما بين الحكومة الإسرائيلية وما بين وفد مجلس السلام، ومن ثم يصدر تسريبات أخرى فيها تعنت واضح وتصعيد واضح، ومجلس السلام أيضا يصدر تصريحات فيها مراعاة أساسا المشهد السياسي الإسرائيلي الداخلي، مراعاة لحسابات بنيامين نتنياهو السياسية. ورغم أن هناك رسائل تمرر من مجلس السلام إلى الفصائل الفلسطينية بأن كل هذا الخطاب هو خطاب انتخابي وأن الأساس هو ما تم الاتفاق عليه، إلا أن هذا بالممارسة السياسية خروج حاد عن دور الوساطة، خروج حاد عن دور مجلس السلام والتفويض الذي منح لمجلس السلام من مجلس الأمن باعتباره جهة إشرافية على تنفيذ هذا الاتفاق، والمفترض أن يقف على مسافة واحدة من كل الأطراف. الطرف الفلسطيني قدم كل ما عليه من التزامات، وأيضا قدم كل ما عليه من مرونة. وأعتقد أن الناظم الرئيسي يجب أن يبقى حتى الآن النصوص الواضحة في خارطة الطريق وليس إعادة الصياغة الإسرائيلية. ينتظر الفلسطينيون ما سيعود به وفد مجلس السلام إلى القاهرة، ما سيقدم باعتباره تعديلات على النصوص، رغم أن

0: هناك اتفاق مسبق ما بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء وحتى الوفد الأمريكي أن هذا الاتفاق عندما يغلق لن يعود للنقاش. هذا ما ستحمله الساعات القادمة، وأعتقد أنه ستكون هناك إجابات أكثر وضوحا من وفد مجلس السلام عندما يعود ليلتقي الوسطاء.
1: نعم السيد سليمان، كان بالأمس حديثنا حول التعويل على ضغط أمريكي على نتنياهو من أجل تنفيذ هذه الخطة وال يعني التقدم بها إلى المرحلة الثانية. ما الذي تغير بالأمس وأصبحت تتغير الشروط الأمريكية ويفرض نتنياهو شروطه على الجانب الأمريكي؟
2: نعم، صباح الخير لكم. واضح جدا أن بنيامين نتنياهو نجح بشكل كبير جدا في تغيير المنظور الأمريكي تجاه الخطة، خطة وقف إطلاق النار ووقف الحرب وخطة 15 بندا، ودفع بنيامين نتنياهو بكوشنر والإدارة الأمريكية إلى تبني المنظور الإسرائيلي. ولكن أنا باعتقادي أخطر ما خرج من لقاء الأمس ما بين كوشنر وما بين بنيامين نتنياهو هو الحديث عن تشكيل هيئتين مدنية تعنى بالشأن الصحي والإنساني في قطاع غزة، والمرتبطة أو الهيئة الثانية المرتبطة في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهي ما يمكن أن تسمى باللجنة الأمنية أو العسكرية. وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تعمل على عملية إعادة بناء المرجعيات في قطاع غزة بما يضمن السيطرة والهيمنة الإسرائيلية عليها، وهذا يذكرنا بمفهوم الحكم العسكري والإدارة المدنية التي تتبع للاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي إسرائيل هي تقطع الطريق وتعمل على عملية تفريغ وسحب صلاحيات مسبقة من أي جسم سيكون داخل قطاع غزة، أكان جسما فلسطينيا أو جسما دوليا، وهذا هو مغاير ومخالف للدور وللوظيفة التي كانت ستقوم بها اللجنة الإدارية الفلسطينية باعتبارها كمرجعية أساسية. وبالتالي إسرائيل هي تفرغ دورها ولا تجعل منها مرجعية يمكن أن تكون هي من تتولى مسألة سحب سلاح المقاومة أو نزع السلاح أو غير ذلك من المسميات. وكذلك الأمر هي تسحب المهام من مجلس السلام وكذلك الأمر من حفظ من قوة حفظ الاستقرار في قطاع غزة. إذن إسرائيل ربما هذا هو كانت ما تعول عليه وما تريده، أن تعمل على إعادة صياغة كل ما يرتبط بمستقبل قطاع غزة، ابتداء من خطة ترامب في أكتوبر الماضي واتفاق شرم الشيخ، وصولا إلى خطة 15 بندا التي هي تعتبر مكملة ومفسرة لاتفاق دونالد ترامب. الأمر الثاني، واضح جدا أن إسرائيل حتى هذه اللحظة تتبنى المقاربة الأمنية على أنها المقاربة الأساسية في التعامل مع مستقبل قطاع غزة. ولهذا السبب لاحظي كيف أن بنيامين نتنياهو وإسرائيل في كل محطة يذهب بها أو تذهب بها الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب بهدف الدفع باتجاه المضي قدما في هذه الخطة، تعيد إسرائيل مرة أخرى كل الجهود إلى المربع الأول المرتبط في نزع سلاح المقاومة الفلسطينية من جانب، ومن جانب آخر حرية العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة. وهذا بالمناسبة هو خطير جدا، لأنه في نهاية المطاف إسرائيل هي تعمل بشكل كبير جدا على تحويل مستقبل قطاع غزة مرهون فقط بالمنظور الإسرائيلي الأمني وليس بالمنظور السياسي أو بالمنظور الإداري الذي كان من الممكن أن يكون هو مدخلا أساسيا لإعادة الإعمار وكذلك الأمر لإدارة قطاع غزة وللأدوار التي يمكن أن تلعبها الهيئات التي يمكن أن يتم تشكيلها وأن تعمل بها. وبالتالي إسرائيل هي تقطع الطريق على كل الجهود في هذا الإطار، واستطاع بنيامين نتنياهو أن يقنع الإدارة الأمريكية بهذا الاتجاه.
1: طب السيد أحمد، يعني في ظل كل ما ذكره السيد سليمان بشارات، يعني هل بات أصبح أكثر يعني مصير أكثر من مليوني فلسطيني يتعلق بمزاجات الانتخابية للرئيس أو لنتنياهو رئيس حكومة إسرائيل وتقلبات المزاجية أيضا للرئيس ترامب؟
0: يعني بطبيعة الحال هذا هو الواقع الظالم في هذا العالم، والأساس أن أجزم أن الفصائل الفلسطينية لم تصدم من ردة الفعل الإسرائيلية بل كانت تتوقعها تماما، وكانت وضعت هذه التخوفات مسبقا أمام الوسطاء وحتى أمام مبعوث الإدارة الأمريكية حينما كان يتم التفاوض على خارطة الطريق. لذلك هي عندما تم صياغة خارطة الطريق كانت واضحة ومحددة. الأهم أن هناك استخلاص واضح للمرحلة الأولى. كل هذا السلوك الإسرائيلي ارتبط بدرجة أساسية بأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حددت التزامات واضحة ومحددة بالمواعيد وبالأزمنة للطرف الفلسطيني، بينما وضعت التزامات على إسرائيل فضفاضة، وهذا منح إسرائيل مساحة للمناورة. لذلك في خارطة الطريق كان هناك اتفاق أن المدخل الرئيسي قبل البدء بأي خطوة لها علاقة بالمرحلة الثانية أن يتم تنفيذ كل التزامات المرحلة الأولى بشكل كامل، وأن يتم تشكيل

0: لجنة للتحقق تثبت أن هذه الالتزامات قد تمت حتى لا يبقى هذا الأمر لا رهينة للحسابات الإسرائيلية الداخلية ولا حتى رهينة للانشغال الأمريكي، لأن إسرائيل أيضا تراهن على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديها الكثير من الملفات المفتوحة، لديها الكثير من الانشغالات، وأيضا كما ذكرت مزاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
1: نعم
0: واهتماماته في هذه اللحظة أو تلك اللحظة. لذلك هي عندما تشغل الإدارة الأمريكية بخطوات مجتزأة وصغيرة مثل الحديث عن مشروع مدينة رفح أو الحديث الآن عن إصلاحات أو تسهيلات ذات طبيعة صحية وبيئية تنفذها إسرائيل وفق منهجها وفق ما تريد وفق ما يخدم المصلحة الإسرائيلية، هذا يعني أنها تقدم تفاصيل تلهي الإدارة الأمريكية، تسمح للإدارة الأمريكية بالادعاء بأن هذا الاتفاق ما زال متماسكا. بالنسبة للفصائل الفلسطينية الآن الموقف هو بدرجة أساسية مربوط بالتعهدات التي قدمتها الوسطاء، قدمتها الدول العربية والإسلامية، وأعتقد أن هناك إشارات واضحة قبل أن يجتمع وفد حركة حماس مع كوشنر والفريق فريق مجلس السلام، اجتمع مع وزير المخابرات المصري، وأيضا كان بالأمس اجتماع مع الفصائل الفلسطينية أجمع على رؤية واحدة، وكان هناك بيان للدول العربية والإسلامية الثمانية المنخرطة في خطة ترامب تحمل إسرائيل بوضوح مسؤولية تعطيل هذا الاتفاق، وأعتقد أن هناك ضغوطا عربية وإسلامية أكثر جدية على الإدارة الأمريكية، ما قد يجعل الأمر يخضع لصراع الإرادات بين ما يريد العرب والدول العربية والإسلامية والموقف الفلسطيني وبين ما يريد إسرائيل بتفريغ كل هذا الاتفاق من مضمونه وإبقاء واقع اللباد هو الواقع الدائم في قطاع غزة خدمة للمصالح الاستراتيجية لليمين الصهيوني الساعي لتفكيك البنية الديموغرافية وتهجير القطاع وأيضا للمصالح السياسية الضيقة لبنيامين نتنياهو. أعتقد أن صراع الإرادات هذا سيخضع للكثير من الضغوط تبادل في الأيام القادمة، وأعتقد أن الرؤية الأمريكية تقوم على فكرة ترحيل كل الخطوات الجوهرية والدراماتيكية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والاكتفاء حاليا ببعض الخطوات الشكلية التي تسمح بالادعاء بأن هذا الاتفاق ما زال متماسكا.
1: سيد سليمان، إذا كان الأفق ضيق أمام الفلسطينيين، ماذا عن الخيارات أمام الدول العربية والإسلامية، الدول الوسيطة؟ ما هي الأفق أمامهم في حل هذه المشكلة والضغوط التي يمكن أن يمارسوها؟
2: أنا باعتقادي تعزز القناعات الذي بات واضحا من خلال البيان الذي أصدرته الدول العربية والإقليمية والمطالبة بضرورة أن يكون هناك فعليا تطبيق لخطة دونالد ترامب في وقف الحرب على قطاع غزة هي مهمة جدا، وهذا ربما هو أيضا يجعل إسرائيل تشعر يعني بالقلق أن هناك حالة تشكل من الوعي العربي والإقليمي من أن كل الرؤى أو الأطروحات الإسرائيلية هي باتت مكشوفة، ولهذا السبب باعتقادي الخيارات الآن هي تذهب باتجاهين اثنين. الاتجاه الأول هو عدم التعويل فقط على الموقف الأمريكي باعتباره العامل الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه كل المهام، وبالتالي يجب تحريك أن يكون هناك أوراق إضافية، إما هذه الأوراق بالاعتماد على موقف عربي إقليمي أكثر تقدما في المواقف، ليس في إطار المناشدة أو في إطار الشجب أو الاستنكار أو في إطار الرقابة على كل الانتهاكات الإسرائيلية، وإنما يتعدى ذلك على شكل قرارات سياسية واضحة بضرورة المطالبة بفرض عقوبات مباشرة على إسرائيل. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني أنا باعتقادي وهو دعم مباشر للحالة الفلسطينية بمعنى آخر، وهذا بالمناسبة هو ما تخشاه إسرائيل، أن تعود القضية الفلسطينية إلى اعتبارها قضية مركزية عربية إسلامية إقليمية دولية، وبالتالي إسرائيل تخسر سرديتها التي حاولت على مدار سنوات طويلة جدا أن تذهب بالتفرد بها، بحيث جعلت إسرائيل الصراع هو صراعا إسرائيليا فلسطينيا، وحاولت نزع القضية الفلسطينية من عمقها العربي والإقليمي والدولي. اليوم أنا باعتقادي إسرائيل تخسر هذا المسار بشكل كبير جدا، بل هناك إعادة تشكل مرة أخرى لإعادة القضية الفلسطينية كمركزية أساسية، وربما المواقف التي صدرت في الآونة الأخيرة والتجديد على أنه إذا لم يكن هناك أي حالة استقرار أو فتح أفق حول مستقبل القضية الفلسطينية فإن كل قضايا الشرق الأوسط ستبقى رهينة لأي تطورات مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وعلى الجميع أن يدرك ذلك، وهذا باعتقادي هو واحدة من القضايا التي يمكن العمل عليها خلال هذه المرحلة. باعتقادي الفرصة الآن مهمة جدا لالتقاط كل هذا الصرف الإسرائيلي والمحاولة الإسرائيلية في عدم الذهاب إلى فتح أفق مستقبلي، ومحاولة أن يكون هناك عملية إخراج الموقف الإسرائيلي إلى حقيقته أو على حقيقته أمام العالم ككل، وبالتالي إسرائيل هي تبقى الأساس أو العقد الأساس في إمكانية إحراز أي تقدم في حل القضايا، أكان ذلك القضية الفلسطينية أو قضايا الشرق الأوسط باعتبارها مرتبطة بشكل كبير جدا بتطورات القضية الفلسطينية.
1: شكرا لك السيد سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من نابلس. وبالطبع أيضا الشكر للسيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة، شكرا لك. لجأ الأهالي في جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى المبيت في خيام بعد تهدم منازلهم أو تصدعها إثر زلزال ضرب الجزيرة السبت الماضي. وأعلنت السلطات المحلية مقتل 68 شخصا وإصابة أكثر من 200، وتتواصل مئات الهزات الارتدادية في الجزيرة بين درجتين وست درجات على مقياس ريختر. مراسلنا جال في جزيرة ونقل لنا صورا من أحوال الأهالي بعد هذا الزلزال.
3: يستغرق الطريق من مطار جزيرة فلوريس إلى المناطق المتضررة بزلزال يوم السبت بضع ساعات. فتحت على عجل الطرق التي أغلقتها حجارة الانهيارات الجبلية والمباني المهدمة لتسهيل مرور المساعدات وفرق المتطوعين، لكن بعض القرى ما زالت شبه منقطعة، لا سيما التي في أعالي الجبال. ورغم بعدها عن بؤرة الزلزال فإن بعض منازلها تضررت، كما هو حال سكان قرية باو في محافظة مانغاراي الذين نصبوا خياما وتجمعوا في هذه الهضبة يترقبون المساعدات.
4: لم نلقى اهتماما من حكومة المحافظة، وما زلنا بحاجة إلى أرز وخيام بدلا من هذه الخيام والملابس. نريد العودة لنعيش تحت سقف منازلنا.
3: وفي قرية سلامة نزح السكان إلى سفح هذا الجبل بعد أن تهدمت معظم منازلهم، وكبار السن يؤكدون أن هذا الزلزال هو أقوى ما شهدوه خلال عقود.
5: عاش السكان ساعة رهبة وخوف حتى إن البعض نسي أهله وأولاده. الجميع كان يريد النجاة بسبب قوة الزلزال. لم أشعر بزلزال بهذه الشدة طوال حياتي، لقد كانت أكثر من 10 هزات متتابعة.
3: وفي الطريق إلى بلدة ريو فوجئت قوافل المسؤولين والمعونات بنسوة قرية باجاك وهن يقطعن الطريق احتجاجا على مرور المساعدات متجهة إلى بلدات أخرى.
6: أشعر بخيبة أمل، فمن أين لنا أن نجد طعاما والماء منقطع عنا، وكذلك التيار الكهربائي منذ 3 ليال وليس لدينا فرش ننام عليها.
3: في بلدة ريو تضررت العديد من المباني الخدمية وتأثرت سواحل القرى بالهزات الأرضية وبأمواج السونامي، ما جعل قلة من الصيادين فقط يغامرون بالإبحار.
7: هذا هو أقوى زلزال يضرب جزر إقليم نوسة تنغارا الشرقية منذ نحو 34 عاما، وهو الأشد تأثيرا وضررا في عموم جزر إندونيسيا منذ نحو 4 أعوام. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الإنسانية، وآلاف المنكوبين يترقبون إغاثة عاجلة ووافية وإعمارا لما تهدم من منازلهم. صهيب جاسم، الجزيرة، من سواحل بلدة ريو في جزيرة فلوريس الإندونيسية.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء وأترككم في أمان الله.
8: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
9: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم، بدور على زوجتي بنسال الله ما معطيك لينا.
10: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
11: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

0: إنشاء الخبر على شاشتنا الآن. أعلن المتحدث تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف
1: ثم قطعت الاتصال إلى حيال وصفهم بها الحلفاء.
2: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: الأزمة ما زالت مستمرة، وعطاؤك يصنع فرقاً. تبرع الآن.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات المتعلقة بالمواقف الإيرانية الأمريكية والوضع في قطاع غزة ومستقبل خطط السلام وفي آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، بينما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل. وفي إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري لوكالة تسنيم تصريحات لترامب بشأن إجراء محادثات بين مسؤولي الحرس وواشنطن. يأتي هذا بينما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينة لقصف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مباحثات معمقة وبناءة جرت بين نتنياهو وجارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام. وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فريقي عمل، الأول لملف نزع السلاح واستكمال ذلك قبل بدء أي عملية لإعادة إعمار غزة، والفريق الثاني سيركز على قضايا الصحة والصرف الصحي. من جانبه قال كوشنر لفوكس نيوز أنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة. كما نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن كوشنر أبلغ نتنياهو أن من المهم الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من ناحيتها قالت حماس أن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على لقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. وفي سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات استهدفت مدرج مطار أبو الظهور بريف إدلب. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك إيهاب ومع التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي.
3: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعو إيران للاستسلام ورفع الراية البيضاء حسبما قالت شبكة فوكس نيوز التي أجرت معه حوار عبر الهاتف. الرئيس دونالد ترامب يقول أيضا أنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي، وأن عامل الوقت لا يضغط عليه، وأيضا يتحدث عن فعالية الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ويقول أن إيران في وضع حرج للغاية وأن الجيش الإيراني هزم بالكامل. على حد قوله أيضا يتحدث عن ارتفاع في معدلات التضخم بنسبة 300%. الرئيس ترامب ينفي وجود أي نقص فيما يتعلق بالأسلحة والمخزون الأمريكي من الأسلحة في المنطقة، ويقول أن الولايات المتحدة لديها ما يكفي من الأسلحة المتوسطة والصواريخ المتوسطة على حد قوله. أيضا ترامب في الحقيقة يكشف ولأول مرة ربما عن قناعة خلفية للاتصال مع الحرس الثوري الإيراني رغم نفي طهران هذا الأمر، ويقول أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكن ليس الاتفاق الذي يريده هو، ويتحدث بفعلية عن الضغوط الاقتصادية. أيضا سهر ترامب بجاريد كوشنر في الحقيقة أيضا كشف عن أن هناك محادثات تعقد ربما يقول أكثر من أي وقت مضى بين الحكومة الأمريكية وجهات فاعلة في إيران. لم يذكر تحديدا ما هي هذه الجهات، لكن أيضا كوشنر في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال إن الإيرانيين يخادعون في المفاوضات، يخفون بعض الأوراق على طاولة المفاوضات ويكشفون عن أخرى، ربما يطلبون تقديم تنازلات من الولايات المتحدة على حد قوله. ويؤكد بأن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق عادل لكلا الطرفين الولايات المتحدة وإيران على ألا تمتلك إيران أي سلاح نووي. ورغم حديثه عن هذه المفاوضات وعن هذا التواصل مع الجانب الإيراني، كوشنر

0: يقول إن إيران تخادع أو في هذه المفاوضات مع الحكومة الأمريكية. الرئيس ترامب في هذه المرحلة يركز على ورقة الضغط الاقتصادي، يؤكد بأن الولايات المتحدة تقوم بتمرير ملايين البراميل من النفط عبر مضيق هرمز، على الرغم في الحقيقة من أنه لا توجد بيانات رسمية من البيت الأبيض بهذا الأمر. وتصريحات الرئيس كما نعلم تتناقض مع ما تذكره أيضا الوكالات والجهات المعنية المتخصصة بمتابعة حركة السفن في مضيق هرمز. لكن ترامب على أي حال وكذلك وزير الطاقة كريس رايت هنا في الولايات المتحدة يقولان إن نحو 9 ملايين برميل من النفط تخرج كل ليلة من المضيق بمساعدة القوات الأمريكية، وإن أسعار النفط ستواصل الانخفاض ما لم يقم ترامب بفعل شيء أكثر جذرية على حد قوله حينما قال ذلك الأمر في البيت الأبيض بالأمس، ولم يحدد ما طبيعة هذا الشيء الذي قد يفعله لاحقا، لكن يتحدث أيضا عن مذكرة التفاهم التي انتهت بالأمس مع الجانب الإيراني. يقول أنه لا يرغب في تمديد هذه المذكرة ويدعو إيران إلى الاستسلام، وبالتالي لا يوجد من الرئيس ما يشير إلى ربما إلى أفق دبلوماسي في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأيضا لم يتطرق إلى أي خيار عسكري آخر سوى الضغوط الاقتصادية، حيث ننتظر أيضا هذا الأسبوع المزيد من العقوبات والضغوط الاقتصادية من وزارة الخزانة الأمريكية على الجانب الإيراني.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل. ونتحول من واشنطن إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذا عمر، كان هناك إيضاحات من الحرس الثوري الإيراني قال فيها بأن كلام ترامب غير دقيق، كل التفاصيل معك.
2: نعم، الرد الإيراني على هذا التصريح الأمريكي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب جاء سريعا وعبر الحرس الثوري الإيراني نفسه، حيث أن المتحدث باسم الحرس قال لوكالة أنباء تسنيم إن إيران لا تتفاوض، بتحديد الحرس الثوري لا يتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الخارجية الإيرانية أيضا لا تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه على واشنطن وفق ما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن تخضع لشروط إيران في المرحلة المقبلة. وإذا ما رجعنا التصريحات الإيرانية حول التفاوض مع واشنطن، كان هناك تأكيد قبل أيام من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن، لكن تبادل هذا الرسائل يكون عادة عبر الجهاز الدبلوماسي وليس الجهاز العسكري أو المؤسسة العسكرية. وهناك أيضا تأكيد من قبل عراقجي إلى أن تبادل الرسائل هذا لا يرقى إلى مفاوضات، وأنه فقط عبارة عن تبادل لوجهات النظر بعد المقترحات الأطروحات والآراء يكون عبر الوسيطين القطري والباكستاني تحديدا. قبل قليل أيضا كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتحدث مع بعض المدراء في القطاع التعليمي، أكد في كلامه بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت بانتهاك مذكرة التفاهم فقط بعد أسبوعين من التوقيع عليها، وعزى ذلك الانتهاك بحسب تعبيره إلى أن المذكرة كانت تصب في صالح إيران، وأشار إلى اللاعب الثالث بين طهران وواشنطن وهو إسرائيل. قال إن إسرائيل هي من حرضت الولايات المتحدة الأمريكية على انتهاك بنود مذكرة التفاهم، وأنها لا تزال تمارس هذا التحريض هذا الفعل مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل منعها من العودة إلى المذكرة أو ربما دفعها إلى أي تصعيد عسكري محتمل في المستقبل. كذلك قال عراقجي أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال حربها على إيران فشلت في تحقيق أهدافها، سواء في إسقاط النظام، القضاء على الجمهورية الإسلامية، تقسيم البلاد. قال أن كل تلك المخططات قد فشلت، وأن واشنطن طالبت طهران بالاستسلام في بداية الحرب، وهذا أيضا ما كرره يوم أمس ترامب عندما قال أن على إيران أن ترفع الراية البيضاء. لكن عراقجي أضاف أنه بعد نحو 20 يوم من الحرب بدأت واشنطن تستجدي التفاوض وتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وفق ما يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. نحن نعيش حالة من الجمود الدبلوماسي والعسكري خلال الفترة الماضية، مع التأكيد دائما بأن هناك مفاوضات تتحدث طهران دوما عن تحقيقها تقدما إيجابيا، هذا ما كان قد ذكره يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. ويوم أمس تعرف

0: عارفين أن مهلة الستين يوما قد انتهت في مذكرة التفاهم، تلك المهلة التي كان من المقرر بعد 60 يوما من توقيع بنود مذكرة التفاهم أن يصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى البدء بمفاوضات الحل النهائي، مفاوضات الاتفاق النووي، مفاوضات رفع العقوبات عن إيران كما تقول طهران. لكن هذا الأمر لم يحدث. الإيرانيون الآن يتحدثون عن أنه مهلة 60 يوما لا تعني عودة الحرب ولا تعني أيضا عودة المفاوضات، لأنه لا يوجد أي مخطط لدى طهران لاستئناف الحوار مع واشنطن في هذه المرحلة، بحسب ما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي. يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة التي هي بعد انتهاء مهلة 60 يوما تشهد المفاوضات الإيرانية العمانية كما قلت، التي تقول طهران حققت الكثير من التقدم. هناك مسعى إيراني عماني لأجل التوصل للاتفاق حول مسارات جديدة في مضيق هرمز. تقول طهران أن هذه المسارات قد حققت الكثير من التقدم وأنه تم الاتفاق على هذه المسارات، لكن هناك نقاط لا تزال عالقة في البيان الختامي أو الإعلان النهائي المشترك بين إيران وعمان. هذا الأمر تأخر كثيرا، الإيرانيون يتحدثون عن هذا التقدم منذ أكثر من أسبوعين. يوم أمس المتحدث باسم الخارجية عزى هذا التأخر إلى عدة عوامل، أهمها وفق ما قاله التدخل الأمريكي والعراقيل التي تضعها أمريكا في عجلة هذه المفاوضات، إضافة إلى كثرة اللاعبين في مضيق هرمز، فضلا عن قوله إن الحرب والمستجدات الأمنية والعسكرية فرضت مزيدا من التعقيد في مضيق هرمز لأجل توصل اتفاق مع عمان.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابها من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
2: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيرا من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام 60 القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقا لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها 60. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعليا ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفنا في المضيق ودولا في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه، المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
1: وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن أدولفو فرانكو، المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري ومعنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أبدأ معك أستاذ أدولفو، عندما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا سعي للعودة إلى اتفاق التفاهم مع طهران، إذن كيف ستدار الأمور في الفترة المقبلة، خصوصا أن الإيرانيين يصرون على العودة إلى ورقة التفاهم كما هي؟
3: أولا أعتقد أن الرئيس كان واضحا منذ البداية في هذه العملية حول قلة التعاون فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. هو في تركيا قال أن وقف إطلاق النار قد انقضى، ورأينا الانتهاكات المتكررة تقريبا منذ اللحظة الأولى. إيران انتهكت الاتفاق لأنها لم تفتح مضيق هرمز، وهذا الاتفاق بشكل عام لم يثمر أي نتائج عملية على الإطلاق. لم يكن هناك حقيقة وقف إطلاق النار مع هذه الهجمات والهجمات المضادة التي قامت هنا وهناك. إذن لا شيء يتم فعلا ولا شيء يحتاج إلى تمديد. أما ما نتوقعه مستقبلا، فحاليا هناك ضغوط اقتصادية ستفرض على إيران حتى تعود إلى مائدة التفاوض. لا أعتقد أن مذكرة التفاهم السابقة ستكون هي الوثيقة التي يستند إليها في المستقبل، فيجب أن تكون هناك تفاهمات جديدة حول نقطتين أساسيتين، أولهما اليورانيوم المخصب والذي بسببه بدأ النزاع، وثم طبعا مضيق هرمز، وهو قضية تكتيكية وهي نتيجة للنزاع وليست سبب النزاع. إذن المناقشات مع إيران إن كانت مثمرة فيجب أن يكون المضيق مفتوحا، لكن المشكلة الآن أن إيران تحاول تغيير الموقف كلية وبشكل نهائي من خلال قولها أنها تسيطر على المضيق وتملك المضيق، وهذه كلها أمور ليست مقبولة للعالم برمته وليس الولايات المتحدة. إذن الأمر مستقبلا يعتمد على قرار إيران، هل تريد الاستمرار في معاناتها اقتصاديا، لأن هذا فقط سيؤدي إلى زيادة وطأة العقوبات التي نفرضها يوميا مقارنة بما كان قبل شهر من الآن بالنسبة للحصار المصرفي والحصار البحري. إذا ما أرادت إيران أن تستمر في المعاناة أو تعود للتفاوض وحول المضيق وحول الملف النووي، الأمر بسيط لكن إيران لم تصل إلى هذا المستوى من التعاون.
1: أذهب إليك دكتور محسن، وقبل الدخول في التفاصيل التي ذكرها أستاذ أدولفو، بداية فيما يتعلق بهذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأيك كيف ستتعامل طهران مع هذا التصريح في ظل ضغط كل الأطراف المعنية وغير المعنية بهذا الملف على الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن الأمريكي يقول لن نعود إلى ورقة التفاهم التي تصر عليها طهران؟ تفضل.
3: بابا صباحكم وشكرا على الاستضافة. هذا يجعلني أضحك حقيقة. منذ اليوم الأول الصوت يتقطع من المصدر. ترامب لم يكن جادا، لأن مذكرة التفاهم كانت مجرد متنفس لترامب، لأن المذكرة الصوت يتقطع من المصدر، ولم يكن هناك جدية من الجانب الأمريكي. لكن بمجرد ما أدرك بأن إيران لن تنصاع له بدأ بانتهاكها. الولايات المتحدة قبل أشهر فقط سعت إلى استسلام غير مشروط من إيران، واليوم وبسبب الشعور بالإحباط والعجز بسبب الهزائم التي تعرضت لها لجأت إلى فرض ضغوط اقتصادية مستندة إلى سياسة الاحتواء، وهي سياسة ستنهار قريبا. الصوت يتقطع من المصدر. الولايات المتحدة ضعيفة إزاء الضغط العسكري بسبب سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة، ولا تمتلك القدرة على تحمل ذلك.
1: أعود إليك أستاذ أدولفو، عندما تقولون بأن إيران تغير في موقفها وتغير في التزاماتها، ولكن الطرف الإيراني يتهم الأمريكي بنفس هذه الاتهامات ويقول بأن الأمريكي لم يكن جادا منذ البداية، وهو كان يريد كسب الوقت لأسباب لا ندري ما هي، وهو لم يكن صادقا معنا في المفاوضات.
3: أعتقد أن علينا أن ننظر إلى الحقائق وليس الشعارات. جدية الولايات المتحدة تمت البرهنة عليها عندما بدأت مذكرة التفاهم، عندما رفعنا الحصار البحري رفعنا بعض العقوبات. ماذا فعلت إيران؟ لا شيء، بدأت بمهاجمة السفن وبمهاجمة السفن والبنى التحتية للحلفاء. نحن رفعنا الحصار ورفعنا العقوبات. ماذا فعلت إيران؟ لم تفعل شيئاً. إذن هي تبرهن عن غياب الجدية من جانبها، ولكن بما أن الضيف من طهران يضحك، إذا كانت إيران ألحقت الهزيمة عسكرياً بالولايات المتحدة، لماذا لا تكسر الحصار؟ أين سلاح الجو الإيراني؟ أين البحرية الإيرانية؟ لماذا يعانون اقتصادياً بهذه الدرجة؟ الولايات المتحدة لا تعاني، نحن لدينا التضخم بنسبة 3% وسوق الأسهم مرتفع، وهم لديهم 90% من التضخم، ولا قدرة لديهم على الاستيراد والتصدير عبر مضيق هرمز. إذن قدرة إيران على إدارة العمليات المصرفية تكاد تكون صفرا. هل هذا ينطبق على الولايات المتحدة؟ هل استطاعت إيران مهاجمة أمريكا؟ هل استطاعت ضرب سفينة أمريكية؟ إذن لنتحدث عن الحقائق وليس الشعارات فقط. إذا هم يقولون أنهم عانوا من حصار اقتصادي في الماضي، لكنهم لم يعانوا حصارا بحريا مثل هذا، ولم تكون قدراتهم العسكرية قد أضعفت بهذه الطريقة. هل ما زال هناك نظام دكتاتوري يحكم؟ نعم، لكن كل المؤشرات الأخرى تدل على أنهم في حالة من الاحتواء، لن يستطيعوا الاستمرار معها طويلا.
1: أستاذ أدولفو، تحديداً فيما يتعلق بهذه النقطة، إيران لم تتمكن من الحسم عسكرياً، ولكن أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من حسم هذه الحرب عسكرياً، ولم تتمكن من إسقاط النظام، ولم تتمكن من تحقيق العديد من الأهداف التي وضعت في بداية هذه الحرب. إذن الطرفان لا قدرة لديهما على الحسم.
3: الهدف هنا لم يكن الإطاحة بالنظام الإيراني أبدا، هذه رغبة، نحن نريد أن نرى ذلك يحدث كما يرغب معظم الأمريكيين، لكن الهدف كان جلب إيران للتفاوض حول الملف النووي، هذا لم يتحقق. نحن حتى اللحظة لم ننهي هذه الرحلة، وحتى اليوم نعم أنتم محقون في القول، كان بالإمكان أن نلحق الهزيمة بإيران عسكريا، لكن كان ذلك سيكلف كثيرا خاصة بالنسبة للحلفاء العرب. إذا هذه عملية عسكرية للولايات المتحدة القيام بذلك من دون أن يتأثر حلفاؤنا العرب. لهذا السبب إيران حتى اليوم تهدد بالكثير من الأفعال، ليس ضد الولايات المتحدة لكن ضد حلفائنا العرب. إذا من الصعب للولايات المتحدة فقط باستخدام القوة الجوية إن حسم النزاع، وقد يتحقق ذلك في المستقبل من خلال شن هجمات هائلة على إيران، لكن لو حصل ذلك سيجلب معه كلفة عالية على الكويت وقطر والسعودية والإمارات وعمان. نحن نعرف ذلك وهم يعرفون ذلك. إذا هذه هي الورقة التي يلعبونها الآن، ومضيق هرمز يخنق حلفاءنا العرب وليس الولايات المتحدة. إذا ردا على سؤالك، نعم ما قلتموه صحيح، لكن من هو المتفوق عسكريا؟ إذا كانت إيران، إذا كان عليها أن تكسر الحصار. أين هي السفن التي تمر عبر الحصار؟ لماذا لم تستطيع تدمير السفن الأمريكية والقواعد الأمريكية؟ نحن يمكن أن نفعل ذلك، لكن ذلك سيكون له أثر كبير على المنطقة.
1: دكتور محسن، أعود إليك وتحديدا في النقطة التي ذكرها منذ بعض الوقت أستاذ أدولفو فيما يتعلق بموضوع الحصار الاقتصادي. أسبوعيا هناك تقريبا أسبوعيا هناك عقوبات جديدة على إيران. الإيرانيون يقولون بأننا لن ننصاع، ولكن واضح أن هناك أزمة ما، لأن الرئيس الإيراني يتحدث بخصوص هذا الموضوع. إذا كيف ستتمكن إيران من الاستمرار في وجه كل هذه العقوبات والضغوط الاقتصادية؟
3: إيران سوف تستمر بالمقاومة كما فعلت على مدى 47 عاما، كما حتى سقوط الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم، الذي يهدد العالم وما يسبب المشاكل العالم هو الولايات المتحدة التي وبشكل مستمر. الصوت يتقطع من المصدر. يوم أمس ترامب هدد بقصف سجادي على عمان. لو كان من جانب إيران أي رد فهو رد مشروع يستند إلى القانون الدولي، لكن ماذا عن أمريكا؟ أعتقد أن زميلنا الأمريكي المشارك في الحوار مستعجل البحرية الأمريكية أن تهزم، لا تخشى، سيحدث ذلك قريبا. أيضا وبعد يوم واحد من توقيع مذكرة التفاهم، ترامب انتهك البند رقم واحد، وبعد ذلك منع ترامب السفن التجارية حث السفن على مخالفة الصوت تقطع من المصدر، لأنهم كانوا يستندون إلى مذكرة سان ريمو. السيد فرانكو، إذا لم تكن تعرف ما هي ما أقصد، انظر إلى البند 60 والبند 95، اقرأها لتعلم.
1: ولكن هذا لا يجيب على السؤال، ماذا سيفعل الإيرانيون في ظل نقص المواد الأساسية والمواد الغذائية، وأيضا كما يقول المسؤولون الإيرانيون نقص في التجهيزات والمواد الطبية؟ إذن ما هو الحل؟
3: حاليا أنا سعيد أن الجزيرة لديها ممثلين في طهران، بإمكانهم أن يذهبوا إلى بعض الأسواق ليروا هل أن هناك أي نقص في المواد الغذائية أو المواد الطبية والأدوية.
1: إذن لماذا تحدث الرئيس الإيراني حول هذا الموضوع إذا لم يكن هناك من مشكلة؟
3: في الحقيقة من الصعوبة بعض الشيء استيراد بعض المواد مقارنة بالقبل. هذا لا يعني أننا لا

0: شيئا، لأن لدينا منتجات أصلية تنتج داخل البلد. هناك صعوبات في الاستيراد. أعتقد أن الإيرانيين سيدمرون البحرية الأمريكية قريبا جدا.
1: أستاذ أدولفو، إذن كما سمعنا من دكتور محسن، العقوبات الاقتصادية لا تجدي نفعا مع إيران. إذن ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي وهو الذي يعول على هذه العقوبات للذهاب نحو طاولة المفاوضات؟
0: دائما من الممتع الاستماع إلى البروباغاندا، لكن نتحدث عن الحقائق مرة أخرى. رأيتم التناقض، هذه ليست عقوبات عادية. هذه هو يقول 47 عاما، لكن لم تكن مثل هذه الأيام، مثل الحصار المفروض والعقوبات الجديدة. هذه الحقائق. هم البلد الذي ضرب عمان مرتين، وهكذا يتحدثون عن علاقات ودية. طبعا يقولون إنها كانت هجمات ضد سفن ذات أغراض عسكرية، لكن هذا ليس صحيحا. هذه سفن تجارية، والكل في الخليج يعرف أنها ليست سفن قتالية أو تعود للولايات المتحدة. إذن العقوبات تنجح 100%، وأنتم محقون في طرح السؤال. هذه تقارير تأتي من الرئيس الإيراني ومن نائب وزير الخارجية. هم يقولون هناك حاجة لعمل شيء، وأننا لا يمكن أن نستمر في هذا الوضع إلى الأبد. لو كان هذا صحيحا عن الوضع في إيران، أي أن هناك رخاء في إيران، هذا ليس صحيحا. هم في يناير قبل الحرب قتلوا 45,000 شخص بسبب أسعار النفط، فتخيلوا كيف سيكون الوضع الآن. هذا هو واقع الحال. هذا هو نفس البلد الذي أصدر الصور بالذكاء الاصطناعي تبين تدمير حامل الطائرات تعود لنا. هم الذين قصفوا عمان مرتين، ويفترض أن لديهم علاقات طيبة معها. هاجموا 12 بلدا ويعانون من عقوبات لم يروها من قبل، وهم الآن ليس بإمكانهم تصدير النفط ولا يمتلكون البنزين، ثم يتحدثون عن الرخاء. هذا هراء، الكل يعرف ذلك، ولسنا بحاجة إلى الذهاب إلى طهران لنرى ما كيف يعانون. لكن حكومتهم هي التي تقول إن هذا الوضع غير قابل للاستدامة. أما تهديدهم بأنهم سيدمرون البحرية الأمريكية، أنا أسمع ذلك منذ فبراير، ولم أسمع عن سفينة واحدة تهاجم ناهيك أن تدمر. إذا لم يكن هناك مشكلة في إيران والأمور على ما يرام، لماذا يهتمون بالحصار البحري؟ هم يهتمون به بسبب أثره عليهم.
1: دكتور محسن، سريعا جدا، إذا يقول الرئيس الأمريكي على إيران أن ترفع راية الاستسلام، إيران تقول لن أستسلم، أين تصبح الأمور وسطية ويعود الطرفان، أو متى تصبح وسطية ويعود الطرفان إلى المفاوضات؟
0: هذه أي السرديات الباطلة والزائفة التي تعود عليها ترامب، ليس فقط عن إيران ولكن عن ربما كل بلدان العالم. هو نرجسي، يعتقد أنه هو الأفضل. أعتقد أننا حاليا الوقت ليس مناسب للحديث عن المفاوضات، لأن إيران هي التي تقطع الصوت من المصدر. أن تنهزم وترفع الراية البيضاء، ونحن نرى انحطاط من وتراجع من جانب المطالب الأمريكية، وتراجعهم الصوت يتقطع، وهذا يعني أن الأمريكيين هم عليهم يرفعوا الراية البيضاء.
1: نعم.
0: والآن الميدان يعطينا إجابات إيجابية لصالح مصالح إيران.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران. وشكرا لك أستاذ أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. في ملف التطورات السياسية في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم عقد مباحثات معمقة وبناءة بين نتنياهو وجارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ونيكولاي ملادينوف الممثل الأعلى لمجلس السلام بشأن القطاع. من جانبه قال مسؤول في مجلس السلام للجزيرة أن وفد مجلس السلام اتفق مع نتنياهو على سبيل للمضي قدما في غزة، وأن الإسرائيليين سيمنحون خارطة الطريق فرصة. زيارة الوفد الأمريكي برئاسة جارد كوشنر إلى المنطقة ولقاؤه كلا من رئيس حركة حماس في القاهرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي في تل أبيب تأتي وسط خروق إسرائيلية متواصلة ومواقف متشددة منعت الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه عليه وفق خطة مجلس السلام التي اقترحها ترامب للدفع باتجاه تذليل العقبات أمام تطبيق الاتفاق. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
2: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكاليا بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجددا رهنا لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية ومعنا من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك دكتور محمد، إذا هل كان رد الفعل الإسرائيلي وتحديدا نتنياهو كما كان متوقع؟

0: في لقائه مع كوشنر.
1: التحية لك وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. عمليا المواقف التي صدرت عن الطرفين تقول بأن المبعوث الأمريكي يعني أقر لنتنياهو أربع قضايا مهمة جدا وأساسية في هذا الاتفاق. أقر له باستمرار السيطرة العسكرية على ما يقارب 70% من أراضي القطاع، أقر له بحرية العمل العسكري وإن بضوابط لا معنى ولا قيمة لها أمام نتنياهو، أقر له بعدم يعني بدء الإعمار طالما أن السلاح في يد حماس، وأقر له بيعني المسألة المرتبطة بضرورة أن تنزع حماس سلاحها، وبأن كل القضايا الأخرى معلقة ورهن بأن تبدأ حماس بتنفيذ هذا الشرط. هذا معناه نسف كل الاتفاق أو المسودة التوافق وفق ما أراد نتنياهو وما أبدى نتنياهو فيه موقفا حينما رفض هذا الاتفاق. وعوضا عن مثلا النقاش في تعديل هذه المسودة لتوقع إسرائيل عليها أو يعني البحث في ملاحظات إسرائيل حولها، تذهب الولايات المتحدة ومبعوثها إلى تفاهمات جانبية مع إسرائيل على قضايا شكلية لا قيمة لها فيما يتعلق بهذا الاتفاق. وهذا معناه أن هذا التراضي والتوافق الإسرائيلي الأمريكي قبلت فيه به الولايات المتحدة كسقف يعني ارتضته، ولم يعني تذهب بشكل أو بآخر إلى الحديث عن المسودة. ما معنى كل النقاشات التي جرت فيما يتعلق بالمسودة التوافق وال15 نقطة التي وافقت عليها حماس والوسطاء ومجلس السلام وهل لها الأمريكي؟ هذا معنى أنه هذه لم تعد قائمة، وبأن القائم الآن هو بعض الجزئيات والتفاهمات الجانبية التي توافق معها الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تعني أن يعني هذا الواقع يرحل من الآن وحتى بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ولا شيء جديد يتحرك. الكرة الآن في ملعب حماس، إسرائيل تنتظر وترهن كل سلوكها حتى في القضايا الشكلية التي توافقت عليها مع الأمريكي، تنتظر ردة فعل حماس فيما يتعلق بالسلاح. وستجدين نتنياهو بعد أيام قليلة من الآن يقول بأن حماس لم تلتزم ولم تقدم خطوات ولم تظهر خطوات إيجابية بناءة فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح، وبالتالي هو سينسف كل هذه حتى التفاهمات الشكلية، وسيعود إلى مقاربة القائمة بشكل أساسي على استمرار إبقاء القطاع رهن حالة الفوضى والدمار وابقاؤه مكانا غير قابل للحياه مع استمرار السيطره العسكريه ومع استمرار حريه العمل العسكري بالاغتيالات والقتل المتكرر.
0: دكتور حسام، هل توافق دكتور محمد الرأي بما تفضل به بأن حماس سابقا عندما وافقت على هذه الخطه رمت الطابه في الملعب الإسرائيلي؟ هل ترى أن الإسرائيلي أعاد رمي الطابه باتجاه حماس اليوم؟
2: أتوافق مع ما قاله الضيف فيما تحدث به، وربما حتى السلوك على الأرض من خلال القصف الليلة على غزة يؤكد أنه التوجه لدى نتنياهو كما تحدث المصدر الأمني الإسرائيلي، وهو ما أكده مصدر في مجلس السلام، وإن كان الخطاب فضفاضا، ولكن في تقديري أن الكرة لن تلقى أو لم تلقى في ملعب الفصائل الفلسطينية، بل ألقيت في حضن الوسطاء والضامنون. ماذا يفعل الوسطاء في ظل أنهم ضغطوا وطالبوا حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالقبول بخارطة الطريق؟ وعندما قبلت الحركة والفصائل الفلسطينية بخارطة الطريق تنكرت إسرائيل لها، وهذا يعيد أولا ضرورة إعادة النظر في آلية وميكانيزم العملية التفاوضية. كان ينبغي أن توافق إسرائيل ويتم استشارة إسرائيل قبل أن يتم أخذ موافقات الفصائل الفلسطينية أو بشكل متزامن، لأنه أكثر من مرة وأكثر من وثيقة وورقة تخرج ودائما ترفض إسرائيليا، ثم يمارس نتنياهو مزيد من الإجرام بحق الغزيين، ثم بعد ذلك نخرج لورقة جديدة، وكأننا ندور في حلقة مفرغة. المتضرر الأكبر هو الإنسان الفلسطيني، والمستفيد الأكبر هو مشروع بنيامين نتنياهو التوسعي القائم على يعني السيطرة على كل قطاع غزة بلا سكان، وليس بسكان أي بمعنى مشروع التهجير والإبادة والتطهير، هو السمة الأبرز في فكر بنيامين نتنياهو الاستراتيجي. لذلك الاختبار الذي كنا نتحدث سابقا عنه أنه

0: دونالد ترامب ومجلس السلام والإرادة الدولية المنبثقة من قرار مجلس الأمن 8203 هي الآن أمام اختبار. الفصائل عملت كل ما عليها وقدمت يعني كما وصفها غازي حمد تجرعت السم، وهو عضو مكتب سياسي في حركة حماس وعضو الوفد المفاوض. عندما قبلت بهذه الخارطة فماذا يريد نتنياهو؟ في تقديري نتنياهو يريد هو الهدف الأساسي أن يصل، ولكن بالتدريج أن يصل إلى هدف إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وصولاً إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية. وقامت إسرائيل الكبرى حتى في مساحات من سوريا ومساحات من لبنان وربما من دول أخرى تحيط بدولة الاحتلال الإسرائيلي.
1: أعود إليك دكتور محمد، بعد الذي حصل ورغم أن جاريد كوشنر وصف اللقاء بالإيجابي واعتبر بأنه سيكون هناك تطور في هذا الملف في الفترة المقبلة، ولكن انطلاقا من الذي تفضلت به، ماذا أو بأي اتجاه تذهب الأمور تاليا؟
2: أولا الأمريكي قبل بمثل هذه السقوف والمواقف من الإسرائيلي شكلا الحديث الاستعراضي الدعاء الإعلامي عن نجاح المفاوضات وأنها تبشر بخير، فيما ترك للإسرائيلي أن يتصرف وفق ما يشاء. وإن عدت بالذاكرة قليلا الوراء، 8 أشهر منذ وقعت إسرائيل وحماس وبمعية الولايات المتحدة وضمانتها والوسطاء على اتفاق وقف إطلاق النار، حماس والفصائل التزمت التزاما حرفيا بكل شيء، إعادة الأسرى والجثامين، فيما إسرائيل استمرت بالتعدي والسيطرة وقضم الأرض والاغتيالات ومنع إدخال المساعدات، وهذا كله لم نسمع من الولايات المتحدة اعتراضا عليه. إذن يعني هذا الكلام الأمريكي يأتي في محاولة ذر الرماد بالعيون وخلق الانطباع بأن الأمور تسير بشكل جيد. الجوانب الإيجابية التي يتحدث عنها كوشنر هي المسائل المرتبطة بما أقره له رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعني الصرف الصحي، منع انتشار الأمراض، وهذا تخلقه الظروف التي يعني تصر إسرائيل على استمرار خلقها في القطاع، ومنع إدخال المساعدات وإدخال أدوات التشافي والتعافي القطاع وانتقاله من حالة اللا حياة والدمار التي يعيشها إلى يعني أن يتنفس الصعداء قليلا من ظروف الحرب. ولذلك مرة أخرى الآن الأمريكي أيضا ينتظر كما الإسرائيلي أن تبدأ حماس بالتزاماتها، وسيذهب إلى إدانة حماس حينما لا تذهب حماس إلى التعاطي مع الخطوة أو الشرط الإسرائيلي بموضوع نزع السلاح كاملا. أعتقد بأن الرهان الأمريكي الإسرائيلي اليوم وفي تناغم مطلق على أنه ما دام حماس قبلت بفكرة نزع السلاح، الإسرائيلي والأمريكي الآن سيبنيان على الضغط على أنه لا معنى للحديث عن يعني تجزئة التسليم أو إبقاء السلاح داخل القطاع، دعونا نسلم السلاح كاملا ودعونا نسلم كامل السلاح الخفيف والشخصي قبل الثقيل وغيره من القضايا. ولذلك الضغط الأمريكي الإسرائيلي سينصب في هذا المجال الآن.
1: شكرا لك دكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. وشكرا لك دكتور حسام الدجاني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. وإلى الضفة الغربية، حيث قالت مصادر فلسطينية أن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص اعتداءات قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة عجول شمال غرب رام الله الليلة الماضية وفجر اليوم. من جانب آخر، يتواصل لليوم 10 الحصار الذي يفرضه مستوطنون على منازل عائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوبي نابلس. ومن قرية قصرة جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن ليث، أمس كان ينتظر وصول المواطن الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأمريكية ليرى ما الذي يحصل في منزله. ما هي آخر تطورات الميدانية وهل وصل إلى قصرة؟
3: بالفعل رنيم، وصل لؤي أبو ريدة أحد السكان في هذه المنطقة، منطقة رأس العين في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أن قطع مسافات واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية وصولا إلى مطار بن غوريون في إسرائيل، وصولا إلى منزله الذي يحاصره الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون لليوم 10 على التوالي. في هذه الصورة نرصد لربما الجنود الإسرائيليين الذين أقاموا خيمة في محيط منازل الفلسطينيين في هذه المنطقة والتي ينظر إليها فلسطينيا على أنها تأتي كاستكمال لحلقة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين ما بين المستوطنين وجيش الاحتلال. خلال الساعة الفائتة كان هناك تحرك لعدد

0: من المستوطنين في محيط منازل الفلسطينيين عائلتي أبو ريدة وحسان التي تحاصر منذ 10 أيام ويفرض عليها طوقا أمنيا ويمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج إلى هذه المنازل. بعد اتصالات حثيثة كما قال لؤي أبو ريدة تمكن من الوصول إلى منزله عبر اتصالات دولية ومع السفارة الأمريكية التي أمنت دخوله إلى منزله رفقة الصحافة بعد أن حجز لأكثر من نصف ساعة خلال مساء الأمس وخلال محاولته الوصول إلى هذه المنطقة. الجيش الإسرائيلي لا يزال يدفع بآليات عسكرية تتحرك في هذه المنطقة بالتزامن مع استمرار تحويل عدد من منازل الفلسطينيين إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي التي تقول بأنها تعمل على إخلاء مستوطنين من هذه المنطقة. من ناحية أخرى رنيم ينظر إلى ما يجري على أنه حلقة وصل ونهج يستخدمه المستوطنون في مناطق الضفة الغربية. صباح اليوم عائلة صوفان في بلدة بورين القريبة من هذه المنطقة وتحديدا جنوب مدينة نابلس المستوطنون قاموا بقطع الكهرباء عنها وهو منزل متطرف قليلا عن البلدة يقع قرب مستوطنة يتسار المتاخمة والقائمة على أراضي جنوب مدينة نابلس قطع الكهرباء عن هذا ما يشير بأن ما يجري في مناطق الضفة الغربية كما جرى مع عائلة الطباسي هو نهج يستخدمه المستوطنون لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية على الأرض. الجيش الإسرائيلي هنا على سبيل المثال في نفس الموقع الذي أقيم فيه البؤرة الاستيطانية الجيش أقام البؤرة الاستيطانية التي وضعها المستوطنون ووضع خيمة بنفس المكان ما يشير إلى استمرار حلقة التبادل ما بين الجيش والمستوطنين في مضايقة الفلسطينيين والاعتداء عليهم ومفاقمة أوضاعهم الإنسانية والمعيشية. إن كانت بعض المؤسسات الدولية خلال اليومين السابقين قد تمكنت من الوصول إلى العائلات الفلسطينية إلا أنه حتى هذه اللحظة يصعب ويشكل خطرا على أي فلسطيني أو متضامن أو حتى مؤسسات تحاول الوصول إلى هذه المناطق لا سيما وأن المنطقة لا تزال تعلن كمنطقة عسكرية مغلقة يفرض أو يحظر على الفلسطينيين والمتضامنين من الوصول إلى هذه المناطق والتحرك بها بالتزامن مع السماح لعشرات المستوطنين بالتجول في محيط المنازل وبشكل استفزازي والاعتداء على الفلسطينيين ما يشكل خطرا حقيقيا على وجود الفلسطينيين. عائلة الطباسي سبقت هذه العائلة في قرية جالود التي استمر حصارها لشهرين متتاليين من قبل المستوطنين قطع عنها الماء والكهرباء وكل سبل الحياة فصلت عن الواقع المعيشي فصلت عن تواجد الفلسطينيين التي انتهت في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على هذه المنازل. وما هذه التجربة إلا خير مثال كما يقول الفلسطينيون لما يجري في مناطق الضفة الغربية من توسع استيطاني وقضم للأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
1: شكرا لك ليث جعار كنت معنا من بلدة قصرة. في سوريا أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. إذن آخر التطورات والمعلومات المتعلقة بما حصل في مطار أبو الظهور العسكري معك صهيب.
2: نعم المقاتلات التي نفذت الغارات الجوية على مطار أبو الظهور العسكري دخلت بحسب المعلومات المتوفرة لدينا من الأجواء اللبنانية واستهدفت مدرج المطار وأطراف المطار بأربع غارات ولم تسفر هذه الغارات عن خسائر بشرية ولكنها استهدفت مدرج المطار وأصابت أيضا بعض الحظائر التي كانت طبعا معدة لتأوي الطائرات تحتها. يذكر أن هذا المطار خارج عن الخدمة منذ العام 2015 عندما سيطرت عليه قوات المعارضة في ذلك الوقت بعد معارك مع قوات النظام المخلوع وطبعا بعد ذلك استهدفه النظام المخلوع بالقصف بالمقاتلات الحربية حتى العام 2019 عندما تمكن من استرداده من يد قوات المعارضة. طبعا هذا الأمر وهذه المعارك التي جرت في

0: المطار وحوله أسفرت عن أضرار كبيرة أصابت البنية التحتية للمطار، لذلك فهو مدمر وطبعا متضرر بشكل بالغ. في الحقيقة الغارات التي وقعت على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي بعيدا عن دمشق 300 كيلو متر وعن الحدود السورية التركية 60 كيلو متر تشبه الغارات التي تنفذها عادة المقاتلات الإسرائيلية والتي دأبت على استهداف المقدرات أو مقدرات الجيش السوري منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، عندما استهدفت بغارات واسعة مواقع الجيش السوري وأيضا مخازن الأسلحة والذخيرة في مناطق واسعة من سوريا حول العاصمة السورية دمشق وفي مناطق الساحل السوري وفي حمص أيضا وسط البلاد وكذلك مطار خلخلة ومطار المزة العسكري، واليوم يدخل مطار أبو الظهور العسكري أيضا على خارطة الاستهدافات. وحتى اللحظة لا معلومات رسمية سورية مؤكدة عن هوية المقاتلات التي نفذت هذه الغارات.
1: شكرا لك صهيب الخلف على كل هذه التفاصيل المتعلقة بالضربة التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري في إدلب. لجأ الأهالي في جزيرة فلوريس الإندونيسية إلى المبيت في خيام بعد تهدم منازلهم أو تصدعها إثر زلزال ضرب الجزيرة السبت الماضي. وأعلنت السلطات المحلية مقتل 68 شخصا وإصابة أكثر من 200. وتتواصل مئات الهزات الارتدادية في الجزيرة بين درجتين وست درجات على مقياس ريختر. مراسلنا جال في الجزيرة ونقل لنا صورا من أحوال الأهالي بعد الزلزال.
2: يستغرق الطريق من مطار جزيرة فلوريس إلى المناطق المتضررة بزلزال يوم السبت بضع ساعات. فتحت على عجل الطرق التي أغلقتها حجارة الانهيارات الجبلية والمباني المهدمة لتسهيل مرور المساعدات وفرق المتطوعين، لكن بعض القرى ما زالت شبه منقطعة لا سيما التي في أعالي الجبال، ورغم بعدها عن بؤرة الزلزال فإن بعض منازلها تضررت كما هو حال سكان قرية باو في محافظة مانغاراي الذين نصبوا خياما وتجمعوا في هذه الهضبة يترقبون المساعدات.
3: لم نلقى اهتماما من حكومة المحافظة وما زلنا بحاجة إلى أرز وخيام بدلا من هذه الخيام والملابس، نريد العودة لنعيش تحت سقف منازلنا.
2: وفي قرية سلامة نزح السكان إلى سفح هذا الجبل بعد أن تهدمت معظم منازلهم، وكبار السن يؤكدون أن هذا الزلزال هو أقوى ما شهدوه خلال عقود.
4: عاش السكان ساعة رهبة وخوف حتى إن البعض نسي أهله وأولاده، الجميع كان يريد النجاة بسبب قوة الزلزال. لم أشعر بزلزال بهذه الشدة طوال حياتي، لقد كانت أكثر من 10 هزات متتابعة.
2: وفي الطريق إلى بلدة ريو فوجئت قوافل المسؤولين والمعونات بنسوة قرية باجاك وهن يقطعن الطريق احتجاجا على مرور المساعدات متجهة إلى بلدات أخرى.
5: أشعر بخيبة أمل، فمن أين لنا أن نجد طعاما والماء منقطع عنا وكذلك التيار الكهربائي منذ 3 ليال وليس لدينا فرش ننام عليها.
2: في بلدة ريو تضررت العديد من المباني الخدمية وتأثرت سواحل القرى بالهزات الأرضية وبأمواج السنامي، ما جعل قلة من الصيادين فقط يغامرون بالإبحار.
6: هذا هو أقوى زلزال يضرب جزر إقليم نوسة تنغارا الشرقية منذ نحو 34 عاما، وهو الأشد تأثيرا وضررا في عموم جزر إندونيسيا منذ نحو 4 أعوام. الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الإنسانية وآلاف المنكوبين يترقبون إغاثة عاجلة ووافية وإعمارا لما تهدم من منازلهم. صهيب جاسم، الجزيرة، من سواحل بلدة ريو في جزيرة فلوريس الإندونيسية.
1: إشارة إلى الخبر العاجل الذي يردنا نقلا عن رئيس بلدية قصر جنوب نابلس، وهو قال أن العائلات الفلسطينية المحاصرة في قرية قصر تعاني نقصا حادا في الغذاء والدواء، وإشارة إلى هذه اللقطات المباشرة لمنازل

العائلات المحاصرة في قصر جنوبي نابلس، وهذا الحصار الذي يدخل يومه العاشر وفي ظل حماية من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية التي تحمي قيام المستوطنين بمحاصرة الأهالي وقطع المياه والكهرباء عنهم ومنعهم من الحصول على مواد غذائية وعلى كل ما يتعلق بالمساعدات الدولية.

0: كل الجهات الإنسانية من هلال أحمر وصليب أحمر ومؤسسات أممية لمساعدة هذه العائلات. أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز بعد مرور 60 يوما من إبرام مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعقب محادثات كوشنر التي أجراها في إسرائيل بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، بينما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب يفضل اتفاقا يعيد فتح مضيق هرمز بالكامل. في إيران، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري تصريحات ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولي الحرس وواشنطن. في غضون ذلك، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. وبشأن التطورات في غزة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم الاتفاق خلال زيارة كوشنر وملادينوف أمس على تشكيل فريقي عمل لملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي. من جانبه، قال كوشنر أنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة، في حين نقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن كوشنر أبلغ نتنياهو بضرورة الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من ناحيتها، قالت حماس أن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. وفي سوريا، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب بأربع غارات. وللمزيد حول التطورات الأمريكية الإيرانية، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك إيهاب ومع كل التفاصيل المتعلقة بالتصريحات الأمريكية بخصوص تطور الملف وبخصوص التصعيد مع إيران.
1: نعم رنيم، إذا أردنا أن نحصر النقاط التي جاءت في تصريحات رئيس دونالد ترامب بالأمس فيما يتعلق بالوضع مع إيران وبعد انتهاء مذكرة التفاهم، يقول رئيس دونالد ترامب أنه ليس مهتما أو لا يسعى إلى تمديد هذه المذكرة، يتحدث عن أن الإيرانيين يرغبون في التوصل للاتفاق، لكنه يقول أن الاتفاق الذي يرغبون في التوصل إليه ليس الاتفاق الذي يريده هو، ويتحدث عن التواصل عبر قناه خلفيه مع الحرس الثوري الايراني. الرئيس دونالد ترامب يدعو الايرانيين للاستسلام ورفع الرايه البيضاء على حد قوله في مقابله مع شبكه فوكس نيوز، وعن عنصر الوقت وعامل الوقت في الولايات المتحده مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. الرئيس ترامب يؤكد بانه لا يخضع لاي ضغوط زمنيه، يؤكد بانه ليس في عجله من امره، وان حسابات الانتخابات التجديد النصفي ليست في حسابات فيما يتعلق بالوضع مع إيران. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس ترامب يؤكد مرة أخرى بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق عبر الحصار البحري، وأن كمية كبيرة من النفط تخرج كل يوم من المضيق بمساعدة القوات الأمريكية. يؤكد بأن أسعار النفط منخفضة وستواصل الانخفاض على حد قوله. ترامب كان قبل أيام وفي خطاب بولاية نيويورك يقول أنه سيعلن ربما مضيق هرمز إقليما أمريكيا. بالأمس أيضا سئل عن هذا الأمر وقال إن الفكرة تعجبه بشكل كبير وأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق. فيما يتعلق أيضا بمسألة أن قال أن الجيش الإيراني مهزوم بالكامل وأن إيران في وضع اقتصادي سيء بسبب الحصار الذي أو هو مفروض ومستمر عليها، وأن معدلات التضخم في إيران بلغت 300%. عن مسألة الأسلحة والمخزون الأمريكي من الأسلحة في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي ينفي وجود نقص في الأسلحة تحديدا في الأسلحة متوسطة المدى، ويقول أن الولايات المتحدة لديها كميات كبيرة من هذه الأسلحة، وإنما استخدم في الحرب ضد إيران حتى اللحظة شيء لا يذكر على حد قوله. وكذلك في السياق ذاته، سهر ترامب جاريد كوشنر وهو أحد مبعوث ترامب في المفاوضات مع إيران يكشف بأن هناك محادثات مع الجانب الإيراني، يقول أنها ربما أكثر من أي وقت مضى لكن لم يتم التوصل إلى تفاهم حتى اللحظة، ويؤكد بأن الإيرانيين لم يظهروا حتى الآن أي نية للتوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس دونالد ترامب، الذي يؤكد كوشنر بأن ترامب

0: بيرغب في التوصل إلى اتفاق عادل لكل من الطرفين، لكن الإيرانيين يخادعون في المفاوضات ويرغبون في أن تقدم الولايات المتحدة تنازلات. كوشنر يؤكد بأن الرئيس ترامب صبور ويتعامل بصبر استراتيجي مع الجانب الإيراني، ولكنه يصر على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وزارة الخزانة الأمريكية من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع في فرض عقوبات، لا في الحقيقة لم يتم الكشف عن الإجراءات التي من المفترض أن تبدأ وزارة الخزانة في تطبيقها، ضمن أيضا الحصار الاقتصادي على إيران. حسب ما يقول وزير الخزانة ستكون إيران في عزلة اقتصادية بالتزامن مع الحصار البحري الذي تعول عليه الإدارة الأمريكية في الوقت الحالي، ربما حتى تصل إيران إلى نقطة الانهيار كما يقول مسؤولون أمريكيون. فيما يتعلق بالمحادثات بين سلطنة عمان والجانب الإيراني، مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال يؤكدون بأن هذه المحادثات في تقدم، وأن الرئيس دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق كامل مع إيران، لكن هناك مخاوف لدى إدارة البيت الأبيض من أن تؤدي هذه المحادثات إلى سيطرة إيرانية على مضيق هرمز فيما يتعلق برسوم المرور أو في تحكم إيران في المضيق، حسب ما يقول المسؤولون الأمريكيون. رنيم،
1: شكرا لك إيهاب. ونتحول إلى طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. إذن عمر، ما هي المواقف الإيرانية من الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي، لا سيما المفاوضات أو الحديث المباشر مع الحرس الثوري الإيراني؟
2: نعم، إيران ترفض هذا التصريح بشكل قاطع وحاسم. جاء ذلك مباشرة عبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي قال إنه لا توجد أي مفاوضات من قبل المسؤولين العسكريين في الحرس الثوري مع الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك الخارجية الإيرانية كانت قد نفت وجود أي مباحثات دبلوماسية مع الأمريكيين. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قال إن هذا التصريح الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرمي إلى السيطرة على أسعار الطاقة في العالم، وأنه يحمل رسائل داخلية أكثر منه رسائل خارجية، داعيا واشنطن إلى الانصياع إلى شروط إيران حسب تعبيره لأجل إنهاء هذه الحرب. وهنا في القراءات السياسية البعض يعتقد أن ما يقصده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المفاوضات الإيرانية العمانية التي بطبيعة الحال الولايات المتحدة الأمريكية تقف من ورائها، لا سيما من وراء الجانب العماني، لأن الإيرانيين تحدثوا سابقا عن وجود مفاوضات على مستوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني والبحرية العمانية حول المسارات في مضيق هرمز. وبطبيعة الحال سلطنة عمان كحليف لواشنطن تنقل تلك المباحثات ونتائجها ورسائلها إلى الجانب الأمريكي. لذلك هناك كثيرون من يعتقدون هنا في طهران أن ترامب قد يقصد المباحثات الإيرانية العمانية على المستوى العسكري التي هي أيضا متواصلة لجانب الخبراء السياسيين وحتى على مستوى الخارجية الإيرانية والخارجية العمانية. وتقول طهران دائما أن هذه المفاوضات حققت كثيرا من التقدم. طهران بطبيعة الحال أيضا كانت قد قالت أنه لا يوجد أي خطط لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التصريح كان على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، لكن عراغجي قال أن هناك تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، لكنه أضاف أيضا أن تبادل هذا الرسائل الذي يتم عبر الوسيطين القطر والباكستاني لا يمكن أن يرقى إلى القول أن هناك مفاوضات على المستويات السياسية بين الطرفين الإيراني والأمريكي. طهران ترفض في هذه المرحلة إجراء أي مفاوضات مع واشنطن قبل أن تعود واشنطن إلى مذكرة التفاهم. هذه التصريحات دائما يعبر عنها المسؤولون الإيرانيون. هناك اتهامات من قبل طهران لواشنطن بأنها هي من انتهكت مذكرة التفاهم، وأن عليها العودة إلى هذه المذكرة إذا أرادت أولا التفاوض مع طهران مجددا لأجل التوصل لاتفاق النهائي. الملفات الكبرى على رأسها الملف النووي ورفع العقوبات، وأن عليها أيضا إذا أرادت فتح مضيق هرمز كذلك أن تعود إلى بنود مذكرة التفاهم. هذه الاتهامات الإيرانية لأمريكا حول المذكرة اليوم تجددت أيضا عبر وزير الخارجية عباس عراقجي خلال كلمة له صباح هذا اليوم مع بعض المدراء في القطاع التعليمي.
1: شكرا.
2: حيث قال إن واشنطن هي من بدأت الانتهاك المذكرة بتحريض إسرائيلي.
1: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. ونتحول إلى قطاع غزة، حيث تعقد بلدية خان يونس جنوبي القطاع مؤتمرا صحفيا لعرض واقع الخدمات في ضوء منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار.
3: من هنا نحذر حقيقة لا كلاما من كارثة حقيقية صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع ووصولها إلى مخيمات النازحين وانتشار المزيد من الأمراض والأوبئة، وهذا يتزامن مع تدهور مستمر في انهيار المنظومة الصحية والعلاجية في قطاع غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر. ثانيا نحذر من عطش جماعي وحرمان حقيقي من المياه لأكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة، مواطنين ونازحين يعانون كل المعاناة من شح المياه وشح مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي. ثلاثة، توقف خدمات البلديات الحيوية والضرورية ومنها فتح الطرقات وإزالة المكاره الصحية وجمع النفايات الصلبة، وكذلك صيانة وإصلاح خطوط ومناهل الصرف الصحي وشبكات المياه والتي تعمل بلدية قطاع غزة منذ ما يربو على 1050 يوم في محاولة إصلاحها مع شركائنا، لكن حقيقة النتائج بسيطة لأن الاحتلال ما زال يمنع دخول المعدات وقطع الغيار وأي شيء من شأنه أن ينهض بالواقع البنيوي للبلديات. ولعلكم تلاحظون مثال هذه الآليات المتوقفة في بلدية خان يونس، وهي مثال على البلديات في قطاع غزة بالكامل، حيث أن هذه الآليات في أغلبها متوقفة إما لقطع غيار أو زيوت أو كاوتشوك أو شيء بسيط. يعني من المعيب نحن نتحدث اليوم عن 305 أيام من إطلاق مبادرة الرئيس ترامب وكل يوم يزداد الوضع البنيوي والإنساني سوءا في قطاع غزة. وإننا في اتحاد بلديات قطاع غزة نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء في مصر وتركيا وقطر ومن راعوا اتفاق غزة الأخير بالتدخل الفوري والعاجل من خلال الضغط الفوري على الجانب الإسرائيلي للالتزام بما تم توقيع بروتوكول مبادرة رئيس ترامب، حيث للحظة ممنوع دخول الزيوت المعدنية منذ ما يزيد على 5 شهور بلا سبب ولا مبرر ولا شيء عقلي ولا منطقي. اليوم إحنا نشتري الزيوت بألف ضعف، والاحتلال يعي أن كيف تدخل هذه الزيوت وتباع بألف ضعف من السعر، وبالتالي تقف البلديات عاجزة. لدينا اليوم العشرات من المولدات تم إيقافها في التي تقوم بضخ المياه وتجميع الصرف الصحي، وهذا ما ذكرناه في بداية المؤتمر. نطالب بإدخال الوقود. اليوم كما ذكرنا في البداية منذ مارس الماضي لم يدخل البلديات لتر واحد من السولار لإزالة الركام. ثالثا إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للعمل وصيانة أبر المياه والمولدات والآليات، وكذلك قطع صيانة شبكات المياه والصرف الصحي والتي إلى اللحظة لم يسمح الاحتلال بدخولها إلا القليل منها وضمن سلسلة من العقبات التي في النهاية تؤول إلى صفر كبير. ثالثا توفير حماية كافية للطواقم الفنية العاملة في الميدان لاستمرار العمل والحفاظ عليها، حيث فقدت البلديات العشرات من أبنائها وكان جلهم يقوم بأداء خدمات المطلوبة في إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي. أربعة، فتح ممر إنساني عاجل يضمن دخول احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية مولدات الكهرباء وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه وفق اتفاقية الرئيس ترامب والذي لم نرى له أثرا إلى الآن على الأرض. ختاما، إننا في بلديات قطاع غزة نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الوشيكة والتي تقترب وتزداد صعوبة يوما بعد يوم في ظل صمت عربي ودولي آن له أن يتوقف، وندعو العالم للتحرك بصورة عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. شكرا لكم اتحاد بلديات قطاع غزة. الله يعافيك يا رجال، تسلم. الله يعافيك، حياك الله.
4: دكتور علاء، في حال يعني ظلت الاوضاع على ما هي عليه، يعني ايش صوره الوضع في قطاع غزه؟ لا زيوت، لا سكر، لا محروقات، بنيه تحتيه مدمره، انابيب صرف صحي مدمره، شبكات المياه مدمره، شبكات الصرف مدمره، يعني الوضع يعني صعب جدا.
3: يعني الصورة ستكون كما ستزداد سوءا، لكن أقول أن اليوم إحنا لنا 305 أيام منذ وقف إطلاق النار و1050 يوم منذ بداية العدوان. طواقم بلدية قطاع غزة لم ولن تتوقف وهي في الميدان منذ اليوم الأول، لذا بأظافرنا بما نستطيع بعلاقاتنا من الأصدقاء نحاول أن نبقى على قيد الحياة، لكن حقيقة لا نضمن استمرار ذلك في ظل هذا الوضع المأساوي. وأنا تحدثت عن الزيوت، ارتفعت 1000%، لا يوجد مكان في العالم، السولار 100%، يعني الأرقام خارج نطاق السياقات البشرية. إطارات الكاوتشوك الخاصة بهذه الشاحنات الآن ثمنها ثمن نفس الشاحنة في الخارج، يعني حقيقة عقبات مصفوفة متكاملة من العقبات اليومية والمتزامنة والتي والعراقيل التي توضع من أجل إعاقة العمل. لكننا حقيقة سنستمر، لكن إلى متى لا نستطيع أن نحدد، لكننا بجهدنا بطواقمنا في الميدان لن نبرح الميدان بإذن الله تعالى بما نستطيع. بالتأكيد نحن أطلقنا هذا التحذير بسبب تلكؤ المجتمع الدولي والمؤسسة الدولية، وأنا أقول بالاسم حقيقة كل المؤسسات الدولية في غزة مقصرة، من الصليب الأحمر، اليونيسف، وكالة الغوث، اليو ان دي بي، هذه الأوتشا، هذه المؤسسات مناط بها المحافظة على الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. اليوم كمثال يعني عبر الصليب الأحمر ومناشدات عديدة، وكان لدينا مؤتمر وعدة بلدية أطلقت مناشدات، كان هناك تحرك من أجل إدخال زيوت. فوجئنا أن من 700 مولد تم إدخال زيوت لـ40 مولد فقط، يعني نحن في خان يونس قدمنا قائمة بـ50 مولد تم الموافقة على 4 مولدات لتغيير الزيوت في ظل معادلة معقدة. طاقم الصليب الأحمر يأتي ويقوم بالتفريغ ونحن ليس لدينا مشكلة، لكن طالبنا بأن يتم تغييرها مرة واحدة، لأن الآن منذ الشهر الخامس على التوالي إلى الآن لا يوجد زيوت، وبالتالي هذا التلكؤ نشعر أن هناك حقيقة يعني تقصير واضح من هذه المؤسسات الدولية في القيام بواجباتها. وبالتالي حقيقة إذا كانت هذه المؤسسات التي مناط بها تعزيز الوضع الإنساني لا تقوم بواجباتها بواجبها المناط بها، فما الفائدة من هذا الوجود؟ هذا أولا. الشق الثاني حقيقة موضوع المياه موضوع صعب، وتحديدا أننا نتحدث الآن عن فصل الصيف الشديد الحرارة في ظل خيام، في ظل عدم وجود كهرباء، في ظل معاناة حقيقية، لذا حقيقة نواجه أزمة حقيقية في كميات المياه التي تصل إلى قطاع غزة، وخصوصا أن جزء منها عبر جزء أساسي عبر شبكة المياه عبر شركة ميكروت الإسرائيلية، وهذه الشبكة حقيقة أغلب خطوط الإمداد تقع في شرق قطاع غزة، وبالتالي تتعرض للتدمير والقصف، وهو ما يؤدي إلى انقطاع شبه متواصل في هذه الخطوط، ثم يصار إلى تنسيق عبر المؤسسة الدولية وإصلاحها، وبالتالي يعني تزيد الطين بلة. وبالإضافة لأن حقيقة أزمة تدمير المولدات انعكست بصورة واضحة علينا، وبالتالي المولدات الآن لا تستطيع القيام، وهي لا تؤدي أكثر من 20% من الدور المناط بها.
5: دكتور علاء،
3: نحن الآن نركز على الأولوية في تقديم خدمات المياه ما استطعنا، لأنه لا نستطيع الابتعاد، هذه المياه هو الحياة. أولا الخطوط المياه هي الشبكة الرئيسية التي يعني نحتاجها بقوة ونسعى إلى الحفاظ عليها. ثانيا تجميع شبكات الصرف الصحي، الآن لدينا عشرات المحطات في قطاع غزة تقوم بتجميع شبكة تجميع الصرف الصحي، ومن ثم للأسف يعاد ضخه إلى شاطئ قطاع غزة، وبالتالي الأولية الثانية هي استمرار تجميع الصرف الصحي، وحتى لا تحدث مخاطر، وحتى لا يصل إلى الخيام، وحتى لا يؤدي إلى تدمير البيئة الصحية للناس، نقوم بتجميع البعد الثاني تجميع الصرف الصحي. يعني حقيقة اضطررنا الآن البلديات إلى وقف رفع الركام عبر البلديات بسبب بعدم إدخال الوقود، لكن كما ذكرت الآن الأولوية الأولى هي للمياه ثم الصرف الصحي. بارك الله فيكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. الله يرضى عليك، الله يعطيكم العافية.
1: إذن نحن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لاتحاد بلديات غزة الذي ناشد المجتمع الدولي والوسطاء العمل على فتح ممر إنساني عاجل من أجل مساعدة الأهالي. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. إذن المشكلة تتفاقم في غزة، الحاجات تزداد فيما يتعلق بالقطاع الطبي، كيف هو واقع الأمور تحديدا؟
5: لك وللمشاهدين الكرام، واقع طبي صعب جدا، وخاصة أننا دخلنا في مراحل صعبة جدا من نقص حاد في سواء في المواد المخبرية أو الأدوية أو المستلزمات الطبية، والآن دخلنا في مراحل أخرى وهي الزيوت وقطع الغيار وانقطاع التيار الكهربائي. كل هذه الأمور فاخمت الوضع الصحي، لدينا أعداد كبيرة من المرضى والجرحى ومن المنومين داخل العناية المركزة. كل هؤلاء لا يمكن لنظام صحي يعمل منذ 3 سنوات أن يتعرض لهذه الكوارث الكبيرة. يعني يوم أمس كان لنا بيان في الإغاثة الطبية بأننا سنوقف الكثير من الخدمات الصحية نتيجة النقص الحاد في العيادات المتنقلة، أكثر من 13 عيادة متنقلة التي تذهب إلى المناطق الحدودية هي الآن توقفت نتيجة عدم وجود زيوت وعدم وجود سولار. المركز الكبير داخل قطاع غزة، داخل مدينة غزة، مركز الرمال الطبي الذي يخدم آلاف مؤلفة من المرضى، اليوم توقف عن العمل، وهناك حالات مكدسة وهناك أطفال وسيدات حوامل. يعني كان أملنا من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التدخل سريعا ووجود صحيح ممر آمن. هذا الممر يدخل من خلاله الزيوت، يدخل من خلاله الأدوية، يخرج من خلاله المرضى الذين يعانون، 21 ألف وما يزيد مريض هم يعانون من أمراض مختلفة، وكان أملنا بوقف إطلاق النار أن يخرج هؤلاء المرضى، ولكن كما تشاهدون يوما بعد يوم تزيد الكوارث وتزيد الأمراض. نحن الآن نمر في حالة صحية صعبة جدا من الأمراض الجلدية والأمراض المعوية، ويوم أمس كان هناك تسجيل الكثير من الفيروسات. إلى متى سيبقى المجتمع الدولي صامت على هذه المأساة التي يمر بها القطاع غزة، وتحديدا الوضع الصحي الذي لا يمكن له أن يتحمل ما تحمله، ولا زال يقدم الخدمات الصحية بكل الإمكانيات المتاحة
1: تحديدا فيما يتعلق بهذه النقطة؟ السؤال الذي يطرح نفسه هو، إذا أمكن أن تدخلنا قليلا بالتفاصيل دكتور، كيف تتعاملون مع الحالات الموجودة لديكم في المستشفيات في ظل كل هذا النقص؟ كيف يتم اختيار لمن تذهب هذه الأدوية، لمن تذهب هذه المعدات الطبية، لمن نستخدم، على من نستخدمها؟ يعني إذا أمكن أن تشير لنا كيف تتم هذه الأمور.
5: يعني للأسف الشديد هناك أمر يعني لا يرضاه أحد ولا نرضاه نحن، وهي المفاضلة نتيجة صعوبة الحالة ونتيجة ضعف الإمكانيات. صحيح، وهذا يعتبر يعني غير صحيح وغير سليم، ولكن الحاجة الملحة والحاجة الصعبة التي نمر بها هي التي تضعنا في هذه الظروف. عندما نتحدث أن مركز صحي يشاهد يوميا مئات الحالات، يعني وعنده 10,000 مريض ضغط، يتم إرسال 900 علبة علاج للأمراض الضغط أو السكر، كيف لهذا المركز أن يتدبر حاله؟ كذلك المستشفيات، هناك حالات صعبة جدا وهناك حالات لا تنتظر إلى أن تؤجل، لكن بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوضع الصحي في المستشفيات وفي الرعاية الأولية هناك تأجيل، ونعلم جيدا أن هذا التأجيل يضر بهذه الحالات. لكن ما باليد حيلة، ما يقدم الآن داخل قطاع غزة من الأعمال الصحية هي يعني بأقصى إمكانيات سواء وزارة الصحة أو الإغاثة الطبية أو المؤسسات الصحية العاملة. لذلك يعني أملنا الكبير أن تدخل اللجنة الإدارية، نعم، وأن يكون هناك ترتيب لوضع قطاع غزة الصحي، وأن تكون أولوية كبيرة وخاصة للموضوع الصحي. نحن الآن نتحدث في كوارث كثيرة وكبيرة، نعم، داخل قطاع غزة. هناك حالة إعياء كبيرة في المجتمع الفلسطيني من الأطفال، من السيدات، من كبار السن. إلى متى، نعم، سينتظر وإلى متى سنبقى ننتظر هذه الإمكانيات التي نحن بحاجة ماسة إليها؟
1: هي فعلا مأساة. شكرا لك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. إذن رامي، كيف يبدو المشهد لديك اليوم؟
6: بالفعل بعد هذا المؤتمر، بطبيعة الحال المؤتمر يرفع حالة التحذير إلى مستوى عال جدا في حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات اللازمة والوقود والسولار إلى البلديات. هذا البيان يرفع هذا التحذير إلى توقف عديد من مياه الصرف الصحي وتشغيلها وترحيلها، وأيضا يرفع التحذير إلى توقف آبار المياه إلى أكثر من مليوني فلسطيني موجودين هنا في قطاع غزة. التحذيرات كبيرة من توقف عمل البلديات في ظل عدم التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم ومنع الاحتلال الإسرائيلي من إدخال المقومات الأساسية من السولار وقطع الغيار والزيوت. هذا المنع وصل إلى حد إيقاف هذه العملية. نتحدث عن أكثر من 10 ملايين من النفايات متكدسة في مناطق متعددة من قطاع غزة، أكثر من 10 ملايين من الركام متواجد في منطقة خان يونس، وبالتالي نحن نتحدث عن أعداد كبيرة وأعداد قد توحي بكارثة طبيعية في حال لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه الأساسيات، لعل أن معظم البلديات عرباتها ومعداتها قد توقفت، أكثر من 90% متوقفة نتيجة الأعطال ونتيجة عدم وجود قطع الغيار والزيوت. قطع الغيار والزيوت هي من الأساسيات التي تحتاجها البلديات، وبالتالي منذ بداية الحرب الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وجيش الاحتلال لم يلتزم ولم يدخل هذه المعدات، فهم يعملون بالحد الأدنى الموجود داخل قطاع غزة، وهذا واضح على أرض الميدان وأرض الواقع، لأن غزة تحتاج الكثير من إصلاح البنية التحتية التي دمرها الجيش الإسرائيلي. وأيضا نتحدث أن معظم آبار المياه الموجودة داخل قطاع غزة قد دمرها الجيش الإسرائيلي، وهناك بعض الآبار تحتاج إلى مولدات كهربائية ومحتاج إلى سولار. هذا كله غير متوفر الآن، وهذا يضع أمام فقط في خان يونس مليوني أو مليون فلسطيني على الأقل في حافة الانهيار، من سواء كان وصول المياه الصالحة للشرب والمياه الصالحة للاستخدام. هذا كله يأتي في إطار المنع والحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. وطالب البيان طالب مجلس السلام،
1: نعم،
6: والقائمين على اتفاق وقف إطلاق النار بإدخال ما يمكن إدخاله حتى يتسنى لعمل البلديات في قطاع غزة، لطبعا تصليح ما تبقى وما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تعطيل وتدمير لكافة البنية التحتية والآبار، وكذلك ترحيل القمامة وترحيل الركام المتناثر في الشوارع.
1: شكرا لك رامي أبو طعيمة، كنت معنا من خان يونس. اختتم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفت بالبناءة. وقال مكتب نتنياهو إن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي عمل للتعامل مع ملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسن مسعود نتائج الزيارة وسياقتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
7: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي، ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها بل حتى تجاه حركة حماس، التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها، واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: ومعنا من القدس الدكتور شادي الشرفة الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن اسطنبول معنا أستاذ إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام. أبدأ معك أستاذ شادي، هل برأيك أن نتنياهو أخذ ضوءا أخضر لاستكمال مشروعه في غزة، أم أنه في العلن هذا مقيل وربما اتفق على بدء تطبيق الورقة المتفق عليها؟
8: نعم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني ما سمعناه من تصريحات ومن تسريبات حول فحوى الاجتماع، خاصة تسريب مايك هاكابي السفير الإسرائيلي الذي حضر الاجتماع، هناك انسجاما تاما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، بل أكثر من ذلك يعني الموقف الأمريكي الآن بقيادة كوشنر تماهى إلى حد بعيد مع كافة المطالب الإسرائيلية والتحفظات على البنود 15. المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع تصريحات نتنياهو برفض الاتفاق ورفض 15 بندا باعتبار أنه دعاية انتخابية، ولا تتعامل مع الموضوع باعتباره موقفا جذريا لدى نتنياهو تتوافق معه مختلف الأحزاب السياسية في إسرائيل، وإضافة إلى المستوى الأمني والعسكري، وهذه يعني باعتبار سذاجة لدى الأمريكان إذا ظنوا أن نتنياهو معني في المضي قدما نحو اتفاق. يعني واضح أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية أوراق ضغط حتى الآن لم تستخدمها، ويعني أبرز أوراق الضغط هي قضية الدعم لنتنياهو في هذه الانتخابات. يعني حتى الآن ترامب لم يدعم نتنياهو كما دعمه عام 2019. عام 2019 كان في هناك دعما علنيا لترامب لنتنياهو، وأكبر هدية قدمها له وكانت العلامة الفارقة في الانتخابات عام 2019 هي عندما أعلن ضم الجنوب، ولكن الآن لا يقدم دعمه، لكن بنفس الوقت يعطيه ويمنحه الفرصة للإفلات من الاتفاق، بمعنى رضخت الولايات المتحدة الأمريكية باللاءات التي وضعها نتنياهو على الطاولة، وهذه اللاءات رأيناها في بيان رئاسة الوزراء بعد الاجتماع. بعد الاجتماع تحددت اللاءات الثلاث الإسرائيلية، وهي أولا لا انسحاب، لا وقف اطلاق نار ولا إعادة إعمار. كل شيء أصبح مرتبط بقضية نزع السلاح خفيف وثقيل. المشكلة الأكبر أن الإدارة الأمريكية منحت نتنياهو هدية جديدة، وهي أن يكون جزء من المجموعة المشتركة أو مجموعة العمل المشتركة التي تشرف على قضية نزع السلاح، بل وتشرف أيضا على الصرف الصحي والمياه. يعني هناك ورقة لإسرائيل للضغط على الفلسطينيين من خلال قضية المياه، لكن قضية العمل المشترك فيما يتعلق بالسلاح يعني أن تصبح إسرائيل التي تنتهك الاتفاق هي التي تحدد إذا ما كان الطرف الآخر يعني يلتزم بالاتفاق وينزع السلاح. لا ننسى أن سابقا إسرائيل طالبت من غزة ومن المقاومة أن يسلموا ليس فقط السلاح، حتى الزي العسكري اعتبرته أنه مظاهر مسلح ويجب تسليمه، مما يعني نحن أمام محاولة إسرائيلية إغلاق كل الأفق للتوصل إلى اتفاق والولوج للمرحلة الثانية، ناهيك عن أن إسرائيل أصلا لم تلتزم حتى الآن في العديد من البنود المرتبطة بالمرحلة الأولى، وبالتالي هذا يصعب على الفصائل الفلسطينية القبول بهذا الموقف، وهذا يجعل ويضع الاتفاق أمام يعني خطر الانهيار الشديد. لكن واضح أن الإدارة الأمريكية الموقف البارز من الإدارة الأمريكية أنها تسعى لعدم التصعيد، بمعنى هي تريد ضبط التصعيد فقط وتعطي إسرائيل حرية العمل العسكري الاغتيالات هنا وهناك، لكن لا تريد تصعيدا شاملا سواء كان في غزة أم في لبنان. وبالتالي الموقف الأمريكي المتراخي مع نتنياهو مع إسرائيل بتقديري يضعف الجهود التي بذلت على فترات طويلة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق.
1: طيب إذا أذهب إليك أستاذ إبراهيم، هل برأيك أن حماس اليوم ستستمر بهذا الاتفاق إذا لم يكن هناك من خطوات ملموسة على الأرض تطبق فيها إسرائيل الجزء المتعلق بها من الالتزام؟
9: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. اليوم حماس في معركة، لكنها ليست معركة ميدانية بقدر ما هي معركة سياسية، ومعركة سياسية شديدة الخطورة، وأعتقد أنها لا تقل خطورة عن الحرب الشاملة والحرب الميدانية والعسكرية. اليوم حماس والفصائل الفلسطينية هم أمام خيارين أحلاهما مر، هم أمام شرين، شر الإبادة وشر حملة عسكرية واسعة يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن تكون دعاية انتخابية بالدم الفلسطيني في صناديق الاقتراع الإسرائيلية، وما بين أن تقبل حماس بهذه الصيغة من الاتفاق بأن يكون هناك التزام فلسطيني وهناك تنصل إسرائيلي ومراوغة أمريكية. اليوم حماس فضلت أخف الضررين، أخف الشرين، وهو شر أن تعض على جراحها وأن تحاول أن تتمسك بكل ما أوتت من قوة من الاتفاق، وأن تعمل على تحشيد الوسطاء من جهة ومجلس السلام من جهة والدول العربية والإسلامية التي أطلقت يعني تصريحات إيجابية جدا من جهة أخرى، وأيضا تحاول التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد حماس نجحت نسبيا بإبعاد شبح العدوان الواسع الذي خطط إليه الاحتلال الإسرائيلي، الاستئناف الإبادة، وهي الآن تحاول أن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. ولهذا أعلنت حماس مرارا وتكرارا أنها ملتزمة بالاتفاق ومتمسكة به على الرغم من التنصل الإسرائيلي، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية، لأن البديل خطير جدا، البديل إبادة والبديل وحشية في ظل اعتلال المعادلات السياسية في المنطقة. اليوم إسرائيل تتعمل كوحش، تريد أن تكسر كل القيم وكل القواعد المفروضة أو المعمول بها والمتعارف عليها دوليا، وهي لا تلقي بالا لا للأمم المتحدة ولا لمجلس السلام ولا للواقع الإقليمي، هي فقط يعني متعطشة لمزيدا من القتل والدماء من أجل أن يعني يكسب نتنياهو أصواتا جديدة في الانتخابات. لهذا أنا أعتقد ردا على سؤالك، نعم حماس ستلتزم بالاتفاق وأعلنت التزامها، الفصائل الفلسطينية هناك إجماع على الالتزام بالاتفاق، وهناك حديث طويل مع الوسطاء الذين بعتقد ينصحون حماس الآن بالالتزام بهذا الاتفاق، لأنه أي بديل آخر هو سيعطي إسرائيل مساحة إضافية ومساحة واسعة للقتل والتدمير والتضييق. الواقع ليس ورديا، ليس سهلا، ليس بمتناول اليد. بالعكس، الواقع الفلسطيني كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والاحتلال الإسرائيلي يعد خططه ليس فقط للقتل، للقتل والتهجير والسيطرة والاستيلاء على قطاع غزة. ولهذا أنا أعتقد أن نتنياهو صدم من اللقاء الذي نعم. جرى بين كوشنير وقادة حماس، بل ولام هناك تصريحات أو هناك تسريبات أن نتنياهو وبخ كوشنير، لا أعرف مدى دقتها، ولكن نعم. هناك يعني تسريبات إسرائيلية على لقائه بحماس. وأعتقد أن حماس في هذه المرحلة معنية بتتجنب الإبادة، تجنب شعبها الإبادة والعدوان الواسع.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم المدهون، مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، كنت معنا من اسطنبول. وشكرا لك دكتور شادي الشرفة، الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كنت معنا من القدس. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 4 فلسطينيين

0: الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وصباح اليوم. جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. ومن قرية قصرة جنوب نابلس ينضم إلينا مراسل الجزيرة ليث جعار. إذا ليث، كيف يبدو اليوم العاشر من الحصار على الأهالي في قرية قصرة؟
1: اليوم العاشر حقيقة هو نفس اليوم الأول لما يجري في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون حصارهم وانتشارهم في محيط منازل الفلسطينيين. ثلاث عائلات فلسطينية حتى هذه اللحظة لا تزال محاصرة داخل منازلها، ويحظر على الفلسطينيين الوصول إليها أو الخروج من محيطهم. هنا في هذه الصورة رنيم، لربما تشاهدون خيمة أقامها جيش الاحتلال يواصل فيها وجوده العسكري وفي محيط منازل الفلسطينيين. عند آخر المنازل لربما في تلك المنطقة يظهر آليات عسكرية إسرائيلية وجنود إسرائيليين ينتشرون في هذه المنطقة، وحولوا منزل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي الذي يفرض حصارا وطوقا أمنيا على هذه المنطقة بالتزامن مع إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها ونقلها إلى المنازل المجاورة في هذا المربع وتحويل المنازل إلى ثكنة عسكرية بدعوى أنها منطقة عسكرية مغلقة. خلال الساعات الأمس حول الاحتلال الإسرائيلي أو جدد من توسعة رقعة العملية العسكرية لتشمل مساحة واسعة يحظر على الفلسطينيين التواجد بها. هذا مصنع لربما تشاهدونه يعمل في الصناعات اليدوية من الفخار والأمور التراثية. الاحتلال الإسرائيلي أبلغ 15 عاملا في هذا المصنع بإخلائه والخروج منه لمدة على الأقل أسبوع خلال هذه العملية العسكرية المتواصلة التي يقول عنها الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسعى إلى فرض الإجراءات الأمنية وسحب المستوطنين من هذه المنطقة. لكن على أرض الواقع الصورة تختلف تماما لما يجري والتصريحات الإسرائيلية. في ساعات مساء الأمس وصل لؤي أبو ريدة وهو أمريكي من أصول فلسطينية إلى منزله المحاصر للوقوف على مجريات ما يجري في هذه المناطق. قام كما تشاهدون برفع العلم الأمريكي على فوق هذا المنزل في صورة من خلالها يسعى لربما إلى تحريك الشارع الأمريكي حول مجريات ما يحدث في مناطق الضفة الغربية من عمليات استيلاء واعتداءات تنفذ من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. منذ ساعات الصباح المستوطنون نفذوا عمليات هجوم واعتداءات طالت مناطق عدة من الضفة الغربية. في منطقة قريبة من هذه المنطقة وتحديدا في بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أقدم مستوطنون على قطع خطوط الكهرباء عن منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، وقاموا بالاعتداء على عائلة صوفان في بلدة بورين وهو منزل يبتعد عن محيط ووسط المنازل في البلدة يقع بالقرب من مستوطنة يتسار. إضافة إلى ذلك قام المستوطنون بتنفيذ جولات استفزازية في محيط منازل ومساكن الفلسطينيين في خربة صمرة بالأغوار. علاوة على ذلك أضرموا النار في أراضي المواطنين ببلدة ترمس عيا شمال رام الله، وقاموا بتحركات استفزازية في منطقة جبع شرق مدينة القدس في تلك المناطق. هذه الاعتداءات تتصاعد في مناطق الضفة الغربية، ما ينذر بتصاعد في حدة الاعتداءات والمواجهات خلال الآونة الأخيرة وخلال الفترة القادمة. المستوطنون من خلال هذه السياسات تبدو بأن ما يجري هو ليس عملا فرديا وإنما عملا منظما يسعى في نهاية المطاف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال السيادة الإسرائيلية الحقيقية على هذه المنازل، لا سيما وأن المستوطنون يصعدون من اعتداءات اليومية بحق الفلسطينيين ومنازلهم. وخلال الآونة الأخيرة أي منذ النصف الأول من العام 2026 رنيم تم تسجيل 12 ألف اعتداء نفذت في مناطق الضفة الغربية.
0: شكرا لك ليث جعار. ومن قرية قصرة في جنوب نابلس ينضم إلينا عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصرة. إذا ما هي آخر المستجدات التي ترد إليكم من الأهالي المحاصرين وما هو وضعهم الإنساني؟
2: يعني أسعد الله أوقاتكم الجميع. اليوم يدخل

0: في اليوم العاشر على حساب هذه الأسر الثلاثة التي يوجد فيها الطفلة حور وجندة ووالدتهم رقية وعائشة ونعيمي حسن وقصي عبد المنعم والعديد من الشباب المحجوزين في خلال 10 أيام مضت على جبل راس العين في بلدة كسرى. الرسائل التي تصل لنا كمجلس بلدي أن هناك سيكون خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك نقص في المياه وفي عفوا في الغذاء والدواء، لأن بلدية كسرى تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لهذه المنازل.
1: نعم، إذا أعدتم التيار الكهربائي والمياه أيضا، صحيح؟
0: نعم، قمنا بإعادة التيار الكهربائي والمياه لهذه العائلات بعد انقطاع دام 8 أيام على التوالي. الآن يناشدوننا بضرورة كسر هذا الحصار الذي دام 10 أيام وكان بالإمكان أنه كسره خلال 10 دقائق إذا كانت هناك تدخل من جيش الاحتلال بقوة، لكن جيش الاحتلال حاليا يقوم باحتلال أحد المنازل المحاصرة أيضا، وهو منزل يوسف عبد الكريم حسان، ويشدد الحصار على هذه المنازل ويعمل مضايقات أيضا على المحاصرين والمستوطنين موجودين في قمة جبل رأس العين في بلدة كسرى. وأيضا قام جيش الاحتلال بإبلاغ أحد المصانع القريبة من هذه المنازل بضرورة إخلاء هذا المصنع والوقف عن العمل ل13 عامل في هذا المصنع عن العمل لمدة أسبوع من تاريخه.
1: نعم، على مدى الأيام الماضية ناشدت المؤسسات والجمعيات والمنظمات الإنسانية مساعدة الأهالي، هل كان هناك أي رد من أي من الجمعيات والمنظمات التي ناشدتها؟
0: نعم، كان هناك تدخل من قبل اليونيسف، قاموا بإحضار المستلزمات الأساسية من الأدوية والطعام ونجحوا بإدخال هذه المستلزمات لهذه العائلات. هم كانوا بحاجة إلى أدوية، بحاجة ماسة إلى بعض الأدوية. معظم الأفراد في هذا المكان هم كانوا بحاجة لتدخل سريع، ومنظمة اليونيسف العالمية استطاعت في اليوم السابع من الدخول إلى هذه العائلات وتقديم بعض المستلزمات الإنسانية البسيطة لهذه العائلات الثلاث المحاصرة على جبل رأس العين في بلدة كسرى.
1: نعم، والمساعدات التي أوصلوها إلى هذه العائلات لا تكفي كما نفهم منك، صحيح؟
0: أكيد لا تكفي، هناك هذا عائلات بحاجة إلى أكل، بحاجة إلى دواء، أيضا الوضع النفسي، هم ينتظرون ماذا سنفعل لهم، يسألون دائما متى سنلتقي بكم، متى سينتهي هذا الحصار. نحن نعيش داخل قرية واحدة، للأسف أصبحنا بحاجة إلى تنسيق في الاتصال والتواصل. هذا كلام خطير جدا، على المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية والقانونية أن تقوم بعملها تجاه هذا الحصار وكسر هذا الحصار الذي استمر ل10 أيام على جبل رأس العين لهذه العائلات الثلاثة من بلدة قصر.
1: شكرا لك عبد العظيم وادي رئيس بلدية قصر على هذه المعطيات. في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. وللمزيد حول الذي حصل ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. إذا ما هي آخر المعطيات المتعلقة بهذا الحدث الأمني صهيب؟
2: نعم، المقاتلات التي نفذت الغارات على مطار أبو الظهور العسكري دخلت الأجواء السورية من جهة لبنان. هذه المقاتلات ما تزال حتى اللحظة مجهولة، لأن الجهات الرسمية السورية لم تتحدث بأي شيء حول هذا الموضوع حتى اللحظة. وهذه الغارات استهدفت أطراف ومدرجة والحظائر التي تؤوي الطائرات في مطار أبو الظهور العسكري. يشار طبعا إلى أن هذا المطار خارج عن الخدمة منذ العام 2015 تقريبا، عندما طبعا وقع في يد قوات المعارضة، وبعد ذلك استهدفه نظام الأسد المخلوع بالغارات الجوية طيلة سنوات حتى تمكن من استعادة السيطرة عليه في العام 2019. وبالتالي فإن هذا المطار تعرض لأضرار بالغة في الحقيقة، ولذلك طبعا جميع مدرجات هذا المطار مغلقة، وكذلك

0: الطائرات التي بداخله هي طائرات معطلة، لكن في الحقيقة هذه الغارات يمكن أن توضع في سياق التحركات التي أبدتها القوات الجوية السورية قبل لحظة، قبل فترة فقد نفذت عدة طلعات جوية في محافظة حلب، وكذلك خرجت دورة من صف الضباط من الكلية الجوية السورية قبل نحو شهر أيضا، وبالتالي فإن مساعي الجيش السوري لإعادة لملمة شمل هذا الجيش وإعادة تكوينه على أسس علمية منظمة، ربما هذه الغارات تأتي لتعطل هذه المساعي. ومن ناحية طبيعة هذه الغارات يمكن القول إنها تشبه الغارات الإسرائيلية التي تقع بين الحين والآخر في الأراضي السورية، ولا سيما تلك التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد في العام 2024 عندما نفذت القوات الإسرائيلية غارات واسعة على مناطق مختلفة من سوريا، إن كان هنا في محيط العاصمة السورية دمشق أو في حمص وسط البلاد، وكذلك في مناطق الساحل السوري.
1: نعم.
0: كذلك استهدفت مطار المزة العسكري ومطار خلخلة، واليوم أيضا يستهدف مطار أبو الظهور بنفس الطريقة.
1: شكرا لك صهيب الخلف مراسل الجزيرة من دمشق. في مستجدات حرب روسيا على أوكرانيا، نقلت رويترز عن حاكم مقاطعة خاركيف قوله أن 10 أشخاص قتلوا في هجوم صاروخي روسي على المقاطعة، في حين أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين واندلاع حريق في هجوم روسي بمسيرات على زابوروجيا. وفي روسيا أعلن رئيس بلدية موسكو أن المنظومات الدفاع الجوي صدت 620 مسيرة كانت تتجه نحو موسكو وضواحيها منذ مساء أمس. وللمزيد من التفاصيل حول التطورات الأوكرانية الروسية تنضم إلينا من موسكو مراسلة الجزيرة رانيا دريدي، ومن كييف مراسل الجزيرة عمر الحاج. نبدأ معك عمر، إذا كيف يبدو المشهد الميداني في أوكرانيا اليوم؟
2: يبدأ المشهد على وقع هذا الهجوم الذي وقع قبل قليل في مقاطعة خاركيف وتحديدا في بلدة بيتشينيا، حيث سقط صاروخ روسي على مركز تجاري قرب في وسط المدينة، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح عشرات آخرين، وما تزال فرق الطوارئ وفرق الإسعاف أيضا تحصي أعداد الجرحى، وهناك احتمال لارتفاع أعداد القتلى. هذا الهجوم الذي وقع مفاجئا في هذه البلدة الصغيرة التابعة لمقاطعة خاركيف، وإن كان هذا النوع من الهجمات قد ابتعد عن المشهد في أوكرانيا بعيدا أكثر من سنتين ربما وأكثر، حينما تستهدف هذه المراكز بالهجمات الصاروخية. عادة أيضا ما تحدث هذه الهجمات في ساعات الفجر أو في ساعات متأخرة من الليل، ولكن هذا الهجوم وقع تقريبا قبل نحو ساعة ونصف من الآن. حصية القتلى هي 10 وفقا لحاكم المقاطعة الذي تحدث عن هذا الاستهداف المباشر، إضافة إلى عشرات الجرحى. ولكن الأمر لم يقتصر على خاركيف، فزاباريجيا أيضا كان فيها قتيلان في هجوم وقع فجر اليوم بمسيرات وأيضا قصف صاروخي روسي على بعض التجمعات السكنية. مقاطعة سومي وفقا لحاكم المقاطعة قال إن صفارات الإنذار استمرت لأكثر من 22 ساعة منذ ساعات أمس وحتى ساعات صباح اليوم، وذلك لأن المدينة تعرضت لـ40 هجوما متتاليا بأسلحة مختلفة وقصف من ذخائر مختلفة من قبل الجانب الروسي، وهذا يعكس تصعيدا كبيرا في تلك المناطق. على سبيل العمليات القتالية، يوم أمس السلطات الأوكرانية أعلنت أنها تمكنت من استرجاع بلدة في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك في النقطة الثلاثية التي تفصل دنيبرو ودونيتسك وأيضا زاباريجيا. وهذا أيضا تطور ملحوظ إن القوات الأوكرانية تعلن منذ فترة عن مساحات تسترجعها من يد القوات الروسية كانت في حوزتها خلال السنوات الماضية، وتنفي حديثا عن السيطرة على مناطق مختلفة من قبل الجانب الروسي دون أن تخفي التقدم في تلك المناطق.
1: شكرا لك عمر الحاج، ونتحول إلى موسكو مع زميلة رانيا دريدي. إذن رانيا، كيف يبدو المشهد في روسيا خصوصا مع استمرار صد المسيرات؟
3: نعم رنيم، بالفعل وزارة الدفاع الروسية تحدثت منذ صباح اليوم عن يعني هجوم كبير بالمسيرات الأوكرانية.

0: بحسب المعطيات المتاحة فإن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت الأراضي والمقاطعات الروسية بنحو 800 مسيرة. الضربة الأكبر جاءت من نصيب المناطق الحدودية إضافة إلى العاصمة موسكو. بحسب تصريحات العمدة عمدة موسكو سيرجي سابانين تحدث عن أن نحو 600 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، ولكن معظم هذه المسيرات تم إسقاطها على مسافة بعيدة من العاصمة، وإضافة إلى حديثه عن إسقاط نحو 180 مسيرة لدى اقترابها من العاصمة موسكو. ولكن بالفعل انطلاقا من المعطيات المتاحة حتى هذه اللحظة، نقلا عن سلطات مقاطعة موسكو أي ما بعد موسكو، تحدثت عن إسقاط نحو 150 مسيرة في هذه المنطقة. جراء هذا الهجوم أصيب 3 مدنيين بجروح، من بينهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام. إضافة إلى ذلك ألحق هذا الهجوم أضرارا مادية بعدد من المنازل الخاصة بمباني سكنية، أيضا في منطقة بافلوفا باساتسك التي كانت يعني هي منطقة سياحية معروفة في روسيا، أيضا طالها هذا الهجوم ويعني وأصاب عدد من المنازل في هذه المنطقة. إضافة لاستمرار القوات المسلحة الأوكرانية باستهداف مستودعات شركة وايلبرز التجارية، حيث يعني أحد المسيرات في منطقة باغاروتسكي أصابت مستودعات لهذه الشركة. بشكل عام يعني هذه الهجمات باتت إن صح التعبير رنيم روتينية، يعني نسمع مثل هذا الهجوم يتم يعني بشكل يومي رنيم، ولكن السلطات الروسية كانت قد حذرت من مغبة استمرار مثل هذه الهجمات بأن تكون لها تداعيات على الأرض في أوكرانيا.
1: شكرا لك رانيا دريدي، كنت معنا من موسكو. وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الساعة، ولكن اللقاء يتجدد عند رأس الساعة. إذا نلقاكم عند رأس الساعة، وشكرا لمتابعتكم.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جرمانات. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة أو بعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
4: يعني هذا قوت بقيت أطفال،
3: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
5: طلبت منهم إني ألعب معهم، ما ردوش يلعبوني عشان إيدي مقطوعة.
3: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة. بين التهدئة والتصعيد،
6: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران،
7: مو ناس تهديد مترسين ناس
3: مفاوضات.
8: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
9: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
3: ترقب،
10: الطرفان ينتظران إشارات
11: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
3: تحليل يقرأ ما بين السطور.
12: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
13: هي قضية تشكيكية،
14: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
3: المشهد كاملا أولا بأول.
15: هل هذه المرة مختلفة؟

حين ينهض الفجر فوق البحر وتبدأ الأمواج رقصة الضوء الأولى، دعا دفء الشمس يقود خطاك بين ظلال الغابات وعبق الحقول في رحلة يصنعها الجمال كل يوم جديد. هنا تبدع الطبيعة لوحة ضخمة.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز بعد مرور 60 يوما من إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وعقب محادثات كوشنر التي أجرها في إسرائيل بشأن اتفاق وقف

0: هم مع إيران، لكنهم أجروا محادثات إيجابية ونشطة معها. في إيران نفى المتحدث باسم الحرس الثوري تصريحات ترامب بشأن إجراء محادثات مباشرة بين مسؤولي الحرس وواشنطن. في غضون ذلك أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. في قطاع غزة حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال زيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. ونشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء التدخل فورا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم الاتفاق خلال زيارة كوشنر وميلادينوف أمس على تشكيل فريقي عمل لملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي. من جانبه قال كوشنر أنه تم إحراز تقدم كبير مع نتنياهو في مباحثات نزع سلاح غزة، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن كوشنر أبلغ نتنياهو بضرورة الاستماع لقادة حماس مباشرة بشأن استعدادهم لنزع السلاح. من ناحيتها قالت حماس إن رئيس مكتبها السياسي أطلع قادة وممثلي الفصائل على اللقاءات مع الوسطاء والضامنين والقيادة المصرية. في الضفة الغربية قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس للجزيرة إن العائلات المحاصرة ستعاني خلال ساعات نقصا كبيرا في المياه والدواء، مؤكدا أن المساعدات التي وصلت إلى العائلات المحاصرة لا تكفي وأنها بحاجة إلى المزيد. في سوريا أفاد مراسلنا باستهداف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب بأربع غارات. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكم، نبدأ معك عمر لرصد أي جديد والمواقف من طهران في أعقاب تصريحات الأمس والتي تزامنت مع انتهاء مهلة الستين يوما.
1: نعم وسيلة، اليوم صباحا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعاد وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من انتهكت مذكرة التفاهم قبل أسبوعين من التوقيع عليها، في إشارة واضحة إلى الاتهامات الإيرانية سابقا لأمريكا بأنها حاولت فتح مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي العماني في انتهاك للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم. أضاف عباس عراقجي أن هذا الانتهاك الأمريكي للمذكرة جاء بتحريض من قبل طرف ثالث وهو اللاعب الإسرائيلي. أضاف أن إسرائيل لا تزال حتى الآن تحاول دفع واشنطن إلى عدم الالتزام والعودة إلى مذكرة التفاهم، وأنها لا تزال أيضا تحرض على عدم الوصول إلى حل بين الطرفين الإيراني والأمريكي. يضيف عراقجي أن أيضا عدم التزام واشنطن بمذكرة التفاهم يأتي لأن بنود المذكرة كانت تصب في صالح إيران، وهذه يبدو أنها رسالة موجهة إلى الداخل لأنه لا تزال هناك انتقادات من قبل بعض التيارات البرلمانيين في إيران، الشارع الإيراني لمذكرة التفاهم، وهناك اتهامات للفريق الإيراني المفاوض بتقديم تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بطبيعة الحال ما يرفضه السلك الدبلوماسي، وتحديدا الرئيس مسعود بوسكيان تحدث عن ذلك في أكثر من مناسبة. يضيف أيضا عراقجي إلى أن الحرب على إيران أخفقت في تحقيق نتائجها سواء على مستوى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية أو تقسيم البلاد أو حتى تسليح المعارضة في الداخل الإيراني وإحداث اضطرابات اجتماعية في الداخل. أيضا على مستوى التصريحات شاهدنا كيف أن الحرس الثوري الإيراني نفى بشكل سريع وحازم ما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إجراء مفاوضات مع الحرس الثوري الإيراني. هنا أضاف المتحدث اسم الحرس أنه لا توجد أي مفاوضات بين واشنطن ومسؤولي الحرس الثوري، وأنه أيضا الخارجية الإيرانية لم تجري أي مفاوضات، وقال إن ترامب يتحدث عن ما وصفها بالأوهام نتيجة إخفاقه وفشله في الحرب حسب تعبير المتحدث باسم الحرس الثوري. أيضا أكد أن هذه التصريحات الأمريكية تأتي لأجل السيطرة على أسعار الطاقة في الأسواق الأمريكية والأسواق العالمية، مضيفا أيضا والكلام

0: السلام للمتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بأن على واشنطن أن تخضع للشروط الإيرانية إذا أرادت الحل وإنهاء الحرب بين الطرفين. يضاف إلى ذلك إلى أن مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن غير مطروحة هنا في الأوساط الإيرانية، على الرغم من انتهاء مهلة 60 يوما التي كان ينتظر على أن تؤدي إلى بدء مفاوضات الحل النهائي حول الملف النووي ورفع العقوبات عن إيران. عباس عراقجي وزير الخارجية كان قد قال قبل يومين إن إيران لم تتخذ بعد قرارا لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن طهران تشترط ذلك بعودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها قبل أكثر من شهرين. يضاف إلى ذلك أن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن، هذا ما قاله عراقجي، لكن طهران لا تعتبر ذلك أنه يرقى إلى مفاوضات بين الطرفين الإيراني والأمريكي، مع تأكيد دائما على أن هناك مفاوضات إيرانية عمانية حول منطقة هرمز، وأن هذه المفاوضات قد حققت الكثير من التقدم.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إيهاب، ماذا عن المواقف في واشنطن بعد أن أكد ترامب أنه لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم؟
2: نعم، الرئيس الأمريكي يطالب إيران بالاستسلام وسيلة، يقول إن على الإيرانيين الاستسلام ورفع الراية البيضاء، يتحدث عن تفوق أمريكي في هذا الصراع، يقول إن إيران في حالة فوضى وإن الجيش الإيراني هزم بالكامل. عن مضيق هرمز يتحدث ترامب عن أن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على المضيق، لكن في الحقيقة هناك أيضا تصريحات جاءت من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في لشبكة فوكس نيوز، يقول أن المضيق ما زال منطقة صراع عسكري، وأن الولايات المتحدة تقوم بمرافقة عسكرية للسفن عبر المضيق. لكنه أكد بأن هناك حركة كبيرة من تدفق النفط، يتحدث عن عبور 30 سفينة من ناقلات من السفن عبر مضيق هرمز يوم السبت، وكذلك 30 سفينة أخرى يوم الأحد أمس الأول. ويقول إن البيانات التي تصدر عبر منصات تتبع السفن ليست دقيقة، لأن السفن في هذه في مضيق هرمز تقوم بإغلاق أجهزة التتبع، ويؤكد بأن هذه بيانات دقيقة للولايات المتحدة وليست مجرد تقديرات. لكن أيضا يؤكد بأن هناك حالة من الاضطراب بالتأكيد في مسألة إمدادات العالم بالنفط، لأن هذه الكميات التي تخرج من النفط وحركة السفن هي أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. قبل الحرب كانت 114 سفينة تمر عبر مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي يتحدث عن 30 سفينة، وهناك تضارب في التقارير بالتأكيد مع ما تذكره أيضا منصات الأخرى بشأن مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد بأن إيران في حالة تدهور اقتصادي، وأن عملية الخنق الاقتصادي مستمرة على تصدير النفط الإيراني، لأن إيران لا تستطيع أن تصدر أي نفط بسبب الحصار المفروض. حينما سئل عن إلى متى سيستمر هذا الوضع، قال إنه لا يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل، لكن الولايات المتحدة ستسعى إلى زيادة حركة النفط عبر مضيق هرمز خلال الفترة المقبلة. الرئيس دونالد ترامب في السياق ذاته يؤكد بأن التدفق النفطي بشكل كبير يمر عبر المضيق، وأن الأسعار تنخفض وستنخفض على حد قوله، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بشكل عالمي على مدى اليومين الماضيين بعد عدم التوصل إلى أي اتفاق. رئيس ترامب يقول أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم، ويؤكد أيضا بأنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفية، وما إذا كانت هناك ضغوط عليه فيما يتعلق بالحرب، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة، وهي المسألة التي يتخذها الديمقراطيون أداة للضغط على الحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب، مع توقعات واستطلاعات الرأي بتراجع فرص الجمهوريين في هذه الانتخابات. الرئيس ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى الاتفاق، لكن هو يريد أن يتوصل إلى اتفاق آخر، وبالتالي هناك اختلاف في وجهات النظر. جاريد كوشنر سهر الرئيس ومبعوثه في هذه المفاوضات يؤكد بأن هناك محادثات بين الحكومة الأمريكية والحكومة الإيرانية أو جهات فاعلة في إيران، لكن لم يتم التوصل حتى اللحظة إلى تفاهم يرضي الرئيس دونالد ترامب على حد قوله.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. معنا في الاستوديو دكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. ترامب لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم

0: فهم ولا الإيرانيون ماضون في طريق الاستسلام كما يريد ترامب، وبالتالي كيف يمكن توصيف هذه المرحلة؟
1: صحيح، نحن ما عدنا إلى مرحلة رفع السقوف، بمعنى الجانب الإيراني يريد من الولايات المتحدة أن تعترف بالهزيمة، والرئيس ترامب يريد من إيران رفع الراية البيضاء. يعني إذا ما أخذنا هذين الموقفين هناك تباعد
0: اسمح
1: كبير.
0: اسمح لي فقط دكتور سليم، ننتقل الآن إلى دمشق، وهذه الصور المباشرة من محاكمة
2: أولا تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان من الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534 535 298 556 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. ولا كلمة. تجريم المتهم بجناية الإيذاء قصداً المفضي إلى عجز دائم المنصوص عنه في المادة 543 عقوبات عام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن مدة 3 سنوات. إدانة المتهم وسيم الأسد بجرم الاحتيال تبديلاً للوصف الجرمي والمنصوص عنه في المادة 641 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه بالحبس 3 سنوات والغرامة 1000 ليرة سورية. رابعاً دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام عملاً بالمادة 204 عقوبات عام وجمع الغرامات وتنفيذها جميعاً. خمسة براءته من جناية تهريب من جنايتي تهريب المواد المخدرة والاتجار بها المنصوص عنهما بالقانون رقم 2 لعام 1993 لعدم كفاية الأدلة، وترك الباب مفتوحا أمام النيابة العامة بإقامة الدعوى مجددا عند توفر الأدلة. سادسا تثبيت الحجز الاحتياطي الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وقلبه إلى حجز تنفيذي. سابعا إلزامه بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في باب التعويضات المدنية. ثامنا الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصيا حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المراجع القضائية المختصة، ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. تاسعا مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشرا الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار. 11 الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة وفتح ملفات مستقبلية بحقهم كلما توافرت الأدلة. 12 استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري مغلق لدى ديوان المحكمة ولا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلل. 14 حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي بيان من شأنه الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المسائل القانونية. 15 إحالة نسخة من هذا القرار إلى الهيئة الوطنية للمفقودين لأغراض البحث عن رفات من ذكر أنهم دفنوا في بساتين المليحة عام 2012. 16 تضمين المحكوم عليه الرسوم والنفقات القضائية. قرارا وجاهيا بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم وبمثابة الوجاهي بحق المدعين الغائبين قابلا للطعن بالنقض، صدر بتاريخ 5 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 18/8/2026 تولي وأفهم علنا. رفعت الجلسة.
0: إذن مشاهدينا كنا نستمع إلى إصدار الحكم بالإعدام على المتهم وسيم

0: أسد من قبل محكمة جنايات دمشق، والتي أصدرت هذا الحكم بالإعدام على المتهم وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. وقد أدين هذا المتهم بتهمة القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين. نعود الآن إلى نقاشنا هنا في الاستوديو. نعود إلى الدكتور سليم زخور ونستكمل النقاش بخصوص ما كنا نتحدث عنه. دكتور سليم، وأنت كنت توصف هذه المرحلة التي وصلنا إليها بعد ما انتهت، أو دعني قبل أن نكمل النقاش نبقى في هذا الموضوع المتعلق بإصدار الحكم بالإعدام بحق المتهم وسيم الأسد بعد إدانته إذن بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية. ينضم إلينا الآن من أمام المحكمة في دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. إذن صهيب، أصدر هذا الحكم المتوقع بالإعدام بحق المتهم وسيم الأسد، أطلعنا على المزيد من التفاصيل.
1: نعم، الحكم الثاني ضمن سلسلة المحاكم التابعة لملف العدالة الانتقالية في سوريا كان الحكم بالإعدام أيضا على وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والذي أثبت بحسب قاضي المحكمة فخر الدين المعريان هنا بأنه قاد مجموعات قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري وارتكبت مجازر في الغوطة الشرقية وفي بلدة المليحة على وجه التحديد. وبحسب قاضي المحكمة ووفق البيان الذي تلاه قبل النطق بالحكم، فإن المتهم وسيم الأسد شارك بقيادة مجموعتين كانتا تستقران أو تتمركزان في بلدة المليحة أو على أطراف بلدة المليحة في الغوطة الشرقية، وكانتا تتعاونان مع الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري في جيش النظام المخلوع، وكان جيش النظام المخلوع يقصف منطقة المليحة بالغارات وكذلك بالسلاح المدفعي. وبعد ذلك تتقدم المجموعات التابعة لوسيم الأسد وتقوم بأعمال تفتيش ونهب وتتمركز في داخل بلدة المليحة. وإضافة إلى ذلك، فقد شاركت هذه المجموعات في مجزرة المليحة الشهيرة التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا، وكذلك قيام المجموعات المسلحة التابعة لوسيم الأسد والتي قام بتمويلها والإشراف عليها وتنسيق تبعيتها لغياث دلة القيادي في الفرقة الرابعة، تمكنت أو هذه المجموعات قامت أيضا بالمشاركة بمجزرة المليحة، وبعد ذلك أيضا داهمت دورية مسلحة تتبع لهاتين المجموعتين اللتين يقودهما وسيم الأسد قريب الرئيس السوري، داهمت محلا تجاريا في بلدة جرمانة والقريبة من العاصمة السورية دمشق، وقامت باعتقال صاحب المحل ونهب محتوياته واقتادته إلى منطقة نائية ومركز احتجاز غير رسمي، وقامت بتعذيبه وقامت بتصفية 3 أشخاص بشكل مباشر ودون أن يقوموا هم بالقتال أو بالدفاع عن أنفسهم، قاموا بتصفيتهم. كل هذه الجرائم تحدث القاضي فخر الدين العريان عن أن وسيم الأسد وكذلك رأس النظام السوري بشار الأسد كانا مسؤولين عن أعمال هاتين المجموعتين اللتان شاركتا في أعمال سلب ونهب وقتل خارج نطاق القانون في منطقة الغوطة الشرقية، في منطقة المليحة وفي منطقة جرمانة. أيضا من الاتهامات التي تحدث عنها القاضي فخر الدين العريان هي القتل على الهوية وحسب الانتماء الديني، وفق واقعة أثبتها أيضا فخر الدين العريان قاضي محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، والذي يتولى محاكمة كل من وسيم الأسد وكذلك عاطف نجيب وأحمد حسون مفتي سوريا في عهد نظام الأسد المخلوع. في الحقيقة الحكم بالإعدام كان متوقعا، وبالنسبة بالنظر إلى الحكم السابق الذي كانت قد أصدرته المحكمة نفسها على أو المحكمة نفسها على عاطف نجيب المسؤول البارز في قوات الأمن التابعة لنظام الأسد المخلوق.

0: والذي قاد عمليات أيضا خارج نطاق القانون وقاد أيضا عمليات تصفية لمتظاهرين وتعذيب لقاصرين وفق ما أثبتته المحكمة أيضا. لذلك وأمام رفض عاطف نجيب للندم والاعتذار للضحايا واستهزائه بكلام الشهود، فقد أصدرت عليه المحكمة حكم الإعدام في الجلسة الماضية. واليوم على وسيم الأسد، وبحسب القاضي فخر الدين العريان رئيس المحكمة، فإن وسيم الأسد منعت عنه الأسباب المخففة نظرا لجسامة الجرائم التي ارتكبها والتي تورط فيها،
1: ولأن الجرائم كانت جسيمة.
0: فخر الدين العريان نعم،
1: وبأن بما أن الجرائم كانت جسيمة، توالي صدور أحكام كهذه بالإعدام بحق رموز من النظام السابق وأقارب الرئيس المخلوع، كيف هي أصداءها لدى السوريين؟
0: نعم، حقيقة السوريون هنا ينظرون بفرح كبير لهذه الجرائم. بالنسبة للسوريين كانوا ومنذ بدء الثورة السورية يطلقون هتافاتهم داخل المظاهرات والشعارات التي يرددونها بالتوعد بمحاكمة من يقوم بالاعتداء على المتظاهرين وعلى الشعب السوري في تلك الفترة. مرت 14 عاما، هذه الأعوام كانت طويلة، ذاق فيها السوريون ويلات كثيرة في الحقيقة بين التشرد والنزوح واللجوء وكذلك السجن والتعذيب داخل سجون يعني شديدة القسوة في عهد نظام الأسد، إن كان في صيدنايا أو فرع فلسطين أو السجون الأخرى. لكن بعد هذه السنوات بالنسبة للسوريين فإن آمالهم تتحقق بسجن رموز النظام وحتى أقارب الرئيس السوري. وبالمناسبة من التهم التي وجهها القاضي فخر الدين المعريان رئيس المحكمة لوسيم الأسد هي استغلاله لقرابته من بشار الأسد وقيامه بإطلاق النار ضد سوريين مدنيين عزل بالنظر إلى مكانته في المجتمع السوري في ذلك الوقت، وبالنظر إلى يعني عدم مسؤوليته عن أفعاله أمام القانون، لأنه قريب من بشار الأسد رئيس النظام السوري، وطبعا عدم جرأة المحاكم في ذلك الوقت من اتخاذ أي إجراءات ضده. المحكمة اليوم في دمشق في شارع النصر هنا حيث نقف الآن يعني ألغت هذه الميزة لوسيم الأسد، اقتادته إلى قفص الاتهام، وعبر مواجهته بشهود وبعد 6 جلسات من المحاكمات أصدر القاضي فخر الدين العريان حكمه على وسيم الأسد بالإعدام نظرا لجسامة الجرائم التي ارتكبها ونظرا لاستغلاله لقرابته من الرئيس السوري بشار الأسد وقيامه طبعا انتهاكات واسعة ضد السوريين إن كان في منطقة الساحل السوري أو هنا في العاصمة السورية دمشق، وتحديدا في منطقة الغوطة الشرقية التي قاد فيها مجموعتين مسلحتين عبر الإشراف المباشر وعبر تمويلهما وأيضا تنسيق أعمالهما مع غياث دلة القيادي في الفرقة الرابعة، وعبر أيضا إكمال مهمة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري الذي كان يقصف منطقة الغوطة الشرقية والمليحة بالغارات الجوية وبالمدافع، ومن ثم تتقدم مجموعات وسيم الأسد لتنهب وتسيطر على الأرض.
1: طيب صهيب، نستذكر معك أبرز الأشخاص الذين صدرت بحقهم حتى الآن أحكام مشددة بتهم قتل وتعذيب السوريين إبان النظام السابق، وما الأسماء كذلك التي يتوقع إصدار أحكام بحقها هي أيضا؟
0: حقيقة يعني بعد هذا الحكم سنقف على مفترق طرق بالنسبة لسيري أو بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا. فنحن حتى اللحظة قد شهدنا إطلاق حكم الإعدام أو إصدار حكم الإعدام على متهمين شاركوا بشكل مباشر بقتل السوريين وبارتكاب جرائم وصفت بالجسيمة هنا في هذه المحكمة. الأول هو عاطف نجيب الذي أصدرت المحكمة حكم الإعدام بحقه قبل نحو أسبوع بعد أن جرمته بجرائم كبيرة ومسؤوليته عن يعني أحداث كبيرة في درعا عند انطلاقة الثورة السورية، واليوم وسيم الأسد وأيضا جرم بالقيام بالمسؤولية عن قيادة مجموعتين مسلحتين، ويعني نفذت أعمال القتل والخطف والسلب والنهب. لكن بعد هاتين المحاكمتين ثمة محاكمة جديدة لمفتي سوريا في زمن نظام الأسد هو أحمد حسون. التهم التي توجه لأحمد حسون مختلفة عن تهم وسيم الأسد وعاطف نجيب، إذ أن حسون يعني متهم بتشجيع الأجهزة الأمنية على القمع والاعتقال وتشجيع جيش النظام على القصف، لكنه لم يقم بشكل مباشر لا بقيادة مجموعات مسلحة ولا بقتل سوريين بشكل مباشر. لذلك يتوقع أن يكون الحكم مختلفا بالنسبة لحسون. هذا بالنسبة لمسار العدالة الانتقالية. قد الآن يعني تجاوزنا المحكمة الثانية والحكم الثاني بالإعدام على رمزين كبيرين من رموز نظام الأسد في سوريا، إن كان عاطف نجيب رئيس الأمن السياسي في درعا لدى انطلاقة الثورة السورية، وكذلك وسيم الأسد المقرب من الرئيس السوري والمتهم بجرائم واسعة ضد السوريين، وقد أثبتت المحكمة الكثير منها. بعد ذلك هناك أيضا أشخاص يعني كثر تم اعتقالهم، كانوا قياديين في زمن النظام الأسد أو عناصر ارتكبوا جرائم واسعة أو جرائم كبيرة، مثل أمجد يوسف المتهم بارتكاب مجزرة التضامن الذي قام بقتل نحو 40 شخصا من سكان حي التضامن ورميهم في حفرة وتصويرهم في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع بعد أن تم تسريبه من قبل الصحافة الأجنبية. وغير أمجد يوسف هناك أيضا متهمون آخرون أيضا يعني شاركوا في أعمال كبيرة مع جيش النظام ضد الشعب السوري، منهم من شارك في قصف الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية، وهم طيارون في عهد نظام الأسد. يتوقع أن يخضع هؤلاء لمحاكمات في الفترة المقبلة بعد عاطف نجيب وكذلك وسيم الأسد اليوم وأحمد حسون، وأيضا في المحاكمات التالية يتوقع أن يمثل أمجد يوسف وكذلك ضباط وطيارون كبار في عهد نظام الأسد كان لهم
1: مشاركة
0: واسعة وجرائم كبيرة بحسب التهم الموجهة إليهم،
1: بالإضافة إلى من صدر بحقهم أحكام بالإعدام حضوريا. هناك من صدر بحقهم أحكام بالإعدام غيابيا، أبرزهم طبعا الرئيس السابق بشار الأسد وكذلك ماهر الأسد في عجالة. حدثنا عن أبرز هؤلاء الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام غيابيا.
0: حقيقة حديث القاضي فخر الدين العريان رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق والتي تتولى محاكمات رموز نظام الأسد تحدثت بوضوح عن المسؤولية المباشرة التي لا يمكن أن يعفى عنها، وهي مسؤولية بشار الأسد عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المسلحة ضمن القوات الرديفة بحسب ما كانت تسمى هنا في سوريا، على الجرائم التي ارتكبتها في المليحة وفي الغوطة الشرقية، كون أن بشار الأسد يمثل السلطة القانونية في ذلك الوقت وهو كان قائد الجيش والقوات المسلحة السورية. لذلك هو أدين اليوم أيضا وحكم بالإعدام كان في المحكمة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك صهيب مراسلنا من دمشق. ينضم إلينا الآن من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور كمال. وسيم الأسد الذي ارتبطت صورته بجرائم في سوريا يبان حكم الأسد، الآن يصدر بحقه حكم بالإعدام، قراءتك لهذا المشهد؟
2: أسعد الله صباحكم جميعا. طبعا الحكم اليوم هو استكمال لمسار العدالة الانتقالية الذي بدأت به الحكومة السورية، وكان في الأسبوع الماضي هناك سلسلة من الأحكام بالإعدام على عاطف نجيب بالإضافة إلى بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد. أعتقد اليوم العدالة بدأت تترسخ في سوريا، صحيح أنها يعني بطيئة، عانت الكثير من الصعوبات، هناك لا يزال آلاف أيضا المجرمين خارج نطاق العدالة، لكن أعتقد أنها خطوة إيجابية جدا لطمأنت أهالي الضحايا بالدرجة الأولى والاستعادة حقوقهم من هؤلاء المجرمين والقتلة. وسيم الأسد كان قائد مجموعات ما يعرف بالدفاع الوطني، شارك مشاركة أيضا فعلية في العديد من المجازر التي ارتكبت، بالإضافة إلى التجاوزات التي كان يرتكبها في منطقة الساحل وخاصة في مدينة اللاذقية. أنا أعتقد أن الحكم اليوم هو حكم طبيعي جدا نظرا للفظائع والجرائم التي ارتكبها هذا المجرم. معظم عائلة

0: عفوا يعني بيت الأسد تقريبا ارتكبوا هذه الفظائع بحق الشعب السوري، هم شاركوا مشاركة فعلية، استخدموا سلطة بشار الأسد لتواجده برئاسة الجمهورية، استغلوا هذه السلطة لارتكاب العديد من التجاوزات، من الجرائم، من الإبادة الجماعية بحق الشعب السوري. بالتالي أعتقد أن الحكم اليوم هو حكم منطقي جدا نظرا للفظائع التي ارتكبها هؤلاء. على كل حال نحن ننتظر بقية المجرمين، أيضا هناك لا يزال عدد ضخم وكبير جدا خارج نطاق المحاكمات وخارج نطاق الاعتقال، لا يزال عدد كبير جدا هؤلاء لم تقم الدولة السورية حتى هذه اللحظة باعتقالهم، لكن أعتقد ما بدأت به الحكومة السورية هو خطوة فعالة جدا لاسترداد الحقوق، وخطوة أيضا مهمة جدا لاستعادة دولة القانون والمواطنة. هؤلاء
1: طيب
0: كانوا
1: دكتور
0: فوق
1: كمال،
0: الدولة وفوق السلطة وفوق القانون.
1: في بداية الحديث تحدثت عن أن هناك صعوبات ما تزال تواجه الحكومة الحالية في المضي قدما في مسار العدالة الانتقالية، ما أبرز هذه الصعوبات والتحديات برأيك؟
0: أبرز هذه الصعوبات، هناك طبعا بحسب وزارة الداخلية السورية هناك 16 ألف متهم بعمليات القتل والإبادة في سوريا، تم إلقاء القبض حتى هذه اللحظة على 6000، ولا يزال 10000 فار، معظمهم داخل الأراضي السورية وبعضهم في دول الجوار، والآخرين هاجروا باتجاه أوروبا، وقسم كبير جدا كبار القادة هؤلاء متواجدين في روسيا. هناك صعوبات في استعادة هؤلاء خاصة من الجانب الروسي، الجميع يعلم أن الرئيس الروسي بوتين منح بشار الأسد لجوء إنساني، وهناك أيضا كبار الضباط لا يزالون متواجدين في روسيا وبحماية الدولة الروسية، وهناك أيضا جزء من هؤلاء يتواجد على الأراضي الأوروبية وحصلوا على إقامات هناك إما بوسائل معينة أو مزورة إلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد جلب كل هؤلاء وعددهم بالآلاف إلى المحكمة يتطلب وقتا طويلا، بالإضافة إلى عملية البحث عن الأدلة وعن الشهود، والجميع يعلم أن القضاء يحتاج إلى وقت حتى يأخذ مجراه، وبالتالي محاكمة كل هؤلاء، جلب كل هؤلاء إلى العدالة، هذا أمر شاق وصعب جدا، لكن مجرد البدء بهذه الخطوة أعتقد أنها خطوة مهمة جدا لطمأنة الضحايا، لاستعادة الدولة، لاستعادة السلطة في سوريا التي استباحها هؤلاء على مدى سنوات طويلة جدا. هناك أيضا قضية تتعلق بالمفقودين في سوريا، يعني لدينا لا يقل عن 300 ألف مفقود حتى هذه اللحظة، هناك صعوبات في الحصول على رفات هؤلاء، في معرفة المقابر الجماعية. سأعطي مثال، يعني في مقبرة الطيفة لوحدها تتواجد 100 ألف رفات لشهيد سوري، هذا عدد ضخم وليس عدد سهل جدا، وبالتالي التعرف على رفات هؤلاء، التعرف على من قام بهذه المجازر. ثم لا ننسى أن النظام إبان سقوطه قام تقريبا بمسح كل أفرع الأمن من داتا المعلومات، يعني حين تم تحرير مدينة دمشق وتم استعادة الأفرع الأمنية لم نحصل على وثائق، ليس هناك أدلة، معظم المعلومات تم سحبها من هذه الأفرع وإتلافها بالكامل كله، وبالتالي الحصول على بنك معلومات جديد يدين هؤلاء هو أمر شاق وصعب جدا. يعني مثال أيضا آخر الذي ارتكب مجزرة التضامن هو أيضا لديه سلسلة كاملة من المتورطين في هذه المجازر، وبالتالي الدولة السورية تعمل حاليا على جلب كل هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي هذا أمر يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى أموال أيضا طائلة جدا، نحتاج إلى تعاون من المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال، العدالة الانتقالية في سوريا، وبالتالي لابد من أن يكون هناك دعم مادي، دعم قانوني، وأن تتعاول حتى الدول المحيطة في سوريا، دول الجوار وخاصة العراق ولبنان، أن تتعاون المجتمع الدولي لدعم الحكومة السورية الناشئة. الجميع يعلم أن مقدرات الحكومة وإمكانياتها هي إمكانيات محدودة، هي تحتاج للدعم من الأمم المتحدة، من المجتمع الأوروبي، تحتاج إلى الدعم من الجميع حتى تثبت أنها قادرة على تطبيق العدالة وجلب هؤلاء إلى المحكمة. صحيح أن الأمر شاق جدا وصعب، لكن كما قلت منذ قليل البدء به وأن يخطو المرء خطوة أولى في هذا المجال، هذا أمر مبشر جدا لدوي مليون شهيد تقريبا في سوريا.
1: ومثل ما قلت دكتور كمال، هي مهمة كبيرة وقد تكون معقدة وطويلة الأمد. هل تملك الحكومة السورية الأدوات والوسائل لذلك باعتقادك؟
0: تملك جزء معين، يعني ليست بالنهاية الحكومة السورية ليست مشلولة بالكامل، هي تملك جزء من الإمكانيات لكن تحتاج إلى الدعم. يعني محكمة الحرير استمرت لسنوات طويلة وكلفت يعني مئات الملايين من الدولارات، فكيف بمحاكمة عشرات الآلاف من هؤلاء القتلة؟ فبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة، يحتاج أيضا إلى تسهيلات قانونية وخاصة من الدول التي يقيم بها هؤلاء المجرمين، يعني كبار الضباط والقادة يتواجدون في روسيا حصرا، وهذا الملف ملف معقد. جلب هؤلاء إلى سوريا يحتاج إلى طبعا اتفاق سوري روسي، وحتى هذه اللحظة روسيا لا يبدو أنها مستعدة لتسليم هؤلاء للحكومة السورية، هناك قضايا معينة، وهذا الملف مرتبط بتطور العلاقات السورية الروسية. هناك أيضا كثيرين ما حصلوا على إقامات نظامية في الجانب الأوروبي، وبالتالي أنا أعتقد رغم ضعف إمكانيات الدولة السورية لكنها خطت الخطوة الأولى في هذا المجال، وأعتقد أن الأوضاع ستتحسن في الفترة المقبلة. الحكومة السورية اليوم بدأت تمتلك الخبرة، لديها الأرضية القانونية، لديها أيضا السلك القضائي المهيأ لهذا الموضوع، ومجلس الشعب القادم سينظر في كل هذه التشريعات الجديدة التي تعرف مستوى الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب، هذه كانت غير موجودة في القانون السوري، وبالتالي هذا عمل صعب جدا، لكن الحكومة السورية بدأت به وأعتقد أنها تسير في المسار الصحيح رغم بطء كل هذه الخطوات حتى هذه اللحظة.
1: فيما يتعلق بمحاكمة وسيم الأسد وإصدار حكم الإعدام ضده، ما الرسالة التي تواجهها هذه المحاكمة لباقي رموز النظام السابق برأيك؟
0: هذه الرسالة بأن سوريا لن تتنازل عن حقها، وأن دماء أكثر من مليون شهيد لن يذهب السودان، كل القتلة سيجلبون عاجلا أم آجلا إلى المحكمة السورية، حتى وإن لم يخضعوا للمحكمة السورية اليوم فإن المحكمة الإلهية قادمة لا محالة. هؤلاء ارتكبوا فظائع في سوريا لم يرتكبها الا المغول، وبالتالي هذه رساله لكل هؤلاء القتله. سياتي اليوم الذي سيمثلون فيه امام القضاء وامام الشعب السوري، سينفذ فيهم الحكم امام ذوي الشهداء وذوي الضحايا، امام شعب باكمله تم نكبه على هؤلاء، وبالتالي لا احد فوق القانون. كان بامكان السلطه السوريه والشعب السوري الانتقام من معظم هؤلاء بعد تحرير مدينه دمشق، ولكن السلطه السوريه اختارت طريق العداله، طريق القانون. الثوره التي ثارت على الظلم لن ترتكب الظلم بحق احد. وبالتالي هذه محاكمات علنية، وحتى هؤلاء القتلة تم توكيل محامين للدفاع عنهم، ولكن أثبتت شكرا. عليهم كل هذه التهم، وأثبت عليهم هذه الجرائم التي ارتكبوها، وبالتالي أثبتت الدولة اليوم عقلانية ملفت للنظر في التعامل مع هذا الملف. هي لم تذهب إلى الانتقام المطلق ولم تتنازل عن حقوق الضحايا، سارت في المسار القانوني لتثبت للجميع أن السلطة القادمة في سوريا ليست سلطة انتقام بل سلطة قانون.
1: أشكرك جزيل شكر دكتور كمال العبد الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفنا من إدلب. والآن في شأن سوري آخر، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. معنا من محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، ما الذي ترصده لنا من هذا المطار وما الذي تكشف بخصوص الغارات الأربع التي استهدفتها؟
2: في الواقع حتى الآن رسميا لم تعلن أي جهة في الدولة السورية عن هوية الطائرات التي نفذت هذه الهجمات. 4 انفجارات استهدفت داخل مطار أبو ظهور العسكري شرقي إدلب هذه القاعدة الجوية التي تعتبر ثاني أكبر قاعدة جوية في شمال سوريا بعد مطار تفتناز. منذ قليل وصلنا إلى الباب الرئيسي إلى المطار، تحدثنا مع الحرس. سأترك المجال لزميلي المصور مصعب الجزائري ليدخل في عمق الصورة ويرصد أيضا المطار. تحدثنا إلى حرس المطار، لم يعني يتحدثوا عن الانفجارات أو الغارات، لكنهم أيضا أكدوا لنا بأنه لا يوجد أي خسائر بشرية جراء هذه الانفجارات التي يعني وقعت داخل مطار أبو ظهور العسكري بحسب السكان القريبين من المطار، على اعتبار أنه لم يكن هناك أي تأكيدات عسكرية أنها غارات جوية، ولم أيضا تتبين هوية الطائرات التي نفذت هذه الهجمات. ولكن يعني الحركة كانت داخل المطار، الخارجين والداخلين إلى المطار طبيعية. المطار يعتبر يعني قاعدة تدريب وتأهيل للجيش السوري الجديد. لم نلاحظ أي استنفار أمني أو عسكري داخل المطار، ولكن المطار محظور عسكريا، ممنوع الاقتراب والتصوير. لافتات كثيرة وضعت على أطراف المطار وهو محظور من قبل هذه الضربات أو من قبل هذه الاستهدافات، لذلك لم نتمكن أو لم يتثنى لنا الدخول إلى هذا المطار. المطار كبير جدا، يمتد على مساحة 16 كيلومتر مربع. يتسع المطار تشغيليا لسربين أو 3 أسراب، يعني نتحدث عن 20 أو 30 طائرة مقاتلة. يحتوي على قرابة 24 حظيرة أسمنتية لحماية الطائرات، ولكن المطار بشكل عام وما رصدناه يعني من البوابة الرئيسية بالنظر إلى داخل المطار يتعرض في أجزائه إلى دمار كبير جراء المعارك التي حدثت خلال السنوات السابقة ما بين قوات المعارضة حينذاك وبين أيضا قوات النظام. قوات المعارضة كانت قد سيطرت على هذا المطار لأول مرة في عام 2015، ثم عاد النظام السابق وأيضا سيطر عليه، استعاد السيطرة عليه في عام 2018. المطار معرض إلى دمار كبير. هذه الهجمات حتى الآن لم يعلن

0: رسميا عن هوية الطائرات، ولكن إن تبين فيما بعد على أن إسرائيل كانت وراء هذه الضربات فإنها يعني إشارات تعتبر نوعا ما خطيرة، على اعتبار أن هذا المطار يقع في عمق سوريا، يبعد عن الحدود الإسرائيلية أكثر من 300 كيلومتر وعن الحدود التركية قرابة 60 كيلومتر. نتحدث عن هذا المطار وفي محيطه بقرابة يعني 10 كيلومترات 15 كيلومتر ما زال هناك نقاط للجيش التركي تتمركز بالقرب من هذا المطار، في مطار تفتناز على سبيل المثال، وأيضا في محيط مدينة إدلب.
1: أشكرك جزيل الشكر أدهم أبو الحسام مراسلنا من محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب. الآن نعود إلى تطورات الملف في مضيق هرمز، وهذه النافذة مع رنيم أبو خزام. إليك رنيم.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التي نقرأ فيها تطورات في مضيق هرمز بعد إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق. مستجدات نبحثها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ولكن قبلها نتابع المشهد على الخريطة مع الزميل صهيب العصا. إليك صهيب.
3: رنيم، نحن نتحدث عن إن صح التعبير تغير نسبي في عملية استهداف الحركة في المضيق، وحتى ارتفاع منسوب بسيط في حركة المضيق خلال الساعات القليلة الماضية مقارنة بالأيام القليلة الماضية. كنا على بعد خطوات من انتهاء مهلة 60 يوما بحسب الولايات المتحدة الأمريكية. الإيرانيون قالوا أن هذه المهلة ليست موجودة في الاتفاق، ولكن الساعات القليلة الماضية كانت ساعات حساسة، لأن كل الأعين كانت تتجه نحو مضيق هرمز وكيف ستتعامل إيران مع المضيق بعد انتهاء مهلة 60 يوما. جاءت التصريحات اليوم من قبل إيران بأنها ستتحول إلى عملية الدفاع الهجوم بدل الدفاع، محاولة منها في كسر الحصار البحري الأمريكي عليها كما تقول. ولكن إذا ما رتبنا الأحداث خلال الساعات القليلة الماضية، الأهم في مضيق هرمز خلال الفترة الماضية أننا نتحدث عن استهداف لسفينة تجارية تحركت في المضيق. بحسب هيئة الملاحة البريطانية فإن الضربة تلقتها السفينة في هذه المنطقة على بعد بضعة كيلومترات من الأراضي العمانية داخل منطقة مضيق هرمز، أي أننا نتحدث عن داخل منطقة المسار العماني أو على الأقل في منطقة قريبة من المسار العماني، وهذا المسار الذي لا تريد إيران لأي سفينة أن تتحرك بداخله، لأننا نتحدث عن المسار العماني، نتحدث عن المسار الدولي المعروف سابقا، ونتحدث وهو الأهم عن المسار الإيراني دخولا وخروجا بالقرب من السواحل الإيرانية. هذا المسار الذي تريد إيران أن تلتزم فيه جميع السفن، وهذا المسار الذي فتحته عمان من أجل تخفيف الضغط في مضيق هرمز. هذا المسار مسار مستهدف من قبل الإيرانيين، على الرغم من أن الإيرانيين لا يعلنون مسؤوليتهم عن أي من الضربات التي تتلقاها السفن في تلك المنطقة. ولكن بالمجمل إذا ما تحدثنا عن هذه المسارات فنحن نتحدث عن مسارات حساسة خطيرة كما يقول الإيرانيون لمن يريد التحرك في المسار العماني، لذلك بين فينة وأخرى نشهد مثل هذه الضربات. الأهم أن الإيرانيين الآن يقولون بأنهم سيتحركون نحو قاعدة الهجوم بدل الدفاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأن الحصار البحري الأمريكي المضروب على السواحل الإيرانية يمنع السفن الإيرانية من التحرك عبر منطقة خليج عمان باتجاه بحر العرب خروجا ودخولا، وبالتالي هذا يمنع حركة التجارة البحرية الإيرانية من التحرك، رغم أن هناك بعض البيانات التي تشير إلى أن هناك حركة في داخل مضيق هرمز للسفن دخولا وخروجا، ولكن بالمقارنة مع حركة ما قبل هذه الحرب في فبراير الماضي نحن نتحدث عن انخفاض كبير يتجاوز نسبة 90 إلى 95% من حركة التجارة ما كانت عليه قبل الحرب إلى ما كانت عليه خلال الأيام القليلة الماضية. وبالتالي رنيم نحن نتحدث عن منسوب ينخفض ويرتفع، ولكنه منسوب منخفض بالمجمل. الأعين الآن عسكريا كيف ستتجه الأمور في المضيق.
2: شكرا لك على هذا العرض. إذن نسألك بداية، ما سبب برأيك وما تأثير عودة الاستهدافات للسفن في مضيق هرمز؟
4: أولا أمس كان نهاية مهلة 60 يوم، ونهاية مهلة 60 يوم لا تعني بالضرورة تصعيد لحرب جديدة أو الدخول في حرب جديدة، ولكن هي نقطة تحول مهم. ما شاهدناه أهم ما شاهدناه أمس هو حالة من الاضطراب في المنطقة، وهو استهداف مكتب رئيس الوزراء في كردستان أمس،

0: استهداف سفينة في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، اضطراب في البحر الأحمر، ناهيك عن تصريحات للرئيس ترامب أمس كانت فيها نوع من الحدة. فيما يتعلق بمضيق هرمز، حركة الملاحة كانت حركة متواضعة، يعني أمس كان في 6 سفن، 3 خرجوا من المضيق و3 دخلوا إلى المضيق، وطبعا في سفن بتعبر بنسميها الملاحة المظلمة بتعبر في هذه المنطقة بالقرب من الساحل العماني، وبتوقف تشغيل الأجهزة الملاحية وأجهزة تحديد الموقع، ودي غير محصورة لأنها بتسير وفقا للملاحة المظلمة. لكن الحدث الأهم الحقيقة هو حدث متعلق بضرب إحدى السفن التجارية في هذه المنطقة. السفينة اللي تم ضربها في هذه المنطقة هي الغرض منها ليس إغراق السفينة ولكن إصابتها فقط، وبالتالي مرجح أن يكون الضربات أو المقذوف اللي ضربها يا إما يكون طائرات مسيرة في هذا الاتجاه، وإما أن يكون صاروخ موجه في هذا الاتجاه. وهنا لو كان صاروخ يبقى أنا بحط له، لأن المسافة كبيرة جدا أكتر من 50 كيلو، وبالتالي أنا بحط 2 جهاز توجيه حتى تكون الضربة دقيقة. دعيني أشرح
1: لماذا استهداف غرفة المحركات، يعني نسمع دائما عندما يكون هناك استهداف للسفن استهدفت غرفة المحركات في السفن، هل شرحت لنا هذا الأمر؟
0: بالفعل، هنا على سبيل المثال دي إحدى الناقلات، المنطقة الحمراء دي أو اللي تحت بنسميها هي الغاطس اللي موجود، دايما الاستهداف بيكون في منطقة الغاطس اللي هو الخط الفاصل ما بين الماء وأعلى السفينة. الهدف هدف سياسي ليس هدف عسكري، هو لا يريد إغراق الناقلة ولكن يريد تعطيلها. أكتر مكان لهذا التعطيل بيبقى دايما في غرفة الرفاصات أو غرفة الرفاص الأخير أو في غرف الماكينات، وغرف الماكينات ربما بتكون في غرفة ماكينات رئيسية وغرفة ماكينات احتياطية. لكن إصابة السفينة أمس الغريب فيها إن في فعلا تدمير واضح للهيكل الخارجي، ولذلك تدخلت هيئات الإنقاذ العمانية لنقل طاقم السفينة. لكن هذه الضربات دائما بتكون في هذه المنطقة، لكن هو يستطيع أنه يضرب الممشى اللي هو ممشى القيادة اللي هو موجود دوت ويعطل السفينة، يستطيع أنه يضرب لو هي وقود يضرب خزانات الوقود وبالتالي يغرق السفينة، ولكن هو لا يريد رأي عام مضاد ليه بالكامل، هو يعطل السفينة لأهداف،
1: يريد إثبات سيطرة
0: لأهداف سياسية.
1: أيضا السؤال الذي يطرح نفسه، الأمريكيون دائما يقولون بأنهم يسيطرون على مضيق هرمز، ولكن كيف بأن يعني كيف يحصل أنهم لا يستطيعون السيطرة فعلا على هذا المضيق بفعل أن السفن لا تتمكن من المرور؟
0: الأمريكان فرضين حصار قوي جدا عسكري، أقوى بحرية في العالم موجودة في هذه المنطقة، من خلال طائرات، من خلال مسيرات على مدار الـ 24 ساعة، وبالتالي سيطرة عسكرية. لكن السيطرة الملاحية والسيطرة الإدارية على المضيق من إيران هي التي تتحكم في دخول السفن أو خروج السفن، وبالتالي تعاقب أي سفينة
1: تتحكم لأنها ترسل المسيرات أو الصواريخ باتجاه السفن، هذا ما تقصد قوله؟
0: تتحكم كمان في إدارة الملاحة. أوكي. يعني السفينة التي تخالف التعليمات الإيرانية بتتعرض لعقوبات، زي ما شفنا السفينة اللي التزمت المسار العماني بعيدا عن المسار الإيراني، وبالتالي بتحط قواعد اشتباك خاصة بهذا المضيق، بتضع قواعد ملاحية وقواعد إدارية خاصة بها. ولذلك الرئيس ترامب امبارح حتى في تصريحاته اللي قد تبدو كأنها حادة، خاصة فيما يتعلق بسلطنة عمان، إنه يخشى أن يتم اتفاق يتعلق بإدارة مشتركة سواء في الملاحة لمضيق هرمز، ولذلك هو يضغط على سلطنة عمان لكي تتبنى الموقف الأمريكي والمصالح الأمريكية.
1: شكرا لك على كل هذا الشرح، وبهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة إلى استوديو الأخبار. الآن إلى قطاع غزة، حيث حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال زيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. الاتحاد نشد المجتمع الدولي والوسطاء تدخل فورا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. معنا من خان يونس مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة. رامي، إذن وضع بيئي وصحي خطير تحدث عنه اتحاد بلديات القطاع، ما أبرز المعطيات التي قدمت في المؤتمر الصحفي والتحذيرات كذلك؟
2: بالفعل جاء هذا المؤتمر نتيجة أزمة حقيقية يعاني منها قطاع غزة، نتيجة توقف عدد كبير معظم الآبار التي تغطي القطاع ونتيجة تكدس النفايات والركام المتناثر في مناطق وأحياء مدينة غزة. لعل هذا المؤتمر جاء في وقت اشتدت فيه هذه الأزمة، وصلت الأزمة إلى أكثر من 90% من المعدات التي يحتاجها قطاع البلديات. هذا القطاع يعمل على إزالة الركام، يعمل على إزالة النفايات، وبالتالي هذا القطاع معظم آلياته ومعداته هي متوقفة بسبب نقص الوقود، وكذلك والأهم قطع الغيار والزيوت التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي منذ الحرب على قطاع غزة. وبالتالي المؤتمر تحدث عن أكثر أهمية، وهو قطاع المياه التي لم تعد تصل إلى 2 مليون وأكثر من الفلسطينيين، فهم وصلوا إلى مرحلة العطش الشديد وكذلك عدم وجود مياه للاستخدام الآدمي. لذا الكثير من العائلات وخاصة مناطق النزوح الذي نتحدث فيه هنا عن مدينة خان يونس، عن 900,000 فلسطيني متواجدين في منطقة المواصي، متفرقين ومتواجدين في تلك المنطقة. أيضا نتحدث عن 2 مليون أو 10 ملايين من الركام الموجود في قطاع غزة لم يتم ترحيله، ولم يتم فتح شوارع عديدة في مناطق متعددة نتيجة عدم إدخال قطع الغيار والزيوت. هناك عدد كبير من المركبات، ولعلي هنا في هذه المنطقة في منطقة كراج البلدية عدد كبير من الآليات متوقفة هي بحاجة إلى إعادة تأهيل. وبالتالي جاء هذا المؤتمر ليتحدث عن الأزمة الحقيقية ويرفع مستوى التحذير إلى قرب انهيار خدمات المياه والصرف الصحي والخدمات البلدية في قطاع غزة، وأيضا حذر من تحول ذلك إلى كارثة صحية وبيئية وعطش جماعي. وكذلك المؤتمر حمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوسطاء بالتدخل الفوري لإعادة أو إدخال هذه المعدات اللازمة. وبالتالي قطاع غزة يمر بأزمة إنسانية كبيرة، أزمة عطش وأزمة مياه خانقة في ظل هذا الصيف وفي ظل هذه الحرارة الشديدة. هناك حصار كامل ومطبق على قطاع غزة، ونتحدث أن أكثر من 10 ملايين من الركام لا زالت موجودة في مناطق متعددة، 10 ملايين طن طبعا من الركام موجودة في مناطق متفرقة. وبالتالي أمام هذه الأزمة الحقيقية خرج هذا المؤتمر ليقول للعالم أن هناك تحذيرات إنسانية خطيرة قد تكون تداعياتها على الفلسطينيين من تفشي الأوبئة وتفشي الفيروسات والبكتيريا التي تنتج عن مياه الصرف الصحي المتكدسة في مناطق كبيرة من قطاع غزة، خاصة خان يونس ومنطقة الشمال. وكذلك نتحدث عن أزمة النفايات التي وصلت كالجبال موجودة في مناطق مدينة خان يونس والوسطى، وكذلك قطاع غزة. هذه الأزمة تفاقمت وتفاقم مع انتشار الروائح الكريهة والبكتيريا وانتشار الأمراض المعدية للأطفال والكبار والنساء.
1: أشكرك جزيل الشكر رامي أبو طعيمة مراسلنا من خان يونس. في تطورات موجات الزلازل التي تضرب إندونيسيا، وقع زلزال بقوة 6.1 درجة قرب جزيرة سومطرة غربي البلاد. للاطلاع على أثار الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أيام، معنا من قرية واسو في فلوريس مراسل الجزيرة صهيب جاسم. صهيب، قربنا من المشهد حيث أنت في قرية

0: وما حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها موجة الزلازل هذه؟
1: فعلا كلما نتجه شرقا من لابوان باجو حيث المطار الأكبر في جزيرة فلوريس نحو الشرق ونحو السواحل الشرقية نرى الأضرار تتوسع لأننا نقترب من بؤرة الزلزال وأيضا بؤر الزلزال الارتدادية. من الواضح أننا نتحدث عن ظاهرة لافتة جدا، وهي أننا نرى ارتفاعا في عدد الزلازل الارتدادية لمستوى قياسي. نتحدث عن 2200 هزة ارتدادية في الأيام الثلاثة الأولى بعد الزلزال خلال هذه الأيام الثلاثة فقط، وهو أكثر من معدل الزلازل العادية الغير ارتدادية التي تحدث في إندونيسيا غير القوية لمدة شهر. فهذا طبعا أمر لافت جدا بالنسبة للجيولوجيين. هذه القرية من القرى التي دمرت بشكل شبه كامل، ربما 80 إلى 90% من المنازل دمرت في هذه القرية، والهزات الارتدادية جعلت السكان يتركون هذه القرية ولا يسكنون بالقرى منازلهم حتى وإن كانت ما زالت ربما شبه قائمة، ويتجهون إلى الجبال خوفا من أمواج السونامي كما يقولون، وإن كانت التحذيرات قد توقفت أو ألغيت. السونامي حصل هنا بشكل منخفض على بعد 100 متر، نتحدث عن البحر الساحل على بعد 100 متر من هنا، وحدث السونامي لكن أمواجه كانت منخفضة لمتر أو لمتر ونصف. السكان هنا نتحدث عن 240 عائلة، كلهم يقولون إننا بحاجة إلى إعادة إعمار منازلنا. المسؤولون الحكوميون بدأوا فعلا بزيارة هذه المناطق ويقولون أنهم سيعوضون من تهدمت منازله مثل هذا المنزل بمبالغ تتفاوت ما بين 5,000 إلى 7,000 أو 6,000 دولار، ولكن لا يعرف إن كان هذا المبلغ سيكفي لإعادة إعمار منزل يقاوم الزلازل. طبعا هذه كلها مخاوف، والسكان يترقبون ما الذي سيحصل خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار وليس فقط فيما يتعلق بالإغاثة. المساجد، الكنائس، المدارس، المؤسسات الحكومية، كثير من المباني التجارية كلها تهدمت في هذه المنطقة، ويبدو أن عدد المتضررين وأيضا المباني المهدمة أكثر من الأرقام التي أعلنت في الأيام الأولى أو في اليوم الأول، والخسائر مرتفعة. ولكن هناك اهتمام رسمي واضح رغم حديث بعض المواطنين أن هناك تقصير، لكن لاحظنا زيارة المسؤولين من مختلف الوزارات ومختلف الجهات والأحزاب يزورون هذه المناطق ولا يترددون بالاستمرار في عرض الوعود بأنهم سيستمرون في الدعم وتقديم العون الإغاثي،
0: وكيف يتم
1: وكذلك تقديم صحيح ما يمكن أن يقدم لهم لاحقا.
0: اسمح لي فقط، لكن أمام هذه الأعداد الكبيرة من المنازل المهدمة، كيف يتم التعامل مع هذا الوضع؟ إلى أين يتم أخذ العائلات وإسكانهم في هذه الفترة؟
1: نعم، خلال هذه الفترة يتم نقل العائلات إلى مرتفعات الجبال. قبل قليل كنا عند منطقة سفح جبلي، ربما المشاهد الزميل المصور ربما يمكن أن يرينا في تلك المنطقة على سفح هذا الجبل. نقل المواطنون إلى هذه المناطق، ومثل هذه المناطق كثير يتم نقلهم وإبعادهم عن السواحل، يتم نقلهم بعيدا عن السواحل خوفا من حدوث سونامي كما يقولون، وخوفا من الهزات الارتدادية، وبالتالي تقديم المساعدات لهم وأيضا فتح المطابخ الجماعية لهم وتقديم المعونات الإغاثية الأولية. لكن التحدي الكبير هو في موضوع الإعمار. هذه البيوت كلها مهدمة، نرى على اليمين وعلى الشمال كل هذه البيوت مهدمة، القرية مهدمة بشكل ربما 80% منها مهدم، وبالتالي هناك تطلع لأن تقوم الحكومة والجهات الحكومية والجهات غير الحكومية من مؤسسات المجتمع المدني بإعادة إعمارها وتقديم العون، خاصة أن هؤلاء هم من الفلاحين والصيادين، ومستوى الاقتصاد هنا مستوى معتدل وضعيف، وليسوا من الأغنياء وأصحاب التجارات الواسعة التي يمكن أن يعوضوا أنفسهم بشكل سريع. هذه القرية يعني أمر لافت، هذه قرية واسو، وهناك بعض القرى الأقل تدميرا، لكن كان لافتا لنا أن هذه القرية هي الأكثر تدميرا من القرى التي مررنا عليها من منطقة منقراي الغربية نحو منقراي الشرقية، وهي المناطق الأكثر تضررا في جزيرة
0: شكراً
1: فلوريس.
0: شكرا جزيلا لك، ومراسلنا صهيب جاسم حدثنا من واسو في فلوريس بإندونيسيا. التغطية مستمرة، تصحبكم الآن رنيم.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز بعد مضي 60 يوما على إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وعقب محادثات أجراها كوشنر في إسرائيل بشأن خطة السلام في غزة. نتناول في هذه الساعة أيضا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية في سوريا. وفي التفاصيل، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود

مذكرة التفاهم. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، في حين نقلت رويترز عن المبعوث الأمريكي جارد كوشنر قوله أن المحادثات بين واشنطن ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وأن المحادثات إيجابية ونشطة معها. في غضون ذلك، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول.

0: الصحي، مياه الصرف الصحي، وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. وفي إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق خلال زيارة كوشنر وملادينوف أمس على تشكيل فريقي عمل لملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي في القطاع. وفي ضفة الغربية، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس للجزيرة أن المساعدات التي وصلت إلى العائلات المحاصرة لا تكفي وأنها بحاجة إلى المزيد. في سوريا، أفاد مراسل الجزيرة باستهداف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب في شمال غرب البلاد بأربع غارات. وفي دمشق، قضت محكمة الجنايات بإعدام وسيم الأسد ابن عم رئيس المخلوع بعد إدانته بتعذيب وقتل المدنيين. وللمزيد حول الملف الأمريكي الإيراني، ينضم إلينا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. نبدأ معك عمر، ومع آخر التصريحات والتطورات المتعلقة بهذا الملف.
1: نعم رنيم، كان قبل قليل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض يتحدث في اجتماع للبرلمان الإيراني، وتطرق إلى موضوع مذكرة تفاهم ومضيق هرمز، حيث قال إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه قبل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة تفاهم، إضافة إلى حصول إيران على أموالها المجمدة وبقية بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، بمعنى أن طهران لا تزال تصر على هذا الموقف الذي طالما عبرت عنه بأن فتح مضيق هرمز ليس مرتبط بالتواصل الاتفاق مع سلطنة عمان، بل مرتبط بعودة واشنطن إلى التزاماتها في مذكرة التفاهم. يضيف أيضا قالباف بأن إيران وعندما كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع ما حصل، أي عدم التزام واشنطن بهذه المذكرة وبنودها، مضيفا أن ذلك مرده إلى أن واشنطن تريد التعويض عن هزيمتها حسب تعبيره، مؤكدا أيضا أنه في حال تم توجيه أي ضربات جديدة إلى إيران فإن إيران في المقابل أيضا سوف ترد بشكل أقوى مما شهدته الضربات الإيرانية سابقا ضد المصالح والقواعد الأمريكية في المنطقة خلال الحرب الأخيرة. يضيف أيضا قالباف خلال هذا الاجتماع البرلماني بأن السلطات الإيرانية تدرك مدى الصعوبات والمضيقة الاقتصادية التي يعيشها المجتمع الإيراني، داعيا الإيرانيين إلى التحمل، إلى الوحدة خلف صفوف القيادة السياسية والعسكرية نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. كذلك دعا المسؤولين الإيرانيين إلى الوحدة، وأكد أن أي انقسام في الداخل الإيراني قد يستغل من قبل من وصفهم بالأعداء. أيضا على نفس المنوال اليوم تحدث عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني حول بنود مذكرة التفاهم وما تصف طهران عدم التزام واشنطن بها. قال عراقجي أن عدم التزام واشنطن بالمذكرة كان بتحريض من قبل إسرائيل، وأن إسرائيل لا تزال تمارس هذا العمل عبر نفوذها، وأنها لا تريد لواشنطن أن تعود إلى مذكرة التفاهم، مؤكدا أيضا أن إيران ألحقت الهزيمة بالولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك أن مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية هنا عندما تثار ينظر إليها بحساسية عالية، نظرا للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس عندما قال إن واشنطن تفاوض الحرس الثوري الإيراني، حيث شهدنا أن رد إيران كان سريعا عبر المتحدث باسم الحرس الذي نفى هذا الأمر وقال إنه لا توجد أي مفاوضات لا بين المسؤولين في الحرس الثوري واشنطن ولا حتى في المستوى الدبلوماسي في الخارجية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن واشنطن أو شخص الرئيس ترامب يصرح بهكذا أمور لأنه يريد أن يؤثر على أسعار الطاقة في الداخل الأمريكي وفي الأسواق العالمية للطاقة، داعيا واشنطن إلى الخضوع والانصياع للشروط الإيرانية بحسب تعبيره. ونؤكد دائما أن مسألة المفاوضات مع واشنطن هنا يتم التعامل معها بحساسية بالغة نظرا للانتقادات وما يصف هنا أحيانا بالخلافات والتباين في وجهات

0: النظر
1: نعم.
0: بين التيارات والأحزاب والشخصيات في إيران. هناك من يرفض العودة إلى التفاوض نظرا لعدم التزام واشنطن بأي اتفاقية سواء مذكرة تفاهم أو سابقا مع طهران، بينما يدعو آخرون إلى أن نهاية الحرب لابد وأن تكون على طاولة المفاوضات.
1: شكرا لك عمر هواش، ونذهب إلى واشنطن مع مراسل الجزيرة إيهاب العبسي وآخر التطورات معك إيهاب.
2: نعم رنيم، آخر التطورات هو ما كان أدلى به الرئيس دونالد ترامب حول الوضع مع إيران بشكل عام. قال أنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفية، وإن الولايات المتحدة تسيطر بالكامل على مضيق هرمز داعيا للإيرانيين إلى الاستسلام. وقال إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق لكنه لا يرضى عن الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه. فيما يتعلق بمضيق هرمز، الرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة التي تسيطر بالكامل كامل على المضيق من خلال فرض الحصار البحري الذي أيضا يمثل ضغطا اقتصاديا كبيرا على إيران، وإن الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار وإيران في حالة انهيار، وإن الجيش الإيراني هزم بالكامل. هذه المرحلة للولايات المتحدة هي مرحلة الضغط الاقتصادي على إيران، الألم الاقتصادي والذي أيضا يعاني منه هنا الأمريكيون فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات. الرئيس دونالد ترامب قبل أيام كان قد طلب من الأمريكيين التحمل، لأن مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي أكثر بكثير قيمة من بضع دولارات في سعر الجالون، كيفما حسبما يقول الرئيس الأمريكي وزير الطاقة الأمريكي. ورغم إعلان الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة التي تسيطر بالكامل على مضيق هرمز، يؤكد أن هناك حالة من الاضطراب ما زالت مستمرة، على الرغم من قوله بأن 60 سفينة عبرت من المضيق يومي السبت والأحد الماضيين، إلا أن ذلك أقل بكثير مما كان عليه الوضع قبل الحرب. ويؤكد بأن إدارة ترامب ستواصل تدفق المزيد من النفط عبر مضيق هرمز من أجل خفض الأسعار، وبالتالي معادلة الألم الاقتصادي على الإيرانيين وعلى الأمريكيين متواصلة. والسؤال هنا والذي يطرح أيضا في واشنطن، من سيتحمل أكثر ومن سيتراجع وسيتنازل أكثر؟ الولايات المتحدة تراهن على نقطة انهيار بالنسبة للأمريكيين فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي، خاصة مع حزمة جديدة من العقوبات مرتقبة هذا الأسبوع من وزارة الخزانة الأمريكية لم تكشف عنها، لكن وزير الخزانة يصفها بأنها ستكون أكثر عزلة بالنسبة للإيرانيين على مستوى الاقتصاد العالمي. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد بأن إيران لا تستطيع أن تصدر أي برميل من النفط بسبب الحصار المفروض، الذي أيضا وزير الحرب بيت هيكسيث كان قد أكد بأن الولايات المتحدة تستطيع فرض هذا الحصار إلى أجل غير مسمى، وأن القوات الأمريكية في المنطقة مستعدة للاستمرار في هذا الحصار الذي تشارك فيه عشرات السفن الحربية من بينها حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، الذي نفى الرئيس دونالد ترامب بالأمس أي سوء في الأوضاع فيما يتعلق بالمواد الغذائية أو حتى الأوضاع الصحية بالنسبة للبحارة على متن هذه الحاملة. وكانت هناك تقارير تتحدث عن تراجع في الصحة النفسية بالنسبة للبحارة. وبالتالي الفترة الحالية في واشنطن هي مراقبة الوضع الاقتصادي بالنسبة لإيران، وما إذا كانت إيران ستتراجع في نهاية المطاف بسبب هذا الحصار المفروض. جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب يتحدث أيضا عن أنه كانت هناك محادثات وما زالت مستمرة مع الجانب الإيراني، لكنه يؤكد بأنه لم يتم التوصل إلى التفاهم بعد، ويقول أنه على الإيرانيين التوصل إلى التفاهم يرضي الرئيس دونالد ترامب، وأن يكون جدا وحقيقيا من دون أي تلاعب ومن دون تنازل من واشنطن على حد قوله الإيراني.
1: شكرا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل. مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم السعي لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابها من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
3: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات، والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران، ومنح إعفاءات للنفط الإيراني، مع الإفراج عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل

0: بل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيراً من تفاصيل تلك الالتزامات لا سيما محدداتها الزمنية كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام الستين القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقاً لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها الستين. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعلياً ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفناً في المضيق ودولاً في المنطقة. قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه المرتبطة وفقا لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
1: وللمزيد من النقاش حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو دكتور عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك في الاستوديو مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أبدأ معك دكتور عباس. الرئيس الأمريكي يريد من إيران الاستسلام ويقول أنه لا عودة لمذكرة التفاهم في حين إيران تصر على هذه المذكرة. برأيك أين هو الحل الأوسط إذا أمكن القول بينهما في ظل هذه المواقف المتضاربة؟
2: كما قلتم، الولايات المتحدة تطلب من إيران الاستسلام، لكن إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم. المشكلة أن هذا النزاع لن ينتهي إلا بإطار سياسي، لأنه لا يوجد أي أساس لاستمرار وقف إطلاق النار. بالنسبة لإيران مهم أن ينتهي هذا النزاع على المدى البعيد، ليس لوقفة قصيرة. بالنسبة للولايات المتحدة تريد الخروج من الوضع بإعلان النصر. لهذا السبب ترامب يعتقد أن العودة إلى مذكرة التفاهم سيأتي عليه بالانتقادات من قاعدته الشعبية ومناوئيه. هذا ما يصعب الأمور، لأن إيران لديها سجل تتذكره من اتفاق العام 2015، ثم المفاوضات، وثم تعرض البلاد الهجوم، وحتى بالمرحلة الأخرى وبعد اتفاق مذكرة التفاهم تنصلت الولايات المتحدة. إذن لا يوجد أي حل وسطي أو أي أرضية مشتركة، وحالة عدم اليقين هذه جعلت من الصورة غامضة، ولا يمكن أن نفكر في أي حلول بعيدة الأمد بهذا الصدد. وبالنسبة لفترة الشهرين الإطار الزمني للمفاوضات، الولايات المتحدة تنهي ذلك، لكن يبقى السؤال بأي اتجاه تسير الأمور. حاليا لا توجد صورة واضحة، وطالما أن هناك فرصة لحل دبلوماسي مهما كان ذلك صغيرا، هناك أيضا احتمال بالتصعيد العسكري. حاليا إدارة ترامب تسعى لفرض الضغط الاقتصادي لاحتواء إيران وإضعافها، والأمر لم يعد يتعلق بالسلام وبالتوصل إلى اتفاق، ولا يوجد سبب يجعل أن إيران ستفتح مضيق هرمز. هذه واحدة من أهم أوراق الضغط التي تملكها البلاد، والتخلي عنها سوف يفسر على أنه علامة ضعف، ويأتي بالمزيد من الضغط من الجانب الأمريكي.
1: برأيك لماذا لا يريد الرئيس الأمريكي العودة إلى اتفاق أو إلى ورقة

0: تفهم.
1: أعتقد أن الأمر في معظمه يتعلق بأن مذكرة التفاهم لم تكن ناجحة. كلا الطرفين قررا أن بها جانبا والتركيز على مضيق هرمز وهو السلاح الأمضى بيد طهران. الآن رويترز تقول أن إيران مستعدة للمضي قدما بسياسة هجومية لأنها استخدمت 60 يوما لتعزيز قوة وسيطرة الحرس الثوري وأيضا نقل الحرب للبحر الأحمر عبر وكلائها وتشديد قبضتها على مضيق هرمز وأيضا التباطؤ في مسألة التفاوض مع عمان وصولا إلى خارطة معينة لتنظيم المرور. الولايات المتحدة يوم أمس هددت بضرب عمان، اليوم إيران ضربت سفينة تمر بمسار عمان. للأسف لا توجد الكثير من السفن، فقط 6 سفن يوم أمس ولا واحدة منها تخرج عبر من خلال المضيق. نفس التحدي في البحر الأحمر، نرى نفس التحدي ماثلا، والرئيس ترامب يحاول شن حملة على أساس الضغوط الاقتصادية، لكن إيران تعرضت لهذه العقوبات 1000 مرة في العام ونصف الماضية. والآن إيران تواجه صعوبة في الحصول على الأموال رغم أنها تتفادى الحصار بطرق مختلفة. الآن التحدي هو أن نتحرك بسرعة. إيران طبعا تتحدى بالمسيرات ووزارة الخزانة الأمريكية تفرض ضغوط لكن ليس بالسرعة الكافية. السرعة الكافية هي السبيل الوحيد ومعرفة من أين يأتي المال إلى إيران وكيف يتم تجفيف منابعه. المال لا يصرف على الشعب الإيراني، يصرف على مصارف أخرى، والتضخم زاد إلى 80%، وترامب يريد أن يوصل التضخم إلى 130% لتصعيب الوضع لحمل الحرس الثوري على المجيء إلى مائدة التفاوض. يوم أمس قال إن إيران لا تسعى لصفقة جيدة، على الحكومة الأمريكية أن تزيد من ضغوطها على الإيرانيين وفي نفس الوقت أن تعطي الإيرانيين مخرجا وشيئا يحفزهم على العودة إلى مائدة التفاوض. وليس فقط الرئيس ترامب يقول للإيرانيين ما عليهم أن يفعلوه، لكن عليه أن يعطيهم شيء ما يجعل الولايات المتحدة قادرة على الاستيلاء على اليورانيوم المخصب بنسبة 60% مقابل رفع الحصار. نحن نحتاج إلى هدنة وهدوء ونريد أن تفاوضا جيدا. بالنسبة للأمريكيين لا يعرفون من الذي يتفاوض، هل هو الدبلوماسيون أو الحرس الثوري أو رئيس البرلمان. كانوا يستخدمون وسيطا من خلال الرئيس الكردي، لكن كيف تفاعلت إيران مع أخبار استخدام الرئيس الكردي كقناة خلفية؟ أرسلوا مسيرات إلى كردستان لضرب مكتب رئيس الوزراء ومقر إقامة رئيس جهاز المخابرات. إذن الوقت وقت صعب لمعرفة للأمريكيين من يتفاوضون معه. بالنسبة للأمريكيين الأمر نفسه بنفس الصعوبة. طبعا هم بالنسبة إليهم جارد كوشنر سهر الرئيس والسيد ويتكوف هم وصلوا إلى مذكرة تفاهم وطريق إلى الأمام، إما عن عبر مسار إسلام أباد أو طريق آخر، لكن للأسف يبدو أننا إزاء مأزق على الأقل على المدى القصير، وفي نفس الوقت الحرب والصراع يتم في البحر الأحمر وفي مضيق هرمز. هكذا هو تفاوض ميداني وليس تفاوض مع الطرفين.

0: نسوية.
1: إذن سريعا جدا، تحدث ضيفنا عن العقوبات الاقتصادية والتي يتوقع يكون هناك عقوبات جديدة هذا الأسبوع، هل أي عقوبات جديدة قد تؤثر في الوضعية داخل إيران؟
0: نفس الوصفات التي تستخدم وتكرر لن تأتي بنتائج جديدة. الأمر نفسه ينطبق على الحملة العسكرية التي لم تغير موقف إيران. الضغوط الاقتصادية لا يتوقع منها أن تأتي عن ثمار جيدة. طبعا بالنسبة للهجوم على كردستان العراق، إيران هاجمت ذلك الهجوم وقالت إنه ادعاء طرف بالهجوم وليس من جانبها. أما عن القناة الخلفية، لماذا على الحرس الثوري أن يقف ضد قناة اتصال تتم عبره إن كان هذا صحيحا؟ الأمر ينطبق على كلا الطرفين، سواء كان الأمر يتعلق بالدبلوماسية أو هجوم شامل، هجوم شامل مفاوضات، ليس هناك يقين، وهذا ما يعزز استمرار الموقف حاليا.
1: شكرا لك دكتور عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لك أستاذ مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. اختتم جارد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بالبناءة. وقال مكتب نتنياهو إن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي عمل للتعامل مع ملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي. في التقرير التالي يستعرض الزميل حسن مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
2: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي، ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس، التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها، واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي، ومعنا من حيفا الدكتور مطانس شحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي. ونبدأ معك، إذن الإسرائيليون وتحديدا نتنياهو توصل إلى نوع من اتفاق مع كوشنر حول مسار الأمور في الفترة المقبلة في غزة، هل برأيك هذا التوصل سيكون لصالح تطبيق اتفاق السلام والبنود المتعلقة به، أم أن الأمور ستبقى تراوح مكانها؟
3: يعني بالإمكان القول أنه كان تم التوصل إلى تفاهمات بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، أولا تقضي يعني هي بعدم رفض كامل من قبل الحكومة الإسرائيلية للوثيقة أو للخطة المقترحة للاستمرار في تنفيذ بنود اقتراح رئيس ترامب وخطة السلام 15 التي رفضتها أو رفضها نتنياهو الأسبوع القادم بشكل علني ورسمي ومصور. الآن على ما يبدو هناك إعادة للترتيب بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لكيفية التقدم في هذا المسار. ثانيا، هذا عمليا من ناحية أخرى يعني يمنع انهيار المفاوضات ويمنع التصدع وخلافات جدية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية، لذلك التقدم سيكون بطيء، التقدم سيكون هناك مراوغة وتأجيل من قبل نتنياهو، وإسرائيل ستصر على استمرار استعمال أدوات الاغتيال والقصف والقتل حتى لو كانت الوتيرة أقل، وطبعا تعارض أي انسحاب الآن من قطاع غزة، ستعطي إمكانية ومرونة في تنفيذ بنود يعني القضايا الإنسانية، إدخال مساعدات، البيئة والضرر البيئي، كما اللجنة الثانية التي أقرت عمليا في لقاء الأمس، وكل القضايا الجدية ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات القادمة. على ما يبدو هناك تفهم من قبل الإدارة الأمريكية لحالة نتنياهو، لأنه الانتقاد في الداخل الإسرائيلي لا يأتي فقط من اليمين المتطرف على نتنياهو في قطاع غزة، إنما أيضا جاء من قبل جانس وبنت يعني المنافسين من أحزاب المعارضة تجاه نتنياهو في الأسبوع الماضي بعد النشر عن الخطة 15 نقطة في قطاع غزة. لذلك هناك محاولة لعدم تفجير الأمور من جهة، ومن جهة أخرى عدم إحراج نتنياهو داخليا وسياسيا. ناهيك أنه يعني هذا الموقف يعبر عن قناعة نتنياهو والتعالف الحكومة، ولكن الأبرز الآن أن هناك تفاهمات على المضي قدما في الخطة، ولو كان ذلك بوتيرة وشروط إسرائيلية، خاصة شروط نتنياهو الآن.
1: نذهب إليك أستاذ إياد، برأيك كيف ستكون الأمور عليه في الفترة المقبلة في غزة؟ هل يبدأ المسار من قبل حماس؟ هل تتوقف الأمور؟ هل يكون هناك انتظار لخطوة إسرائيلية ما؟
4: أسعد الله أوقاتكم رنيم والأستاذ شحادة والجمهور الكريم. يبدو أن الأمور التي كانت متجهة إلى التفاؤل أصبحت أكثر ميلا للتشاؤم، بحيث أنه ما حدث بالأمس من لقاءات وما صدر من بيانات عن نتنياهو ومجلس السلام عمليا فرغت كل ما يتعلق باللقاء الذي تم بين حركة حماس وكوشنير ومجلس السلام باتجاه تلبية المطالب الإسرائيلية والتخلي تماما عن الوثيقة التي نصت على 15 بند واضح تم الاتفاق عليها بمشاركة أمريكية ومجلس السلام والوسطاء ووافقت عليها حركة حماس، وأيضا ما يتعلق بتطبيق المرحلة الأولى وفق اتفاق أكتوبر الماضي. هذا التفاؤل الآن تحول إلى تشاؤم إذا ما ذهبت كانت الأمور اتجاه تطبيق إسرائيلي لهذه التفاهمات برؤية إسرائيلية. ما صدر مساء أمس يعطي اتجاه أننا في المرحلة القادمة أمام تنفيذ بعض بنود هذه التفاهمات، لكن بنظرة ورؤية إسرائيلية أو نظرة نتنياهو للفلسطينيين. أولا، ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الخطوات التي يتم اتخاذها هي تكون خطوات إسرائيلية خالصة. الجانب الثاني والأكثر خطورة، استبعاد أي إدارة فلسطينية لقطاع غزة حتى اللجنة الإدارية، وتجاهل هذا الأمر تماما، بحيث أنه كان مناط باللجنة

0: الإدارية الوطنية أن تقوم بمهام تطبيق البروتوكول الإنساني وإعادة تأهيل البنية التحتية بقطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات وغيرها بناء على ما يعرف بالبروتوكول الإنساني في اتفاق أكتوبر. الآن نتنياهو قام بتشكيل لجان لذلك، هي لجان إسرائيلية بالتأكيد ستكون من الجيش الإسرائيلي، هي التي ستنفذ ذلك. فهذا يعني أن التنفيذ إسرائيلي والسيطرة إسرائيلية. والأمر الثالث أيضا ما يتعلق بقضية محورية كان يتوقع أن تكون فيها خطوات إيجابية ما يتعلق بالمنطقة الصفراء والتي يفترض أن تنعكس إيجابا على الجانب الفلسطيني، ترك على إسرائيل الإقرار فيما يتعلق بالسيطرة الإسرائيلية حتى في المرحلة التي كان يفترض أن تكون مؤقتة 14 يوم وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي وعمليا انتشار اللجنة الإدارية في قطاع غزة والسيطرة على كافة مناطق قطاع غزة. هذا لا يحدث. كل النقاط التي كان يمكن الذهاب إليها بإمكانية إدارة فلسطينية لقطاع غزة، وحماس في لقاء القاهرة وأمام كوشنير أكدت أنها بشكل واضح لا تريد أن تكون جزء من حكم قطاع غزة، تخلت تماما وحلت اللجنة الإدارية بقطاع غزة، وهي على استعداد أن تسلم كل ما تريده وتسهل عمل اللجنة الإدارية بقطاع غزة بعيدا عن أي مشاركة لها بهذا الحكم. يبدو أنه في مقابل ذلك إسرائيل ترى هذا ضعف وتريد أن تكون إسرائيل لها يد في كل ما يتعلق بقطاع غزة، بدءا من إصلاح شبكات الصرف الصحي وصولا إلى السيطرة الأمنية في المناطق الصفراء. وهذا أمر خطير، وهذا يعني أننا أمام 3 شهور في الانتخابات الإسرائيلية، هي عمليا إسرائيل ستدير كل ما يتعلق بقطاع غزة بدون لجنة إدارية وفق الاتفاق، وحتى عملية إقصاء الوسطاء والتي كان يفترض وفق بروتوكول أو اتفاق أكتوبر ووفق الوثيقة أن يكون هناك لجنة من الوسطاء وخاصة مصر وقطر وتركيا تشارك في هذه التفاهمات وتطبيقها، نتنياهو قام باستبعادها وتشكيل لجان إسرائيلية، بمعنى لا يريد لا فلسطينيين ولا عرب ولا يريد وسطاء بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بغزة.
1: أعود إليك دكتور مطانس، إذن فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت وفيما يتعلق بقول كوشنر بأن المشاورات كانت بناءة، هل يعقل أن يكون قد اتفق على شيء ما داخليا داخل هذا الاجتماع ولم يعلن لأسباب الانتخابية التي تحدث عنها ضيفنا إياد، وبالتالي سيكون هناك نوع من تطور على الأرض ولكن من دون الإعلان عنه؟
2: يمكن استبعاد ذلك. يعني طبعا عادة يعني في الكثير من الحالات يكون هناك تفاهمات ولا يتم الإعلان عنها أو يتم التلميح على أمور تختلف تماما عن ما يتفق عليه ذلك الغرف المغلقة، ولكن بالمجمل إسرائيل ستبحث أو ستحاول عدم تغيير الوضع القائم حاليا في قطاع غزة بأي شكل من الأشكال، ولكنها في التوازي لا تريد أي يعني مواجهة علنية مع الإدارة الأمريكية، لذلك ستحاول أن تجد أو يعني الطرق الالتفافية وما تعودنا عليه من قبل نتنياهو في السابق بالمراوغة والمماطلة وتغيير رأيه بعد الاتفاق مع الإدارة الأمريكية وآخرين لكي لا يؤدي إلى صدام مع الرئيس الأمريكي، في المقابل يريد الاحتفاظ بالوضع القائم في قطاع غزة. مرة أخرى يمكن أن تكون هناك بعض الجوانب ليونة إسرائيلية مرونة إسرائيلية لعمليا حلحلة الأمور لكي لا يكون تصعيد أكبر مع الإدارة الأمريكية في قضايا إنسانية، الصرف الصحي، بنى تحتية، إدخال مساعدات، ولكن في القضايا الجوهرية الأمن والاحتلال واستمرار سياسات الاغتيال إسرائيل لن تتراجع عن ذلك حتى لو قللت الوتيرة بعض الشيء يعني بسبب مطالب الإدارة الأمريكية. هذه الأمور ستستمر فعلا لغاية الانتخابات، ولكن من جهة أخرى يعني عدم تجديد نتنياهو على رفض البنود ورفض الاتفاق في اجتماعه مع كوشنر بالأمس، هذا يقول أنه أيضا نتنياهو يتكلم بلغتين، لغة إلى الشارع الإسرائيلي وإلى الناخب الإسرائيلي ولغة داخل الغرف المغلقة. لذلك أنا أعتقد أن الأمور يعني ليست بهذه الحدة، وأن إسرائيل لم تحصل على كل ما ترغب به ولا يعني أرادته من هذا الاجتماع، ولكن من جهة أخرى هي لم ترضخ للمطالب الطلب الامريكيه. لذلك كان حديث مبهم، واذا انتبهنا يعني النص البيان الخارج عن الاجتماع لا يوجد امور يعني حاده جدا انه اسرائيل ترفض الاستمرار وانه اسرائيل ترفض التعاون. هناك لغه ل يعني تخفيف وطأة الخلافات بين الاداره الامريكيه واسرائيل وعدم الوصول الى صدام. وانا اعتقد انه على الرغم انه اسرائيل نجحت بفرض موقفها، ولكن لم تحقق كل ما تريد من هذا الاجتماع.
1: أعود سريعا جدا إلى أستاذ إياد. أستاذ إياد، كيف يجب أن يكون عليه أو كيف قد يكون عليه اليوم التالي لهذه المحادثات؟ ما هو تدرج الأمور في الفترة المقبلة؟
0: من الواضح أن هناك اتفاق أو تفاهم، ويمكن أن نسميه تستر أمريكي على موقف نتنياهو، بحيث تسير الأمور كما قلت خطوات تقوم بها إسرائيل مرضي عنها، جزء من الهدوء، عمليات اغتيال أو استهدافات هنا أو هناك، تراجع في بعض المناطق الصفراء، إدخال مزيد من المساعدات، لكن هذا كله بعيدا عن الاتفاق الفعلي الذي كان يفترض أن يتم تطبيقه على في قطاع غزة، واستمرار استبعاد اللجنة الإدارية. بمعنى المقارنة ما بين ما يريده الجانب الفلسطيني وفق الاتفاق وما بين يتم تطبيقه بأرض الواقع، هناك فجوة كبيرة. لكن بكل الأحوال يدرك الجميع أنه نحن في مرحلة انتخابات إسرائيلية، بالعادة يدفع الفلسطيني ثمن هذه الانتخابات سواء على صعيد الاستهدافات أو على صعيد القتل أو صعيد استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لكن كان التعويل على أن يكون موقف أكثر يعني أكثر صلابة وموقف أكثر حدة من الجانب الأمريكي باتجاه الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا يبدو أن هذا لم يحدث. لذلك سيستمر اليوم الثالث في غزة على مدار 90 يوما هي التي تتحكم فيه إسرائيل.
1: شكرا لك أستاذ إياد القرأ، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من خان يونس. وشكرا لك دكتور مطانس أشحادي، مدير برنامج دراسات إسرائيل بمركز مدى الكرمل للأبحاث والخبير بالشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا. لم تعد حرب إسرائيل على غزة مجرد مواجهة عسكرية ميدانية، بل تسببت في تداعيات اقتصادية غير مسبوقة تجاوزت حدود الإنفاق العسكري التقليدي بعد أن تحولت إلى أضخم كلفة مالية تتكبدها البلاد في تاريخها. نتابع التفاصيل مع منال بوعلي.
3: رقم جديد نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية يقدر تكلفة الحرب على غزة بالأعلى في تاريخ إسرائيل. التكلفة هنا لا تقتصر على المبالغ الضخمة التي أنفقت منذ بداية الحرب على قطاع غزة والتي استمرت نحو 3 سنوات، بل تتعدى ذلك إلى قفزة في الدين العام في إسرائيل وإلى مستويات قياسية وشلل في قطاع السياحة والإنشاءات وتراجع في الاستثمارات الأجنبية. ليبقى السؤال المطروح وفق الصحيفة، من يمول 142 مليار دولار أعباء الحرب على غزة؟ هذا ليس بالتقدير النهائي، في ظل توقع بلوغ تكلفة الحرب ما يناهز 169 مليار دولار على أن تنفق إسرائيل نحو 500 مليار دولار على الدفاع في السنوات العشر المقبلة في إطار ما يصفه الجيش الإسرائيلي بأنه حقبة مكثفة من النفقات العسكرية. ويشار هنا إلى أن ميزانية الدفاع في إسرائيل ارتفعت من 25 مليار دولار في العام 2020 إلى 59 مليار دولار في العام 2025، على أن تصل إلى نحو 64 مليار دولار في العام الحالي. تقرير صحيفة هارتس أكد أن حرب غزة اتسمت بالهدر والاستخدام المفرط للسلاح والذخيرة والاعتماد بشكل واسع على قوات الاحتياط، فالجيش الإسرائيلي يحتفظ عادة بنحو 6000 جندي من قوات الاحتياط، لكنه اضطر لزيادة هذا العدد بسبب حرب غزة إلى 22000 جندي، الأمر الذي تطلب زيادة كبيرة في النفقات اللازمة لتجهيز هذه القوات. وزارة المالية بدأت من جهتها اتخاذ قرارات لتمويل نفقات الحرب بعد تقرير استمرارها لفترة أطول مما كان مخططا له، وأنها سوف تشمل جبهات أخرى مثل إيران واليمن. وفي مقدمة هذه القرارات رفع الضرائب لتصل إلى 25.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تسجله إسرائيل منذ نحو عقدين، لتجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة زيادة بنحو 130 مليار دولار كعبء تراكمي يضاف إلى الدين الحكومي الإجمالي الذي تخطى 380 مليار دولار.
1: في ضفة الغربية قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 11 فلسطينيا أصيبوا في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفية شمال الضفة. جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرى في محافظة نابلس.

0: لليوم العاشر على التوالي. وللمزيد حول ما يحصل في الضفة ينضم إلينا من قرية قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن تفاصيل ما يحصل اليوم في قصرة معك، وأيضا تفاصيل الاعتداءات الأخرى في الضفة.
1: بالطبع يعني الاعتداءات الإسرائيلية تتواصل في مناطق الضفة الغربية وتسجل أعلى نسبة باتت ملحوظة منذ الأعوام السابقة من عمليات تصعيد ينفذها الجيش الإسرائيلي تارة وتارة أخرى عبر اعتداءات المستوطنين. في آخر التطورات والتحديثات، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني قبل قليل عن نقل عدد من الإصابات نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في مدينة سلفيت وسط الضفة الغربية أو شمال الضفة الغربية عفوا، حيث تم اعتقال عدد من العاملين الفلسطينيين والاعتداء عليهم بالضرب ما أدى إلى نقل بعضهم إلى المستشفى. جاء ذلك بالتزامن مع استمرار حصار يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. لليوم العاشر على التوالي الجيش الإسرائيلي يواصل حصاره في هذه المناطق، وقبل قليل اندلعت مناوشات ما بين صاحب هذا المنزل وهو لؤي أبو ريد الأمريكي من أصول فلسطينية، بعد أن كان قد وصل خلال ساعات الأمس إلى منزله. خلال جولة في محيط المنزل تم أو وقع مناوشات مع مستوطنين وجيش الاحتلال. المستوطنون قالوا له بصريح العبارة بلغة واحدة: عائدون عائدون. هذا ما قاله المستوطنون لهذا المواطن. وكان هناك تسجيلات مصورة لما جرى من محاولة لاستفزاز المستوطنين لهذا الشاب بحماية جيش الاحتلال الذي حاول إرجاع لؤي إلى منزله. بعد وصول لؤي أبو ريدة إلى منزله قام بتعليق العلم الأمريكي فوق هذا المنزل في صورة لربما تعتبر سياسية أكثر منها ميدانية. هو يحاول التواصل بشكل مستمر مع السفارة الأمريكية، مع الدبلوماسيين الأمريكيين لوقف الاعتداء الذي ينفذ على منزله ومنزل عدد من الفلسطينيين في هذه المنطقة، حيث يواصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال جولات استفزازية في محيط هذه المنطقة. في أعلى التلة هناك تقع بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون، وهي البؤرة الأم التي وضعت في هذه المنطقة. حصار سيقضم أراضي الفلسطينيين من قصرة باتجاه جالوت باتجاه قريوت وصولا إلى تلفيت ومن ثم إلى يتمة وكذلك قبلان. هذا المربع الفلسطيني سيتم تجزئته بموجب هذه القرارات الإسرائيلية، وتحديدا من شبيبة التلال التي تسيطر على المناطق في الضفة الغربية وتحاول قضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين. الفلسطينيون يقولون بأن الجيش الإسرائيلي هو شريك بما يجري مع الفلسطينيين في هذه المناطق، لا سيما وأن الانتخابات الإسرائيلية على مشارفها، وأن كل ما يحدث هنا على الأرض سينتقل إلى نتائج التقييمات والانتخابات في إسرائيل. وما يحدث في هذه المنطقة هو دعم من قبل اليمين المتطرف الإسرائيلي الذي يدعم هؤلاء المستوطنون من شبيبة التلال، من جماعات تدفيع الثمن في هجماتهم واعتداءاتهم على الفلسطينيين. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات واعتداءات نفذت صباح اليوم من قبل المستوطنين على بعد مسافة قريبة من مكان تواجدنا، تحديدا في قرية بورين. كان هناك قطع لخطوط الكهرباء والمياه أو الكهرباء فقط عفوا من قبل المستوطنون لعائلة أبو صوفا في تلك المنطقة، وهي عائلة يقع منزلها على بعد ما يقارب 100 متر عن هذه البلدة وعلى أطراف البلدة في محيط مستوطنة يتسهار الجاثمة على أراضي الفلسطينيين. جاء ذلك أيضا بالتزامن مع هجمات نفذت في ترمس عيا من قبل المستوطنين، إضافة إلى جولات استفزازية نفذها مستوطنون في الأغوار الشمالية وتحديدا منطقة سمرة في الأغوار، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية تارة من قبل المستوطنين وأخرى من قبل الاحتلال.
0: شكرا لك ليث جعار، كنت معنا من قصرة. وإلى سوريا، حيث أفاد مراسل الجزيرة بوقوع 4 غارات جوية استهدفت مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب شمالي سوريا. ومعنا من محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. إذن كيف يبدو المشهد لديك أدهم؟
2: الإخبارية السورية نقلت عن مصدر عسكري

0: أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 8 غارات متتالية استهدفت المدرج الرئيسي في مطار أبو ظهور العسكري شرقي إدلب. هذه الغارات يعني نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في تمام الساعة 2:30 في فجر هذا اليوم. لم تسفر هذه الغارات عن ضحايا أو خسائر بشرية بحسب من تحدثنا إليهم من حرس المطار، والذين أيضا يعني أفادوا بأن الانفجارات كانت كبيرة سمع صداها في أرجاء إدلب. سأفسح المجال لزميلي المصور مصعب الجزائري ليقربنا أكثر من مطار أبو ظهور. المدرج الرئيسي الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية يمتد على 3 كيلومترات، وهو مدرج رئيسي مؤهل لاستقبال طائرات شحن لوجستية عسكرية. هذا المطار تعرض لدمار كبير خلال السنوات الماضية جراء المعارك التي كانت ما بين قوات المعارضة حين ذاك وما بين قوات النظام. قوات المعارضة التي سيطرت عليه في عام 2015 لمدة 3 سنوات تقريبا، ومن بعدها استعادته قوات النظام السابق في عام 2018. حاولت تأهيله بطائرات جديدة، ولكن بقي هذا المطار خارج الخدمة حتى سقوط نظام الرئيس المخلوع في 8 ديسمبر لعام 2024. الآن الجيش السوري الجديد يستخدمه كقاعدة تأهيل وتدريب للجيش السوري الجديد. لا يوجد فيه حركة للطائرات ولا يتم استخدامه من قبل وزارة الدفاع السورية أو حتى القوات الجوية بالطائرات، يعني أي أنه هو خارج الخدمة بحسب مصدر عسكري. هذا المطار يعتبر ثاني مطار عسكري شمال سوريا بعد مطار تفتناز. لربما هذا القصف الإسرائيلي يفسره الكثيرون هنا بأنه رسالة إلى عدة أطراف أو حلفاء إقليميين بأنه يعني لا يمكن استئناف العمل في هذا المطار أو حتى تأهيله بعد قصف هذا المدرج الذي حدث اليوم. نتحدث عن هذه القاعدة الجوية مطار أبو ظهور العسكري الذي يبعد عن الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 كيلومتر تقريبا. لابد أن ننوه أيضا ونشير إلى أن مطار أبو ظهور العسكري يبعد أيضا عن مطار تفتناز العسكري قرابة 15 كيلومتر الذي تتخذه القوات التركية حتى الآن قاعدة عسكرية. نعم. إضافة إلى عدة قواعد ما زالت القوات التركية تتمركز بها في المنطقة قريب من مطار أبو ظهور العسكري.
1: شكرا لك أدهم أبو الحسام على كل هذه المعطيات. ونبقى في سوريا، حيث أصدرت محكمة الجنايات حكما بإعدام وسيم الأسد بن عم الرئيس المخلوع بعد إدانته بتهمتي القتل العمد والقصد وتعذيب مدنيين. ومن أمام المحكمة في دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف يوفينا بكل التفاصيل. إذن كل التفاصيل حول هذا الحكم معك صهيب.
2: نعم، الحكم الثاني في مسار العدالة الانتقالية في سوريا على وسيم الأسد قريب الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، والذي أثبتت المحكمة عدة تهم في حقه. الكثير من التهم كانت في العام 2012 و2013. هذه التهم طبعا كانت أثناء قيادة وسيم الأسد لمجموعتين مسلحتين في منطقة المليحة في الغوطة الشرقية، وقد شاركت هاتان المجموعتان بأعمال سلب ونهب وخطف وقتل في منطقة المليحة. من بين هذه العمليات مجزرة كبيرة في تلك المنطقة هي مجزرة المليحة التي راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا بعد طبعا أن شاركت القوة التابعة لوسيم الأسد في هذه المجزرة أيضا. وبالتالي المحكمة اعتبرت وسيم الأسد مسؤولا بشكل مباشر عن أعمال هاتين المجموعتين، لأنه قام بتمويلهما وإدارتهما بشكل مباشر، وأيضا تنسيق عملهما مع الضابط غياث دلة وهو أحد القادة الكبار في الفرقة الرابعة في جيش نظام الأسد. لذلك فقد يعني تجاوزت المحكمة الموجبات المخففة لحكم الإعدام نظرا لجسامة وأيضا يعني كثرة الجرائم التي سجلت وأثبتت بحق وسيم الأسد، ومن بينها أيضا يعني عمليات خطف في جرمانة وقتل بحسب الانتماء الديني بحسب ما تلا القاضي فخر الدين العرياني. حقيقة هذه الأحكام والإعدامات تقابل هنا في سوريا يعني بفرح كبير، إن كان اليوم في المليحة وأمس في درعا، نظرا إلى الحكم الذي صدر بحق عاطف نجيب مسؤول الأمن السياسي عند اندلاع الثورة السورية في ذلك الوقت. والمارة والناس الذين يمرون من هنا يطالبون بإعدام عاطف نجيب في ساحة المرجة، وهي الساحة الرئيسية ويعني في العاصمة، وذلك يحمل دلالات كبيرة لأنهم يشيرون إلى إعدام إيدي كوهين أو إيلي كوهين الجاسوس الإسرائيلي الشهير الذي أعدم في ساحة المرجة وسط دمشق.
1: شكرا لك صهيب على كل هذه المعطيات. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية السورية للعدالة الانتقالية. بداية، حضرتك كنت في قاعة المحكمة عند النطق بالحكم، هل كان لدى الحاضرين انطباع بأن العدالة بدأت تتحقق بالنسبة للسوريين ولا سيما أهالي الضحايا الذين قضوا نتيجة هذا أو هذه المجازر؟
3: تحياتي لك سيدتي ولمشاهديك الكرام. نعم، بكل تأكيد، يعني هو ليس فقط الموضوع يتعلق بمن كانوا موجودين داخل المحاكمة، هذا يسدد صدور كل الضحايا في سوريا، وهذه الأحكام يرحب فيها الشعب السوري على مساحة امتداد سوريا، خاصة أحرار سوريا، خاصة ذوي الضحايا، خاصة الذين خاضوا غمار الثورة السورية العظيمة، هم كلهم فرحونهم بدأوا يثقون بمؤسسة الدولة وبأن العدالة الانتقالية في سوريا بدأت تأخذ مجراها الحقيقي في كل المسارات. نعم.
1: إذن حكم الإعدام برأيك، هل هذه الأحكام التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة هناك توجه نحو محاكمات إضافية فيما يتعلق بتحقيق العدالة للسوريين؟
3: يعني دعني أقول بوضوح وصراحة، في المحكمتين، سواء في قضية عاطف نجيب والمجرم الفار بشار الأسد ورفقاه، أو في قضية وسيم الأسد اليوم الذي صدر الحكم بها، المحكمة تعتمد معيارين أساسيين في التجريم. المعيار الأساسي هو في الوصف القانوني والتكييف القانوني، وتعتمد المحكمة فيه على المعايير والقوانين الدولية والاتفاقيات الملزمة التي صادقت عليها سوريا. وفي موضوع العقوبات تعتمد بشكل أساسي على القانون الوطني السوري، وهذا عرف دولي، يعني القوانين الدولية تركز بشكل أساسي فيما يخص جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة على الوصف القانوني، بينما يترك أمر العقوبات يعني للقانون الوطني. القانون الوطني السوري لا زال معمول فيه أشد العقوبات بالنسبة لحجم الجرائم التي نتحدث عنها، هي جرائم جسيمة وهي جرائم دولية، فأشد العقوبات في القانون السوري هي الإعدام بحق المتهمين. لن يقتصر الملف على هؤلاء فقط، هناك مئات بل آلاف الملفات ستشهدها محاكم المختصة بالعدالة الانتقالية فيما يخص المجرمين الذين تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة. لكن هذا الموضوع قسم منه الأمام حاليا أمام قاضي تحقيق، قسم منه الملفات أمام قاضي إحالة، قسم الآخر سيتم إحالتهم قريبا إلى المحكمة الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية. نعم، هذا مسار شاق وطويل، لكن هذه البداية فقط، هناك محاكمات قادمة إلى أن يتم محاكمة كل هؤلاء المجرمين وإنصاف جميع الضحايا في سوريا. نعم.
1: هل كان هناك من إحصاء دقيق لأعداد الضحايا الذين قتلوا بالمجازر التي نفذها؟
3: يعني نحن نتحدث عن جرائم قتل قصد وقتل عمد، وعن مجزرة المليحة التي راح ضحيتها أكثر من حوالي 75 شخص، ونحن نتحدث عن قتل شخص في جرمانة، وعن حوادث إخفاء قسري وعن قتل 3 أشخاص بالنسبة للشاهد بين قوسين السوري المسيحي الذي أكد بأنه نجا فقط لأنه أكد بأنه ليس مسلم. وبالتالي يعني بالإضافة إلى يعني المحكمة كما لاحظتم تركت الباب مفتوح أمام الادعاء وأمام النيابة العامة وأمام المتضررين. نحن نعم. هذه الأدلة التي استطعنا أن نوثقها مع المحكمة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، لكن نعم. ربما تظهر هناك جرائم أخرى وهناك متضررين آخرين. المحكمة نعم. فتحت الباب أمام شكرا. هؤلاء لمراجعة القضاء وتقديم
1: لك المحامي رديف مصطفى مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الأية الوطنية السورية للعدالة الانتقالية. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الساعة، إلى اللقاء عند رأس الساعة.
4: نبدأ بهذا الخبر،
5: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا،
6: أحداث تتسارع،
7: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
8: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
9: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
6: مشهد يتغير
10: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران،
6: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
11: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر،
6: نلاحق ما يستجد.
12: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد،
6: ونواكب ما يحدث
13: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
6: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون،
14: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
6: نبقى مع كل تطور.

0: أن بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
1: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيداً لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.

0: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أياد الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز. بعد مضي 60 يوما على إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وعقب محادثات أجرها كوشنر في إسرائيل بشأن خطة السلام في غزة، نتناول في هذه الساعة أيضا التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ملف العدالة الانتقالية في سوريا. وفي أبرز التفاصيل، قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، في حين نقلت رويترز عن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قوله إن المحادثات بين واشنطن ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية أكثر قوة من أي وقت مضى، وإن المحادثات إيجابية ونشطة معها. في غضون ذلك، أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بإصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي، وكذلك عن إصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال زيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. وفي إسرائيل، قال مكتب رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق خلال زيارة كوشنر وميلادونوف أمس على تشكيل فريقي عمل لملفي نزع السلاح وقضايا

0: غارات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ معك إيهاب لرصد الموقف من واشنطن، ونحن أمام إصرار إيراني جديد على عدم فتح المضيق إلا في حال ما إذا رفع الحصار البحري.
1: نعم وسيلة، يمكن القول بأن مذكرة التفاهم انتهت. الرئيس دونالد ترامب حتى قال أنه لا يسعى إلى تمديد هذه المذكرة. الحرب لم تنتهي، لم يتم التوصل إلى اتفاق. ترامب يقول أنه ليس في عجلة من أمره فيما يتعلق بالوضع مع إيران بشكل عام، وأنه لا يضغط، لا يتعرض لضغوط فيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي. وترامب أيضا يؤكد أو يجدد التأكيد على أن الولايات المتحدة تنتصر على إيران عسكريا، أن إيران هزمت عسكريا وأنها في حالة فوضوية للغاية، وأن الاقتصاد الإيراني في تراجع. يتحدث عن الحصار البحري الذي كان وما زال مفروضا على الموانئ الإيرانية، في سياسة الضغط الاقتصادية التي تتبعها الولايات المتحدة حاليا بدلا من الضربات العسكرية، في إطار الضغوط المستمرة والتي أيضا من المتوقع أن تواصلها وزارة الخزانة هذا الأسبوع بفرض عقوبات اقتصادية أخرى على الجانب الإيراني. ومع ذلك ترامب يقول أن هناك محادثات عبر قنوات خلفية حتى مع الحرس الثوري في إيران، وليس فقط المفاوضين الأساسيين في إيران الذين كانت تتفاوض معهم الولايات المتحدة من قبل. وبالرغم من ذلك يقول أنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق مرضي بالنسبة إليه. وكذلك جاريد كوشنر سهر الرئيس دونالد ترامب يقول أن المحادثات الجارية بين الحكومة الأمريكية والأطراف في إيران أكثر من أي وقت مضى، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة، وحذر من ربما خداع الطرف الإيراني في على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقال أن الرئيس دونالد ترامب لن يرضى إلا باتفاق حقيقي، وأنه لا يريد أي اتفاق سريع، وإنما اتفاق صحيح وصائب في نهاية المطاف. يتحدث عن فتح مضيق هرمز بالكامل. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق من خلال الحصار البحري. يقول أن هناك حركة كبيرة من تدفق النفط وما زالت مستمرة عبر المضيق. فيما يتعلق بالمطالب الإيرانية الأخيرة، لم يصدر تعليق في الحقيقة من البيت الأبيض حتى اللحظة، ولكن هذه المطالب كانت شبيهة للمطالب التي طرحت من الجانب الإيراني ربما خلال الفترة الماضية. لكن نلاحظ أن مطلب من رئيس البرلمان الإيراني هذا اليوم لم يشمل تعويضات من الولايات المتحدة، وهذا كان مطلبا شائكا للبيت الأبيض خلال الفترة الماضية. لا نعلم إذا كان هذا يمثل ربما تراجعا من إيران عن هذا المطلب. كانت المطالب المعروفة سابقا هي رفع الحصار من القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية، سحب القوات من المناطق المحيطة بإيران، الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، ودفع تعويضات للجانب الإيراني. فيما يتعلق بالمطالب الأولى الثلاثة، كانت الولايات المتحدة حتى بموجب مذكرة التفاهم تنص على هذه المطالب، وكان مسؤولون أمريكيون يتحدثون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس دونالد ترامب بعد عودة حتى فتح مضيق هرمز سينهي هذه الحرب مع الجانب الإيراني، لكن من دون دفع تعويضات لإيران، وبالتالي لم يصدر تعليق من البيت الأبيض حتى اللحظة بشأن هذه التصريحات الجديدة من الجانب الإيراني. لكن الولايات المتحدة تؤكد أن المحادثات مستمرة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى اللحظة.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. عمر، إذن إيران تصر على موقفها الرافض لفتح مضيق هرمز إذا لم يرفع الحصار البحري، هذا ما قاله رئيس البرلمان. ضعنا في أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس البرلمان قليباف.
2: نعم وسيلة، ليس فقط رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، إنما تحدث رئيس البرلمان محمد باقر قليباف عن شرط عودة واشنطن لكافة بنود مذكرة التفاهم إذا أرادت فتح مضيق هرمز. نعرف أن هناك 14 بندا في مذكرة التفاهم، أهمها بالنسبة للإيرانيين في هذا التوقيت هو رفع الحصار البحري عن الموانئ، إضافة إلى رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات، إعادة الأموال الإيرانية المجمدة، وإنهاء التهديدات العسكرية وإنهاء الحرب، ليس فقط على الجبهة الإيرانية أيضا على الجبهة اللبنانية وفق ما ذكر في البند رقم 1 من مذكرة التفاهم. أيضا مذكرة التفاهم كان فيها بند حول

0: التعويضات المالية للخسائر الناجمة عن الحرب. من الواضح أن إيران لم تتراجع عن موقفها حيال فتح مضيق هرمز، ولم تتراجع حتى عن تمسكها بمذكرة التفاهم على الرغم من عدم اكتراث ترامب الرئيس الأمريكي بهذه المذكرة وفق ما نرصده من تصريحات الإيرانيين يتحدثون عن إنجازات كبيرة في المذكرة. اليوم قاليباف وصفها بأنها سند ووثيقة لنصر إيران وهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية. قاليباف أيضا خلال كلمتها اليوم أمام الاجتماع عبر الإنترنت للبرلمان الإيراني أثار العديد من القضايا الأخرى، على رأسها مسألة الوحدة الوطنية وعدم تحقيق أي شرخ في المجتمع الإيراني، وقال إن من وصفه بالأعداء يمكن أن يستغلوا أي خلافات داخلية إيرانية، وهذا تسليط ضوء على التباين بين التيارات السياسية الإيرانية، أعضاء في البرلمان أو حتى الشارع الإيراني حيال مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية أو عودة الحرب، لأن هناك خلافات هنا في طهران حول هاتين القضيتين. يضاف إلى ذلك أن قاليباف حذر من إحداث فوضى اجتماعية، اضطرابات اجتماعية على خلفية احتمال أن يكون هناك قرار خلال الأسابيع المقبلة بشأن رفع أسعار مادة الوقود البنزين. نذكر أنه قبل سنوات كان هناك احتجاجات عارمة ضد هكذا قرار، وسقط في تلك الاحتجاجات قتلى وجرحى في صفوف الإيرانيين من مدنيين وعسكريين. لذلك هناك تحذير من أن يتكرر هذا السيناريو في هذا التوقيت الحساس الذي يقول قاليباف أنه قد يقوم من وصفه بالعدو باستغلال هكذا احتجاجات لأجل تحقيق ما عجز عنه في الحرب، سواء على مستوى إسقاط النظام أو تقسيم البلاد أو تسليح المعارضة عبر هكذا احتجاجات قد يشهدها الشارع الإيراني. لذلك سلط الضوء في جزء هام من كلمته على هذه المسألة. يضاف إلى ذلك أنه اليوم عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني تحدث أيضا عن انتهاك واشنطن لمذكرة التفاهم، قال إن واشنطن هي من بدأت بالانتهاك، وأن عدم التزام إيران في المقابل ببعض بنود المذكرة جاء ردا على عدم التزام الأمريكي. وأكد أيضا أن إسرائيل كانت هي اللاعب الثالث الضاغط على الولايات المتحدة الأمريكية، أولا عندما عرضتها على عدم الالتزام بالمذكرة، وقال إن هذا التحريض لا يزال مستمر لدفع واشنطن إلى عدم العودة إلى مذكرة التفاهم في هذا التوقيت. أما بالنسبة لمسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك نفي قاطع إيراني أن تكون هناك مفاوضات لا على مستوى الحرس الثوري الإيراني ولا على مستوى الخارجية. المتحدث باسم الحرس كان قد قال يوم أمس أنه لا توجد أي مفاوضات مع المسؤولين في الحرس والمسؤولين الأمريكيين. كذلك الخارجية الإيرانية دائما تؤكد أنه لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعود إلى مذكرة التفاهم، وأن طهران لم تتخذ حتى لحظة قرارا باستئناف هذه المفاوضات. ذلك على الرغم من وجود مفاوضات إيرانية عمانية ووجود تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني، لكن طهران تقول أن هذا الأمر لا يرقى إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. معنا الآن في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بك دكتور سليم. إيران متمسكة بموقفها الرافض لفتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، ومتمسكة بمذكرة التفاهم. ترامب يقول لا يسعى إلى تمديد هذه المذكرة. برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
2: يعني لا شك أن ما يحصل الآن هو نوع من التصعيد. هناك على الأقل رفع في السقوف في الخطاب السياسي. الجانب الإيراني يريد من الولايات المتحدة إعلان الهزيمة، ورئيس ترامب يريد من إيران رفع الراية البيضاء. يعني على مستوى الخطاب السياسي هناك تباعد كبير من وتناقض كبير. هناك أيضا في هذه المرحلة نوع من إعادة تموضع، إعادة تحشيد، إعادة تخذير. هناك نوع تذخير عفوا، هناك نوع من التحضر للمرحلة المقبلة، بمعنى إعادة تشكيل أوراق القوة وإعادة تمتين أوراق القوة، إما للذهاب إلى مفاوضات من موقع أقوى أو الذهاب إلى تصعيد ميداني. هذا ما سنتبينه في الفترة المقبلة. الجانب الأمريكي مقابل هذا التحشيد ومقابل هذا التصعيد على مستوى الخطاب، أيضا على المستوى الميدان الجانب الأمريكي يركز على الحصار، الجانب الإيراني يركز على إقفال المضيق. هذه هي المعادلة، من سيتألم أكثر
1: وسيصرخ وأبقى. أولاً
2: صحيح،
1: تصعيد سقوف كما قلت، تباعد في المواقف وتحضير للمرحلة المقبلة باعتقادك وفق كل هذه المعطيات، ما ملامح هذه المرحلة المقبلة؟
2: يعني المرحلة المقبلة كل طرف كما تفضلتي يتأمل أن الطرف الآخر سيصرخ أولاً، ولكن عندما وصول أي طرف إلى هذه المرحلة هناك احتمالات، يعني بمعنى أن في حال كان فعلا هذا الحصار، وكما الآن نتابع تصريحات رئيس البرلمان الإيراني ونتابع تصريحات الرئيس الإيراني عن هذا الوضع، الأزمة الاقتصادية والأزمة المتفاعلة داخل إيران والنقاش العالي السقف بين السلطة الإيرانية وبين أصوات من المتشددين في إيران، هناك انتقادات كبيرة متبادلة بين الطرفين. عندما يصل هذا الموضوع إلى أقصى حد، من الممكن أن يكون هناك تصعيد إيراني على مستوى المنطقة وتكون المبادرة إدارية إيرانية، وهذا ما يتم التحضير له وما يتم التصريح عنه من قبل إيران. يعني هناك زيارة لرئيس البرلمان الإيراني غدا إلى العراق، هناك محاولة بدء استخدام الفعل لمضيق هرمز،
1: وبالتالي دكتور سليم هذا الحديث عن الآثار الاقتصادية التي بدأنا نستمع إليها من قبل مسؤولين كبار إيرانيين آخرهم اليوم رئيس البرلمان، بالتالي هل النتيجة ستكون عكسية بمعنى تصعيد إيراني وليس التنازل والاستسلام كما يريده ترامب؟
2: يعني حسب المعطيات، يعني انطلاقا من إعادة التشكيل على مستوى القيادات العسكرية الأمنية التي حصلت منذ أسبوع تقريبا، وهذه الشخصيات التي تولت هذه المسؤولية، مع التصريحات الإيرانية، مع الخطوات على الأرض، أنباء عن إرسال مستشارين إلى الحلفاء أو الوكلاء في المنطقة، وبدء التحضيرات للمرحلة المقبلة. أعتقد أن إيران ستتجه إلى تصعيد ميداني، لكن يبقى الموضوع في حال وصلت إلى الحد الأقصى قبل الذهاب إلى المفاوضات، ولكن يبقى السؤال هو شكل هذا التصعيد، مكان هذا التصعيد، والأهم توقيت هذا التصعيد، لأن هناك استحقاقات مقبلة. إذا كان الجانب الإيراني يعتبر أنه يستطيع التأثير على الداخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي من خلال استحقاقات الانتخابية المقبلة، انتخابات إسرائيلية في 27 أكتوبر، الأمريكية في 3 نوفمبر، التوقيت يبقى هو العامل الأساسي.
1: يعني باعتقاد أن إيران ستستغل هذه المواعيد الانتخابية، لسيما وأن عندما تحدث بالأمس ترامب عن أنه لا يسعى لتمديد هذه المذكرة وهذا التباعد في المواقف، ارتفعت أسعار النفط بحوالي دولارين في الولايات المتحدة، وربما هذا ما يهم المواطن الأمريكي، كيف سيؤثر ذلك على صانع القرار الأمريكي؟
2: لا شك هذا ما نتحدث عنه. إذا كان الحصار لم يأتي بنتيجة أسرع من إغلاق المضيق، وكان إغلاق المضيق هو ما يأتي بنتيجة على مستوى الاقتصاد الأمريكي، والعقوبات التي منتظرة من الجانب الأمريكي أيضا خلال هذا الأسبوع كما تحدث وزير الخزانة، هذه هي المعادلة. من الإجراءات الإيرانية أو الإجراءات الأمريكية ستؤثر أكثر على الطرف الآخر، هذا ما سنتبينه. من الواضح أن الجانب الأمريكي يحاول مخاطبة، يعني الرئيس ترامب وأركان الإدارة الأمريكية يخاطبون الشعب الأمريكي بما أن هذه الكلفة صحيح أنها كبيرة ولكن ليست كبيرة جدا مقابل ما نحققه في الميدان أو مع إيران على مستوى سلاح نووي، ولكن هل فعلا يمكن تخطي هذا الموضوع أو يمكن الحد منه؟ هو يعود أيضا، دائما نتحدث عنه، على الميدان الأساسي الذي يتعلق في مضيق هرمز. هل باستطاعة الولايات المتحدة تأمين مرور الطاقة بشكل تضبط الأسعار؟ هذا هي الأشكالية الأساسية التي يمكن العودة إليها دائما، ويبقى السؤال الأكبر، من سيصرخ أولا؟
1: عراقجي تحدث مرة أخرى عن الدور الإسرائيلي الذي تراه إيران أنه معرقل ومعطل لأي تنفيذ لمذكرة التفاهم، ما الذي يمكن أن يحصل على مستوى الدور الإسرائيلي لمنع العودة إلى المفاوضات من جديد كذلك؟
2: يعني الدور الإسرائيلي أعتقد أنه يخضع لضغوط أمريكية كبيرة، يعني لا يمكن لإسرائيل أن تذهب بخطوات تصعيدية كبيرة من دون ضوء أخضر أمريكي، ولكن عندما نقول ذلك هذا لا يعني أن التحركات على الأرض أو الوضع الميداني ممكن أن يفرض. يعني تابعنا خلال الأسبوع الماضي التصعيد الإسرائيلي في لبنان، لو كان هناك توجه إيراني وقابله تصعيد من قبل حزب الله بنفس النتيجة ونذهب من حدث تصعيدي إلى حدث تصعيدي أكبر، يكون هناك تقاطع إلى حد ما في

0: المصلحة الإسرائيلية وأيضا الإيرانية، لأن التصعيد على مستوى المنطقة من الممكن أن يأتي من الجبهة اللبنانية من خلال تصعيد إسرائيلي، تصعيد حزب الله، ويتبعه تصعيد من إيران. يعني شكل من أشكال التصعيد على مستوى المنطقة من الممكن أن يكون بهذا الترتيب، ومن الممكن أن يكون من خلال الجماعة أنصار الله الحوثي من اليمن أو من الميليشيات الموجودة في العراق.
1: حتى الآن هناك نفي إيراني قاطع لوجود أي مفاوضات إيرانية أمريكية، وهذا ما تحدث عنه الجانب الأمريكي سواء ترامب من خلال حديث عن قناة تواصل خلفية مع الحرس الثوري، أو جاريد كوشنر كذلك الحديث عن العودة للمفاوضات الآن. هل هو ممكن، منطقي، واقعي، وعلى أي أساس باعتقادك؟
0: يعني هذا التصريح الإيراني هو تصريح دائم، بمعنى منذ بداية هذا الصراع، هذه الحرب وانطلاق المفاوضات، كان دائما الجانب الإيراني ينفي وجود أي مباحثات، أي مفاوضات، ولكن يصر على عبارة تبادل رسائل. بالنتيجة هناك مذكرة تفاهم تم التفاوض عليها حوالي 60 يوما، يعني كان هناك الكثير من المحادثات التي جرت رغم النفي الإيراني في الفترة الماضية. يعني هذا التاريخ من النفي يثبت عكسه الاتفاقات التي وصلت، والآن لا شك أن هناك تبادل الرسائل، ولكن هذه التبادل الرسائل لم يصل إلى مرحلة يمكن البناء عليها حتى الآن من أجل الوصول إلى نتيجة عبر التفاوض. لذلك نقول أن نحن في مرحلة من المراوحة، وأكثر يحتاج لمزيد من التصعيد من أجل الدفع من خلال الوسطاء إلى طاولة المفاوضات، على أمل أن لا تذهب إلى التصعيد الميداني بل تذهب إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل عبر التفاوض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ضيفنا هنا في الاستوديو. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال زيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. ونشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء التدخل فورا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، في ضوء هذه الأوضاع الصحية والبيئية الخطيرة التي تحدث عنها اتحاد بلديات قطاع غزة، أطلعنا على جديد تطورات الأوضاع الميدانية والإنسانية كذلك.
2: بالفعل، وسيلة الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة تتفاقم على وضع استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع كل مقومات الحياة من الدخول إلى سكان قطاع غزة. في هذا اليوم اتحاد بلديات قطاع غزة عقد مؤتمرا صحفيا عاجلا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ليتحدث عن الكارثة الإنسانية والصحية والبيئية الوشيكة في قطاع غزة مع استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الوقود اللازم والسولار كذلك و الزيوت وقطع الغيار لقطاع غزة، لاستمرار عمل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي في قطاع غزة، وحذر كذلك من حالة عطش جماعي ستصيب سكان قطاع غزة إذا استمرت الأزمة أكثر من ذلك في القطاع. وكذلك قال بأن معظم آبار المياه في قطاع غزة قد توقفت عن العمل، ما يعني عدم وصول المياه الكافية إلى سكان قطاع غزة وإلى النازحين في مخيمات النزوح. وقال بأن محطات الآبار في قطاع غزة قد توقفت عن العمل بسبب منع دخول الزيوت إلى هذه المولدات الكبيرة التي بحاجة إلى العمل بشكل مستمر لوصول المياه إلى سكان قطاع غزة. نتحدث عن مدينة غزة وحدها، هناك أكثر من 20 بئر من أصل 34 بئرا يعمل في قطاع غزة في ظل ظروف فنية وميكانيكية صعبة، تعمل في ظل انعدام السولار والزيوت وقطع الغيار، وهي أيضا مهددة بالتوقف في أي لحظة في ظل هذه الأزمة الكبيرة التي لا زالت تعمل من خلالها البلديات. وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للسماح بفتح ممر إنساني عاجل لدخول هذه المستلزمات الفنية اللازمة لإعادة الحياة إلى سكان قطاع غزة، وأهمها هي المياه. وهناك تحذير من طفح للصرف الصحي في شوارع قطاع غزة ووصولها بالتالي إلى مخيمات النازحين التي تنتشر في قطاع غزة مع استمرار منع هذه الزيوت وكذلك السولار اللازم لتشغيل المولدات. الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من البنى التحتية في قطاع غزة، وأكثر من 75% من آبار المياه قد توقفت وقد تدمرت بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود لا زالت مستمرة على المعابر، وكل ما يدخل عبر المعابر هو مواد غذائية فقط. سكان قطاع غزة بحاجة إلى دخول خيام جديدة إلى سكان قطاع غزة، إلى بيوت متنقلة المعروفة محليا بالكرفانات. كل ذلك لا زالت إسرائيل تمنعه عن سكان قطاع غزة، ونحن نقترب من فصل الشتاء تتفاقم الأزمة أكثر من ذلك، خصوصا في مخيمات النازحين التي هم بحاجة إلى تبديل هذه الخيام واستبدالها بخيام جديدة، وهي أصبحت مأوى دائم لسكان قطاع غزة في ظل منع إعادة الإعمار إلى سكان القطاع ومنع دخول مواد البناء، واشتراط إسرائيل بإعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس والمقاومة في قطاع غزة. معنى ذلك أن الحياة ستكون صعبة للغاية، وسكان قطاع غزة يواجهون وحدهم هذه الأزمات والكوارث الإنسانية والصحية في القطاع. على صعيد الوضع الميداني أيضا، وسيلة تستمر إسرائيل في خروقاتها من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف التي لا زالت مستمرة في المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وزارة الصحة تحدثت في بيانها صباح هذا اليوم عن وصول شهيد متأثر بإصابته، بالإضافة إلى إصابتين خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته وقصفه المدفعي وإطلاق النار المستمر باتجاه منازل الفلسطينيين وسكان المناطق الحدودية، أقصد هنا القريبين من الخط الأصفر. الاحتلال لا زال يواصل انتهاكاته بحق كل من يتحرك في تلك المنطقة ويطلق النار باتجاه الفلسطينيين. حالة صعبة وحالة معقدة لا زال يعيشها سكان مع مرور قرابة 3 أعوام على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك شادي شمية، مراسلنا من مدينة غزة. ومعنا من مدينة غزة المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا. أهلا بك سيد مهنا. كارثة صحية وبيئية، عطش جماعي كذلك تحدث عنه اتحاد بلديات غزة، ما الذي تضيفه لنا من معطيات بخصوص هذا المشهد الإنساني القاسي؟
3: يعني بالفعل الواقع كارثي للغاية. نحن نتحدث اليوم عن حالة حصار إسرائيلي مطبق وعن دمار كبير في البنية التحتية اليوم، ونحن نتحدث أيضا عن حالة الحصار الإسرائيلي التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، والتي منع خلالها إدخال كل المستلزمات الأساسية والضرورية لعمل البلديات، ومن ثم بدأ مرحلة التنقيط على هذه البلديات من إدخال كميات محدودة جدا. اليوم نحن في البلديات وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا، آبار المياه مهددة بالتوقف، أيضا محطات تصريف المياه العادمة مهددة بالتوقف. هناك خطر اليوم على حياة السكان والنازحين في مخيمات ومراكز الإيواء نتيجة توقف هذه المحطات والمرافق الأساسية التي تقوم بتغذية السكان بالمياه اللازمة لاستخداماتهم اليومية، أيضا بتوقف المضخات العاملة فيما يتعلق بعملية تصريف المياه العادمة وضخها باتجاه المناطق البعيدة عن مناطق سكنهم ومخيماتهم ومراكز إيوائهم، وبالتالي هذا الأمر سيتسبب بمخاطر صحية وبيئية خطيرة في حال استمر الواقع على ما هو عليه. نحن نتحدث عن توقف آبار المياه، وبالتالي هذا الأمر سيفاقم الحالة الإنسانية بشكل كبير جدا. نحن على صعيد بلدية غزة نتحدث عن تدمير الاحتلال الإسرائيلي ل 72 بئر للمياه في المدينة، وانخفاض الكمية التي يتم ضخها يوميا من المياه من 100,000 كوب وهي احتياج المدينة إلى 30,000 بعجز 70%، وبالتالي الواقع جد صعب. ستنخفض هذه الكميات أيضا تدريجيا مع توقف المولدات الكهربائية العاملة على تشغيل آبار المياه بسبب نقص قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل هذه المولدات، وبالتالي سنكون أمام كارثة حقيقية خلال الأيام القليلة القادمة في حال رفض الاحتلال الإسرائيلي إدخال الكميات المطلوبة من قطع الغيار اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإدخال المولدات اللازمة لتشغيل أبار المياه، وأيضا إدخال الزيوت الصناعية اللازمة لتشغيل هذه المرافق الحيوية والأساسية في مدينة غزة.
1: وفي ضوء استمرار هذا الواقع ورفض السماح بإدخال المساعدات، كيف تتصرفون أنتم على مستوى بلدية غزة؟ هل لديكم أي بدائل أو وسائل لمواجهة هذا الواقع المرير الذي تفرضه إسرائيل؟
3: يعني الواقع الذي تتحدث عنه واقع كارثي للغاية وصعب، وهناك تحديات كثيرة اليوم أمام عمل البلديات. نحن نتحدث عن عدم قدرتنا على إيجاد البدائل في مرحلة معينة، كنا نستخدم الزيوت المحروقة، لكن الآن لم يعد هناك إمكانية لاستخدام هذه الزيوت بعد وصولها إلى مرحلة الاحتراق الكامل. أيضا

0: اليوم نحن نتحدث عن توقف العديد من المولدات ووصولها إلى مرحلة لا يمكن صيانتها فيها بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة وحاجتنا إلى مولدات كهربائية جديدة أو أنظمة طاقة شمسية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى توقف العديد من المرافق الحيوية في مدينة غزة، وبالتالي سيكون هناك ضعف وشبه انهيار في عملية تقديم الخدمة اللازمة والخدمات الأساسية للسكان والنازحين في مدينة غزة. عندما نتحدث اليوم عن آبار المياه، هناك فقط 24 بئر للمياه تعمل في مدينة غزة، هناك 6 آبار يمكن تشغيلها في حال كان هناك مولدات كهربائية، لكن في ظل عدم القدرة على تشغيل هذه الآبار فإن الواقع في المدينة صعب جدا من الناحية تزويد السكان والنازحين بالمياه، وهناك تناقص في كمية المياه التي يتم ضخها من خلال الآبار بسبب الأعطال الكثيرة التي تصيب هذه المرافق الأساسية. نحاول من خلال شراكاتنا وعلاقاتنا مع المؤسسات الدولية إيصال صوتنا للجميع، لكن الاحتلال الإسرائيلي يرفض إدخال أي من هذه القطع، وفي حال قام بإدخال بعض الكميات فإنها تكون محدودة جدا ولا تفي باحتياجات البلديات ولا تؤدي الغرض المطلوب منها، نظرا لطول أمد الحصار وأيضا تهالك هذه المولدات والمرافق. شكرا. وحاجتها إلى عمليات صيانة كبيرة جدا واستبدال في الكثير من المواقع والمرافق الحيوية.
1: شكرا جزيلا لك سيد حسني مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، حدثنا من مدينة غزة. اختتم جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصفت بالبناءة. وقال مكتب نتنياهو إن الطرفين اتفقا على تشكيل فريقي عمل للتعامل مع ملفي نزع السلاح وقضايا الصحة والصرف الصحي. في التقرير التالي يستعرض زميل حسان مسعود نتائج الزيارة وسياقاتها في توقيت سياسي يوصف بالحساس.
2: اتفاق على المضي قدما باتفاق غزة، نتيجة أشار إليها مصدر في مجلس السلام للجزيرة بعد زيارة رئيسه ومبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة ولقائهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان بالأمس القريب يعلن صراحة عدم قبوله خطة المجلس الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب شخصيا لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهي نتيجة لما يبدو أنه تغير لافت في موقف الرئيس الأمريكي ليس من مسألة اتفاق غزة وحدها، بل حتى تجاه حركة حماس التي أكد في تصريحات لقناة فوكس نيوز الأمريكية وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، مشيرا إلى ضرورة التزام إسرائيل بعدم قصف غزة في الوقت الراهن بعد إعلان حماس التزامها بخارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية. تصريحات سارعت حماس للترحيب بها واعتبرتها تأكيدا لالتزام الرئيس الأمريكي بمسار وقف إطلاق النار، مطالبة إياه بالضغط على إسرائيل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا. كل ذلك يأتي بعد يوم من لقاء استثنائي جمع رئيس الحركة المنتخب حديثا خليل الحية بذات الوفد الأمريكي في القاهرة، لكن الحركة طالبت أولا بوقف الهجمات الإسرائيلية وعودة القوات إلى الخط الأصفر المتفق عليه سابقا، لا سيما بعد سلسلة خروقات إسرائيلية للاتفاق في مرحلته الأولى منذ توقيعه في 10 أكتوبر الماضي، تمثلت بعمليات القصف والاغتيالات وتوسيع مساحة الخط الأصفر. زيارة الوفد الأمريكي الرفيع يبدو أنها نقلت الخلاف من الرفض الإسرائيلي للخطة إلى التفاوض على كيفية تنفيذها، حيث أعلن مكتب نتنياهو الاتفاق مع مجلس السلام على تشكيل فريقي عمل للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية، أحدهما مخصص لمسألة نزع السلاح والآخر لمعالجة المياه والصرف الصحي وقضايا الصحة العامة، مع ربط إسرائيل هذه المرة بدء عملية إعادة إعمار القطاع بإتمام نزع السلاح. أما ما خلف البيان فتكشفه التسريبات بصورة أوضح، حيث نقلت قناة CNN الأمريكية عن مصدر إسرائيلي مطلع أن كوشنر طالب نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار، فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي الاتفاق بين الجانبين على احتفاظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل العسكري واستمرار سياسة الاغتيالات. وجه خفي آخر يقف خلف عرقلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إمضاء الاتفاق في هذا التوقيت، حيث نقلت قناة CNN قول نتنياهو لكوشنر إن إحراز تقدم في خطة غزة بات إشكالياً بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ما يضع مصير الفلسطينيين مجدداً رهناً لحسابات سياسية وانتخابية لا صوت لهم فيها.
1: في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 11 فلسطينياً في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. من قرية قصرة جنوب نابلس ينضم إلينا مراسلنا ليث جعار. ليث، إذا نستمر في رصد هذا المشهد من قرية قصرة حيث يستمر مستوطنون في محاصرة منازل فلسطينيين هناك.
3: بالطبع، في هذه اللحظات وصل نائب السفير الهولندي إلى هذه المنطقة رفقة ممثل هولندا لدى السلطة الفلسطينية للوقوف على آخر تطورات والمجريات للأحداث في هذه المناطق التي تعد نقطة ساخنة للاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في بلدة قصرة منذ 10 أيام على التوالي، حيث وصل السفير أو نائب السفير والممثل لدى هولندا برفقة رئيس بلدية قصر عبد العظيم وادي الذي تحدث معهم عن آخر المستجدات والتطورات التي الواقعة في هذه البلدة وما تعانيه من اعتداءات متواصلة تنفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي تارة وتارة أخرى من قبل المستوطنون الذين يتجولون بشكل دائم في هذه المنطقة. على الناحية الأخرى، تواجد عسكري إسرائيلي متواصل، الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على هذه المنطقة ويوسع من دائرة الفرض الأمني لمنع الفلسطينيين من الاقتراب من هذه المنطقة. خلال ساعات الأمس وصل لؤي أبو ريدا الأمريكي من أصول فلسطينية إلى منزله في بعد سلسلة من التنسيق ليتمكن من الوصول إلى منزله والوقوف على مجريات آخر التطورات والأحداث وما يجري من قبل أو ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات متواصلة تنفذ بحق الفلسطينيين في هذه المناطق. نتحدث عن اعتداءات إسرائيلية متواصلة، فرض لوقائع جديدة على الأرض هنا في مناطق الضفة الغربية، إضافة إلى الهجمات الاستيطانية التي تنفذ بشكل واسع. بالتزامن مع هذا الاعتداء، مستوطنون وضعوا أو أغلقوا الطرق المؤدية إلى عائلة الصادق أو فقيه صادق الفقيه في بلدة بيتمرين إلى الشمال من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد سلسلة وأشهر من الاعتداءات المتواصلة التي تنفذ على العائلة. تمكنت العائلة أو بعد انسحاب العائلة من المنزل باتجاه البلدة، منعهم الجيش الإسرائيلي من العودة إليه. يأتي ذلك في سياق تواصل الاعتداءات الاستيطانية أيضا في المناطق الجنوبية من مدينة نابلس وتحديدا في بلدة بورين التي قام بها المستوطنون بقطع أعمدة الكهرباء عن عائلة فلسطينية وهي عائلة صوفان الفلسطينية التي قطع عنها الكهرباء في ساعات الصباح بعد اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون في مناطق الضفة الغربية. جاء ذلك بالتزامن أيضا مع هجمات وعمليات استفزاز يقوم بها المستوطنون في خربة سمرة بالأغوار الشمالية الفلسطينية بعد أن خربوا خطوط المياه لدى الفلسطينيين، إضافة إلى قيام المستوطنين بإضرام النار في أراضي المواطنين في أطراف بلدة طرمس إلى الشمال من مدينة رام الله، وكذلك الاقتحام الذي نفذه المستوطنون في تجمع جبع شرق القدس بعد الاعتداءات التي تنفذ في تلك المنطقة. هذه الاعتداءات جلها تتواصل في مناطق الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي ومن قبل المستوطنين. خلال الساعات الصباح نفذ الاحتلال جملة من الاعتقالات في مناطق الضفة الغربية التي شهدتها من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها عمليات اعتداء واعتقال وتنكيل بالفلسطينيين، إضافة أيضا إلى تحركات ما بين القرى والبلدات الفلسطينية. خلال الساعة الأخيرة كان هناك أو أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تحديدا عن إصابة 11 عاملا فلسطينيا بعد أن تم الإمساك بهم من قبل جنود الاحتلال والاعتداء عليهم بالضرب قبل أن يتم نقل بعضهم

0: إلى المستشفى لتلقي العلاج في مدينة سلفيت وشمال الضفة الغربية. هذه الاعتداءات وهذا التصعيد ينظر إليه فلسطينيا على أنه يأتي ضمن حلقة من حلقات الهجمات الاستيطانية التي تنفذ بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية قبيل الانتخابات الإسرائيلية القادمة، والتي ينظر إليها في الشارع الإسرائيلي على أنها امتداد لما يحدث في الضفة الغربية، أي أن اليوم ما يجري في قصرة تحديدا هو سينعكس تماما على نتائج هذه الانتخابات الإسرائيلية، لا سيما وأن هناك تقاعس من قبل الجيش الإسرائيلي وتخوفات كما قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن هناك ضباط في الجيش لا يريدون صداما مع المستوطنين في هذه المناطق خوفا على رتبهم وإمكانية وصولهم وفي الرتب علوية في داخل الجيش الإسرائيلي أو حتى داخل الشرطة. إضافة إلى ذلك التصريحات الإسرائيلية خلال اليومين السابقين وعلى رأسهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي صرح بشكل واضح عن نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية ونقلها من الجيش إلى المستوطنين، أي أن أو عفوا إلى الشرطة. هذا بطبيعة الحال يشير بأن الضفة الغربية قادمة على منحنى آخر للهجمة الإسرائيلية، والتي يكون مضمونها في النهاية هو ضم الضفة الغربية وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليها بشكل كامل. وهذه تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير خلال ساعات الأمس بعد أن قال.
1: ليث جعار، أشكرك جزيل الشكر. الآن نتابع الإجازة الصحفية الأسبوعية الذي يقدمه المتحدث باسم الخارجية القطرية.
2: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا ومرحبا بكم في حلقتنا هذا الأسبوع. حيث نبدأها كما تعودنا بأخبار حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. وفي إطار التواصل المستمر بين دولة قطر والدول الشقيقة، تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا يوم أمس الاثنين من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. خلال الاتصال استعرض القائدان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفيما يخص معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استقبل معاليه يوم أمس الاثنين دولة السيد ديكون ميتشل رئيس وزراء جمهورية غرناطة، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي ظل الجهود الدبلوماسية المبذولة لاحتواء التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي، جرت يوم الأحد والاثنين اتصالات هاتفية بين معالي رئيس مجلس الوزراء وكل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وسعادة الدكتور أيمن صفدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية. خلال هذه الاتصالات أكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما سيترأس معاليه يوم الخميس القادم اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة القطرية المصرية والمقام في العلمين بجمهورية مصر العربية. أما سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، وفي سياق حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فاختتمت يوم الجمعة الماضي ممثلة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي مناقشة تقريرها الجامع للتقارير الدورية حول تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي عقد في جنيف يومي 12-13 أغسطس الجاري. وفي البيان الختامي أكدت سعادتها أهمية الحوار والتعاون الدولي في تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى استفادة دولة قطر من الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة في تطوير تشريعاتها وسياساتها وبرامجها الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويوم أمس الاثنين اجتمعت سعادتها مع سعادة السيدة كريستي مكنيل وزير الدولة للتنمية الدولية في المملكة المتحدة، وذلك عبر تقنية الاتصال المعري. وتم استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما أصدرت دولة قطر عدد من البيانات خلال هذا الأسبوع، كان أهمها البيان الذي انضمت إليه دولة قطر مع 7 دول عربية وإسلامية يدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة طريق أرامية استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة. كما أدانت دولة قطر استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان في العراق في بيان صدر اليوم الثلاثاء. هذا ما لدينا هذا الأسبوع، أترك المجال لكم إذا كان هناك أي استفسارات أو أسئلة. أنور؟
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
3: يعني بداية سعادتك، الآن يعني كيف ترى الخيارات لدى دول الخليج المتضررة من الواقع في المنطقة بعد انتهاء مهلة 60 يوم؟ كيف توصف في المرحلة الحالية، خاصة أن هناك في تهديدات بالتصعيد عسكريا؟ والسؤال الثاني، رغم النفي القطري أنه إيران تتحدث، لا زالت تتحدث عن أسرى لدى دولة قطر، هل لا زال العرض القطري قائما بخصوص استقبال فريق للاطلاع على عمليات البحث التي قامت بها الفرق القطرية البحث عن المفقودين؟ شكرا.
2: بس ذكرني بسؤالك الأول أنور، ذكرني بسؤالك الأول. نعم، أولا بالنسبة للحديث عن توصيف المنطقة، دعني أؤكد مجموعة من الأمور. أولا، الجهد الحالي هو منصب على نزع الفتيل الأزمة الحالية. نحن هنا نتحدث بكل وضوح عن تصعيد الذي تم بعد في خلال الفترة الأخيرة، وتضمن طبعا ما حدث من كسر وقف إطلاق النار والتهديدات في مضيق هرمز وإعادة إغلاق مضيق هرمز وكل ذلك. ينصب تركيزنا حاليا على هذه المسألة والعودة إلى ما ورد في مذكرة التفاهم والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين. هذه الجهود طبعا ما زالت مستمرة، ولكن كما تعلمون نحن بانتظار كذلك التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عمان الشقيقة وإيران حول المضيق، ما سيمكننا طبعا من كما قلنا العودة إلى إطار المفاوضات. ولكن أيضا يجب التأكيد على أن الأزمة بشكلها الحالي هي تمثل طبعا تهديد علينا جميعا، ونحن لسنا في إطار تطبيق ما ورد في مذكرة التفاهم بشكل طبيعي. خارطة الطريق التي رسمتها مذكرة التفاهم ليس هو ما يتم حاليا، ولكن من ناحيتنا فنحن مستمرون في جهودنا، ونؤكد على أن الطريق الوحيد للمضي قدما هو وقف إطلاق النار، فتح مضيق هرمز، وضمان حرية الملاحة، والعودة إلى طاولة المفاوضات. الآن بالنسبة لما تفضلت به فيما يتعلق بهذه التصريحات الإيرانية، يعني دعني أقول بوضوح، إحنا موقفنا من اليوم الأول كان واضح. هذه الطائرات لم تأتي إلى قطر في نزهة، هذه الطائرات جاءت إلى قطر لاستهداف سيادتنا، وجاءت لتهديد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وعندما وفور تأكد اختراقها الأجواء القطرية وتأكد استهدافها لمدينة الدوحة، تم مباشرة التعامل معها عبر قواعد الاشتباك المتعارف عليها، وتم التواصل مع الطيارين، لم تكن هناك استجابة، تم التعامل مع الطائرات، ومباشرة قامت فرق البحث والإنقاذ كما هو متعارف عليه وحسب الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والالتزامات الدولية بالقيام بكل ما يلزم. كما تعلمون نحن فرق البحث والإنقاذ هنا في قطر التي أثبتت فاعليتها عالميا وفي كثير من الكوارث التي مرت بها الدول المختلفة، هي من كانت منوطة بهذه المسألة وقامت بجهدها على أكمل وجه. وبتاريخ 19 مارس الماضي تم العثور إلى بقايا أحد هؤلاء الطيارين، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بذلك، وانتهت عمليات البحث في 6 أبريل بعد التمكن من العثور على بقايا جثمان أحد الطيارين. كما تعلمون طبعا في مثل هذه الحالات هناك يعني ما يسمى بالساعة الذهبية، بمعنى أن بعد ذلك يكون من الصعب أو شبه المستحيل العثور على أي شيء متعلق بالبقايا. لكن احنا من ناحيتنا قمنا بدورنا الطبيعي وقمنا بالتواصل مع الجانب الإيراني. حضرت الوفود الإيرانية هنا أو الوفد الإيراني إلى هنا، قام بإجراءاته، استلم الجثمان، عاد إلى إيران، أقاموا جنازة بهذا المعنى، ووجهت لهم دعوة لإرسال فريق فني للاطلاع على كافة تفاصيل العمليات

0: البحث والإنقاذ التي تمت. مع الأسف الجانب الإيراني لم يقم بالاستجابة لهذه الدعوة. هذه الدعوة ما زالت مفتوحة للجانب الإيراني، وعوض الاستجابة لهذه الدعوة فوجئنا طبعا بهذه التصريحات الإعلامية العارية عن الصحة تماما، وهذه الادعاءات الغير منطقية. الجانب الإيراني شيع الجثمان الذي تم تسليمه له واطلع على عمليات البحث والإنقاذ، ولديه دعوة مفتوحة لأن يأتي إلى هنا للدوحة ويطلع على بقية التفاصيل فيما يتعلق بعمليات البحث والإنقاذ. ولكن إذا كانت المسألة هي مسألة استهلاك محلي وهذه التصريحات يراد منها حل مشكلة بالنسبة للإيرانيين في الداخل، احنا غير معنيين صراحة بهذه التصريحات ولا معنيين بالتفاعل معها. المسألة من ناحيتنا واضحة ولا داعي للمزايدة الإعلامية فيها، ولن نحيد عن موقفنا في حماية سيادتنا تجاه أي اعتداءات في المستقبل من ذات النوع. طيب،
1: Thank you, Dr. Majid. Andrew Mills from Reuters. With regards to the incident surrounding the Iranian pilots, would Qatar welcome the involvement of the ICRC in independently verifying the details of this search and rescue operation, the remains of the deceased pilots, and the status of the remaining missing three pilots? And if not, why not, especially given Iran's continued allegations?
0: Very simply, you need a third party when the two parties are not engaging enough in order to ascertain all the information. We have already delivered one of the remains. We have already received an Iranian delegation. We have already offered to sit down with the Iranians and explain to them the search and rescue
2: operation. The involvement of the ICRC in the statements by the Iranians is just immediate. And the attempt of making it look according to their own people, like they are doing the most of the Americans. They don't need any third party. We would welcome any verifiers from any party,
0: but this is just a media ploy. It's not a serious task.
2: لفت انتباه المواطنين اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد تكون بحاجة إلى المشاركة لو أننا لا نتواصل بشكل مباشر مع الإيرانيين. قدمنا لهم الدعوة بالمجيء لعرض التفاصيل والرد أو استجابة وتلبية هذه الدعوة عن تتوقف عندهم. يوم السبت قلتم أن هذه المزاعم خاطئة. ما الذي تعتقد قطر أنه يدفع بإيران إلى طرح هذه القضية الآن بعد حوالي 6 أشهر على حصول هذه الحادثة؟ أطرح هذا السؤال على نظرائي في وزارة الخارجية الإيرانية الذين أصدروا بيانات حول الموضوع بالأمس. أنا مهتم بقدر اهتمامك بالإجابة لأعرف لماذا يفعلون ذلك الآن، ولكن تقديري أن هذه مسألة داخلية يريدون أن يعالجوها، وبرأيي عليهم ألا يدخل قطر أو أي دولة أخرى في المسائل الداخلية التي عليهم أن يعالجوها. دكتور ماجد، ما هو وضع مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس إيران؟ وعلمنا أنه عقب ذلك وصل فريق وفد فني إلى قطر. هل ماتت المذكرة؟ هل ما زال هناك ما يبقى بها؟ سأقول بصراحة أننا دخلنا هذه المفاوضات مع شركائنا في الوساطة في باكستان. تم الوصول إلى مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها، وبعد ذلك انتهك وقف إطلاق النار، والبنود في المذكرة لم تطبق بالكامل. عملنا الآن يقضي بإعادة وقف إطلاق النار ووقف التصعيد الجاري من أجل إعادة الأطراف إلى المفاوضات، كان من أجل تطبيق مذكرة التفاهم كما تم التوافق عليها من قبل، أو من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب الآن. بالنسبة إلينا هي وقف التصعيد، فتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات. إلى أي مدى أنتم قريبون من ذلك؟ لأنه يبدو أنكم بعيدين الآن. من يشارك من قبل في هذه البيانات يعرف أنني لا أشارك الجداول الزمنية.
3: دكتور، أنت تحدثت في الأسبوع الماضي وما قبله أن المفاوضات ما بين المتعلقة بمضيق هرمز بين عمان وإيران في يعني تتحقق نتائج إيجابية وقريبة من الوصول إلى اتفاق، لكن يبدو أن حتى اللحظة يعني أين وصلت هذه المفاوضات خصوصا بعد انتهاء مذكرة التفاهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني متعلق بمفاوضات القاهرة واجتماعات الوسطاء مع مبعوث الرئيس الأمريكي كوشنر. ما هي النتائج التي تم الوصول إليها إلى القاهرة؟ وهل هناك خطوات عملية؟ الجانب الإسرائيلي تحدث عن تشكيل لجان وإلى ما ذلك. الوسطاء ماذا لديهم للتعليق على نتائج مفاوضات القاهرة؟
0: طيب، أولا بالنسبة لمفاوضات عمان ليس لدي جديد حقيقة لأشير إليه الآن، إلا أن ما زلنا بانتظار الوصول لاتفاق بين الطرفين الذي سيفضي طبعا إلى العودة إلى المفاوضات، وبإذن الله إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وتجنب التصعيد في المنطقة. بالنسبة للاجتماعات التي تمت في القاهرة، طبعا كما تعلمون نحن حريصين على الدفع والمضي قدما على الرغم من التعنت الإسرائيلي في تطبيق الخطة المضي قدما في تطبيقها، ونعتقد أن من طرف حركة حماس الإعلان عن الموافقة على الخطة بشكلها ومسألة نزع السلاح هي مسألة خطوة مهمة تحتاج الآن إلى تطبيق إسرائيلي للالتزامات التي وردت في المرحلة الأولى والثانية في الخطة. كما تعلمون هناك كثير من الالتزامات التي مرتبطة بالمرحلة الأولى وبعض مرتبطة بالمرحلة الثانية لم يتم تطبيقها حتى الآن من الجانب الإسرائيلي، فهذا أمر ننتظره. طبعا أنتم سمعتم أو رأيتم البيان الذي صدر عن وزراء الخارجية، مسألة رفض خارطة الطريق بهذا الشكل هي تمثل خطورة عالية. ما زلنا ننتظر نتائج الاجتماع الذي تم أمس بين السيد جارد كوشنر ورئيس وزراء الإسرائيلي. سمعنا بعض التصريحات يوم أمس، ولكننا بانتظار نتيجة هذه الاجتماعات هناك. ما نطالب به الآن هو أن يتم دفع الطرفين إلى التطبيق الكامل للخطة كما تم الاتفاق عليه سابقا. سارة
4: رشيد، الجزيرة. بنرجع لموضوع انتهاء مهلة مذكرة التفاهم، وهل هناك تنسيق خليجي حالي لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد، خصوصا في ظل استمرار طبعا التوتر بشأن مضيق هرمز أو حتى مجالات الطاقة الموجودة في دول الخليج ومنها الدوحة؟ من جهة ثانية، هل تلقت قطر أي تطمينات من الأطراف سواء الإيرانية أو من واشنطن بأن أراضيها مصالحها لن تكون جزء من الصراع الموجود حاليا؟
0: نعم، شكرا سارة. أولا بالنسبة للتنسيق الخليجي، يعني أنا ذكرت لكم قبل قليل أن الاتصالات مع المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والكويت الشقيقة هذا كله تم في ظرف 24 ساعة الماضية. هناك تنسيق خليجي مستمر دائم على مستوى القادة، على مستوى وزراء الخارجية، على مستوى المسؤولين في الجانب الأمني والدفاعي لضمان أن نكون جاهزين للتعامل مع أي تداعيات محتملة في المستقبل. وطبعا آلاتنا الدبلوماسية في الخليج تعمل بشكل جماعي لضمان عدم العودة إلى هذه الخطوة. بالنسبة لأي تطمينات، يعني احنا حاليا لسنا في إطار تطمينات، نحن في إطار نزع فتيل أزمة واضحة على الأرض تداعياتها موجودة. يعني احنا نتحدث عن أزمة مستقبلية، وبالتالي ما لا نريد أن نراه هو العودة إلى ما رأيناه في 28 من فبراير والانتهاك لسيادة دولنا التي تعمل حتى اليوم وعلى رغم من جميع الاعتداءات على بلادنا تعمل الوصول لحل سلمي وإنهاء لهذه الأزمة. سؤال آخر.
5: حركة حماس أكدت منذ قليل التزامها بالاتفاق بشأن غزة، ومن عقب المحادثات مع جارد كوشنر، ومن بين الشروط هو نزع السلاح في مدة لا تتجاوز 30 يوم. كيف ترى دولة قطر هذا الاتفاق، علما وأن من بعض الشروط هي تلبية لنتنياهو؟
0: نعم، اولا ليس هناك جديد فيما تفضلت فيه بالنسبه للموقف اليوم. هذا الموقف هو المعلن سابقا من قبل حركه حماس بالتزام بخارطه الطريق. خارطه الطريق هي جزء من الاتفاق الذي وقع مسبقا ومنذ شهور عديده، تم التوافق على جميع ما ورد في هذا الاتفاق. القضيه الان هي مرتبطه بالتطبيق، فانا لا افهم حقيقه سؤالك من اين ياتي. هذا مساله الوصول لهذا الاتفاق هي مساله عمل عليها الوسطاء لاكثر من سنتين وتم الوصول الى هذا التوافق. متروك للاطراف مسألة توصيف ما ورد في الاتفاق الذي وافقوهم عليه وتطبيقه.
1: Dr. Majid, I'd just like you to sort of clarify something.
2: أود منك أن توضح أمراً قلته من قبل في هذه الإحاطة حول المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن أن نصف أن الاتفاق الأوسع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مؤجل بانتظار محادثات إيران وعمان حول مضيق هرمز، أو أن هذين المسارين منفصلان؟ ليس سؤالا يسهل الرد عليه. المسار الذي نرغب أن يحصل في نرغب به في قطر هو أن يتم فتح مضيق هرمز تزامنا مع وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات. هل هذان الخطان يلتقيان أو لا؟ ليس الأمر منهجا من جانبنا. ما يمكن أن أقوله هو أن الاتفاق حول مضيق هرمز سيجعل من الأسهل أن نستأنف المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: دكتور ماجد، coming back to the Iranian pilots issue.
2: بالعودة إلى الطيارين الإيرانيين و بعض الأخبار التي مفادها أن الإيرانيين يحاولون اللعب على مختلف الجبهات، والحديث حول الهجوم على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان وبعد ذلك نكيان، ما هي حالة العلاقة بين إيران وقطر بعد تعرض قطر للهجوم مرارا، وقطر تصر على معالجة هذه المسألة وذلك على خلفية مزيد من التهديدات من إيران أنها قد تشن هجمات على الدول التي تتهمها بالسماح للقوى الدولية باستخدامها، وهناك بعض الدول العربية التي أشارت إلى أن هناك مخططات من الميليشيات من أجل شن هذه الهجمات. إذن إلى أي حد أنتم قلقون، وما هو وضع العلاقة مع إيران؟ أولا، ليس علينا أن نتوقع، لقد عشنا المرحلة بين 28 من فبراير ووقف إطلاق النار، ونعرف أن سيادتنا تم انتهاكها مرارا من إيران وليس بطريقة دفاعية التي يحاولون تصويرها. كانت هجمات صارخة على سيادتنا وسلامة الشعب وازدهارنا. لسنا بحاجة إذن إلى التوقع. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، لطالما قلنا وحتى خلال الهجمات، نحن لن نذهب إلى أي مكان وإيران لن تذهب إلى أي مكان. المنطقة لن تتغير جغرافيتها، سوف نعيش جنبا إلى جنب، والطريقة الوحيدة لفعل ذلك هي في حسن الجوار واحترام سيادة الدول والعمل معا من أجل حل الخلافات. حاليا أي هجوم على بلدنا سيتم التعامل معه بالطريقة ذاتها كما جرت العادة. لن نتردد في الدفاع عن شعبنا وعن أراضينا، ولكن الأولوية بالنسبة إلينا هي الدبلوماسية وهي الحوار والتأكد من الخروج بطريقة دبلوماسية من هذا الوضع. ليس عندي أي توصيف للعلاقة الثنائية غير أن أقول أن قطر لطالما شددت على أنه بالحوار والدبلوماسية يمكننا تخطي الخلافات والصراعات المختلفة التي تشهدها المنطقة.
6: إذن كنا نستمع لهذه الإحاطة للمتحدث باسم الخارجية القطرية. معنا الآن من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، نتوقف معك عند أبرز تصريحات المتحدث باسم الخارجية القطرية.
7: نعم وسيلة، إذن ما أكد عليه المتحدث باسم الخارجية القطرية هو استمرار الجهود والاتصالات بشأن تنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار، مع تأكيد قطر على ضرورة الالتزام بهذا باتفاق وقف الحرب. الأنصاري أيضا تحدث عن ملف الطيارين الإيرانيين أو الإيرانيين، وقال أن قطر اتخذت إجراءات دفاعية قانونية بعد انتهاكات إيران للمجال الجوي القطري. كما أكد أن تركيز دولة قطر الآن هو على عودة المفاوضات بين الطرفين وانتظار اتفاق إيراني عماني أيضا بشأن مضيق هرمز. وقال الأنصاري أن الأزمة بشكلها الحالي تشكل تهديد للمنطقة، ولكن هناك سعي إلى المضي قدما وضمان وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. كما قال أن الأزمة في شكلها الحالي تحتاج إلى طرف ثالث، بما أن لا مفاوضات بين طهران وواشنطن في الوقت الحالي، وعلى ما يبدو لا يوجد رغبة لدى إيران لأي وساطة. وقال أن الإيرانيون لم يتواصلوا مع قطر بشأن استئناف أي مفاوضات. وفي نفس السياق هناك اتصالات مباشرة مع البحرين والسعودية والكويت مستمرة بما يختص بالجانب الأمني والدفاعي وألات، ولكن قال أن ألات الدفاع الخليجية متمثلة في الدبلوماسية، وأن نزل فتيع الأزمة يجب أن يكون بحل دبلوماسي وإنهاء الحرب على أرض الواقع. الأنصاري كذلك أكد أن جغرافية المنطقة يجب أن تكون في حسبان الجانب الإيراني.

إيراني، وأنه يجب أن يكون هناك وقف لأي تصعيد، وأن الحل الدبلوماسي والحوار يجب أن يكون بين الأطراف المعنية وهو واشنطن وإيران. وقال أن قطر ترى في موضوع الأزمة في غزة أن على إسرائيل أن توقف الانتهاكات في غزة، وهناك بيان كان مشترك مع 7 دول تدين هذه الانتهاكات. إذن في مجمل الحديث

0: سارة رشيد مراسلتنا من الدوحة. الآن معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن معنا مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما. نبدأ معك عمر لنفهم أكثر الموقف الإيراني بعد انتهاء مهلة 60 يوما أمس، وهذا الإصرار على عدم إغلاق أو فتح مضيق هرمز إلا مقابل شروط إيرانية كما قال قليباف.
1: نعم بالفعل وسيلة، الموقف الإيراني لم يتغير حيال المطلب الأمريكي لفتح مضيق هرمز. لا يزال الإيرانيون يصرون على أنه لا بد وأن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مذكرة التفاهم لكي تقوم طهران في المقابل بفتح المضيق، لا سيما رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية، رفع التجميد عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى رفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات بموجب مذكرة التفاهم وكل البنود البقية. هذا اليوم أكد عليه محمد باقر قليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض رئيس البرلمان في اجتماع للبرلمان الإيراني الصباح هذا اليوم، بل وأظهر تمسكا إيرانيا بمذكرة التفاهم على الرغم من عدم اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمذكرة التفاهم. قليباف وصف هذه المذكرة بأنها وثيقة انتصار إيرانية ووثيقة هزيمة أمريكية بحسب تعبيره، وعاد وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إليها، وقال إن إيران عندما كانت تتفاوض مع الأمريكيين كانت تتوقع أن تقوم واشنطن بالتنصل من التزاماتها بحسب تعبيره، وأكد أيضا بأنه في حال كان هناك تصعيد أمريكي جديد ضد إيران فإن إيران في المقابل سوف ترد بشكل أقوى مما شهده الأمر خلال الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما بين الطرفين. إضافة لذلك ذكر قليباف عدة قضايا أخرى لا تقل أهمية عن مذكرة التفاهم، مسألة ما يصفه هنا البعض بالخلاف أو التباين في الآراء حيال المفاوضات أو الحرب في التيارات السياسية الإيرانية، الشارع، المجتمع الإيراني في البرلمان الإيراني ذاته، دعا إلى الوحدة بين المسؤولين وحذر من أن أي انقسامات قد تستغلها واشنطن وإسرائيل لأجل تصعيد جديد ضد البلاد. ذكر ما ينتظر هنا من الحكومة الإيرانية، يجري الحديث عن احتمال أن يكون هناك قرار لرفع أسعار البنزين، هناك خشية إيرانية، توجس إيراني من أن يشعل ذلك مجددا الشارع الإيراني على شاكلة ما حدث عام 2019، لذلك هناك تحذير من هذا القرار. هناك مطالب في البرلمان ذكرها قليباف بأن يدرس هذا الأمر بتمعن لكي لا يتم استغلاله من قبل أمريكا وإسرائيل ومرافقة أي احتجاجات محتملة بعمليات اغتيال، بعمليات عسكرية تؤدي إلى ربما تحقيق بعض الأهداف التي يقول قليباف إن أمريكا عجزت عن تحقيقها خلال الحرب، على رأسها إسقاط النظام وتقديم تنازلات. هنا أكد قليباف إلى أن إيران لن تتنازل قيد أنملة عن ما وصفه بحقوق الشعب الإيراني. مسألة مذكرة التفاهم أيضا أثرها اليوم وزير الخارجية عباس عراقجي عندما اتهم إسرائيل بأن هي من حرضت الولايات المتحدة الأمريكية على الخروج من المذكرة وعدم تنفيذ التزاماتها، وقال إن الجهود الإسرائيلية تزال تنصب على هذا الأمر لأجل عدم عودة واشنطن إلى هذه المذكرة. وهناك أيضا تشديد إيراني على أنه لا توجد مفاوضات حاليا بين الطرفين الإيراني والأمريكي، هذا أكده يوم أمس المتحدث باسم الحرس الثوري ردا على تصريحات ترامب، قال إنه لا توجد أي مفاوضات بين مسؤولي الحرس الثوري والمسؤولين الأمريكيين. كذلك في الخارجية هناك نفي لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بخصوص الظروف المعيشية وغلاء الأسعار، ما مساحة وسقف الحديث من قبل المسؤولين الإيرانيين عن هذا المعطى كما تحدث عنه قليباف وقبله كذلك الرئيس الإيراني؟
1: نعم بالفعل اليوم قليباف تحدث عن هذا الأمر، قال إن المجتمع الإيراني تحمل الظروف الاقتصادية خلال الحرب ودعاه أيضا إلى تحمل ذلك خلال هذه الفترة والفترة المقبلة. تدرك طهران مدى تأثير الحصار الاقتصادي، العقوبات الأمريكية عليه، وهذا الأمر أيضا لا يتوقف الرئيس الإيراني مسعود بسكيان في كل كلمة عن ذكره. طهران لا تنكر الضغوط الاقتصادية على البلاد، نشهد انهيار في العملة الوطنية، نشهد غلاء في الأسعار، ارتفاع في معدلات التضخم. يوم أمس كان هناك تقرير

0: لمركز الإحصاء الإيراني قال إن التضخم السنوي بلغ 128، بمعنى أن أسعار المواد الاستهلاكية تضاعفت خلال العام الماضي بمقدار أكثر من الضعف. هذا الأمر بطبيعة الحال يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، وهذا الأمر من شأنه ربما أن يدفع المواطنين إلى الاحتجاج. هذا ما حذر منه اليوم قاليباف، ويوم أمس تكلم عنه الرئيس مسعود بزكيان. هناك دعوة للمواطنين الإيرانيين لأجل تحمل الضغوط الاقتصادية لئلا يتم استغلال أي احتجاجات قد تشهدها البلاد، ربما على خلفية هذه الضغوط الاقتصادية أو ربما على خلفية رفع أسعار البنزين في المرحلة المقبلة. هناك تحذير اليوم أطلقه رئيس البرلمان الإيراني من أن واشنطن وإسرائيل قد تستغلان ذلك لأجل تنفيذ عمليات عسكرية في البلاد، تنفيذ حالات اغتيالات جديدة، أو حتى تسليح المعارضة الإيرانية. هذا الأمر يثار بين الفينة والأخرى على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، وهذا يعكس مدى جدية هذا الأمر على طاولة المسؤولين في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. إيهاب العبسي، أمام تمسك إيران بمواقفها رغم هذه الاعترافات بصعوبة الأوضاع الاقتصادية، كيف يبدو الموقف الأمريكي والذي يراهن على موضوع الخنق الاقتصادي؟
2: نعم، الموقف الأمريكي وسيلة، وأن الرئيس دونالد ترامب يقول أنه لا يرغب أو لا يسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، ويتحدث عن أن الحصار والضغط الاقتصادي على إيران فعال للغاية. الرئيس ترامب يقول أن إيران مفلسة من دون أموال في كل مرة تطلب الإفراج عن الأصول المجمدة لأنها بحاجة شديدة إلى المال. يقول أن معدلات التضخم في إيران ارتفعت بشكل كبير. يتحدث عن أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأن كميات كبيرة من النفط تخرج كل يوم بمساعدة القوات الأمريكية من المضيق. يقول أنه لديه مساحة من الوقت لا يخضع لأي ضغوط حتى في ظل انتخابات التجديد النصفي وكل ما يتحدث عنه الديمقراطيون هنا في الولايات المتحدة. ورغم ارتفاع أسعار المحروقات في الشارع الأمريكي، ترامب ينفي أي ضغوط سواء فيما يتعلق حتى بمخزون الأسلحة في المنطقة. وبالتالي الرسالة واضحة من الرئيس ترامب للإيرانيين بأنه في مدى زمني غير محدد، وأنه سيواصل هذا الحصار الاقتصادي والضغط الاقتصادي على إيران، معتقدا بأن الإيرانيين في نهاية المطاف سيرغبون في التوصل إلى اتفاق. وحتى هذا الأسبوع من المقرر أن يواصل الضغط الاقتصادي عبر حزمة من الإجراءات والضغوط التي تفرضها وزارة الخزانة على الجانب الإيراني. لكن فيما يتعلق بالمطالب الأخيرة من إيران للبيت الأبيض لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق ترامب، وبالرغم من كل هذا التصعيد العسكري يتحدث أيضا عن أن هناك محادثات جارية مع إيران، لكن يقول أن الإيرانيين يرغبون في اتفاق بشروط غير التي يرغب فيها هو نفسه، ويتحدث عن فتح مضيق هرمز بالكامل من دون أي رسوم عبور، من دون أي سيطرة إيرانية. لكن هناك ربما حديث عن أن إيران تريد أن تلعب بمضيق هرمز، ورقة مضيق هرمز، وأنها تسيطر على المضيق. ترامب بالتأكيد لا يريد هذا الأمر حتى لا يعد انتصارا لإيران في هذه الحرب. حتى أن مسؤولين أمريكيين يؤكدون لصحيفة وول ستريت جورنال أن الهدف الرئيسي للرئيس دونالد ترامب حاليا هو فتح مضيق هرمز بالكامل، ومن ثم يمكن أن يعلن حتى انتهاء الحرب، لأنه بالأمس أيضا قال أنه تم تدمير المواقع النووية الإيرانية، وإن إيران لا يمكنها أن تبني موقعا نوويا آخر إلا بعد سنوات طويلة. وبالتالي الرئيس يشير للأمريكيين هنا بأن الهدف النووي ربما تحقق من قصف المواقع النووية، والآن الهدف الأساسي هو مضيق هرمز. وإن كان يعلن أيضا بأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي هو كان الهدف الأول والأساسي في شن هذه الحرب على إيران وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن. مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم سعيه لتمديد مذكرة التفاهم، نستذكر معكم بنود المذكرة وما شابه من خروق واتهامات خلال مهلة 60 يوما.
3: تنتهي الاثنين مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران خلال هدنة شابتها خروق كثيرة. نصت تلك المذكرة يوم توقيعها على إنهاء الحرب في مختلف الجبهات والتزام واشنطن برفع تدريجي للحصار البحري عن إيران ومنح إعفاءات للنفط الإيراني مع الإفراج

0: عن أموال إيرانية جمدتها العقوبات فيما مضى. وكان على إيران تأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز دون رسوم، مع إجرائها مفاوضات تتعلق بمستقبل المضيق والتأكيد على عدم سعيها للحصول على سلاح نووي. لكن كثيراً من تفاصيل تلك الالتزامات، لا سيما محدداتها الزمنية، كانت قد أرجئت للتفاوض ضمن مهلة الأيام الستين القابلة للتمديد عقب توقيع المذكرة. التفسيرات المتغيرة بين الطرفين لبنود المذكرة كانت منطلقاً لاتهامات غدت العنوان الأبرز لأيامها الستين. رأت واشنطن أن طهران لم تلتزم بفتح كامل للمضيق واستهدفت حركة السفن فيه، وردت طهران بتفسير مختلف لبند فتح المضيق تحت إشرافها، وبأن واشنطن لم ترفع الحصار فعلياً ولم تفرج عن أموالها المجمدة. تحولت تلك الاتهامات إلى جولات متكررة للتهديد والتصعيد، قصفت فيها واشنطن مواقع إيرانية مختلفة، واستهدفت إيران سفناً في المضيق ودولاً في المنطقة، قبل أن تتحدث واشنطن عن ضغوط اقتصادية أوسع قد تصبح سلاح الحرب الرئيسي الذي ينذر بمواجهة طويلة الأمد. لكن باب الدبلوماسية لم يغلق بين الطرفين، وظهر ما عرف بالمسار العماني الذي تتفاوض فيه طهران مع مسقط على وضع تقني وقانوني للمضيق. غير أن طهران فصلت بين التفاهم على مستقبل المضيق وإعادة فتحه المرتبطة وفقاً لقناعاتها بالتزام واشنطن بتعهداتها، على أن انتهاء المهلة لا يبدو موعداً حاسماً لقرار بين الحرب والسلام، بل محطة في مواجهة مستمرة في ميادين القتال والحصار ومفاوضات السياسة.
1: معنا في الاستوديو دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. مهلة الستين يوما انتهت، المضيق مغلق، الحصار الأمريكي مستمر، العقوبات الاقتصادية كذلك مستمرة، ما العنوان الأبرز لهذه المرحلة؟
2: العنوان الأبرز وسيلة هو البقاء الأمر على ما هو عليه، وعلى المتضرر كما يقال في الأفلام المصرية اللجوء للمحاكم. بالضبط، الآن إيران متضررة من الحصار البحري بشكل أساسي، 89% من صادراتها وارداتها ممنوعة. الولايات المتحدة تعيش ضيقا من الضغوط، ضيقا سياسيا بسبب إغلاق المضيق وهو لم يفتح عمليا. الولايات المتحدة يبدو أنها عازمة على المسار وهو ما سمته بالغضب الاقتصادي الذي بدأته عمليا في جملة من الإجراءات، وتريد الاستمرار فيه. يتوقع أن يعلن مع نهاية الأسبوع جملة من الإجراءات الجديدة كما صرح وزير الخزانة الأسبوع الماضي، والتي يتوقعون من خلالها إضعاف أكثر للاقتصاد. طبعا في المقابل وسيلة، هناك شكوى إيرانية واضحة من الأوضاع الاقتصادية. اليوم رئيس البرلمان تحدث بوضوح عن أنه ندرك أن هناك عقبات اقتصادية، لكن يهمنا الوحدة الوطنية كما قال في تصريحه. الشيء الثاني، الكل ينظر بعين الأهمية والترقب والقلق لنتيجة النقاش بين عمان وبين إيران، إلى ماذا يمكن أن يفضي، لأنه جزء من المخرج قد يكون ما يجري بين عمان وإيران.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب أزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وننوه إلى هذه الأخبار العاجلة إلى سوريا، حيث نددت وزارة الخارجية بغارات إسرائيلية استهدفت مطار بوظهور العسكري بريف إدلب شمالي البلاد، وقالت إن الغارات تصعيد خطير وانتهاك لسيادة سوريا. وفي هذه الأخبار العاجلة، المبعوث الأمريكي لسوريا يقول إن الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور تصعيد غير ضروري، لا يعزز الاستقرار الإقليمي. هذه إذن تصريحات للمبعوث الأمريكي لسوريا في أعقاب الغارات التي استهدفت مطار أبو ظهور والتي نددت بها وزارة الخارجية السورية. معنا من محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، إذن وزارة الخارجية السورية وصفته بالعدوان الإسرائيلي، هناك إدانة رسمية هي الأولى لهذه الغارات، دعنا في تفاصيل هذا الموقف الرسمي.
3: نعم، بيان الخارجية السورية أتى وأكد ما نقلته الإخبارية السورية عن مصدر عسكري بأن غارات لطائرات احتلال الإسرائيلي نفذت يعني طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 8 غارات على المدرج الرئيسي لمطار أبو ظهور العسكري تمام الساعة 2:30 من فجر هذا اليوم. الغارات لم تسفر عن أضرار بشرية وإصابات في صفوف الجيش السوري، ولكن أسفر عنها أضرار مادية وأضرار أيضا في المدرج الرئيسي في المطار، هذا المدرج الذي يمتد ل3 كيلومترات. سأفسح المجال لزميلي المصور مصعب الجزائري ليقربنا أكثر من مطار أبو ظهور في ريف أدلب الشرقي. بيان الخارجية السورية تحدث بأن الجمهورية العربية السورية أدانت بأشد العبارات هذه الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المطار بريف أدلب، واعتبرت البيان اعتبر أن هذا العدوان هو غير مبرر، واعتبره أيضا انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، كما وصفه بالتصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. البيان أكد أيضا أن سوريا يعني اعتبرت أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ 8 ديسمبر لعام 2024 في الوقت الذي تحدث فيه بيان الخارجية أن سوريا تلتزم ضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد. بيان الخارجية تحدث أن هذه الاعتداءات تكشف محاولات الاحتلال الإسرائيلي مجددا حول تقويض هذه الجهود وجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. بيان الخارجية السورية حمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية حول هذه الاعتداء والاعتداءات السابقة، وطالب أيضا بيان الخارجية السورية من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح، وإلى تحمل أيضا مجلس الأمن مسؤوليته حول هذه الانتهاكات وإدانتها. من جانبه أيضا في السياق ذاته المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك يعني عبر عن بالغ قلقه إزاء هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القاعدة الجوية مطار أبو ظهور العسكري بريف أدلب الشرقي، والتي وصفها بالغير مبررة، ودعا يعني إلى انتهاج النهج الدبلوماسي وإلى الحوار لترسيخ خفض التصعيد ما بين سوريا وإسرائيل، وطالب جميع الأطراف بأن يكون هناك محادثات، على اعتبار أن أمريكا استضافت محادثات مشابهة ما بين الجانبين لإرساء خفض التصعيد وأيضا إرساء الاستقرار ما بين الجانبين، وعدم يعني اللجوء إلى العمليات العسكرية سواء يعني ما بين سوريا وإسرائيل. مطار أبو ظهور العسكري، هذا المطار الذي يعتبر ثاني أكبر قاعدة جوية في شمال سوريا، يمتد على مساحة 16 كيلومتر، تستخدمه الآن وزارة الدفاع السورية والجيش السوري كقاعدة تدريب وتأهيل لعناصر الجيش السوري الجديد. المطار مدمر بكامل أجزائه من حيث البنية التشغيلية جراء المعارك السابقة ما بين قوات المعارضة حين ذاك في عام 2015 عندما سيطرت عليه قوات المعارضة، وأيضا المعركة الأخرى عندما استعادته قوات النظام السابق في عام 2018، أي أنه كبنية تشغيلية التي تتسع لسربين من الطائرات، نتحدث عن أكثر من 24 حظيرة إسمنتية لحماية المقاتلات.
1: نعم أدهم.
3: والطائرات هي جميعها غير مؤهلة وخارج الخدمة، ولا نعرف وليس هناك تأكيدات إن كان الجيش السوري سيعيد تأهيل هذا المطار لاستخدامه كقاعدة جوية أم لا حتى هذه اللحظة.
1: وكما قلت هو مطار في غاية الأهمية، لكنه الآن هو مدمر من حيث البنية التشغيلية، وبالتالي هذه الغارات الثماني التي نفذتها إسرائيل، ما حجم الخسائر التي أضافتها وتسببت فيها هذه الغارات؟
3: يعني ربما يعني بحسب ما تحدثنا لعدة مصادر ومنهم محللين عسكريين قالوا بأن يعني الجانب المعنوي هو أكثر من الخسائر المادية. الخسائر المادية ربما تنحصر في المدرج الذي يصل طوله إلى 3 كيلومترات، هو مدرج أساسي مؤهل لوجستيا لإقلاع وهبوط الطائرات المقاتلة وأيضا طائرات الشحن اللوجستية التي تحمل لوجستيات عسكرية. خسارة هذا المدرج يعني خروج المطار بشكل كامل الداخل، وحتى يعني استبعاد عمليات الهبوط أو الإقلاع الاضطرارية أو نقل اللوجستيات العسكرية الضخمة عن هذه القاعدة الجوية التي ربما كانت بصدد أن تؤهل من جديد من قبل وزارة الدفاع السورية، لا سيما أن وزارة الدفاع السورية خلال الأيام الماضية يعني خرجت دفعة عبارة عن 1000 صف ضابط تابعين للقوى الجوية السورية، وقامت

0: أيضا باستعراض في مطار كويرس، وأيضا كان هناك عرض عسكري جوي لمقاتلات سورية. نتحدث عن استهداف يبعد 300 كيلومتر تقريبا عن حدود إسرائيل في عمق سوريا، لربما هي رسائل واضحة للدولة السورية وأيضا ربما لحلفاء إقليميين، لربما أيضا الحديث عن إعادة توزع وانتشار للجيش التركي أو إجراء تدريبات أو مناورات ربما مشتركة، لا سيما أن الجيش التركي ما زال يحتفظ بعدة قواعد ومراكز بريف إدلب. نتحدث عن مطار تفتناز العسكري الذي يبعد من هنا قرابة 60 كيلومتر، وأيضا يعني قاعة المصطومة التي ما زال يتمركز بها الجيش التركي. ربما هي رسائل متعددة لأطراف أيضا متعددة، سواء للدولة السورية أو لحلفاء إقليميين. لذلك نحن نتحدث عن الجانب المعنوي والجانب السياسي أكثر من الخسائر المادية على الأرض والسيناء.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا من أمام محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب أدهم أبو الحسام. معنا هنا في الاستوديو مارك فايفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بك سيد فايفل. إسرائيل استهدفت هذه المرة الأراضي السورية، بالتحديد مطار أبو ظهور. المبعوث الأمريكي لسوريا وصف ذلك بتصعيد غير الضروري، ما الذي نفهمه من ذلك؟
2: السيد براك سمى هذا باعثا للقلق وغير ضروري. إسرائيل لديها علاقة صعبة طويلة الأمد مع سوريا وتركيا. هذا مكان نظرت إليه تركيا مؤخرا، وهذا يظهر أن السيد نتنياهو يفعل معظم إجراءاته الدبلوماسية من خلال قوته العسكرية، ونأمل من أن الأمريكيين في علاقتهم الجديدة في عالم ما بعد بشار الأسد يجرون اتصالات وجها لوجه مع القادة وليس بتبادل الصواريخ عبر الأراضي. هذا بعث قلق للولايات المتحدة. إسرائيل مع تركيا وسوريا على وجه الحدود مع تركيا، لأن تتذكرون أن إسرائيل لم ترد لتركيا أن تنضم إلى مجلس السلام بسبب العلاقة السيئة مع السيد أردوغان. لذا أتفهم ما يحدث. الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى تحدي آخر في هذه المنطقة. مجلس السلام يعمل من أجل السلام في غزة بخطة سلام من 15 نقطة صعب تطبيقها، والولايات المتحدة تعمل مع الحكومة اللبنانية في جنوب لبنان. وأن نضيف إلى كل هذه المصاعب ومع المشاكل في الخليج الفارسي والعلاقات بين إيران وعمان، هناك ما يكفي من المشاكل ولا حاجة لإضافة المزيد.
1: إسرائيل حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. عندما يقول المبعوث الأمريكي لسوريا إن هذا التصعيد لا يعزز الاستقرار الإقليمي، وصفه وقال نشعر بقلق بالغ إزاء هذه الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو ظهور في سوريا، هل إسرائيل تتحرك الآن ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة؟ هل هذا ما نفهمه من هذه المواقف؟
2: سأضيف إلى ذلك أن الولايات المتحدة ومن بين الحلفاء الاستراتيجيين الجد الولايات المتحدة هو الرئيس السوري الرئيس الشرع، وهي علاقة الولايات المتحدة عملت بجهد على مدى عام ونصف منذ أن جاء إلى سدة الحكم في دمشق. إذن في خاتمة المطاف الولايات المتحدة لديها مشكلات كثيرة تتعامل معها، إضافة إلى الوضع في سوريا. الأمل من أن السيد نتنياهو والإسرائيليين يمكن أن يتبنى أسلوبا لا يعتمد على القوة العسكرية كلما كان هناك تحدي، بل أن يلجأوا إلى الهاتف للتواصل مباشرة أو استخدام الولايات المتحدة كقناة اتصال خلفية كما هو يتم الحديث عنه في الآونة الأخيرة، وليس تحويل كل شيء إلى ميدان حرب وقتال وخسائر، بل يجب أن يتم التعامل بين زعيم مع زعيم وبلد وبلد.

0: هذا هو على المدى البعيد ما يمكن لإسرائيل أن تكون لها علاقات ناجحة في المنطقة.
1: دعنا سيد مارك نرحب بضيفنا من دمشق الباحث السياسي عبد الكريم العمر ونشركه في هذا النقاش. بداية سيد عبد الكريم، كيف تقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي، هذا الاستهداف الذي طال هذه المرة مطار أبو ظهور؟
2: نعم، مساء الخير، تحياتي لك لضيفك الأخ المشاهدين. يعني هو استمرار للعنجهية والعدوانية الإسرائيلية تجاه سوريا، هذه العمليات القصف التي امتدت إلى شمال البلاد في محافظة إدلب، مطار أبو ظهور، وهو مطار بالكاد يعمل يعني أو لا يعمل، حتى لا توجد أي حركة فيه. واضح تماما أن هذا النهج الإسرائيلي استمرار لما بدأت عليه إسرائيل في 8 ديسمبر عقب سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سوريا، من تدمير ما لم يدمر من الآلة العسكرية السورية. دمرت العديد من المؤسسات، المطارات العسكرية، من القواعد الجوية، ووصلت حتى البحر الأبيض المتوسط عندما قصفت أيضا الموانئ هناك وبعض البوارج أو الزوارق البحرية. واضح تماما أن إسرائيل لا تزال تعتمد سلوك عدواني واضح تجاه سوريا، رغم التصريحات السورية على لسان القيادة السورية الرئيس أحمد الشرع وزير الخارجية عن رغبة سوريا بتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل مشابه لعام 74، وحتى الرئيس الشرع في آخر لقاء تلفزيوني تحدث عن إمكانية الدخول أيضا في مفاوضات سلام دون التنازل أو التفريط بالجولان السوري المحتل. لكن إسرائيل لا تفهم تلك اللغة على الإطلاق، يعني واضح تماما أن إسرائيل تعتمد في سلوكها العدواني تجاه سوريا، تجاه أغلب دول المنطقة، سياسة عدوانية واضحة ذات قوميلة على الحرب وعلى القتل، ولا تفهم على الإطلاق لغة السياسة. لذلك هناك تعويل أيضا سوري.
1: تعويل سوري؟
2: هناك تعويل سوري على دور أمريكي ضاغط على الإسرائيليين. يعني سبق أن الرئيس
1: سنحكي ونتحدث عن الدور الأمريكي، اسمح لي فقط، لكن هذا الاستهداف الأخير الذي طال مطار أبو ظهور الذي كان مدمر من الأساس، وبالتالي هذا الاستهداف قد يكون ذا دلالات معنوية أكثر، ما الرسالة التي تريد باعتقادك إسرائيل توجيهها لدمشق باستهداف هذا المطار على وجه التحديد؟
2: نعم، حسب ما نقلت بعض المواقع عن إسرائيل، أن الطيران الميغ الذي شارك أمس بالطلعات الجوية منذ أيام هو قام بالخروج من مطار أبو ظهور. مطار أبو ظهور في منطقة جدا نائية في شرق محافظة إدلب، وهو بالكاد يسمى مطار مهترئ جدا، حتى أن النظام السوري البائد كان يستعمله بعمليات قصف ضد المدنيين، لا توجد فيه حتى يعني سلاح حربي أو بعض المروحيات التي تعود إلى ستينات القرن الماضي حتى. ومع ذلك هو نوع من الضغط ومن الرسائل السياسية الواضحة من قبل إسرائيل أنها تريد استهداف أي مكان في سوريا، لا تريد سوريا أن تنطلق عجلة النمو أو التطور. هي منزعجة تماما من الانفتاح الدولي على سوريا، من الانفتاح الأمريكي على سوريا. سبق للرئيس ترامب وجه رسائل إلى نتنياهو طالب فيه بالانسحاب من الأراضي السورية، ومع ذلك هناك تعنت إسرائيلي واضح حيال الدخول في تفاهمات إن كان أمنية أو حتى القبول بالطلب الأمريكي. ناهيك عن ذلك أيضا أن هناك بعض المواقع الإسرائيلية بالأمس ذكرت أن هناك يعني عدم وضوح في موقف الرئيس الشرع تجاه العديد من القضايا، أنه يملك أسلوب براغماتي كثير، وحتى أنه بعض المراكز البحثية الإسرائيلية لا تفهم تماما ماذا يريد الرئيس الشرع، لماذا يتحرك رئيس الشرع، ومزعجة تماما من الدور الإيجابي والرسائل الإيجابية التي تطلقها القيادة السورية تجاه العديد من القوى في المنطقة.
1: سيد مارك، يعني الموقف الرسمي الأمريكي والذي عبر عنه المبعوث الأمريكي لسوريا تحمل أو حمل يعني ما قال: نشعر بقلق لكن سنواصل استضافة حوارات بين سوريا وإسرائيل، يعني ليس هناك أي إدانة أو استنكار، وكأن دائما اللهجة تكون أخف عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وهي التي تنتهك يعني سيادة دولة أخرى وتستهدف مطار بها. كيف نفهم هذا الموقف الأمريكي؟
0: ما زال من السابق لأوانه بعد هذا الهجوم. السيد براك هو

0: المقربين والموثوقين مع الرئيس ترامب، وأنا متأكد من أنه سيكون هناك حديث بينهما. الأمريكيون عملوا جاهدين على مدى عام ونصف لرفع العقوبات عن سوريا، وهم يرون في سوريا أنه مثل لبلد كان فيه حرب أهلية، وكانت إيران تصدر السلاح والدعم له، وكان من المحسوبين على أذرع إيران، ويمكن لسوريا أن تكون مكانا مستقبل للعلاقة مع إسرائيل وليس مكانا لإطلاق النار عليها. رأينا في الأسبوع الماضي كيف أن الأسد حكمت عليه محكمة سورية غيابيا بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، ونتذكر كل الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري، ونحن سعداء بأنه الآن في مكان ما في موسكو مع بوتين وليس في سوريا ليلحق الضرر بأبنائها. هذا يجب أن ينظر إليه كمثل يمكن أن نطبق في أماكن أخرى. إذن على كل الأطراف أن تخفف من حدة الوضع وحرارة الوضع بما فيهم الإسرائيليون، وأن يبحثوا عن حلول ليس بالطائرات المقاتلة أو بأنواع السلاح الأخرى، لكن من خلال الدبلوماسية واستخدام الهواتف للتواصل.
1: وعن الدبلوماسية نسأل سيد عبد الكريم العمر. المبعوث الأمريكي في إلى سوريا يقول واشنطن ستواصل استضافة حوارات بين سوريا وإسرائيل في المستقبل. باعتقادك هل هذا ممكن؟ على أي أساس؟ وما الدور الذي تنتظره ربما دمشق من واشنطن في هذا الموضوع؟
2: نعم، الحقيقة يمكن للولايات المتحدة الأمريكية بحكم العلاقة مع إسرائيل وبحكم أيضا يعني دعمها لسوريا الجديدة أن تلعب دورا بارزا في وقويا في الوصول إلى تفاهمات أو إجراء مفاوضات أو مباحثات حتى ربما قد تكون مباشرة مع الجانب الإسرائيلي في واشنطن أو في غيرها من العواصم. كما ذكرت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية علاقة متميزة، يعني هناك معروف تماما الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهي أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تريد سوريا دولة آمنة مستقرة لما لسوريا الجديدة من أهمية لدى واشنطن. هي قلب الشرق الأوسط، وهي وتحدث توماس براك سابقا على أن سوريا يمكن أن تكون طريق وبديل عن مضيق هرمز. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، المجتمع الدولي يريد سوريا بالفعل آمنة مستقرة. هذا ميزة الجانب الإسرائيلي، حجم الانفتاح الأوروبي الدولي على سوريا. هو لا يريد سوريا، هو دائما هناك يعني حاولت إسرائيل منذ البدايات وحتى اللحظة من خلال دعم بعض المجموعات الانفصالية في الجنوب على أن تكون هناك صراع طائفي أو إثني أو عرقي في سوريا. تريد سوريا مقسمة هشة ضعيفة، إلا أن سوريا كحكومة وكشعب استطاع مواجهة هذه الضغوط والعوامل الإسرائيلية، ولذلك حاولت قدم بعض المناطق في الجنوب السوري. لاحظنا الخنادق التي تقوم بحفرها، بعض المعسكرات، دخول المستوطنين، لكن اليوم هناك تعويل سوري على دور أمريكي فاعل وضاغط على واشنطن للوصول إلى تفاهمات جديدة تشبه تفاهم عام 74، ويمكن كما ذكر الرئيس أحمد الشرق الوصول إلى مفاوضات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مع التأكيد الدائم على أحقية سوريا في الجولان المحتل، وعلى أن الجولان السوري أرض سورية محتلة احتلتها إسرائيل عام 67. يمكن هذه المفاوضات أن تصل وحتى أن تكون هناك رعاية أممية وهناك دعم عربي لسوريا. المملكة العربية السعودية، قطر، تركيا يمكن أن تلعب دور داعم لسوريا في هذه المرحلة في مواجهة التحديات والضغوط الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي المستمر كل حين، أو التدخل حتى في الشؤون الداخلية كما ذكرت من خلال دعم هذه المجموعات المتواجدة في الجنوب. لا شك أننا نعول على دور سياسي قوي لواشنطن في الضغط على إسرائيل ووقف إسرائيل تدخلاتها أو عدوانها على سوريا.
1: ودعني أنقل هذه النقطة إلى ضيفنا هنا في الاستوديو. هل نتوقع ضغطا أمريكي ما على إسرائيل لمنع تكرار هذه السيناريوهات، لا سيما أن المبعوث الأمريكي يقول إن هذا التصعيد لا يعزز الاستقرار الإقليمي؟
0: كما نعلم أن سهر الرئيس كوشنر التقى بنتنياهو وحاول إقناعه بالانخراط شخصيا في خطة السلام لغزة ذات 12 نقطة. هذا يضيف المزيد من المسؤوليات إلى جنوب لبنان وغزة وإيران، أضف إلى ذلك سوريا. إلى أي مدى هذا له علاقة بالحملة الانتخابية لنتنياهو قبل الانتخابات؟ لكن التحدي يبقى لإسرائيل وللطبقة السياسية في إسرائيل. نقول نحن نتفهم بواعث القلق الأمنية التي تواجهنا، لكن الإسرائيليون لا يبدون قادرين على الإفصاح عن قدراتهم فيما يتعلق بالتعبير عن الرغبة في السلام، بل فقط من خلال العمل العسكري. الأمريكيون يأملون لهم أن يعملوا من أجل السلام وليس من خلال العمل العسكري فقط.
1: طيب سيد عبد الكريم عمر، بعد هذه الاعتداءات الإسرائيلية باعتقادك ما الخيارات أمام الحكومة السورية في التعامل معها؟
2: يعني كما ذكرت من خلال علاقات سوريا المميزة مع المحيط العربي ومع الأشقاء في الخليج، المملكة العربية السعودية، قطر وتركيا، الإمارات، وأيضا بعد زيارة غوتيريش إلى الأمين العام المتحد إلى سوريا وإحاطة التي قدمتها الحكومة السورية له بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية في الجنوب ودعم بعض الميليشيات الانفصالية، لا شك أن الخيارات هي سياسية بالكاد. يعني اليوم في وضع الدولة السورية الحديثة العهد الولادة الجديدة لا يمكن مواجهة إسرائيل عسكريا ولا يمكن التحدث على ذلك. بعض المخاوف في إسرائيل دائما تتحدث على أن سوريا كانت ترتبط في إيران وميليشيات إيرانية. من كسر المشروع الإيراني في سوريا هي سوريا، ومن كسر المشروع الإيراني في المنطقة هو سوريا الجديدة، وأنهى المشروع الإيراني في سوريا والميليشيات الإيرانية في المنطقة هي سوريا الجديدة، وبالتالي لا يمكن لسوريا أن تكون أو تسمع بوجود ميليشيات على إيرانية أو تدعم ميليشيات إيرانية في أي مكان. شكراً. في سوريا أو في أي مكان في المنطقة. وبالتالي اليوم تتوجه إلى الأمم المتحدة، إلى أصدقاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف تدخلاتها وعدوانها السافر على الأراضي السورية.
1: شكرا جزيلا لك عبد الكريم العمر الباحث السياسي من دمشق. الشكر لضيفنا هنا في الاستوديو مارك فايف المسؤول لاتصالات السابق في البيت الأبيض. في قطاع غزة حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال زيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. ونشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء التدخل فورا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، نرصد معك أوجه هذه المأساة الصحية والبيئية والمعاناة الكبيرة التي تحدث عنها اتحاد بلديات غزة.
3: بالفعل وسيلة معاناة كبيرة وكارثة إنسانية وصحية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر ومنع دخول كل مقومات الحياة إلى قطاع غزة ولوازم تشغيل الطاقة في القطاع. اتحاد البلديات اليوم تحدث في مؤتمر صحفي عاجل وناشد من خلاله المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على إسرائيل لفتح ممر إنساني عاجل إلى قطاع غزة لإدخال الزيوت وإدخال السولار وقطع الغيار إلى قطاع غزة لعمل البلد. تحدث الاتحاد عن توقف معظم أبار المياه عن قطاع غزة وبالتالي عدم وصول كميات كافية من المياه إلى السكان وإلى النازحين في مخيمات النزوح وللأحياء السكنية ذات الكثافة العالية في قطاع غزة. كما تحدث عن كارثة صحية وبيئية قد تحدث نتيجة طفح مياه الصرف الصحي في الشوارع وقد تصل أيضا إلى مخيمات النزوح بعد توقف هذه الأبار ومياه الصرف الصحي وتشغيلها بعد وعدم وجود السولار الكافي والزيوت وقطع الغيار اللازمة لعمل هذه المولدات. وطالب الاتحاد كذلك بضرورة دخول كل هذه اللوازم إلى قطاع غزة لإعادة استئناف عمل البلديات في القطاع. نتحدث عن تدمير 85% من البنية التحتية في قطاع غزة، تدمير وتوقف أكثر من 75% من أبار المياه في قطاع غزة. وما يعمل من هذه الأبار وما تبقى منها يعمل في ظروف فنية وميكانيكية صعبة، يصعب عليها استمرار عملها لساعات طويلة، وبالتالي ربما هذه أيضا الأبار قد تتوقف في الأيام ربما ساعات القادمة، ونحن على وشك

0: من كارثة إنسانية وبيئية تحدث عنها اتحاد بلديات قطاع غزة، وطالب بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ سكان قطاع غزة من هذه الكارثة الإنسانية والبيئية في القطاع. إسرائيل لا زالت تفرض قيود مشددة على كل مقومات الإغاثة في قطاع غزة، وما تسمح به بالدخول هو مواد غذائية فقط، وما يحتاجه سكان قطاع غزة هو خيام جديدة، بيوت متنقلة المعروفة محليا بالكرفانات لاستقبال فصل الشتاء، ونحن على بعد أيام قليلة من فصل الشتاء. هناك كارثة أيضا، تحذير من كارثة إنسانية في مخيمات النزوح، ربما تغرق هذه المخيمة كما في العام الماضي، وهناك أيضا خيام قد اهترأت بشكل كامل وبحاجة إلى إعادة صيانة هذه الخيام، لكن كل ذلك لا زالت إسرائيل تمنعه عن سكان قطاع غزة، ونحن على وشك على كم من كارثة صحية وإنسانية قد تحل في القطاع مع قدوم الأيام القادمة وفصل الشتاء.
1: شكرا جزيلا لك هيثم أويت، مراسلنا من مدينة غزة. وننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، الرئيس الأمريكي ينشر في منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. إذن هذا ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال، وهي خريطة لمضيق هرمز مكتوب عليها أرض أمريكية جديدة. إلى السودان الآن، حيث تتفاقم معاناة النازحين في المخيمات جراء ارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات، وسط تحذيرات دولية من استمرار الصراع وتداعياته على المدنيين لا سيما الأطفال والنساء. معنا من الدمازين في النيل الأزرق مراسل الجزيرة هيثم ويت. هيثم، أزمة النازحين تتعاظم مع استمرار المعارك، ما الذي ترصده لنا من النيل الأزرق بالتحديد من الدمازين؟
2: نعم وسيلة، هذه الأزمة هي باتت تشكل أزمة مقلقة لسواء كان الداخل هنا في السلطات الحكومية وحتى المنظمات الإنسانية العاملة في حقوق في المجال الإنساني، نتيجة لازدياد أعداد النازحين خاصة جراء المعارك التي دارت في الإقليم في الأيام الماضية، خاصة في منطقتي الكرمك وجيسان، وما ترتب عليها من موجات نزوح كبيرة وصلت إلى مدينة الدمازين وإلى محلية محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق بعض المناطق الأخرى. الأرقام تتحدث عن أعداد كبيرة، محافظة ود الماحي على سبيل المثال تتحدث عن أن النازحين الذين وصلوا إليها وصلت أعدادهم إلى 35,000 نازح يتوزعون في بعض المدارس وبعض المؤسسات الحكومية وأيضا في بعض المناطق وفي بعض الغابات وبعض الأشجار، يعيشون البعض في العراء دون إيواء. هذه الكارثة الآن أصبحت تشكل قلق للكثير نسبة لازدياد الأمراض وازدياد أيضا الحاجة إلى الدواء والغذاء والكساء، وفي ظل غياب المواد الإيواء تشكل واحدة من الهواجس الكبيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة من جهة، وكذلك استمرار هطول الأمطار بغزارة من جهة أخرى. كنا قد وصلنا إلى مدينة ود الماحي في شرق إقليم النيل الأزرق ورصدنا أوضاع النازحون هناك في هذا التقرير.
3: لحظة وصول بحرية ورفيقاتها، على وجوههن آثار رحلة وصفناها بأنها رحلة الموت، بعدما دفعت المعارك التي شهدتها محافظة جيسان أسرا كاملة إلى ترك ديارها والمضي في طريق مجهول بحثا عن النجاة.
4: والله جينا ما شوفها صغار واحدين هفيان، نحن ذاته جينا هفيانين، ولا نعال ولا إياسة، الباقيين لسه ما في شيء.
3: أما عائشة فقصة نزوحها أكثر إيلاما، فمع اشتداد الاشتباكات لم تجد أمامها سوى أن تحمل صغارها وتمضي بهم بين الأشجار ومسطحات المياه، تائهة في رحلة شاقة لا تعرف أين تنتهي ولا أين تجد ملاذا آمنا، حتى انتهى بها المطاف هنا في محلية ود الماحي.
5: يومين هنا في هنا المطر ده في رأسنا، البعوة ده في رأسنا، الجو في رأسنا، في البحر ده بس أي زول بنوم، الطلق ده في رأسنا، جو جو جو جو، لما يجي الكبير زي ده جو دب للبحر، وقال مقال مويا، والكبار ده ساوى الذكيرة تلمه زي ده، الذكيرة ساي الفار تلمه زي ده، تتك تتك تتك تتك، الشجر القاعدين فوق بتتك، إلا الناس إنه نوموا بس في الوقت هلا ده.
3: أكثر من 12 ألف شخص نزحوا من مدينة جيسان وحدها فرارا من المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية من جهة أخرى، وما تزال القوارب النهرية تنقل أفواجا جديدة من النازحين القادمين من قيسان إلى القرية السادسة بمحلية ود الماحي، حيث تبدأ أمامهم رحلة نزوح أخرى لا يعرفون لها نهاية ولا ملامح. وهنا فتحت السلطات الحكومية في الإقليم أبواب المدارس لاستقبال النازحين، فأصبحوا يتقاسمون مع التلاميذ فصول الدراسة وساحاتها في ظروف بالغة القسوة تتزامن مع موسم الأمطار.
6: الحمد لله خد والله الدين الصبر بس.
3: ومع محدودية الدعم الإنساني وشح الخدمات الأساسية أمام الأعداد المتزايدة من الوافدين، تتعاظم التحديات أمام السلطات المحلية التي تجد نفسها في مواجهة احتياجات تفوق إمكاناتها، واقع يجعل التدخل العاجل للمنظمات الدولية والجهات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ضرورة ملحة.
7: المواطنين الموجودين في كمبال وفي ياغور وأبو المخالف ليحلفن بالله صادقا أنهم قاعدين في العراء، المطر لمن تكب بشدوا المشمع، مشمع أربعة في أربعة لو عين تتحته بتلقى فيه أكثر من 40 إلى 50 نفر أطفال وعجزة الرجال اللي بيقفوا في المطر بس.
3: لم تترك لهم الحرب سوى طريق واحد، الفرار بحثا عن الأمان. غادروا ديارهم مجبرين وبدأوا رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي، بحثا عن مأوى يحميهم من نار المواجهات في حرب لم تضع أوزارها بعد. هيثم ويت، الجزيرة، من محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
1: معنا الآن من جنيف المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة يوجين بيون. أهلا بك سيدة يوجين. مع استمرار المعارك في مناطق وجبهات عديدة في السودان، أين وصلت أزمة النزوح هناك؟
8: نحن نتحدث عن أكبر أزمة نزوح في العالم، 12 مليون شخص نازحون داخل حدود بلادهم وخارجها، والمعاناة الإنسانية تزداد يوما بعد يوم منذ أبريل 2023، والقتال ما زال مستمرا في عدة مناطق خاصة دارفور وكردفان، والناس ما زالوا يضطرون للنزوح حتى اليوم، وهم لا ينزحون مرة، بعضهم مرتين وثلاثة وأكثر، ويحملون معهم أقل ما يمكن من المتاع ومع أطفالهم. وعلينا أن نتذكر أن هذه المعاناة لم تتوقف أبدا في السودان وللشعب السوداني.
1: وهناك حديث الآن متزايد عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات والتمويل، ما حجم هذا العجز المالي التي تواجهه المفوضية لتلبية احتياجات النازحين ومواجهة هذه الأزمة؟
8: الأزمة تزداد سوءا يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام، لكن الدعم العالمي لهؤلاء الناس لا يرقى إلى مستوى احتياجاتهم. عندما نتحدث عن البلدان المجاورة التي نزح إليها 4 ملايين، نتحدث عن تشاد وجنوب السودان، هذه البلدان هي أصلا تعاني من الفقر واستمرار النزاعات المسلحة مثل جنوب السودان. فالمجتمع الدولي يحاول جاهدا، لكن المعاناة تزداد. في بعض البلدان التي تستضيف هؤلاء النازحين، هم نتحدث عن حياة أو موت بالنسبة للنازحين وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم.
1: وكما قلت هناك أكثر من 12 مليون شخص أجبروا على النزوح منذ بدء هذه الحرب. من المناطق الآن الأكثر تضررا، وهل يمكنكم الوصول إلى جميع هؤلاء النازحين لا سيما في مناطق القتال؟
8: نحن نرى أن القتال المستمر يعم في أنحاء البلاد. ما نراه في دارفور وكردفان هو الأشد ضراوة في الفترة الأخيرة. كما نرى أيضا هجمات بالمسيرات ضد مواقع مدنية ومواقع النزوح، وهم يهاجمون القوافل الإنسانية. الوصول وتقديم الإغاثة كان دائما ينم عن تحديات، والقوافل التي تحمل المساعدات الإنسانية تعرضت للهجوم مرتين. وأيضا كثير من المنظمات الإنسانية العاملة في السودان تعاني من مشكلات في كيفية إيصال الإغاثة إلى الناس. طبعا التمويل مشكلة، وكذلك القدرة على الوصول إليهم مشكلة أخرى.
1: وبالتالي هل تواجهون إذن صعوبات متزايدة لتأمين ممرات آمنة لنزوح هؤلاء ولتقديم كذلك الدعم لهم؟
8: تماما، بالتأكيد القدرة على الوصول إلى هؤلاء والقدرة على تقديم المساعدات الإنسانية كانت دائما محط أنظارنا والنداءات التي نوجهها للأطراف المتحاربة. فنحن نرى أننا إن لم نستطع الوصول إلى هؤلاء سنرى المزيد من النزوح، لأنهم سينزحون مرة تلو الأخرى بحثا عن الخدمات وعن الأمان. وطبعا المزيد من الناس يضطرون إلى النزوح حتى خارج البلاد وإلى ما هو أبعد من ذلك.
1: بالإضافة إلى النزوح، هناك كذلك اللجوء إلى دول الجوار، وكما قلت مثلا تشاد ودول فقيرة هي من الأساس. لكن تشاد مثلا استقبلت أكثر من 940 ألف لاجئ من السودان. هل هذه الدول ما تزال قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين؟
8: هذا هو أكبر بعث قلق بالنسبة لدينا. 940 ألفا الذين جاءوا منذ العام 2023 فقط، لكن تشاد استضافت حوالي 400 ألف حتى قبل ذلك التاريخ. بلد الآن يستضيف 1.5 مليون. وكما قلتم بحق، تشاد هي واحدة من أفقر البلدان، وأيضا التقلبات المناخية وموجات الحر تفاقم الوضع. ونرى بسبب نقص التمويل انتشارا لأمراض مثل الكوليرا وغيرها. وإن لم يكن هناك دعم وتمويل، فنحن نتحدث عن وضع يهدد حياة الناس وفي القريب العاجل.
1: إذن هي تحديات وصعوبات عديدة، من نقص تمويل واستمرار للمعارك. لكن هناك كذلك عامل خطير جدا، وهو تعرض النازحين واللاجئين إلى انتهاكات. ما الذي يصلكم من تقارير وشهادات بهذا الخصوص؟
8: نحن نرى الكثير من الانتهاكات التي يدلي بها اللاجئون عبر الحدود والنازحون داخل السودان. ونرى أن هناك انتهاكات في مناطق التفتيش، وثم تعرضهم للسرقات وقطع طريقهم في طرق هجرتهم ونزوحهم. نحن نطالب بممرات آمنة لهم لأغراض إنسانية، هذا يجب أن يكون مضمونا في كل الحالات لهؤلاء النازحين.
1: أشكرك جزيل الشكر يوجين بيون، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضيفتنا من جنيف. إلى اللقاء.
9: عواجل تتوالى.
10: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
9: بث مباشر دون توقف.
11: هذه الساعة نفتح نوافذ.
9: نوافذ خاصة.
11: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
9: وتحليل للأحداث.
12: المتابعة شبكة مراسلين.
9: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
13: الوضع اليوم خطير، وخطير جدا. أنت تحت بند الهدنة وكلهم بقتلك.
14: والله زقنا اليوم عن يوم ما نتمنى نموت.
15: هل يعيد نتنياهو خارطة الطريق إلى المربع الأول؟
16: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟ من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
17: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
9: بين التهديد

0: البيئة والتصعيد،
1: مشيرا إلى استعداد الولايات المتحدة لشن هجوم ضد إيران.
2: ناس تحديد مترسين ناس.
0: مفاوضات.
3: هناك تأكيد في طهران على التمسك بالدبلوماسية.
4: الإدارة الأمريكية لا تريد أن تظهر وكأنها ستقبل بمطالب إيرانية.
0: ترقب.
5: الطرفان ينتظران إشارات
6: في محاولات جادة لتقريب وجهات النظر.
0: تحليل يقرأ ما بين السطور.
7: ما الذي يعطل إعلان ذلك الاتفاق؟
8: هي قضية تشكيكية.
9: هي مفاوضات تدور في فلك الجغرافيا السياسي.
0: المشهد كاملا أولا بأول.
10: هل هذه المرة مختلفة؟

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز بعد مضي 60 يوما على إبرام مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ونشر على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز مكتوبا عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن ما وصفه بوهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطري الدكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. وفي الشأن السوري، نددت الخارجية السورية بغارات شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقالت إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا، ووصف هذه الغارات بأنها لا تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. في الضفة الغربية، قال رئيس بلدية قصرى جنوب بلد نابلس للجزيرة إن المساعدات التي وصلت إلى العائلات المحاصرة لا تكفي وإنها بحاجة إلى المزيد. عن الملف الإيراني الأمريكي، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر غواش. أهلا بك عمر، ومعك نرصد أيضا آخر هذه التصريحات بانتهاء هذه المهلة والتعليقات والتصريحات من الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
2: نعم بالفعل عبد القادر، التصريحات الإيرانية تتمركز حول مضيق هرمز ومذكرة التفاهم. قبل قليل نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي علق على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول إن خطأ الرئيس الأمريكي ترامب حول مضيق هرمز إما سوف يتصحح قريبا أو إن إيران سوف تقوم بتصحيحه. كذلك رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي هو قاد الوفد الإيراني المفاوض حول مذكرة

التفاهم اليوم قال إن مذكرة التفاهم كانت وثيقة نصر بالنسبة للإيرانيين ووثيقة هزيمة بالنسبة للجانب الأمريكي بحسب تعبيره. وأضاف أن ما تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح مضيق هرمز هو مرفوض من قبل إيران في المرحلة

0: البنود المدرجة في مذكرة التفاهم، لذلك يمكن القول أن الإيرانيين لا يزالون متمسكين بالمذكرة على الرغم مما يصفونه تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من بنودها. كذلك يضيف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف من التحذير حول ما يوصف هنا أحيانا بالتباين وأحيانا بالخلاف الداخلي حول التفاوض أو استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. قال إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد تستغلان هذه الانقسامات لأجل تحقيق ما لم يتم تحقيقه من خلال الحرب، لا سيما محاولات إسقاط النظام في إيران أو تسليح المعارضة أو إحداث انقسام في الداخل حتى تقسيم البلاد. كذلك حذر قاليباف من قرار يرتقب من قبل الحكومة الإيرانية حول ارتفاع أو رفع أسعار البنزين في المرحلة المقبلة، والجميع هنا يذكر دائما بالأحداث التي شهدتها إيران عندما ارتفع سعر البنزين عام 2019 من احتجاجات عارمة شهدتها البلاد وأسقطت العديد من الجرحى والقتلى. لذلك هناك تحذير من تكرار هذا السيناريو في هذا التوقيت الحساس. حذر قاليباف من أن واشنطن قد تستغل هذا الأمر لأجل إما تصعيد عسكري جديد ضد البلاد أو حتى إحداث أو تنفيذ عملية اغتيال في إيران لأجل تحقيق أيضا ما لم يتم تحقيقه خلال الفترة الماضية. كذلك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أيضا أكد على مسألة مذكرة التفاهم، متهما واشنطن بأنها هي من بدأت بانتهاكها قبل إيران عندما فتحت مسارات جديدة في مضيق هرمز بما تعارض مع مذكرة التفاهم، تحديدا البند الخامس منها. أيضا اتهم إسرائيل بأنها هي من حرضت الولايات المتحدة الأمريكية على عدم تنفيذ الالتزامات. كذلك قال إن إسرائيل لا تزال تعمل نفس الأمر، تحرض واشنطن على عدم العودة إلى مذكرة التفاهم. أما عبد القادر، بالنسبة لما يتحدث عنه الأمريكيون من مفاوضات مع الجانب الإيراني، هناك نفي واضح وتام لكل ذلك. لا. سواء على مستوى المؤسسة العسكرية أو حتى على مستوى المؤسسة الدبلوماسية، المتحدث باسم الحرس الثوري كان قد قال إنه لا يوجد أي مفاوضات بين المسؤولين في الحرس والمسؤولين الأمريكيين، والخارجية الإيرانية أيضا سابقا نفت وجود مفاوضات. لكن طهران لا تنكر وجود مفاوضات مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز. شكرا. كذلك كان قد قال عباس عراقجي أن هناك تبادل للرسائل بين طهران وواشنطن عبر الوسيطين القطري والباكستاني.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. نذهب إلى واشنطن إلى ناصر الحسيني، أيضا معه نرصد آخر التصريحات خاصة من قبل الرئيس الأمريكي الذي قال بأن واشنطن لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. ماذا عن أهم ما جاء من تصريحات للرئيس الأمريكي حتى الآن ناصر؟
2: نعم أبو قادر، الرئيس الأمريكي بتصريحات جديدة قبل ساعات فقط الآن، لنقل أنه بدأ يغير دفة توجيه هذا الصراع بالكامل، ليس فقط بالعودة إلى نقطة البداية، ولكن قبل قليل فقط الرئيس الأمريكي على موقعه في تروث سوشيال ينشر الآن خريطة مضيق هرمز باعتبارها أرضا أمريكية. تتذكر قبل 3 أيام مضيق هرمز كان عبارة عن مزحة في الولايات المتحدة، يبدو أن الأمر ليس كذلك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، ويقول أيضا إن إعلان فكرة مضيق هرمز أرضا أمريكية فكرة عظيمة، ونحن كما يقول نسيطر الآن بشكل كامل على هذا المضيق. بهذا الشكل، بهذا التصريح في الساعة الأولى لصباح واشنطن، عبد القادر، يعيد الرئيس الأمريكي تموضع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات التي لم تعطي أي نتيجة. الوسطاء لم يتمكنوا من إقلاع الطرفين بأي جديد. ها هو الآن الرئيس الأمريكي يضيف مطلبا أمريكيا، يبدو أنه مطلب أمريكي، مضيق هرمز يصبح الآن عنوانا لهذا الصراع مع إيران، ويريد الرئيس الأمريكي الآن الولايات المتحدة أن تستولي و تضع اليد على هذه الأرض، على هذه المنطقة، في بادرة سياسية من الرئيس الأمريكي أمام مواجهات بطبيعة الحال والتحدي الإيراني. الرئيس الأمريكي يقول الآن إن هذا المضيق في ملكنا، هو الآن مفتوح، وأسعار النفط، يتحدث الأمريكيين المحليين، أسعار النفط ستنخفض لأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل هي من تدير دفة هذا المضيق، ويؤكد بأن الانخفاض في الأسعار سيستمر. كل أقصى ما يمكن للإيرانيين أن يفعلوه، يقول الرئيس الأمريكي في تصريحاته، هو زرع بعض الألغام، لكن يؤكد أن

0: الحصار مستمر، وأن التضخم الآن يبلغ حوالي 3% داخل إيران، وإيران تعاني اقتصاديا مع الرئيس الأمريكي والولايات المتحدة الاستمرار في الحصار من جهة العسكري، وانتظار الانهيار الإيراني من الداخل لأسباب اقتصادية وليست حتى سياسية. بالتالي مضيق هرمز الآن هو عنوان المطلب الأمريكي بدل النووي وبدل وقف الهجمات الإيراني. عبد القادر،
1: شكرا لك ناصر الحسيني، كنت معنا من واشنطن. معنا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، إذن أيضا نتابع معك ما تابعناه من تصريحات للمتحدث باسم الخارجية القطرية والإشارة إلى أن جهود الوساطة ما زالت مستمرة.
2: نعم عبد القادر، المتحدث باسم الخارجية القطرية أكد أن الدوحة تواصل جهودها واتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف الحرب. ولكن في شأن آخر، قال الأنصاري أن هناك مماطلة إسرائيلية في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى خطوات بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، وأن هناك بيان قطري مشترك مع 7 دول أدان ما وصفه بالمماطلة الإسرائيلية. ولكن بشأن إيران أو بالعودة إلى إيران، أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن قطر اتخذت إجراءات دفاعية وقانونية على خلفية انتهاكات إيرانية لمجال الجوي، ذلك كان ردا على سؤال بشأن ملف الطيارين الإيرانيين. فيما يتعلق بمضيق هرمز عبد القادر، أكدت الدوحة أن أولويتها هي عودة المفاوضات، وكشفت عن أن هناك قد يكون استمرار في المباحثات الإيرانية العمانية بشأن ترتيبات إعادة فتح المضيق، مع وجود طبعا تقدم في تحديد مسار ملاحي في ذلك، ولكن لا يوجد إلى الآن اتفاق نهائي وهو غير منجز. أكدت قطر كذلك أن الأزمة بصورتها الحالية تشكل تهديدا للمنطقة، وأن الهدف هو وقف طبعا التصعيد وفتح مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إيران كانت تطالب بدور كبير في التحكم طبعا بحركة السفن الداخلة إلى المضيق. فيما يتعلق بالوساطة بين طهران وواشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية أن وجود طرف ثالث أصبح ضروريا، وهو ضروري عندما لا يتفق الطرفان المعنيان، لكنه أشار إلى أنه لا يبدو أن هناك رغبة إيرانية في وساطة حالية، مؤكدا أن الإيرانيين لم يتواصلوا مع الدوحة بشأن استئناف مفاوضات جديدة مع واشنطن. وقال أن قطر أكدت على استمرار اتصالاتها مع البحرين والسعودية والكويت من جانب آخر فيما يختص بالجوانب الأمنية والدفاعية، إلى جانب طبعا التحرك عبر القنوات الدبلوماسية الخليجية. شدد كذلك الأنصاري على أن الدوحة أولوياتها إذن تبقى الحل الدبلوماسي، نزع فتيل الأزمة، وإنهاء تداعيات الحرب عبر الحوار مع الأطراف المعنية. يمكن القول أن المشهد القطري اليوم يقوم على 3 مسارات تحدث عنها المتحدث باسم الخارجية القطرية، وهو ضغط لتنفيذ وقف إطلاق نار، دفع نحو إعادة فتح مضيق هرمز عبر المسار العماني الإيراني أو عبر مسار آخر عن طريق الحوار، ومحاولة إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لمنع اتساع التصعيد في المنطقة.
1: سارة رشيد من الدوحة، شكرا جزيلا لك. عن هذا الملف معنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب، أهلا بك. هل العودة إلى هذه أو رفع السقف في التصريحات من قبل الطرفين دليل على مزيد من التشدد في المواقف؟ إلى حد المدى هذا يعني هذا هو واقع الحال؟
3: أنا أعتقد عبد القادر أن كلا الطرفين في حالة إحباط كبيرة. إذا نظرنا إلى التصريحات الطرف الأمريكي، الأمريكيون يقولون نريد فتحا للمضيق ثم سنرفع الحصار البحري. الإيرانيون يقولون ارفعوا الحصار البحري نفتح المضيق. وبالتالي دخلنا في حرب تصريحات، الكل يريد أن يبدأ الثاني أو الطرف الثاني بالأمر، وهذا في حد ذاته يعكس حالة من الإحباط وعدم الرغبة في التنازل. ما من سبيل الآن أمام الطرف الأمريكي والطرف الإيراني إلا فتح المضيق كخطوة أولى، لأنه فتح المضيق هو الذي يشكل نوعا من، أنا أسميها حد أدنى للثقة بين الطرفين، لأن هذا يعطي الرئيس الأمريكي نقطة على الأقل تفوق، وبالنسبة لإيران يعطيها أيضا نقطة، لأنه هذا يرافق رفع الحصار. رفع الحصار بالنسبة لإيران يعني 89% وارداتها تعود لها، وبالتالي نقطة امتياز.
1: عندما يقول الرئيس الأمريكي في آخر تصريحاته لا نية لدينا حتى الآن لتمديد ما يتعلق بالمذكرة، ويقول الوسطاء بأنهم ما زالوا يقومون بدورهم، كيف نفهم أيضا هذه التفصيلة بين ما هو معلن

0: وبين بقاء هذا الدور في هذه المرحلة؟
1: لا نية له للتمديد، لكن لا نية له لاستئناف العمل العسكري، وبالتالي نحن عمليا أمام طرفين يحجمان عن العودة للعمل العسكري. معنى ذلك أن التمديد سيجري كما يقال وكأنه اتفاق غير مبرم بين الطرفين، سيصمت الطرفان باعتقادي أن جهود الوسطاء لن تتوقف، على الأقل إبقاء الأمر على ما هو عليه، وأقصد بذلك عدم الذهاب إلى أي نوع من التصعيد العسكري. هذا الخيار الأول. العين الأخرى هي على مسار عمان إيران، التي بالنسبة للطرف الأمريكي الآن هي ربما بوابة الأمل بأن يحدث اختراق معين يعلن فيه عن فتح المضيق إذا رغبت إيران في ذلك. لأن المشكلة عبد القادر أن إيران تريد توافقا مع عمان، لكن هذا التوافق لا يرافقه فتحا فوري للمضيق، وهذا الذي يعطل إعلان الاتفاق. لذلك إيران يجب أن تقتنع بأنه هذا الاتفاق يجب أن يؤدي لفتح المضيق الفوري. ما لم تقتنع يصبح المسار العماني الإيراني عمليا بلا فائدة على مسار المفاوضات الكلي بين واشنطن وطهران.
0: كيف وجدت تصريحات مرة أخرى الرئيس الأمريكي بأنه ربما قد تكون الخطوة القادمة أن يصبح مضيق هرمز جزء من الملكية الأمريكية؟
1: هو ربما أعلن ذلك بشكل على سوشيال تروث،
0: على الموقع، نعم.
1: لكن هذا الأمر هو نوع من استعراض القوة. هو يعرف أن هذا لا يعني شيئا بالنسبة للولايات المتحدة، يعني هو قطع البحرية موجودة على مسافات من المضيق ولا يستطيع فرض أي واقع عسكري. قطع البحرية تتردد وهي موجودة، لكنها لم تستطع أن توقف الحصار أو الإغلاق الإيراني. هو يعرف أن كل هذه الإعلانات ما هي إلا حرب نفسية على الإيرانيين، لا تزيد الإيرانيين إلا تصلبا وكما يقال تشددا في مواقفهم السياسية.
0: أيضا في الجانب الإيراني، عندما يقول نائب وزير الخارجية بأن على واشنطن أن تصحح تصريحاتها قريبا فيما يتعلق بالمضيق وإلا سندفعها إلى تصحيحه قريبا أيضا، وبالتالي أيضا عن هذا الرد من قبل الجانب الإيراني.
1: كما ذكرت عبد القادر وكما أنت مطلع، المسألة أن الطرفين بينهما حرب كلامية مستعرة، كلما على صوت من العاصمة العاصمة الأخرى أيضا يعلو فيها الصوت، وكأن الحرب الآن انتقلت من العمل العسكري الحقيقي إلى حرب الكلام كأقصى مستوى يعبر فيه الطرفان عن حالة الاحتقان والإحباط بينهما. هم يعرفون أنه العمل العسكري لم ينجز شيئا، لا الأمريكي أنجز له شيئا ولا الإيرانيين استطاعوا أن يمنعوا الأمريكيين بالكامل، وهم يعرفون أن الحرب الكلامية الآن هي تعبير عن المواقف لعل انفراجة دبلوماسية تحصل فجأة.
0: أي دور يستطيع الوسطاء أن يلعبوه في ظل هذه المعادلة ذكرتها الآن للطرفين؟
1: ما من مخرج الآن إلا عمليا فتح المضيق، إما بشكل مؤقت أو بشكل لمدة 60 يوما. المسار المطروح الآن هو نفتح المضيق لمدة 60 يوما وفق المذكرة، وهو عبارة عن ترتيبات على إيران أن تقوم بها يرافقه نوع من إزالة الألغام، وبالتالي تعود الملاحة البحرية دون رسوم. هذا هو المخرج الوحيد الذي يمكن أن يدفع الولايات المتحدة أن تعود وتنخرط، لأن هذا سيرافقه إنهاء الحصار البحري على إيران. ولكن أيضا هذا يدفع الوسطاء يشجعهم، لأنه أيضا الوسطاء محبطين عبد القادر من كل ما يفعله، يقدموا كل هذه المبادرات، يقدموا كل هذه الجهود، ولكنها تصطدم بالعناد الأمريكي والعناد الإيراني، وبالتالي ماذا يستطيع الوسيط أن يفعل إذا كان الأطراف المنخرطة في الصراع غير راقبة في التنازل؟
0: إذا كان العامل النفسي كما فهمت منك الآن دكتور محجوب جزء مهم في فهم محاولة إيجاد حل فيما يتعلق تحديدا بمضيق هرمز، أيهما يخرج يقول أنا انتصرت في هذه المعركة؟ أو العنصر الثاني أيضا كما ذكرت وهو عنصر عدم الثقة، من يبدأ أولا باتخاذ الخطوة؟ أيا كان العامل سواء أو كلاهما أو أحدهما في هذه الحالة، استمرار الوضع بهذه الصورة، هل هناك أفق، هل هناك نقطة معينة، علامة معينة يمكن من خلالها أن نقول أنه بعد هذه النقطة لا يستطيع الطرفان الاستمرار على هذا الوضع مهما كانت الأسباب؟
1: أنا باعتقادي بقاء المضيق على هذا الوضع من الإغلاق قد يقود إلى تفجير في أي مرحلة من المراحل، لأنه ببساطة الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتحمل هذا الإغلاق، لأنه تكلفته السياسية عالية على الرئيس كلما اقتربت الانتخابات النصفية، كما أن الطرف الإيراني زيادة الضغوط الاقتصاد عليهم يعني تجعلهم يذهبوا إلى مخرج، وكما حددوا قالوا أنه أمام هناك أسابيع يفكرهم بالعودة لاستئناف أصلا نوع من العمل العسكري. الإيرانيون داخليا الاقتصاد بدأ ينهك المواطن بشكل أكبر وأكبر يوميا، ومع ازدياد هذا الحصار البحري الانهاك الاقتصادي يزداد، وبالتالي يخشى أن يكون في هناك يعني تصريحات اليوم رئيس مجلس الشورى واضحة أنه هناك بدأت يصل إلى العظم كما يقال لدى المواطن الإيراني، وبالتالي أنا أعتقد البقاء يعني استمرار هذه الحالة قد تفاجئنا بتفجير معين عسكري، أعتقد ليس بالضرورة أن

0: يكون منضبط بين الطرفين للأسف.
1: طيب ولكن بالنسبة للجانب الأمريكي، هناك من يقول بأنه بشكل أو بآخر اقتصاديا ونفطيا يستفيد من حالة الإغلاق. تابعنا مثلا على سبيل المثال النموذج الباكستاني، الآن باكستان تستورد النفط الأمريكي بديل لحالة الأزمة في مضيق هرمز، وبالتالي هناك بعد آخر ربما له دور في فهم كيف قد تتطور الأمور فيما يتعلق بمضيق هرمز.
0: عبد القادر، قد يكون الشركات مستفيدة لكن الأمريكي العادي غير مستفيد. الأمريكي الذي يذهب إلى محطة الوقود هو يشهد يومين ارتفاعا في عندما يملأ سيارته. وتعرف جيدا عبد القادر أن أمريكا مساحات شاسعة والأمريكيون يتحركون بسياراتهم، وبالتالي عندما يكون يعرف أنه يملأ سيارته ب$20 ثم يجد أنها تملأ ب$40 سيشعر بذلك، بهذه الحرارة وبهذه المرارة بشكل كبير جدا. لذلك هناك انعكاس على ثلاث قطاعات مهمة في أمريكا ولا يمكن للرئيس أن ينكرها. أولا على قطاع النقل الشخصي للناس، على قطاع النقل اللي هو نقل البضائع، ومعنى نقل البضائع بمعنى أي بضاعة توضع على الرف سيرتفع سعرها بناء على سعر النقل الذي ارتفع، وبالتالي جيوب الناس تتأثر والناس ينتخبون من جيوبهم في أمريكا.
1: شكرا لك دكتور محجوب زويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. إلى سوريا، حيث نددت وزارة الخارجية بغارات إسرائيلية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي البلاد، وقالت إن الغارات تصعيد خطير وانتهاك لسيادة سوريا. المبعوث الأمريكي لسوريا قال: نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا. معنا من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ضعنا في صورة ما جرى وردود الفعل والتداعيات حتى الآن.
2: نعم، بحسب مصادر عسكرية للجزيرة فقد نفذت طائرات إسرائيلية 5 غارات جوية على مدرج مطار أبو الظهور العسكري، ما أسفر عن تضرر المدرج في المطار دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. هذه الغارات تأتي مع أن المطار يعني تضرر بشكل بالغ خلال سنوات الثورة السورية وهو غير مفعل حقيقة، لأن هذا المطار كان قد وقع في يد قوات المعارضة السورية منذ العام 2015. بعد ذلك نفذت مقاتلات النظام السوري المخلوع عدة غارات جوية طيلة سنوات حتى تمكنت من استعادته في العام 2019، ولذلك فقد تضرر المطار بشكل بالغ نتيجة المعارك ونتيجة القصف وهو غير مفعل. وبطبيعة الحال المطار يحوي على 24 حظيرة للطيران، طيران تؤوي 2 من الطائرات كانت في عهد نظام الأسد من نوع سوخوي ومن نوع ميغ أيضا، لكن طبعا بعد المعارك في محيط المطار وبعد القصف الجوي من قبل النظام المخلوع عليه فقد تضرر بشكل بالغ. اليوم وهذه الغارات الإسرائيلية ينضم مطار أبو ظهور العسكري إلى مطار خلخلة في السويداء، وكذلك مطار المزة العسكري، وهذه المطارات كانت قد تعرضت في أوقات سابقة لغارات جوية من المقاتلات الإسرائيلية، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد في 4 وفي عام 2024. طبعا نحن نتحدث عن سياسة إسرائيلية مستمرة في محاولة تدمير مقدرات الجيش السوري، سواء بعد سقوط نظام الأسد في الغارات الواسعة التي شنتها في مناطق مختلفة من سوريا، إن كان في محافظة حمص أو هنا حول العاصمة السورية دمشق أو في مناطق الساحل السوري، ويبدو أن هذه السياسة مستمرة. لذلك فإن بيان الخارجية السورية الذي أصدرته قبل قليل تحدث عن إدانة لهذه الغارات ودعوة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن الدولي لإدانتها طبعا، وذكرت وزارة الخارجية السورية بأنها تستخدم سياسة ضبط النفس مع الاعتداءات الإسرائيلية لكنها تمسكت بحقها في الدفاع عن مصالحها الوطنية، وفق تعبير بيان وزارة الخارجية الذي أصدرته قبل قليل.
1: أبقى معك صهيب أيضا في متابعة ردود الفعل بعدما الموقف المعبر عنه بشكل رسمي من قبل الخارجية السورية، ما الخطوات المزمع اتخاذها؟ ولا شيء يدل بأنها ستكون المرة الأخيرة صهيب.
2: نعم، حقيقة الغارات الجوية الإسرائيلية تأتي في فترة تحاول فيها وزارة الدفاع السورية

0: لملمة شمل الجيش السوري. كنا قبل فترة قد شهدنا تخريج دفعة من صف الضباط من الكلية الجوية السورية، وأيضا تحليق لطائرات سوخوي في مناطق ريف حلب وفي مناطق إدلب أيضا في نفس المنطقة التي يقع فيها المطار، الذي يقع طبعا بين محافظتي حلب ودمشق، وهذا المطار يبعد عن العاصمة السورية دمشق نحو 300 كيلومتر وكذلك عن الحدود السورية التركية 60 كيلومتر. قبل فترة كانت القوات الجوية السورية قد أعلنت عن تخريج دفعة من صف الضباط، وسيرت أيضا طلعات جوية من مطارات في ريف حلب، حلقت طائرات سوخوي فوق محافظة حلب وكذلك فوق محافظة إدلب. كل هذا يأتي في سياق يعني إعادة هيكلة الجيش السوري وإعادة التوازن إلى مؤسساته وتشكيله بشكل منظم. لذلك هذه الغارات الإسرائيلية ربما لا يمكن فصلها عن هذا السياق، ومحاولة الجانب الإسرائيلي دائما يعني إعاقة تقدم الجيش السوري أو إعاقة إعادة هيكلة الجيش السوري وإعادة تنظيم وحداته. فمنذ سقوط النظام كما أسلفت كانت إسرائيل تقصف القواعد الجوية السورية، قصفت قاعدة خلخلة وأيضا قاعدة المزة، وكل هذه الغارات كانت تستهدف أيضا مواقع فيها مخازن للأسلحة والذخيرة، وخاصة في منطقة الساحل السوري وأيضا في منطقة حمص وهنا حول العاصمة السورية دمشق.
1: من دمشق صهيب الخلف، شكرا جزيلا لك. للمتابعة أيضا معنا من دمشق الباحث والمحلل السياسي أحمد الهواس، ومعنا هنا في الاستوديو مارك فيفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض. أهلا بكم. أبدأ معك سيد مارك، الرسالة الإسرائيلية واضحة من خلال هذا الهجوم على هذا المطار، ماذا عن رد الفعل الأمريكي على هذه العملية؟ هل تجده موقفا واضحا؟
2: الأمريكيون سيطرحون بعض الأسئلة. أولا، ماذا كانت سوريا ستحرك من خلال هذا المطار؟ الإجابة لا شيء. وما هي الوجهة من وراء هذه العمليات؟ وهل سوريا كانت تبدو على كأنها تضع قدرات عسكرية مؤثرة ستضعها في هذا المطار؟ إذا حتى لو كانت الإجابة نعم، هل كانت إسرائيل بحاجة إلى أن تقوم بهذا الهجوم؟ إسرائيل عادة تقول أن هناك نشاطا عسكريا ما اعتبرته تهديدا لسيادتها. السؤال الأمريكي يجب أن يكون لإسرائيل، هل كنتم بحاجة لشن عمل عسكري؟ وهل الحكومة السورية الآن هي الشريكة أو أن يكون هناك قدرة على الأقل على التواصل إذا كان هناك بعض قلق؟ هذا يجعل إسرائيل تبدو في موقف سلبي. إسرائيل باستخدامها للأدوات ينصب على الأدوات العسكرية وليس الدبلوماسية. الولايات المتحدة ستسأل أو يجب أن تسأل إسرائيل، هل ينبغي أن يكون هذا هو الخيار؟ وهل ينبغي دائما استخدام القوة العسكرية؟ أم بالإمكان للسيد نتنياهو أن يمسك سماعة الهاتف ويحاول حل المشكلة؟ هذا هو الفرق في القضية، في الطريقة التي يدير بها السيد نتنياهو إسرائيل لسنوات والطريقة التي تريدها أمريكا. أمريكا تريد من إسرائيل أن تتحرك نحو السلام قليلا. إسرائيل تجيد الحديث عن التحديات الأمنية على حدودها، لكنها سيئة عندما يأتي الأمر إلى محاولات إحلال السلام في منطقة تعاني كل هذه المعاناة ولسنوات من الحروب الأزمات.
1: سيد أحمد الهواس ضيفي من دمشق، عندما يقال بأن العنوان الأساسي لهذه الضربة أو هذا الهجوم الإسرائيلي هو أن إسرائيل تريد أن تفرض معادلة في المنطقة، باعتقادك ما هي هذه المعادلة حتى نفهم لماذا هذه الضربة، ومن خلالها أيضا نفهم ردود الفعل الدولية على هذا الهجوم وهذا الاستهداف وهذا الخرق؟
3: نعم، يعني حقيقة ومنذ سقوط النظام البائد إسرائيل سارعت إلى ضرب السلاح الاستراتيجي السوري حتى لا يقع بيد الثورة السورية ويشكل خطرا عليها. الاستراتيجية الإسرائيلية كما تعلم هي تريد جيوش وظيفية تحميها أو مناطق عازلة يقوم عليها عملاء. التغيير في سوريا هذا ترى إسرائيل أنه لا يصب في مصلحتها، وربما يغير من قواعد الأمن التي تعتمدها دائما إسرائيل. لذلك هي تضرب هنا وهناك في سوريا، تمنع إعادة هيكلة الجيش السوري، إضافة لأن ضرب مطار أبو الظهور جاء بعد استعراض عسكري جوي كما تعلم لسوريا منذ أيام، وهنالك ضعف شديد في سلاح الجو السوري ووسائط الدفاع الجوية السورية، وهنالك حديث عن تعاون تركي سوري في هذا المجال، ولهذا يعني اختارت المطار الأقرب إلى تركيا. نحن نتحدث عن مطار أبو الظهور الذي يبعد 5 كيلومتر عن إدلب، وإدلب مدينة حدودية مع الأتراك، وتركيا كانت يعني ربما هناك يعني حديث عن وفد عسكري تركي بأنه وصل إلى الأرض السورية قبل أيام، وهنالك تعاون عسكري سوري تركي. فإذا هي مجموعة من الرسائل، إسرائيل دائما تبحث عن ما يسمى هاجس الأمن، تريد أن تكون متفوقة على محيطها، لا تريد أي خطر ممكن يعني يهددها من تحديدا من سوريا بعد التغيير، لهذا هي غير يعني راضية في التغيير. وهنالك أيضا يعني حين يعني نقرأ التصريحات الأمريكية نجدها صحيح أنها ليست بالمستوى المطلوب، ولكنها أيضا تختلف عن التوجه الإسرائيلي الحالي.
1: طيب، بما أنها تختلف، أعود إلى ضيفي سيد مارك فيفل. كما ذكر ضيفي وأيضا تابعنا في الخبر، الجانب الأمريكي عبر عن القلق إزاء هذا الهجوم. كيف يمكن ترجمة هذا القلق في هذا الهجوم الذي وصفه الجانب الأمريكي بأنه لم يكن ضروريا؟
2: لو كنت مكان السيد باراك سأرفع سماعة الهاتف على رئيس الوزراء نتنياهو وأسأله: ماذا رأيت في هذا المطار؟ هل كان هناك شيء محدد هددكم؟ هل كان هناك شيء ما؟ أم أن هذا فقط إرسال رسالة إلى تركيا وإلى السوريين بأننا نراقبكم ونحن نريد أن نهدف إلى مهاجمة أي شيء؟ إذا كان هناك عمل عسكري لأن شيئا ما تحرك في المطار يمكن أن يعطى مبررات، لكن لو كان هذا لأن السيد نتنياهو يريد إظهار سيطرته على المنطقة وتحكمه بالمنطقة ويريد استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي، هذا سيكون تحديا كبيرا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تبذل جهدا لإدارة الأمور في غزة بخطة السلام من 15 نقطة. سيد نتنياهو بسبب علاقات السيئة مع أردوغان لا يريد لتركيا أن تساهم. أيضا واشنطن تريد التخلص من حزب الله في لبنان.
1: بقي معي فقط، عذرا المقاطعة سيد مارك فيفل، بقي معي بعض أو الثواني. هل يمكن عزل ما جرى في سوريا عن العلاقة والحسابات الأمريكية الإسرائيلية، العفو الإسرائيلية أيضا في لبنان وأيضا في غزة؟ هناك هامش اختلاف بين الطرفين حتى في مختلف هذه المحاور.
2: نعم، كل هذه الأمور كلها مجتمعة، لأن إسرائيل عليها أن تجد طريقة تستطيع من خلالها التعامل في المنطقة على المدى البعيد بشكل تعاوني وليس بالعمل العسكري، أن يكون هناك عمل عبر الدبلوماسية وعبر التواصل عبر الهاتف، لكي لا يكون جيش الدفاع الإسرائيلي هو الإجابة لكل مشكلة، بل الدبلوماسية وسبل الدبلوماسية. عليهم أن يقرأوا كتاب الدبلوماسية ويفهموه. هذه رسالتي ونصيحتي للإسرائيليين.
1: السيد مارك فيفل، مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي من دمشق الباحث والمحلل السياسي أحمد الهواس. وغير بعيد عن سوريا إلى لبنان، ونافذة تناقش كيف حولت إسرائيل الجنوب اللبناني إلى منطقة غير قابلة للحياة. النافذة تقدمها وسيلة.
4: شكرا عبد القادر، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نقرأ فيها حجم عمليات التفجير والنسف والتدمير التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي طالت منشآت وبنى تحتية مدنية فبينما تقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف منع حزب الله من إعادة بناء قدراته وتهديد شمال إسرائيل، تظهر الوقائع الميدانية وفق البيانات وصور الأقل

0: الأقمار الاصطناعية النطاق الواسع لعمليات الهدم داخل نطاق ما تصفه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم أو ما يعرف بالخط الأصفر. فهل تسعى إسرائيل إلى تحويل الجنوب إلى بيئة غير قابلة لإعادة الإعمار أو العيش؟ المزيد في التقرير التالي.
1: جنوب لبنان، حيث السؤال لم يعد كم منزلا وكم بلدة دمرت إسرائيل، وإنما هل بات الجنوب صالحا للعيش أو إعادة الإعمار؟ أكثر من 85 ألف وحدة سكنية تضررت جراء الحملات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، منها على الأقل نحو 18 ألف وحدة دمرت بالكامل. منظمة العفو الدولية وصفت عمليات التدمير في جنوب لبنان بأنها تدمير متعمد ينبغي التحقيق فيه كجرائم حرب. وفي تصريح لفاينانشال تايمز قالت كريستين بيكرلي نائبة المدير الإقليمي للمنظمة إن ما يحدث يمثل هجوماً واسع النطاق طويل الأمد ومنظماً، متهمة القوات الإسرائيلية بتحويل جنوب لبنان إلى أرض قاحلة غير صالحة للسكن. إذن هي حرب على كل شيء، الأرض والحجر والبشر، جرائم لا تنكرها إسرائيل إطلاقاً. يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أواخر يوليو بأن القوات الإسرائيلية دمرت جميع المباني في 24 قرية لبنانية عمرها مئات السنين، مقدراً عدد المنازل التي هدمت بما بين 15,000 و 20,000 منزل. حجم الدمار يظهر أيضاً في كمية الركام، فوفق أحدث تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية خلفت الحرب في لبنان ما بين 10 و 14 مليون طن من الركام حتى 2 يوليو، يتركز معظم الدمار في محافظتي الجنوب والنبطية وحدهما. صور الأقمار الصناعية تظهر دماراً واسعاً في قرى وبلدات الجنوب، الخيام وعيناتا وبنت جبيل وحداتا ومارون الراس وغيرها، تحولت أحياؤها وأبنيتها إلى مساحات من الركام، فيما أظهر تحقيق لفاينانشال تايمز أن نطاق الدمار اتسع بعد وقف إطلاق النار الأول في أبريل ليشمل معظم التجمعات السكانية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن المنازل ليست سوى جزء من الصورة، فوفق تقييم أولي لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي تضرر أكثر من 2500 كيلومتر من شبكات المياه، إضافة لعشرات الخزانات والآبار ومحطات الضخ وأنظمة التعقيم. أثرت هذه الأضرار في خدمات المياه لأكثر من 700 ألف شخص، وتقدر المؤسسة الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة في قطاع المياه بأكثر من 550 مليون دولار. استهدفت القوات الإسرائيلية نحو 18 جسراً جنوبي لبنان، من بينها 9 جسور على الأقل فوق نهر الليطاني وروافده، دمرت أو لحقت بها أضرار جسيمة وفق هيومن رايتس ووتش. لم تكتفي قوات الاحتلال بتهجير سكان الجنوب وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، فامتدت الأعمال التي تصنفها الهيئات الحقوقية انتقامية إلى الأرض. نحو 22% من الأراضي الزراعية في لبنان تضررت بسبب الحرب، تجريف وحرق ممنهج بالفوسفور الأبيض ورش بالمبيدات، أدوات سيكون انعكاسها المباشر تدمير الغطاء النباتي فوق الأرض وتسميم ما تحتها من تربة ومياه جوفية. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى نحو 1,400,000,000 دولار من الأضرار المباشرة في المباني وحدها حتى نهاية أبريل، وهو رقم لا يشمل الأضرار اللاحقة ولا الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمرافق الحيوية. لكن الحديث عن تكلفة الحرب وإعادة الإعمار يصطدم بعقبات أكبر. فداخل المنطقة التي تطلق عليها إسرائيل الخط الأصفر تقع 62 قرية ومزرعة، ووفقا للمجلس الوطني للبحوث العلمية يمنع نحو 270 ألفا من سكان هذه القرى من العودة، فيما تبلغ مساحة الخط الأصفر قرابة 6% من مساحة البلاد.
0: ينضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد حسن. دمار كبير في الجنوب اللبناني، عقيدة الركام التي يتحدث عنها الإعلام اليميني الإسرائيلي من خلال تدمير جنوب لبنان، إلى أي مدى يمكن القول إن الهدف في جنوب لبنان هو تدمير لبنان وليس القضاء على بنية حزب الله كما تقول إسرائيل؟
2: نعم، ويعترف بذلك وزير دفاعهم بأنهم يدمرون منازل عمرها المئات من السنين. هو فعلا هذا يعني هذا الجرم الأكثر تأثيرا والأبشع في تاريخ البشرية ربما. يعني نتحدث هنا عما يتعلق بالحضارة، بتدمير الحضارة بعدما تم قتل الناس المدنيين المواطنين الأطفال، ولا زال هذا القتل مستمر حتى الآن. بالأمس القريب تم استهداف عائلة بكاملها من أجل هدف معين يعتبرونه هدفا عسكريا. بكل الأحوال لهذا التدمير أهداف عدة. القرار التدمير الممنهج الذي اتخذه جيش الاحتلال وقام بتنفيذه ولا يزال حتى الآن له عدة أهداف. الهدف، هناك هدف تكتيكي بالدرجة الأولى لابد من ذكره، وهو خلق مساحات فراغ شاملة أمام كل هذه في كل هذه المنطقة التي تشكل ما يسمى بالمنطقة العازلة وفقا لتصنيف جيش الاحتلال. كل هذه المنطقة المؤلفة من قرى تاريخية كبيرة هو يعمل على تدميرها بالكامل. فإذا هناك هدف تكتيكي يؤدي إلى خلق فراغ في هذه المنطقة يمنع أي عملية تسلل في المستقبل وفقا للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، تماما كما فعل في غزة. بالإضافة إلى ذلك هو يريد أن يعني تفعيل المراقبة في هذه المنطقة لاحقا، هذا من ناحية تكتيكية. على المستوى الاستراتيجي أيضا هناك هدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، وبالتالي قتل الحياة في كل هذه المنطقة ليخلق هذا الواقع الجغرافي الجديد ويفرضه على الدولة اللبنانية وعلى المستقبل.
0: الواقع الذي يريد أن يفرضه، أين وصل في هذا المخطط باعتقادك؟
2: هناك سبب ثالث لابد من ذكره سيدة وسيلة، هو أيضا هناك شيء من الانتقام في هذا التدمير الممنهج والكثيف والعلني المعلن أمام الذي يتم تصويره والإفصاح عنه بهذه العنجهية. هناك شيء من الانتقام من هذه البيئة ومحاولة قتل فكرة وروح المقاومة لديهم، باعتبارها يريد الإسرائيلي أن يوحي لهم أن خيار المقاومة بين مزدوجين بالنسبة للإسرائيلي هو ما أوصلكم إلى هذه المحنة. فإذا هناك جملة أسباب. الآن هناك قرى مدمرة بالكامل، تم تدمير كل شيء فيها من المنازل المدنية طبعا إلى المؤسسات الدينية، الحسينيات والمساجد والكنائس في بعض الأحيان، والمدارس والمدافن وكل ما يتعلق بالحياة. فإذا هناك قرى تم مسحها بالكامل، حتى يعني يقوم الآن جيش الاحتلال بشق طرقات عسكرية في هذه القرى، وهنا طبعا هو يشق الطرقات كما تروق له الجغرافيا، وليس يعني لا يراعي فيها لا عقارات ولا أملاك ولا غيره. فإذا هو يتحكم بكل تفاصيل الجغرافيا في محاولة إعادة ترتيبها وفقا لما يناسبه طبعا، ولكن يعني تبقى الجغرافيا حتمية على كل
0: يعني حال. هو لا يريد دمار مؤقت يمكن العودة وإعادة الإعمار، وإنما واقع لا يمكن من خلاله عودة الناس
2: تماما. هو يعمل على إقامة هذا الفراغ الأمني السكاني، الفراغ الكامل بين حدوده والخط الأصفر. حتى الآن نتحدث عن الخط الأصفر، ما يسمى بالخط الأصفر. هو يريد تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في هذه المنطقة بالكامل، وهذا ما يواظب على القيام به يوميا من خلال ما يعلنه من تفجيرات وتدميرات، تدميرات يومية ممنهجة في القرى.
0: لطالما انتهجت إسرائيل سياسات مشابهة، لكن هذه المرة ما المختلف وما الخطورة كذلك؟
2: المختلف أن يعني طبعا هي إسرائيل على كل حال هذا سلوكها الوحشي في كل الجبهات التي كانت تخوضها في غزة، لنا في ذلك أيضا مثال كبير. ولكن هنا نتحدث عن مقاربة مختلفة للجنوب اللبناني، الجنوب الحضاري، لأن هناك يعني مدن في هذه المنطقة، هناك مدن وبلدات كبيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك طبعا هناك تدمير، هناك أيضا تدمير وانتهاك بحق البيئة، بحق التربة، بحق الأشجار المعمرة. فإذا هناك قتل للحياة بالكامل. المختلف هو أعلى درجات فعلا يعني الوحشية في التعاطي مع هذه المنطقة، إلغاء تاريخ وإلغاء حياة وإلغاء جغرافيا، كل هذا يسعى إليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: واللافت أن التحركات كلها تتم بيد طليقة ودون حسيب ولا رقيب، إلى أي مدى ساهم ذلك في التوغل وتنفيذ هذا المخطط بهذه الوتيرة؟
2: تماما. هنا يعني المفترض أن يكون هناك مسؤولية يطلع بها المجتمع الدولي من خلال القوانين. هناك القانون الدولي الإنساني الذي يرعى كل حالات الحرب والسلوك أثناء الحرب وأثناء القتال. طبعا المشاهد تبين هذه الجرائم أمام العالم كله، وكل العالم يشاهد هذه الجرائم الحرب، جرائم الحرب. وبالتالي القانون الدولي الإنساني للأسف والقانون الدولي بشكل عام مغيب تماما، وحراسه نائمون على مستوى العالم في هذا التوحش الذي يقوم تدمير به علنا جيش الاحتلال.
0: تدمير الجنوب مستمر، ومعه المسار التفاوضي لم يتوقف كذلك، وبالتالي الجلوس على طاولة المفاوضات وفق هذا الواقع الجديد، ما الذي يعنيه؟
2: الحقيقة مفارقة، يعني مفارقة غريبة أن يجلس المفاوض اللبناني إلى جانب المفاوض الإسرائيلي في ظل أصوات تدمير المباني المدنية والقتل. ولكن أعتقد أن يعني الدولة اللبنانية باتت محرجة في هذا الأمر، وخاصة في الاجتماع الأخير في روما، في الجولة التفاوض الأخيرة في روما، عندما كان يعني جيش الاحتلال يدمر ويقتل في نفس الوقت في أثناء الاجتماع، وقد أدى ذلك إلى إرباك حالة الاجتماع والتفاوض وانسحب وفد الجيش اللبناني. أعتقد منذ تلك اللحظة يعني ربما يعني توحي السلطة والدولة في لبنان أن التفاوض لا يستطيع أن يستمر في هكذا ظروف، وربما يصار الآن إلى معالجة هذا الأمر، وإلا سيكون الجانب اللبناني محرجا في الجلوس إلى جانب الإسرائيلي في ظل استمرار هذا التوحش والتدمير والقتل. أما إذا حصل التفاوض ولا زال التدمير مستمرا، فأعتقد أن الأمر سيكون يعني معيبا.
0: وهذا ما كنت أود السؤال بخصوصه، إن استمر التفاوض وفق هذا الواقع وهذا الدمار في الجنوب وهذا القضم للأراضي هناك، ما الذي يعنيه ذلك وكيف سينعكس على المفاوض اللبناني؟
2: يعني أنا أعتقد أن مسؤولية الدولة اللبنانية الأساسية هي السيادة، ممارسة السيادة الوطنية. الدولة مسؤولة عن هذه المنطقة كما غيرها، ومسؤولة عن هؤلاء السكان كما غيرهم. والحس المسؤولية ومنطق السيادة لا يسمح بأن يجلس المفاوض اللبناني إلى جانب المفاوض الإسرائيلي وهو يقتل ويدمر تحت أي ذريعة أو أي سبب أو أي فلسفة لسبب الحرب والسبب الذي أدى إلى هذه الحرب.
0: في ضوء تقاطع الملفات مع مسار كذلك إيران وواشنطن، هذا الجمود الذي يشهده هذا المسار كيف سينعكس على تحركات وسلوك إسرائيل في جنوب لبنان؟
2: يعني يراهن حزب الله الآن على المسار الإيراني الأمريكي بما يتعلق بوقف جدي لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، وتراهن الدولة اللبنانية على التفاوض من أجل تحقيق ذلك. وبين هذين الرهانين لا يزال الجنوب يعاني من توحش جيش الاحتلال الإسرائيلي. لا ندري كيف ستنتهي الأمور، ولكن لابد من القول أن إسرائيل لا ترد لا على هذا ولا على ذاك.
0: شكرا جزيلا لك العميد حسن جون الخبير العسكري والاستراتيجي. نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن من جديد إلى غرفة الأخبار. معك من جديد عبد القادر.
3: شكرا لك وسيلة. إلى نذهب إلى الضفة الغربية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 11 فلسطينيا في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. وفي الأثناء أفاد مراسل الجزيرة أن مستوطنين شرعوا في إعادة إقامة بؤرة استيطانية فوق أراضي الفلسطينيين في منطقة وادي الرخيم بمسافر يطا جنوب الخليل. نبدأ بالمتابعة من قرية قصرة جنوب نابلس، معنا من هناك مراسل الجزيرة ليث جعار. إذن لليوم العاشر يستمر هذا الحصار وتزداد أوضاع المحاصرين سوءا ليث.
4: بالطبع عبد القادر، ايضا قبل قليل انتهت زياره للوفد الدبلوماسي لنائب السفير الهولندي، اضافه الى ممثل القنصليه لدى السلطه الفلسطينيه، وصلوا الى هذه المنطقه رفقه رئيس بلديه قصرى عبد العظيم وادي، وتحدثوا حول المجريات الاحداث الاخيره هنا في هذه البلده، حيث قال نائب او ممثل السفاره والقنصليه لدى السلطه الفلسطينيه للجزيرة بأن هناك تخوفات إزاء ما يحدث في هذه المنطقة ومناطق عديدة في الضفة الغربية من هجمات واعتداءات وعنف من قبل المستوطنين، إضافة إلى أن الجيش عليه أن يتخذ قرارات حقيقية إزاء ما يحدث، وأنه إذا أراد الجيش الوقوف وإنهاء هذه الحالة فإنه في لحظات قليلة فقط يستطيع أن ينهي هذه الحالة. وصلوا إلى هذه المنطقة وتحديدا إلى محيط منازل الفلسطينيين هنا كما تشاهدون، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي حصاره لمنازل الفلسطينيين وسط تحركات مستمرة للمستوطنين، إضافة لما يتحدث عنه الجيش الإسرائيلي من بيانات حول وصول كتيبة جديدة وإجراء عمليات إجلاء للمستوطنين وإنهاء وجود البؤرة الاستيطانية على هذه الأرض، فإن على الأرض وميدانيا يحدث عكس ذلك عبد القادر. الجيش الإسرائيلي برفقة مستوطنين في ساعات الصباح، وقد حصلنا على مقاطع مصورة للمناوشات التي وقعت بينهم وبين لؤي أبو ريدة أحد الذي سكان هذه المنطقة، والذي وصل خلال الساعات الأمس من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه منزله بعد تنسيق ليتمكن ويتسنى له الوصول إلى منزله. المستوطنون قالوا له بصريح العبارة عائدون عائدون، أي أنهم مستمرون في هذه المنطقة، لن يستطيع أحد إزالتهم من هذه المنطقة بالرغم من تصعيد وحالة من التخوف الدولي إزاء ما يجري ويحدث في مناطق الضفة الغربية وفي بلدة قصرى تحديدا، حيث نتواجد هناك نقص في المستلزمات الطبية والغذائية لدى العائلات الفلسطينية، ولا سيما وأن هذه الحالة تحديدا في مناطق الضفة الغربية لم تقتصر فقط على قصرى، وإنما هناك مناطق عدة في الضفة الغربية تشهد عمليات اعتداء متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، والتي كان آخرها عائلة صوفان في بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، بعد أن قام المستوطنون صباح هذا اليوم بقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عنهم. هذا المنزل يقع في الأطراف الجنوبية من بلدة بورين وتحديدا في محيط مستوطنة يتسار الجاثمة على أراضي الفلسطينيين، يتعرضون يوميا لاعتداءات متواصلة. علاوة على ذلك، في شمال الضفة الغربية وتحديدا شمال مدينة نابلس هناك إغلاق وحصار يفرض على عائلة الفقيه في هذه المنطقة، والمستوطنون قاموا بحماية الجيش من بوضع وإغلاق الطرق وعرقلت حركة الفلسطينيين، فيما هاجموا مناطق عدة في جنوب الضفة الغربية وتحديدا عبد القادر في وادي الرخيم بمسافة ريطة التي تشهد عمليات اعتداء تنفذ من قبل الجيش.
3: جعار، شكرا لكل هذه التفاصيل، كنت معنا من قرية قصرى جنوب نابلس. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. وناشد الاتحاد المجتمع الدولي والوسطاء التدخل فورا للضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. عن هذا الوضع البيئي والصحي معنا من غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، ما مدى حجم هذا الخطر الذي يتضاعف؟
5: نعم عبد القادر، هي أزمة ممتدة ومتواصلة منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة باستهداف الاحتلال الإسرائيلي كل البنى التحتية لمضخات المياه الخاصة بالصرف الصحي وكذلك جوانب أخرى، ولكن ما يمكن التحذير منه أكثر هو ما ورد في بيان للمكتب الإعلامي الحكومي الذي تحدث وقال بأن نحو نصف مليون أسرة فلسطينية موجودة في قطاع غزة وبتعداد أفرادها تصل إلى 150 ألف فرد يعانون من الإيواء ويعانون من التكدس في مراكز الإيواء الغير مهيئة لأن تكون حلولا أكثر من أن تكون مؤقتة وتكون دائمة، وبالتالي عمليا ناشدت بضرورة إدخال البيوت المتنقلة أو الكرفانات لتهيئة الظروف أكثر وتكون أكثر مواءمة لحياتهم التي تزداد سوءا بتقلب الفصول. ولكن إذا ما ذهبنا إلى تحذير اتحاد أحد البلديات في قطاع غزة فهو يذهب نحو التفصيل أكثر فيما يتعلق بالأزمات الصحية والبيئية، يتحدث عن أن 900,000 فلسطيني هم موجودون بالفعل في مدينة خان يونس والتي تعتبر أكبر المحافظات التي يتكدس فيها الفلسطينيون، وللعلم هم موجودون بالفعل في منطقة

0: غير مهيئة وغير معدة مسبقا لاستقبالهم، مثل منطقة المواصي التي كانت في السابق هي عبارة عن صحراء رملية أو منطقة لم توضع فيها كل المقومات اللازمة للعيش الكريم، وبالتالي هذه الحلول المؤقتة تعطي نبذة عن الواقع المرير بالنسبة للفلسطينيين. التحذيرات جاءت صحية وبيئية، أولا في ضوء توقف عمل مضخات المياه اللازمة لتصريف المياه التي تتجمع في هذه المخيمات، وما تلقيه على الفلسطينيين بالكثير من الأمراض الجلدية المعدية، وهو ما يرصد في المستشفيات، خاصة أقسام الأطفال في المستشفيات الموزعة أو المنتشرة في مناطق تواجد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبالتالي هي أزمة مستمرة منذ أشهر طويلة، والآن هنالك تحذيرات من أن تتفاقم أكثر لتلقي بظلالها على الفلسطينيين النازحين. الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا شاملا على إدخال كل المعدات اللازمة، أولا لتهيئة الطرقات وإعادة بناء البنية التحتية الخاصة بقضية تصريف المياه وكذلك المصارف الصحية، وأيضا إمداد المياه للمخيمات التي تشهد عطشا شديدا في ضوء هذه الأزمات الممتدة. الاحتلال يمنع إدخال أبسط الأمور فيما يتعلق بتشغيل المولدات اللازمة لعمل هذه المضخات، وبالتالي هنالك فصول كثيرة من هذه التفاصيل التي يمكن الحديث عنها. هنالك أيضا مسألة مهمة وهي غاية في الأهمية فيما يعتبر معيقا لعمل البلديات، أولا هي لا تمتلك المعدات الثقيلة اللازمة لفتح الطرق، 10 ملايين طن يقول اتحاد بلديات القطاع هي موجودة في شوارع وطرقات القطاع وتعيق العمل، بالإضافة إلى تكدس الكثير من النفايات بالقرب من مخيمات الإيواء، وهي التي بطبيعة الحال تنعكس على هيئة أمراض منتشرة بين النازحين، خاصة الأطفال الذين يعتبروا الفئة الأكثر هشاشة في هذا الجانب.
1: غازي العلول من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، حيث تتفاقم معاناة النازحين في المخيمات في إقليم النيل الأزرق جراء ارتفاع درجات الحرارة ونقص الخدمات، وسط تحذيرات دولية من استمرار الصراع وتداعياته على المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.
2: لحظة وصول بحرية ورفيقاتها، على وجوههن آثار رحلة وصفناها بأنها رحلة الموت، بعدما دفعت المعارك التي شهدتها محافظة جيسان أسرا كاملة إلى ترك ديارها والمضي في طريق مجهول بحثا عن النجاة.
3: والله جينا ما شوفها صغار واحدين هفيان، نحن ذاته جينا هفيانين، ولا نقال ولا إيال سان، الباقيين لسي ما في شين.
2: أما عائشة فقصة نزوحها أكثر إيلاما، فمع اشتداد الاشتباكات لم تجد أمامها سوى أن تحمل صغارها وتمضي بهم بين الأشجار ومسطحات المياه، تائهة في رحلة شاقة لا تعرف أين تنتهي ولا أين تجد ملاذا آمنا، حتى انتهى بها المطاف هنا في محلية ود الماحي.
4: يومين هنا في هنا المطر ده في رأسنا، البعوض ده في رأسنا، الجو في رأسنا، في البحر ده بس أي زول بنوم، الطلق ده في رادة جو جو جو جو، لما يجي الكبير زي ده جو دف للبحر وقال مقال موية، والكبار ده ساوى الذكيرة تلمه زي ده، الذكيرة ساي الفارق تلمه زي ده، تتك تتك تتك تتك الشجر القاعدين فوق بتتك، إلا الناس إن نوموا بس الوقت تطلع ده.
2: أكثر من 12,000 شخص نزحوا من مدينة جيسان وحدها فرارا من المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية من جهة أخرى، وما تزال القوارب النهرية تنقل أفواجا جديدة من النازحين القادمين من جيسان إلى القرية السادسة بمحلية ود الماحي، حيث تبدأ أمامهم رحلة نزوح أخرى لا يعرفون لها نهاية ولا ملامح. وهنا فتحت السلطات الحكومية في الإقليم أبواب المدارس لاستقبال النازحين، فأصبحوا يتقاسمون مع التلاميذ فصول الدراسة وساحاتها في ظروف بالغة القسوة تتزامن مع موسم الأمطار.
5: الحمد لله خد والله الدين الصبر بس.
2: ومع محدودية الدعم الإنساني وشح الخدمات الأساسية أمام الأعداد المتزايدة من الوافدين، تتعاظم التحديات أمام السلطات المحلية التي تجد نفسها في مواجهة احتياجات تفوق إمكاناتها.

0: واقع يجعل التدخل العاجل للمنظمات الدولية والجهات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية ضرورة ملحة.
1: المواطنين الموجودين في كمبال وفي ياغورو وأبو المخالف ليحلفن بالله صادقا أنهم قاعدين في العراء، المطر لما تكب بشدوا المشمع، مشمع أربعة في أربعة لو عين تتحته بتلقى فيه أكثر من 40 إلى 50 نفر أطفال وعجز الرجال اللي بيقفوا في المطر بس.
0: لم تترك لهم الحرب سوى طريق واحد، الفرار بحثا عن الأمان. غادروا ديارهم مجبرين وبدأوا رحلة نزوح لا يعرفون أين تنتهي، بحثا عن مأوى يحميهم من نار المواجهات في حرب لم تضع أوزارها بعد. هيثم ويت، الجزيرة، من محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق.
2: ما زلنا معكم في هذه المتابعة لمختلف الملفات في المنطقة وتطوراتها، ونجدد التحية في رأس الساعة وهذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات في سوريا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفي التفاصيل، ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، ونشر على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز مكتوبا عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني في إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن ما وصفه بوهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. وفي الشأن السوري، نددت الخارجية السورية بغارات شنتها إسرائيل على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقالت إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا إنه يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية شمالي سوريا، ووصف هذه الغارات بأنها لا تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالأبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. في الضفة الغربية، قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس للجزيرة إن المساعدات التي وصلت إلى العائلات المحاصرة لا تكفي وإنها بحاجة إلى المزيد. نبدأ في متابعة هذه الملفات ونبدأ ما تعلق منها بالحرب الأمريكية الإيرانية. معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة بابا والحرمة. نبدأ معك فادي وتصريحات الرئيس الأمريكي بانتهاء مهلة الستين يوما وما تعلق منها بمذكرة التفاهم.
3: نعم عبد القادر، هناك هذه التصريحات التي أشرت إليها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هناك أيضا تصريحات مهمة للغاية لمبعوثه جاريد كوشنر في مقابلة أجراها من إسرائيل مع قناة فوكس نيوز. بالنسبة للرئيس الأمريكي، بدأ هذا الصباح بنشر منشور على منصته تروث سوشيال، وهي خريطة لمضيق هرمز ضمن دائرة ومكتوب عليها أراضي أمريكية، وبالتالي الرئيس الأمريكي يواصل طرح هذه الفكرة والتي يرى أنها فكرة جيدة، كما قال يوم أمس بأن يكون مضيق هرمز هو أراضي أمريكية جديدة، بحكم أنه يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على المضيق وهي من يسمح بمرور السفن أو عدم مرورها تحديدا في إطار هذا الحصار على الموانئ الإيرانية. وهو قال يوم أمس أنه ليس مستعجلا وأن الوقت ليس عاملا في تفكيره ولا حتى مسألة الانتخابات النصفية مع إيران، لكنه اعتبر أنه غير معني وغير مهتم بتجديد مذكرة التفاهم مع إيران، وبالتالي قادر على إطالة هذا الحصار إلى الوقت الذي يشاءه وفق تعبيره. وبالتالي هو عمليا يعتبر أن عام من الوقت في صالح الولايات المتحدة في ظل استمرار هذه الضغوط الاقتصادية من خلال الحصار ومن خلال العقوبات وبانتظار إجراءات جديدة.

جديدة، قال وزير الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي أنه سيعلن عنها هذا الأسبوع في إطار ما قال إنها إجراءات غير مسبوقة ضد إيران من أجل الضغط عليها في الوقت الذي تعاني فيه داخليا بسبب الحصار من ناحية، ولكن أيضا بسبب العقوبات وارتفاع التضخم إلى نسب قياسية داخل البلاد. ولكن في إطار مسار الاقتصادي كشف كوشنر أن هناك محادثات وصفها بالنشطة للغاية.

0: إبرام الصفقة التي تلبي التطلعات الولايات المتحدة أو مقبولة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب، مشددا على مسألتين: أنه من أجل التوصل إلى اتفاق ينبغي أولا على إيران أن تكون واضحة بشكل كامل، كما أعربت عن ذلك خلال المفاوضات السابقة وعند توقيع مذكرة تفاهم حول نيتها التخلي عن فكرة الحصول على سلاح نووي، وقال حتى هذه اللحظة لم نرى أن إيران جادة في هذا السياق ولا تمارس ألعاب أو لا تحاول الحصول على تنازلات. وبالتالي كما يقول جزء أساسي من عدم قدرة على إحداث اختراق ما يصفه بالسلوك الإيراني، هذه نقطة. النقطة الثانية التي شدد عليها أيضا جاريد كوشنر هي قضية دعم إيران لما وصفه بالإرهاب في المنطقة، وهي اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة في إطار ما تعتبر أن إيران لديها وكلاء في المنطقة من مجموعات من لبنان إلى اليمن إلى العراق. وبالتالي هاتان النقطتان شدد عليهما جاريد كوشنر، لكن بخلاف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول جاريد كوشنر إن هذه الضغوط الاقتصادية التي الآن يركز عليها الرئيس دونالد ترامب كخيار تحاول من خلالها دفع إيران إلى عمليا إبراز أو القدوم إلى طاولة المفاوضات بمقترحات تسمح بالتوصل إلى صفقة يرغب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضمن له أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. وبالتالي جاريد كوشنر خلال هذه المقابلة يقول أن هناك محادثات ما بين الولايات المتحدة وإيران، ويصف هذه المباحثات بالنشطة للغاية. عبد القادر،
1: شكرا لك فادي. نذهب إلى أيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، وربما أربط بما ذكره الزميل فادي قبل قليل نقلا عن جاريد كوشنر والحديث عن هناك اتصالات وهناك مفاوضات، ربما هذا ما ينفيه الجانب الإيراني، وأيضا أسأل عن أهم ما رصدته حتى الآن من الجانب الإيراني بابا ولد حرمة.
2: نعم، بالفعل الجانب الإيراني وبتحديد الحرس الثوري الإيراني كان قد نفى ما جاء على لسان ترامب بشأن اتصالات أو قناة خلفية يتفاوض ويتواصل عبرها الأمريكيون مع الحرس الثوري الإيراني. يؤكد الحرس الثوري أنه لا مفاوضات جارية ولا اتصالات مع الجانب الأمريكي، ويقول أن الدبلوماسية والمفاوضات والاتصالات هي من شأن جهات مختصة، من شأن وزارة الخارجية الإيرانية. وينقل الحرس الثوري أيضا عن تأكيدات عن الخارجية الإيرانية بعدم وجود مثل هذه الاتصالات. في هذه الأثناء وبعد هذا النفي، هناك هذه التصريحات لرئيس البرلمان الإيراني وللخارجية الإيرانية. تصريحات رئيس البرلمان الإيراني تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أوقفت العمل بمذكرة التفاهم، وبالتالي فإن مضيق هرمز باق تحت السيطرة الإيرانية، باق على وضعه الحالي على الإغلاق حتى تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ الشروط وبعض البنود الواردة في تلك المذكرة التي وقعت بين الطرفين. يتعلق الأمر أساسا بإنهاء الحصار البحري، بإنهاء كذلك العقوبات ووقف بيع النفط. يتحدث الجانب الإيراني عن استمرار إغلاق هذا المضيق على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قالباف حتى إشعار آخر، حتى تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية تلك البنود وتفيها بتلك الالتزامات. يلقي رئيس البرلمان الإيراني باللائمة على الأمريكيين، ويلقي باللائمة أكثر ربما على الإسرائيليين، يقول إنهم سعوا إلى إفشال تلك المذكرة وذاك التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وردا على المنشور الذي نشره ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز أو اعتباره حتى أرضا أمريكية، يقول مثلا نائب وزير الخارجية الإيراني إن ذلك الخطأ سيصحح في القريب العاجل، وإلا فإن الإيرانيين سيتولون بأنفسهم تصحيح ذلك الخطأ، أي اعتبار مضيق هرمز أرضا أمريكية. الإيرانيون لا يساومون في هذا الشأن، سواء تعلق الأمر بتصريحات المسؤولين السياسيين، المسؤولين العسكريين من مختلف الجهات، مقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري الإيراني، الجيش الإيراني. كل تلك التصريحات لا سيما على ألسنة العسكريين تتضمن ذلك التأكيد الحازم بشأن السيطرة على مضيق هرمز، واعتبار أن أي مرور آمن عبره لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط ينبغي أو يجب أن يكون أو سيكون بالتأكيد تحت إشراف وإذن من طهران.
1: أيضا بابا، ضعنا في صورة التصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين عن الوضع الداخلي خاصة في ظل هذه الضغوط الاقتصادية.

0: تابعنا قبل قليل طبعا من خلال الشاشة ما قاله رئيس البرلمان قاليباف والدعوة إلى التماسك مع هذه الظروف التي وصفها بالصعبة.
1: نعم لك موضوع بات حاضرا بقوة هنا في المشهد السياسي، الأوضاع الداخلية، الأوضاع الاقتصادية بالتحديد، لا سيما في ظل الحديث عن رفع أسعار البنزين والمحروقات هنا في إيران. كانت هناك هذه الإشارات من طرف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، ثم جاء التوضيح أكثر فأكثر على لسان رئيس البرلمان الإيراني. تقريبا رئيس البرلمان الإيراني يحذر من استغلال هذه الأوضاع من رفع أسعار البنزين من طرف من يصفهم بالأعداء، يقول إنهم ربما يسعون إلى استغلال رفع أسعار الوقود هنا داخل إيران من أجل زعزعة الأوضاع، من أجل إحداث انقسام، من أجل حتى تنفيذ اغتيالات أو حتى تسليح بعض الأشخاص. تحذيرات مختلفة يطلقها المسؤولون الإيرانيون بتحديد رئيس البرلمان الإيراني والرئيس مسعود بازشكيان بشأن تأثير هذه الأوضاع الاقتصادية على تماسك الجبهة الداخلية في إيران، وتلك نقطة محورية في هذه الحرب. وفي ظل تلويح ترامب وتوعده بالضغط الاقتصادي على إيران، تتولى هذه التصريحات لتحذر من انعكاسات أي ارتفاع في الأسعار. رئيس البرلمان يقول إنه ينبغي مثلا أن يكون هذا الرفع متناسبا وكذلك دون إحداث أي ضجة أو أي هزة داخلية قد يستغلها الأعداء. والحديث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وما يرى الإيرانيون أنها تدبره من مكائد لإيران في الداخل وفق هذه التصريحات التي جاءت.
0: طيب أيضا في ظل هذا الوضع والتصريحات المرتفعة السقف بابا من الطرفين سواء الإيراني أو الأمريكي عن هذه المرحلة، هل من مؤشرات أو حديث في طهران عن جهود الوساطة، عمل الوساطة، إن كان هناك أي مؤشرات، خاصة في ظل الحديث خاصة من الجانب الأمريكي بأن هناك قنوات اتصال؟
1: نعم، ينفي الإيرانيون أي اتصالات مباشرة أو وجود قنوات خلفية للتواصل مع الأمريكيين كما جاء على لسان الناطق باسم الحرس الثوري. ولكن أيضا الخارجية الإيرانية تتحدث عن تواصل هذه الاتصالات، عن استمرار الاتصالات مع دولة قطر، وتثني على جهودها، تصفها بأنها تبذل جهودا في إرساء التهدئة في المنطقة دون تقديم تفاصيل. هناك أيضا هذه المفاوضات مع عمان بشأن خريطة، تؤكد طهران أن المحادثات تتقدم مع عمان بشأن رسم خريطة للملاحة، خريطة آمنة للملاحة عبر مضيق هرمز. وكان هناك أيضا في طهران وزير الداخلية الباكستاني قبل بضعة أيام، التقى خلال زيارته هذه التي دامت أياما التقى عددا من المسؤولين سواء هنا في العاصمة الإيرانية طهران أو في مدينة مشهد حيث التقى عباس عراقجي. لكن الطرفين الإيرانية والباكستاني ولا صامتين، لم يقدم أي تفاصيل بشأن هذه المقترحات التي قد يكون الوزير الباكستاني قد حملها إلى الإيرانيين، ولا كذلك المرحلة والنقاط العالقة والمبادرة ولا شكل المحاولة الرامية إلى حلحلة هذا الوضع، لا سيما بعد انتهاء هذه المهلة التي نصت عليها مذكرة التفاهم يوم الاثنين، وهي كانت مهلة من 60 يوما. يقول الإيرانيون ويؤكدون أن هناك اتصالات مع دولة قطر، ويقولون إنها تسهم في إرساء جهود التهدئة في المنطقة. لكن بشأن الجهود الباكستانية، زيارة الوزير الباكستاني، كان هناك ما يمكن وصفه بالصمت التام إزاء الخطوط العريضة التي ربما قد يكون الطرفان ناقشها بشأن جهود التهدئة، بشأن ربما العودة إلى العمل بمذكرة التفاهم أو إرساء طريق جديد بين الطرفين الإيراني والأمريكي. ما تؤكده طهران وتصر على التأكيد عليه في هذه المرحلة وهذه السيطرة على مضيق هرمز، وكذلك اعتبار مذكرة التفاهم ووصفها بأنها كانت نجاحا إيرانيا وأن الأمريكيين هم من أفشلها وهم من توقف عن الوفاء بالالتزام ببنودها، وكذلك يلقون باللائمة على الإسرائيليين في الدفع.
0: أيضا بابا في إطار لغة التصعيد من الجانبين بابا، أيضا كان لافتا تصريحات الخارجية الإيرانية طبعا تعليقا ربما على ما قاله الرئيس الأمريكي وما كتبه على موقع تروث سوشيال. رد الإيراني بالقول إذا لم يسحب الجانب الإيراني أو عفوا الجانب الأمريكي هذه التصريحات قريبا فسوف نقوم بذلك. ماذا عن هذه اللغة أيضا من قبل الجانب الإيراني ولغة التصعيد في مقابل التصعيد من الجانب الأمريكي؟
1: نعم، في الحقيقة المسؤولون الإيرانيون ومن مختلف المستويات سياسيين وعسكريين يصرون على أن يظلوا على نفس المستوى مع اللغة التي يصدرها الطرف الأمريكي، لا سيما ما يأتي على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثلا، نائب وزير الخارجية الإيرانية. وفور أن قال ترامب وفور أن كتب ترامب ذلك المنشور قال إن هذا الخطأ، إذا لم يصحح ذلك الخطأ نسبة مضيق هرمز واعتباره أرضا أمريكية، فإن الإيرانيين سيتولون بأنفسهم تصحيح ذلك الخطأ. كانت هناك تصريحات أيضا ومن طرف مسؤولين عدة بشأن ما يقوله ترامب باعتبار مضيق هرمز أرضا أمريكية والتفكير في اعتبارها في ضمها في اعتبارها أرضا أمريكية. يقولون يصفونه بالادعاءات الواهمة الزائفة ويقولون إنه مساع أمريكية للتغطية على ما تعتبره طهران فشلا أمريكيا في حربها ضد إيران وصمودا أمريكيا ضد المحاولات الأمريكية، سواء تعلق الأمر بإسقاط النظام، بإحداث فوضى، بإحداث قسام. ويقولون أيضا ردا على التصعيد بشأن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية، يحذرون في الحقيقة المسؤولون الإيرانيون ينظرون ربما بنوع من الحزم والحزم إزاء هذه الضغوط الاقتصادية والمحاولات الاقتصادية من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقولون إنه ينبغي الحذر مما يسعى له الطرف الأمريكي، مما يسعى له الأعداء وفق تعبيرهم في إحداث انقسام داخلي هنا، وينبغي التعامل مثلا مع رفع أسعار البنزين بدقة وبنوع من الحكمة والحذر ربما من أن يستغلها من يصفهم الإيرانيون بالأعداء في تحقيق أهدافهم، سواء تعلق الأمر مثلا بإحداث بارتكاب اغتيالات أو بإحداث انقسام كما يقول هؤلاء المسؤولون الإيرانيون، وعلى رأسهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف.
0: بابا ولد حرمة، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. بعد 60 يوما على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لم يحسم بعد مصير المذكرة وما إذا كانت تقود إلى اتفاق أم تصعيد جديد. وفي الداخل الإيراني تتباين القراءات بين من يرى في مذكرة التفاهم فرصة لتخفيف الضغوط ومن يحذر من تقديم تنازلات.
2: 60 يوما على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن كانت كافية لخفض سخونة المواجهة، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الحرب وصناعة اتفاق. الخلافات بين طرفي مذكرة التفاهم انعكست كذلك على الداخل الإيراني. صحيفة اعتماد الإصلاحية نشرت كلمة لزعيم التيار محمد خاتمي دعا فيها إلى عدم انتهاك المذكرة. في المقابل ترفع صحيفة كيهان المحافظة سقف الخطاب، فتنشر تقريرا يدعو واشنطن إلى تقديم تنازلات إن أرادت إنهاء الحرب. هنا تبدو الخلافات أكثر وضوحا، مناظرات سياسية تتسع خارج المنابر التقليدية.
3: واهم من يعتقد أنه يمكن لدولة ما التوصل مع أمريكا إلى اتفاق طويل الأمد بما يحقق مصالح تلك الدولة، وهذا ثبت تاريخيا. ينبغي لنا التحلي بالواقعية وعلينا تغيير سياسة واشنطن تجاهنا.
4: لقد تحولنا في الرأي العام العالمي من دولة تعرضت للظلم والعدوان إلى دولة مارقة، فمن الخطأ أن نستهدف السفن في مضيق هرمز وكافة دول العالم ترفض مطلبنا بتحصيل الرسوم.
2: ليست القضية مهلة انتهت أو تفاصيل مذكرة فحسب، إنها نقاش في بودكاست آخر بشأن كلفة التفاوض وكلفة عدم التفاوض.
5: تتفاوضون مع أمريكا للمساومة على حقوق الشعب الإيراني.
6: حقوق الشعب الإيراني تكمن في أن يحظى بحياة اقتصادية مريحة، فشعبنا الفقير يكد صباحا ومساء، يعمل الزوج والزوجة، ومع ذلك لا يستطيعان استئجار منزل بمساحة 60 مترا مربعا في طهران.
7: مذكرة التفاهم أعدت بعقلانية وبعد دراسات معمقة، ومن ينتقدونها غير منصفين، وعلى من يثير الخلافات أن يدرك أن ذلك يصب في مصلحة أمريكا وإسرائيل.
2: لكن إلى أي حد يمكن لهذا التباين بشأن مذكرة التفاهم أن يؤثر في خيارات طهران بين التفاوض والمواجهة؟
8: لا يمكن القول إن توقيع المذكرة كان خطأً لأنها نجحت في خفض التصعيد، لكن الخلاف الداخلي قد يضيق هامش المفاوض الإيراني ويجعل المفاوضات أصعب.

0: الشعب، ما قد يزيد مخاطر الجمود والتصعيد.
1: 60 يوما انتهت، لكن مذكرة التفاهم لم تسقط بعد، وإن بدا هناك تراجع من الطرفين عن الالتزام بها. أما قراءة المشهد من داخل إيران فتكشف عن سؤال حول ما الذي ترغب فيه إيران في المرحلة المقبلة، فهي لا تريد الحرب ولا تريد دفع ثمن كبير للتهدئة. عمر هواش، الجزيرة، طهران.
2: معنا هنا في الاستوديو تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بك سيد تيم. الجانب الأمريكي، الرئيس وحتى مستشاره جاريد كوشنر يتحدثان عن وجود قنوات اتصال مع الحرس الثوري تحديدا، بينما ينفي الجانب الإيراني ذلك. كيف نفهم ذلك؟
3: هذا ليس بجديد، نتحدث عن 160 يوما مرت على الحرب، وكثرت المرات وأنتم تعرفون ذلك، التي قال فيها ترامب أو الإدارة الأمريكية إن التواصل مستمر وتنكر إيران، وبعد يوم أو يومين يحصل اختراق ما أو شائعة حول اتفاق من الجانبين. لأي من الأسباب التي تحمل إيران إلى أن تعتقد أن الكلام أو الحوار أو التواصل أو على الأقل اعتراف بذلك لشعبهم يظهر ضعفا، لذلك ينكرونه. هم ينكرون منذ 160 يوما وجود أي حوار، ربما هناك حوار أو لا. السؤال الأكبر هنا، إلى من تتوجه الولايات المتحدة؟ حتى الآن لم نرى خامنئي. الحرس الثوري يبدو أنه يزداد سيطرة، ولكن من هو المسؤول هناك فعلا؟ أعتقد أن السؤال الأبرز هو إلى من يتحدثون لو كانوا يتحدثون؟ هل هذا الشخص لديه صلاحية لاتخاذ قرار ملزم؟
2: إلى أي مدى هذا الأمر إلى أي مدى هو مهم؟ لأن الواقع إلى الآن إيران لم تتراجع، ما زالت بل وتصاعد في تصريحاتها.
3: نعم، بالنسبة إلى الجانب المتعلق بالكلام والحوار، بالنسبة إليه هو أقل أهمية من ذي قبل ببساطة، وأنا لن أكرر ذلك دائما. الدبلوماسية هي المسار الأفضل، والحل السلمي هو الحل المفضل. ولكن في اليوم 40 ربما وافقت إيران على وقف لإطلاق النار وفتح أو إعادة فتح المضيق، ولم تفعل ذلك. في اليوم 100 كان هناك مذكرة التفاهم، جزء من الاتفاق نص بأن تقوم إيران بنزع كافة الألغام من المضيق، والصياغة في المادة 5 واضحة، ضمان المرور الآمن للسفن، سفن الشحن، ولكنها لم تفعل أي من ذلك. كلما وافقت على أشياء لم تفي بالتزاماتها. لو كنت أنت مكان الولايات المتحدة يمكن أن توافق على اتفاق آخر، ولكن لماذا تتوقع أن يختلف عن آخر مرتين؟ ربما يوافقون على شيء ما، ولكن قد لا يعني ذلك تنفيذه. إذن الحوار في الوقت الحالي أعتقد أنه جهد لا ضرورة منه.
2: عندما يخرج الرئيس الأمريكي أيضا مرة أخرى في الساعات الماضية ويقول يجب على إيران أن ترفع الراية البيضاء وتعلن انهزامها، وفي نفس الوقت يتكلم عن ما زال هناك قنوات اتصال مع الحرس الثوري، حتى المذكرة لم يلغيها ولكن قال في هذه المرحلة ليس بعد، وبالتالي هل هذا الكلام، هذا التصعيد على إيران أن ترفع الراية البيضاء يساعد في أي خطوة من الطرف الآخر حتى يستمر في التفاوض والبحث عن حل؟
3: المصطلحات والكلام كلها مهمة. الاستسلام أو رفع الراية البيضاء قد يقول في اليوم الأول أو العاشر، ولكن التوصل إلى اتفاق هو أهم من استخدام مصطلح الاستسلام. إذا وافقت إيران على التخلص من النووي وأن تتيح المرور الآمن عبر مضيق هرمز، هذا الاتفاق منذ 60 يوما وليس بجديد، هذا شيء وافق عليه الجانبان. الرئيس الإيراني وقع على ذلك منذ 61 يوما. لو احترموا تعهداتهم لما اعتبر ذلك استسلاما بل تنفيذا للاتفاق. يؤدي إلى رفع العقوبات وتحرير الأصول المجمدة منذ سنين، ولكنهم لا يفعلون ذلك. برأيي من المنظور الأمريكي الجزء الأصعب

0: هو أنهم يفترضون وجود منطق أو شخص منطقي في الجانب الآخر، ولكن الشخص المنطقي أولاً يفي بتعهداته التي وقع عليها، وأيضاً يدرك أنه من أجل رفع العقوبات.
1: الوقت السيدة تيم كونستانتاين، نائب رئيس تحرير في صحيفة الواشنطن بوست، شكرا جزيلا لك. معنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. دكتورة عاطفة، إذا كان الرئيس الأمريكي والجانب الأمريكي يؤكد بأنه ما زال هناك قنوات تواصل وتحديدا مع الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي كيف نفهم نفي الجانب الإيراني لوجود هذه قنوات الاتصال؟ ما الهدف من الرئيس الأمريكي كي يقول هذا الخبر إذا كان لم يكن صحيحا؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة لم يعد أمامها أي خيار مطروح. هذه المسألة تحير كثيرا وتجعلها تشعر بأنها في ضياع ولا تعرف ما الاستراتيجية التي عليها اعتمادها. بالتالي بدأت تخرج بادعاءات، وهذه الادعاءات كثرت من الجانب الأمريكي، تتحدث عن بدء المفاوضات، ولكن أنا أعتبر أن إيران لا تجري هذا النوع من التواصل ولا الحوار المباشر. ربما هناك تناقل لرسائل بين الجانبين، ولكن هذا لا يعني مفاوضات. إذن إيران لا توافق على هذا النوع من المفاوضات، لا بل أن إيران متشائمة بشأن التفاوض، وتعتبر أن هذا النوع من التفاوض مع ترامب لا يمكن الوثوق به، وليس من شأن أن يؤدي إلى نتيجة ملموسة وإيجابية بالنسبة إلى البلاد. إذن هذا النوع من الادعاءات يبدو لا يصدق.
1: إذن أيضا دكتورة عاطفة، فيما يتعلق بالحسابات الإيرانية، إذا ما بنينا على ما وصفته بأن هناك حالة تشاؤم لدى الجانب الإيراني بإمكانية العودة إلى هذه المذكرة، ما السيناريوهات يعني الموضوعة أمام الجانب الإيراني وحالة الانسداد خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز؟ ولكن عذرا سأستمع إلى إجاباتك، ننتقل لهذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري مرفوقا بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: وضعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعامل، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لأحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توريد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره. بموازاة ذلك تعكم سوريا بالتعاون مع شركائها على تشكيل مجموعة دعم دولية لتعزيز مسارها النووي السلمي وتطوير قدراتها الوطنية، وندعو شركائنا إلى الانضمام إلى هذا الجهد ودعمه. ختاما سعادة المدير العام، أتوجه بالشكر إليكم لقيادتكم لهذا الملف وإلى فريقكم على ما أبداه من مهنية عالية. سوريا الجديدة تمضي في ترسيخ دورها كعامل للاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة. دولة تعتمد
3: شكرا جزيلا معالي الوزير، يسعدني أن أعود إلى دمشق. اليوم هو يوم جيد، اليوم هو يوم جيد للأمن والسلام العالميين. هذا هو يوم مهم وجميل في الجهود التي لا يمكن لا غنى عنها في وقف الانتشار الدولي للأسلحة النووية. لفترة طويلة جدا في قائمة المواطن أو مباعث القلق في المجتمع الدولي في هذا المجال كان هناك مشكلة مع سوريا، وكما ذكرت هذه الحكومة لا علاقة لها بذلك، ولكن هذا الملف منذ عام 2011 الوكالة وجدت أن سوريا لم تكن تمتثل بهذا بالتزاماتها تجاه هذا الملف. ومنذ ذلك الحين منذ أن وصلت حكومتكم بدأنا بالعمل. هذا أمر

0: لم يحدث قبل 10 أيام أو قبل أسبوعين. لقد باشرنا بهذا العمل بشكل جاد منذ 18 شهرا، والبارحة واليوم حققنا إنجازا مهما للغاية. بداية أنا وفريقي كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، وهذا أمر غاية في الأهمية. فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء، هذا أمر نحن نتحدث عن بضع أطنان من المواد النووية التي يمكن أن تستخدم بشكل سيء، ولكن سوريا قررت أن تفتح هذا الموقع أمام مفتشي الوكالة، وهذه المواد سوف يتم حسابها وسوف توضع ضمن نظام الضمانات الدولية، وبهذه الطريقة سنتمكن أن نعمل تجاه استعادة سوريا باعتبارها دولة ممتثلة بالكامل بكل التزاماتها القانونية المتعلقة بوقف انتشار الأسلحة النووية. سوف نعمل بشكل جدي كبير اليوم معكم ومع خبرائكم. دخلنا وشاهدنا، لدينا الكثير من العمل أمامنا لنقوم بجمع كل هذه المواد وأن تكون محفوظة بشكل آمن. وكما قلت، نحن الآن نطوي صفحة جديدة، بدأنا بكتابة صفحة جديدة. نحن نطوي صفحة، ولكن هذا لا يعني نسيان الماضي، هذا بل على العكس تماما، نحن نواجه هذا الماضي بأعين مفتوحة بشكل واسع. أنا أتذكر حديثي مع السيد الرئيس الشارعي حيال التزامك والتزامه والتزامة الهيئة الوطنية للطاقة الذرية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك الآن سوف نعمل مع بعضنا البعض كي نعيد موقع سوريا الجيد في هذا المجال. وكما ذكرت وأنت محق بذلك، الأنشطة النووية هي لم تعد مرتبطة بالأسلحة النووية في هذا البلد. التكنولوجيا النووية سترتبط مع الطاقة، والطاقة أو التكنولوجيا النووية ستكون مرتبطة بالصحة والطعام وإدارة المياه كما ينبغي لها أن تكون. ولذلك أكرر، اليوم هو يوم جيد وتهانينا لكم.
1: إذا نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية السوري مرفوقا بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. نبقى دائما في سوريا، وقد تابعنا قبل قليل رد الخارجية من خلال وزير الخارجية فيما يتعلق باستهداف مطار أبو الظهور. إذا وزارة الخارجية نددت بغارات استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب شمالي البلاد، وقالت إن الغارات تصعيد خطير وانتهاك لسيادة سوريا. معنا من محيط مطار أبو الظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. إذا أدهم، حتى الآن عن ردود الفعل بعد كما ذكرت قبل قليل تصريحات وزير الخارجية السوري، ماذا عن هذا الاستهداف وردود الفعل حوله حتى الآن؟
2: عبد القادر، لربما نبدأ من طبيعة الاستهداف، وبحسب مصدر عسكري للجزيرة قال بأن الاستهداف كان بعدة صواريخ. هذه الصواريخ أسفرت عن 5 حفر كبيرة في المدرج الرئيسي لمطار أبو ظهور العسكري، يعني ما أسفر عن تعطيل المدرج بشكل كامل. هذه الغارات تمت في الساعة 2:30 من فجر.

0: هذا اليوم سبق هذه الغارات بحسب المصدر العسكري تحليق لطائرات استطلاع مجهولة دام لساعات، حتى أن هذه الطائرات طائرات الاستطلاع استمرت بالتحليق حتى بعد الغارات أيضا لساعات الصباح الأولى. وزارة الخارجية السورية في بيان لها أدانت هذا الاعتداء، أدانت الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، وقالت بأنه انتهاك صارخ لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها، وأيضا تصعيد خطير من شأنه أن يعني يزعزع الاستقرار والتخفيض في هذه المرحلة التي لطالما سوريا تلتزم بخفض التصعيد مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر لعام 24. وزارة الخارجية السورية في بيانها أيضا طالبت من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح، وأن يعني يقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحزم بشكل حازم جراء هذه الانتهاكات. في السياق ذاته أيضا عبد القادر السفير المبعوث الخاص لسوريا توماس براك قال بأن واشنطن تشعر بالقلق الكبير إزاء هذه الغارات والاعتداءات على مطار أبو الظهور العسكري، وطالب أيضا الأطراف بتجنب المواجهة العسكرية واللجوء إلى المفاوضات وأيضا الحوار الذي وصفه بالدبلوماسي الذي لطالما استضافته أمريكا، وقال بأن الحكومة الحالية لم تتبنى أي خطاب عسكري أو خطاب عدائي، وإنما دائما كانت تلجأ إلى الحفاظ على خفض التصعيد مع إسرائيل. طالب جميع الأطراف باللجوء إلى الحوار مرة أخرى، بعودة المفاوضات مرة أخرى، وتجنب التصعيد العسكري وأيضا الاعتداءات العسكرية. مطار أبو ظهور العسكري طيب. نتحدث عن ثاني أكبر قاعدة جوية في شمال سوريا، يمتد على مساحة 16 كيلو متر. نعم عبد القادر،
1: شكرا لك أدهم أبو الحسين، كنت معنا من مطار أبو الظهور، شكرا على كل هذه التفاصيل. أيضا نتابع هذه الأخبار العاجلة عما ينقله ويقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحصار البحري على إيران لا يزال قائما، لا محادثات جارية أو مجدولة مع إيران كما يقول الرئيس الأمريكي، بأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وتمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها كما قال الرئيس الأمريكي. إذن قال بأن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية، ومضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر، وقال أيضا لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران. عن هذه التصريحات معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي،
2: نعم عبد القادر، هذا المنشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي بعد تصريحين مهمين، الأول لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قال فيه أن الولايات المتحدة الآن تتوسل إجراء مفاوضات مع إيران وفق الشروط الإيرانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما صرح به جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومبعوثه خلال مقابلة في إسرائيل مع فوكس نيوز، أكد فيها وجود محادثات وصفها بالنشطة والقوية للغاية وبأنها إيجابية مع الجانب الإيراني، لكن حتى هذه اللحظة إيران لا تبدو مستعدة لإبرام الصفقة التي تلبي شروط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو تكون مقبولة له. وبالتالي الرئيس الأمريكي في هذا المنشور بعد أن كان أيضا نشر صورة لمضيق هرمز وعليها عبارة أراض أمريكية، يقول الآن أنه ليس هناك أي محادثات لا جارية مع إيران ولا مجدولة مع الجانب الإيراني، وأن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية هو بكامل قوته وفعاليته، لكن في المقابل يشير إلى أن مضيق هرمز مفتوح، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس الأمريكي بشكل دائم أنه مفتوح للجميع باستثناء إيران، وأن النفط يتدفق عبر المضيق، وإن كانت الأرقام التي تشير إليها الإدارة الأمريكية نحو 9 برميل نفط بمعدل يومي تتناقض مع ما تشير إليه بيانات الملاحة وأيضا الأرقام المستقلة في هذا الإطار التي تقوم برصد شحنات النفط عبر المضيق والتي تضع ذلك الرقم بين 4 إلى 5 ملايين. والرئيس الأمريكي بهذه الرسالة عمليا لا يبدو متمسكا بالاستمرار في الضغط على الجانب الإيراني، ربما هناك رسائل وصلت إلى الإدارة الأمريكية حول الشروط الإيرانية.

0: أيضا هناك الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق ما بين التوقيع الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان فيما يتعلق بمضيق هرمز. وحتى هذه اللحظة تقول الإدارة الأمريكية إن ما أو هو على الأقل رئيس دونالد ترامب بنفسه قال إن الصفقة التي تتحدث عنها إيران أو الاتفاق الذي تتحدث عنه إيران ليس مقبولا من قبله. وبالتالي الرئيس الأمريكي يبعث بإشارة واضحة أن ما هو مطروح في هذه اللحظة، المشاورات القائمة في هذه اللحظة، التصريحات الإيرانية التي تقول إن الولايات المتحدة تريد التفاوض، هو عمليا ينفي كل هذه الأمور، يعود إلى فكرة أنه قادر على الاستمرار في هذا الحصار والاستمرار في الضغط على إيران لتغيير الموقف الإيراني. وبالتالي هو يستخدم هذه القوة، قوة الضغوط الاقتصادية وقوة الحصار، للاستمرار في محاولة تغيير الموقف الإيراني للتوصل إلى اتفاق من غير الواضح أي اتفاق يريده في الوقت الراهن الرئيس الأمريكي، خصوصا أنه قال أنه غير معني بتمديد مذكرة التفاهم، وهو لا يطرح أي شروط واضحة في الوقت الراهن لما يريد من الدبلوماسية أن تحققه في ظل عمليا التخلي عن مذكرة التفاهم على الأقل في تصريحاته. لكن أيضا ما نشره الرئيس الأمريكي مرة أخرى وفي غضون أسبوع واحد يتناقض مع تصريحات أحد كبار مسؤولي، هذه المرة جارد كوشنر الذي أكد وجود تصريحات، وسبق للرئيس الأمريكي تحديدا يوم أمس أن أيضا نشر ما يتناقض مع تصريحات نائبه جي دي فانس عندما قال إن مسألة منع إيران من امتلاك سلاح نووي تظل هي الأولوية القصوى بالنسبة إليه، في حين أن نائب الرئيس جي دي فانس كان قال إن مسألة خفض أسعار الوقود بالنسبة للشعب الأمريكي هي الأولوية رقم واحد، ويأتي في المرتبة الثانية موضوع منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبالتالي رسائل واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير مستعجل، الحصار سوف يستمر ولا مفاوضات مع الجانب الإيراني لا الآن ولا في المستقبل كما يقول.
1: فادي منصور من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لك متابعة لهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي. نسأل ونعود إلى ضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران. إذا دكتورة عاطفة، الرئيس الأمريكي يعود ويقول مضيق هرمز مفتوح والحركة تجري فيه بشكل طبيعي، كيف وجدت هذه التصريحات فيما يقابل ما يقال من الجانب الإيراني بأننا نحن من نسيطر على المضيق؟
2: كما قلت من قبل، فيبدو أن رئيس ترامب ليس لديه أي خيارات استراتيجية. أولا كان لديه سيناريو الحرب وانطلق بالحرب ولم يكن لديه أي خطة بديلة. بعد أن أقفلت إيران مضيق هرمز ونجحت في ذلك، وجد أن لا خيار أمامه، ويبدو أنه اقتنع بأن الخيارات قد انعدمت باستثناء الخروج بهذه التصريحات والإدعاءات، مثل القول أن المضيق هو ملك للولايات المتحدة وأنه مفتوح وأن إيران بدأت تفاوض مرة أخرى. أنا أذكر بعضا من هذه التصاريح. يبدو أن ترامب يصر على أن هناك اتفاق أو يجري العمل على اتفاق ما في محاولة منه لدفع الكرة إلى ملعب إيران، حتى يقول أنه إذا لم يكونوا مستعدين للتفاوض فهذا يكون بمثابة ضغط عليهم. وكذلك هو يريد إذن أن يتهم إيران وأن يرمي عليها المسؤولية على أي تصعيد قد يحصل. لماذا نعتبر أن إيران لا تنظر بعين جدية إلى هذا النوع من المحاولات أو الاتفاقات؟ لأنه يطالبها بتنازلات كبيرة. هي لا تريد أن توافق على اتفاق ما بفعل القوة وبلوي الذراع، هي تريد أن توافق على ما تراه من مصلحة البلاد. إذن لهذا نعتبر أن هذا ليس اتفاقا موافقا لإيران. أما الادعاء بأن المضيق مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، بكل بساطة يمكن تكذيب ذلك، لأنه صار بالإمكان أن نترصد هذه السفن عبر منصات

0: أونلاين عبر الإنترنت، وهذا ليس شيئا يمكن أن نخفيه عن الناس.
1: دكتورة عاطفة، أرجو أن تبقي معي لأرحب أيضا مجددا بضيفي هنا في الاستوديو السيد تيم كونستانتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أجدد التحية سيد تيم، بالعودة أيضا للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، سواء ما يتعلق ب كما قال ليس هناك لقاءات لا مجدولة ولا الآن محادثات عفوا بيننا وبين الجانب الإيراني، المضيق مفتوح والحركة فيه بشكل طبيعي، وبالتالي كيف نفهم هذه التصريحات؟
0: أنا أستمع إلى ضيفتكم من طهران وهي تقول من جهة إن إيران لا يمكن أن تلام على ما يحصل، وفي الوقت نفسه هي تتبجح بأن المضيق مغفل، ولكن في الحقيقة لا يمكن أن يحصل شيئان. مذكرة التفاهم نصت على نزع الألغام من قبل إيران وهي لم تنزعها، نصت على المرور الآمن لكافة سفن الشحن وهي لم تضمن ذلك. هناك عدد من الخطوات التي أيضا لم تلتزم بها إيران، ولكن هاتان الخطوتان هما الأهم. الولايات المتحدة ليست يائسة وهي لا تريد أن تلوي ذراع إيران. ما تقوله الولايات المتحدة هو أنه كان يجب أن بالتعهدات التي وقعتم عليها ضمن مذكرة التفاهم منذ 61 يوما. إيران لم تلتزم بذلك، هذا كان اتفاقا وافقت عليه إيران وكان بالتوافق بين الدولتين، ولكن إيران وقعت على هذا الاتفاق والآن ترفض الالتزام به وتنفيذه. إذن المسؤولية هي على إيران، إذا لم أو لو نفذت الاتفاق لكنا في مكان أفضل.
1: أبقى معك سيد تيم، عندما يقول مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بأن هناك قنوات اتصال مع الحرس الثوري، ثم يخرج الرئيس الأمريكي ويقول لا لقاءات لا جارية ولا مجدولة مع الجانب الإيراني، عندما يقول نائب الرئيس جي دي فانس بأن الأولوية بالنسبة لنا هي مسألة الطاقة داخليا بالنسبة للمواطن الأمريكي، ويخرج الرئيس الأمريكي ويقول الأولوية بالنسبة لنا هي برنامج إيران النووي، وبالتالي كيف نفهم هذه التصريحات؟
0: لا أعتقد أن هذا تناقض أصلا، فإذا كان هناك تواصل أو حوار في القنوات الخلفية غير المعلنة فهو يختلف عن التفاوض المباشر. أنا وأنت ربما نتحدث عن تفاصيل بسيطة خلف الكواليس، ولكن حين نجري النقاش علنا أمام الشاشة الأمور قد تختلف. الأمر سيان في المجال الدبلوماسي، أحيانا أنت بحاجة إلى هذا الاتصال الهاتفي لتتواصل مع من تعرفه داخل الحرس الثوري وتقول له يا رجل ما الذي يحصل، وتحاول أن تستوضح الصورة من أجل أن تعود إلى المفاوضات. لا أعتقد أن هذه الأمور غير متسقة أو متناقضة. طبيعي أن يكون هناك قناة حوار بدون أن يكون هناك حوار رسمي. أيضا بالنسبة إلى موضوع الطاقة وأسعار الطاقة، طبعا هذه أولوية بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية وهي أبرز بالنسبة إلى الشعب الأمريكي والمستهلكين. من بين الأخطاء التي ترتكب في المنطقة لأن الحرب تحصل هنا في هذه المنطقة والخلاف هنا، الناس يفكرون بالموضوع كل يوم، ولكن لو كنت تعيش في كانزاس مثلا في ولاية أمريكية لن تستيقظ في الصباح وتفكر في مضيق هرمز. قد تفكر بالموضوع حين تريد ملء سيارتك بالوقود. لهذا يعتبر الموضوع أولوية ويؤثر على موارد الناس وأموالهم. إذن الطاقة هي أولوية قصوى، ولهذا نرى ترامب يشدد على أن المضيق مفتوح أمام الحركة. والتناقض هو أن إيران تنكر أنه مفتوح وليس لديهم بحرية، ليس لديهم طريقة رسمية من خلالها يمنعون مرور السفن، باستثناء مثلا في الأمس رأينا سفينة تابعة للمملكة المتحدة إذا حصل على متنها انفجار. طبعا هي لم تأتي من البحرين ولا من الإمارات ولا من الولايات المتحدة، كلنا نعلم أن السبب كان إما لغم وضعته إيران أو إن إيران أطلقت النار على السفينة. إذن التهديد واضح وواقعي، ولكن لو مرت 100 سفينة قد يطلقون النار على

0: سفينتين ولكن السفن لا تريد أن تخاطر بذلك.
1: وهنا أسأل ضيفتي من طهران دكتورة عاطفة، عندما يقول الرئيس الأمريكي بأن الحصار البحري مستمر وفعال وأن المضيق في الوضع في مضيق هرمز عادي مفتوح والحركة فيه بشكل طبيعي، ألا يوصل هذا رسالة للجانب الإيراني؟ طبعا يقول أنا لست مستعجل بما يتعلق بالعودة إلى المذكرة، ألا يوصل رسالة لطهران بأن الرئيس أو ورقة مضيق هرمز لم تعد بتلك القوة لدى أو للتأثير على الجانب الأمريكي كورقة إيرانية؟
0: بالنسبة إلى النقطة الأولى التي أثرتموها، يبدو أن رئيس ترامب يحاول أن ينقل الحرب من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي، وهذا فشل بحد ذاته، لأن الضغط على إيران تجربة مر بها رؤساء أمريكيون سابقون بدءا من كلينتون. إذن سياسة احتواء إيران لم تنجح، ونجحت إيران من جانبها في تخطي هذه العقوبات لأنه تجمعها علاقات وحدود بعدد كبير من الدول، ومن سابع المستحيلات احتواؤها وعزلها. بالنسبة إلى إقفال مضيق هرمز، طبعاً هذا يؤدي إلى ممارسة الضغوطات على العالم في الجانب الاقتصادي، ولكن ربما هذه لم تعد ورقة ضغط بالقوة السابقة، لكنها لا تزال مؤثرة. 3 إلى 5 سنوات وما ستستغرقه بعض الدول من أجل أن تمر بالمضيق، وكذلك بالنسبة إلى موضوع فرض الرسوم، فهذا قد يكون مطروحا ربما في المرة الثانية لإغلاق المضيق، وهذا قد يكون مؤلما ويترك آثارا سلبية. فهذه الأزمة فعلا ألقت بظلالها بعد إقفال المضيق. أقصد بذلك أن هذه التبعات وهذه النتائج ربما لم تلمس حتى الآن، ويجب أن ننتظر لنرى ما ستؤدي إليه وكيف ستتبلور. بالنسبة لإقفال المضيق، إيران تدرك أن موضوع صادرات النفط لديها متأثر، وهناك تأثر في العالم فيما يتعلق بأسعار الطاقة. يبقى السؤال المطروح حول أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة. هناك الكثير من الخبراء والمحللين الذين يعتبرون أن احتواء أسعار الطاقة لا يمكن أن يستمر وأنها ستنتهي بالارتفاع وتؤلم العالم.
1: سأعود لك دكتورة عاطفة لأسأل ضيفي هنا سيد تيم، بناء على ما يصرح به الرئيس الأمريكي، لماذا لا يخرج الرئيس الأمريكي ويقول أنا لم أعد ملزما أو لا نية لدي للعودة إلى هذه المذكرة، انتهى أمرها، ما أقوم به من حصار هو فعال، المضيق مفتوح، وبالتالي لماذا الإبقاء على أن هناك إمكانية للعودة للمذكرة ما دام الرئيس الأمريكي يتحكم بكل هذه الأوراق؟
0: مجددا أنا لا أعتقد أن هناك أشياء مطلقة. في حال عادت إيران إلى طاولة المفاوضات في الغد، وأنا لا أتوقع ذلك، سيكون هناك ردة فعل. المذكرة تم التوافق عليها منذ 60 يوما ويمكن التوافق عليها مرة أخرى، ولكن لم يعد أحد يثق بإيران لأنها لم تفي بتعهداتها. إذا عادت إلى المفاوضات، المذكرة أجهضت أصلا لأنه مرت 60 يوما عليها، أجهضت كذلك لأن إيران لم تفي بتعهداتها. يمكن أن نعمل بنفس المذكرة أو نقوم بصياغة مذكرة جديدة. كيف نضمن التزامهم؟ هذه هي المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة وإيران أيضا. لم يعد أحد يأخذ إيران على محمل الجد
1: في هذه الحالة. دكتور عاطف، بالحسابات الإيرانية هل

0: ما زالت تتصور بأن بإمكان الوسطاء أن يحدثوا اختراقا في ظل التصلب في المواقف من الطرفين الإيراني وكذلك الأمريكي؟
1: طبعا الوساطة تبقى مهمة جدا، ورأينا في خطة العمل الشاملة المشتركة الوسطاء هم الذين أنجحوا هذه الخطة، هذا الاتفاق، والرئيس أوباما اعترف بذلك. ولكن انسحاب الرئيس ترامب منها هو الذي جعل إيران تفقد ثقتها بالإدارة الأمريكية، ولا سيما بالرئيس ترامب. ربما يبقى أن ننتظر لنرى إذا كان سيأتي رئيس آخر، وفي هذه الحالة يمكن الدخول في مفاوضات أخرى. كما قلت، هذا ليس أمرا يأتي من الولايات المتحدة، بل هي محاولة من الولايات المتحدة للوي ذراع إيران وفرض اتفاق عليها. بالنسبة إلى الجهات الوسيطة، دورها مهم جدا، لهذا نرى دول المنطقة تنشط كثيرا بعد الخروج من هذه الكارثة التي فرضتها الولايات المتحدة على المنطقة. نرى أن باكستان وقطر وجهات أخرى تنشط في مجال الوساطة، ونأمل أن تستمر بهذا الدور.
0: شكرا لك ضيفتنا من طهران الدكتورة عاطفة طغياني، أستاذة العلوم السياسية بجامعة طهران، وكذلك الشكر لضيفي هنا في الاستوديو تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. ونشير لهذا أيضا الأخبار العاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي الذي قال بأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل، وتمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها من قبل الجانب الأمريكي، كما نتابع في هذه الأخبار المتلاحقة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بذا نصل بكم وإياكم إلى نهاية هذه الساعة، نعود نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله، إلى اللقاء.
2: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانات، الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
3: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
4: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال الله ما يعطيك لينا.
5: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
6: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد. ظنك بهت.

0: الحياة لم تكن سهلة على الكثيرين، والحلول التقليدية عاجزة عن كسر دائرة الاحتياج. قصص تبقى عالقة وأعداد تتزايد. هنا لا نحتاج أن نعطي فقط، نحتاج أن نستثمر في أصل العطاء لتنمو صدقاتنا. صندوق الوقف، طريقك الآمن لصدقة مستدامة. اغتنم الفرصة وابدأ وقفاً يبقى بعدك.
1: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
2: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية. We'll be right back.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وتطورات في سوريا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية، أن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. وكان ترامب نشر على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. بالمقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن ما وصفه بوهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. وفي الشأن السوري، ندد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه، قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك إنه يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، ووصفها بأنها لا تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالمعلومات الاستخباراتية التي وصفتها بأنها بالغة الحساسية بشأن الغارات على سوريا. في قطاع غزة، حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. أما في الضفة الغربية، فقد قال رئيس بلدية قصرى جنوب نابلس للجزيرة إن المساعدات التي وصلت إلى العائلات المحاصرة لا تكفي وإنها بحاجة إلى المزيد. أرحب من البيت الأبيض بمراسل الجزيرة فادي منصور، ومن طهران بمراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. وأبدأ معك فادي، وهذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكاننا نعود إلى المربع الأول.
1: ليس ذلك فقط، هو بنفسه ميادة قال يوم أمس هناك مفاوضات جارية مع الحرس الثوري الإيراني عبر قناة خلفية، في تصريح نقله عنه مراسل فوكس نيوز في إسرائيل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن جاريد كوشنر أيضا في تصريحات للمراسل نفسه من إسرائيل أيضا أكد وجود اتصالات مع إيران ومباحثات، وصفها بأنها الأقوى عمليا حتى هذه اللحظة وبأنها نشطة للغاية وإيجابية، لكنها لم ترقى بعد إلى إبرام الصفقة التي ترضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على مسألتي منع إيران من امتلاك السلاح النووي ووقف إيران لدعم ما وصفه بالإرهاب في المنطقة جاريد كوشنر. وقال أن هذه المفاوضات سوف تستمر، لكن الرئيس الأمريكي يريد من إيران أن لا تمارس الألعاب، أن تكون جادة في التوصل إلى اتفاق وفق مذكرة، وفق ما أعربت عنه بعد توقيعها اتفاق مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. لكن الرئيس الأمريكي الآن يقول ليس هناك أي مفاوضات ولا مفاوضات مجدولة مع إيران، الحصار البحري على موانئها سوف يستمر، ومضيق هرمز مفتوح بشكل طبيعي، وجرت إزالة الألغام أو تفجير بعض الألغام في المنطقة، وبالتالي هو يبعث بإشارات إلى أنه سوف يستمر في ممارسة الضغوط الاقتصادية والحصار على إيران. يأتي هذا أيضا التصريح في وقت نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيرانية عرقجي أن الولايات المتحدة تستجدي التفاوض مع إيران وفق الشروط الإيرانية، وأيضا تصريحات من المنطقة حول قرب التوصل إلى اتفاق أو توقيع اتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان حول مسارات العبور في مضيق هرمز. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي ربما غير راضي عما يجري خلف الأبواب المغلقة إزاء الوضع الراهن، وأيضا مسألة ربما الشروط الإيرانية المطروحة على الطاولة لاستئناف التفاوض أو لإعادة

إعادة فتح مضيق هرمز، علما أن معالم أي صفقة يريدها الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن يكتنفها الغموض بعد تصريحه يوم أمس لأنه لا يسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم. وبالتالي ما يقوله الرئيس الأمريكي ربما في إشارة إلى ماذا يريد، ما نشره

0: يستطيع يستمر في فرض الحصار على الجانب الإيراني إلى متى شاء ذلك، وهذا ما يؤكده أيضا وزير الحرب الأمريكي رغم الأنباء الواردة من المنطقة حول المصاعب التي عانى منها طاقم حاملة الطائرات USS لينكولن التي يجري عمليا إحلال حاملة طائرات أخرى مكانها بعد أن انتشرت في المنطقة لقرابة 9 أشهر في ظل هذه الحرب التي تدخل عمليا شهرها 6. وفي غياب وبعد انتهاء مهلة 60 يوما، والواضح أن التصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي في سياق هذا الاشتباك الكلامي مع إيران، أولا حول من يمسك بمضيق هرمز ومن يسيطر عليه، خصوصا بعد أن نشر اليوم صورة خريطة للمضيق مكتوب عليها عبارة أراضي أمريكية، في سياق تأكيداته بأن ربما فكرة جيدة أن تمتلك إيران ذلك المضيق وأن تعتبره أراضي أمريكية، ولكن أيضا في ظل كل هذا الحراك الدبلوماسي وإن كان خلف الأبواب الموصدة من أجل إيجاد سبيل أولا لتمديد وقف إطلاق النار، ولكن أيضا لحل مسألة وأزمة مضيق هرمز، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن المضيق مفتوح وأن النفط يتدفق عبر المضيق ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. بابا الحرمة، إذن إيران تعيد مرة أخرى وضع شروطها على الطاولة.
2: نعم بالفعل ميادة، وفق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، فإن سيطرة إيران على المضيق إغلاق هذا المضيق سيستمر حتى تفي الولايات المتحدة بتلك الشروط والتعهدات الواردة في بنود مذكرة التفاهم، لعل من أبرزها إنهاء الحصار البحري على إيران وكذلك إنهاء الحصار على بيع النفط الإيراني، فضلا عن البدء في رفع هذه العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى نقاط أخرى وردت في مذكرة التفاهم. يقول رئيس البرلمان الإيراني إن الأمريكيين هم من أخلوا بالتزاماتهم كما وردت في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ويقول يلقي باللائمة أيضا على إسرائيل، يقول إنها سعت ودفعت نحو إنهاء العمل بهذه المذكرة وبالتالي فإن الوضع في مضيق هرمز، السيطرة الإيرانية عليه وإغلاقه وكذلك عدم عبوره بأمان من طرف أي سفينة أو ناقلة نفط إلا بإشراف وإذن من إيران، ووضع باق حتى تعود الولايات المتحدة إلى العمل بتلك المذكرة. هناك أيضا نقطة أخرى مهمة وترد في تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ألا وهي الوضع الداخلي. هناك هذا التحذير من انشقاق داخلي مما تصفه إيران بمكائد الأعداء بمحاولاتهم لزرع الشقاق والفتنة، لا سيما من البوابة الاقتصادية. فرئيس البرلمان الإيراني يقول إن خفض استهلاك النفط أو خفض استهلاك الوقود أو رفع أسعاره في إيران يجب أن يكون بطريقة ذكية وحكيمة، ويقول إنه يشعر ويدرك تذمر الناس ربما من خفض استهلاك الوقود أو رفع أسعاره في إيران، ويقول إن على الحكومة أن تعالج هذا الأمر بطريقة ذكية، ويؤكد أن من يصفهم بالأعداء يتربصون بإيران الدوائر، ويقولون إنهم يسعون إلى استغلال أي وضع من أجل إحداث انقسام أو تسليح أطراف داخلية أو إحداث انقسام داخل البلاد. هذان موقفان مهمان تصدرهما إيران هذه الأيام، يتعلق الأول بالسيطرة على مضيق هرمز، أما الثاني فهو على علاقة بالأوضاع الاقتصادية وبتأثيراتها وبكذلك تأثير هذه العقوبات الأمريكية التي يلوح بها ترامب، ويقول إنه سيمارس أقصى ضغط اقتصادي ممكن على إيران. تريد هذه التحذيرات سواء على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قليباف أو على لسان الرئيس الإيراني نفسه مسعود بازشكيان. أما بشأن المفاوضات فإن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون لا سيما الحرس الثوري، يقولون إنهما من قناة خلفية وما من اتصالات بينهم وبين الولايات المتحدة، بينهم وبين الأمريكيين، لكن الإيرانيين الخارجية الإيرانية بالتحديد تقول إن هناك اتصالات مستمرة مع دولة قطر، تقول إن قطر تبذل جهودا في إرساء جهود التهدئة في المنطقة. وبطهران كان أيضا

0: وزير الداخلية الباكستاني قد حل هنا قبل بضعة أيام ملتقى عددا من المسؤولين، لكن طهران، إيران وباكستان لم تقدم أي تفاصيل بشأن هذه المواضيع التي يمكن أن يكون قد ناقشها المسؤول الباكستاني مع المسؤولين في طهران. وهناك أيضا هذه المفاوضات، هذا المسار الآخر من المفاوضات مع عمان. تقول طهران، تؤكد طهران أن هذه المفاوضات تحرز بعض التقدم، المفاوضات مع عمان بشأن رسم خريطة آمنة للملاحة، لكنها أيضا تربط الوضع النهائي للمضيق وفك هذا الحصار وهذه السيطرة تربطه بتفاهمات لاحقة مع الطرف الأمريكي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن الحصار، إن السيطرة الإيرانية على المضيق والوضع الحالي فيه بما فيه من إغلاق سيبقى قائما ما لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية للعمل ببعض البنود الواردة في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها إنهاء الحصار البحري وكذلك أيضا إنهاء العقوبات على بيع النفط الإيراني. أما بالنسبة لما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال، حيث نشر هذه الخريطة لمضيق هرمز ووصفها بأنها أراضي أمريكية جديدة، كان هناك هذا الرد السريع من طرف نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي، حيث قال إن هذا الخطأ إما أن يصحح قريبا وإلا فإن الإيرانيين سيتولون تصحيحه بأنفسهم.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، شكرا جزيلا لك. نفتح باب النقاش ونرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو، السيد تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. أبدأ معك سيد تيم، ما الذي تغير بين الأمس واليوم ليكون الحديث والخطاب الأمريكي تحديدا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من بعد الحديث عن مفاوضات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني إلى أنه لا توجد لا محادثات ولا مناقشات جارية أو حتى مقبلة؟
2: لست أكيدا إذا قال أن هناك مفاوضات مباشرة، لكن أعتقد أنه كان تحدث عن حوار في القنوات الخلفية وهذا مختلف. إذا اتصلت بصديقي وسألته عما يحصل فهذا يختلف عن جلوس المفاوضين ضمن مسار دبلوماسي رسمي. من الطبيعي أن يكون هناك حوار في القنوات الخلفية بدون أن يكون هناك مفاوضات رسمية. أعتقد أن هذا التصريح قد يكون مضللا حين نقول ليس هناك مفاوضات رسمية. ليس هناك مفاوضات رسمية، وأسأل الآن ما هو المحفز بالنسبة للولايات المتحدة حتى تفاوض؟ منذ 61 يوما كان هناك مذكرة تفاهم وقع عليها الطرفان وكان هذا اتفاقا ولم يكن شيئا فرضته الولايات المتحدة، بل إيران وقعت على هذا الاتفاق وتحدث ذلك عن رفع العقوبات ومتى وفك التجميد عن الأصول. كان هناك الكثير من المكاسب الإيرانية، لكن إيران وجب عليها أن تفي بتعهداتها في المادة الخامسة بالنسبة لرفع الألغام ونزع الألغام من المضيق ولم تفعل ذلك. وهذه صياغة المادة الخامسة، يقومون بكل ما يمكنهم أن يقوموا به من أجل ضمان المرور الآمن لسفن الشحن عبر المضيق. واضح أنهم لم يفوا بذلك. ما المحفز من أجل أن تفاوض الولايات المتحدة في هذه الفترة؟ ففي اليوم 40 وافقت إيران على إعادة فتح المضيق ولم تفتحه، مذكرة التفاهم وعدت ووقعت على إعادة فتح المضيق ولم تفعل. إذن الآن لا أحد يؤمن في الولايات المتحدة بأن إيران سوف تفي بأي من تعهداتها. إذن ليس هناك محفزات كثيرة للمضي قدما وتوقيع مستند لن تفي به إيران.
1: أيضا في ذات الإطار دكتور محمد صالح صدقيان، إيران عادت مرة أخرى لتضع الشروط على الطاولة. قليباف عدد عدد كبير من الشروط حتى يتم فتح المضيق. حتى هذه الشروط التي عددها قليباف لم تكن كلها موضوعة شرطة لفتح مضيق هرمز. لماذا أيضا رفع السقوف في كل مرة؟
3: حقيقة إيران لا تريد غلق المضيق، لا تريد أن يبقى المضيق مغلقا، وتريد أن تفتح المضيق. لكن المشكلة في الجانب الآخر، الرئيس ترامب قال منذ اجتماع كام ديفيد، هو قال بأنه محبط كثيرا، وبالتالي يبدو لي بأن يعني حسب ما قالت المعلومات بأن

0: هو تحدث مع مستشاريه بقوة، لماذا هذه المعلومات الخاطئة التي تعطونا إياها؟ وحتى من نتنياهو الذي قال بأن إيران سوف تستسلم وترفع الراية البيضاء، هذا لم يحدث. أيضا هو محبط من كل الأمور، حتى يعني هناك مؤشرات على إحباط هذا الرجل، أنه حتى قال بأنه يريد أن يقصف عمان، سلطنة عمان، لمرتين قال بأن مضيق هرمز مضيق جزء من الولايات المتحدة، وبالتالي هو أنا أعتقد بأنه لا يدري كيف يمكن له أن يتخلص من هذه المشكلة، مشكلة الحرب مع إيران، مشكلة مضيق هرمز، وكيف يستطيع أن يخرج من هذه الأزمة. أنا أعتقد بأن المفاوضات الإيرانيون لا زالوا يقولون بأنهم مستعدون لهذه المفاوضات ويعملون مع الوسيطين القطري والباكستاني بإيجابية، لكن المشكلة عند الجانب الآخر، هو لا يعرف كيف يريد أن ينهي هذه هي الأزمة. لا زال هو يفرض حصار على الموانئ الإيرانية، يفرض حصار على مضيق هرمز. الآن الإيرانيون لديهم إجراءات معينة، القوات الأمريكية أيضا هي تفرض حصار على مضيق هرمز، وقبل أيام هاجمت طائرة هليكوبتر أمريكية هاجمت إحدى السفن تحمل العلم البنمي. وبالتالي هناك الكثير من الأمور. أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب الآن يجب أن يعيش الواقعية السياسية ويعلم كيف يمكن أن يعمل مع الإيران من أجل التوصل إلى اتفاق.
1: هل من الواقعية السياسية أن يضع قليباف كل بنود مذكرة التفاهم في مقابل فتح مضيق هرمز؟
0: هذا الكلام الآن الرئيس، يعني رئيس البرلمان الإيراني قليباف، عندما يقول مثل هذا الأمر، هذه المطالب الإيرانية، لكن المهم ما يطرح على الطاولة، المهم ما يتم الحديث معه مع الوسطاء. يوم قبل أمس نقلت المعلومات الأمريكية بأنه فتح طريقا للمفاوضات مع الحرس الثوري عن طريق وسيط. وبالتالي يعني حالة التناقض والإحباط الموجودة في الجانب الأمريكي واضحة جدا على سلوك الجانب الأمريكي. أنا أعتقد بأن عندما أقول الواقعية السياسية، يجب أن يعني ننظر إلى وضع المضيق، المجتمع الدولي، أسعار الطاقة، والإيرانيين، هؤلاء المشمولين بهذا الأمر، خصوصا وأن إيران قالت بأنها توصلت مع الجانب العماني إلى آلية للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. أنا أعتقد بأن تفعيل دور الوسيطين القطري والباكستاني مهم جدا في مثل هذه الظروف.
1: وحول هذه الأدوار تحديدا دكتور بندر، كان هناك تصريح للدكتور الأنصاري عن أن التركيز الآن هو لوقف التصعيد وعودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ما الذي يستشعر من ذلك؟
2: عبد الله وليس بندر فقط.
1: عفوا دكتور عبد الله.
2: لكن لا، طبعا اليوم كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية كان واضحا في كلامه بأن هناك محاولة بأن يفتح هرمز ويتم إيقاف القتال لعودة لطاولة الحوار. لكن المشكلة ميادة هو أن كل طرف هناك تعنت واضح، واضح بأن الجانب الأمريكي وصل إلى قناعة معينة بأن مذكرة التفاهم خدمته بأنها جسر ببساطة من حرب عالية الكلفة إلى حرب قليلة الكلفة، بالتالي حصار وبالتالي انتهى الموضوع. مذكرة التفاهم أدت الدور. الجانب الإيراني مختلف، الجانب الإيراني يريد أن يضع كل مطالبه في ميزان وهرمز في ميزان، لكن يعلم هو كل يوم يمر هرمز يفقد قوته، يفقد جاذبيته في العالم، يفقد جاذبيته بالنسبة لإيران. يعني دول المنطقة هنا والوسطاء ضاعوا بين بين بين وجهتي نظر، يعني هل هرمز أمريكي أم هرمز إيراني؟ والكل اعتقد انه نسي لفتره.
1: يفقد جاذبيته دكتور عبد الله بمعنى ماذا؟
2: بانه اصبح هناك العديد من البدائل، الدول اصبحت تبحث عن البدائل، يعني هناك ممر بري سعودي عماني، هناك العديد من الدول التي بدات تبحث عن بدائل اخرى لهرمز، بالتالي هرمز سيفقد جاذبيته يوما بعد يوم. سيصبح هناك دول تذهب لغيره. لكن عوده لنقطه ارض امريكيه او ارض ايرانيه، هو ممر مائي دولي، كل طرف يحاول ان يستغله. يعني الجانب الامريكي يضعه ضمن بروباغندا بانه هو المسيطر على مضيق هرمز، قد يكون هو مسيطر نظرا للقوة العسكرية، لكن إيران قادر على تهديد الملاحة وهذا أمر مختلف. بالنسبة للجانب الإيراني، واضح بأنه ما زال يحتجز هرمز رهينة، يعني واضح بأن لا أعتقد أن هناك مشكلة في وضع خطوط للمرور مع الجانب العماني، لكن هو الجانب الإيراني أيضا يحاول أن يقضي أو يقصي النفوذ العماني على مياه الإقليمية، بأنه حتى لا يسمح لها بأن تفتح جزءها، الجزء العماني ببساطة. هذا يعقد المشهد. كيف يمكن الوسطاء مع هذه تصلف المواقف؟ موضوع جدا صعب. ميادة
1: سيد تيم كونستانتاين، النقطة المهمة

0: إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هذا الأسبوع أكثر من مرة للحديث عن أرض أمريكية، هرمز أرض أمريكية، آخر هذه الخريطة التي نشرها وضع تلك العبارة على تروث سوشيال. كان بالأمس هناك محاولة للتخفيف من جدية هذا الطرح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه محاولة فقط لاستفزاز الجانب الإيراني. تكرار ذلك ما الذي يعني؟
1: لا أعتقد أنه من المفاجئ أن يحاول ترامب أن يستفز طرفا آخر، فهذا ما فعله لأكثر من 10 أعوام. أحيانا الصياغة حين يكون هناك ترجمة، أو حتى إذا كان هناك دول تتكلم اللغة نفسها ولكن خلفيتها الثقافية مختلفة، قد تضيع المعاني في هذه في الفهم أو في الترجمة. أنا حين كنت ألعب كرة السلة وكنت أهزم الطرف الآخر، كنت أقول لهم أنا عمكم أو أمتلككم بالإنجليزي. هذا لا يعني أنني أنا أمتلك الفريق الآخر، هذا يعني أنني أنا كنت أسيطر على اللعبة وأنا أفضل منهم وسوف أفوز بالمباراة. إذن هذا المعنى الحرفي لما قاله الرئيس.
0: هذا ما قيل بالأمس بالفعل في ترجمة الأمر، ولكن اليوم عندما توضع على الخريطة هل تحمل ذات المعنى؟
1: نعم صحيح،
2: هناك عدد من الأشياء حتى في السياسة الأمريكية. لنضع إيران جانبا، هنا كان ترامب مرشحا لإعادة الانتخاب، خشيه الحزب الآخر واعتبره أنه سوف يحاول أن يصير دكتاتورا طوال حياته. طبعا هذا مخالف للدستور الأمريكي، ولكنه سخر منهم وقال سأصير دكتاتورا. لم يقصد أنه سيصير دكتاتورا، ولكنه كان يستفز الطرف الآخر. ونرى الأسلوب نفسه، ويجب أن نفهم شخصيته. هو ليس أكثر من ينتهج المقاربة الدبلوماسية، ولكن أحيانا لا يمكن أن نفهمه حرفيا. حين يتحدث عن امتلاك مضيق هرمز يتحدث عن السيطرة عليه.
0: سأواصل معك سيتم بالإذن من ضيفينا، لأنه أعتقد أنه يفهم القلق من هذا التكرار لهذه العبارة إن أخذ بعين الاعتبار عندما تحدث ترامب عن فرض رسوم أمريكية على مضيق هرمز، وكيف اضطر في نهاية الأمر للتراجع عن ذلك عندما كان قد أثار ليس فقط حفيظة الإيرانيين والدول الإقليمية، ولكن أيضا دول العالم.
2: من بين ما قام به قبل أن يصير رئيسا هو أنه كان يعمل في مجال القطاع الخاص، في القطاع العقاري وغيره من المؤسسات والشركات. من تكتيكات التفاوض في مجال الأعمال أن نطلب أكثر مما نتوقع الحصول عليه أو ما نريده، ولكنها نقطة انطلاق ممتازة للتفاوض. أذكر ما قاله في نهاية مارس بداية أبريل حين تحدث عن جني الأرباح من قبل الولايات المتحدة بمرور السفن في المضيق. هو كان يشير إلى مدى سخافة الموضوع الذي طرحته إيران واستحالة تطبيقه. لهذا أتت إيران ورفضت ذلك مباشرة، ولكن الإعلام الدولي يرد بطريقة سلبية مهما قال ترامب، وسارعوا إلى افتراض أنه جدي. أنا لم أعتبره جديا، اعتبرت أنه تعليق استفزازي من أجل أن يظهر استحالة مطالب إيران حين قالت إنها ستجني المداخيل من مرور الشحن. مرور سفن الشحن. هناك الكثير من المضائق في العالم. إذا أقفل مضيق، فالمضائق 68 الأخرى سوف يتم السيطرة عليها. إذن منطلق إيران على أنه يجب أن تسيطر هي على المضيق، فهذا شيء لا ترفض الولايات المتحدة لوحدها بل العالم كله.
0: سأعود إليك لتقربنا أكثر من تصريحات ترامب وما الجدي فيها من المنظور الأمريكي، من الثقافة الأمريكية، وأنت الأقرب في ذلك. ولكن دكتور محمد، كان رد سريع من قبل إيران حول ذلك، وكان الحديث أنه سيتم تصحيح وهم رئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعا وقريبا جدا. ما معنى ذلك؟
3: لو نتحدث 40 يوما ونبرر ما قاله الرئيس ترامب، سوف لن نصل إلى لن نقنع الناس. لمدة 7 أيام، لمدة أسبوع، 3 مرات تحدث الرئيس ترامب عن مضيق هرمز، وقال بأنه تابع الولايات المتحدة، وأنا أتطلع على أن يكون إقليم من الولايات المتحدة. وقبل ذلك كما تفضلت قال في يوم من الأيام سأسيطر على المضيق وأفرض رسوم وضرائب على هذه كل الأمور. لا يمكن لنا أن نقول بأن هذه سخرية سخرية. هذا لديه مشكلة.

0: الحالة النفسية. وبالتالي عندما يقول سأعلن، هو قال في يوم قبل أسبوع قال سأعلن مضيق هرمز إقليما إيرانيا بالضبط أمريكيا نعم بالضبط بهذه العبارة. وبالتالي هذا يعني أولا ربما الرجل في الوضع النفسي له متشدد جدا ومتناقض ومضغوط من قبل هذه الحرب، هو يريد أن يدخل الانتخابات النصفية وهذه الحرب لم تنتهي ولا يدري ماذا يعمل مع الإيرانيين، هو اتصل بنجرفان برزاني من أجل أن يتصل مع الحرس الثوري. هذه الأمور لا تدل على أن الرجل مرتاح وبكامل قواه العقلية يتحدث، هو يتحدث
1: طيب حتى لا يكون الحديث فقط عن الرئيس الأمريكي،
0: لا يكون ضغط، هو يعني يواجه ضغط كبير وضغط نفسي كبير وإحباط.
1: وضحت الرؤية. ماذا عن تساؤلي، ما الذي يعنيه نائب وزير الخارجية الإيراني عندما يتحدث عن أنه سيتم تصحيح ذلك قريبا؟
0: الإيرانيون لا يريدون أن تبقى الموانئ الإيرانية محاصرة من قبل الجانب الأمريكي، وبالتالي عندما يقولون ذلك هم قالوا أنهم سيتوجهون إلى حالة الردع الهجومية بعدما كان هناك الردع الدفاعي. الردع الهجومي باختصار شديد هو يعني بأنهم يريدون أن تمر السفن الحاملة للبترول الإيراني تمر عبر المضيق وتصل إلى المكان الذي يجب أن تصل إليه، وهذا يمنع وجود القوات الأمريكية يمنع هذا العمل. وبالتالي عندما يقولون بأنهم يريدون فتح هذا الطريق يبدو لي بأنهم
1: بمعنى تكرار وتأكيد على ما قيل إيرانيا أنه قد يحدث هجوم إيراني لفك الحصار.
0: هذا الذي يعني نحسه ونلمسه من قبل الجانب الإيراني عندما يتحدث الحرس الثوري والجيش الإيراني والمسؤولين السياسيين يتحدثون بهذه اللغة، ويبدو لي بأن هذا الاحتكاك بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في شمال المحيط الهندي والمحاصرة يبدو بأنه قادم يعني مستقبلا حسب ما يتحدث به الإيرانيون.
1: دكتور عبد الله بندر العتيبي، هل يعني طبول الحرب بدأت تقرع مرة أخرى عندما نأخذ تصريحات الوسطاء، عندما نأخذ تصريحات الجانب الأمريكي، وكذلك حتى الصفقات التي بدأت تبرم لإنتاج أسلحة ورفض خزين الولايات المتحدة من الأسلحة، وكذلك ما يقوله الجانب الإيراني؟
2: لا أعتقد ميادة الحرب لم تنتهي، جولة فقط انتهت ونحن مقبلين على جولة أخرى. هل الجولة ستحدث في الأسابيع القادمة؟ لا أعتقد ذلك. لا يوجد المشهد، بوجهة نظري المشهد الاستراتيجي في المنطقة لم يكتمل حتى الآن من أجل عملية واسعة ضد إيران. بالتالي الحصار هو الأفضل بالنسبة للجانب الأمريكي. هل ستقوم إيران بمحاولة هجوم؟ لا أعتقد ذلك. إيران لديها قدرة على أنها تقوم بمحاولة لإشعال نوع من أنواع الفوضى في المنطقة، لكن بدون أن يكون هناك رد فعل كبير أمريكي، لكن انزعاج أمريكي وانزعاج في المنطقة. ممكن القلباب سيكون في العراق بعد عدة أيام، يعني بعد يومين أعتقد، يوم الأربعاء غدا. ممكن الفصائل في العراق تقوم بعملية، ممكن الحوثي يقوم بعملية بهذا الجانب. لكن ما زلنا ننظر، اليوم تم تفعيل التحالف الدفاعي السعودي في بحر الأحمر. إيران كانت دائما تهدد بين هرمز، ما بعد هرمز باب المندب. إذا عملت العملية أو كانت العملية السعودية ناجحة في إقصاء باب المندب من ضمن لستة الأسلحة الإيرانية، وبعد ذلك موضوع وصول حاملة الطائرات الجديدة التي ستصل بحلول أكتوبر تقريبا، وأيضا غير ذلك الذخيرة، موضوع الذخيرة مهم جدا. إذا ترتبت هذه الأمور، إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تجهز المنطقة من أجل عملية أخرى ستكون العملية. لكن أعتقد أن هناك انتظار للحرب للانتخابات النصفية بشكل كبير، لكن أيضا هناك عامل قد يغير المعادلة، لكنه هو العامل الإسرائيلي. نجد أن هناك حركة في جنوب لبنان، هناك حركة في غزة، هناك حركة في الضفة، اليوم كان هناك حركة في سوريا، قصف في سوريا. سلم التصعيد الإسرائيلي يصعد خطوة بخطوة بشكل كبير. قد يكون أيضا هناك نوع من أنواع التحرك ضد إيران ثم يشعل المنطقة في هذه الحرب التي أعتقد الجانب الأمريكي غير جاهز لها الآن، ولا المنطقة جاهزة لها الآن حتى يترتب الوضع بشكل كبير.
1: مرة أخرى، استبعادك لأن تقوم إيران بعمل عسكري مباشر يعود إلى أسباب معينة، ما هي؟
2: إيران لا تريد أن تدخل في حرب الآن، إيران منهكة داخليا، هي تريد فك الحصار، هي تريد
1: لأنها العودة. بادرت غير مرة بعمليات عسكرية عندما مرت سفن من مضيق هرمز
2: في ممر مسؤوليتها.
1: نعم
2: ولم تعلم مسؤوليتها. نعم. إيران تستغل هذه الفرصة عملية، لكن بدون تحديد المسؤولية. هي الفكرة الإيرانية بمعنى هي تريد العودة لمذكرة التفاهم، تعلم أن أكثر بنود مذكرة التفاهم في صالحها، بالتالي هي تريد

0: عودة لها. هذه العودة لا تريدها الولايات المتحدة، بالتالي كيف يمكن للجانب الإيراني العودة لطاولة الحوار وليس العودة للحرب؟ بالتالي يجب أن يكون التصعيد محكوما ومضبوطا بشكل كبير، لا يخرج من إيران حتى لا يجب المشاكل لإيران، بالتالي سيخرج من أطراف أخرى لإيران أو سيكون كما تحدثت ميادة هجوم لأحد السفن لكن عدم إعلام مسؤولية.
1: سيتم وهنا تحديدا ما مدى جدية أن يكون هناك استعداد أمريكي بالفعل لعملية عسكرية من نوع ما بالنظر للخطوات المتخذة عسكريا؟ هناك عقود بدأت تبرم ومحاولة كما قيل في وسائل الإعلام الأمريكية لتعويض المخزون الذي استخدم في الحرب مع إيران، وهناك جاهزية عالية وخطط على الطاولة.
2: واضح أن الولايات المتحدة سوف تعالج الموضوع بطريقة جدية، هي أقوى جيش في العالم. إذا نظرنا إلى الأرقام بالنسبة إلى العمليات العسكرية الفعلية استمرت 36 يوما ومن ثم 13 يوما ضربات ليلية على إيران، ولكن حتى مع ذلك المجموع أقل من 50 يوما. إذا فكرة أن الولايات المتحدة نفذت صواريخها أو استنفذت هذه الذخائر بعد 50 يوما من القتال، هذه فكرة سخيفة. منذ 75 عاما عملت الولايات المتحدة أو شنت حربين في آسيا وأوروبا. إذا فكرة ألا يكون لديها القدرة في العام 2026 بأن تشن حربا في مكان واحد لأكثر من 50 يوما افتراض سخيف ولا يمكن تصديقه. هناك كلام إعادة موضع خروج لحاملة ودخول حاملة أخرى، تغيير في موقع القوات وعددها. إذن هناك عدد من القوات أكثر بكثير من عدد سكان بلدتي، وبالتالي أنا لا أقلق بشأن القدرات العسكرية الأمريكية. وتعليق الدكتور بالنسبة إلى أن إيران على الأرجح سوف تقوم باعتداء ومن ثم بسحر ساحر سوف تعيد فتح المضيق، هذا غير صحيح. هم يقفلون المضيق للعالم ولكن يقيمون القيامة إذا أقفل أمامهم. كذلك بالنسبة إلى أن إيران بلحظة سوف تمنع الجيش الأمريكي من التحرك في المضيق، مرة أخرى هذا ليس افتراضا واقعيا، كما لو أنه لدينا كلب حارس مسن هو يعوي ولكنه لم يعد يؤلم. هذا ما تفعله إيران حاليا، ليس لديهم جيش يمكن مقارنته بالجيش الأمريكي، يمكنهم أن يقصفوا سفينة شحن غير مسلحة، ولكن فكرة أن يهزموا الجيش الأمريكي وإخراج السفن الأمريكية من المضيق فكرة نضحك عليها.
1: سنعود إلى ذلك مع الدكتور محمد، ولكن استفسار آخر. تفضل الدكتور عبد الله بالحديث عن ما تقوم به إسرائيل الآن من رفع التصعيد في عدة جبهات، هل يؤشر ذلك إلى احتمالية أيضا أن يعاد ذلك الخط المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق بإيران؟
2: يبقى أن نرى كيف ستتبلور الأمور. فهناك كلام كثير في الأيام الأخيرة من إيران، وما يقولونه هو أن ترامب مستاء، مجنون، متوتر، مضغوط. أعتقد أن أنا لا أراه مستاء من إيران، هو خاب ظنه لأنهم لم يفوا بتعهداتهم، ولكنني لا أراه مستاء من ذلك، لكنني أراه مستاء جدا تجاه نتنياهو وإسرائيل. فما قامت به إسرائيل إذن لا يأتي بحسب توقعات أو تأملات الولايات المتحدة. الناس تعتبر الولايات المتحدة بمثابة من يحرك الخيوط في إسرائيل، ولكن ثبت الآن أن هذا لا يحصل. إسرائيل تفعل ما تريد وما يحلو لها حتى لو تناقض ذلك مع الأهداف الأمريكية. لننظر إلى ما حصل في سوريا، وهذا ليس ما تأمله الإدارة الأمريكية.
1: دكتور محمد، إذا يقول السيد تيم أنه في نهاية الأمر القدرات الإيرانية، وحتى إن باتت تعطي تلك المؤشرات أنها قادرة على بدء زمام المبادرة العسكرية، هي لا ترقى لتحمل أعباء رفع المستوى في المواجهة إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة.
3: هذا صحيح، أنا لا أنكر القوة الأمريكية، لكن اللافت في هذه القوة الأمريكية التي تستطيع أن تدمر الكرة الأرضية، ليس إيران، تدمر الكرة الأرضية 9 مرات، هذه القوة الأمريكية، وبهذه القوة ونحن نأتي الآن ندافع عن القوة الأمريكية، هذه المفارقة الموجودة حاليا، وبالتالي نقول بأنه عادة انتشار وتغيير قوات وما شكل ذلك. نريد أن نثبت بأن أمريكا الولايات المتحدة قوية والجيش الأمريكي قوي، هذه هي المفارقة، ونحن نعلم بأن القوة الأمريكية قوية، لكن السؤال لماذا هذه الحشود الأمريكية الموجودة في شمال المحيط الهندي، لماذا تحاصر مضيق هرمز؟ وما هي مسؤولية الولايات المتحدة أن تحاصر مضيق هرمز؟ هي التي تسببت في غلق المضيق. الجانب الأمريكي لديه قضيتين، يبحث عن سلاح نووي غير موجود في إيران، ويريد فتح مضيق لم يكن مغلقا قبل 28 من فبراير، وهم الأمريكان عملوا ذلك. الآن هذه الحشود جاءت من أجل غلق المضيق، أغلق المضيق. الآن لماذا الآن يقولون بأن المضيق أمريكي؟
1: من أدخل ورقة مضيق هرمز على مشهد هذه المواجهة هي إيران وليست الولايات المتحدة، هي التي قررت استخدام مضيق دولي كورقة مساومة،
3: هي التي فرضت الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: الحصار جاء بعد إغلاق المضيق.
3: الآن هذا متزامن، هذه حالات الفعل ورد الفعل في مضيق هرمز. أصل المشكلة لماذا جاءت هذه الحشود إلى هذه المنطقة وفرضت هذا الشد في مضيق هرمز؟ القوات الأمريكية جاءت بذلك، والقوات الأمريكية هي التي حاربت إيران. إيران لم تهاجم الولايات المتحدة في 28، هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو الذي اعتدى على إيران وقتل المرشد، وهذه الحرب 39 يوما و 18 يوم، هذه الولايات المتحدة أدت إلى ذلك، وأدت هي إلى غلق مضيق هرمز. الآن الرئيس الأمريكي هو لا يعلم ماذا يقول، مرة يقول بأن هذا المضيق أمريكيا ويريد أن يفتحه وما شكل ذلك.
1: دكتور عبدالله، هذا هو ما يحدث فعليا، كلما تقدمنا قليلا كلما عاد كل طرف إلى نقطة البداية وإلقاء التهم المتبادلة. ما مدى صعوبة بالفعل الأدوار التي تلعب كوساطة من أجل حلحلة كل هذه الأزمات، كذلك أيضا إعادة كل الأطراف إلى نقاط يمكن الانطلاق منها؟
0: صعبة جدا ميادة حقيقة. يعني النظر لهذا الموضوع، أولا هل نحن نعود إلى مذكرة التفاهم كإطار أو كمرجعية توصل الطرفين لقبولها أم لا؟ هذا سؤال أول. سؤال آخر، إذا لم يقبل، لا واضح بأن الجانب الأمريكي اختزل كل المفاوضات في الملاحة والنووي، بينما الجانب الإيراني يريد العودة لمذكرة التفاهم. عند العودة لمذكرة التفاهم نجد أن كانت هي مقسمة ميادة إلى ملاحة، إلى اقتصاد، إلى قتال. الجانب الإيراني هو الذي أدخل الملاحة في القتال، يعني البند الأول في البند الخامس، خلط الأوراق. بعد ذلك بدأت العمليات الأمريكية المستمرة تقريبا لأسبوعين في هرمز، بالتالي لم يتم وقف القتال. هذا أمر صعب. الآن الوسطاء، أعتقد أن جميع حسب المتحدث الرسمي اليوم الدكتور ماجد بأنه ليس هناك أي تواصل بين الجانب القطري والإيراني فيما يخص الوساطة حاليا، بالتالي الخط المفعل حاليا في الوساطة هو الإيراني العماني، واضح بأن هناك أمور عالقة نظرا لأن الجانب الإيراني يريد ثمن لفتح هرمز، وهذا الثمن هو بالشروط الذي وضعها، بالتالي نحن نصبح في دائرة لا نستطيع الخروج منها، بالتالي هذا الأمر يعقد المشهد بشكل جدا كبير ولا يعطي مساحة لبناء أي آليات من أجل الثقة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. الآن إلى ملف آخر وتحديدا إلى سوريا، حيث ندد وزير الخارجية سعد الشيباني بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. معنا من محيط مطار أبو الظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، يضعنا في صورة المشهد وآخر التفاعلات.
4: نعم يدا، نبدأ من طبيعة الاستهداف الذي حدث اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري. مصدر عسكري أكد للجزيرة بأن الغارات استهدفت المدرج الرئيسي في مطار أبو ظهور، ما أسفر عن 5 حفر كبيرة في المطار. يعني هذا ما يؤدي إلى خروج مدرج المطار عن الخدمة بشكل كامل. هذا المطار الذي يعني تعرض خلال السنوات الماضية من الثورة السورية جراء المعارك ما بين القوات المعارضة حينذاك والنظام السابق إلى دمار كبير في معظم أجزائه. الآن يعني تعود أيضا الطائرات الإسرائيلية وتزيد من هذا الدمار في المدرج الرئيسي، هذا المدرج الذي يعني يمتد لـ 3 كيلومترات وهو مؤهل لعمليات الهبوط.

0: الهبوط والإقلاع للمقاتلات الحربية، وأيضا مجهز ليستطيع أيضا أن يتلقى الطائرات، طائرات الشحن التي تحمل يعني معدات لوجستية عسكرية ضخمة. وربما يعني الاحتلال الإسرائيلي بحسب محللين عسكريين هنا أراد إيصال إشارة أو إرسال رسالة للدولة السورية بعدم قدرته على تأهيل هذا المطار مرة أخرى، ونحن نتحدث عن مطار في العمق السوري يبعد أكثر من 300 كيلومتر عن الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. في السياق ذاته الخارجية السورية أدانت في بيانها الغارات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، واعتبرته انتهاكا صارخا لسلامة وسيادة الأراضي السورية، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف حازم جراء هذه الانتهاكات، وأيضا أن يخرجوا في بيان واضح يندد هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تستمر منذ 8 ديسمبر بحسب وزارة الخارجية لعام 24 وحتى يومنا هذا، في وقت قالت فيه الخارجية السورية بأن الحكومة السورية تلتزم بضبط النفس وتحرص على خفض التصعيد وعدم يعني زعزعة استقرار الإقليم بمواجهات عسكرية مع إسرائيل. في السياق ذاته أيضا المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك أعرب عن قلق واشنطن إزاء الاعتداءات الإسرائيلية أو الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو ظهور العسكري، وقال توم براك بأن يعني هذه الغارات لم تكن ضرورية وأنها لا تساهم في دعم الاستقرار الإقليمي، وأيضا يعني نقل يعني موقف واشنطن بأن اللجوء إلى المسار الحوار والدبلوماسية سيكون أكثر فائدة من اللجوء إلى المواجهات العسكرية أو تكرار هذه الحوادث العسكرية على حد تعبيره. إذن نحن نتحدث عن استهداف في العمق السوري في قاعدة جوية تعتبر هي الثانية في الشمال السوري بعد مطار تفتناز العسكري، تمتد على مساحة 16 كيلومتر مربع، مجهزة ب 24 حظيرة أسمنتية لحماية المقاتلات الحربية. إذا أردنا الحديث أيضا عن يعني من الناحية التشغيلية، هذه الحظائر مستعدة لاستقبال سربين من الطائرات، نتحدث عن أكثر من 20 طائرة مقاتلة. ولكن الوضع اللوجستي والفني للمطار حاليا منذ سنوات هو خارج الخدمة تماما، ولم يعني يشهد أي حالة إقلاع أو هبوط حتى بعد سقوط النظام السابق، أو حتى بعد يعني أن بدأت وزارة الدفاع السورية بتأهيل العديد من الثكنات العسكرية التي تعرضت للدمار خلال سنوات الحرب الماضية. مطار أبو ظهور يعني ضمن هذه الثكنات أيضا، ولكنه حتى هذه اللحظة يعتبر فنيا ولوجستيا غير قابل للاستخدام للقوى الجوية. لابد أيضا أن نشير إلى أنه منذ أيام كان هناك تخريج دورة لصف ضباط مؤلفة من 1000 ضابط تقريبا في مطار كويرس العسكري في حلب، شهد عرضا عسكريا وشهد أيضا استعراضا لمقاتلات سورية في أجواء ريف إدلب وريف حلب خلال الفترة الماضية.
1: من محيط مطار أبو ظهور في ريف إدلب مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، شكرا جزيلا لك. في الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة بإصابة 11 فلسطينيا في اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب في سلفية شمال الضفة الغربية، جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. انضم إلينا من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش، ومن قرية قصرة جنوب نابلس مراسل الجزيرة ليث جعار، أهلا بكما. أبدأ معك محمد، ومشهد استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مجمل مناطق الضفة الغربية.
2: في الخليل تحديدا منذ ساعات الصباح أقدمت جرافات تابعة لجيش الاحتلال على تجريف وهدم عدد من المساكن الفلسطينية في منطقة خربة الفخيت بمسافة ريطة جنوب الخليل، وردم عدد من آبار المياه التي يستفيد منها السكان في هذه المنطقة كجزء من التضييق على 24 تجمعا فلسطينيا في منطقة المسافر الواقع أقصى جنوب الضفة الغربية. في هذا اليوم أيضا كان هناك محاولة للمستوطنين بإعادة بناء وإقامة بؤرة استيطانية، كان الجيش قد قام بتفكيكها أسرع.

0: أمس مباشرة، وعند الساعة 7 صباحا تقدم عدد من المستوطنين، يتقدمهم 4 مستوطنين يعرفون بين سكان هذه المنطقة بأنهم شديدي التطرف والخطورة، وصلوا إلى هذا المكان تحديدا وأعادوا إقامة هذه البؤرة. حين وصولنا إلى هذا المكان كنا نرصد هذا المشهد ونرصد محاولة هؤلاء المستوطنين إقامة هذه الخيمة من داخل أحد المنازل القريبة، وهو يعود لمحمد شنران الذي أصيب قبل 10 أيام برصاص المستوطنين في منطقة الكتف. نجله استشهد برصاص المستوطنين أيضا في حادثة وقعت قبل 5 أشهر، ونجله الآخر أيضا أصيب بشلل نصفي أيضا في ذات الحادثة، وما زال يتلقى العلاج على إثر هجمات المستوطنين. لكن ما فاجأنا حين لحظة وجودنا داخل هذا المنزل هو اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال لهذا المكان، قاموا بإخراجنا جميعا إلى فناء هذا المنزل. كانت قوات كبيرة مدججة طلبت منا الجلوس على ركبتينا في هذا المكان تحديدا، إضافة إلى التقييد الذي كان لليدين لمنطقة الخلف، إضافة إلى التنكيل بأفراد العائلة. محمد شنران مصاب في منطقة الكتف، أجبره الجنود على بعد متر واحد منا من أن يجلس على الأرض. لكن اللافت ليس هذا التنكيل، ولسنا نحن القصة، القصة هي بالعائلة التي تلقت تهديدات باللغة العربية واستمعنا لها على مدار 30 دقيقة. ميادة، الضابط كان يحمل رسالة واحدة، أمير استشهد قبل 6 أشهر، وخالد يجلس في البيت، ومحمد شنران وهو الأب الذي يبلغ من العمر أكثر من 57 عاما أصيب بكتفه خلال حماية أطفاله ونسائه. قال إنه سيطلق الرصاص على البقية وسيسجن من تبقى داخل هذا المنزل إذا قرر سكان هذا البيت من أن يدافعوا عن أنفسهم. الجيش لم يكن يعرف أننا صحفيون نتواجد في هذا المكان، كان يعرف أننا ضيوف لدى هذه العائلة فقط، لكننا استطعنا أن نستمع إلى كل حرف قيل لهذه العائلة، وهذا يؤشر على طبيعة ما تفعله إسرائيل من خلال جهاز الشباك من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. الناس كانوا يقولون هذه هي البؤرة التي قمتم بتفكيكها يوم أمس، المستوطنون عادوا وأقاموها، قالوا هذا ليس شأنكم ونحن لا نعمل لدى الفلسطينيين، هذا ما قالوه بالحرف الواحد. والرسالة التي كانت بشكل واضح أنه يمنع على الفلسطينيين حتى بلحظة الاعتداء على منازلهم أن يدافعوا عن أنفسهم.
1: شكرا جزيلا لك من الخليل مراسل الجزيرة محمد الأطرش. ليث جعار، أيضا في اليوم العاشر من استمرار حصار المستوطنين للمنازل الفلسطينية في قصرى، ما مستجدات الوضع في هذه المنازل في هذه لدى هذه العائلات؟
2: على الأقل ميادة، خلال الساعات القليلة الفائتة الصورة والمشهد هو ذاته هنا في محيط منازل الفلسطينيين في جبل رأس العين ببلدة قصرى إلى الجنوب من مدينة نابلس. حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لا يزال يتواجد في محيط فناء هذه المنازل ويمنع ويفرض طوقا أمنيا ويمنع الفلسطينيين من التحرك في هذه المناطق ضمن المخططات الإسرائيلية المتواصلة بدعوى أنهم يسعون إلى فك البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في محيط المنازل، والبؤرة الأم التي أقيمت أيضا في أعلى هذه التلة، حيث لربما تشاهدون في هذه الصورة في أعلى هذه التلة حيث تتواجد القوات العسكرية وتحول المنزل إلى ثكنة عسكرية لقوات الجيش الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة وحتى الساعة الجيش لا يزال ينتشر في هذه المناطق ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى هؤلاء الفلسطينيين المحاصرين، 12 فلسطينيا محاصرا داخل هذه المنازل، يفرض عليهم طوقا أمنيا مشددا، يحظر عليهم حتى الخروج إلى فناء هذه المنازل. خلال الساعات القليلة الفائتة كان هنالك زيارة لنائب السفير الهولندي في إسرائيل وكذلك ممثل القنصلية الهولندية في لدى السلطة الفلسطينية الذين وصلوا برفقة رئيس مجلس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي الذي وصلوا إلى هنا، وقالوا للجزيرة خلال هذه الجلسة وخلال هذا الوفد، قالوا بأن على إسرائيل أن تتخذ خطوات حقيقية على الأرض لإنهاء ما يحدث هنا في بلدة قصرى، مضيفا أن إسرائيل بإمكانها في لحظات أن تنهي هذا الفعل، ولكن على ما يبدو بأن إسرائيل هي من تمضي وتساعد هؤلاء المستوطنين. وهنا يشير إلى الحكومة الإسرائيلية بأنها هي من تسعى

0: إلى كل ما يفعله المستوطنون في مناطق الضفة الغربية. الأمر لم يقتصر فقط حقيقة على بلدة قصرة، وهذا ما يجسد حقيقة الهجمات الاستيطانية بأنها منظمة في مناطق الضفة الغربية. فبالتوازي مع ما يحدث في بلدة قصرة، كان هناك عملية قطع للكهرباء عن عائلة في بلدة بورين، وهجوم على عائلة رائد الفقيه أو مصعب الفقيه عفوا في بلدة بيت مرين إلى الشمال من مدينة نابلس، وقاموا بحصاره في المنزل، هذا المنزل الذي يحاصر منذ عدة أشهر ويتم الاعتداء عليهم بشكل مستمر عبر فرض وقائع على الأرض وقيامهم بوضع الحجارة وإغلاق الطرق أمام الفلسطينيين لمنعهم من الدخول أو الخروج إلى منازلهم. فور خروج المواطن وعائلته من هذا المنزل، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، قطع الطريق ومنع العائلة من العودة إلى منزلها في تلك المنطقة. هذا ما يجسد أن الجيش أيضا هو شريك بما يحدث في مناطق الضفة الغربية، لا سيما وأن الانتخابات الإسرائيلية على الأبواب، وحقيقة كل ما يتجسد في أراضي الضفة الغربية ينعكس تماما على نتائج الانتخابات الإسرائيلية. الأحزاب اليمينية تسعى إلى بسط ذراعها في مناطق الضفة الغربية عبر الهجمات المتكررة، عبر التوسع الاستيطاني، عبر الاعتداءات التي تنفذ بحق الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية. هذا التصعيد يتوازى ويأتي بالتزامن مع اقتحامات تنفذ من قبل الجيش الإسرائيلي ميادة. خلال ساعات الليل الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عشرات الفلسطينيين خلال مداهمات في مناطق الضفة الغربية من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها، وهذا بطبيعة الحال ينظر إليه فلسطينيا على أنه امتداد للتصعيد الذي ينفذ من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين ميادة.
1: ليث، واصل معك، وفي المشهد الذي كان قبل قليل هو أحد المنازل الفلسطينيين المحاصرين في قصرة، هو منزل عائلة أبو ريدة، كان أحد أبنائها وهو لؤي فلسطيني أمريكي قد عاد بالأمس إلى المنزل ورفع العلم الأمريكي على هذا المنزل وقد شاهدناه في الصورة. ما الذي تمكن من القيام به عند عودته؟ هل هناك، ونفصل هنا في الجزئية المتعلقة بدخول الغذاء، الماء، الأدوية إلى هذه العائلات؟
0: ميادة، على الأرض في الضفة الغربية وتحديدا هنا في بلدة قصرة لا يحدث أو لم يحدث أي شيء منذ عودة لؤي أبو ريدة في ساعات الأمس من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمريكي من أصول فلسطينية. المنزل كما هو محاصر كما تشاهدون، لا يسمح للفلسطينيين بالدخول أو الخروج من هذا المنزل. حتى لؤي الذي خرج في ساعات الصباح إلى فناء المنزل رفقة وسائل إعلام أجنبية خلال إجرائه للمقابلة، حضر أحد المستوطنون رفقة عدد من الجنود. خلال حديثهم والمناوشات التي وقعت معهم، قال المستوطن للؤي بأنهم عائدون. هذه الجملة التي كررها لأكثر من مرة للؤي خلال هذا التواجد. وحقيقة لؤي منذ أن وصل إلى ساعات في ساعات الأمس إلى المنزل قام برفع العلم الأمريكي تمهيدا أو لما له من رمزية تحديدا سياسية. لؤي أيضا خلال تواصلنا معهم ومع العائلة خلال ساعات الصباح أكدوا لنا بأن التواصل مع القنصلية والسفارة الأمريكية في إسرائيل أو حتى في بشكل مباشر مع الإدارة وأعضاء من الكونغرس لا يزال متواصل في محاولة لفك هذا الحصار وإبعاد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن هذه المنطقة وفتح الطريق أمام الفلسطينيين.
1: شكرا جزيلا لك من قرية قصرة جنوب نابلس، مراسل الجزيرة ليث جعار. في الكونغو الديمقراطية قالت وزارة الصحة إن إجمالي عدد المصابين بإيبولا بلغ 4945، فيما بلغت عدد الوفيات نتيجة الوباء نحو 2325. وكانت وزارة الصحة أعلنت أن إيبولا أصبح الوباء الأكثر فتكا في تاريخ الكونغو الديمقراطية. معنا من بني شرق الكونغو الديمقراطية مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق. مع هذه الأرقام المهولة، كيف تتعامل السلطات هناك؟
2: نعم، نعم بالفعل، السلطات هنا في الكونغو الديمقراطية وتحديدا في الأقاليم الشرقية للبلاد، وهي الأقاليم التي أعلن عن انتشار الوباء فيها، 6 أقاليم تتحدث السلطات الكونغولية أنها اتخذت إجراءات صارمة لوقف انتشار هذا

0: الوباء الذي أعلن عن تفشيه منذ منتصف مايو الماضي، وتتحدث منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الوباء، الإعلان الرسمي لتفشي الوباء في الكونغو الديمقراطية جاء متأخرا، ويحتمل بأن هذا التفشي كان في شهر فبراير، متأخر عدة أشهر عن الإعلان الرسمي، ولكنها تقول تفعل كل ما استطاعت خاصة الحواجز الصحية للبحث عن الذين يمكن أن يشتبه بأنهم مصابين بإيبولا. أقامت السلطات هنا في بيني وكذلك في الأقاليم الأخرى مراكز صحية لعزل الذين تم التأكد من أنهم مصابين بالمرض. البحث جاري بشدة للذين لم يتم عزلهم حتى الآن، لذلك تقول السلطات إنها تسجل كثير من الحالات للإصابة بالمرض لأشخاص لم يتم التبليغ عنهم، وهذا يؤدي الذي يؤدي في ذلك هو أن كثير من المجتمعات خاصة في إقليم شمال كيفو لم يستجيبوا حتى الآن للنداءات التي تطلقها الفرق الصحية بضرورة التوجه إلى المراكز الصحية حتى يتم التأكد من حالتهم، سواء إذا كانوا يصيبوا بالمرض أو لم يصابوا، وبالتالي فإنها تكثف هذه التوعية من أجل حث السكان على الالتزام بالإجراءات الصحية.
1: شكرا جزيلا لك من بيني شرق الكونغو الديمقراطية، مراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق. تسيطر 5 شركات كبرى على قطاع التصنيع العسكري والدفاعي في الولايات المتحدة، وهي تتصدر قائمة أكبر شركات الأسلحة في العالم من حيث الإيرادات وحجم العقود العسكرية. تفاصيل أدق مع صهيب الملكاوي.
2: على مدى عقود برزت 5 شركات كبرى في الولايات المتحدة بوصفها الفاعل الأبرز في تزويد وزارة الحرب الأمريكية بالأنظمة العسكرية والتقنيات المتقدمة، عرفت في الصحافة الأمريكية باسم الـ5 الكبار. وقد تمكنت هذه الشركات من ترسيخ موقعها في صدارة سوق الصناعات الدفاعية عالميا، مستحوذة على جزء كبير من ميزانية البنتاغون. سأبدأ معكم من شركة RTX، واحدة من أكبر شركات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وتعتمد إدارة دونالد ترامب والبنتاغون عليها بوصفها شريكا استراتيجيا لتوسيع الإنتاج العسكري وإعادة بناء مخزونات الأسلحة عالية التقنية، وتصل قيمتها السوقية نحو $300 مليار، ويبلغ سعر سهمها $222. شركة بوينغ، وهي من أكثر الشركات شهرة لعامة الناس وتعد من أكبر شركات الطيران المدني، لها دور دفاعي ضخم في تصنيع المقاتلات مثل F-15 وطائرات الشحن والنقل العسكري والمروحيات الهجومية، وتبلغ القيمة السوقية لبوينغ نحو $180 مليار. ننتقل إلى شركة لوكهيد مارتن، والتي تعد من أكبر شركات الصناعات العسكرية في العالم، وتستمد شهرتها من تصنيع مقاتلات F-35 وF-16 وصواريخ باتريوت، وتبلغ قيمتها السوقية نحو $140 مليار، وذلك بناء على أحدث بيانات التداول لأسهم الشركة في بورصة نيويورك. جنرال داينامكس، هذه الشركة تنتج مجموعة واسعة من المعدات الثقيلة، وتشمل أبرز منتجاتها دبابة القتال الرئيسية أبرامز والعربات المدرعة أيضا، إضافة إلى بناء الغواصات والسفن الحربية، وتبلغ قيمتها السوقية نحو $107 مليار. تعد شركة نورثروب جرومان تكتلا عملاقا في الصناعات الجوية والعسكرية، وتشتهر بتطوير قاذفات قنابل B2 وB21 وأنظمة الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الفضائية والاستخبارية، وتبلغ قيمتها السوقية نحو $83 مليار. وبالطبع تتغير القيمة باستمرار بناء على حركة التداول في بورصة نيويورك.
1: ساعة إخبارية جديدة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وتطورات في سوريا، بالإضافة إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران.

0: أضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. وكان ترامب نشر على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما نائب وزير الخارجية الإيراني فقال إن ما وصفه بوهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. في دوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية دكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. في الشأن السوري ندد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب وقال إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جانبه قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إنه يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور ووصفها بأنها لا تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي قوله من تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالمعلومات الاستخباراتية التي وصفتها بأنها بالغة الحساسية بشأن الغارات على سوريا. في قطاع غزة حذر اتحاد بلديات القطاع من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي وإصابة كل أنحاء القطاع بعطش جماعي بسبب منع الاحتلال إدخال الزيوت لتشغيل المولدات الخاصة بالآبار ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي. أما في الضفة الغربية فقال مصدر طبي للجزيرة إن فتى فلسطينيا أصيب برصاص الاحتلال إصابة خطيرة في مخيم الأمعري بمدينة البيرة الذي اقتحمه الاحتلال. كما قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة الرام شمالي القدس المحتلة. معنا الآن من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور من طهران. مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة أهلا بكما. أبدأ معك فادي والتغيرات الواضحة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الحوار مع إيران. قبل ذلك فادي عذرا منك الآن الداخلية الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي. تفضل فادي.
1: نعم، والتصريحات والإشارات المتناقضة التي تبعث بها الإدارة الأمريكية بشأن ما إذا كانت هناك فعلا محادثات جارية مع إيران من عدمها، وأحيانا هذه التصريحات تأتي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال يوم أمس أن هناك محادثات جارية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني عبر قناة خلفية، ليعلن اليوم عبر منشور على تروث سوشيال أن لا مفاوضات جارية مع إيران أو مجدولة مع إيران، ومتمسكا بمسألة الحصار في مضيق هرمز في مقابل القول بأن هذا الحصار على إيران. هناك المضيق عمليا مفتوح وبشكل طبيعي بعد أن أزالت الولايات المتحدة أو فجرت الألغام التي كانت موجودة في المنطقة، وبالتالي الرئيس الأمريكي يبعث برسالة مشددة ربما إلى إيران أو أطراف أخرى في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة والعالم مصير هذه المحادثات ما بين إيران وعمان وسط أنباء يومية عن قرب توقيع اتفاق لفتح هذه المسارات. لكن الرئيس الأمريكي سبق وأن قال يوم أمس أن الصفقة التي تتحدث عنها إيران أو التي تريد إيران أن تبرمها ليست الصفقة المقبولة من قبله، وأنه ليس معنيا بتجديد مذكرة التفاهم. في المقابل جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي صرح يوم أمس في مقابلة مع فوكس نيوز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز في الوقت الراهن على مسألة الضغوط الاقتصادية على إيران، لكنه أكد وجود محادثات مع الجانب الإيراني، لا بل وصفها بأنها الأقوى منذ فترة طويلة، بأنها نشطة وبأنها إيجابية وإن لم ترقى إلى التوصل إلى اتفاق تريده واشنطن أو يلبي تطلعاتها، مشددا على أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد من إيران أن تمارس العيب أو أن تفرض على الولايات المتحدة أي تنازلات.
0: يبقى معنا ننوه بهذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع الإماراتية تقول أن منظومات الدفاع الجوي رصدت تهديدا صاروخيا على الدولة. إذن تضيف كذلك وزارة الدفاع الإماراتية نؤكد أننا على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. إذن رصدت صواريخ أطلقت على الإمارات ووفق بيان وزارة الدفاع تم رصدها وأكدت على الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديد. سنحاول أيضا معرفة المزيد من التفاصيل حول ذلك. أعود إليك فادي لاستكمال ما كنت ترصده من مواقف أمريكية.

أمريكية. عذرا منك مرة أخرى فادي. الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تقول ندعو إلى البقاء في مكان آمن ومتابعة التحديثات. إذن هذا هو الخبر الذي يرد من الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نتيجة التهديد الذي رُصد، وهو تهديد صاروخي وفق وزارة الدفاع.

0: مشهد من استهدافات لدول خليجية. الآن الإمارات تعلن عن رصدها لتهديد صاروخي تحديدا هذه المرة، وكانت على إثره قد أعلنت إذن ضرورة متابعة التنبيهات والتحديثات المتعلقة بإدارة الطوارئ بالنسبة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات. نعود إليك فادي منصور.
1: نعم مياد، وهذه الأخبار العاجلة التي تبثها الجزيرة تشير أنه في ظل غياب أي تقدم ملموس بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم تأكيدات الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز وأن المضيق مفتوح، إلا أن التوترات قائمة سواء من خلال هذه الهجمات التي أشرت إلى تجددها على عدد من دول الخليج، أو الهجمات على السفن في المنطقة، وآخرها كان هجوم اليوم على سفينة بمحاذاة سلطنة عمان. وبالتالي التوترات قائمة في ظل غياب مذكرة تفاهم. قول الرئيس الأمريكي لأنه لا يسعى إلى تجديد مذكرة تفاهم، ورغم تأكيدات من قبل مساعديه أو حتى من قبل نائب الرئيس على أن هناك وجود مفاوضات مع الجانب الإيراني، وأن كانت لا ترقى إلى تلبية تطلعات الولايات المتحدة والتي تحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وأيضا تلميح جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أن إيران ربما هذه الشروط التي تطرحها غير مقبولة من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قال أنها إدارة ترامب لا تريد من إيران أن تمارس اللعيبة أو أن تفرض التنازلات عليها، بل تريد مسألتين أساسيتين: منعها من الحصول على سلاح نووي وفق تعهدات إيرانية سابقة، وأيضا وقف الدعم الإيراني لما تصفه الإدارة الأمريكية بالإرهاب، في إشارة إلى دعم إيران لعدد من الجماعات في المنطقة. وبالتالي الإشارات المتناقضة من الإدارة الأمريكية وتحديدا من الرئيس دونالد ترامب أحيانا تعكس ربما مزاج الرئيس الأمريكي عند نقطة معينة، سواء من المفاوضات أو من الشروط المطروحة من إيران، أو حتى أحيانا من تصريحات قد تصدر عن المسؤولين الإيرانيين حول شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز والحرب الكلامية بين الطرفين، من يسيطر على المضيق.
0: في جزء آخر من المشهد فادي، كيف تبدو الاستعدادات العسكرية الأمريكية؟
1: الولايات المتحدة حريصة على القول سواء من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو وزير الحرب الأمريكي على أن لديها ما يكفي من القدرات في المنطقة للاستمرار في هذا الحصار المشدد على المواني الإيرانية إلى ما لا نهاية، أو توفير خيارات عسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال قرر ذلك. وهو قال في تصريحات خلال هذا الأسبوع على أن الولايات المتحدة لديها أسلحة وترسانة كبيرة من الأسلحة المتوسطة التقدم القادرة على استخدامها، وأيضا حاولت أن تدحض كل التقارير الواردة من المنطقة حول المصاعب التي واجهت حاملة الطائرات USS لينكولن بحكم انتشارها في المنطقة لأكثر من 9 أشهر، وعدم قدرتها على الرسوف في أي ميناء لأكثر من 200 يوم، ما وضع ضغوطا كبيرة على ظروف المعيشة للبحارة، وسط تقارير تفيد بأن عدد من البحارة حاولوا الانتحار على متنها. القيادة المركزية الأمريكية حاولت تطويق هذه التقارير لتقول أنها زائفة، كان هناك زيارة من قائد القيادة المركزية أيضا إلى هذه الحاملة. الرئيس دونالد ترامب اعتبر أن الحاملة لم تنتشر في المنطقة بما يكفي من الوقت، وأنه يريد لها أن تعمل لفترة أطول. وزير الحرب اعتبر أن كل هذه التقارير تشوه الحقائق، لكن الديمقراطيين في الكونغرس يصرون على أن هذه التقارير صحيحة، بدليل أن الإدارة الأمريكية قررت أخيرا أن ترسل الحاملة USS واشنطن لتحل محل USS لينكولن. وبالتالي هناك ضغوط على القوات العسكرية الأمريكية التي تعمل في حالة تأهب دائمة في المنطقة نحو 50,000 جندي، ولكن أيضا هناك ضغوط على الترسانة العسكرية الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي والصواريخ الدقيقة بعيدة المدى. لكن رغم ذلك تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أن لديها ما يكفي من قوة للتعامل مع أي تهديد إيراني، وفي حال قررت استئناف الحرب قادرة على فعل ذلك، خصوصا أن الرئيس الأمريكي يعتبر أن إيران هزمت وهي لم تعد تمتلك أي قوة عسكرية.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. بابا الحرمة، أيضا فيما يتعلق بآخر المعلومات المتوفرة عن التحركات والمواقف الإيرانية، ما الذي توفر؟
2: نعم بيادة، آخر المواقف الإيرانية هي تلك المؤكدة والمشددة على أن مضيق هرمز باق على إغلاقه، وأنه لن يفتح ما لم تستجب الولايات المتحدة الأمريكية لبعض الشروط الإيرانية، كما جاء على لسان رئيس البرلمان.

0: محمد باقلاء. فيقول رئيس البرلمان الإيراني، رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن المضيق لن يفتح ما لم يكن هناك إنهاء لحالة الحصار البحري، وما لم يكن هناك أيضا رفع للعقوبات والحصار عن بيع النفط الإيراني، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم. يصف الإيرانيون، المسؤولون الإيرانيون يصفون مذكرة التفاهم بأنها كانت نصرا سياسيا لهم وبأنها كانت فشلا للولايات المتحدة، ويقولون إن الولايات المتحدة هي التي تراجعت عنها، هي التي لم تفي بالالتزامات الواردة في بنود تلك المذكرة. يقولون إن ذلك أيضا جاء بعد مساع وجهود بذلتها إسرائيل لإنهاء العمل بتلك المذكرة. يؤكدون مرة أخرى أن الحصار باق على مضيق هرمز، ويؤكدون سيطرتهم عليه مرة بعد أخرى. هذا التأكيد يأتي على لسان المسؤولين الإيرانيين من جميع المستويات والجهات، من الخارجية، من رئاسة البرلمان، من الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني ومقر خاتم الأنبياء، سياسيون وعسكريون إيرانيون إذن من مختلف الجهات يؤكدون هذه السيطرة ويشترطون رفع هذا الإغلاق بضرورة تلبية بعض النقاط الواردة. وبشأن ما يعلنه ترامب بشأن ما نشره على منصة تروث سوشيال من صورة لمضيق هرمز، ووصفها بأنها أرض أمريكية جديدة، سارع نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي إلى القول بأن ذلك الخطأ إما أن يصحح في القريب العاجل أو أن الإيرانيين سيتولون تصحيحه بأنفسهم. يحاول الإيرانيون، يسعى المسؤولون الإيرانيون إلى أن يبقوا على مستوى المستفى، نفس المستوى، مستوى اللهجة والخطاب الذي يتبناه الرئيس ترامب، سواء تعلق الأمر بمضيق هرمز بنتائج هذه الحرب، وينفون بشكل حازم ما كان قد قاله بشأن وجود قناة خلفية يتواصل عبرها الأمريكيون مع الحرس الثوري، بالتحديد الناطق باسم الحرس الثوري محبي. كان قد نفى ذلك جملة وتفصيلا، وقال إن الدبلوماسية والاتصالات الدبلوماسية والمفاوضات لها جهتها المختصة، والحديث عن وزارة الخارجية، وقال إن بناء على المعلومات المتوفرة لدى الحرس الثوري وتأكيدات وزارة الخارجية فإنهما من مفاوضات تجري مع الطرف الأمريكي بتاتا. لكن الخارجية الإيرانية وفي نفس السياق بالحديث عن المفاوضات والاتصالات تقول إن التواصل مستمر مع دولة قطر، وتقول إن قطر تبذل جهودا في إرساء التهدئة في المنطقة. وأيضا في نفس المسار كان وزير الداخلية الباكستاني قد حل بطهران والتقى عددا من المسؤولين الإيرانيين، الرئيس مسعود بازشكيان، وزير الخارجية عباس عراقجي، ومسؤولين آخرين. لكن طهران لم تفصح بتاتا، ولا باكستان لم تفصح عن أي تفاصيل تتعلق بتلك الجهود، بتلك المبادرة الباكستانية. هناك أيضا مسار آخر تؤكد باكستان أن المفاوضات جارية عليه، وهو مسار التفاوض مع عمان بشأن طريق آمن ملاحي في مضيق هرمز.
1: من طهران مراسل الجزيرة بابولت حرمة، شكرا جزيلا لك. رحب الآن بضيوفنا. هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي لدراسات الإيرانية. وهنا في الاستوديو أيضا السيد تيم كونستنتاين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور عبد الله، ونريد أن نعرف من خلال هذه المواقف الأخيرة الإيرانية والأمريكية، بالإضافة لما يقال على لسان الوسطاء، هل عدنا إلى المربع الأول؟
2: أعتقد هناك احتمال جدا كبير أن نحن نعود، أو ما زلنا نراوح مكاننا نفسه ميادة، بأن نمشي خطوة ونعود خطوات للوراء. ما زلنا في موضوع هرمز، ما زلنا في موضوع الحصار الأمريكي، يعني هذا موضوع تم نقاشه منذ البداية. الآن نعود لهذا المربع من جديد، ونعود لمربع مذكرة التفاهم. يعني هناك أيضا خلاف حول مذكرة التفاهم نفسها. يعني الجانب الإيراني يقول بأن ليس هناك 60 يوما حسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. الجانب الأمريكي واضح بأن هناك ليس هناك رغبة في الاستمرار في مذكرة التفاهم، والتركيز أكثر على بندين هما الملاحة والنووي. بالتالي أعتقد الوسطاء يجدون صعوبة في الوصول لمربع حتى الأول، حتى يمكن بناء عليه بشكل كبير. في نوع من أنواع الوساطات تحتاج إلى بناء آليات للثقة. كان هرمز أعتقد أمرا مهما وإيجابيا لبناء الثقة من خلال العديد من الأمور، من خلال أنه يفتح المضيق، ثم بعد ذلك يمكن البناء عليه من خلال الأموال المجمدة وغيره. خصوصا ما يجب أن نستذكر بأن في نهاية يونيو كان هناك

0: عديد من الاجتماعات للفرق الفنية والتقنية، وكان هناك إيجابية كبيرة صحيح. حسب الوسطاء. لا أعلم ما حدث في يوليو، هناك أمور تغيرت. واضح بين الجانب الأمريكي لم يعجبه وضع أن إيران أغلقت المضيق مرة أخرى واستعملتها ككرت ضغط للإعادة إلى العمليات الدائمة لتعطيل القدرة الإيرانية. حاليا نجد نفسنا في صعوبة. الوسطاء واضح بأن أيضا الوسطاء يعني الاجتماعات لا تمر أو لا تسير كما يجب، والتركيز أيضا الآن فقط على الخط الملاحي بين إيران وعمان بشكل كبير.
1: وهنا تحديدا السؤال، حتى هذا الخط العماني الإيراني كان هناك تصريحات الأسابيع الماضية أن هناك تقدم، اقتربنا من الإعلان الاتفاق وأنه تم الاتفاق على خريطة بحرية، ولكن توقفت حتى هذه التصريحات.
0: لا طبعا، كانت في فترة معينة كان كل طرف خاصة الجانب الإيراني يريد أن يبرز بأنه هو يتعاون، لكنه أيضا في نفس الوقت هو يريد هيمنة كاملة. يعني نحن لا نعلم ما يدور خلف الأبواب المغلقة، لكن واضح أن الجانب الإيراني يحاول أن يسيطر ويهيمن على المحادثات مع الجانب العماني. هو لا يرى أو يحاول أن يستنقص من الحق العماني في أن يكون لها خط في مياه الإقليمية، بالتالي هذه المفاوضات طالت. والحديث عن إيجابية أعتقد كان مهما جدا لتجنب ممكن أي ردة فعل قد تكون غير متوقعة من أطراف الحرب، ممكن الولايات المتحدة بعملية تؤدي إلى انهيار هذه المحادثات. لكن واضح أن الموضوع طال، وواضح بأن هذا هذا هذا الطول في في في الوصول لنتيجة نهائية مرتبط بالثمن السياسي الذي تريده إيران. إيران تتفاوض مع عمان وتقول أنها لا تتفاوض مع الولايات المتحدة، لكن في نفس الوقت تحكم على فتح المضيق وهو نتيجة لهذه المحادثات بالمفاوضات مع الولايات المتحدة والثمن الذي ستدفع الولايات المتحدة، واللي هو تقريبا كل شيء تريد أو تطمح به تطمح له إيران ببساطة.
1: أريد هنا أن أقف عند تصريح أطرحه على الدكتور محمد صالح صدقيان، تصريح إيراني قال أن الإعلان عن الاتفاق مع عمان يرتبط بمرحلة ما بعد انتهاء كل هذا المشهد وعودة الأمور إلى طبيعتها، ولا حتى ليس الآن. ما الذي يفهم من ذلك؟
2: هذا صحيح جدا. الإيرانيون المشكلة التي كانت في تنفيذ مذكرة التفاهم هي في الفقرة 5، وبالتالي الفقرة 5 تطلب من إيران وضع ترتيبات للمرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. الاتجاه الذي اتجهته إيران لوضع لإدارة المضيق، وهذه جزء من الترتيبات الإيرانية التي دعت إليها المذكرة، أن يكون هناك بين الجانبين الإيراني والعماني وأن يكون هناك اتفاق على هذا المرور. يجب علينا أن نذكر بأن هناك زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لسلطنة عمان، وصدر بيان مشترك. البيان المشترك أكد على أن يكون التعاون بين الجانبين الإيراني والعماني لوضع هذه الآلية بالتعاون مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية والقانون الدولي. القانون الدولي يبدو بأن سلطنة عمان هي التي فرضت، لأنه موقع على عدد من المواثيق الدولية، وقالت بأن أي آلية يجب أن تكون ضمن إطار أو في إطار القانون الدولي. وبالتالي إيران سارت بهذا النهج أو هذا المسار من أجل وضع هذا الاتفاق، والإيرانيون توصلوا إلى هذا الاتفاق. الآن لم يعلنوا عنه لأنه ارتبط بالمناقشات أو المفاوضات التي تجرى مع الولايات المتحدة، وأنا أعتقد بأنه سوف لن يعلن عن الاتفاق الإيراني العماني إلا حينما يتم التوصل إلى اتفاق أو عودة إلى مذكرة التفاهم، ويمكن أن يعلن ذلك. لكن دعيني أن أقول فيما يخص مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم الجانبين توقفا عند تطبيق الفقرة رقم 5، لكن الفقرة رقم 1 هي التي تدعو في اليوم الثاني من التوقيع على الاتفاق أن يتم بعض الأمور، وهي إنهاء الحرب وليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب والأرصدة الإيرانية المجمدة وإلغاء الحظر على الموانئ الإيرانية. هذا لم يتم. الإيرانيون هم يعلمون جيدا بأن هذا مسار طويل، مسار 30 يوما ومسار 60 يوما لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي وضعوا هذه المذكرة والفقرة رقم واحد محل اختبار. الجانب الأمريكي لم يلتزم بهذا الاختبار الفقرة الأولى، عندما جاءوا إلى الفقرة خمسة وقعوا فيها، لأن هناك مشكلة في الفقرة رقم واحد. الآن في قضية ترتيبات المضيق وقعوا فيها وتم التصعيد مرة أخرى، وكما تفضلت عدنا للمربع الأول.
1: بالتأكيد لدى سيد تيم كونستانتاين ترتيب آخر للبنود وكيف تمت القصة، ولكن في كل الأحوال السؤال الآن هو هل لا زالت الولايات المتحدة معنية بمذكرة التفاهم؟
3: في الواقع أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون معنية بشيء لم تأبه بشأنه إيران. والضيف الكريم اقتبس ما قاله قاليباف، إيران لن تفتح مضيق هرمز حتى تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بما تعهدت به. الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تعهدت برفع الحصار البحري وفك تجميد الأصول و رفع العقوبات عن النفط، ولكن في الأيام الأولى من مذكرة التفاهم، إذا ما عدنا إلى 60 يوم في التاريخ، نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت العقوبات عن النفط. هذا غير صحيح أنها لم تفعل ذلك. نعم، هي رفعت العقوبات عن النفط الإيراني، وبالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفعت الحصار وسمحت بدخول السفن، ولكن عندما رفضت إيران أن تزيل الألغام، وعندما رفضت إيران بأن تسمح للسفن والناقلات بالعبور، الولايات المتحدة الأمريكية أعادت فرض الحصار. إذن الولايات المتحدة التزمت. أما بالنسبة إلى فك تجميد الأصول، إذا ما قرأنا الاتفاق برمته، الأصول يمكن أن يفك التجميد عندما تمتثل إيران لبعض الأحكام، ليس في اليوم الأول من مذكرة التفاهم. هناك بعض الأمور التي توجب أن تحصل، والولايات المتحدة الأمريكية قالت إنها سوف تفك تجميد الأصول، ولكن إيران لم تمتثل للأحكام. وبالتالي أنا لا أعرف ما إذا كان الممثل من إيران لا يعرف ذلك، أو هو بشكل متعمد يحاول أن يضللنا، ولكن على أي حال هذا غير صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية أنهت الحصار ورفعت العقوبات عن النفط الإيراني، ولكن عندما لم تمتثل إيران عادت الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات والحصار. وبالعودة إلى سؤالك بخصوص مذكرة التفاهم، لم يتم احترام بنود المذكرة. الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم قال إن كل الألغام قد أزيلت في مضيق هرمز. تعرفين لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى ودول أخرى قامت بإزالة هذه الألغام. وفقا لمذكرة التفاهم، كانت إيران قد قالت إنها سوف تزيل الألغام، ولكنها لم تفعل ذلك في الأيام الثلاثين الأولى، والولايات المتحدة والدول الغربية فعلت ذلك. إذن إيران لم تحترم الأحكام، ولذلك لا أعرف لماذا نكون مهتمين بالعودة إلى مذكرة التفاهم. ما من أحد يرى أن إيران سوف تلتزم بها على أي حال.
1: هناك قول آخر أن في نهاية الأمر الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى هذه المذكرة، لأنه قيل له أنها أسوأ حتى من اتفاق ترامب، عفوا اتفاق أوباما.
3: لا أعتقد أنها أسوأ من اتفاق أوباما لو طبقت ووصلت إلى النهاية المنطقية. الهدف والأساس بالنسبة إلى إدارة ترامب يرتبط بنزع السلاح النووي، وهناك تفاصيل طبعا حول كيفية التخلص من المواد النووية. هذه أمور يجب التناقش بشأنها، هل يتم ترقيقها أو ترسل إلى دولة ثالثة أو تدمر في مكان ما ويتم التخلص منها. هذه أمور يمكن أن تناقش، ولكن الاتفاق حصل بطريقة تؤدي إلى هذا الأمر. طبعا الواضح هو أن هذا الاتفاق أفضل من اتفاق أوباما في العام 2015. وأود أن أقول أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام والكونغرس بشكل عام، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، لم
1: تدعم. عذرا منك، ولكن لدينا مستجدات في ملف آخر. الآن مصدر في مستشفى الشفاء يعلن سقوط 5 شهداء بينهم طفل و10 مصابين في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربية مدينة غزة. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، تفاصيل ما جرى.
4: الشباب. نعم يدا، الذي جرى أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ما يعرف بلسان الميناء بصاروخين من هذه الطائرة ليرتقي 5 من الشهداء. هم خلفي هنا في ساحة الاستقبال والطوارئ لدى مجمع الشفاء الطبي. من بين الشهداء طفل وصل إلى هذه المستشفى، بالإضافة إلى عدد غير

0: غير معلوم حتى اللحظة، ولكنه كبير من المصابين من بينهم أطفال وكذلك نساء. هذه الصور هي التي تعطي دلالة عن طبيعة الواقع الميداني في قطاع غزة، المزيد من الخروقات الإسرائيلية، المزيد من الاستهدافات في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن اتفاق لم ينفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكنه يترجم على أرض الواقع الآن بمزيد من الخروقات. ما يمكن فهمه بأن منطقة الميناء، وهي المنطقة التي تعتبر مكانا ومركزا للإيواء، تتواجد فيه آلاف العائلات الفلسطينية التي تتواجد في هذه النقطة، على اعتبار أن غزة تضيق بأهلها بالنظر إلى قضم الأراضي المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لم يجدوا إلا الميناء أو لم يجدوا إلا شاطئ البحر للتواجد والتخييم عليه، وهذا بطبيعة الحال مأساة كبيرة. هذا الميناء تحول من مركز ومكان للترفيه ليصبح الآن مكانا للإيواء بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية. حالة تكدس غير مسبوقة في ذلك المكان، ولذلك عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مثل هذه التجمعات أو هذه النقاط، فإنه يذهب باتجاه تخليف الكثير من المصابين والشهداء. هذا بطبيعة الحال ما نرصده في كل مرة يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي مناطق تواجد الفلسطينيين. الاستهداف وقع على لسان الميناء أو ما يعرف بذلك لمجموعة من المواطنين الذين كانوا يستجمون في تلك المنطقة أو يتواجدون في تلك المنطقة، وهم من سكان ميناء غزة. بطبيعة الحال هذه المشاهد هي المشاهد القاسية بالنسبة للفلسطينيين، والتي بطبيعة الحال تترجم الآن على هيئة جثمين لشهداء، من بينهم طفل كان يلهو في تلك المنطقة، ولكن الاحتلال الإسرائيلي ذهب نحو استهدافهم بصاروخين على الأقل من طائرة استطلاع أو طائرة مسيرة كانت تحلق على مستويات منخفضة. وهذا الجهد الاستخباراتي دائما ما يترجم حقيقة ميادة على أنه استهداف متواصل، أو أنه من الممكن أن يفهم بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو عمليات استخباراتية قبل أن يستهدف الفلسطينيين المدنيين.
1: وهنا وفق المعلومات إذن المتوفرة غازي، نحن نتحدث عن ميناء، منطقة مفتوحة، عائلات كانت تحاول أن ترفه عن نفسها قليلا في ظل كل الأوضاع التي تتواجد فيها في غزة، وتم استهدافهم بطائرة مسيرة. ودائما نذكر المشاهدين أن الطائرات المسيرة مزودة بأنظمة حديثة تستطيع أن تكشف هوية المتواجدين في المكان.
0: بالفعل ميادة، الاحتلال الإسرائيلي يستخدم منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بنسبة كبيرة الطائرات المسيرة المحملة أو المزودة بصواريخ ثقيلة، وهذه الصواريخ تستهدف الفلسطينيين بتجمعاتهم، بخيامهم أو حتى في الطرقات، وهو ما نرصده منذ أشهر طويلة. ولكن من الممكن أن نوضح أكثر بأن منطقة الميناء لا تتعرض فقط للقصف الجوي من الطائرات المسيرة، هي أيضا تتعرض لإطلاق نار مكثف من الزوارق الحربية التي تجوب عرض البحر ذهابا ومجيئا باتجاه الشمال والجنوب، وتطلق النيران أو القذائف تجاه الصيادين أولا، تجمعات المواطنين على شاطئ البحر، وتستهدف كذلك ميناء غزة. في كثير من المرات رصدنا عمليات اعتقال لصيادين لمواطنين على شاطئ البحر، كذلك في الكثير من المرات رصدنا استهدافات وإصابات بنيران هذه الزوارق لأطفال وكذلك مدنيين فلسطينيين. الاحتلال الإسرائيلي يعمق عملياته العسكرية من خلال الجو، من خلال البر، وكذلك في البحر. هذه المنطقة المستهدفة اليوم هي المنطقة التي تحولت من مركز سياحي ترفيهي لآلاف الفلسطينيين لمركز للإيواء تتواجد فيه آلاف الخيام، ما يعني أن أي صاروخ قد ينفجر بطبيعة الحال يكون متشظي، يخلف الكثير من المصابين. لا زالت العائلات تصل هنا للتعرف على هوية الشهداء ميادة.
1: نعم، سنبقى مع هذا المشهد، ولكن نوه بهذا الخبر العاجل. مسؤول أمريكي يفيد الجزيرة أنه لا تناقص في تصريحات أو تناقض في تصريحات الإدارة بشأن المفاوضات مع إيران، وهذه التصريحات لهذا المسؤول الأمريكي سنعود إليها في سياق تغطيتنا لهذا الملف. أعود إليك غازي العلول، ولنتحدث عن نمط وسياق عام لهذه الممارسات والخروقات الإسرائيلية منذ دخول الاتفاق في مرحلته الأولى حيز التنفيذ، والذي كان يقضي بأن توقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
0: ميادة الاتفاق نص صراحة على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق تواجد الفلسطينيين، والتي كانت تقدر بنحو 47% من مساحة القطاع ككل. الاحتلال الإسرائيلي أولا ميدانيا ذهب نحو قضم الأراضي بالوصول إلى نسبة سيطرة تصل إلى 70%، وحشر الفلسطينيين في مساحة تقدر ب 30%. بعد ذلك ذهب نحو المزيد من الاستهدافات الجوية، عمليات الاغتيال، عمليات قصف التجمعات، عمليات لاستهداف الخيام لمدنيين فلسطينيين بوتيرة تقدر بأكثر من 10 استهدافات في اليوم الواحد، هذا وفق بيانات رسمية. وذهب نحو طبعا المزيد من التضييق على المستوى الإنساني. ولكن فيما يتعلق بالحالة الميدانية هو يعتمد بشكل رئيسي أولا على الطائرات المسيرة المزودة بالصواريخ، ويقوم باستهداف الفلسطينيين.
1: مرة أخرى في الأخبار العاجلة التي نتابعها، وفق تصريحات مسؤول أمريكي للجزيرة يقول أن مناقشات إيجابية جرت مع إيران، لكن ترامب قرر الانتظار. هذا يأتي عطفا على ما قاله بأنه لا يوجد تناقضات في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المباحثات مع الإيرانيين، ويقول أيضا أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في محادثات مع إيران إلى حين استعدادها لإبرام اتفاق. إذا سنعود بالفعل إلى هذا الملف مرة أخرى ضمن النقاشات المتعلقة بالمباحثات الإيرانية الأمريكية والمشهد عموما في بخصوص هذه الحرب بعد قليل. ولكن نواصل الآن في ما يتعلق بالمستجدات في غزة، ومعنا من مدينة غزة السيد أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، كذلك معنا من القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أحمد الطناني، كما تابعت ما قاله مراسل الجزيرة غازي العلول، لدينا مستجدات تتعلق باستمرار التصعيد الإسرائيلي، وهذه المرة عدد الشهداء 5 حتى الآن من بينهم طفل و10 مصابين، في وقت أن كان هناك حديث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس عن أنه طلب من الجانب الأمريكي أنه من الجانب الإسرائيلي ألا تتم أي عملية عسكرية في هذه الفترة على الأقل.
2: يعني أعتقد أن إسرائيل حسمت الجدل كعادتها بدماء الفلسطينيين، حسمت الجدل بالمجازر في قطاع غزة، هي حسمت كل التكهنات حول التصريحات المتناقضة التي خرجت بعد اجتماع كوشنر ووفد مجلس السلام مع بنيامين نتنياهو وحكومة الاحتلال. إسرائيل تقول بوضوح أنه لا وقف للعمليات العسكرية، ولا حتى ضبط لهذه العمليات العسكرية، ولا حتى المنطق الأمريكي الذي قال اقتلوهم باعتدال. هو بدأ هذا الأمر بمجزرة كبيرة ومجزرة في مقهى، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الشهداء. الحصيلة الأولية ما زالت تتحدث عن 5 شهداء، لكن حسب التقديرات الميدانية العدد أكبر من ذلك ومرشح للارتفاع. هذا اختيار هذا الهدف يقول أن إسرائيل لا تتحدث عن أهداف بالمعنى العمليات، أي ما تسميه بالقنبلة الموقوتة ولا استهدافات لشخصيات محددة بعينها. هي تقول أن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة هم بنك الأهداف الحقيقي، وأن السلوك العدواني هو السلوك الذي سيحكم المرحلة القادمة، وأن استخدام الدماء الفلسطينية واستخدام القتل والتدمير في قطاع غزة كجزء من مادة الدعاية الانتخابية، كجزء من رد بنيامين نتنياهو على المزاودات الانتخابية الداخلية هو أساس، إضافة للسلوك العدواني الإسرائيلي المرتبط بالبعد اليميني الأيديولوجي الذي يهدف إلى استمرار واقع الإبادة كأساس ثابت في قطاع غزة، والهادف إلى منع أي إمكانية للحياة. أعتقد أن مجلس السلام يتحمل المسؤولية بدرجة مباشرة عن هذه المجزرة. المنفذ هو حكومة الاحتلال، لكن من وفر الغطاء هي تصريحات مجلس السلام المتناقضة، تصريحات مجلس السلام المنسجمة مع أهداف بنيامين نتنياهو السياسية وحتى أهداف بنيامين نتنياهو الانتخابية، تصريحات مجلس السلام التي وفرت المساحة اللازمة لإسرائيل لأن تنفذ هذه الغارات، رغم أن هناك اتفاقا واضحا وصريحا ما بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية والوسطاء، وهناك تصريحات واضحة خرجت عن مجلس السلام واعلان عن خارطه الطريق التي يفترض ان تنفذ، وايضا هناك تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي طالبت بوقف القصف في قطاع غزه. اسرائيل تقول انها غير ملتزمه باي شيء وغير معنيه باي التزام باي شكل من الاشكال، وان تنفيذها لهذه الاتفاقيات سيتم بطريقتها، طريقتها التي تقوم ان الطرف الفلسطيني يجب ان يلزم بكل شيء، الطرف الفلسطيني يجب

0: أن يقدم تنازلات بكل شيء، وإسرائيل لن تقدم أي شيء، وحينما يضغط عليها ستقدم فقط الصرف الصحي مقابل التزام فلسطيني بنزع السلاح، التزام فلسطيني بالتنازل عن كل شيء. هذا يعني أن الوسطاء الآن أمام تحدي مهم ورئيسي. الدول العربية الثماني التي أصدرت بيان وشخصت مسبقا أن إسرائيل لن تلتزم هي أمام تحدي ورئيسي في الضغط على الولايات المتحدة. وأعتقد أنه كان يفترض أن يصل وفد مجلس السلام من جديد إلى العاصمة المصرية القاهرة ليعود للحوار مع الوسطاء والفصائل حول مخرجات زيارته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. أعتقد أن إسرائيل استبقت هذا الأمر وقالت بوضوح أن أيا كان النصوص
1: طيب.
0: التي سيحملها من جديد مجلس السلام، هذا لا يعني إسرائيل بأي شيء، وستستمر بعدوانها وستستمر بنمط القتل والتدمير في قطاع غزة.
1: دكتور محمد هلس، كيف يفهم هذا التصعيد الآن وهذه العملية عقب ذلك الاتفاق الذي أعلن بالأمس وفق مكتب نتنياهو، عقب الاجتماعات مع كوشنر وميلادينوف؟
2: التحية لك وللأستاذ أحمد وللسادة المشاهدين. نتنياهو عمليا متصالح مع ذاته إنجاز التعبير فيما يتعلق بما يجري. هو لم يقل ولم يوقع على اتفاق يقيد فيه ما يسميه حرية العمل العسكري. هو قال عمليا أنه توافق مع كوشنر ومع الأمريكيين على قصة حرية العمل العسكري، وتوافق مع الأمريكيين على استمرار السيطرة العسكرية، وتوافق مع الأمريكيين على أنه لا إعمار إلا بعد نزع السلاح، وتوافق مع الأمريكيين على أن نزع السلاح يجب أن يكون مرة واحدة وخارج القطاع. ولذلك يعني هذا لا يأتي فيه تناقض بالنسبة لنتنياهو. الجدل الذي تفضل الأستاذ أحمد بالإشارة إليه حينما قال بأن هذا حسم الجدل، هذا حسم الجدل لدى الذين توهموا أو بنوا للحظة معينة على أن شيئا ما يتحرك لدى نتنياهو، أو أن الطرف الأمريكي الذي أراد خلق الانطباع بأنه آت ليحدث فرق ما في سلوك نتنياهو فعلا قد أحدث هذا الفرق. هذا الجدل يخدم نتنياهو. نتنياهو يترك يعني هذه الأخبار خارج بيئة نتنياهو، خارج محيط نتنياهو أن تتفاعل، وأن يقال بأن الولايات المتحدة تضغط، وبأن لدى الولايات المتحدة مقاربة فيما نتنياهو يصر ويستمر في الرهان على أن مقاربته هي التي ستفرض، وبأن الولايات المتحدة في أحسن الأحوال مواقفها هي رجع صدى لمعاندة نتنياهو ولمواقف نتنياهو. وهو مطمئن بالمناسبة إلى أن هذا السلوك لا يرتب عليه ثمنا في علاقته مع الولايات المتحدة. منذ أعلن عن رفض الاتفاق كاملا لم يخرج أحد من الإدارة الأمريكية بما فيها رئيس الولايات المتحدة ليلومه على أنه رفض الاتفاق الذي هلله رئيس الولايات المتحدة شخصيا، وقال بأن يعني حماس وافقت على نزع السلاح، بل هو أخذ الجوانب الإيجابية التي يعني يستثمر فيها ويبني عليها، وهي قضية موافقة حماس على نزع السلاح. الآن هو يريد تنازلا أكثر بعد أن حصد على أو حصل على تنازل من حماس على فكرة نزع السلاح، والضغط الذي يجري وهذه الاغتيالات التي تجري والتصعيد الذي يجري هو بهدف أن يعيد هذه الكرة التي ألقتها حماس بين قدميه فيما يتعلق بموضوع نزع السلاح، وأرادت بشكل أو بآخر مع الوسطاء أن تقول بأن نتنياهو هو الذي يعطل. الآن يريد عبر منطق القوة والتدمير والاغتيالات أن يعيد هذه الكرة إلى حماس ويعيدها إلى الوسطاء ليجري مرة أخرى النقاش حول قضية نزع السلاح. وطالما أن حماس وافقت، إذن لماذا لا يجري نزع السلاح كاملا؟ هكذا يبني نتنياهو. بما أن حماس وافقت على مبدأ نزع السلاح، إذن لتسلم السلاح كاملا، لتخرج السلاح كاملا من القطاع، ربما بعد أشهر من الآن، وإذا ما تعاطت طيب. حماس تحت الضغط على مع هذا المبدأ، ربما يختلق نتنياهو ذريعة جديدة. وهكذا نحن قلنا أنه لا تعويل على موقف الولايات المتحدة ولا نبيع أنفسنا أوهام فيما يتعلق بسلوك نتنياهو الذي من الآن
1: طيب
2: وحتى
1: دكتور.
2: يذهب الناخب الإسرائيلي إلى صندوق الاقتراع سيكون سلوكه بهذه الطريقة.
1: لا تعويل لا على نتنياهو ولا الولايات المتحدة، ماذا عن مجلس السلام؟ يعني كما ذكرت قبل قليل ما تحدث عنه مكتب نتنياهو بالأمس من حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، كان قد خرج كوشنر وقال لها الحق في ذلك بالفعل، هذا حدث بالأمس، ولكن ماذا عن مجلس السلام؟
2: مجلس السلام هو إطار تنفيذي يعمل لدى مشغله رئيس الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية، ولا أعتقد بأنه قادر على أن يقول موقف يغال يعني سياسي يخالف مواقف وسقوف المواقف التي تحددها الولايات المتحدة. رئيس الولايات

0: المتحدة، مبعوث الولايات المتحدة، أعضاء الإدارة الأمريكية، كلهم لا أحد فيهم قال بخلاف ما طرحه نتنياهو، بل على العكس هم شجعوا نتنياهو من خلال تبني شروط نتنياهو، وقالوا بأن هنالك اتفاق على أنه لا خطوات تقدمها إسرائيل قبل نزع السلاح. وبالتالي عمليا نتنياهو فهم هذا الأمر وقرأه على أنه توافق مطلق وتناغم مطلق مع موقفه. وبالتالي الآن هل تتوقعين على خلفية هذا الاعتداء الذي جرى وهؤلاء الشهداء الذين ارتقوا أن يخرج أحدا في الطرف الأمريكي لينتقد نتنياهو ليوبخ نتنياهو؟ على العكس، الآن سنجد أصوات في الطرف الأمريكي تتفهم مقاربة نتنياهو، تتفهم الرواية الإسرائيلية، وتقول بأن الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسها، وهي التي تركت لنتنياهو على امتداد 8 أشهر، وهو الموقع على اتفاق كان من المفترض أن ينفذ التزاماته فيه، تركت له أن يقدم مزيد من الأرض، تركت له أن يغتال، تركت له أن يدمر، تركت له أن يمنع إدخال المساعدات، تركت له أن يساعد الشعب الغزي على أن ينتقل من حياته الكارثية إلى حياة الاستشفاء والتعافي من الظروف التي خلقتها الحرب، وسكتت عنها. ولذلك ما الذي سيجعل الولايات المتحدة تغير المقاربة الآن إن كان هذا الأمر حدث على امتداد 8 أشهر؟ الآن الإدارة الأمريكية يقول مبعوثوها واحدا تلو الآخر أن الولايات المتحدة تعلم بأن يدي نتنياهو مغلولة بسبب الاعتبارات السياسية الداخلية المرتبطة بالموسم الانتخابي وأجواء الانتخابات. إذن هل تعتقدين أنه في أحد في الإدارة الأمريكية قد يمارس ضغطا على نتنياهو وعلى هذا الائتلاف الحاكم ليدفعه لاتخاذ خطوات يعني تدفعه إلى التنازل؟ إذا كان مواطن أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية وبيت فيه مواطنين أمريكيين في الضفة الغربية يعتدى عليهم ليل نهار، وكل الجيش الإسرائيلي بقده وقديده لا يستطيع أو لا يريد لأنه مكبل من قبل الحكومة التي تحكم، لا يستطيع أن يحمي مواطن أمريكي في مناطق الضفة، هل تريدين أن يحمي الشعب الغزي الأعزل في الضفة الغربية؟ يعني الواقع جدا مؤلم، ومع شديد الأسى يعني الإدارة الأمريكية هي مسؤولة عن هذا الذي يجري عبر التغطية التي تقدمها لنتنياهو.
1: سيد أحمد الطناني، هكذا تدافع إسرائيل عن نفسها وهكذا تعرف هذا البند دائما، وبالأمس كوشنر أمن على ذلك. الآن ما خيارات المقاومة؟ كما قال دكتور محمد هلس، يبدو أنه مزيد من الضغط على المقاومة لتقديم المزيد من التنازلات، تنازلات أكبر.
2: يعني لا أعتقد أن المقاومة في يوم من الأيام تعاملت مع أن الطرف الأمريكي هو طرف حيادي أو طرف غير منحاز أو أنه طرف يمكن أن يخرج جوهريا عن الالتزام تجاه الأهداف الإسرائيلية الاستراتيجية، وفي مقدمتها كل المبررات الإسرائيلية التي يقدمها دائما الاحتلال والتي يحاول عرضها تحويل كل القضية الفلسطينية إلى قضية أمنية، والتنكر الأمريكي المستمر للحقوق السياسية والوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني. لكن الفلسطينيون والقوى الفلسطينية والمقتولين والمضطهدين والمقهورين في قطاع غزة لا ينظرون إلى الضغط الأمريكي بعين الرفاهية، لا يوجد رفاهية في الاختيارات، ويختارون أن يراهنوا على الضغط الأمريكي. للأسف ترك العالم الفلسطينيون حتى يبقوا رهينة للحسابات الأمريكية، وحتى مجلس السلام الذي شكل وفوض فيما بعد من مجلس الأمن بمتابعة اتفاق وقف اطلاق النار هو حتى الآن رهينة للحسابات الأمريكية فقط ورهينة للموقف الأمريكي، وهو يترجم ذلك عبر الانسجام الكامل مع ما تريد إسرائيل، حتى أنه وصل إلى الانسجام الكامل مع مصالح بنيامين نتنياهو السياسية في المفاوضات على خارطة الطريق الأخيرة، في المفاوضات على المقاربات التي لها علاقة بالسلاح. ضغط كثيرا على الفصائل الفلسطينية حتى تقدم كل ما عليها وأن تقبل بأن تقدم تنازلات جوهرية بما فيها التنازلات المرتبطة بسلاحها، وهو كثيرا ما كان هذا الأمر أمرا حساسا ودقيقا لدى القوى الفلسطينية، لكنها بناء على الضغط، بناء على وعودات وتعهدات قدمت لها من الدول العربية والإسلامية أن الفصائل المطلوب منها أن تقبل هذه المقاربات، ومن ثم يترك الأمر في ملعب الدول العربية والإسلامية اللي تشكل ضغطا حقيقيا على الولايات المتحدة، باعتبار أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد التي تستطيع أن تلزم إسرائيل بهذا الاتفاق، ومن ثم شاركت الولايات المتحدة ذاتها في هذه الاجتماعات وقدمت الالتزامات بشكل واضح وصريح. كان مستشار كوشنر حاضر في لقاءات العلمين وقال أن الولايات المتحدة متمسكة باتفاق وقف اطلاق النار ومتمسكة بالتزامها في رعاية وضمانة هذا الاتفاق، ومن ثم تجتمع كوشنر مباشرة مع قيادة حركة حماس ومع السيد خليل حي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقدم ذات الالتزام قبل أن يتوجه إلى تل أبيب. الآن الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه وكيف يترجم هذا الحق الآن يترجم بالمجازر في قطاع غزة، وأعتقد أن الكل الفلسطيني ينتظر من الدول العربية والإسلامية الإيفاء بالالتزامات التي قدمتها. الآن هي اللحظة المطلوب فيها ضغط حقيقي وفعلي على الولايات المتحدة.

0: صحت لي مسلسل المجازر، واعتقد انه من غير المقبول ان يمرر دائما الرسائل بان اسرائيل الان في موسم انتخابي وعلى الفلسطينيين ان يقدروا حساسيه هذا الموقف وان يتحملوا. ما هو التحمل؟ ثمن هذا التحمل هو الدماء الفلسطينيه المستمره. هل مطلوب من الكل الفلسطيني، هل مطلوب من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزه ان يبقوا مقهورين وينتظروا انتهاء الموسم الانتخابي والمزودات
1: طيب
0: الانتخابيه
1: هذه نقطة
0: الداخليه، او
1: مهمة سيد
0: ينتظروا
1: أحمد،
0: الحاله
1: يعني في نهاية
0: نعم
1: الأمر الخطة الأمريكية الشاملة، خطة ترامب الشاملة، وقعت وتم التصديق عليها من قبل 13 دولة في مجلس الأمن وفق القرار 2803. هل يمكن التصرف في إطار ذلك، في إطار مجلس الأمن، بحيث يتم إلزام الطرف الإسرائيلي بهذه الخطة؟
0: أعتقد هناك مستويين مهمين للتصرف. المستوى الأول له علاقة بعضوية الدول العربية والإسلامية في مجلس السلام. هذا المجلس إما أن يكون مجلسا حقيقيا للسلام، وإما أنه بدأ يتحول إلى ستار مستمر لاستمرار الإبادة. منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار كان هناك خطوات يفترض أن تطبق، من ضمنها مركز المراقبة المدني والعسكري، والذي دفعت إسرائيل فيما بعد لأن يكون داخل مستوطن قنيات جات، وبالتالي أن يكون تحت الأعين الإسرائيلية. وهذا المركز كان يفترض أن يراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل عملت على تفريغه تدريجيا من محتواه حتى أخرجته عن الخدمة بشكل أو بآخر، وحولته إلى مجرد قناة اتصال ما بين المنسق الإسرائيلي والجيش الأمريكي، وإخراج أدوات الرقابة عن العمل، ومن ثم استعمال مجلس السلام ذاته لتوفير الغطاء. يعني أن هذا المجلس يفقد بوصلته، وبالتالي على الدول العربية والإسلامية الشريكة في هذا المجلس أن تقول بوضوح أن هذا المجلس يجب أن يستعاد في دوره باتجاه أنه المجلس الذي فوض من مجلس الأمن. وهناك شيء آخر، السلوك الحالي لمجلس السلام هو خروج واضح عن التفويض الذي منحه مجلس الأمن، وخروج واضح عن كل قواعد الوساطة، قواعد الحيادية في العالم. وهو لا يحتاج للكثير من التحليل، لا يحتاج للكثير من الأدلة أن هذا المجلس يعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، يتبنى الخطاب الإسرائيلي، يتبنى المقاربات الإسرائيلية، ولا يدفع باتجاه تطبيق وقف إطلاق النار. وبالتالي يجب مراجعة التفويض في مجلس الأمن لهذا المجلس، وأن يكون هناك حالة من المكاشفة، حالة من المحاسبة بالمعنى الدولي لكل جرد الحساب مع هذا المجلس. فإما أن يقدم هذا المجلس أجوبة واضحة ما الذي يجري داخل قطاع غزة، وكيف يجري هذا الاتفاق بشكل واضح، خصوصا أن
1: طيب
0: الخروقات الإسرائيلية
1: سيد أحمد
0: موثقة
1: ابقى
0: بشكل
1: معنا،
0: تفصيلي ووضعت
1: لدينا
0: أمام الوسطاء.
1: تحديثات
0: نعم
1: الآن. مصدر في مستشفى الشفاء يقول أن عدد الشهداء ارتفع إلى 6، بينهم طفل ومصابون في غارة إسرائيلية إذن على منطقة الميناء بغزة، وهذا متوقع نتيجة ما قال مراسل الجزيرة أنه استهداف بصاروخ من مسيرة، وأن العدد كان كبيرا، عدد المتواجدين في المكان. سأواصل معك سيد أحمد، هذا بما يخص مجلس السلام. مجلس الأمن كما ذكرت لك كان بحوالي 13 دولة قد وافق على هذه الخطة ودعمها، امتنعت الصين وروسيا فقط. هل يمكن التعويل على الدول، خاصة أنه من ضمنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في مواقف تتعلق بإلزامات لإسرائيل، خاصة مع كذلك الموجة التي شهدتها أوروبا بخصوص تصرفات إسرائيل وممارساتها وانتهاكاتها؟
0: أعتقد لو تم تنظيم الموقف العربي والإسلامي بشكل أكثر وضوحا يمكن أن يعود مجلس الأمن لدور أكثر فعالية في متابعة اتفاق وقف إطلاق النار. أذكر هنا أن روسيا والصين كانوا بصدد وضع فيتو على
1: طيب عذرا
0: القرار
1: سيد أحمد، سنعود إلى
0: 2803
1: هذه
0: الذي
1: النقطة،
0: أتم
1: ولكن
0: قدرة ترامب. نعم
1: الآن في أول بيان الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة. إذن مرة أخرى هو يقول أن قادة من حماس كانوا في المنطقة، وبالتالي هذا الاستهداف تم لقادة في حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة. سأعطي الأولوية لهذه النقطة معك سيد أحمد الطناني.
0: يعني مسلسل التبريرات الإسرائيلي دائما جاهز، الجيش الوحيد في العالم الذي له تبرير لأكثر من 2 مليون فلسطيني، أو إن جاز التعبير أكثر من 7 مليون فلسطيني في كل مكان، هو جاهز. هو عندما يقتل الأطفال يدعي أن هؤلاء الأطفال هم جزء من عمليات أو جزء من تخطيط ضد الاحتلال، بالتالي هذا الأمر يفقد قيمته ولا مصداقية له. القتل جرى في مقهى، وهذا المقهى معروف في هذه اللحظات أنه مكان مكتظ جدا على منطقة الميناء، وكل من له علاقة بقطاع غزة يعرف أن في الأيام الطبيعية هذا المكان يكون مكتظا جدا، فما بالك مع حشر أكثر من 2 مليون فلسطيني في شريط ضيق جدا. يعني أن إسرائيل رغبت وأرادت عن سبق الإصرار والترصد أن تذهب إلى مجزرة واضحة المعالم

0: في مكان مدني واضح المعالم، لأنها تريد أن ترسل رسالة أساسية أن حرية الحركة لجيش الاحتلال لا حدود لها، لا قيود عليها، وستقتل كما تشاء وقتما تشاء، ومن ثم تصدر بيان صغير لتبرر هذا الأمر. نتحدث عن مجزرة في مكان، هذه المجزرة واضحة، هناك حديث عن أطفال، هناك حديث عن نساء، والمشاهد الخارجة من مكان المجزرة هي مشاهد مؤلمة وتؤكد بوضوح أن هذا المكان هو مكان مدني، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي رسالته الرئيسية هي رسالة سياسية، وأي تبريرات ذات بعد أمني وذات بعد عسكري هي تبريرات واهية وغير دقيقة. وإذا عدنا لبنك الأهداف الإسرائيلي منذ حرب الإبادة، بنك الأهداف كان يهدف بالدرجة الأساسية إلى لا فقط استمرار القتل، رفع عدد الضحايا في قطاع غزة، وهناك محاضر وتوثيقات خرجت فيما بعد، وأيضا شهادات لقادة إسرائيليون كانوا يتحدثوا عن كيف يختار بنك الأهداف، وأن الرسائل هي رسائل لها علاقة فقط بزيادة أعداد الضحايا في قطاع غزة، لأن هذا جزءا من أسلي. وأعتقد أن الأهداف هي إخراج هذه الصورة بشكل واضح ليقدمها بنيامين نتنياهو إلى الجمهور اليميني، ليقول أنه ما زال ملتزما بأهداف الحرب، وأنه ما زال ملتزما بمواجهة كل الضغوط التي تمارس عليه، بما فيها الضغوط التي يفترض أنها ضغوط وهي الضغوط الأمريكية، وأن الحرب والإبادة ما زالت مستمرة. وأعتقد أنه يريد أن يدخل لحظة الانتخابات وهناك عمليات عسكرية واضحة وفاقعة جارية في قطاع غزة، لأن كما قلت الدماء الفلسطينية هي جزء من مادة المزاودة، وقطاع غزة على نحو التحديد هو الملف الأكثر حساسية. كلما كان هناك فرصة للهدوء عاد بنيامين نتنياهو وأشعل هذا الأمر من جديد، حتى لا يقال أنه خرج من قطاع غزة بلا نتائج استراتيجية.
1: أدعوكما للبقاء معنا سيد أحمد الطناني عفوا ودكتور محمد هلسة، وأذكر مرة أخرى بهذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا وقال فيه أنه استهدفنا قادة حماس بغارة على مدينة غزة لإزالة التهديد على قواتنا. حول هذا البيان تحديدا ينضم إلينا إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين وتفاصيل هذا البيان.
2: نعم ميادة، البيان مقتضب للغاية وليست فيه كثير من التفاصيل حول القادة الذين تم استهدافهم كما يقول بيان الجيش الإسرائيلي، لكن الواضح بأن البيان هو استثنائي، ذلك أنه يتحدث عن مجموعة من قادة حماس جرى استهدافهم بغارة جوية، وليست عملية اغتيال فردية أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين كما يجري في كثير من عمليات الاستهداف عندما يقع أيضا أشخاص آخرون غير مستهدفون في الغارات الجوية. لكن هنا بيان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مجموعة من القادة التابعين لحركة حماس، وفي البيان يقول الجيش الإسرائيلي بأنه استهدفهم بغارة جوية، وأن القادة بحسب بيان الجيش الإسرائيلي كانوا يعدون لمخطط إرهابي بحسب تعبير البيان، كان مخطط ضد قوات الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة. هذا هو البيان المقتضب الذي يصدره الجيش الإسرائيلي بعد هذه الغارة الجوية، لكن واضح بأنها تأتي منسجمة مع مقررات اجتماع نتنياهو بالأمس مع ميلادينوف ومع مبعوث الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر، حيث انتهى هذا الاجتماع كما بدا من تصريحات الجانبين الإسرائيلي والأمريكي إلى إعلان مواقف هي متطابقة إلى حد كبير مع الموقف الإسرائيلي الذي كان معلنا منذ أسابيع، والمتمثل أولا برفض نتنياهو للنقاط 15 بخصوص الانتقال إلى المرحلة الثانية في خريطة الطريق، وكذلك منسجم مع ما وضعه المستوى العسكري في إسرائيل من خطوط حمراء. وبالأمس كانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن هذا الاجتماع بين نتنياهو وجيرارد كوشنر انتهى إلى أن الإدارة الأمريكية قبلت بشروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي وضعت بشأن تنفيذ الخطة في قطاع غزة. ومن بين هذه الأهداف أو هذه النقاط التي قبلت هي تحديدا هذه العمليات، عمليات الاغتيال التي تستهدف نشطاء المقاومة الفلسطينية سواء من حماس أو من الجهاد الإسلامي. إسرائيل قالت بأن هناك توافق ما بين الإدارة الأمريكية وأيضا مع مجلس السلام فيما يتعلق باستمرار عمليات الاغتيال التي تستهدف القادة الميدانيين أو النشطاء المقاومة الفلسطينية الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. لكن إسرائيل هنا تتحدث

0: تحدث على الأقل في بيانها الأول عن قادة كانوا يخططون لعملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، بمعنى أنها تزيل من وجهة نظرها تهديدا كان يتشكل على قواتها. وهذا هو أيضا تفسير جديد تحاول إسرائيل أن تضعه في سياق استمرار عمليات الاستهداف والاغتيال في قطاع غزة. والمسائل الأخرى هي لا تنفصل عن هذه عن هذا الجانب، هو أن إسرائيل لن تقدم أي شيء في قطاع غزة، لن تنسحب قيد أملة من المناطق التي تحتلها في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس وجعل منطقة قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، وكذلك هو شرط متعلق في إعادة الإعمار. وكما يبدو بأن عمليات الاغتيال هذه ميادة التي الآن تشكل ضغطا كبيرا على المقاومة الفلسطينية، هو هدفها بالفعل تشكيل هذا الضغط بشكل كبير على المقاومة الفلسطينية، وكأنه لم يبقى أمامها من خيارات سوى أن تسلم سلاحها. هذا ما تحاول إسرائيل أن تدفع باتجاهه من خلال عمليات الاغتيال المكثفة.
1: ورغم ذلك إلياس، أيضا نشير إلى أنه الأمر لا يقف عند هذا الحد، بمعنى أنه استمعنا إلى تصريحات عديدة من ضمنها تصريحات لنتنياهو تتحدث عن الرغبة في البقاء في هذه المناطق التي تم التوغل فيها داخل غزة، والتي تجاوزت حتى الخط الأصفر وصلت إلى ما يقارب 70%، وهو الهدف الذي ينشد.
0: صحيح، وكل تحركات نتنياهو السياسية والعسكرية في غزة وفي لبنان وفي الأراضي السورية المحتلة هي التحركات تأتي في ظل الحملات الانتخابية والانتخابات في إسرائيل، وهذا لم يعد سرا، كل شيء مرتبط بالعملية الانتخابية وبوضع بنيامين نتنياهو في استطلاعات الرأي التي لا تعده حتى الآن على الأقل بأنه سوف يكون قادرا على تشكيل حكومة جديدة مقبلة في إسرائيل، مقابل صعود غادي أيزنكوت الذي ينافسه بشدة على رئاسة الحكومة، وفي القدرة أيضا كما يبدو على حشد تحالف مضاد لبنيامين نتنياهو. لذلك كل تحركات نتنياهو في عمليات الاغتيال تصب في هذه القضية، ويحاول أن يبني شعبية ويحاول أن يستقطب أصواتا في اليمين المتطرف وفي اليمين الذي يصوت لحزبه من خلال هذه العمليات ومن خلال عدم الانسحاب أو تقديم ما يسميه التنازل.
1: في متابعة أي مستجدات، أذهب الآن إلى غازي العلول، وقد ارتفع بالفعل عدد الشهداء إلى 6. تفاصيل معك غازي.
2: بالفعل ميادة، العدد ارتفع قبل دقائق بوصول شهيد جديد كان في غرفة العناية المكثفة داخل مجمع الشفاء الطبي. محاولات العلاج السريع والإسعاف السريع لم تفي بالغرض ليعلن عن استشهاده بعد ذلك. هنالك 3 مصابين بحالات حرجة هم يتلقون الرعاية الطبية داخل أقسام مجمع الشفاء الطبي، ولذلك يمكن القول بأن هذا العدد مرشح للارتفاع في أي لحظة، خاصة وأن المصابين وصلوا بحالة متفاوتة. 3 منهم هنالك حديث عن صعوبة في التعامل معهم، أولا لنقص الإمكانات لدى وزارة الصحة ولحالة الإشغال الكبيرة في أقسام المستشفى. إذن 6 شهداء، من بينهم طفل كان يتواجد في هذا المقهى المستهدف. الحدث وقع على لسان ميناء غزة، هذه المنطقة المكتظة أولا بالنازحين، والتي يعتبر من بينها أجزاء قليلة عبارة عن مكان للاستراحة ولطبعا الاصطياف لدى الفلسطينيين في تلك المنطقة. الاستهداف وقع بصاروخين من طائرة استطلاع، شهداء 6 وكذلك 10 من المصابين. وللتوضيح أكثر
1: بأن هذه المتابعة هذه التفاصيل، وأيضا مع إلياس كرام وضيفينا الدكتور محمد هلسة وأحمد الطناني، في ساعة إخبارية جديدة تواصلها معكم غنوة إبراهيم.
3: شكرا لك ميادة. إذن إلى قطاع غزة مجددا، وننوه للأخبار العاجلة التي ظهرت على شاشتنا. مصدر في مستشفى الشفاء يقول ارتفاع عدد الشهداء إلى 6 أشخاص بينهم طفل ومصابون في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء بغزة. الجيش الإسرائيلي في بيان قال هجمنا قادة من حماس في منطقة الشاطئ بشمال قطاع غزة. وللمتابعة مجددا نذهب لمدينة غزة مع مراسل الجزيرة غازي العلول، وهنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرام. ولكن البداية معك غازي، الاحتلال الإسرائيلي يستكمل نهج الاغتيالات الذي لم يتم

0: توقف رغم لقاء كوشنر بقادة حماس ورغم زيارة كوشنر إلى تل أبيب.
1: بالفعل هذه الزيارات التي ربما استشعر الفلسطينيون داخل القطاع بأنها قد تفضي في نهاية المطاف إلى وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، إلا أن هذا الاعتقاد لم يكن حقيقة، بل الحقيقة هي التي تشاهدونها الآن في هذه الصورة عبر كاميرا الجزيرة باستشهاد 6 من الفلسطينيين عقب استهداف وقع في ميناء غزة. هذا المكان الذي كان مكانا للاستجمام للفلسطينيين في السابق ولكنه تحول إلى مركز للإيواء تتواجد فيه آلاف الخيام على احتلال الإسرائيلي ذهب نحو استهدافه بصاروخين من طائرة استطلاع كانت تحلق على مستوى منخفض في المنطقة الغربية من مدينة غزة. وصل في بدء الأمر 5 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي بالإضافة إلى 10 من المصابين، 3 منهم كانوا بحالات خطيرة للغاية. حاولت الطواقم الطبية التعامل معهم ولا زالت قبل أن يعلن بعد ذلك عن ارتقاء شهيد سادس وصل إلى هذه الساحة التي يتواجد فيها الآن عدد كبير من العائلات الفلسطينية في محاولة للتعرف على جثامين الشهداء. وبالمناسبة هنالك جثامين لشهداء غير واضحة المعالم، هم يصنفون حتى الآن ضمن المجهولين بالنظر إلى عدم قدرة أولا الطواقم الطبية على التعرف على ملامحهم أو حتى العائلات التي وصلت إلى هذا المستشفى للتعرف على الشهداء، وهذا ما يفسر طبيعة الانفجارات التي وقعت في تلك المنطقة أو الصواريخ الثقيلة التي استهدفت هذا المقهى الذي كان يتواجد فيه عشرات الفلسطينيين. وبالتالي عمليا الحصيلة ليست نهائية حتى الساعة وفق مصادر طبية، فالحديث الآن ربما قد يرتفع عدد الشهداء في أي لحظة على ضوء الإمكانيات القليلة التي تمتلكها وزارة الصحة والمستشفى هنا مجمع الشفاء في التعامل مع المصابين الذين وصلوا بحالات خطيرة داخل المستشفى. ولكن اللافت بأن الاستهداف من بين الشهداء طفل كان يتواجد في هذا المقهى، ما يعني أن المدنيون الفلسطينيون يتواجدون في هذا المكان المستهدف وأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب نحو استهداف وتعميق استهدافه للمدنيين الفلسطينيين. هذه الخروقات متواصلة حتى وإن كانت الحالة السياسية كانت في الأيام الماضية تتحدث عن ربما انفراجة متعلقة بعدم خرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق واستهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، ولكن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل هذا الحديث بمواصلة استهداف الفلسطينيين خاصة المدنيين منهم. إذن منذ اليوم الأول منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وصولا إلى اليوم نتحدث عن ما يقرب من 1300 شهيد، أكثر من 3500 مصاب، وهذه الأرقام تدلل على طبيعة النهج الإسرائيلي الواضح منذ ذلك التاريخ 10 من أكتوبر من العام الماضي وصولا إلى هذا اليوم. الاستهدافات يومية، الخروقات تتركز في مناطق تواجد الفلسطينيين إما برا أو جوا أو حتى بحرا، وبالتالي عمليا هو مسلسل إجرامي متواصل وفق ما نشاهده في هذه الصور. أطفال يستشهدون وطبعا جراء هذه الصواريخ الإسرائيلية الثقيلة التي تستهدفهم في مناطق تعتبر مناطق آمنة، مناطق من المفترض أن تكون مراكز إيواء، ولكن الاحتلال يذهب نحو تعميق هذه الخروقات. نعم،
0: والجيش الإسرائيلي يقول استهدفنا قادة حماس بغارة على مدينة غزة لإزالة التهديد على قواتنا، وهنا أتحدث عن النقاط العسكرية التي تتزايد وخط أصفر يتوسع. بالتالي أسألك وفق المراقبة الميدانية، كيف ترسخ إسرائيل وجودها في قطاع غزة لنفهم تقاطعات هذا الواقع مع التطورات الأمنية والعسكرية؟
1: يعني الاحتلال يتحدث في بياناته أنه استهدف قادة لحماس، ولكن ما أراه أمامي طفل من بين الشهداء، وبالتالي عمليا مدنيون فلسطينيون هم المستهدفون، وهم دائما ما يدفعون الثمن لهذه العقلية الإسرائيلية التي تبنى على استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. وهو مخالف بطبيعة الحال للمرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار، نحن لا نتحدث عن المرحلة الثانية. المرحلة الأولى تقتضي بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق تواجد الفلسطينيين، ولكن الاحتلال الآن يذهب نحو خرق هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أنه يقوم عمليا عمليا في كل يوم إلى إزاحة وتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء لتوسيع منطقة سيطرته المعروفة بالمنطقة

0: الصفراء. هذه العملية أولا تقوم على إزاحة هذه المكعبات، تشريد وقضم مزيد من الأراضي، تشريد الفلسطينيين وجعلهم في تعداد النازحين مرة أخرى حتى بعد توقف الحرب، ودفعهم باتجاه المناطق الغربية. 30% فقط هي المساحة التي يتواجد فيها الفلسطينيون عمليا، وعملية التكدس هذه في كل مرة يقوم الاحتلال باستهداف الفلسطينيين، تجمعات لمواطنين، خيام للنازحين، يعني أننا أمام مشهد وأعداد كبيرة من الشهداء أو المصابين، وهذا ما يترجم في هذه الصور الآن.
1: طيب ابقى معنا غازي أسأل.

0: عمليتي اغتيال في قطاع غزة. الآن بعد أن التقى نتنياهو وغادر الرجل، أيضا تنفذ إسرائيل ما تقول إنه عمليات اغتيال لإزالة تهديد. لذلك نقرأ هنا الرسائل الإسرائيلية.
1: صحيح غنوة، وهذا بعد أن توقفت إسرائيل لساعات عن عمليات الاغتيال عندما كان كوشنر وميلادينوف في إسرائيل بهدف المباحثات مع نتنياهو، وكانت هنالك توقعات في داخل إسرائيل بأنه مع مغادرته سوف تستأنف إسرائيل عمليات الاغتيال وربما بقوة. والآن هنالك مصدر أمني تنقل عنه وسائل إعلام إسرائيلية، هذا المصدر يقول بأن هذه الغارة استهدفت 4 من قادة حماس، أحدهم هو قائد سرية و3 قادة هم لقادة فصائل في داخل حركة حماس. تقول إنها استهدفتهم في داخل مقهى عندما كانوا يخططون وفق بيان الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عملية إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع. الواضح بأن عملية الاغتيال على الأقل مقارنة مع عمليات الاغتيال الأخيرة هي استثنائية إلى حد كبير، ذلك أنها تستهدف مجموعة من قادة الفصائل وفق بيان الجيش الإسرائيلي، وفق ما يزعمه هذا البيان، مقارنة مع عمليات اغتيال فردية كانت جرت على مدى الأيام القليلة الماضية بعد أن توقفت إسرائيل على ما يقل لـ10 أيام عن تنفيذ هذه الاغتيالات. لكن استئناف إسرائيل بهذه الوتيرة في الأيام الماضية والآن بعد مغادرة كوشنر وأيضا ميلادينوف، هذا يؤكد ما كنا نتحدث عنه بالأمس على أن هنالك تطابق في الرؤى إلى حد كبير بين نتنياهو من ناحية ومجلس السلام من ناحية أخرى، وأيضا الإدارة الأمريكية ممثلة بكوشنر فيما يتعلق بالخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل أمام تطبيق خطة النقاط 15 من خريطة الطريق المتعلقة بغزة. بالأمس كنا نتحدث على أن هنالك توافق على أنه لا إعمار ولا انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل تجريد حماس بالكامل من سلاحها وجعل منطقة غزة منطقة منزوعة السلاح، وتأكيد المصادر الإسرائيلية على أنه جرى التوافق أيضا خلال هذا الاجتماع على أن إسرائيل بإمكانها أن تدافع عن نفسها ضد أي تهديد يتشكل، وأنه بإمكانها أن تواصل عمليات الاغتيال واستهداف قادة حماس وعناصره المتورطين من وجهة نظرها في هجوم 7 أكتوبر.
0: فقط نذكر ونحن نتابع تطورات هذا المشهد في قطاع غزة، وسائل أعلام إسرائيلية تنقل عن مصدر أمني استهدفنا 4 قادة من حماس، أحدهم قائد سرية و3 قادة فصيل. إذن إلياس، بعض التقارير وهي تراقب سلوك ترامب لوحظ أن هناك تقرب بطريقة أو بأخرى من قبل ترامب مع الفصائل الفلسطينية في القطاع للبدء بالمرحلة الثانية من الخطة، خطة مجلس السلام. كيف يتم تناول ذلك إسرائيليا؟ هل هذا الانفتاح وخاصة هو اللقاء الثاني لكوشنر مع قادة حماس، هل من الممكن أن يكون قد استفز الإسرائيليون؟
1: إلى حد كبير جدا غنوة، استفزهم على اعتبار أن مثل هذا اللقاء على مستوى كوشنر وخليل الحية في القاهرة تنظر إليه إسرائيل وكأنه يعطي الشرعية لحركة حماس كحركة مقاومة وكفصيل من الفصائل الفلسطينية، يعطيه ويمنحه الشرعية الأمريكية، هكذا كانت وجهة النظر. وبالأمس كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تناقلت أيضا على أن هذا الموضوع كان له حيز وجانب حتى من اللقاءات ما بين نتنياهو وكوشنر. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت بأن نتنياهو هاجم كوشنر على هذا اللقاء وقال له أن لقاءه في مع خليل الحية هو يلتقي مع مهندسي هجوم 7 أكتوبر. بمعنى واضح أن نتنياهو يعتبر أن هذا اللقاء يمنح قادة حماس الشرعية السياسية والشرعية الوجودية والاعتراف الأمريكي بوجودهم كفصيل وكجزء من الشعب الفلسطيني. وهذا العتب كان موجودا أيضا عندما كان اللقاء الأول، عندما قفزت الإدارة الأمريكية فوق رأس بنيامين نتنياهو عندما تعند في إتمام الصفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، فكانت هنالك أيضا لقاءات واتصالات أيضا هاتفية ولقاءات مباشرة ما بين الأمريكيين وممثلين عن قادة حماس من أجل إتمام الصفقة. إذن بالمحصلة العامة، نعم بالإمكان القول بأن هذه القضية أزعجت إسرائيل

0: إلى حد كبير ولم طرق لنتنياهو. نعم. وهنالك من يقول بأن حتى كوشنر لم يعلق على هذا العتب الإسرائيلي عندما أبداه نتنياهو مباشرة في وجه كوشنر في هذا الاجتماع.
1: شكرا جزيلا لك اليسكر مراسل قناة الجزيرة في فلسطين، وشكر لمراسلنا من مدينة غزة غازي العلول. لمناقشة تطورات هذا المشهد ينضم إلينا من مدينة غزة أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ معك سيد أحمد، كيف يمكن قراءة هذه الاغتيالات الإسرائيلية وفق طبعا رواية الجيش الإسرائيلي؟ كيف تقرأها فصائل المقاومة وما انعكاسها على القطاع؟
2: نعم، هو فعل عسكري إجرامي قاتل ومجزرة دموية، لكن رسالتها الأساسية هي رسالة سياسية. التوقيت واختيار الهدف هو رسالة سياسية. أولا، التوقيت بعد اجتماع كوشنر هو حسم لكل الجدل حول نتائج هذا الاجتماع، رغم أن هناك تباينات محدودة ظهرت ما بين بيانات مجلس السلام وما بين يعني بيانات وموقف رئيس وزراء الاحتلال. هذا الصاروخ الغادر الذي استهدف مقهى في مدينة غزة وغرب مدينة غزة كان الحاسم بوضوح أن إسرائيل غير معنية بأي تفاهمات، غير معنية بأي اتفاقيات، ولم يمارس عليها ضغط حقيقي يمكن أن يجعلها تغير من نمط القتل في قطاع غزة. حتى المنطق الأمريكي، وهو منطق وقح وغير مقبول، الذي قال أن يجب أن يتم ضبط القتل في قطاع غزة أو القتل باعتدال إنجاز التعبير، هو لم يعد أيضا بالنسبة للجيش الإسرائيلي محددا. بالعكس، هناك سياسة استخدامية لهذا اللقاء. إسرائيل تناور مع العالم، تبيع العالم وهم، وحتى تبيع الولايات المتحدة أيضا وهم، والآن ترد بوضوح. لماذا أيضا هذا الهدف هو تعبير سياسي؟ لأن إسرائيل اختارت أن تقصف مقهى في غرب قطاع غزة، هذا المقهى على شاطئ البحر، وهو منطقة ليست منطقة عملياتية ولا يوجد بها أي خطر حقيقي على جيش الاحتلال، ومكان مدني وأيضا مكتظ بالنازحين، لتقول إسرائيل أنها لا خطوط حمراء لها، وليس أيضا هناك نمط أمني عملياتي للتعامل مع الأهداف. هي تتعامل أن 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة هم بنك الأهداف الرئيسي.
1: أسألك سيد سليمان، تصاعد نهج الاغتيالات، النهج الإسرائيلي هذا في قطاع غزة، ما المراد منه في هذا التوقيت؟ ما أن غادر كوشنر حتى قاموا بهذا التصعيد، حتى خلال وجوده في القاهرة يوم أمس أيضا نفذت عمليات اغتيال.
3: تحياتي سادة غنوة ولضيفك والمشاهدين. باعتقادي هناك جملة من السياقات التي يمكن أن يقرأ من خلالها وفيها هذا السلوك الإسرائيلي. أولى هذه السياقات، ودعيني أبدأ في السياق الميداني باعتباره بالنسبة لإسرائيل، للمنظور الإسرائيلي، أكثر أهمية باعتقادي من السياقات الأخرى. السياق الميداني، إسرائيل تريد أن تثبت واقعا في قطاع غزة. هذا الواقع وفقا للمنظور الإسرائيلي أنه إسرائيل لن تتنازل ولن تتراجع عن القبضة الأمنية العسكرية الحديدية من العمل وحرية العمل في قطاع غزة، وهذا بالنسبة لإسرائيل يمثل الخط الأحمر في هذه المرحلة، وربما هو ما تبني عليه إسرائيل استراتيجيتها المستقبلية. ولهذا السبب، إذا ما لاحظنا منذ بداية الحديث عن وقف لإطلاق النار ووقف الحرب وخطة دونالد ترامب في أكتوبر الماضي وحتى الآن، إسرائيل لم تلتزم في إمكانية أن يكون هناك وقفا لكل عمليات الاغتيال والاستهداف، بل بالعكس هناك ربما عملية تصاعد وتصعيد، وكأن الحرب في أوجها في بعض الأيام من حجم وطبيعة الاستهدافات التي تجري، دون أن يكون هناك تفريق ما بين منشآت مدنية أو تتبع لإدارة قطاع غزة أو حتى تلك المرتبطة بالحكومة أو أذرع الحكومة أو غير ذلك من فصائل المقاومة الفلسطينية. السياق الثاني، وهو أنا باعتقادي مهم جدا وربما عرج عليه الزميل إلياس كرام قبل قليل عندما كان يتحدث عن مسألة الشرعية، وإسرائيل أنا باعتقادي هنا تنظر ببالغ الخطورة إلى اللقاء الذي جمع كوشنر والمبعوثين الأمريكيين مع قيادة حركة حماس ورئيس المكتب السياسي. هذا بالنسبة لإسرائيل كان بمثابة عملية قتل كاملة للمبرر الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر. واحدة من الأهداف المركزية الأساسية التي وضعتها إسرائيل لما بعد 7 أكتوبر، وهو عملية إنهاء كاملة ليس فقط لوجود حركة حماس كحركة مقاومة، وإنما لمفهوم الشرعية، شرعية الوجود، بل هي بالعكس هي تريد أن تعمل على عملية تفكيك كاملة لهذه المظلة الشرعية. وبالتالي إسرائيل باعتقادي الآن هي ربما تريد

0: أن ترد بشكل أو بآخر. ولاحظي بيان الجيش الإسرائيلي هو يتحدث عن قيادات، على الرغم من أن هذه المعلومة قد يكون مشكوك فيها وبأمرها وبدقتها، ولكن في نهاية المطاف هناك عملية تسويق للبعد الأمني العسكري المرتبط بالأهداف الأساسية لرفع الشرعية والغطاء عن حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كهدف أساسي يبقى موجودا في ظل هذه المرحلة. السياق الثالث وهو السياق السياسي، وأنا باعتقادي السياق السياسي له شق مرتبط بالحالة الإسرائيلية الداخلية، وكلنا بات يعلم ويدرك على يقين تام كيف أن انعكاس الحالة السياسية الإسرائيلية الداخلية لها تأثيرها بشكل كبير جدا على السلوك الميداني. ولكن الشق الثاني في البعد السياسي هو مرتبط بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل من كان ينظر بالأمس إلى اللقاء الذي جمع كوشنر بنيامين نتنياهو وبهذه الجولة للمفادين الأمريكيين، الكل كان يعتقد أن الإدارة الأمريكية هي من يمسك بزمام الأمور، وأن بنيامين نتنياهو سيكون مطواعا للقرار وللموقف الأمريكي، وبالتالي وكأن إسرائيل تريد أن تقول أنها متمردة على الموقف الأمريكي وعلى القرار الأمريكي، وأن إسرائيل لديها رؤيتها وقراءتها بمعزل عن القراءة والموقف الأمريكي بشكل أساسي.
1: طيب سيد أحمد، في الوقت الذي رفض فيه نتنياهو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ما نلحظه من مؤشرات هو التالي: توجه إسرائيلي لترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في القطاع عبر توسيع نقاط الانتشار، تعزيز البنية العسكرية خلف ما يعرف حتى بالخط الأصفر. كيف يجب أي يتم التعامل مع هذه المعطيات التي ستحدد المنطلقات اللاحقة في قطاع غزة؟
2: يعني أولا فلسطينيا الجميع كان يقدر ردة الفعل الإسرائيلية والسلوك الإسرائيلي مسبقا. معروف أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تضع على جدول أعمالها تجاه قطاع غزة سوى الإبادة، وفقط الإبادة وتعبيرات وتجليات الإبادة في قطاع غزة، وضمنها تهجير أهالي القطاع كهدف نهائي لكل هذه الحرب، التطهير العرقي، القضاء على الكتلة الديمغرافية بشكل كامل. هي كما ذكرت تريد أن تحتل الأرض، تريد أن تعزز الوجود، تريد أن تمأسس هذا الوجود بالمعنى العسكري، لكن المهم أنها تريد هذه الأرض بلا سكانها، أي أنها تريد احتلال مجاني يتحول فيما بعد إلى يعني مساحة من الأرض بلا سكان، بلا أي بنى تحتية، ومن ثم تكون عرضة للاستيطان ومخطط الاستيطان. ووزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس تحدث بوضوح أن هناك الآن تجهيز وخطط لثلاث مستوطنات أو ثلاث نوى نحال، أي مستوطنات تبدأ عسكرية ومن ثم تتحول إلى بؤر استيطانية وصولا إلى مستوطنات كاملة في شمال قطاع غزة. وهذا يعني أن الأمر يجري على الأرض رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم وجود مراحل يجب أن تنتهي بمحصلتها إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. ما نلحظه على الأرض من مؤشرات ميدانية ليس فقط توسع، بل إنشاء لمواقع عسكرية مأسسة لوجود طويل الأمد، ويعني إقامة بنى تحتية. وهذا يعني أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب حتى خلال التفاوض على خارطة الطريق. عمليات النسف اليومية، عمليات التسوية، عمليات التدمير لكل البنية المدنية تعني أن إسرائيل لا تريد الخروج من هذه الأرض، وتريد البقاء وتريد أن تطرد السكان بشكل كامل. أعتقد أن الموقف الفلسطيني ذهب لإبداء كل المرونة التي قدمها، حتى أنه تجاوز الكثير من خطوطه الحمراء بما يتعلق بالقبول بمقاربات لها علاقة بالسلاح وحصره وتجميعه، ارتباطا بحاجته إلى تثبيت الأولويات ورأس المال الفلسطيني المرتبط أساسا بالحفاظ على الأرض والحفاظ على الشعب على هذه الأرض، وهو يعمل على تجديد موقف عربي وإسلامي أكثر تأثيرا لإجبار إسرائيل وإلزام إسرائيل بتفاصيل هذا الاتفاق.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة أحمد الطناني، الكاتب والمحلل السياسي. ينضم إلينا أيضا في هذا النقاش من خان يونس إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. ولكن أذهب بهذا السؤال للسيد سليمان. ومنذ قليل الجيش الإسرائيلي يقول في أحد بياناته أن قادة حماس المستهدفين خططوا لتنفيذ عملية إرهابية ضد قواتنا في غزة، وكأنه يضرب بعرض الحائط المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ما رأيك؟
0: نعم، هذا بشكل واضح وجلي. إسرائيل لن تقبل أنصاف الحلول، ولن تقبل في أن يكون هناك مفهوم التنازلات، حتى وإن كانت تنازلات كبيرة من قبل فصائل المقاومة أو من قبل حركة حماس فيما يتعلق بالقضايا المطروحة. إسرائيل كل ما تريده هو عملية استسلام كاملة بهدف عملية اقتلاع كاملة لفكر ولمفهوم المواجهة والمقاومة.

0: وبالتالي إسرائيل هذا جزء من المنهجية التي تسعى إليه بشكل كبير جدا. حتى وإن كان هناك ذهاب إلى تفكيك سلاح المقاومة الفلسطينية، لن تقف إسرائيل ولن تتوقف إسرائيل عند هذه المحطة، ستطلب المزيد من القضايا وستطلب المزيد من المواقف والمزيد من التنازلات والتراجعات في كثير من القضايا. ولهذا السبب أنا باعتقادي عملية التبرير الإسرائيلية هي جزء من عملية خلق الرواية والسردية للإبقاء على استمرارية القوة العسكرية والإبقاء الاستهداف العسكري الإسرائيلي. بمعنى هي تريد أن تكسب السلوك الإسرائيلي الميداني العسكري مفهوم الشرعية ومفهوم أن يكون متفهم من قبل الجميع. بمعنى آخر أن إسرائيل عندما تنفذ أي عملية عسكرية تريد أن تقول للجميع أن هذا هو المنطق الإسرائيلي، وعلى الجميع أن يفهم أن يتفهم هذا المنطق وأن يتعامل معه. هذا الشق. دعيني الشق الآخر على عجالة، وهو أن إسرائيل عندما تفعل أو تعمل على عملية هذه الاغتيالات ما بعد هذه اللقاءات، باعتقاد هي إسرائيل أيضا معنية بشكل كبير جدا إلى أن ترسل رسالة واضحة وجلية إلى ليس فقط إلى قيادة حماس، وإنما إلى الوسطاء وإلى كل من يكون له دور في العملية السياسية التي يتم تنظيمها، أن إسرائيل هي من يرسم الخطوط لشكل وطبيعة هذا المسار، أكان ذلك على طاولة المفاوضات أو ما يرتبط ذلك بالميدان تحت مبرر واحد وهو المبرر الأمني. ولهذا السبب ملف قطاع غزة ما زال في العقلية الإسرائيلية هو ملفا أمنيا، ولم يتحول حتى هذه اللحظة إلى ملف سياسي يمكن أن يكون هناك خاضع للنقاش وللتحاور أو للمفاوضات بشكل مفصل.
1: طيب ابقيا معنا نتابع هذا التقرير إذ رصد مراسلنا غازي العلول اللحظات الأولى بعد القصف الذي تعرض له المقهى في ميناء مدينة غزة في التقرير التالي.
2: فوضى يشهدها ميناء غزة بعد استهداف وقع في هذا المكان بصاروخين من الطائرات الاستطلاع الحربية. هذه السيدة هنا أصيبت بشظايا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المكان. إذا تنقل الآن الإصابات بشكل عاجل إلى مجمع الشفاء الطبي. سيارات إسعاف عديدة تصل إلى هذا الموقع بعد استهدافه بصاروخين لطائرات استطلاع.
3: إحنا مكان نازحين وانضربنا، احنا بدنا حمايه دوليه. اجيت هنا فجاه بطلع جنب الضرب، لقيت البنادمين متقطع وفي اجزاء من البنادمين وقعت في الميه في البحر. احنا بنطالب احرار العالم يقفوا معنا.
2: هذا شهيد الان ينقل اشلاء الى مجمع الشفاء الطبي. هذا الشهيد الذي يرتقي الان بعد استهداف وقع فيما يعرف بمنطقه لسان الميناء ميناء غزه، وبالتالي هو خرق جديد وحدث جديد يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في هذا المكان. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: نكمل النقاش وأسألك سيد إياد القرة، إسرائيل ترسم الخطوط للمسار المستقبلي لقطاع غزة و ترفض، هذا هو السلوك وفق السيد سليمان بشارات، ترفض المحددات التي تضعها واشنطن وحتى الوسطاء. لذلك ما الخطوات التي يجب أن تقابل بها أو يقابل بها هذا السلوك؟
4: أسعد الله أوقاتكم. التحرك الوحيد هو من الوسطاء. الصورة أصبحت واضحة، إسرائيل لا تريد أن توقف اعتداءاتها وانتهاكاتها في غزة، سواء ذهبت إلى اتفاق أو لم تذهب إلى اتفاق، وهذا كنا نقوله بالأمس حينما بدأت الأخبار تتوارد حول ما دار في المباحثات بين كوشنير ونتنياهو ومصارعة نتنياهو لإصدار بيان ومجلس السلام يشير فيه بشكل واضح إلى حق إسرائيل في ما تسميه الدفاع عن نفسها وشن غارات في غزة. هذا هو المسار الذي تريده إسرائيل، الصورة التي تريدها إسرائيل من غزة أن تكون مستمرة، سواء كان هناك اتفاق أو تدخل أمريكي أو تدخل الوسطاء أو لم يحدث. هذه القواعد التي تريدها إسرائيل من جانبها أن تبقى حاضرة في كل المراحل. الجانب الآخر، الجانب الفلسطيني قدم كل ما يستطيع من مرونة، والوسطاء يدركون هذا الأمر. يقع على عاتقهم الآن درجة الضغط العالية التي يفترض أن يذهبوا باتجاهها نحو الولايات المتحدة، لأن هي الجهة الوحيدة

0: القادرة على الضغط على إسرائيل بشكل مباشر. صحيح أن اللقاء الذي تم لم يكن لقاء إيجابيا، لأنه عمليا حتى لو كان هناك جزء من التفاؤل بعد قصف المدنيين بهذا الشكل وبهذه الطريقة والمشاهد القاسية التي تخرج حاليا من قصف مقهى على شاطئ بحر غزة بهذا الشكل، هذا يمس بشكل مباشر حالة محاولة إطفاء حالة الأمن والاستقرار في غزة، وهذا يرسخ ما تريده إسرائيل. لا تريد لغزة أن تعيش في أمان بأي شكل من الأشكال.
1: نعم، إذن السلوك الإسرائيلي البعض يقرأه بأنه يأتي رفضا لخطة مجلس السلام، لذلك تعويل فصائل المقاومة على هذا المسار وبعد هذا السلوك المتكرر، هل لا يزال لديهم ذات التعويل، ذات الثقة بهذا المسار؟
0: بكل أسف هذا الواقع هو الواقع المرير. التعويل كان على أن إمكانية أن تغير الولايات المتحدة من موقفها وتتخذ قرارا على الأقل للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات الأساسية التي يفترض وفق التفاهمات والاتفاق أن يتم، والعودة إلى تطبيق اتفاق أكتوبر وإعلان الرئيس الأمريكي تراب. لكن يبدو أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تتخذ هذا القرار. الآن التعويل أو بناء أمال على دور للولايات المتحدة قد يكون سابق لأوانه ما لم تتضح النتائج أكثر بعودة الكوشنير والوفد الأمريكي وموقف الرئيس الأمريكي بهذا الجانب. لكن مما يؤشر عليه سواء هذه الغارات أو البيان السيء الذي صدر بالأمس عن مجلس السلام وأيضا لقاء المسؤول مع الجزيرة الذي عمليا أطفى شرعية على السلوك الإسرائيلي فيما يتعلق بحقها في مهاجمة غزة، وأيضا ربط ما يتعلق بالإعمار وما يتعلق بالجوانب الإنسانية بنزع السلاح. خلط المفاهيم الذي حدث هو بحاجة إلى تحرك فعلي من الوسطاء، ونحن نتحدث هنا عن مصر وقطر وتركيا القادرين على الضغط أو مزيد من الضغط على الولايات المتحدة لوضع حد لهذه الغضب. وإلا نحن نتحدث عن أن لا يوجد اتفاق، وعمليا وكأنه التفاهمات عمليا انتهت ما بين حركة حماس والوسطاء ومجلس السلام.
1: سيد سليمان بشارات، هذه الخطة ذات البنود 15 هل لا تزال قائمة برأيك، أم تمكنت إسرائيل من خلط المفاهيم كما أشار السيد إياد؟
2: إسرائيل ذهبت إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو فعليا عملت على عملية خلط المفاهيم أو تمييع المفاهيم المرتبطة في اتفاق أكتوبر أو خطة دونالد ترامب في أكتوبر واتفاق شرم الشيخ، ثم البنود 15 وثيقة البنود 15، ثم الانطلاق في أي مباحثات حتى في مسألة موضوع سحب سلاح المقاومة أو تخزين سلاح المقاومة. هذا واحد من المفاهيم التي بدأت إسرائيل الآن تميع هذا المفهوم لتحاول أن تحدد هي المفاهيم بالطريقة التي يمكن أن تخلق من خلالها المساحات، مساحات يمكن أن تتهرب فيها من دفع المسؤولية، من دفع الثمن، أو أن تكون مسؤولة عن تبعاتها، أو حتى بهدف أن تكون أو تشكل ورقة ضاغطة. ولكن أنا باعتقادي الأخطر هو ليس فقط في موضوع المفاهيم. إسرائيل هي عملت على عملية تقليص أو إعادة صياغة للاتفاقيات أو للخطط التي وضعت والتي تم التفاهم عليها ما بين السقف الذي وضعته خطة دونالد ترامب في أكتوبر الذي كان بمثابة سقف مرتفع، وما بين بنود 15 التي انخفض سقفها، واليوم إسرائيل تطالب بإعادة صياغة بنود أخرى، وبالتالي تريد إسرائيل أن تحصل على أكبر ثمن دون أن يكون هناك أي مقابل من المنظور الإسرائيلي.
1: شكرا لكما، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن خان يونس إياد القرة الكاتب والمحلل السياسي. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. مسؤول أمريكي للجزيرة يقول لا تناقض في تصريحات الإدارة بشأن المفاوضات مع إيران. يضيف هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة أن مناقشات إيجابية جرت مع إيران لكن ترامب قرر الانتظار. أيضا نكمل تصريحات هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة، يشير إلى أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في محادثات مع إيران إلى حين استعدادها لإبرام اتفاق. على كل حال نتابع التطورات في مضيق هرمز، وهذه التصريحات التي أدلى بها هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة، ونقرأها مع مراسلينا من البيت الأبيض فادي منصور من طهران بابا ولد حرمة. والبداية معك فادي، وبعد أن قال ترامب بالأمس نحن على تواصل مباشر أو نجري مفاوضات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، كيف يتقاطع ذلك مع تصريحات هذا المسؤول الأمريكي للجزيرة، وأين تتنافر الأقاويل؟
3: نعم غنوة، هذا سؤال أساسي طرحناه على البيت الأبيض. كما أشرت، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز يوم أمس مع مراسلها في إسرائيل، صرح بأن الولايات المتحدة تجري اتصالات عبر قناة خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. لا بل أكثر من ذلك، مبعوث الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر قال أيضا في مقابلة مع القناة نفسها مع فوكس نيوز من إسرائيل، وذلك خلال زيارته عبر مع وفد مجلس السلام للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات وصفها بأنها الأقوى حتى الآن مع إيران، وبأنها مفاوضات نشطة وكانت إيجابية، لكنها لم ترق بعد إلى ما تريده الإدارة الأمريكية، تحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار أي صفقة محتملة مع الجانب الإيراني لمعالجة مسألتين أساسيتين، مسألة الملف النووي الإيراني ومقالة جاريد كوشنر أنه دعم طهران للإرهاب. نحن طرحنا هذا السؤال، هذه التناقضات على ما يبدو بين التصريحات الرئيس الأمريكي يوم أمس وجاريد كوشنر، واليوم قول الرئيس الأمريكي عبر منشور على تروث سوشيال أنه ليس هناك أي مفاوضات مع إيران جارية، وليس هناك أي مفاوضات مجدولة، وأن الوضع سيستمر على ما هو عليه لناحية فرض الحصار. المسؤول الأمريكي الذي طرحنا عليه هذا السؤال أجاب بالتالي: ليس هناك أي تناقض، بالفعل كانت هناك مفاوضات وفق تعبيره، وجرت هذه المفاوضات مع إيران واتسمت هذه المفاوضات بالإيجابية، لكن الرئيس الأمريكي وفق قول المسؤول فضل التريث وطلب من فريقه الامتناع عن الخراط مع الجانب الإيراني إلى أن تكون إيران مستعدة لإبرام اتفاق. طبعا هذا الاتفاق هو وفق الشروط الأمريكية التي تريد الإدارة الأمريكية أن تحصل على ضمانات واضحة من إيران بعدم امتلاكها سلاحا نوويا، علما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا صرح بأنه ليس معنيا بتجديد العمل بمذكرة التفاهم، وأنه يريد من إيران أن ترفع الراية البيضاء وأن تستسلم، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تتحكم بمضيق هرمز. لا بل أنه نشر اليوم على تروث سوشيال خريطة للمضيق مكتوب فوقها أراضي أمريكية جديدة، وهو ينسج على نفس المنوال على المدى اليومين الماضيين بالقول إنها فكرة جيدة يكون مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة. لكن الرسالة الأساسية التي يريد الرئيس الأمريكي أن يبعث بها وأيضا الإدارة في إطار ما صرح لنا به المسؤول الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي ليس مستعجلا، وأنه ينبغي يكون هناك تغيير في السلوك الإيراني وأيضا في المطالب الإيرانية بما ينسجم مع تطلعات الولايات المتحدة، خصوصا أن جاريد كوشنر قال في المقابلة مع فوكس نيوز يوم أمس أن الرئيس الأمريكي لا يرى أن إيران لا يريد أن يرى من إيران ممارسة الألاعيب أو المطالب بتنازلات، وفي ذلك رد على الشروط الإيرانية المتعلقة بإعادة فتح الملاحة أمام مضيق هرمز. الرد الأمريكي يأتي في هذا الإطار على ما يبدو تعليقا للمفاوضات وفق هذا المسؤول الأمريكي، بحكم أن الرئيس دونالد ترامب طلب من فريقه توقف عن التواصل مع الجانب الإيراني، بمعنى أنه ربما وصل إلى طريق مسدود مع طهران، وأنه مستمر في إطار الضغوط الاقتصادية والحصار، معتبرا أن الوقت بالنسبة إليه ليس لا يمثل عامل ضغط ولا الرزنامة السياسية المتعلقة بانتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الولايات المتحدة تتجه للاستمرار في هذه الورقة، ورقة الضغط الاقتصادي، بانتظار قرار جديد من وزير الخزانة سوف يعلن فيه هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة ضد إيران وفق إعلانه. نعم غنوة،
1: ونكمل هذه الأنباء العاجلة الآن. وزارة الدفاع الإماراتية تقول رصدنا صاروخين باليستيين قادمين من إيران. إذن نتابع هذه التطورات عن وزارة الدفاع الإماراتية، تقول إن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية وسقط الثاني في المياه الإقليمية. إذن نتابع الآن مشهد التصعيد.

0: الإيراني الأمريكي مع مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة من طهران. ماذا عن مواقف المسؤولين الإيرانيين بابا، وكيف يتعاملون مع هذه التصريحات الأمريكية التي يرى آخرون أنها فيها الكثير من التناقض، ولكن المسؤولون الأمريكيون يرون أن هذا لا شيء فيه من التناقض؟
1: نعم، هنا في طهران يسعى المسؤولون الإيرانيون إلى الرد على كل ما يطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات، لا سيما ما تعلق منها بمضيق هرمز بسيطرة الولايات المتحدة عليه أو باعتباره أرضا أمريكيا فور ذلك المشهور في تروث سوشيال الذي نشره ترامب، وتضمن خريطة لمضيق هرمز مع وصفها بأنها أرض أمريكية جديدة. كان هناك هذا الرد المباشر من نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبدي، قال إن ذلك الخطأ سيصحح في القريب العاجل، ما أن يصحح في القريب العاجل أو أن الإيرانيين سيقومون بتصحيحه، يعني بذلك الخطأ وصف مضيق هرمز بأنه أرض إيرانية. ومضيق هرمز أيضا وفق رئيس البرلمان الإيراني أرض إيرانية تاريخيا وستبقى كذلك وفق تصريحاته. ويؤكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف على أن إيران تطبق سيطرتها على ذلك المضيق، وأن الإغلاق مستمر ما لم تكن هناك استجابة، ما لم يستجب لشروط إيرانية من بينها فك هذا الحصار البحري، بالإضافة إلى بعض الشروط والبنود الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران قبل 60 يوما. ثم تقول طهران نكثت أمريكا بوعدها، تخلت عن التزاماتها، لم تفي بما يريد في بنود تلك المذكرة من رفع الحصار البحري، من إنهاء للعقوبات، كذلك منع بيع النفط الإيراني. كل هذه الإجراءات الأمريكية تقول طهران تجعل السيطرة الإيرانية والإغلاق إغلاق مضيق هرمز باقيان حتى تنفذ تلك الشروط والالتزامات، أي حتى يسمح للنفط الإيراني بالبيع، وحتى تفك الولايات المتحدة حصارها البحري، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى المتعلقة الواردة في مذكرة التفاهم والمتعلقة بالعقوبات الاقتصادية ورفع التجميد عن الأموال والأصول الإيرانية. بالنسبة لرئيس البرلمان الإيراني، هذا الإغلاق باق. وهناك أيضا نقطة أخرى محورية في تصريحات الإيرانيين هذه الأيام تتعلق بالشق الاقتصادي بالواقع المعيشي. هناك هذا الحديث عن خفض استهلاك البنزين وكذلك رفع تسعيرته وفق ترتيبات محددة يتم الحديث عنها هنا في طهران. يقول رئيس البرلمان الإيراني باقر قليباف إن هذه الإجراءات يجب اتخاذها بمنطق وبحكمة وبذكاء دون أن يترك المجال لاستغلالها من طرف الأعداء كما يقول. ويقول إن أعداء إيران، من يصفهم بأعداء إيران، يتربصون بها الدوائر ويسعون إلى استغلال الوضع الداخلي لإحداث الانقسام وربما لارتكاب اغتيالات وغير ذلك من الأعمال وفق تعبيره.
0: شكرا جزيلا لكما من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة، ومن البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر، والدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كينيث، بالأمس ترامب يقول نحن في مفاوضات مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، اليوم يقول لا مفاوضات حالية قائمة مع طهران حتى تتمكن الأخيرة من الوصول إلى ما تريده أو تقديم ما تريده واشنطن. ما حقيقة هذه التناقضات لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: شكرا على استضافتي ومساء الخير. من الصعب أن نشرح هذه التعليقات المستمرة للرئيس ترامب، فهو ينتقل من تعليق إلى آخر يهدد بقصف سلطنة عمان، ومن ثم تأتي تعليقاته متناقضة وغير متسقة، ولكنه يحاول أن يهدئ من روع أسواق الطاقة حين يتحدث عن التفاعل.

0: والتواصل مع الحرس الثوري، هو يهدف بذلك إلى طمأنة أسواق الطاقة، ومن ثم ينكر وجود أي تفاوض حاليا لأنه يريد أن يضغط على طهران من أجل أن يظهر لها أنه ليس بحاجة لأي اتفاق ومرتاح للاستراتيجية والموقف الأمريكي. إيران في موقف حرج، يقف الناس في الطوابير من أجل الحصول على الوقود، التضخم كبير، والرئيس ترامب وفريقه يرون أن تهديد إيران بالتصعيد كمؤشر يأس لدى إيران وشعورها بالضغوطات من الشعب.
1: سيد كينيث، اسمح لي، منذ قليل مسؤول أمريكي يقول للجزيرة إن مناقشات إيجابية جرت بالفعل مع إيران، لكن ترامب قرر الانتظار. لماذا قرر ذلك ترامب؟
0: هذا كلها جهود من أجل الضغط، فهو يحاول أن يظهر بأنه ليس بحاجة إلى اتفاق ولا يشعر بأنه يائس للحصول على اتفاق، وبالتالي يبقى على مسافة من الموضوع بانتظار أن تقدم إيران عرضاً أفضل. قدمت إيران الكثير من المطالب التي لا يمكن القبول بها، مثل المطالبة بتعويضات، إنهاء الحصار فوراً. يجد الرئيس ترامب أن هذه المطالب غير مقبولة، ويحاول أن يظهر أنه ليس يائساً لدرجة سيقبل بأي شيء من إيران.
1: طيب دكتور صدقيان، ترامب سابقا أو ما كنا نشير له هو رسائل متبادلة بطريقة غير مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، من ثم ترامب يأتي ويقول نحن على في مسار مفاوضات مباشرة مع الحرس الثوري، ومن ثم يقول أو نشهد هذه الأنباء بأنه طلب من فريقه التريث إلى أن تصبح طهران مستعدة للتوقيع على اتفاق. كل هذه الأجواء كيف تتعامل معها طهران؟
2: يعني هذه الأجواء تعكس التخبط الذي يعيشه الرئيس ترامب والإحباط الذي يعيشه أيضا منذ اجتماع كامب ديفيد لحد الآن، يعني منذ أسبوعين لحد الآن، وبالتالي هو لا يريد، هو لا يعرف كيف يخرج من هذه الأزمة التي هو ورط نفسها بها عندما انسجم مع نتنياهو وشن الحرب العدوانية على إيران.
1: برأيك دكتور صدقيان، هل هناك مسارات مفاوضات ما بين الطرفين وما شكل هذا التفاوض؟
2: الجانب الإيراني لم يخرج من ولم ينسحب من المفاوضات. الوسطاء القطري، الوسط القطري، الوسط الباكستاني أيضا لم ينسحب من الوساطة، وبالتالي كل الأمور هي موجودة على الطاولة. لكن الرئيس الأمريكي عندما قال مذكرة التفاهم انتهت، هو وضع الأمر وأربك نفسه وأربك الجميع بناء على هذه المواقف المتناقضة،
1: وأربك إيران وحتى يريد الضغط عليها،
2: حتى أربك إيران أيضا، لأنه في نهاية المطاف هناك مذكرة تفاهم. الآن هو عندما يقول بأن هذه المفاوضات معلقة إلى أن تكون إيران مستعدة لاتفاق، أي اتفاق؟ هل نرجع لمذكرة التفاهم الاتفاق، أم أنه هو يعني اتفاق آخر؟ هو لا يوجد هناك تصور واضح يتكلم عنه الرئيس ترامب، وبالتالي هو لا نعلم ماذا يريد وكيف يريد أن ينهي هذه الحرب. هو وضع نفسه في شرنقة، شرنقة الرئيس أوباما، وقال بأنه لا يريد أن يعطي أموال إلى إيران كما أعطاها أوباما، هو يشير إلى الأموال الإيرانية المحتجزة. الآن عندما جاء ذكرت التفاهم، الفقرة الأولى تقول بأنه رفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المحتجزة، وقف. إذا رفع الحظر عن هذه الأرصدة يقع في تلك
1: الحصار البحري، ومن ثم تم إغلاق مضيق هرمز.
2: المشكلة أنه الرئيس ترامب لن يسير باتجاه معين وباتجاه مستقيم حتى نستطيع أو يستطيع الجانب الإيراني أن يتعامل معه، ويستطيع الوسطاء أن يتعاملوا معه بشكل طبيعي. هو يسير بشكل غير طبيعي وغير منظم، ولا الجميع لا يعلمون ماذا يريد الرئيس ترامب في نهاية المطاف.
1: دكتور عبد الله، البعض يقول الحرب لم تنتهي وإنما تتخذ أوجها مغايرة وأدوات ضغط مختلفة، لذلك حقيقة ما نحن عليه الآن، مفاوضات أم لا مفاوضات؟
3: أعتقد أن نحن في حيرة من أمرنا ونحن نشاهد الوضع غنوة. يعني ما نشهده هو مرحلة 60 يوم، حتى 60 يوما هل هي كانت فعلا مفاوضات من 60 يوما أم كانت فترة كان هناك هجمات أمريكية لمدة 14 يوم، كان إغلاق إيراني للمضيق، بالتالي الوضع جدا غامض. لكن أعتقد ما أنهيناه من 40 يوما كانت جولة، لكن هناك جولة قادمة، نظرا لأن عندما ننظر على الـ على الـ على ما هو موجود أمامنا نجد أن الولايات المتحدة تستبدل حامل الطائرات بحامل الطائرات. هذه تكلفة جدا كبيرة أن تقوم بنقلها هنا، ليس من أجل أن هو يكون خيارا على الطاولة للضغط على الجانب الإيراني، هو غالبا بأنه محاولة جدية للتركيز أو للتفكير بالخيار العسكري. لا ننسى أيضا الطائرات التزود بالوقود موجودة في إسرائيل، وأيضا 4 طائرات موجودة في بلغاريا. كل هذه الأمور تدل على أن الجانب الأمريكي يريد أن يذهب إلى جولة أخرى. الواقعية السياسية الأمريكية والترامبية بين قوسين تأمل دائما بالسلام من خلال القوة، هو يطمح للقوة، لكن هل سيكون تعريفه للقوة هو الحصار فقط؟ لا أعتقد ذلك، أعتقد أنه سيذهب إلى الخيار العسكري، لكن ما زالت المنطقة غير جاهزة لهذه العملية. لديه انتخابات نصفية أولا، إيران دائما كانت تهدد بهرمز ثم ذلك باب المندب، اليوم تم تفعيل التحالف السعودي في باب المندب لتأمينه. إذا تم انتزاع باب المندب من الأنياب الإيرانية، هنا يكون هناك تنفس للعالم والطاقة والأسواق الدولية، بالتالي قد نرى عملية. لكن ما زال غنوة أعتقد أن العامل الإسرائيلي مهم جدا هنا التركيز عليه، لأنه هو في النهاية التصعيد في صالحه وفي صالح الانتخابات. ونجد يعني نجد اليوم هناك اليومين الماضيين نجدنا تصعيد في غزة وفي الضفة وفي جنوب لبنان وفي سوريا بشكل كبير جدا.
1: وأيضا ما تبعناه منذ قليل من حدث أمني في الإمارات العربية المتحدة، وما تبعناه بالأمس في كردستان العراق، وما نتابعه في باب المندب، وإلى ما هنالك أنت تتابع كل هذه التطورات الأمنية، هذه المؤشرات تشي إلى ماذا؟
3: إلى نوع من الإحباط ممكن الإيراني. أعتقد الجانب الأمريكي واضح أن الرئيس الأمريكي وصل لقناعة أن مذكرة التفاهم خدمته بطريقة معينة، حولت الحرب من حرب عالية الكلفة إلى قليلة الكلفة بالنسبة له، بالتالي هو حقق الهدف الذي يريده، بالتالي لا يريد مذكرة التفاهم، خلاص انتهى الموضوع بالنسبة له. بالنسبة للجانب الإيراني يريد العودة لمذكرة التفاهم، يريد الحصار أن أن أن أن أن, أن يرفع 128% تضخم داخل الاقتصاد الإيراني، عدم قدرة على دفع الرواتب، مشكلة في تصدير البترول، الطاقة، هذه كلها أمور مهمة. الجانب الإيراني يريد أن يصعد، لكن التصعيد غنوة الذي لا يؤدي إلى حرب مفتوحة، لكنه
1: للحسم
3: بالضبط، لكنه يريد تصعيدا يجعل الولايات المتحدة غير مرتاحة، دول المنطقة غير مرتاحة، بالتالي يتم الضغط بشكل أكبر على الولايات المتحدة للعودة للمفاوضات. بالتالي نجد التصعيد في كردستان، التصعيد في الإمارات الآن مع الهجمات، هذه كلها عمليات، وحتى العمليات اللي على السفن التي لا تعلن إيران مسؤوليتها. الفكرة هي أن لا تترك المنطقة مرتاحة، أن تذكر المنطقة والولايات المتحدة بأن ما زال الصراع قائم.
1: سيد كينيث، لواء الاحتياط في الجيش الإسرائيلي عوزي ديان يقول إن إسرائيل تخوض من وجهة نظره حربا من أجل وجودها، ولا يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة في التعامل مع الملف الإيراني، لذلك يقول إن إسرائيل تستعد لاحتمال توجيه ضربة استباقية إلى إيران. إلى أي مدى يتلاقى الأمريكيون والإسرائيليون حول هذه النقطة، أم أن هناك خيارات مختلفة ومحاولة ضبط لإيقاع نتنياهو؟
0: الولايات المتحدة ليست متفقة على أن إيران تشكل تهديدا وجوديا، بما أن فريق الرئيس ترامب يعتبر أن التهديد النووي قد تم احتواؤه، مع أنه يجب مراقبته ومتابعته والاستعداد عسكريا في حال إيران لم تدخل في اتفاق. ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تضبط إيقاع نتنياهو. إذا كان يرى أن الولايات المتحدة لن تتحرك عسكريا، وهو لا يريد أن تعيد إيران بناء مرافقها النووية، كذلك بما أن إسرائيل تعتبر أن إيران هشة وضعيفة الآن، يرون طوابير الوقوف، طوابير الناس الذين يقفون لتعبئة الوقود والتضخم والتردي الاقتصادي. أمام كل ذلك قد تقرر إسرائيل أن تقوم بضربة أخرى إذا ما عرفت

0: أين يتواجد قادة الحرس الثوري؟ قد يقومون بضربهم، وبالتالي أنا لا أستبعد تحركاً إسرائيلياً، ولكن الولايات المتحدة لا تملي على إسرائيل ما يجب أن تقوم به. طبعاً الولايات المتحدة لا تريد من إسرائيل أن تتحرك بطريقة أحادية، ولكن في الوقت نفسه لا تمنعها من التحرك ولا تمنع نتنياهو من التحرك. أنا لا أتوقع تحركاً إسرائيلياً، ولكنني أقول إنه محتمل.
1: نعم، اسمحوا لي أشير إلى هذه الأنباء. نتنياهو يقول استعدنا رفات جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب عام 1982 عبر عملية خاصة، وكنا تابعنا سابقا ما تنقلته وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي عثر على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب في لبنان بعد أكثر من 45 عاما. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن رفاتا وصلت إلى إسرائيل تخضع للفحص، ويعتقد أنها للجندي، ويأتي هذا الإعلان إذن من نتنياهو. على كل حال نكمل النقاش فيما يتعلق بالتصعيد الأمريكي الإيراني. أسألك دكتور صدقيان، كل الخيارات مطروحة على الطاولة، حتى الخيار العسكري غير مستبعد، بالتالي الواقع الذي تفرضه إيران في المنطقة والاستعدادات الإيرانية لهكذا خيار، أريد قراءة منك.
2: دعيني أشير إلى هذا التأزيم الموجود في سوريا، في جنوب لبنان، في غزة، في العراق، في الإمارات اليوم، في اليمن. هذا يدل على أن مذكرة التفاهم عندما وضع الجانب الإيراني إنهاء الحرب في الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم، هو كان فعلا يريد لهذه المنطقة الاستقرار، لكن الرئيس الأمريكي لم يعطي مهلة للجانب الإيراني وينفذ الفقرة الأولى بإنهاء الحرب، لأن إنهاء الحرب سوف يفتح المجال أمام مضيق هرمز، أمام بقية الملفات الساخنة بالجهود التي تبذل من أجل إنهاء هذا الوضع المتأزم والمتوتر في هذه المنطقة. لكن للأسف الشديد أن الرئيس ترامب يريد أن ينسحب من هذه الحرب التي شنها على إيران، لكنه لا يدري كيف يريد الانسحاب، وبالتالي هناك أزمات جديدة، توتر جديد، ربما تنتقل هذه الحرب إلى مناطق أخرى. الإسرائيليون، نتنياهو لديه انتخابات، الرئيس ترامب لديه انتخابات نصفية، وبالتالي كل المنطقة عالقة بين هذه الانتخابات وشروط واستحقاقات هذه الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية. وبالتالي الإيرانيون لم ينسحبوا من المفاوضات، لكن هذا التعقيد الذي يضعه الرئيس ترامب، ومرة يقول بأنه اتصلت مع الحرس الثوري، ومرة يقول آخر ولديه اتصال، هذا لا يدل على أن هناك استقرار سياسي عند الرئيس ترامب، عند إدارة الرئيس ترامب، من أجل معالجة هذه الملفات الساخنة. حتى قضية غزة والسلام الذي أراده في غزة لم يتحقق منه الآن، ويعني الإيرانيون الآن هم مستعدون لكل الاحتمالات، أي احتمال يمكن أن يكون في المفاوضات، لديهم استعداد للمواجهة العسكرية، لديهم استعداد، وهم يعني ليس لديهم خيار آخر، هم دولة معتدى عليها، والرئيس ترامب ونتنياهو اعتدوا على إيران، ولا زالت الحرب لن تنتهي، وكل الاحتمالات والأوراق موجودة على الطاولة.
1: طيب دكتور عبد الله، نحن أقرب إلى ماذا؟ إلى الخيار العسكري، يعني اللا حل إلا التوجه نحو هذا الخيار للحسم، أم لا زالت هناك آمال يمكن أن نعقدها على مذكرة التفاهم؟
3: أعتقد الأمال الغنوة على الدبلوماسية بشكل كامل بشكل عام، يعني ما زال مذكرة التفاهم كصياغة الجانب الإيراني ما زال يضغط عليها وما زال يطالب بها. الجانب الأمريكي واضح أنه اختزل كل القضية في أمرين، الملاحة والنووي. هذا أمر أو هذا مفارقة جدا كبيرة بين الطرفين، أو هناك فعلا فجوة جدا كبيرة، بالتالي الدبلوماسية ما زال لها أمل. لكن الفكرة هي واضح بأن الجانب الأمريكي يفضل الحصار ويحاول أن يجعل الجانب الإيراني أن يعاني أكثر، لكن هذا جزء واحد فقط غنوة من الحالة.
1: ودخول عامل الأولويات بالنسبة لإدارة ترامب فيما يتعلق بالانتخابات النصفية وبالنسبة لنتنياهو فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، هذان العاملان هل هما تأثير أيضا في تحديد مصير المسار الدبلوماسي في الوقت الراهن؟
3: أعتقد ذلك، لأن لكنهم في اتجاهين معاكسين، يعني الجانب الإسرائيلي التصعيد يناسبه بينما الجانب الأمريكي لا يناسبه، خاصة أنه لا يستطيع الحسم الآن مع إيران، بالتالي إن دخل في عملية غالبا هناك غالبية الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب، بالتالي إذا لم يستطع الوصول للحسم أعتقد هنا ستؤثر عليه بشكل كبير. لكن غنوة، إذا تحدثنا عن الجانب الإيراني والحصار، نحن نتحدث من جزء منه، نعم إيران تعاني، لكن من جزء آخر من الذي يعاني في إيران؟ الطبقة الوسطى، لأن غالبا توزيع الألم ليس واحد في الاقتصاد الإيراني، من يفضل أو من يستثمر هذه الفرصة بشكل كبير هم الأشخاص الذين في الحرس الثوري، الذي يعملون على أساطيل الظل، والذي يعملون بطرق غير قانونية من خلال تهريب البضائع في باكستان وغيرها من الأماكن لتفادي الحصار الأمريكي. بالتالي هذا يؤدي إلى ضيق أيضا مساحة التيار المعتدل في إيران، ويزيد من حصة الناس المتشددين، بالتالي قد يؤدي هذا أن يكون هناك إيران أشرس وإيران أكثر عنفا في المنطقة، وهذا أمر أعتقد وارد بالنسبة للجانب الإيراني. إذا عانى كثيرا قد يذهب به إلى محاولة إزعاج المنطقة، أو قد يكون عملية بين قوسين قد تكون انتحارية بالنسبة للجانب الإيراني والمنطقة.
1: وهذا ما أسألك عنه دكتور صدقيان، إذا ما بقينا في حالة الجمود في مسار المفاوضات، هل سنشهد إيرانا مختلفة، خاصة أن هناك أقطاب ما نلحظه في المواقف تتعارض في نقاط، هناك من يهتم في ما يعانيه الجمهور الإيراني، هناك من يضع الوجود الإيراني على المحك، وهناك من يستثمر بما هو قائم.
2: هناك خطأ كبير استراتيجي يسير عليه الرئيس ترامب، وهو عدم مساعدة الحكومة الإيرانية وعدم مساعدة المفاوض الإيراني من أجل التوصل لاتفاق، لأن في عدم الاتفاق على أي شيء سوف يجعل من إيران فعلا يعني إيران متشددة، لأن لحد الآن كل الخيارات التي كان فيها الرئيس ترامب لم تكن لصالح التزام الولايات المتحدة بأي قرار، والمفاوضات هو انسحب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، ومفاوضات كانت في 2025 وكان بعدها حرب في 26 مفاوضات وحرب مذكرة تفاهم وانسحب منها، وبالتالي السير في هذا الاتجاه لا يخدم الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وهذا مهم جدا.
1: شكرا جزيلا لضيوفنا مع حفظ الألقاب والأسماء. إذن نحن على مقربة من رأس الساعة ونتابع إذن هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدينا للتطورات في المنطقة، وفي هذه الساعة نفتح نوافذ من واشنطن وطهران ودمشق وبغداد، ولكن نبدأ من قطاع غزة، حيث قال بيان لوزارة الصحة في غزة أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 14 آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين على شاطئ بحر غزة. مجددا نذهب لمراسل الجزيرة غازي العلول من مدينة غزة، وأنت ترصد هذه الاستهدافات الإسرائيلية منذ اللحظات الأولى، كيف توجز لنا المشهد؟
4: السؤال اليوم في غزة لم يعد هل سيستهدف الاحتلال الفلسطينيين في مناطق تواجدهم أم لا، السؤال أصبح كم من الشهداء ستسجل أسماؤهم أو أعدادهم في سجلات وزارة الصحة. الإجابة اليوم 6 من الشهداء جراء غارة إسرائيلية استهدفت ميناء غزة، هذا المكان الذي تحول إلى مكان للإيواء ويتواجد فيه عدد من المقاهي التي يحاول الفلسطينيون من خلالها الترويح عن أنفسهم. الاحتلال ذهب نحو استهداف أحد المقاهي على في هذا الميناء بصاروخين من طائرة استطلاع، وستة من الشهداء وصلوا بالفعل إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى 14 مصابا، ثلاثة منهم حالتهم حتى الآن خطيرة، ومن بين الشهداء مجهولي الهوية جراء عدم القدرة على التعرف عليهم بعد وصولهم إلى أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي. بالتالي هو مسلسل أو نهج إسرائيلي متواصل في عملية استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، وهو ما يسجل كخروقات إسرائيلية متواصلة في كل يوم. الأعداد التي ترصدها وزارة الصحة بالمجمل أكثر من 1300 شهيد منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار وصولا إلى هذا اليوم، بالإضافة إلى أكثر من 3500 مصاب جراء الخروقات الإسرائيلية اليومية. الاحتلال يعمد في استهدافاته على سلاح الجو، كذلك من خلال البحرية الإسرائيلية أو الزوارق الحربية الإسرائيلية في عرض البحر، وأيضا من خلال 37 نقطة عسكرية منتشرة برا في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلالها يطلق النار بكثافة تجاه أماكن تواجد الفلسطينيين. وبالتالي السؤال أو الواقع الآن يتحدث عن استمرار هذه الخروقات، وعمليا هنالك تساؤل فلسطيني حول طبيعة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاق. كان الحديث يدور خلال الأيام الماضية عن إمكانية إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاقه وقف إطلاق النار والمرحلة الثانية، ولكن على العكس تماما.
1: وأشكرك جزيل الشكر من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. وأشير إلى هذا النبأ، مجمع الشفاء الطبي يتحدث عن 6 شهداء و14 مصابا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين على شاطئ غزة. أما الآن فإلى نافذة من واشنطن يقدمها الزميل ناصر الحسيني.
5: غنوة في الدوحة، شكرا جزيلا لك، شكرا أيضا للمشاهدين الذين يظلون معنا ليتابعوا يوميا هذه النافذة الأمريكية. اليوم ينفي الرئيس الأمريكي أن تكون هناك أي محادثات أو مفاوضات مع الجانب الإيراني، كما نفى أيضا أن تكون هناك أي محادثات مجدولة مستقبلا. أيضا هذه التصريحات وضعت واشنطن اليوم في موقف غامض لنقل، لذلك تحدثت مصادر البيت الأبيض اليوم للجزيرة وقالت، وهنا سأقول بالترجمة حرفية لما تقول هذه المصادر الأمريكية، إذا لا تناقض في تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن هذه المفاوضات مع طهران. ويقول هذا المصدر للجزيرة في واشنطن قبل قليل فقط، لقد جرت بالفعل مفاوضات إيجابية كما يصفها مع الجانب الإيراني، لكن الرئيس ترامب وهذا الأهم قرر الآن وقف هذه المفاوضات وطلب من فريقه عدم الانخراط إلى حين استعداد الإيرانيين لتوقيع الاتفاق. في وقت سابق العديد والكثير من التصريحات الأمريكية صادرة عن ترامب كان أوضح أن الحصار الأمريكي على موانئ إيران قائم الآن بكل قوته وما زال ساريا حسب قوله. قبلها أيضا بساعات في هذا الصباح بواشنطن كان الرئيس الأمريكي ترامب نشر على صفحته صورة لخريطة مضيق هرمز كتب عليها أنها أرض أمريكية. بسرعة ونظرا لكثرة وتفاعل هذه التفاصيل، فادي منصور أنت الآن في البيت الأبيض، لخص لنا الآن لماذا تتحدث إليكم هذه المصادر لتصحيح الموقف الأمريكي، وماذا يقول الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف للمنطقة وللأمريكيين؟
6: نعم ناصر، هذا السؤال طرحناه على مسؤول أمريكي، خصوصا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه قال يوم أمس، وهذا ما نقله عنه مراسل فوكس نيوز في إسرائيل في مقابلة هاتفية، أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني عبر قناة خلفية بدوره جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي من إسرائيل. وفي تصريحات أيضا لمراسل فوكس نيوز مصورة هذه المرة، أكد أن هناك مباحثات جارية مع إيران وصفها بأنها الأقوى حتى الآن، وبأن هذه المباحثات نشطة للغاية وإيجابية، لكنها لم ترقى إلى الاتفاق الذي يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصا أن ترامب لا يريد أن يرى من إيران أي تمارس أي ألاعيب أو أن تحاول أن تحصل على تنازلات من الجانب الأمريكي. وشدد جاريد كوشنر على مسألتين، منع إيران من امتلاك السلاح النووي ووقف إيران الدعم لما وصفه بالإرهاب في المنطقة. وبالتالي في ضوء هذه التصريحات نحن طرحنا هذا السؤال اليوم بعد أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تروث سوشيال نافيا وجود أي مفاوضات مع إيران الآن أو في المستقبل، وأن المضيق هرمز مفتوح والحصار سوف يستمر. طرحنا هذا السؤال على المسؤول الأمريكي، لماذا هذا التناقض على ما يبدو في تصريحات دونالد ترامب بنفسه وأيضا أركان إدارته مثل جاريد كوشنر؟ المسؤول اعتبر أن لا تناقض في هذه التصريحات، وقال بالفعل كانت هناك مفاوضات جارية مع الجانب الإيراني، وصف هذه المفاوضات السابقة بأنها كانت إيجابية، لكنه أشار إلى أن الرئيس الأمريكي فضل في الوقت الراهن التريث وطلب من فريقه الامتناع عن الخراط مع الإيرانيين إلى حين إبداء إيران استعدادا لإبرام صفقة. وبالتالي على ما يبدو على الأقل من موقف الإدارة الأمريكية حصلت هذه

المحادثات، لكنها على ما يبدو اصطدمت بشروط إيرانية تعتبر الإدارة الأمريكية أنها غير مقبولة من ناحية، ومن ناحية أخرى ترى الإدارة الأمريكية وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عامل الوقت هو إلى جانب واشنطن وليس إلى جانب طهران، خصوصا في ظل الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية والعقوبات الاقتصادية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد منها وفق ما صرح به وزير الخزانة الأسبوع الماضي.

0: يوقف المفاوضات الآن مع إيران السرية؟
1: نعم، هذا ما قال لنا المسؤول الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب يفضل الآن التريث وطلب من فريقه الامتناع عن الخيارات مع الجانب الإيراني.
0: واضح الأمور تماما. سنأخذها إلى ضيوفنا الكرام. معنا اليوم هنا في واشنطن محلل الشؤون العسكرية كولونيل ويليام بوتنام، وجه أصبح معروفا الآن في استديوهاتنا بواشنطن، قائد سابق في قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية، يعرف المنطقة جيدا، عمل في العراق سابقا. معنا أيضا من معهد بروكينز إنستيتيوت بواشنطن السيد والخبير ستيفن هيدمان، وهو أيضا متخصص في شؤون الشرق الأوسط ويعرفه عن قرب. أهلا بالضيفين الكريمين، أهلا بالجمهور. إذا أدرك البيت الأبيض سياسيا أن هناك مشكلة في السردية، وتحدثت مصادر لفادي منصور وقالت له لا، الرئيس هو من أوقف هذه المفاوضات التي كانت سرية. ستيفن، ماذا يجب أن نقرأ الآن؟
2: أعتقد أن السبيل الأفضل من أجل أن نصف مقاربة رئيس ترامب لإيران فهو بالقول أنها كانت متكيفة ومتغيرة، وبالتالي تتغير تصريحاته بكثرة. الآن هو يوضح أنه يفضل أن ينتظر ليرى بالنسبة لموقفه الحالي تجاه إيران، ويريد أن ينقل فكرة أنه ليس تحت ضغط للدخول في اتفاق، وأنه مستعد للدخول في مفاوضات إذا قدمت إيران مؤشرات على أنها مستعدة للمشاركة بطريقة إيجابية. أما إيران فقد قالت الشيء نفسه عن الولايات المتحدة بالمناسبة، قالت لا مفاوضات وبالتالي لا فتح لمضيق هرمز إلا إذا استوفت الولايات المتحدة بعض الشروط. إذا لدينا جمود من الطرفين. أرى في تعليق الرئيس وتصريحه تأكيدا أن احتمالات إطلاق أي مسار دبلوماسي في القريب العاجل قليلة جدا.
0: تطور آخر الآن في واشنطن، قبل قليل فقط الآن تكشف لنا صحيفة واشنطن بوست عسكريا كولونيل أن الأمريكيين البنتاغون كما تقول واشنطن بوست يفكر الآن جديا في سحب أو خفض لنقول قوات الجيوش الأمريكية وأعدادها بعد الحرب. يعني البنتاغون يعتبر أنه سينتصر في هذه الحرب في لحظة ما، وساعتها ستكون لأمريكا يعني لحظة التفكير في إخراج الجنود الأمريكيين من المنطقة. لماذا هذا التسريب في هذه اللحظة؟ هل هو تجاه الإيرانيين، تجاه المنطقة، تجاه الأصدقاء في المنطقة؟ كيف تفهم كعسكري عامل في العراق هذا التسريب؟ أمريكا تفكر في خفض عديد قواتها بالمنطقة.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة. علي القول أن هذا ممكن، ولكننا في الوقت الحالي في مرحلة بحث إن صح القول، وبالتالي مع هذه التسريبات ليس بالضرورة أن يكون ذلك مفاجئا. كذلك ليست مسألة أن نفصل بين تواجدنا وعدم تواجدنا، ولكن ربما يفكرون في سحب القوات بأعداد، بوفود، بمراحل، ربما مثلا. ولكن الأهم برأيي ليس توقع الانتصار المضمون، هي خطة من أجل معرفة الدور الأمني ودور الولايات المتحدة والوضع الأمني ودور الولايات المتحدة فيه. من غير المحتمل أن تفكر واشنطن بانسحاب كامل، ستكون موجودة بقطاعها وبقواتها، ولكن ربما بعدد قوات أقل. أما التوقيت أيضا فقد يكون مؤشرا سياسيا للناخبين بأننا سنخفض.
0: السيد قاليباف يقول الأمريكيون يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغوط انتزاع التنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. هذا رد فعل الآن قبل قليل فقط من المسؤولين الإيرانيين من قاليباف. أعود لنقطة نقاشنا هنا أيضا حول هذه الفكرة في خفض عديد القوات الأمريكية بعد نهاية هذه الحرب مع إيران. سياسيا عسكريا ما الرسالة للمنطقة؟
2: أعتقد أن أنهم لتحليل أو فهم هذه الرسالة يمكن أن أعتبرها أنها رسالة لإيران. من بين أبرز مطالب النظام الإيراني سحب القوات الأمريكية كاملة من المنطقة طوال هذا النزاع، ومن خلال الاقتراح بأن الولايات المتحدة هي لوحدها

0: تفكر بتخفيض عدد القوات، يمكن أن نعتبر أن الشعب الأمريكي سيتلقف ذلك، ولكن أيضا إيران ستتلقف ذلك. تظهر مرونة بالنسبة إلى إيران، وأيضا الخليج سوف يعتبر أن هذا سيخفض من احتمال تعرض الاستهداف من قبل إيران.
1: هذا كلام خفض عدد القوات في المنطقة طلب إيراني الآن واضح، لكن أغنية جميلة في طهران يمكن أن تعزف عليها.
2: It has been.
0: نعم، أعتقد أنه يجب أن ننظر من هذا المنظور. فإيران قد قدمت عددا من المطالب، ومن خلال التنقل من بين هذه المطالب وهي تنظر فيما يمكن أن يشكل موضوعا للمفاوضات أو مواضيعا للمفاوضات، هي تضغط مثلا بالنسبة إلى القوات، بالنسبة إلى التعويضات في مرحلة أخرى، التصعيد ربما ضد دول أخرى. هناك تنوع في القنوات أو أوراق الضغط التي تستخدمها من أجل أن تزيد من تأثيرها.
1: الرئيس تراب يضيف أيضا لنا هذا الصباح مضيق هرمز. نحن لا نتحدث الآن عن مزحة عسكرية الآن. كولونيل، كيف يمكن الرئيس ترامب أن يأخذ عسكريا يضع اليد على مضيق هرمز كما يقول الآن، وهذه فكرة رائعة كما يقول، عسكريا من دون سياسة؟ كيف يمكن لأمريكا أن تأخذ هذا المضيق ويصبح لنفرض مثل بورتوريكو مثلا؟
0: أولا، الولايات المتحدة لن تحوله إلى أرض أمريكية مثل بورتوريكا. ما يقلقني ليس اللهجة ولكن تأثيراتها. مثلا دول الخليج العربي ترى ذلك وقد يثير مخاوفها، ربما لديها أصلا مخاوف من استهداف إيران لبنها التحتية وتريد التوصل لاتفاق. ولكن هذا النوع من الكلام ليس من شأنه أن يوحدها فيما بينها. ما تقوم به واشنطن الآن هو أن تسعى لتوحيد موقف وصوت الحلفاء، علما أن هناك تهديد لمسقط حتى، ولكننا بحاجة إلى أن نحظى بدعم كل حلفائنا. ولكن هذا نوع من الكلام قد يقوض هذه الثقة. بالعودة إلى سؤالكم، الولايات المتحدة لن تسعى لأن تجعل مضيق هرمز أرضا أمريكية مثل بورتوريكو.
1: الكولونيل لا يصدق الرئيس.
0: أنا أشاركه تشكيكه بمنظور الرئيس، ولكنني أرى مسائل أخرى مرتبطة بهذا الموضوع. فهذا يسلط الضوء بوضوح على مدى القيود التي يمتلكها ترامب وقدرته وتأثيره. قال ما قاله بشأن مضيق هرمز، علما أن هذا لن يحصل يوما. من الصعب جدا على إيران أن تأخذ ذلك بجد وأن تعتبر أن هذا عامل جديد في النزاع يجب أن تتنبه له، وهذا يجازف بقطع العلاقات أو توتير العلاقات على الأقل مع الحلفاء في الخليج، وهذا لا يؤثر بطريقة مفيدة على حسابات إيران الاستراتيجية، لأن الجميع يعلم أن هذا لن يحصل.
1: شكرا للضيفين الكريمين. مباشرة إلى عمر هواش. والفكرة الأساسية عمر الآن، أخذوا مضيق هرمز يقول رئيس ترامب فكرة رائعة، هذا عنواننا في واشنطن.
3: شكرا ناصر من واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه النافذة الجديدة التي نفتحها من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تتمسك طهران بمذكرة التفاهم التي وصفتها اليوم بأنها وثيقة نصر سياسي ودبلوماسي، وتدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إليها وتنفيذ التزاماتها، بينما تصف إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مضيق هرمز جزء من أرض أمريكية بأنه وهم. فهل مذكرة التفاهم سوف تكون حلا لأي مفاوضات محتملة ربما بين طهران وواشنطن، أما أنها سوف تقود نحو موجة جديدة من التصعيد. هذا ما نناقشه هنا في الاستديو مع الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومعنا عبر الإنترنت من طهران الدكتورة عاطفة طغياني أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. لكن قبل ذلك نتوجه إلى مراسلنا في طهران بابا ولد حرمة، نسأله حول آخر التصريحات الأمريكية أو الإيرانية عفوا بشأن مذكرة التفاهم هذا اليوم. ماذا لديك بابا؟ تفضل.
4: نعم عمر، بالفعل تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أكدت على أن السبيل نحو إنهاء إغلاق مضيق هرمز هو تنفيذ الشروط والالتزامات التي على رأسها إنهاء الحصار البحري على إيران، وكذلك إنهاء العقوبات الاقتصادية لا سيما بيع تلك المتعلقة بمنع بيع النفط الإيراني. تؤكد طهران على لسان هذا المسؤول رئيس البرلمان، تؤكد أن تلك المذكرة كانت انتصارا لطهران وأنها كانت فشلا سياسيا للولايات المتحدة الأمريكية. وتقول تتهم واشنطن، تلقي طهران باللائمة على واشنطن في إنهاء العمل بتلك المذكرة. ذلك أيضا ما تفعله مع إسرائيل، تقول إنها سعت إلى أن ينتهي العمل بتلك المذكرة. رئيس البرلمان الإيراني أيضا يؤكد أن هناك أن أعداء إيران يتربصون بها الدوائر، أنهم يحاولون استغلال الأوضاع الداخلية، والحديث هو عن الأوضاع الاقتصادية لا سيما ما تعلق منه بخفض استهلاك الوقود ورفع أسعارها، إذ يثير هذا الأمر تعليقات مستمرة من طرف المسؤولين الإيرانيين. كان هناك تعليق من طرف الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بشأنه، قال إن هناك محاولات لإحداث انقسام من الداخل. ورئيس البرلمان الإيراني أيضا أكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه بشأن خفض استهلاك الوقود أو رفع أسعاره يجب أن يتم بطريقة ذكية ومرتبة، ويجب أيضا الحذر من استغلال من يصفهم بالأعداء لهذه الظروف من أجل إحداث انقسام، من أجل ربما القيام باغتيالات وفق تعبيره. بشأن ما يثيره الرئيس ترامب من سيطرة بلاده على مضيق هرمز أو حتى وصف مضيق هرمز بأنه أرض أمريكية جديدة، يقول نائب وزير الخارجية الإيراني أن ذلك الخطأ سيصحح في القريب العاجل، أو أن الإيرانيين سيقومون بتصحيحه. والمسؤولون الإيرانيون يتتبعون تلك التصريحات التي يطلقها ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز أو إعلانه أرضا أمريكية، كما تردد في تصريحات الرئيس الأمريكي يصفنا تلك التصريحات بالأوهام، ويصفنا ترامب نفسه بالواهمة.
3: شكرا جزيلا لك بابا ولد حرمة، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أبدأ معك دكتور خاميار، قبل قليل غرد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن المسؤولين الأمريكيين وتحديدا وزيري الحرب والخزانة في واشنطن لن يكونوا قادرين على انتزاع تنازلات جديدة من إيران خارج ما جاء في مذكرة التفاهم، على الرغم من ممارسة المزيد من الضغوط. برأيك إلى متى يمكن أن تتحمل طهران هذه الضغوط الأمريكية المتمثلة بالحصار والعقوبات والتهديدات العسكرية؟
5: المشاهدين، حقيقة السؤال وجيه. الأمور بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مرحلة بحيث الحل العسكري لا يستطيع تفكيك الأزمة. إضافة إلى ذلك، الحلول الدبلوماسية الكلاسيكية والتقليدية كذلك لن تجدي نفعا بسبب تراكم الأزمات وعدم الثقة والضغوط والرد ورد الفعل على مدى العقدين الأخيرين بخصوص. لذلك الأمريكيون استخدموا القوة بكل ما يملكون من طاقة، لن يستطيعوا أن يترجموا هذه القوة العسكرية بنصر سياسي حتى يخرجوا من هذه الأزمة ومن هذا المأزق. ثلاث نقاط ثلاثة مهمة للغاية. أولا كما تفضلت، يعني موضوع مذكرة التفاهم هذه أصبحت الآن ورقة، واللبنة الأساس للتفاوض المستقبلي مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يستطيع أحد أن يتنازل عن هذه الورقة كإطار عام. وكأساس للتفاوض. النقطة الثانية

0: استمرار الحصار البحري بهذا الشكل هذه نقطة مهمة ربما تثير حفيظة طهران. إضافة إلى ذلك النقطة الثالثة، حالة لا حرب ولا سلم لا يستطيع المواطن الإيراني ولا صاحب القرار الإيراني أن يتحمله. لذلك نقرأ من خلال هذه التغريدات ومن خلال هذه المواقف خلال اليومين الأخيرين ومن خلال الانتصابات الأخيرة والتعيينات الأخيرة نرى بأن هناك ربما يطبخ شيء ما لفك الحصار لكسر هذا الوضع الذي السائد الآن، وهذا يبين بأن هناك استعداد إيراني للقفز على هذا الوضع السائد والوصول إلى مرحلة لا أعرف كيف ستكون، ولكن بالتأكيد ستختلف عن المراحل السابقة.
1: نعم،
0: الإيرانيون يتحدثون عن مفاجآت، لا أعرف ما هذه المفاجآت.
1: لكن كما ذكرت وثيقة مذكرة تفاهم هي وثيقة مهمة، واليوم قاليباف وصفها بأنها نصر سياسي ودعا واشنطن إلى العودة بها. هنا أنتقل إلى الدكتورة فاطمة طغياني، لماذا لا تزال طهران تتمسك بمذكرة التفاهم وتدعو واشنطن إلى العودة إليها على الرغم من إعلان ترامب انتهاء هذه المذكرة؟
2: مذكرة التفاهم فعلا كانت لصالح إيران، وكل خبير ومحلل قال أننا تفاجأنا فعلا بتوقيعها من قبل الولايات المتحدة، لأن كافة بنودها وكافة النقاط التي نصت عليها كانت أو أتت لصالح إيران، وفعلا تعتبر انتصارا لإيران. من الجانب الآخر يبدو أن إيران تشعر بأنه لديها الصوت الأعلى في هذا النزاع، وهي ترغم الولايات المتحدة على التراجع، وتشعر بأن انسحاب الولايات المتحدة من الحرب أمر ممكن. إذن واضح أن إيران تصدق ذلك وتؤمن بذلك. الكثير من البنود في المذكرة تتحدث عن أمن إيران، الجملة الأولى تتحدث عن أن الولايات المتحدة يفترض بها أن تنهي كل الأعمال الحربية ضد إيران على كافة الجبهات. إذن واضح أن إيران ترى في ذلك انتصارا. أما البند الخامس فهو يتحدث عن أن إيران هي التي سوف تتولى إدارة مضيق هرمز، وهذا طبعا أمر آخر يحسب لصالح إيران. البنود الأخرى أيضا فيها الكثير من الصياغة التي تخدم مصالح الجمهورية الإسلامية. إذن لهذا تشعر إيران بالسعادة إذا عاد الولايات المتحدة إلى المذكرة.
1: دكتور خميار، اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مضيق هرمز هو أرض أمريكية جديدة وغرد بذلك ونشر صورة للمضيق. طهران كيف تتعامل مع هذا الإعلان؟ هل تقرأ فيه هو خطاب للداخل الأمريكي أم هو خطاب للضغط على إيران؟ كيف ترونه في
0: الجرام؟ المواقف الإيرانية كانت مواقف استهزاء، يعني حتى أحدهم كتب لنحن نذهب ونقول منطقة أمريكية نقول بأنها منطقة إيرانية. هذا المضيق لا يتغير من خلال التغريدات ولا يتغير من خلال هذه المواقف. هذا المضيق هو يعني إيرانيا كما قيل من آلاف السنوات. لذلك هذا الموضوع طرحه بهذه الطريقة هو ربما ليكون إدارة الوضع الداخلي الأمريكي، الرأي العام الأمريكي، وإدارة يعني السوق الطاقة.
1: فلا يمكن أن يكون مؤشر على احتمال تصعيد عسكري أمريكي في مضيق هرمز؟
0: لا أتصور أحد يعول على يعني هذه التغريدات الأمريكية، وخاصة تغريدات الرئيس ترامب. دائما هي متناقضة متباينة تتغير بين ساعة وأخرى، لذلك هناك كانت نوع من اعتبرت في طهران بأنها مزحة، وخاصة عندما أتى أحد المسؤولين في البيت الأبيض قبل عدة أيام وقال بأن هذا هو نوع من المزاح الذي أبدأ

0: له الرئيس الأمريكي. لذلك حتى في الداخل الأمريكي لن يصدق أحد هذه التغريدة ولن يأخذها على محمل الجد. لذلك هذه الأمور كما قلت لن تجدي. الآن الأمور وصلت إلى مرحلة يجب أن تحسم، إما حرب إما سلم. مذكرة التفاهم هو جهد من قبل الوسطاء على مدى أشهر، والإيرانيون يعتبرونه بأنه مكسب مهم للغاية، ربما المكسب الأول السياسي، وهو ترجمة لحالة الصمود، لذلك لا يستطيع أحد أن يتنازل عنه. أتصور إذا كان هناك جهد عربي أو جهد إسلامي أو عالمي، هو يجب أن يصب في تثبيت بنود هذه المذكرة حسب الآلية التي وضعت، أي بمعنى معادلة التنفيذ أمام التنفيذ. هذا ربما تكون النقطة الأهم لحل الأزمة على المدى القصير.
1: نعم دكتورة عاطفة، منذ فترة نحن لم نسمع تصريحات إيرانية حول إسرائيل ودورها في الحرب أو حتى مذكرة التفاهم. اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أشار إلى ما وصفه بتحريض إسرائيلي على أمريكا، الضغوط على أمريكا لأجل عدم العودة إلى مذكرة التفاهم. برأيك ما أهمية الحديث اليوم عن الدور الإسرائيلي لاسيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية؟
2: في الحقيقة موضوع إسرائيل وتأثيرها بعلاقات الولايات المتحدة مع إيران هي فحوى الحديث. فكل الضغوطات التي مارستها إسرائيل على الولايات المتحدة كانت من أجل إقناع الولايات المتحدة لدخول الحرب. فقد قدمت إسرائيل الموضوع على أن إيران تشكل تهديدا وجوديا، ولكن بعد هذه الحرب التي رأيناها تبين الولايات المتحدة أن هذا ليس، أو أن إيران لا تشكل تهديدا وجوديا. الحرب أثبتت ذلك للولايات المتحدة. إذن هذه لهجة لطالما استخدمتها إسرائيل في تعاطيها مع موضوع إيران. العلاقات بين إيران والولايات المتحدة لن تصل إلى مرحلة من السلام طالما أن إسرائيل تهمس في أذن الإدارة الأمريكية. لا يمكن حتى التوصل إلى اتفاق بدون أن نتنبه للعلاقات بين إيران وإسرائيل وكيف تؤثر إسرائيل في منظور الولايات المتحدة. من المهم لإيران أن تثبت للولايات المتحدة أن إسرائيل تسعى إلى إعادة جر الولايات المتحدة إلى الحرب، وأن هذا اللوبي الإسرائيلي ناشط في الولايات المتحدة، ويجب أن تقدم حججها بحيث تسكت الحجج الإسرائيلية. ويمكن لهذا كله أن يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي. فالحكومة الإسرائيلية لا يجب أن تتمكن من أن تؤثر مرة أخرى على الإدارة الأمريكية حين تتغير.
1: شكرا للدكتورة عاطفة طغياني أستاذة الدراسات الأمريكية في جامعة طهران، وشكر للدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. وننتقل إلى نافذة أخرى مع عمر حلبي من العاصمة السورية دمشق. إليك عمر.
3: شكرا عمر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من العاصمة السورية دمشق، ونسلط الضوء فيها على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمالي سوريا. إذن ندد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب، وقال الشيباني إن الغارات تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن 4 غارات جوية استهدفت المطار في وقت سابق اليوم. من جانبه قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إنه يشعر بقلق عميق إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور، ووصفها بأنها لا تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، بينما قالت الخارجية التركية إن إسرائيل تواصل بتهور هجماتها التي تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو، السيد أسامة شيخ علي الباحث السياسي والخبير الأمني، والسيد محمد جلال العلي الباحث السياسي. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. قبل أن نبدأ النقاش دعونا نذهب مباشرة إلى المكان الذي وقعت فيه كل هذه التطورات، إلى ريف إدلب مع مراسلنا أدهم أبو الحسام. أدهم مرحبا بك، أنت كنت منذ الصباح في مطار أبو الظهور، تابعت التطورات هناك، استمعت إلى الردود الرسمية، لو سمحت أجمل لنا كل هذه التطورات.
4: في الواقع عمر نبدأ من طبيعة الاستهداف لهذه الغارات من طائرات إسرائيلية الذي حدث تمام الساعة 2:30 من فجر هذا اليوم ب4 غارات متتالية استهدفت المدرج الرئيسي في مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي. وبحسب مصدر عسكري للجزيرة هذه الغارات أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في المدرج الرئيسي ولا خسائر بشرية وإصابات بين جنود الجيش العربي السوري في تلك القاعدة. الاستهداف بحسب المصدر العسكري سبقه تحليق من طائرات استطلاع لساعات قبل وبعد تنفيذ هذه الغارات. إذن نحن نتحدث عن استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمقاتلات الإسرائيلية لقاعدة جوية في العمق السوري تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي رسائل بحسب العسكريين تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي إيصالها إلى الدولة السورية حول إمكانية إعادة بناء القدرات العسكرية السورية من جديد التي دمرت بفعل الحرب السورية أو حتى من خلال الغارات الإسرائيلية المتتالية منذ 8 أكتوبر منذ 8 ديسمبر لعام 2024 وحتى يومنا هذا، والتحديات التي يمكن أن تواجه الجيش السوري في بناء قدراته من جديد. من جهتها أيضا وزارة الخارجية السورية عمر أدانت بأشد العبارات هذه الغارات التي استهدفت المطار ووصفتها بالانتهاك السيادة ووحدة الأراضي السورية، ويعني أكدت وزارة الخارجية السورية وحملت المسؤولية كاملة إلى الاحتلال الإسرائيلي حول هذا الاعتداء، وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وإدانة واضحة لهذه الغارات، وأيضا اتخاذ موقف حازم جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. أخيرا عمر، توم براك المبعوث الخاص إلى سوريا تحدث وأعرب عن قلق واشنطن إزاء هذه الغارات التي تعرض لها المطار، وقال بأنها ليست ضرورية وغير مبررة، وطالب الجميع باتخاذ خيار الدبلوماسية والحوار باعتباره الخيار الأنجع والأكثر فائدة.
3: شكرا لك أدهم أبو الحسام. إذن من ريف إدلب عودة إلى ضيفي الكريمين هنا في الاستوديو. سيد أسامة، اليوم كان مزدحما بالتطورات في سوريا، لكن الأبرز موضوع الغارات الإسرائيلية هذه على مطار أبو الظهور. لماذا قصفت إسرائيل اليوم مطار أبو الظهور؟
5: تحياتي عمر لك والسادة المشاهدين. أعتقد هذا مرتبط بالشعور الإسرائيلي بالخشية والخوف من عودة سوريا أن تقف على قدمها وتصبح دولة قوية. إسرائيل تخشى كثيرا من استعادة سوريا لقوتها العسكرية وبالأخص قوتها الجوية. قبل أيام قليلة، قبل عدة أيام، شاهدنا لأول مرة في مع الدولة الجديدة شاهدنا طلعات جوية لطائرات حربية تابعة للجيش السوري في شمال سوريا، ويبدو أن إسرائيل استشعرت الخطر من قدرة سوريا على إعادة تشغيل هذه الطائرات الحربية بهذا الوقت، وهي ترى أنها هذه استعادة هذه القوة بالتأكيد تتم بالمساعدة التركية. النقطة الأخرى كان تسارع تخريج عدد كبير من الضباط في الكلية الجوية، فبالتالي إسرائيل تعتقد أن إعادة بناء وزارة الدفاع والقوات العسكرية السورية بالدرجة الأولى وبالأخص القوات الجوية سواء كان الدفاع الجوي أو بالطائرات تشعر أنه تهديد كبير يهددها.
3: إذن نحن تتحدث عن دلالة من حيث إعادة هيكلة الدولة السورية لقدراتها. تحدثنا من حيث الزمان، لماذا المطار أبو الظهور نفسه من حيث المكان، لماذا هذه القاعدة الاستراتيجية كما وصفت في العمق السوري سيد محمد؟
6: تحياتي لك عمر وللأستاذ أسامة وللسادة المشاهدين. الحقيقة عمر، هو طبيعة الأعمال العسكرية من بعد إسقاط نظام بشار الأسد كان طبيعة الأعمال العسكرية الإسرائيلية من توغل وأيضا قصف عشوائي وقصف مستهدف للمراكز المطارات العسكرية والمدنية والمنشآت والبنى العسكرية والبنى التحتية السورية وحتى مبنى المباني السيادية مثل الأركان ومثل أيضا القصر. وبالتالي هناك كان أكثر من 1000 غارة على سوريا وأكثر من 800 عملية توغل، وأن هذه العمليات تعمل إسرائيل كوحدة ساحات وبمحدد أمني واحد بين قطاع غزة ولبنان وأيضا جبهة اللبنانية وأيضا سوريا. وبالتالي فأنت أمام خطة أمنية تسعى لها إسرائيل من حيث بناء عدة مناطق آمنة من هذه التوغلات. هذه المناطق الآمنة وعلى مزعمهم تكون كالتالي، فإن إذا لاحظنا عمر أنه من تلة اللبونة في لبنان، من تلة اللبونة إلى الحماميس، يعني من 300 متر إلى 800 متر، مقابلها جبل الشيخ اللي هو مطل على شمال الليطاني والحدود اللبنانية السورية وأيضا إلى دمشق.
3: وبالتالي نتحدث هنا في الجنوب، أما ماذا لو تحدثنا تماما. نتحدث هذه المرة في العمق وخصوصا قريب نوعا ما نحو 60 متر كيلومترا من الحدود السورية
6: تماما. وأيضا
3: هناك بعض من أشار إلى ربما تكون هذه الضربة هي صندوق بريد كرسالة إلى
6: تماما. وبالتالي أنت عندما انتهت من هذه التوغلات وهذه العمليات العسكرية و الأمنية في تلك المنطقة، أنت الآن هناك متغير ومؤشر لمتغير تحالفات إقليمية تبدأ من المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وهذه الدول هي حليفة ركيزة لسوريا، وبالتالي هي ترسل رسالة واضحة لأن المنطقة يعني شمال سوريا هو كان عبارة عن مناطق حماية أو تحت رعاية تركية أمنية، وبالتالي حتى الغطاء الجوي والكذا كان هو عبارة عن غطاء تركي بامتيازه. وبالتالي ضرب هذه المنطقة والمنشأة الخالية أصلا يعني في تلك المنطقة، وبالتالي هو رسالة إلى هذا التحالف الجديد، وأيضا هو مؤشر لاستفزاز أو بعث شحنات للولايات المتحدة الأمريكية. فكلما كان هناك تقارب سوري أمريكي يكون هناك بعث شحنات جديدة لاستغلال الظرف.
3: فهمنا إذن هذه الدلالات. لكن دعونا نتحدث عن الآن الخيارات. قلت سيد أسامة هذا له دلالة وله تأثير كذلك على موضوع إعادة هيكلة الدولة السورية لمؤسساتها العسكرية وما إلى ذلك. كيف يمكن أن تتعامل الدولة السورية، ما خياراتها أمام هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي؟
7: حقيقة سياسة الدولة السورية هي واضحة جدا، هي سياسة واقعية. سوريا تخلت عن محور الممانعة إذا صح التعبير وإطلاق شعارات بممانعة ومحاربة إسرائيل، لا تخلت عن هذا الموضوع. الآن تتحدث عن بناء قوة سوريا وبناء سوريا وإعادة إعمار سوريا، الدولة السورية والإنسان السوري والجيش السوري. أيضا السيد معالي وزير الخارجية كان واضحا أن المسار السوري والمسار الدبلوماسي التعاون مع حلفاء سوريا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا اليوم تصريح المبعوث الأمريكي توماس باراك عندما تحدث أن هذه الغارات مؤشر خطير ربما تكون لها تأثير على استقرار المنطقة بشكل عام. فأعتقد أن سوريا يمكن تتحرك على المسار الدبلوماسي، لديها شبكة حلفاء قوية حصلت خلال هذه السنة وأكثر سنة ونصف تقريبا الماضية، الدول العربية القوية، دول الخليج، سعودية، المملكة العربية السعودية وأيضا تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. أعتقد ربما تلجأ سوريا خلال الأيام القادمة لممارسة نوع من الضغط الدبلوماسي بمساعدة دول الحلفاء وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية. سمعنا قبل أيام تحدثت الصحافة الإسرائيلية والصحافة الغربية أن نتنياهو كان ينوي قيام بغارات على سوريا، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوعز إليه بإيقاف هذه الغارات ورفض أن تشن أي غارات جديدة على سوريا. فأعتقد أن هناك ضغوط مستمرة على الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو لا ترغب أن تنفجر الأوضاع مرة أخرى.
3: في المقابل دعنا نتحدث أيضا عن التقارير التي تحدثت بأن تل أبيب قد أبلغت واشنطن بحساسية هذه الغارات التي شنتها على مطار أبو الظهور السيد محمد. بالتالي ما بين هذا التقرير الذي تحدثت به عن تل أبيب وتصريح توم براك وكذلك تعويل الشيباني كما تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي على حلفاء سوريا وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن توفق سوريا ما بين كل ذلك، وكيف يمكن أن يكون خيار الاعتماد على الحلفاء هل هو خيار كافي من حيث المسار الدبلوماسي من أجل وقف هذه الغارات؟

0: حاولت إسرائيل منذ البداية إحداث خرق بين ثقة وإحداث خرق الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة السورية الجديدة، وبالتالي للاستفادة من الظرف السوري الجديد. وبالتالي عندما صمدت الحكومة وعززت المفاهيم الثقة والتعاون والانفتاح والتشارك مع المجتمع الدولي، وأيضا الانفتاح على سياسات الولايات المتحدة الأمريكية والغربية وإحداث توازن، هذا كله كان يصب في مصلحة الإقليم ومصلحة أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى إعادة تجسيد سيادة الدول في منطقة الشرق الأوسط والاعتماد الأمني الإقليمي، وبالتالي نقل الأعباء الأمنية من الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الدوليين إلى حلفاء محليين، وهذا ما تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا والمملكة العربية السعودية، وتأتي سوريا بالسياق الأساسي لأن سوريا هي تلعب محور منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي منطقة لبنان سوريا العراق هذه تمثل عقدة من أمنية كان تسرح فيها الميليشيات.
1: هذا من حيث التعويل، إذن الشيئان كان واضح وصريح من حيث المسار الدبلوماسي. نعم. لكن أريد مرة أخرى نعود إلى نقطة أيضا في غاية الأهمية سيد أسامة، نحن فهمنا إذن هناك تأثير صحيح. طيب كيف يمكن أن تقوم الدولة السورية بإعادة هيكلة مؤسساتها وأن تضبط الأمن حتى في الجنوب السوري؟ أنت تعرف كيف الوضع مع التوغلات الإسرائيلية شبه المتكررة في الجنوب، والآن نتحدث عن العمق السوري. ما هو الخيار على الأرض الفعلي من أجل ضبط الأمن وإعادة الهيكلة؟
2: يعني حقيقة هذه يعني ليس شيء جديد على الشعب السوري، يعني المقاتلين الذي كانوا يعدون العدة في إدلب بنوا قوة عسكرية جيدة، وهي القوة التي أسقطت نظام الأسد في معركة ضد العدوان، وكانت هذه القوة يتم بناؤها تحت ظل القصف الروسي المستمر على مدى سنوات، كان يتم إعداد القوة، تجهيز الأسلحة، تجهيز العتاد، تدريب المقاتلين، وكانت الغارات الروسية والغارات الطيران نظام الأسد المخلوع كانت مستمرة. فبالتالي الشعب السوري أثبت قدرة استثنائية على إعادة بناء قوته في ظل الظروف الصعبة جدا، وأعتقد أن هذه الظروف ليست أصعب من الظروف السابقة. هذه النقطة. النقطة الأخرى، هناك الآن تركيا الآن لا تتعامل مع فصيل سوري معارض، لا تدعم فصيل، تتعامل مع الدولة السورية، بالتالي هناك اتفاقيات تم توقيعها، وهناك تدريب قوات سورية من وزارة الدفاع تتلقى تدريبات لدى تركيا، وهناك تعاون عسكري بخصوص الآليات والمعدات. أعتقد هذه الغارة بالتحديد هي رسالة أساسية إلى تركيا، يعني الموقع مطار أبو الظهور لا يبتعد كثيرا عن أحد المقرات القواعد العسكرية التركية في المنطقة، فبالتالي أعتقد أن أيضا هذا البعد موجود.
1: سريعا سيد محمد لو سمحت، فقط نحن نفهم ونعرف بأن ثمة مسار تفاهمات أمنية إسرائيلية سورية، تأثير هذه الضربات على هذا المسار؟
0: أعتقد أن الجانب الإسرائيلي كان بده يحفز هذه العملية من أجل جلب الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة تدوير أو إعادة فتح الملف التفاوض من أول وجديد مع سوريا، وكانت هذه الضربات، وحتى في هناك توغل بريف دمشق أيضا كان مساء، وبالتالي أنت أمام هذه العملية عملية تحفيز لإعادة مسار التفاوضات والوصول إلى اتفاق أمني لربما يكون وفق ذلك، وأن الحكومة السورية أساسا الآن تبني الملفات الأمنية داخليا.
1: للأسف فاتنا الوقت. السيد محمد جلال علي الباحث السياسي، السيد أسامة شيخ علي أيضا الباحث السياسي والخبير الأمني، شكرا جزيلا لكما. والآن إلى نافذة من بغداد والزميل سامر يوسف، إليك سامر.
3: شكرا عمرو، أهلا بكم مشاهدينا في نافذة جديدة نقدمها لكم من بغداد، ونبحث فيها آخر تطورات وردود الفعل والمواقف الرسمية وغير الرسمية وتفاعل المراقبين بشأن عملية حصر السلاح بيد الدولة. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قال إنه سيعمل على ملاحقة من استهدف إقليمي كردستان في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليمي كردستان العراق والمستشار الأمني لرئيس الوزراء. قال في تغريدة له على إكس أن عملية حصر السلاح لا تستهدف جهة معينة، إنما هي إطار يمكن من خلاله ضمان حقوق المقاتل. رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق قال أن حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف فصيلا محددا، بل يشمل أيضا سلاح العشائر، وهو ليس إلا مشروع للدولة. وناقش هذا الملف وهذه التطورات مع ضيفي هنا في استوديو النافذة، الدكتور طالب محمد كريم أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية، والدكتور سيف السعدي أستاذ الإعلام والباحث في الشأن السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور طالب، كيف ترى حتى الآن المسار السياسي

0: لعملية حصر السلاح بيد الدولة.
1: شكرا جزيلا، تحياتي لك وللضيف زميلي العزيز دكتور سيف وللمشاهدين. يعني بطبيعة الحال أنا أريد أجعل بالبداية مقدمة، يعني باعتبار أنه أولا مع من أو مع ماذا نتعامل، مع دولة أم غير دولة؟ الدولة العراقية مؤسسة 1945 بالأمم المتحدة وتمتلك دستور 2005 مصوت عليه بنحو 79%، وفيها مبادئ تنظم طبعا ربما كل المجالات في الجانب الأمني والعسكري. أعتقد المادة 9 على أولا على أليف، والمادة 9 على أولا باء هي التي طبعا تحضر السلاح خارج الدولة. بالتالي أعتقد أنه الدستور العراقي هو دستور في نظام ديمقراطي سياسي يمنع تعدد القوى، يمنع تعدد القرارات الأمنية. بالتالي أنه هذا السلاح هو يفترض أن يكون تحت كرة الدولة. دائما نقول الخطورة ليست في السلاح وحده بل بالقرار الذي يتحكم به. ولذلك أنا أعتقد حتى الفصائل التي أسست لمفهوم المقاومة بعد 2003 هي التي ربما بادرت بالخطوات الأولى نحو تسليم سلاحها وأنه الاعتراف بالدستور العراقي والدولة العراقية. بالتالي أعتقد الفصائل الأخرى التي لم تحسم أمرها والتي عارضت هي ليست أفضل من الفصائل السابقة. إذن نحن أمام أزمة، هل نحتكم إلى الدولة أم لا نحتكم إلى الدولة؟ بمعنى آخر، ما هو تعريف الدولة عند الآخر عندما لا يريد أن يسلم السلاح؟ اليوم الحكومة لا أعتقد أنه هي تستهدف جهة معينة، بل وليس قرارا سياسيا إقصائيا بقدر من الذي يتحكم بقرار الحرب السم السلاح. يعني بمعنى أنه عندما الحكومة تعمل دبلوماسية وتتواصل مع العالم الخارجي من خلال السياسة الخارجية، هذا قرار حكومة. إذن من الذي يتحكم بالسلاح؟ هل يكون هناك أكثر من قرار؟ هذا طبعا يهز الدولة ويهز العمل نحو شرعية الدولة. بالتالي أعتقد أنه هذه المفاهيم أسست لمفهوم تشتت المجتمع العراقي. يعني لو الآن تلاحظ تجد ربما هناك تجاذبات، لأن من جانب أول جانب يؤكد أو ربما يشير إلى اهتزاز ثقة بمؤسسات الدولة. الجانب الآخر أعتقد أنه أيضا يكشف عن حالة عدم الحوار ما بين الفصائل وما بين مؤسسات الدولة. نعم
0: دكتور سيف، شهدنا يوم أمس تصريحات لكتائب حزب الله، هي تبدو أنها تصريحات تصعيدية، هي تصعد وهي تهدد أيضا وترفض تسليم السلاح بطبيعة الحال. كيف نقرأ التصعيد الإعلامي في البيانات إن كانت من الحكومة أو حتى من الفصائل في هذا الوقت قبل 30 سبتمبر؟
2: بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، تحية طيبة لك ولمتابعيكم الكرام ولضيفك العزيز الزميل دكتور طالب المحترم. يعني بلا شك نجد أن هناك نوع من التصعيد الإعلامي من قبل الطرفين فيما يتعلق بموعد 30 أيلول، وكأن موعد 30 أيلول هو سوف يكون الفاصل، وهناك من يريد أن يعطي صورة نمطية بأن 30 أيلول هو الاستفتاء على شرعية الدولة أمام الدولة الموازية. طبعا عندما نحلل ونفكك خطاب بيان حزب الله، يعني المسؤول الأمني
0: كتاب حزب الله
2: يعني تحدث بشروط بصراحة تعجيزية ما يتعلق بحل البيشمركة. يعني إذا ما رجعنا للدستور، يعني المادة 121 خامسا نصت على تكون هناك قوة أمن داخلي فضلا عن حرس الإقليم وليس مسمى بيشمركة. طبعا هذا الموضوع منظم بقانون رقم 9 لسنة 2007. طيب كيف تطالب بحل جهاز هو دستوري؟ إذن هذا رفع بسقف المطالب من الناحية الإعلامية وإعطاء صورة نمطية وإعطاء صورة بأن هناك بصراحة نوع من التعجيز أمام الحكومة. أيضا فيما يتعلق بفك ارتباط القرار وتحرير القرار السياسي العراقي من الهيمنة الأمريكية. طيب يعني إذا ما رجعنا للوراء، يعني قبل 2003 أو بعد 2003، الولايات المتحدة الأمريكية هي من جاءت بالنظام ما بعد 2003، وبالتالي أيضا لديها أطماع ولديها فيما يتعلق بالشراكات والجانب الاقتصادي وغيرها من هذه المواضيع. أيضا فيما يتعلق بالتواجد التركي، أجد أيضا هناك نوع من التعجيز على اعتبار أنه كانت هناك اتفاقية أمنية في زمن حكومة السيد محمد شياع السوداني، وهذا منظم بصراحة بين الطرفين. أجد أن هناك بصراحة نوع من التعجيز لحكومة السيد الزيدي، وأيضا في

0: نقد لاذع وهجوم على رئيس مجلس الوزراء. يعني
1: طبعا كيف يمكن أن يقرأ هذا الهجوم؟
0: يعني بصراحة عدم رضا واحتجاج واعتراض وامتعاض اتجاه إجراءات السيد الزيدي فيما يتعلق بحصر السلاح. وقبل حصر السلاح كانت هناك إجراءات فيما يتعلق باليعقوبي وإلقاء القبض عليه، أيضا فيما يتعلق بإصدار مذكرة إلقاء قبض في عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، أيضا فيما يتعلق بالتحركات العسكرية، تشكيل مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة والتغييرات الأمنية التي حصلت لها قراءة تتعلق فيما يحدث ما بعد 30 أيلول. هل سوف يكون هناك صدام؟ هناك بعض القنوات الفضائية بصراحة تروج لفكرة وصورة بأنه سوف يكون هناك صدام مع الفصائل وسوف تراق هناك دماء. الإعلام الأمني روج بأنه 30 أيلول يحاول أن يوصل فكرة وليس الفاصل الزمني وإنما إجراءات. أنا أقول أن 30 أيلول بصراحة هو ليس هدف بحد ذاته وإنما وسيلة لإعادة بناء الدولة العراقية ومؤسساتها، هو ليس حد فاصل بقدر ما هو تراكمات من أجل إعادة بناء الدولة.
1: اسمح لي أنتقل إلى الدكتور طالب. دكتور، كيف للحكومة وحتى للطرف الآخر من الفصائل أن يعني يتلقوا بعض المساعدات السياسية لتهدئة الأمر؟
2: يعني أعتقد هذا سؤال جيد، ولذلك أنا أقول كان يفترض يعني قبل الإعلان وهذه التوقيتات، بالمناسبة ليست توقيتات حتمية، بمعنى أعتقد أن الحكومة هي لا تريد أنه 1/10 يكون العراق خاليا من السلاح بهذا التعبير، هي هذه أمنية طبعا، لكن تعلم جيدا أن هناك تعقيدات تحتاج إلى برامج. لكن من حيث المبدأ، هل للفصائل غير الراغبة بتسليم سلاحها هنا تعتقد أو تؤمن بفكرة الدولة، تؤمن باحتكار القوة للدولة؟ هذا السؤال مهم. أعتقد عندما يكون هناك توافق حول الإجابة، نعم كلنا نحتكم إلى الدولة العراقية، هذا يتحول الشأن الآخر إلى برامج. من جانب آخر أعتقد أن سلاح الفصائل سلاح يقاتل، مرة قاتل الاحتلال ومرة قاتل التنظيمات الإرهابية، وهذا يحسب طبعا ويسجل تاريخيا، لكن السلاح وحده لا يكفي لقيادة الدولة. الدولة مسؤولة عن الاقتصاد، العلاقات السياسية، عن القطاعات، التعليم، القطاع الخاص، بالتالي هذا شأن دولي، وهناك أيضا خارجية هي مسؤولة عن السياسات العامة.
1: دكتور سيف، كيف يمكن أن نتوقع شكل الحملة الإعلامية، ربما أن صح القول، حتى 30 سبتمبر بين الطرفين؟
0: كلما اقتربنا من موعد 30 أيلول كلما كان هناك تصعيد إعلامي ممنهج بصراحة، سواء كان داخلي خارجي، وبالتالي هناك من يريد ممكن دس السم بالعسل، هناك من يريد حصر السلاح بيد الدولة. ولذلك أنا أقول أن 30 أيلول تتقاطع فيه الأبعاد، أبعاد ما يتعلق بمشروع الدولة الوطني، الأمن القومي، الاقتصاد، السياسة، السلم المجتمعي. ولذلك أجد سوف تكون هناك حملات بصراحة قد تؤدي إلى تضخيم الحدث، الأمر الذي يؤدي ممكن أن يحصل تصادم مثل ما حصل الآن. يعني هناك منصات ووسائل إعلام تحاول أن تجعل الخطاب ما بين هذا الدولة ولا دولة أنه خطاب سوف يكون هناك تصادم وكل تراق دماء.
1: شكرا لك الدكتور سيف السعدي، أستاذ الإعلام والباحث في الشأن السياسي، والدكتور طالب محمد كريم، أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية. إذن مشاهدينا، هكذا كانت آخر التطورات في المشهد العراقي تحديدا فيما يخص ملف حصر السلاح بيد الدولة وآخر المواقف السياسية. تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة من الدوحة. إلى اللقاء.

0: هنا.
1: هذا هو المشهد هنا، سنحاول أن نتقدم قليلا.
0: الأحداث لا تنتظر.
2: الغارات التي لا تتوقف، يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
0: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
3: منطقة إسقاط البلاط، كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
0: ذاك ما تروى.
4: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
0: بل كما تحدث.
5: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.

0: المشهد.
1: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
0: نقترب، ننقل، نوثق.
2: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة.
3: الوضع اليوم خطير وخطير جدا.
4: أنت تحت بند الأذن وكلهم بقتلك.
5: والله زقنا. اليوم عن يوم نتمنى نموت.
6: هل يعيد نتنياهو خارج الطريق إلى المربع الأول؟
7: لأي درجة تستطيع الولايات المتحدة أن تلزم إسرائيل بأي اتفاق؟
8: من يملك أوراق القوة الأمضى والأكثر فعالية في هذه المرحلة؟
9: نوه إلى هذه الأخبار العاجلة.
0: أخبار عاجلة، حوار، تحليل، شبكة مراسلين، التغطية مستمرة.

0: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقا لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
1: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة، نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
2: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات في سوريا وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران، وأضاف أن ترامب طالب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لا تكون جزءا من مذاكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل يجب إنهاء الحرب. في الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. وفي قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قال أن الغارة استهدفت قادة كتيبة من النخبة في حماس أثناء اجتماعهم، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وجاءت لإزالة تهديد على قوته. من ناحيتها قالت حركة حماس إن مجزرة شاطئ غزة استهتار إسرائيلي بدعوات وقف إطلاق النار التي صدرت من الوسطاء والضامنين والرئيس ترامب، ودعت لإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار وخريطة الطريق المتفق عليها مؤخرا. وفي الضفة الغربية أصيب فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم الأمعري بالبيري. وفي سوريا دان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. البداية مع مراسلنا من البيت الأبيض فادي منصور، وأيضا من طهران مراسل الجزيرة بابا

0: ولد حرمة، أهلا بكما. أبدأ معك فادي، ربما بدأت تتوضح طبيعة مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مفاوضات مباشرة مع الحرس الثوري أو عدمها، لو توضح لنا هذا المسار.
1: نعم غنوة، وفق مسؤول أمريكي أبلغ الجزيرة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز إلى فريقه المفاوض وقف أي محادثات في الوقت الراهن مع إيران إلى حين أن تبدي الأخيرة استعدادا لإبرام اتفاق. وأشار هذا المسؤول إلى أنه كان هناك بالفعل مفاوضات مع الجانب الإيراني، ووصف هذه المفاوضات بأنها كانت إيجابية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فضل التريث. وبالتالي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا مفاوضات قائمة حاليا مع إيران أو مجدولة، لا يمثل تناقضا مع تصريحاته يوم أمس بوجود محادثات واتصالات مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني أو تأكيدات أعرب عنها مبعوثه جاريد كوشنر في مقابلة مع فوكس نيوز بوجود اتصالات مع إيران، وصفها بأنها الأقوى حتى هذه اللحظة لكنها لا ترقى إلى الشروط الأمريكية من أجل إبرام اتفاق. وبالتالي هذه الإشارة من المسؤول الأمريكي تظهر أن هناك تعثرا في الوضع القائم حاليا في الاتصالات ما بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الشروط المتبادلة. الشرط الأمريكي الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلته مع فوكس نيوز دعوته إيران إلى الاستسلام ورفع الراية البيضاء وفتح مضيق هرمز بدون أي شروط، كذلك الرفض الولايات المتحدة ما تعتبره مطالب إيرانية بتقديم تنازلات من قبل الولايات المتحدة أو ممارسة ألاعيب كما أشار جاريد كوشنر. وبالتالي من الواضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد في الوقت الراهن أن إيران ليست جاهزة لإبرام الصفقة التي يريدها، وبالتالي هو ليس متعجلا وعلى قاعدة أنه سوف يستمر في فرض الحصار على موانئ إيران وصولا إلى الزعم بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحول مضيق هرمز إلى أراض أمريكية جديدة وفق منشوراتها على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة. وأيضا في إطار الضغوط التي تواصل الإدارة الأمريكية ممارستها على الاقتصاد الإيراني سواء من خلال الحصار أو من خلال العقوبات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة عن إجراءات جديدة ضد إيران في إطار ما قال إنها إجراءات غير مسبوقة ضد الاقتصاد الإيراني وفق تصريحاته الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تأتي هذه الإجراءات هذا الأسبوع استكمالا لهذا المسار بعيدا عن التحركات العسكرية المباشرة، وتصب التركيز في المقابل على استنزاف الاقتصاد الإيراني وممارسة مزيد من الضغوط على إيران من أجل تغيير سلوكها وفق ما يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. أنتقل لك بابا ولد حرمة. إذن هذا بالنسبة للموقف الأمريكي، ولكن طهران عبر الخارجية الإيرانية تقول أجبرنا واشنطن على قبول الشروط الإيرانية والملاحة بهرمز رهينة برفع الحصار. ماذا في تفاصيل هذا الموقف الأخير؟
2: نعم بالفعل هذه التصريحات تكررت اليوم على لسان أكثر من مسؤول إيراني. هناك رئيس البرلمان الإيراني قليباف، وهناك أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وتصريحات كلا المسؤولين الإيرانيين تنحو في هذا الاتجاه. وزير الخارجية يؤكد أن طهران أبلغت الوسطاء أنها لا تريد وقفا لإطلاق النار بل تريد إنهاء للحرب، ويؤكد عرقجي على أن من الخليج على أن الأمن في الخليج يجب أن يكون أمنا جماعيا يشمل أبعادا اقتصادية. رئيس البرلمان الإيراني كرته تصريحات مفصلة بشأن موقف بلاده من مذكرة التفاهم من إغلاق مضيق هرمز وشروط إيران لوقف ذلك الإغلاق، يقول إن المضيق باق مغلق حتى تلبي الولايات المتحدة الشروط الإيرانية، هو في مقدمتها إنهاء هذا الحصار البري بالإضافة إلى رفع الحصار أيضا عن بيع النفط الإيراني وجملة من الشروط الواردة في بنود مذكرة التفاهم. يصف المسؤولون الإيرانيون تلك المذكرة بأنها كانت نصرا لإيران وفشلا للولايات المتحدة، يقولون إن الولايات المتحدة هي التي أنهت العمل بها وكانت سببا في عودة الأمور إلى هذا الوضع الذي تسير به الآن من إغلاق للمضيق. ويقولون أيضا إن إسرائيل سعت في ذلك الاتجاه وسعت إلى إفشال وإلى إيقاف العمل.

عملي بمذكرة التفاهم وبخصوص الظروف الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي يعلنها الأمريكيون دونالد ترامب وسعيه لخنق الاقتصاد الإيراني. وفق تعبيره يقول الإيرانيون إنه ينبغي الحذر من أي تحرك من أي قرارات اقتصادية. مثلا هناك حديث بشأن سعر الوقود بشأن استهلاك النفط هنا في إيران وفق ترتيبات محددة وأسعار محددة. يقول رئيس البرلمان الإيراني

0: الاستغلالية وضعها من أجل إحداث انقسام، من أجل القيام بعمليات اغتيال، ربما من أجل تسريح أو إحداث اضطرابات وفوضى في إيران، ويحذر من ذلك ويطالب بصد الباب أمام كانتري الرئيسي الإيراني مسعود بازشكيان. تصريحات تسير في ذلك الاتجاه. أما أخيرا بالنسبة لما يقوله ترامب بأن ذلك المشروع الذي ظهر فيه مضيق هرمز وقد وصف بأنه أرض أمريكية جديدة في تروس سوشيال على حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن ذلك الخطأ سيصحح قريبا، وإلا فإن الإيرانيين سيقومون بتصحيحه وفق تعبير هذا المسؤول في الخارجية الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسل الجزيرة بابا ولد حرمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو حتى مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. وكان ترامب قد نشر على منصة تروث سوشيال خريطة طريق أو خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. نتابع.
2: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ظاهرة ليست جديدة، وخاصة في تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة خلال منعطفاتها المختلفة. لا محادثات ولا مناقشات جارية ولا مقررة مع الجانب الإيراني، هكذا أكد الرئيس الأمريكي عصر الثلاثاء عقب نشر خريطة لمضيق هرمز على حسابه بتروث سوشيال وعليها عبارة أرض أمريكية جديدة، مكررا ما اعتبره البيت الأبيض قبل أيام مجرد مزحة. لم يكتفي ترامب بالخريطة، بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم. أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
1: لمزيد من النقاش ينضم إلينا من أوهايو العقيد المتقاعد الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي. أهلا بك معنا دكتور بيتر. عندما يضع ترامب القواعد التالية، لا مناقشات لا محادثات مع إيران والحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح رغم أن إيران تقول إنه مغلق، لذلك ماذا نفهم من هذا التذكير الأمريكي وتعليق المفاوضات؟
3: Well, the president clearly is
4: في الواقع الرئيس يتحدث بطريقة غير صحيحة عندما يقول إن مضيق هرمز مفتوح. الجميع يعرف أن هذا غير صحيح باستطاعة إيران أن تقصف السفن، والولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها أن تفرض الحصار على إيران والسفن الإيرانية، وبالتالي الحقيقة هي أن المضيق مغلق للجميع. بالنسبة إلى المفاوضات الآن، لا أعتقد أن

0: أن أي مفاوضات رسمية تحصل، هناك بعض المباحثات عبر القنوات الخلفية مع الحكومة الإيرانية يمكن أن تجري، ولكن كما قال وينستون تشرشل وصلنا إلى مرحلة تخطينا فيها الحديث والحديث والحديث ووصلنا إلى الحرب والحرب والحرب إلا في حال تم الاتفاق وهذا بعيد.
1: وسيناريو الحرب هل يعود دكتور بيتر من جديد بشكل جدي، خاصة بعد إشارة ترامب إلى أنه طلب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق؟ هذا يعني تعليقا للمفاوضات المباشرة مع الحرس الثوري التي أشار إليها ترامب بالأمس.
2: على المستوى التقني إن الحصار البحري هو فعل حرب، وبالتالي هناك حرب الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. السؤال يبقى، هل سوف ترد إيران بقصف الأهداف في منطقة الخليج خصوصا البنى التحتية النفطية في دول الخليج؟ هناك مناقشات أنا متأكد تجري في طهران الآن بهذا الخصوص وهذه الخيارات، ويتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان الإيرانيون سوف يخطون بهذا الاتجاه. إذا ما فعلوا ذلك نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة تماما في هذا النزاع، ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة وإسرائيل سوف تردان بهجوم واسع نطاق إذا ما حصل ذلك وتستهدفان إيران. وبالتالي في هذه المرحلة يبدو أن الرئيس ترامب سوف يبقي على الحصار ليرى ما إذا كان الإكراه الاقتصادي سوف يؤدي إلى الدفع بالإيرانيين إلى طاولة المفاوضات من دون الشروط المسبقة التي وضعتها إيران لإعادة فتح المضيق.
1: طيب دكتور علي، تزداد التصريحات الإيرانية التي تشير إلى أنه لا يمكن الضغط الأمريكي، عفوا، ولكن نشير إلى وجود الدكتور علي أكبر داريني من طهران وهو الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. لذلك أكرر السؤال دكتور علي، المسؤولون الإيرانيون الذين يقولون إنه لا يمكن أن تضغط واشنطن على المفاوض الإيراني، هذا التأكيد من منطلق تحضيرات إيرانية لكسر الحصار البحري الأمريكي برأيك؟
2: مما لا شك فيه أن إيران عقدت العزم على كسر هذا الحصار البحري غير القانوني وغير الشرعي، لا يمكن أن تقبل إيران بذلك. أما بالنسبة إلى الكيفية والسبيل، هذه مسألة وقت، والعاملون في المجال الاستراتيجي في إيران ينظرون في كيفية تحقيق الانتصار. هناك جانب أضعف عسكريا يجب أن ينتصر على الجانب الأقوى عسكريا في هذه الحرب. هذا ما فعلته إيران في خلال الأشهر الستة الماضية، هكذا قاتلت إيران في هذه الحرب. إن إيران قامت بالقتال بطريقة فنية وكأنه فن إيراني، والآن سوف تعمل إيران على كسر هذا الحصار البحري للموانئ بطريقة غير شرعية.
1: طيب دكتور علي،
2: تحدثوا عن تصعيد عسكري.
1: اعذرني عن المقاطعة، البعض يقرأ ترامب بأنه ينتزع ما يريد بالقوة وبعمليات خاطفة، لذلك مع تكرر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة وحتى قنوات التواصل المباشرة وغير المباشرة، وكل هذه الأجواء لم تؤدي أو لم تفضي إلى اتفاق حقيقي وثابت. لذلك إلى أي مدى تتحضر طهران لهذه العقلية الترامبية وكيف تتعامل معها؟
3: الاستراتيجيون
2: الإيرانيون يركزون في هذه المرحلة على كسر الحصار والحاق الهزيمة في الولايات المتحدة الأمريكية وليس التفاوض. إيران تلقت بالفعل رسائل من الوسيطين الباكستاني والعماني، ولكن ما من مفاوضات مباشرة، وهناك أمل ضئيل بإمكانية نجاح أي مفاوضات في هذه المرحلة. لماذا؟ لأن ترامب يدلي بتصريحات بسبب إحباطه الشديد، وهو يغير في مواقفه وينتقل من الموقف إلى الموقف الآخر الذي يناقض الموقف الأول، وبالتالي ليس لديه خطة للخروج وليس لديه خطة حتى للتعامل مع إيران. هو يقوم بالإدلاء بهذه التصريحات داعيا إيران إلى الاستسلام، ولكن هذه
1: وصلت الفكرة.
2: لم تجدي نفعا، إيران لم تغلق.
1: دكتور بيتر، ترامب الذي كان يقول منذ مدة أنه لا يعلم مع من يتفاوض في طهران نتيجة الخلافات على مركزية القرار، الآن الإيرانيون يرون أن ترامب غير يعني لا يمكن أن يبقي على موقف واحد، لا يعلمون ماذا يريد ترامب، وهم ينتقدون طريقة التعاطي هذه وأنه سبب بعدم أو السبب بالتأخر في التوصل إلى اتفاق. ما رأيك؟ هل فعلا ترامب في هذا الموقع؟
2: بكل تأكيد يقول الرئيس أمورا في كل يوم، وكما تفضل الضيف الكريم من طهران، بالفعل يعبر الرئيس عن إحباطه في تصريحاته، لأن إيران عبرت عن عدم رضاها عن الدخول في المفاوضات من دون فرض شروط مسبقة. رأت الولايات المتحدة أنها غير مقبولة، يود أن يفتح مضيق هرمز للسفن الدولية. نحن نتحدث عن ممر مائي دولي من دون شروط مسبقة، من دون السيطرة على حركة مرور السفن أو فرض الرسوم، وهو يريد أيضا القيود أن تفرض على البرنامج النووي الإيراني. للأسف ترى طهران أننا نتحدث في هذين الأمرين عن خطين أحمرين، ومن مصلحة إيران القومية ألا تقبل بهذين الطلبين، ولذلك وصلنا إلى هذا الحائط المسدود. ولست متأكدا من قدرة الدبلوماسية على كسر هذا الجمود إلا في حال تغيرت الأمور عسكريا في الميدان.
1: شكرا جزيلا لكما من أوهايو العقيد المتقاعد الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومن طهران الدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة وصادرة عن وزارة العدل الأمريكية. تقول الوزارة توجيه اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية. تضيف أيضا وزارة العدل الأمريكية أن المتهمين استهدفوا 144 جامعة أمريكية و178 جامعة أجنبية و42 شركة ووكالات حكومية، وأيضا أنهم سرقوا أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية. إذن وزارة العدل الأمريكية أيضا تقول إن عددا من عمليات الاختراق نفذت لصالح الحرس الثوري وجهات حكومية وجامعات إيرانية. الآن نتحول إلى ملف قطاع غزة، حيث شن اليوم الاحتلال غارة على ميناء مدينة غزة أدت إلى شهداء وجرحى. من ناحيتها قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. بداية ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول، وهنا في الاستوديو الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بكما. أبدأ معك غازي، ونقرأ في تصريحات حماس بعد هذه الأحداث الأخيرة التي وصفتها بالمجزرة بحق الفلسطينيين في غزة، وكذلك كيف يمكن أن نتوقف عند آخر التحديثات خاصة مع ارتفاع عدد الشهداء والمصابين؟
4: نعم غنوة، بالفعل حماس وفصائل أخرى أصدرت بيانات عقب هذا الاستهداف الذي وقع في مقهى على ميناء غزة وخلف 6 من الشهداء بالإضافة إلى 14 مصابا من بينهم مصابون بحالات خطيرة. كذلك مؤسسات حقوقية سارعت لإصدار بيانات تندد فيها استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين والمكان الذي يعتبر متنفسا للفلسطينيين، على الرغم أيضا من كونه مركزا للإيواء وهو الأكبر ربما في مدينة غزة لاحتوائه على آلاف الخيام التي يسكنها الفلسطينيون غربي مدينة غزة بعد حصرهم في تلك المنطقة. إذن هو استهداف جديد بطبيعة الحال وقع في تلك المنطقة، وهي التي بالمناسبة تعتبر النقطة الأبعد عن المنطقة الصفراء، مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ربما ما يفند حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بأن المستهدفون في هذه الغارة كانوا يشكلون تهديدا على الاحتلال، وبالتالي عمليا هذه محض ادعاءات تقرأ هنا فلسطينيا، خاصة وأن من بين الشهداء الستة طفل لم يتجاوز 12 من عمره. وبالتالي هذا النهج الإسرائيلي والسلسلة المتصاعدة من عمليات الاستهداف خاصة في مناطق تواجد الفلسطينيين تعطي النبذة عن الاستمرار في خرق اتفاق وقف اطلاق النار، وإعطاء أيضا صورة عن طبيعة الرد من قبل الاحتلال الإسرائيلي كل جهود المباحثات وكذلك التي روقبت خلال الأيام الماضية بوصول جارد كوشنر المبعوث الأمريكي إلى القاهرة. وبالتالي هنا يفهم الأمر فلسطينيا على أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل هذه الجهود، وهو ماض في سياسته القاضية باستهداف المدنيين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم، هذا عوضا عن ما يرصد من استهدافات وكذلك سلسلة من عمليات القصف والنسف في مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يفهم هو أيضا بأنه تدمير للبنى العمرانية في تلك المناطق. وهذا أيضا يرافقه الكثير من التضييقات على المستوى الإنساني. الفلسطينيون هنا يشتكون أولا من نقص المساعدات التي تصل لقطاع غزة. الاحتلال يقيد عملية وصول الشاحنات بإغلاقه 4 معابر رئيسية من أصل 5 كان من المفترض أن تفتح في وجه المساعدات الإنسانية، يمنع الكثير من المستلزمات الضرورية اليومية للفلسطينيين، وفوق كل ذلك يواصل عمليات القتل الممنهج.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة غازي العلول، حدثتنا من مدينة غزة. أنتقل لك إلياس. إذن رفض نتنياهو الذي تبعناه سابقا لخطة ترامب في مجلس السلام لا يزال يترجم عمليا في الميدان، كيف نقرأ ذلك؟
5: صحيح غنوة، وما حدث اليوم في عملية الاغتيال هذه أيضا يؤكد ما تحدثنا به بالأمس، بأن الاجتماع الذي جمع نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر وكذلك الممثل الأعلى لمجلس السلام ميلادينوف خرج بتطابق في الرؤى، على الأقل مما فهمناه من معطيات من الجانب الإسرائيلي التي تحدثت على أن هنالك تفهم لموقف إسرائيل فيما يتعلق باستمرار عمليات الاغتيال وفي استمرار العمليات العسكرية التي تريد إسرائيل من خلالها أن تبعد أي خطر يتشكل يهدد قواتها ويهدد البلدات الإسرائيلية في منطقة غلاف غزة، عدا عن أن إسرائيل وضعت شروطا تتعلق بتجريد حماس من سلاحها وجعل منطقة قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح كشرط لإعادة الإعمار وكشرط لأي انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. هنالك تماهن كامل وتطابق كامل ما بين الإدارة الأمريكية كما يبدو والموقف الإسرائيلي، وهيئة البث الإسرائيلية قالت بالأمس بأن الإدارة الأمريكية قبلت عمليا كل الشروط التي وضعها المستوى العسكري الإسرائيلي من أجل تطبيق الاتفاق. الآن عملية الاغتيال هذه اليوم هي استثنائية لأن العدد هو كبير من القادة الميدانيين المستهدفين فيها قياسا مع عمليات الاغتيال التي جرت في الأيام الماضية. والجيش الإسرائيلي في بيان محدث يقول بأنه استهدف مجموعة من نخبة حماس، أحدهم قائد سرية وثلاثة من قادة الفصائل وعدد آخر من المسلحين. في إطار البيان المحدث الجيش الإسرائيلي يقول بأنه اتخذ التدابير اللازمة لتقليص الضحايا غير المتورطين في هذا الاستهداف، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي قبل أن ينفذ الغارة الجوية كان يعلم بأن هؤلاء

0: هؤلاء القادة الميدانيون العسكريون التابعون لحماس ليسوا وحدهم في هذا المكان، بل أن هنالك مدنيون لا علاقة لهم بالنشاط العسكري، ورغم ذلك هم استهدفوا هذا المكان. عندما يقول الجيش الإسرائيلي في البيان تقليص الضرر لغير المتورطين، هو يدرك بأنه سيقع هنالك ضحايا من المدنيين غير المرتبطين بأي نشاط عسكري لحماس. ويأتي أيضا في مقابل ذلك بيان وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يقول بأن التوجيهات واضحة للجيش الإسرائيلي منه ومن وزير الدفاع: نزيل الخطر، نقضي على الإرهابيين، وننتقم من كل شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر. والكلام بطبيعة الحال لكاتس الذي يشير أيضا بيان الجيش الإسرائيلي بأن أحد المستهدفين كان أيضا شارك في هجوم 7 أكتوبر.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرم، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من مدينة غزة وسام عفيفة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد وسام. إذن على ما يبدو وفق وسائل إعلام إسرائيلية فهناك تطابق في الرؤى بين نتنياهو وإدارة ترامب، ترجم ذلك طبعا عقب اختتام الاجتماعات يوم أمس مع كوشنر وملادينوف. بالتالي كيف تقرأ المقاومة برأيك والفصائل الفلسطينية في غزة هذه المشهدية؟
2: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. إذا كان سلمنا بمسألة التطابق في الرؤى، هذا يعني أن هناك أيضا تعارض وتناقض في الرؤية التي نقلها كوشنير خلال لقائه في العالمين مع ومن خلال وسطاء مع حركة حماس. كان واضحا أن الاتجاه الأساس الذي بنيت عليه هذه اللقاءات هو الالتزام بخارطة ميلادينوف ذات 15 بندا، والتي تقوم أساسا على إنهاء على وقف إطلاق نار حقيقي ويفترض ممتد منذ أكتوبر الماضي، ولكن هذه المرحلة التي يفترض أن تكون جسرا للعبور إلى المرحلة الثانية كانت تقضي بشكل أساسي ومركزي بوقف كافة الهجمات في قطاع غزة والاستهدافات، والتي بالأساسية قائمة على الانتقام وليست ذات عناوين عسكرية كما يحاول الاحتلال دائما
1: تقديم المزاعم وهذه الدعوة. تقطع الصوت من المصدر. على كل حال ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور مهند، إن كان نهج الاستكمال في عمليات الاغتيال الذي تتبعه قوات الاحتلال الإسرائيلية يأتي بعد تطابق الرؤى مع كوشنر وفق ما تقول وسائل إعلام إسرائيلية، ما خطورة ذلك وما حقيقة هذه المشهدية التي ترويها وسائل الإعلام الإسرائيلية؟
3: أولا في تصوري لا علاقة بين التفاهمات بين كوشنر وإسرائيل واستمرار سياسة الاغتيالات. هذه السياسة قائمة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأظن قلناها بالأمس في النقاش حول غزة والفترة الأخيرة. إسرائيل بالنسبة لها أي معلومة تتوفر لها فيما يتعلق بوجود قيادي سواء كان سياسي أو عسكري هام موجود على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية، إسرائيل سوف تقوم بعملية الاغتيال، سواء هذا الأمر تم في سياق توافق أمريكي إسرائيلي أم لا. هذه جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية في إدارة شؤون قطاع غزة العسكرية وأيضا اللبنانية على فكرة. ولذلك إسرائيل بالنسبة لها سياسات الاغتيالات لا تراها كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، هي أصلا لا ترى أن الاتفاق بينها وبين حماس، هي ترى الاتفاق بينها وبين مجلس السلام، ولذلك هي تريد التوصل إلى تفاهمات مع مجلس السلام وليس مع حركة حماس. ولذلك إسرائيل منذ أن تسلمت جميع أسراها بدأت بعملية تصعيد تدريجي للعمليات والغارات والاغتيالات في قطاع غزة، ومستمرة حتى الآن على الرغم أنه كان هنالك في انطباع وحديث أن إسرائيل أوقفت غاراتها، أوقفت عمليات الاغتيال بعد التوصل إلى اتفاق بين مجلس السلام وحركة حماس فيما يتعلق بنزع سلاح حركة حماس. وهذا الأمر إسرائيل تحاول أن تثبت مرة تلو المرة أنها غير ملتزمة به وأنه غير صحيح، وأن هذا جزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية التي يتوافق عليها المستوى السياسي في إسرائيل والمستوى العسكري في إسرائيل. وذلك هذه عملية لا تدخل ضمن التفاهمات مع كوشنر، ولكن لا شك أن التفاهمات مع كوشنر تصعد وتعزز هذا الاتجاه العسكري في إسرائيل.
1: وهنا أسألك سيد وسام، ألا تكون إسرائيل معنية بأي

0: خطوة مستقبلية تكون فيها حماس في المشهد، بل ترى أنها على تواصل فقط مع مجلس السلام. كيف من شأن ذلك أن ينعكس على المسار برمته الذي تعول عليه حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟
1: وفق الاتفاق، وفق التوافق على خارطة ميلودونوف، باعتبار أن ما سوف يتم لاحقا هي خطوات متبادلة. حماس والفصائل حاضرة في المشهد بشكل أساسي ومركزي. أكثر من ذلك، محاولة الالتفاف على هذا المشهد الكبير يعني أنه لن تكون هناك خطوات لاحقة، باعتبار أن الأطراف الأخرى الشريكة، حتى مجلس السلام واللجنة الإدارية والقوات الدولية، هذه كلها أطراف سوف يكون حضورها مبني على التوافقات وما ينجز في المراحل الأولى. كيف يمكن أن تدخل قوات دولية ولجنة إدارية وعمليات القصف والاستهداف موجودة في القطاع؟ كيف يمكن أن تنشر قوات دولية في ظل هذا الانتشار الكامل على نحو أكثر من 70% من قطاع غزة؟ وبالتالي هناك تناقض وتعارض مع الرؤية الأمريكية، مع الواقع، وما يمكن أن يتم لاحقا في محطات ومراحل لاحقة. وبالتالي ما يجري هو إفشال لكل المشروع، كل خطة دونالد ترامب. وإذا سلم مجلس السلام وكوشنير بهذه الرؤية الإسرائيلية، فهذا يعني أنه لن يكون هناك مسار سياسي، لن يكون أمام ترامب إنجاز في قطاع غزة في إطار ما يسمى مجلس السلام. وهذا يعني أن نتنياهو سوف يمضي في مساره بعيدا عن استحقاقات يفترض أن يقدمها لترامب قبل أن يقدمها للفصائل الفلسطينية.
0: دكتور مهند، يعني كوشنر وملادينوف وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين قدموا إلى المنطقة لتحريك مسار هذه الخطة في قطاع غزة. متى سنرى خطوة عملية باتجاه المرحلة الثانية من الخطة؟
2: لن نراها. لماذا؟ لأنه الآن إسرائيل في مرحلة تحاول أن تتحدى الموقف الأمريكي، إذا كان الموقف الأمريكي يتحداها. وهذا نرى في لبنان اليوم، في سوريا، والآن في قطاع غزة. إسرائيل الآن في مرحلة، أيضا بسبب الانتخابات، يعني أيضا الانتخابات هي عامل أساسي ولا يمكن إنكاره، نتنياهو مستعد أن يتحدى الإدارة الأمريكية في مسألتين. أولا، مسألة الانسحاب، نتنياهو لا يريد الانسحابات نهائيا من مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي، حتى لو كانت المناطق التي احتلها في غزة تتجاوز الخط الأصفر. وثانيا، هو لا يريد وقف العمليات العسكرية، هو يريد الحفاظ على حرية العمل العسكري سواء في غزة وفي لبنان والآن أيضا في سوريا. في هاتين المسألتين إسرائيل لن تستجيب لأي طلب أمريكي. هذا معناه، بمعنى عدم الانسحاب واستمرار العمليات العسكرية، يفرغ الاتفاق بين مجلس السلام وحركة حماس من معناه. وهذا ما تريده إسرائيل. يعني إسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق أن يتم إنجازه، حتى في بنود أساسية في متعلقة على سبيل المثال بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة. وهذه مسألة إسرائيل أيضا تريد إفشالها، بمعنى أن إسرائيل تحاول كسب الوقت، تكريس الوضع القائم المبني على احتلال إسرائيلي لحوالي 60 إلى 65% من قطاع غزة. وهذا وضع على الأقل إسرائيل تريد أن تحافظ عليه، ونتنياهو يريد أن يحافظ عليه حتى الانتخابات.
0: شكرا جزيلا لكما دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وشكر موصول لضيفنا من مدينة غزة وسام عفيفة الكاتب والمحلل السياسي. في الضفة الغربية، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة طفلين بجروح أحدهما خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البيري وسط الضفة الغربية. جاء ذلك في الوقت الذي يستمر فيه حصار مستوطنين لمنازل فلسطينيين في بلدة قصرة في محافظة نابلس لليوم العاشر على التوالي. إلى ذلك أفادت حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن إسرائيل دعت للمرة الأولى مقاولين لتقديم عروض بناء وحدات استيطانية في مستوطنة E1 شرق القدس. معنا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. خطورة ما أعلنت عنه حركة السلام الآن بأنه بدأت عروض التداول في عروض لبناء مستوطنات إسرائيلية أو وحدات استيطانية في مستوطنة E1 التي كنا تحدثنا عنها على ما أذكر منذ فترة.
3: صحيح، هذا من أخطر القرارات أيضا الإضافية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية. بناء يعني البدء عمليا ببناء المستعمرة في منطقة إيوان، وهو أمر تحاوله إسرائيل منذ أكثر من 10 سنوات، بل أكثر من 20 سنة، ونحن قاومناه مرارا وتكرارا عبر المقاومة الشعبية وعبر الضغط الدولي. اليوم إسرائيل تبدأ بالتنفيذ. معنى إنشاء هذه المستعمرة عدة أشياء. أولا، هو يشطر هذه المستعمرة تشطر الضفة الغربية إلى جزئين لا ترابط بينهما، تفصلها بشكل نهائي إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية لا يوجد بينها تواصل، وهذه إحدى وسائل دق إسفين في إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل. ثانيا، هذه الخطوة تعزل كليا القدس عن الضفة الغربية، سواء عن باقي مناطق الضفة الغربية، وتصل الآن إذا أنشئت تصل مستعمرات الأغوار بمستعمرات القدس، وبذلك تنشئ عملية الفصل الكامل، وهذا أمر في غاية الخطورة. والأمر الثالث أن هذه الخطوة ستهدد عشرات التجمعات السكانية الفلسطينية ويؤدي إلى ترحيلها، كما فعلوا مع 100 وأكثر من 120 تجمع بدوي وتجمع فلسطيني في مناطق مختلفة في الأغوار وغيرها. إذا الذي يجري هو استكمال لمخطط الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بالضم والتهويد ومحاولة التطهير العرقي.
0: طيب دكتور مصطفى، ونحن نتابع يوميا محاصرة لأحياء في الضفة الغربية لحالات اعتداء من قبل المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، كيف يمكن وقف هذا المشروع الذي بات يعني يغير بشكل مباشر الديموغرافيا والجغرافيا في الضفة الغربية؟
3: لا يمكن وقف هذا المشروع إلا بوسيلتين. الوسيلة الأولى تحدث على الأرض، وهي صمود الشعب الفلسطيني الباسل والبطولي ومقاومته الشعبية بما يستطيع لما يقوم به المستوطنون. انظري إلى هذا الصمود البطولي لأهل قصرة، ولصمود هذه البيوت التي يحاصرها المستوطنون منذ 10 أيام وبحماية جيش الاحتلال. لذلك هذا الصمود هو السلاح الأول الذي يملكه الشعب الفلسطيني، ويجب أن يتمسك به بكل الوسائل، وكل فلسطيني في العالم سواء كان في داخل الأراضي المحتلة أو الخارج من واجبه الآن أن يسند هذا الصمود للشعب الفلسطيني حتى لا تنجح مؤامرة التطهير العرقي. ثانيا، هذا لا يكفي طبعا، المطلوب أن تفرض عقوبات ومقاطعة، ولذلك المطالبة الآن بأن تتصاعد الحركة الاحتجاجية في كل العالم وفي المحيط العربي والإسلامي أيضا للمطالبة بفرض إجراءات عقابية ضد إسرائيل لتتوقف هذه الاستباحة. الذي يجري استباحة حقيقية للضفة الغربية، يستخدم فيها المستوطنون الإرهابيون المستعمرون كرأس حربة لعملية الضم والتهويد، رأس حربة لعملية التهجير، رأس حربة تحاول أن تكرر ما جرى في عام 48 على يد العصابات الإرهابية في حينه، والذي أدى إلى تطهير عرقي للشعب الفلسطيني. لذلك لا حل سوى الصمود والبقاء واستنهاض أوسع حركة للفرض العقوبات على إسرائيل.
0: طيب، وبما أن يعني حتى حركة السلام الآن الإسرائيلية تقول أن هذا المشروع يهدف لطمس فكرة حل الدولتين، برأيك دكتور هل يعني فات القطار كما يقال؟
3: حتى لو فات، يعني إسرائيل تحاول أن تضع الشعب الفلسطيني، أنا واقعي وأنظر إلى ما يجري على الأرض بشكل دقيق، حتى لو فات وحاولت إسرائيل أن تضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين، إما يعني موت فكرة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى التخلي عن أحلامهم في وطن لهم، ولا يبقى حل أمامهم إلا ما تريد الحركة الصهيونية وهو التطهير العرقي والاستسلام للمخططات الصهيونية. نحن نجيبهم بأن ذلك مستحيل، لن يستسلم الشعب الفلسطيني، وإذا كانوا قد قضوا هم فعليا برأيي يقضون الآن على فكرة دولة مستقلة، لا حل سوى دولة واحدة على كل أراضي فلسطين التاريخية، وهذا البديل هو الوحيد الممكن. أما أن يظنوا أن الشعب الفلسطيني سيستسلم لهم ويقبل أن يرحل عن وطنه ويقبل أن تتكرر نكبة عام 48 فهم واهمون، والدليل على ذلك أنه رغم كل ما سووا ما زال عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية أكثر من عدد اليهود الإسرائيليين.
0: شكرا لك من رام الله الدكتور مهند عفوا مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية.

0: الفلسطينية. ندد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني بالغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إن الغارات هي تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. الآن إلى الزميلة ميادة عبدو وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاسات وتداعيات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا على التوازنات السياسية الإقليمية وسط جهود أمريكية لخفض التصعيد بين دمشق وتل أبيب.
1: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش اتهام سوريا لإسرائيل بشن غارات على مطار عسكري في محافظة إدلب خارج عن الخدمة منذ أكثر من عقد. دمشق أدانت الهجوم رسميا معتبرة إياه انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، فيما التزمت إسرائيل حالة الصمت. وقبل الغارات بيوم التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المبعوث الأمريكي توم براك في اسطنبول، واكتسب اللقاء أهمية إضافية بسبب دور براك في الوساطة بين دمشق وتل أبيب ومساعي واشنطن إلى منع تضارب المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا والانزلاق إلى مواجهة مباشرة. إذا لماذا جاء الاستهداف الإسرائيلي الآن؟ وما هي الرسائل الإقليمية والدولية التي أرادت إسرائيل إيصالها عبر ضرباتها العسكرية في أقصى العمق السوري قرب الحدود التركية؟ وكيف ستحاول واشنطن التوفيق بين حلفتيها لمنع انتقال الخلافات من التفاوض إلى الميدان؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان سوريا، الولايات المتحدة، تركيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول رد فعل رسمي من دمشق على الغارات الإسرائيلية، حيث قال إن بلاده تدين العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور الذي ينتهك سيادة سوريا ويهدد الاستقرار الإقليمي. وجدد وزير الخارجية السوري التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لاعتداءات إسرائيل على بلاده. في أول تعليق أمريكي بعد الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا، قال المبعوث الأمريكي لدمشق توم براك عبر حسابه على منصة إكس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، وحذر المبعوث الأمريكي لسوريا من أن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، خصوصا أن حكومة الرئيس الشرع أبدت مرارا تفضيلا لخفض التصعيد مع إسرائيل. من جهتها أدانت تركيا على لسان خارجيتها بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في ريف إدلب السوري، وحذرت الخارجية التركية من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم بعد ازدياد استهداف البنية التحتية والقدرات السورية. في المقابل إسرائيل لم تتبنى تنفيذ الغارات، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية عن مسؤولين منها قولهم إن إسرائيل أطلعت واشنطن مسبقا على المعلومات الاستخباراتية الحساسة بشأن الغارات على سوريا. عبر المسؤولون الإسرائيليون لوسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية عن قلق عميق من النشاط التركي المتزايد في سوريا وجهود الجيش السوري لتعزيز قدراته العسكرية. الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في أقصى الشمال السوري ليست الأولى من نوعها، هناك أعمال حربية أخرى منذ عام 2024 شهدتها سوريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: ولنعطي الحدث المزيد من السياق، هذا الفيديو ضروري جدا. هذه أول طلعة جوية لسلاح الجو السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. هذه طائرات سخوي 22 تحلق فوق الأجواء السورية، منطقة الوسط والشمال السوري. وهذا يأخذنا إلى الضربة التي تعرض لها مطار أبو الظهور، تعرض لمجموعة من الغارات الإسرائيلية. هذه الغارات كانت فجرا وأكثر من غارة، ما أدى إلى وقوع أضرار في مدرج المطار. لنعرف أكثر عن هذا المدرج، هذه صور أو لنقارن هذه صور للمدرج في يوليو الماضي قبل بضعة أسابيع. كانت وزارة الدفاع بصدد إعادة ترميم مدرج المطار. يمكن أن نرى بوضوح هناك مناطق غير مستوية على هذا المدرج. هذه الصورة التقطت بداية شهر أغسطس الحالي. أيضا كانت الأضرار لا تزال موجودة، أو المناطق غير المستوية، لكن بدأنا

0: نرى في بعض النقاط أن هناك أعمال ترميم تجري في المطار، وهذه الصور التقطت قبل أقل من 24 ساعة من الضربات الإسرائيلية، ويبدو المدرج بات مستويا إلى حد بعيد بمسلكي شمالي وغربي، مع وجود بعض المناطق غير المستوية، بمعنى أن كانت أعمال البناء والتجهيز لا تزال جارية في هذا المطار. هذه الضربة كما ذكرت ليست الأولى. نحن نتذكر أن إسرائيل بنفسها أعلنت عما وصفته بأكبر حملة جوية شنتها في تاريخها بعد سقوط نظام بشار الأسد مباشرة في ديسمبر عام 2024. استهدفت عشرات المناطق في سوريا، من بينها تدمير شبه كلي لقاعدة اللاذقية الجوية، مطار حماة، قاعدة التيفور، إضافة إلى عشرات المناطق في مختلف الجغرافيا السورية آنذاك. قالت إنها كانت تستهدف العتاد والمقرات العسكرية التي كانت تتبع لقوات النظام المخلوع بشار الأسد. وكان هناك أيضا توغلات لا سيما في المناطق الجنوبية المحاذية للجولان السوري المحتل، لكن هذه هي الأحدث وتترافق مع سياق سياسي، وهذا نتركه
1: وتحمل بعدا جديدا بالفعل. شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض الميداني للتطورات إذن العسكرية الأخيرة في سوريا، والذي سنناقشه بكل تفاصيله السياسية وتعقيداته وكذلك أبعاده المختلفة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه الأغارات الأخيرة، ومنها سوريا. أكدت مرارا أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول، وكذلك أضافت أنه يجب أن تتوقف في وقت تلتزم فيه الدول أو الدولة السورية بضبط النفس، وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، وتحاول إشراك دول مؤثرة للضغط على إسرائيل من أجل تبني سياسة أكثر توازنا. رغم عقد جولات تفاوض عدة بين سوريا وإسرائيل على مستوى وزاري، استمرت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية، وتصر إسرائيل أيضا على الاحتفاظ بحرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل المجال الجوي السوري، وعبرت عن مخاوفها من تعزيز الشراكة العسكرية بين أنقرة ودمشق. رحب بك مرة أخرى دكتور مروان، ونريد أن نبدأ في قراءة التوقيت في هذه الضربة التي تحمل كما قال الجانب التركي أبعادا جديدة.
2: دون شك أنا أعتقد في ثلاث رسائل إسرائيلية أساسية من وراء هذه الضربة. بتعرف هي أول مرة بيقوموا بضرب يعني قواعد عسكرية بعيدة تقريبا حوالي 60 إلى 65 كيلومتر عن الحدود التركية، بمعنى أنه يعني قريبة جدا من تركيا. فالرسائل الثلاثة هي أولا أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بإعادة بناء قدراتها العسكرية بشكل عام وقدراتها الجوية بشكل خاص. وكما ذكرت سلام قبل قليل، هذا الهجوم جاء بعد حوالي أسبوع أو 8 أيام على تحليق طائرتين عسكريتين سوريتين من طراز سوخوي 22، رغم أنها قديمة إلا أن إسرائيل لا تريد أي نوع من أنواع التحدي لحرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية، وخاصة أنت بتعرفي الإسرائيليين ما زالوا يعدوا لجولة قادمة من الحرب مع إيران ولا يريدون أي عوائق في الأجواء السورية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية تقدير الشخصي موجهة إلى الأتراك، وكما ذكرت سابقا القاعدة قريبة جدا من الحدود التركية، جاءت بعد ساعات فقط من قيام وفد عسكري تركي بزيارة إلى مطار أبو ظهور. يبدو أنه كانت الزيارة جزء منها محاولة تأهيل المطار أو إعادة، تعرف لأنه هو خارج الخدمة تقريبا، ويستخدم قاعدة للتدريب للقوات السورية، لذلك هي كأنها يعني تضع خطوط حمراء بالنسبة للأتراك. وهي أيضا قامت بنفس العمل العسكري تقريبا العام الماضي عندما قامت بضرب قاعدتي تي فور ومطار حماة العسكري، أيضا بعد أيام قليلة من زيارة وفد عسكري تركي لهذه المناطق.
1: في هذا الإطار هناك مفارقات، الأولى ترتبط بأنه في نهاية الأمر النظام السوري الحالي هو يتعامل مع المشهد بروح من التهدئة وخفض التصعيد، وهناك حتى وفود جلست للتفاوض مع إسرائيل، رغم ذلك تقدم إسرائيل على هكذا عمليات عسكرية تنتهك فيها سيادة سوريا.
2: هذا أكيد، يعني أنا بتقديري الإسرائيليين كلما أظهرت ضعفا اتجاههم وعدم رغبة في مواجهتهم كلما يعني زادت شراستهم بالمقابل، لأنه هن دائما يعني أي نوع من أنواع المقاومة أنا بعتقد أنه بيضع حدود للإسرائيليين. لاحظي مثلا لما صارت في مقاومة من أهالي قرية بيت جن قبل بضعة أشهر، الإسرائيليين ما عادوا دخلوا إلى القرية نفسها، وكانت مقاومة على مستوى الأهالي. ذلك أنا بتقديري إظهار موقف الضعف اتجاههم أن يغريهم أكثر لا يمنع من الهجمات التي يقوم بها، بدليل أنه ما حصل

0: الصلاة الآن. لكن التوقيت أيضا مرتبط بالأمر الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه، وهو الموضوع الداخلي في إسرائيل. كلما اقتربنا برأيي من الانتخابات الإسرائيلية، كلما سنشهد على الأرجح عمليات عسكرية إسرائيلية في سوريا، في غزة، في لبنان، وربما حتى في اليمن، ربما في العراق. إيران موضوع آخر، أعتقد أنه لا تستطيع إسرائيل أن، يعني في خط أحمر أمريكي فيما يتعلق بإيران. ذلك أنا بعتقد هذه الأمور، يعني اليوم نتنياهو أنا برأيي يرشو الجمهور الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي الذي ينحو بشكل كبير باتجاه اليمين، يقوم برشوته من خلال مزيد من القصف، مزيد من الضرب في الدول العربية والإسلامية، وهو يعتقد أنه كلما أراق دماء بهذه الطريقة كلما عزز يعني قواعده وشعبيته وحظوظه في الانتخابات القادمة في إسرائيل.
1: المفارقة الثانية ترتبط بالدور الأمريكي والرؤية الأمريكية للمشهد في سوريا، والتي عبر عنها صراحة توم باراك الذي لم يعجبه ما جرى.
0: صحيح، الأمريكيون أكيد مستائين من التصرف الإسرائيلي، لكن هناك أيضا أنباء قالت بأن الإسرائيليين أبلغوا الأمريكيين بأنهم سوف يقومون بهذه الضربة. لذلك أنا بتقديري في وجهين لهذا الأمر. وجه الآخر أيضا مرتبط مرة أخرى بالانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو يريد أن يظهر بمظهر من يتحدى الأمريكيين عندما يتصل الأمر بصميم المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما حصل في غزة عندما رفض على سبيل المثال خطة مجلس السلام قبل بضعة أيام، ما حصل في لبنان عندما صعد أيضا مرة أخرى في الجنوب اللبناني، والآن في سوريا. الأمر الآخر بتقديري المرتبط بالحسابات الإسرائيلية، وأن إسرائيل تعرف أنه ليس هناك معارضة أمريكية قوية أو شرسة مثل هذه الضربات الموضوعية. يعني الأمريكيين طالما أن الأمر لا يؤدي إلى تأثير على حساباتهم في المنطقة عموما، في الإسرائيليين لديهم هامش من الحركة، مع اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة حقيقية في تعزيز السلطة السورية الجديدة لجهة تقويتها عسكريا، ولأنها لا تريد أن يحل أحد، يعني تحل الفوضى في سوريا أو تكون هناك جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة المركزية في سوريا. ذلك أنا بعتقد أنه نعم هناك نوع من تضارب المصالح، لكن ليس إلى المرحلة التي تشعر بها إسرائيل أنها ممنوعة تماما من الحركة في سوريا.
1: طيب، المعادلة التي تحاول تكريسها الآن إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا وإدارة المشهد فيها متغيرين، يعني المتغير الأمريكي من ناحية والمتغير التركي من ناحية أخرى. هل يمكن ضبط هذه المعادلة دون أن يتم فيها التواجه بشكل مباشر مع تركيا، هو الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: الآن تقديري لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إسرائيل وبين تركيا في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية الطرفين هما حليفان للولايات المتحدة، ودونالد ترامب نفسه تحدث عندما في اجتماع في أحد اجتماعاته الشهيرة العديدة مع نتنياهو بأنه يعني سيحاول أن يخلق نوع من التنسيق أو التفاهمات بين الأتراك وبين الإسرائيليين بحيث يمنعهم أن يتواجهوا معا في سوريا. أنا بعتقد هناك يعني ما يشبه خطوط حمراء رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. إسرائيل تلعب ضمن الهامش المسموح به، وأعتقد أن ضربة مطار أبو ظهور اليوم تقع ضمن هذا الهامش.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: تسيطر 5 شركات كبرى على قطاع التصنيع العسكري والدفاعي في الولايات المتحدة، وهي تتصدر قائمة أكبر شركات الأسلحة في العالم من حيث الإيرادات وحجم العقود العسكرية.
3: على مدى عقود برزت 5 شركات كبرى في الولايات المتحدة بوصفها الفاعل الأبرز في تزويد وزارة الحرب الأمريكية بالأنظمة العسكرية والتقنيات المتقدمة، عرفت في الصحافة الأمريكية باسم الخمس الكبار. وقد تمكنت هذه الشركات من ترسيخ موقعها في صدارة سوق الصناعات الدفاعية عالميا، مستحوذة على جزء كبير من ميزانية البنتاغون. سأبدأ معكم من شركة RTX، واحدة من أكبر شركات الفضاء والدفاع في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، وتعتمد إدارة دونالد ترامب والبنتاغون عليها بوصفها شريكا استراتيجيا لتوسيع الإنتاج العسكري وإعادة بناء مخزونات الأسلحة عالية التقنية، وتصل قيمتها السوقية نحو 300 مليار دولار، ويبلغ سعر سهمها 222 دولارا. شركة بوينغ، وهي من أكثر الشركات شهرة لعامة الناس وتعد من أكبر شركات الطيران المدني، لها دور دفاعي ضخم في تصنيع المقاتلات مثل F-15 وطائرات الشحن والنقل العسكري.

0: المروحيات الهجومية، وتبلغ القيمة السوقية لبوينغ نحو 180 مليار دولار. ننتقل إلى شركة لوكهيد مارتن، والتي تعد من أكبر شركات الصناعة العسكرية في العالم، وتستمد شهرتها من تصنيع مقاتلات F-35 وF-16 وصواريخ باتريوت، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 140 مليار دولار، وذلك بناء على أحدث بيانات التداول لأسهم الشركة في بورصة نيويورك. جنرال داينامكس، هذه الشركة تنتج مجموعة واسعة من المعدات الثقيلة، وتشمل أبرز منتجاتها دبابة القتال الرئيسية أبرامز والعربات المدرعة أيضا، إضافة إلى بناء الغواصات والسفن الحربية، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 107 مليارات دولار. تعد شركة نورثروب جرومان تكتلا عملاقا في الصناعات الجوية والعسكرية، وتشتهر بتطوير قاذفات قنابل B-2 وB-21 وأنظمة الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الفضائية والاستخبارية، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 83 مليار دولار. وبالطبع تتغير القيمة باستمرار بناء على حركة التداول في بورصة نيويورك.
1: انتهت هذه الساعة الإخبارية، نترككم الآن مع برنامج نقاش الساعة. مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، وفيه نترك لضيوفنا أن يعرضوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. من المستفيد من حالة الجمود والغموض على المسارين الدبلوماسي والعسكري في المواجهة بين واشنطن وطهران؟ أهي الولايات المتحدة الأمريكية التي لم يكتفي رئيسها بإخراج تمديد مذكرة التفاهم من أهدافه فأشار إلى مضيق هرمز بعبارة أرض أمريكية جديدة، أم هي إيران التي تعهدت على لسان خارجيتها بتصحيح قريب لما وصفته بأوهام ترامب بشأن المضيق؟ تجعل معارك السرديات والشروط المتبادلة العثور على الجواب الأدق هدفاً صعب المنال، إذ لا مساحة مشتركة حالياً سوى التأكيد على غياب أي محادثات جارية. في المقابل تقودنا تطورات ميدانية إلى طرف آخر معنيا بسؤال الاستفادة، ذاك هو إسرائيل، وقد أخرجها رئيس حكومتها من المواجهة المباشرة مع إيران لتنصب مواقفه وتحركاته على ساحات أخرى، في بعضها حلفاء تقليديون لطهران. تحرص تل أبيب على فرض رؤيتها وإحكام قبضتها في غزة ولبنان دون أن تغفل عينها عن سوريا المجاورة، إلى حد الإغارة على مطار أبو ظهور العسكري في رسالة ليست بعيدة عن الحدود التركية، رسالة تطرح السؤال عن مساحات الالتقاء والاختلاف في سياسات الولايات المتحدة وإسرائيل، وما إذا كان هناك تباين أم تبادل للأدوار بينهما. يزداد المشهد غموضا على وقع هجمات الحوثيين داخل اليمن أيضا وعلى أهداف داخل السعودية، فما تحاول فهمه داخل دائرته المحلية الضيقة يأخذك إلى سياقات أوسع تعيدك إلى النواة الصلبة للأوضاع المعقدة والمتداخلة في المنطقة. هي حرب لا تشبه غيرها بعد أن غادرت أهدافها الأولى إلى أخرى في مرحلة مختلفة، وهي كذلك بعد أن تخلت عن وعود الحسم السريع لصالح زمن تفاوضي متباطئ مفتوح على الاستقرار والانفلات في الوقت نفسه. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو: الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو أيضا تيم كونستانتاين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز، والدكتور مهند سلوم الخبير في شؤون الأمن والدفاع، الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ الصراعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور حسني عبيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، وفي الاستوديو الدكتور مروان قبلان مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. سؤالنا الذي نبتدئ به هذه الحلقة من نقاش الساعة: من المستفيد من حالة الجمود التي تظهر أمامنا بعد مضي مهلة الستين يوما؟

0: هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول أن تغادر مساحات الضغط الاقتصادي والانتخابات القادمة، أم أنها إيران التي تحاول الاستفادة من الوقت لأجل تمتين الجبهة عسكريا في الداخل وأيضا فرض شروطها في مضيق هرمز؟
1: حالة عدم اليقين سلمى الموجودة الآن، كلا الطرفين الحقيقة لا يستفيد منها، الولايات المتحدة ولا إيران. 60 يوما التي انقضت هي عمليا لم يكن هناك وقف اطلاق النار بمعنى وقف اطلاق النار، كان هناك نوع من الاستنزاف السياسي والعسكري. شاهدنا على الأقل جولة 13 يوما من الحرب الأمريكية على إيران، وشاهدنا أيضا تفاعلا قصفا هنا وهنا قامت به إيران على قطع بحرية في الخليج، إضافة إلى خارج منطقة الخليج كمياه. ولكن عمليا هذه المرحلة الآن الجديدة التي بدأت، أنا أسميها مرحلة الاستنزاف الاستراتيجي. بعبارة أخرى، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني، الطرف الأمريكي يقترب من الانتخابات النصفية، ما من منجز حقيقي يريد أن يعرفه للجمهور الأمريكي. على الأقل المؤشرات التي نراها من حيث التأييد للحرب، من حيث ارتفاع التأثير على أسعار سلع بعينها واضح تماما، والأمريكيون كما هو معروف الجميع ينتخبون من جيوبهم. وفي الطرف الإيراني هنالك تأثير حقيقي على حياة الناس. أنا جمعت لدينا أكثر من 14 تصريحا من سياسيين إيرانيين على رأسهم رئيس الجمهورية يتحدثون عن تأثير الأوضاع الاقتصادية على حياة الناس. كان آخرها اليوم محمد باقر قالباف الذي تحدث عن هذه الأوضاع الاقتصادية ودعا الإيرانيين للوحدة الوطنية. بعبارة أخرى، هي استنزاف استراتيجي، هي استنزاف سياسي، هي عبارة عن مرحلة تختبر فيها النظم علاقتها مع الناس. بعبارة أخرى، إلى أي مدى مثلا النظام السياسي في إيران يستطيع أن يتحمل هذا الوضع مع ازدياد وتيرة التأثيرات على الناس؟ وإلى أي مدى كلما اقتربت الانتخابات تستطيع إدارة ترامب أن تدافع عن هذا الوضع أو حالة عدم اليقين الموجودة الآن؟
0: سيد تيم، كيف تنظر إلى هذه المرحلة من الجمود؟ هل تراها كما يقول الدكتور أنها مرحلة استنزاف استراتيجي لكلا الطرفين؟
2: أنا أوافق على أنه لا أحد يستفيد، فمنطقة الخليج كلها تعاني، والولايات المتحدة تعاني، والشعب الإيراني على الأرجح يعاني أكثر من غيره. تحدث عن تصريح قاليباف اليوم حين يدعو للوحدة، أنا أبتسم، لأن فكرة أن القيادة الإيرانية فعلا مهتمة بشأن 90 مليون نسمة التي تعيش في إيران، هذا ليست فكرة جدية. تعليقاته في آخر يوم تحدث وقال إنه إلى حين إيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها، ومن ثم فصلها وفندها وتحدث عن رفع الحصار، رفع العقوبات على النفط الإيراني وتحرير الأصول المجمدة. ولكن إيران رفضت الكلام. منذ 61 يوما كان لدينا اتفاق، ومنذ 61 يوما رفعت الولايات المتحدة الحصار، كذلك رفعت العقوبات عن الصادرات النفطية، لكن إيران لم تفي بأي من تعهداتها. كانت قد وعدت بنزع الألغام من المضيق خلال 30 يوما ولم تفعل ذلك إطلاقا. الولايات المتحدة، بريطانيا وغيرها هي التي حاولت أن ترفع الألغام قدر الإمكان. الولايات المتحدة رفعت الحصار والعقوبات عن النفط الإيراني، ولكنها أعادت فرضها حين تقاعست إيران عن الإيفاء بالتزاماتها. خلال الأيام 60 لم يفوا بالمادة الخامسة التي تتحدث عن المرور الآمن لسفن الشحن في المضيق. كل ما فعلوه كان تقويضا لهذه المادة. إذن لدينا جانبان مستاءان أحدهما من الآخر، ولكن بالنسبة إلى المنظور الأمريكي حين نسمع قاليباف يقول أنه على الولايات المتحدة الإيفاء بتعهداتها، هي فعلت حين بعد الاتفاق وفينا بتعهداتنا، ولكن إيران لم تفي بتعهداتها، وبالتالي أعيد فرض العقوبات إلى ما هنالك. ما يأتي فعلا يثير الاستياء. السؤال هو مسألة الثقة، هي الأساس بين الدولتين. لكنني أسمع من الأصدقاء في طهران، نحن لا نثق بالولايات المتحدة. لكن لننظر إلى آخر شهرين في جنيف مثلا، قبل 28 من فبراير كان يفترض بهم أن يقدموا مستندات مكتوبة للولايات المتحدة ولم يفعلوا ذلك. ذلك. في اليوم 40 حين وصلنا إلى وقف إطلاق النار، كانوا قد وافقوا على إعادة فتح المضيق ولم يفعلوا خلال فترة المذكرة. اليوم 100 وآخر 61 يوماً وافقوا على فتح المضيق ورفع الألغام ولم يفعلوا. المقصود من المنظور الأمريكي، إيران لم تفعل شيئاً مما تعهدت به خلال هذه العملية قبل النزاع، خلال

0: عن نتنياهو من أجل الحرب العدوانية التي شنها على إيران. هذا واضح الآن، اليوم نحن شهدنا تحرك قطاعات عسكرية في جبل الشيخ، ضرب أدلب في مطار أدلب، هوجم في غزة أيضا، استهدف عائلة وقتل طفل. وبالتالي هذا هو الذي يريده نتنياهو من كل هذه الحرب وكل الإقناعات الذي استطاع ونجح أن يقنع الرئيس ترامب بهذه الحرب العدوانية التي الآن الرئيس ترامب محبط منذ اجتماع كامب ديفيد مع الحكومة الأمريكية لحد الآن. هو يشعر بإحباط كبير جدا، هو قال بأنه محبط، هو تحدث مع مستشاري بأنه محبط، الآن يريد أن يخرج من هذه الحرب، ينسحب من هذه الحرب انسحاب آمن كما يقولون، لكنه فعلا متورط في قضية ويبحث مع إيران عن قضيتين غير موجودتين، عن سلاح نووي غير موجود، عن فتح مضيق هرمز كان مفتوحا وهو الذي أدى إلى وهو الذي تسبب في غلق مضيق هرمز، ولما عليه الآن هو الذي كان السبب. الآن يتحدث عن ضم مضيق هرمز للولايات المتحدة، صديقي يقول بأنه يمزح، لكن عندما يكرر الانضمام 3 مرات مرتين معنى ذلك أنه لا يمزح. لنتذكر جميعا،
1: سنأتي لهذه النقطة،
0: لنتذكر جديدا سلمى لو سمحتي لي، لنتذكر جميعا في الحرب، في أواسط الحرب هو وضع 15 شرطا أمام إيران للاستسلام. الآن هذا الـ 15 شرط للاستسلام تحول إلى 14 نقطة في مذكرة التفاهم. الجميع يقولون هذه لصالح إيران. انظري الفرق بين 15 نقطة للاستسلام وضعها أمام إيران، وقال كلمة واحدة في تغريدة آنذاك، قال الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
1: حدثني عن إيران، كيف تستفيد من حالة الجمود إذا كانت تستفيد من حالة اللاسلم واللاحرب والمذكرة وعدم وجودها؟
0: الآن إيران عندما استطاعت أن تثبت نظامها السياسي، ولم يستطع ترامب ولا نتنياهو أن يسقطوا النظام السياسي في إيران وأن يحققوا الهدف الأكبر وهو إسقاط النظام السياسي في إيران، هذا لم يستطع، فشلوا في ذلك. الآن هناك في إيران يريدون أن يحولوا هذا الإنجاز الذي حققوه في مواجهة الولايات المتحدة التي تمتلك قوة تستطيع أن تدمر الكرة الأرضية 9 مرات، لكنهم فشلوا في تغيير وفي تحقيق هدف الحرب على إيران. الآن إيران ليس لديها خيار، هي الآن متمسكة بورقتين مهمتين جدا، الورقة الأولى مضيق هرمز، الورقة الثانية البرنامج النووي الإيراني الذي لا يزال إيران محتفظة في ذلك، ولا تستطيع الولايات المتحدة لحد الآن فشلت في إخضاع إيران أو أن تجبر إيران على رفع الراية البيضاء.
1: تفضل.
2: سلمى عفوا، أنا أتفق مع الدكتور في أن إسرائيل هي المستفيدة من حالة الجمود أو الأكثر استفادة، لكن اختلف معه في أنه ترامب هو الذي سمحها لذلك. بالحقيقة هو لن تحتاج أحد يسمح لها، المسألة أنه هذا السياق هو الذي يسمح لها، هو الذي يجعلها تستفيد من الفراغات الاستراتيجية التي ظهرت خلال هذه الحرب لتتوغل فيها، والكل منشغل. وهناك قصة أخرى ستظهر لاحقا اللي هي قصة الضفة الغربية، ولا أستبعد أبدا، وهذا كان معد من البداية، استغلال الحرب غطاء لضم الضفة أو أجزاء منها يعني، وهذا هو الأهم بالنسبة لإسرائيل. على أي حال، القضية أنه الاستنزاف، اتفقنا ونتفق ربما مع الجميع أنه الاستنزاف يشمل الجميع، لكن السؤال من لديه القدرة أكبر على تعويض الخسائر؟ هذا سؤال مهم في الحروب. إحنا إذا تكلمنا عن الولايات المتحدة فهي دولة عظمى، الاستنزاف فيها الاقتصادي العسكري السياسي ممكن تعويضه. إيران الآن رغم تعودها على الحصار لأربعين أو خمسين سنة، لكن هي بالحقيقة هذا النمط من الحصار الجديد مختلف.
1: كيف؟
2: وهذا مختلف، آليات مختلفة، أكثر شدة، أكثر قسوة، حتى الطرق البرية تم تدميرها بالمناسبة، مع الصين، مع باكستان، مع أفغانستان تدمير.

0: تدمير الجسور. في مواد غذائية تجي ولكن غالية، التضخم صعد بطريقة، وحينما يتكلم الرئيس أكثر من مرة والآن رئيس البرلمان عن الموضوع، فهذا يعني وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها. هذا نجده في أمريكا عن طريق سعر البنزين، وهذا يمكن يخسرون به جمهورين، لكن أمريكا ما راح تسقط، هذه هي الفكرة. لذلك مطاولة القوة الأكبر تبقى هي معيار مهم. هنا احنا نأتي على ماذا يحصل خلال الجمود. يعني المشكلة في المنطقة هي ليست أن هناك جمود في الحرب وحصار، المشكلة أنه لا، في تفاعلات تحصل ستجعل أو تقود إلى أن يكون الانفجار في حالة حدوثه، وهو سيحصل. لا يمكن مثل هذا التوتر أن ينتهي بتسوية، من المستحيل. هذه سياقات حتى فيزيائية.
1: يعني هناك اختلاف على المذكرة ولم نصل إلى الاتفاق العام.
0: ما في مذكرة. إحنا هو ده الزيد. يعني تكلمين على كلام الدكتور عن نضيق هرمز، صحيح كلامه، ثلاث مرات عاد هالرجال، أول مرة يمزح والثانية والثالثة واليوم حطب خريطة، لكن هذا مع شنو ترافق؟ ترافق كلام ترامب، ترافق مع ضغوط على عمان غريبة. أمس يتكلم مع صحفية سألته يقول هيا نضربهم مثل الآخرين. اليوم السفير السابق في عمان الأمريكي سيفرز اسمه كاتب العمانيين بدأوا بوساطة محايدة ثم انحازوا للإيرانيين، ولذلك هم فقدوا الدعم الأمريكي، فقدوا. هذه موحية، وهذا هو ليس في الخدمة سابق، لكن يعبر عن شيء. هذا الضغط على عمان هل له علاقة بهرمز أم له علاقة بالاتفاق؟ والآن قبل قليل أنا أقرأ الآن الأمريكان رافضين، بلغوا العمانيين برفض بعض بنود الاتفاقية المزمعة مع إيران. إحنا نتكلم عن آلية لتغيير الشرق الأوسط حقيقية، سواء في هرمز أو في الشام، يعني عموما المشرق العربي. لذلك ما يجري في العراق ولبنان واليمن الآن من أحداث ناهيك عن الخليج بطبيعة الحال، وسوريا
1: وغزة،
0: هو وغزة بالتأكيد والضفة، كل المشرق، هذه آليات واضحة المعالم لحرب لن تقتصر على هذه المنطقة.
1: طيب،
0: سيكون في كل المشرق.
1: دكتور إبراهيم،
2: يعني أعتقد أنه في شبه اتفاق ما بين الزملاء ومعي أيضا، أنه في الوقت الحالي أو المرحلة الحالية ما فيش، يعني كلا الطرفين بيخسروا في هاي المرحلة. ولكن ما أريد أن أضيفه بأنه صحيح أن كلا الطرفين في مرحلة خسارة بالوقت الحالي، استنزاف، ولا يوجد رابح من الطرفين، أطراف أخرى شيء ثالث، ولكن قد يكون أحد الأطراف، والمقصود هنا إيران أو أمريكا، أن يربح بنهاية المطاف بالنهاية. ليش؟ لأنه ما يحدث في الوقت الحالي هي مسألة استثمار استراتيجي، يعني لا يوجد حسم للصراع في المستقبل القريب لهذه المرحلة. الآن كلا الطرفين دخلوا في مرحلة الاستثمار الاستراتيجي، بمعنى أن الولايات المتحدة تراهن على أن مزيدا من الضغوط، الحصار الاقتصادي وإلى آخره، قد يقود في إيران إلى التنازل بنهاية المطاف. وإيران بنفس الوقت هي تراهن على أن الصمود قد يقود بنهاية المطاف إلى أن تحقق شروط أفضل من ذلك. ولكن ما يحدث أن كلا الطرفين يأخذ مغامرة كبيرة، ولهذا أقول قد يكون أحد الأطراف بنهاية المطاف يكسب. المغامرة تكمن بالتالي، اللي هو بالنسبة للطرفين، بالنسبة للولايات المتحدة، الولايات المتحدة إذا استمرت حالة اللا حسم هذه لفترة طويلة، قد تستطيع إيران أولا أن تحدث أضرار اقتصادية في الداخل الأمريكي، كما رأينا بموضوع التضخم وسعر البترول وإلى آخره. ولكن هناك مخاطر أيضا، أنه إيران قد تلجأ في مرحلة من المراحل، خصوصا نتحدث عن مرحلة طويلة من هذا الصراع، بأنه أن تلجأ على سبيل المثال أن تطور قنبلة نووية إلى آخره،
1: وهذا يعني حديث نقاش داخلي في إيران.
2: نعم، وهذا
1: يعني
2: تم ذكره عدة مرات. فتكون هنا الولايات المتحدة قد يعني غامرت بمسألة كبيرة جدا في هذا الموضوع. بنفس الوقت المغامرة الإيرانية أنه الضغوط، هناك ضغوط اقتصادية بلا شك على إيران، والتصريحات كاليباف اليوم هي تتحدث عن أن أتفهم أن هناك إحباط اقتصادي لدى المواطن، ولكن هذه المرحلة تتطلب مرحلة صمود بالوقت الحالي. فإذا أيضا إيران تراهن على الصمود بهذه الحالة، وأنه بنهاية المطاف قد تخسر في موضوع الانهيار الاقتصادي. إذا ما أستطيع قوله اليوم بأنه هناك

0: هناك الحسم بعيد المدى، هناك مغامرة في هامش المغامرة لدى الطرفين، لا يوجد حتى الآن مؤشرات من سيربح هذه المغامرة.
1: نعم.
0: ولكن باعتقادي بالمستقبل ستظهر مؤشرات بإمكاننا أن يعني ننظر فيها بشكل أفضل.
2: يعني الذين يتضررون من الأزمة الحالية هم دول الإقليم، الاقتصاد العالمي أكثر بكثير من طرفي الصراع، ولذلك حالة الجمود هي ليست في النهاية لديها ارتدادات سلبية على إيران وعلى الولايات المتحدة، وإنما كذلك على دول الخليج، لأن كل المشاريع في دول الخليج معطلة. حالة عدم اليقين غير في النهاية مفيدة بالنسبة لهم، ورأينا ما حدث في كل عواصم دول الخليج. كذلك وتيرة النمو الاقتصادي في أوروبا كذلك هي تقريبا سلبية، الاقتصاد العالمي كذلك مترنح، وبالتالي أنا أعتقد أن تأثر في النهاية الإقليم والمجتمع الدولي عامل مؤثر، وربما هو العامل الذي هو أكثر تحمسا للحفاظ على مذكرة التفاهم من الولايات المتحدة وإيران. قضية الحصار، أنا أتفق أن الحصار هذه المرة قوي جدا على إيران، لكن هناك فرق ما بين حصار اقتصادي قوي جدا وكذلك أن هناك غضب اجتماعي، وبين تحويله أن يصبح خطر للنظام. النظام لن يسمح بشخص أن يتظاهر باسم في النهاية الحرب ضد الولايات المتحدة الأمريكية، أن يتظاهر وأن يطالب بإسقاط هذا النظام الذي فشل في إصلاح وفي تحسين الوضع المعيشي للإيرانيين. وبالتالي أنا أعتقد أن إيران في النهاية تستفيد أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك آلة قمعية، وفي نفس الوقت أنا أعتقد أن إيران تعودت على العقوبات، وهي ما تريده كما قال الدكتور صدقيان، هي أولا المحافظة على النظام الإيراني وهي نجحت في ذلك، وتأجيل تقريبا منظم للحديث حول البرنامج النووي. ماذا بقي الآن؟ أنا أعتقد بالنسبة لنا الولايات المتحدة الأمريكية هي تعول صحيح على مسارات مختلفة، لكن الأخطر الذي نعيشه الآن هو حتى الوسطاء أصبحوا في حالة حرب ما بين، يعني في حالة تهديد ما بين التشهير بقطر في قضية الطيارين وكذلك تهديد عمان. فأنا أعتقد الجميع أصبح متردد حتى في الخوض في تفاوض، وهو مهدد يا إما من إيران يا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. فما بين العقيدة الجديدة الإيرانية حول الهجوم، عقيدة الهجوم، والولايات المتحدة تقول اليوم بأنها أصبحت غير مهتمة تماما بالتفاوض مع إيران، فأنا أعتقد أننا أمام مرحلة فيصلية مفصلية، وهي ربما المرور إلى مرحلة أكثر تقدما من هذا الجمود الذي تحدثت عليه.
1: تقدم كيف تراه دكتور مهند، يعني ضمن محاولات الحسم بعيد المدى كما قال الدكتور إبراهيم فريحات؟
3: طيب، بالنسبة للولايات المتحدة وإيران، الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاد 66 تريليون دولار، يعني يمكن أن تفكر إيران بالضغط على الاقتصاد الأمريكي، لكن هذا لن يكون مؤثرا في هذه الحرب. الولايات المتحدة الأمريكية جاءت إلى المنطقة وجاءت إلى هذه الحرب بهدف أولا إعادة إيران إلى ضمن حدودها، وثانيا تخلي إيران عن برنامجها النووي. وقد قصفت إيران وتعرضت إيران لضرب مستمر. الآن إيران ماذا تقول؟ تقول أننا صمدنا مثل ما تفضل الدكتور صدقيان، وأن النظام باقي حتى الآن، الحرب لم تنتهي مستمرة. لكن نفس النظام هذا يرى أن السكين تقترب من رقبته، ولهذا بدأ يهدد الآن باستخدام القوة، يقول لن نسمح باستمرار هذا الحصار علينا. ما الذي يمكن للنظام الإيراني أن يفعله؟ ليس الكثير، لا يمكن له استهداف القطاعات الأمريكية، الرد سوف يكون يعني مؤذي ومؤلم جدا. وثانيا هذه الحرب، يعني تفضل الدكتور إبراهيم أن الطرفان يراهنان، لا يراهنان عن فراغ، هذه الحرب استخبارية بامتياز. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الداخل الإيراني ولديها مصادر بشرية وتقنية، تعرف ما الذي يحدث في داخل إيران. تفضل الدكتور مشكورا عندما قال أن النظام الإيراني يمكن أن يبقى لأن لديه آلة قمعية. نعم، لكن هنالك حدود للقمع. الشعب الإيراني الآن ينظر إلى ما يحدث ولا يرى أفق للأمل لحل هذه الأزمة. لا، هذا النظام لا يمكن لها أن يتصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا يبدو لي ذلك ممكنا، ولا يمكن أن يجد حلا مع إسرائيل، ولا يمكن له أن يحسن العلاقات بشكل جيد مع محيطه. ننظر إلى ما يحدث مع عمان، اليوم استهدف الدولة الإمارات العربية المتحدة، استهدفت الكويت بشكل كبير جدا، يهدد دولة قطر ويلوح بالتصعيد بسبب الطيارين، وهنالك مشاكل أخرى. إذن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ذاهبتان إلى مواجهة. إذا بادرت إيران تخسر عسكريا، إيران لا تمتلك القدرات، وإذا يعني

0: صمدت بين قوسين سوف تخسر أكثر ولا يوجد حل. يعني مذكرة تفاهم مثل ما تفضل الدكتور لقاء ماتت، يعني لا توجد مذكرة تفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بتصنيع القنبلة، وإذا أقدمت على ذلك فلن تؤثر، يعني فنيا القنبلة لا يمكن إيصالها إلى الهدف المنشود. إيران لا تمتلك القدرة الفنية حاليا، وهي مشتتة سياسيا، والآن مثل ما ذكر الدكتور صدقيان أنها الآن تمكنت من لم شملها. حتى القائد الأعلى المرشد حتى الآن لم يخرج، إيران غير قادرة على حمايته. تصوري أن ويتصور المشاهدون والزملاء أن إيران دولة بحجم إيران لا يمكن لها حماية المرشد من فيديو يمكن له أن يخاطب شعبه من فيديو واحد. إذن إيران استخباريا غير قادرة، أمنيا وعسكريا ليست بموقف تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وهذه والوقت ليس في صالح إيران. وهذا ليس كلامي، هذا كلام المسؤولين الإيرانيين. المسؤولين يقولون أن إيران لن تستمر بالصبر على هذا الحصار.
1: طيب هذه النقاط سترد عليها دكتور صدقيان، ولكن أريد أن أسمع من دكتور مروان قبلان وجهة نظرك في حالة الجمود ومن المستفيد وهوامش المغامرة لدى الطرفين، إلى أي درجة تراها بأنها لا زالت هي مساحات كبيرة يستطيع الطرفان التحرك فيها بحرية وراحة؟
2: لا، واضح أنه هذه المواجهة تتعلق بمن يتحمل الألم أكثر مما تتعلق بمن يتسبب به، يعني من يستطيع أن يصمد أمام هذا الضغط الذي يتعرض له. طبعا نحن متفقين على أن الضغط الذي يتعرض له إيران أكبر بكثير من الضغط الذي يتعرض له ترامب في سنة انتخابية، وبسبب طبعا الحصار. وأنا بعتقد أن إيران بدأت يعني تشعر بهذا الضغط بشكل واضح عندما قررت بأنه لا تستطيع أن تستمر بسياسة دفاعية، سوف تذهب باتجاه هجومي لأن الجمود الحالي لا يخدمها بشكل من الأشكال. هناك حسابات جديدة بعتقد في طهران تتمحور حول فكرة بأن النافذة الفرصة لانتزاع اتفاق يخدم مصالحها من إدارة ترامب تضيق بشكل مستمر، لأنه نحن نقترب من الانتخابات النصفية الأمريكية. إذا انقضت الانتخابات النصفية بغض النظر عن نتيجتها، إيران حساباتها سابقا بأنه خسارة ترامب سوف تخدمها في نهاية المطاف لأنه تضعف موقفه في الداخل الأمريكي. لكن أنا بعتقد الحسابات الإيرانية بالفترة الأسابيع الأخيرة خاصة بعد فرض الحصار الأمريكي أو عودة الحصار بدأت تختلف، لأنه بغض النظر كما ذكرت عن نتيجة الانتخابات سواء ربحها أو خسرها فإن ترامب سوف يتحرر من الضغوط بعدها. لذلك هذه هي الفرصة الأفضل بالنسبة لإيران لأن تنتزع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر. الأمر الآخر، لأنه نحن نتحدث عمن يستفيد من هذه الحرب ومن يخسر، تقديري الشخصي بأنه إيران ودول الخليج العربية هي الخاسر الأكبر فيما يجري حاليا بفترة الجمود الحالي. في تطورين مهمين أنا بعتقد مهم بيلقوا الضوء على هذه النتيجة. التطور الأول أنه انتقل بشكل واضح مركز الثقل خلال الشهور الست الماضية في إنتاج الطاقة النفط والغاز من منطقة الخليج إلى القارتين الأمريكيتين. بالأمس أو أمس الأول كان في تقرير ببلومبرغ أنا بعتقد كان كتير مهم، لأنه يقول بأنه إنتاج البرازيل وكندا الآن مجتمعتين تجاوز إنتاج السعودية. إنتاج القارتين الأمريكيتين اليوم بشكل حوالي 42% من كل إنتاج الطاقة في العالم، في مقابل أنه نفوذ أوبك انخفض بشكل كبير خلال الشهور الستة الماضية، حتى أن أوبك تقريباً تقدم فقط 33% من كل إنتاج الطاقة العالمي. فلذلك نحن أمام واقع طاقوي عالمي. واقع طاقوي مختلف تماما عن اللي كان سائد قبل بداية هذه الحرب. والولايات المتحدة بالمناسبة تستفيد كثيرا من هذا الوضع، لأنها اليوم هي أكبر منتج للنفط في العالم، تنتج 13.7 مليون برميل من النفط الخام زائد حوالي 7 مليون من المشتقات والسوائر والمكثفات النفطية، بمعنى أنه هي بالفعل اليوم هي العملاق الطاقوي الأكبر. يعني إنتاج الولايات المتحدة اليوم أكبر من إنتاج السعودية وروسيا، ويمكن تضيفي لكندا مجتمعين. هذا أمر. هي أكبر منتج للغاز في العالم اليوم لأن استفادت بشكل كبير من عدم قدرة دول المنطقة وخاصة على رأس قطر من تصدير الغاز. يعني هي اليوم بمجال الطاقة هي من يقرر بشكل أكبر ربما من أي دولة أخرى منفردة في مجال الطاقة. التطور الآخر المهم، يعني سريعا سوف أذهب إليه، أنه بدأت الدول ليس فقط تبحث عن مصادر أخرى للطاقة والولايات المتحدة الأمريكية تقدم نفسها باعتبارها بديل، إنما بدأت الدول تبحث عن مسارات أخرى، لأنه مضيق هرمز مغلق، مضيق باب المندب مهدد، قناة السويس بتعرف الحادث الذي حصل قبل بضعة أسابيع. فاليوم واحدة من الأخبار المهمة أنا بعتقد أنه الصين فتحت مسار جديد باتجاه القطب الجنوبي، بمعنى أنه انطلقت أول شحنة، أول سفينة حاويات صينية تذهب باتجاه أوروبا. يتوقع أنه سوف يستغرق وصولها إلى بريطانيا 20 يوم، بالوقت اللي بيستغرق وصولها إذا مرت بالممرات العادية حوالي 40 يوم. هذا الممر باتجاه القطب الشمالي صحيح أنه موسمي، يبدأ مع نهاية شهر 7 ويعني يمتد إلى شهر 10، لكن بدل على أنه العالم فعلا يتجاوز هذه المنطقة لجهة توفير إمدادات الطاقة ولجهة إيجاد معابر،
1: وهذا يصب
2: معابر بحرية، وهذا يصب أنا برأيي بعكس مصلحة إيران ودول الخليج، لهن الخاسر الأكبر من الاستمرار في إغلاق مضيق هرمز ومن الاستمرار في هذه
1: الأزمة. هل تعلم إيران ذلك؟ يعني هل
2: يعني إذا أنا أعلم إيران تعلم،
1: يعني إذا أنا لأن ورقة هرمز يعني بعد فترة ستفقد فعاليتها.
3: وزير الطاقة الأمريكي يعني قال بعد سنتين يصير بحيرة ميتة،
2: لأنه الآن في خطط بديلة لنقل النفط مثلا من العراق. يعني الواضح اليوم أنه في يعني في العمل يعني
3: مع سوريا
2: بدأ العمل على إنشاء خط جديد لنقل النفط، ليس فقط من كركوك إلى بنياس، إنما من البصرة في الجنوب، من البصرة باتجاه حديثة ثم يتفرع باتجاهين، واحد على سوريا والثاني إلى تركيا.
4: مضيق هرمز ليس فقط نفط وغاز، يعني أنت عندما تستولي النفوذ على مضيق هرمز هي في النهاية ملاحة بحرية تمر إلى يعني دول مهمة جدا خاصة الصين، هي كذلك هناك مواد أخرى. لكن المشكلة أن في إيران ليست فقط أنك تستولي على مضيق هرمز، الطرق البديلة ليست متاحة الآن. نقطة ثانية وعطفاً على ما قاله زميلي، يعني قوة الرئيس مش أنه قوة الدولة، ليس في أن الرئيس يطلع يومين على شاشة التلفزيون، هناك دول رؤساءه يومين على التلفزيون وأمنها ضعيف جدا. يعني في النهاية هي قوتها أن إيران استطاعت أن تثبت العالم بأنها يمكن أن تهدد أي مكان، وأن لديها أذرع في المنطقة يمكن أن تحدث فعلا ضرر وأذى كبير، ليس فقط بجيرانها دول الخليج وبالاقتصاد العالمي. هذه هي قوتها في النهاية، يعني استطاعت أن ترفع تكلفة الحرب في إيران ليس فقط عليها، وإنما على الولايات المتحدة وعلى الدول الأخرى التي الآن لديها تأثير على الإدارة الأمريكية من أجل إيجاد حل ما.
1: طيب نقاط سأتي إليك دكتور محجوب، ولكن هناك نقاط عدة يعني جرى طرحها هنا على الطاولة، بأن يعني عسكريا واستخباريا وأمنيا والوقت، بالإضافة إلى الملف الأهم والورقة الأهم مضيق هرمز، جميعها مع الزمن يعني تفقد أهميتها بالنسبة لإيران. ما رأيك دكتور صدقيان؟
5: نحن عندما نتحدث عن القوة الأمريكية لا نختلف في ذلك، القوة الأمريكية قوة اقتصادية كبيرة جدا، قوة عسكرية، قوة أمنية، قوة سياسية، قوة دولية، هذا لا نشك فيه. لكن عندما نتحدث عن الأهداف التي أرادت هذه القوة الكبيرة جدا أن تحققها في هذه الحرب العدوانية هي فشلت. هذا مهم،
1: ولكن ما الفائدة الآن إذا تحققت فيما بعد بسبب عامل الزمن؟ ما الفائدة يعني
5: الآن
1: حسمت الأمر الآن بأنها صمدت، ولكنها مثلا خسرت على المدى البعيد.
5: الآن يتحدثون عن الحصار البري لإيران ومقاطعة اقتصادية أكثر. هذه إيران نفسها 47 عاما منذ 1980 لحد الآن سلت عقوبات لديها في كل المجالات، وبالتالي إيران لحد الآن استطاعت أن تخرج من هذه المقاطعة. لاحظي معي سلمى، القوة الصاروخية أنشئت في هذه في الحصار في المقاطعة الاقتصادية. البرنامج النووي الإيراني بكل هذا الذي تملكه إيران حاليا أنشئ في الحصار في المقاطعة الاقتصادية التي فرضت على إيران. الآن إيران، أنا قلت ذلك مرة، إيران الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك 15 جار 15 جارا يحيط بإيران، وبالتالي من يفكر بأن الخيار الاقتصادي سوف يجوع إيران ويجوع المواطن الإيراني، أنا لا أقلل من أهمية المقاطعة الاقتصادية وهذه الخيارات الاقتصادية الصعبة للمواطن الإيراني، لكن من يفكر بهذه الخيارات أنا لا أعتقد بأنه يفكر بالطريق الصحيح. النقطة الأهم، الزملاء ناقشوا قضية مهمة وهو أنه من المتضرر من هذا الأمر، المتضرر الولايات المتحدة غير متضررة، المتضرر إيران، المتضرر الدول الإقليمية، دول الخليجية، الاقتصاد العالمي متضرر، سوق الطاقة متضررة، وبالتالي الولايات المتحدة هذه الهيمنة الأمريكية الموجودة عند الولايات المتحدة

0: ليتضرر كل العالم، لكن تبقى الهيمنة الأمريكية هو هذا المهم. الآن الرئيس ترامب هو يتحدث يريد أن يلحق مضيق هرمز بالولايات المتحدة، يريد أن يضرب عمان. طيب. يتخبط بهذه محمود. الفوضى السياسية التي يتحدث بها من أجل إرباك كل العالم وإرباك هذه المنطقة، وبالتالي هؤلاء في المنطقة هم أصدقاء الولايات المتحدة. هو ماذا يريد أن يعمل معهم؟
1: وهم جيران إيران أيضا.
0: وجيران إيران. هذه الحشود العسكرية الأمريكية التي جاءت في شمال المحيط الهندي، لماذا جاءت هنا؟ لماذا تسببت في غلق مضيق هرمز؟ وبالتالي هذا هاي المشكلة التي موجودة، وهذا المضيق مفتوح. هذا المضيق مفتوح. الولايات المتحدة هي التي تسببت في غلق هذا المضيق.
2: أريد أن أعود إلى نقطة هنا. فالصدمة بأن نسمع تعليقا بأن الولايات المتحدة سوف تقصف عمان، هذا لن يحصل، ولكن نتحدث عن دولتين، إيران والولايات المتحدة.
1: ولكن هدد بها ترامب، حدث بها حرفيا
3: وأكثر من مرة.
2: أنا أعلم ذلك. دعوني أكمل نقطتي. أعرف أنه تحدث في الموضوع، يقول شيئا ولكنه لن يفعل ذلك، الأمران مختلفان. وهناك دولة ضربت عمان بالصواريخ في آخر 6 أشهر، وليست الولايات المتحدة، هي إيران. إذن يمكن أن يدعوا المفاجأة، ولكنهم هم الذين ارتكبوا العنف بحق عمان. بالنسبة إلى موضوع ضم هرمز إلى الولايات المتحدة، هذا أمر لا يجب أن أخذه بجدية. أعرف أننا قد نأخذ الأمور حرفيا هنا، ولكن هذا مقارنة بالمجال الرياضي. حين ألعب مباراة وأهزم الفريق الآخر، أقول أنني بمثابة عمهم أو من يمتلكهم. هذا لا يعني أنا أمتلك الفريق، هذا يعني أنني أسيطر على اللعبة. وهذا ما يقصده ترامب، أن الولايات المتحدة سوف تسيطر على المضيق. ولكن أود أن أعود إلى نقطة هنا، مفادها أن الاقتصاد العالمي يتأثر. بكل تأكيد هذا صحيح، ولكن إن هذا سوف يخف، هذا التأثير سوف يخف تدريجيا بسبب ما تفضلتم به، ألا وهو البدائل التي بدأت تظهر في كل مكان.
1: والدكتور قبل أن ذكرها أيضا،
2: الذي يشعر به العالم يتم ملؤه بمبادرة أخرى، وبالتالي ورقة الضغط سوف يخف تأثيرها كلما طالت الأزمة، لا سيما بالنسبة إلى مضيق هرمز مع مرور الوقت.
1: طيب.
3: سلمى، ممكن لو سمحتي لي على هذه النقطة بالتحديد، لأن الدكتور مروان ذكرها وتم أيدها. الشركات الأمريكية، نعم، لتوضيح الفكرة، الشركات الأمريكية نعم تستفيد من هذا الارتفاع بأسعار النفط، ولكن يا سيد تم، هذا يؤدي إلى أزمة اقتصادية وسياسية للمواطن الأمريكي. يعني خلينا أعطيك أرقام إحصائيات. سعر الجالون وانت جاي من واشنطن قريب حديثا، وبتعرف انه ارتفع سعر البنزين للمواطن الامريكي 29% مؤخرا. فهي الشركات تستفيد، وهذه معضلة الولايات المتحدة، ان الشركات تستفيد والمواطن يدفع الثمن. المواطن يدفع الان 29% زيادة سعر البترول، وينعكس على كل قطاعات الانتاج الصناعي في الولايات المتحدة.
1: وهذا ينعكس على صناديق الاقتراع، وحسب إبسوس ورويترز واستطلاعات الرأي تنعكس على شعبية ترامب.
3: شكرا. وهذا يؤدي الى ازمة سياسية في داخل الولايات المتحدة، فتستفيد الشركات الفرق ويدفع الثمن المواطن الامريكي في هذا الموضوع اقتصاديا وسياسيا.
4: الفرق بين الطرفين انه في امريكا لما يرتفع التضخم المواطن يعاقب الحكومة، أما عدم انتخاب الرئيس أو الكونغرس.
3: صحيح.
4: لكن في إيران كيف يعاقب
1: الحكومة؟ سنعود إلى إيران، ولكن أريد أن نوه إلى العجل الذي يظهر على الشاشة.
3: الحكومة الأمريكية إذا سمحتي لي،
1: لو سمحتم لي، أريد أن نوه إلى العجل الذي يظهر على الشاشة. وزارة الدفاع الإماراتية، تقييمات أظهرت أن الصاروخين البالستيين اللذين تم رصدهما قادمان من إيران، وقبلها قالت الصاروخان الإيرانيان كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر. إذن هذا التعليق من الدفاع الإماراتي.
4: بس ملاحظة قالها قبل قليل، كلمة قالها الدكتور حسني، قال إيران لديها قدرات أنه تشعل المنطقة، مو هذا اللي قلت حضرتك؟
3: نعم.
4: وهذا يعني حقيقة نبهني، حقيقة نعرفه إحنا، بس أعاد إن هذه الحكاية، ليش تقدر دائما قوتها نابعة من إشعال المنطقة وليس من تنمية المنطقة وليس من بناء المنطقة وليس من نشر السلام في المنطقة. هذه هي الإشكالية الكبرى، لأنه أنت تعاقب
0: لم يسمح بها الآخرون.
4: لا لا لا دكتور، لا طيب. لا هذا تعرفه أنت مو صحيح.
0: لا هذا صحيح،
4: تعرفه مو صحيح. احنا نتكلم عن تجربة 50 سنة، ما نتكلم عن تجربة قبل سنة وسنتين.
0: منذ 50 سنة
4: حتى هذه، لا لا أبدا هذا كلام غير صحيح. هذه المنطقة الآن احنا يعني مضيق هرمز، هذه ليش تضربون الإمارات؟ يعني مشت سفن تعبر المضيق، حقهم. أنت تعاقب أمريكا، تعاقب أمريكا بضرب الآخرين. أمريكا نعم معتدية وإسرائيل معتدية، تفضل تضربهم هذا البحر، هاي سفنهم. أما أنه تضرب السفن اللي يعني قطر مصدر غاز، الكويت من أكبر المتضررين وكذلك العراق.
5: العراق
1: طيب يعني ونوه إلى العاجل، ونوه للعاجل. المبعوث الأمريكي توم باراك لروترز يقول نعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. ما رأيك بهذا الكلام دكتور محجوب في ضوء هذه الساحات التي تحاول إدارتها الولايات المتحدة الأمريكية والاستفادة منها إسرائيل بأقصى قوتها؟
5: سلمى، الذي يجمع بين هؤلاء جميعا وبين كل هذه التطورات كلمة وحيدة هي الجرأة. إيران ما تفعل في المنطقة أنها تقول أنا جريئة، أغلق المضيق، وما كما يقال بالأفلام المصرية وما المتضرر اللجوء للمحاك، تغلق المضيق، تقول أن لديها حلفاء وتقول أنا أحرك الحلفاء. هذا منطق الجرأة أين تعلمته إيران؟ هي تعلمته من الولايات المتحدة، تعلمته من إسرائيل، بمعنى آخر ليس بمعنى التعلم، ولكنها تقلد ما فعلته إسرائيل بعد 7 أكتوبر عندما تقول إيران منطقيا، وقالوها مسؤولين أنه لماذا سكت العالم على ما فعلته إسرائيل بعد 7 أكتوبر من إرادة جماعية، والآن يسكت العالم على الحرب التي فرضت على إيران. بعبارة أخرى هناك منطق حاكم فيه منطق الغلبة والقوة والجرأة.
2: لماذا بقيت المنطقة صامتة بعد 7 أكتوبر؟ كان هذا مجرد حدث عابر. حماس ارتكبت هذا الاعتداء وليس إسرائيل، وإيران كانت تدعم حماس. وحين تقولون إيران تعلمت من إسرائيل، أنا أختلف معك.
5: لكن إسرائيل محتلة، لكن إسرائيل محتلة لغزة، لكن إسرائيل محتلة لغزة منذ 57 عاماً. القصة لم تبدأ
3: والعمل الفلسطيني يأتي في السياق المقاومة،
5: هذا عمل مقاوم. لا أريد أن أذهب إلى هذا المسار، لكن أقول بأنه منطق
2: مقبولة أن يبتل هذا العدد.
5: أنا أقيم هنا كمحلل، هناك جرأة تقوم بها إيران في المنطقة ولا أحد يستطيع إيقافها بما في ذلك الولايات المتحدة. هذا ما معناه، أنا أريد أن أصل لهذه النقطة. الولايات المتحدة وإسرائيل غيبت الأمم المتحدة، غيبت القانون الدولي، يمكن أن يحاسب إيران. عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، ما الذي تقول للعالم؟ اتفاق وقع عليه 5+1 مع إيران واعترفت به الأمم المتحدة، لماذا انسحبت من الولايات المتحدة؟ ما الذي تقول الولايات المتحدة للعالم؟ ما هي المرجعية؟ عندما تفعل ذلك ما الذي تعلم للآخر؟ يصبح ليس من حقك أن تنتقد. الأمر الأهم من ذلك، من يعتقد يعني الولايات المتحدة، أنا أدعى أنها قوة كبيرة، لكني أنا أدعو بجد من يريد أن يعرف كيف تتراجع القوة الدولية يذهب إلى تراجع القوة البريطانية في المنطقة منذ مطلع الثلاثينيات القرن الماضي، ليعرف كيف أن أمريكا تتراجع وتضعف عسكريا واقتصاديا وسياسيا. أمريكا قد يبقى معها سلبا قنابل نووية، وقد تبقى اقتصادا قويا ويبقى الدولار حاكم فيها، لكن نتذكر الاتحاد السوفيتي سقط عنده برنامج نووي في الجمهوريات كله، ووزع أو بيع على قارعة الطريق البرنامج النووي عند بعض الدول. طيب. أو الجمهوريات.
3: يعني لما ذكر الدكتور محجوب بأن الولايات المتحدة هي حكمت العالم بعد 1945 بالقانون الدولي وبالمنظمات الدولية التي أسستها والتي تقوم بهدمها الآن، فهي تطلق النار على أقدامها، لأنه حكمت العالم من خلال المنظومة الدولية.
4: تحتاج وقت حتى تنهار.
3: نعم.
4: هذا بداية مسار. صحيح. بداية مسار.
1: في جملة الأخبار.
6: من الصعب سلمى تكلم على جرأة. أنا أعتقد أتكلم هو تهور. ما يحدث هو تهور، وقانونيا هو اعتداء.
4: بس هو دكتور يعني
6: هو اعتداء، لأن عندما إيران ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتدي، اعتدت على العراق واعتدت على أفغانستان، وروسيا كذلك قامت بنفس الشيء، فهي تقول لماذا لا نا يعني لماذا إيران لا يمكن أن تقوم بهذا السلوك.
1: وهذا ما تقوله أيضا إسرائيل دكتور مروان قبلان، وكنا نتابع وكنا
4: هذه ليس جرأة،
6: هذا شيء
1: وهذا ما تفعله فعليا الجرأة، تتجرأ إسرائيل الآن في هذه الساحة. دكتور مروان لو سمحت لي، هذه النقطة مهمة تتعلق بما يتحدث عنه توم براك لرويترز، الذي يقول بأنه لحسن الحظ تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور بالنسبة لما جرى في قصف مطار أبو ظهور في إدلب، ويقول تم رصد طائرات تتجه شمالا نحو أراضي تركيا وكان الممكن أن تستعد للرد، والضربات على القاعدة السورية عكست تصورا سواء كان دقيقا أم خاطئا بأن تركيا قد تزيد وجودها في تلك القاعدة. كيف تستطيع واشنطن إدارة هذه السياسة الأمريكية توجهاتها في المنطقة بالنظر إلى أيضا السياسة الإسرائيلية ومصالح إسرائيل التي دائما تؤخذ بالاعتبار وضمن مساحات للضغط يعني محدودة جدا تمارسها واشنطن على إسرائيل؟
7: صحيح، يعني في ثلاث أهداف أو ثلاث رسائل إذا شئت إسرائيلية من هذا الهجوم الأخير على مطار أبو ظهور. الأول مرتبط بأنه إسرائيل تريد أن تقول بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لسوريا باستعادة قدراتها العسكرية، خاصة فيما يتعلق باستعادة قدراتها في مجال سلاح الجو. الإسرائيليين واضح أنه يعني كانوا مستائين جدا من الطائرات السورية التي حلقت قبل أسبوع تقريبا أو 8 أيام في أجواء شمال شرق البلاد، واعتبروا بأن هذه محاولة من جانب السلطة السورية الجديدة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، وإسرائيل تريد أن تبقى أو يعني تكون لديها حرية كاملة في الأجواء السورية، لا تريد لا دفاعات جوية سورية قادرة على أن يعني تحمي الأجواء السورية ولا سلاح جو سوري. وبتعرفي أن عندما سقط نظام الأسد أول شيء فعلته إسرائيل في الساعات
1: يعني أكبر موجة في تاريخ إسرائيل،
7: هذا صحيح، أكبر حملة قصف جوي تقريبا في تاريخ إسرائيل حتى حرب إيران، طبعا قبل حرب إيران دمرت خلالها بحسب معظم التقارير حوالي 80-85% من القدرات العسكرية السورية. هذا فيما يتعلق، وبتعرفي يعني في تيارين بإسرائيل فيما يتعلق بالتغيير في دمشق، تيار يقول أنه يمكن العمل مع الحكومة الجديدة باتجاه اتفاق أمني، أن الحكومة براغماتية في دمشق، واتفاق آخر واتجاه آخر يرى بأنه هذه الحكومة يعني عبارة عن جهاديين بربطات عنق يعني. يعني في وجهات نظر مختلفة. هذه الرسالة الأولى بعتقد. الرسالة الثانية موجهة إلى تركيا، لأنه مطار أبو ظهور تقريبا بعيد حوالي 65 كيلومتر من الحدود التركية،
1: وهذا ما تحاول واشنطن احتوائه فعليا.
7: صحيح، وجاء بعد ساعات فقط من زيارة قام بها وفد عسكري تركي إلى هذا المطار لتجهيزه أو إعادة تأهيله، لأنه هو خارج الخدمة الآن، يعني لا يعمل، هو عبارة عن قاعدة تدريب للجيش السوري. وأنا واضح أنه في الإسرائيليين أرادوا أن يقولوا للأتراك بأنه لن نسمح لكم بأن يعني تعيدوا تأهيل الدولة السورية الجديدة بشكل يحد من حريتها
1: أو التوسع ربما في مساحات ونفوذ مثلا. صحيح، صحيح، تركيا. صحيح، باتجاه سوريا بما يهدد بين قوسين ما تراه إسرائيل دائما بأنها يعني مصادر التهديد الوشيك.
7: هذا صحيح، والعام الماضي هم فعلوا نفس الشيء تقريبا، زيارة قام بها وفد عسكري تركي أيضا إلى تدمر، مطار تدمر أو بالأحرى مطار تيفور ومطار حما. نعم، العسكري، وقامت نفس الشيء إسرائيل يعني بتوجيه ضربة عسكرية للمطارين. الرسالة الثالثة أنا بعتقد مرتبطة بالداخل الإسرائيلي بس على وجهين. الأول أنه محاولة من نتنياهو لإبداء نوع من القوة، يعني تعرفي بشكل عام يمكن القول بأنه في فشل إسرائيلي فيما يتعلق بالحرب على إيران لأنه ما حققت أهدافها السياسية. أنا لا أتحدث عن ما ألحقته إسرائيل والولايات المتحدة من خسائر بقدرات إيران العسكرية، هذا شيء آخر، لكن الحروب تقاس في نهاية المطاف بأهدافها السياسية، إذا تحققت هذه الأهداف أم لم تتحقق. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية خسرت حرب فيتنام، هل لأنها يعني كانت ضعيفة أو لأنها لم تدمر ما يكفي في فيتنام؟ لا، لكنها لم تحقق أهدافها السياسية في نهاية المطاف. الهدف السياسي هنا هو إخضاع الخصم، إذا لم يخضع الخصم لم يستسلم فهذا يعني أن الهدف السياسي لم يتحقق. ذلك بالنسبة لإسرائيل. بالنسبة لإسرائيل هي لم تحقق أهداف الحرب على إيران، وبالتالي هي تحاول على وجه انتخابات تواجه بها نتنياهو يعني منافسة حادة. وبتعرفي يعني في تكتل داخل إسرائيل، جادي أزنكوت تحديدا اللي هو رئيس أركان سابق بالتحالف مع أيضا مع عدد من القادة العسكريين عم يجمعهم حوله، ومتوقع أنه يحصل على عدد كبير من المقاعد قد يؤهله إلى إذا صار في دعم من الأحزاب العربية لتشكيل حكومة في إسرائيل. نتنياهو يقدم أوراق اعتماد للناخب الإسرائيلي من خلال التصعيد في سوريا، في غزة، في لبنان، لأنه هو عنده اعتقاد أنه كلما يعني وكأنه يقدم دماء عربية أو دماء يعني عربون لنجاحه في انتخابات لتوسيع قاعد. تعرف المجتمع الإسرائيلي يميل نحو اليمين بشكل يعني دائم، اليمين متشدد، وهو يحاول أن يزيد من حظوظه الانتخابية على وجه الانتخابات. لكن الرسالة الثانية أنا بعتقد لإدارة ترامب نفسها، بأنه ترامب

0: بأن نتنياهو قوي وقادر إذا كان مصلحة اقتضت مصلحة إسرائيل أن يواجه ترامب نفسه، سواء برفضه لخطة مجلس السلام في غزة الأسبوع الماضي، أو بما قام به في لبنان من تصعيد ضد الرغبة الأمريكية، أو ما حصل اليوم في سوريا. هلا بالنسبة لإيران وأختم، بالنسبة للولايات المتحدة وأختم بذلك، هي تحاول منذ سقوط نظام الأسد أن توازن بين مصالح حليفيها الرئيسين في المنطقة، تركيا اللي هو عضو في حلف الناتو في علاقة وثيقة بين أردوغان وبين ترامب، وبين إسرائيل هي حليف تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية. هلأ ترامب في أكثر من مناسبة وفي اجتماعات مع نتنياهو قال بأنه سيحاول أن يخلق نوع من التفاهم أو عدم أو آلية عدم صدام داخل سوريا بين الطرفين، ويقال بأن هناك يعني ما يشبه خط فاصل بين النفوذ التركي والنفوذ الإسرائيلي، أن إسرائيل في الجنوب والأتراك تقريبا في الشمال، لا أريد أن أتحدث عن مناطق محددة بعينها،
1: سوريا منطقة عزلة.
0: فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف يعني واحدة من مسؤولياتها الأساسية الآن في سوريا تحديدا، أنه تحافظ على حالة عدم الصدام بين حليفيه الرئيسيين من جهة، ومن جهة أخرى لأنه في مصلحة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية في استقرار الحكم الجديد في سوريا، لأنه تقويض استقرار الحكم الجديد في سوريا يعني فوضى، يعني مجيء جماعات متشددة أكثر في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الآن في المنطقة هي ضبضبة الجماعات الخارجة عن نطاق الدولة، وهي تذهب باتجاه دعم السلطات المركزية سواء في سوريا أو في العراق أو في أي مكان أو في لبنان
2: لأجل إنهاء حالة الجماعات
0: لضبط الفصائل الجماعات الميليشيات، وهي تراهن على حكومة أحمد الشرع في دمشق ما تراهن على حكومة الزيدي في بغداد والحكومة اللبنانية.
2: دكتور مهند، كيف نفهم العلاقة بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية ضمن ساحات التقاطع الجيوسياسية هذه؟
3: طيب قبل أن نجيب على ذلك عدد من النقاط على عجالة. أولا أبدأ من حيث ما ذكر الدكتور مروان في موضوع أن الحروب تقاس بأهدافها بتحقيق أهدافها السياسية. الحرب ما زالت مستمرة، ومثل ما تفضلتي قلتي أن ربما مع الوقت تتحقق الأهداف، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، وإيران تعي ذلك بشكل واضح، بخصوص نقطة أن الرؤساء يظهرون على الإعلام بشكل دوري وبعض الدول ضعيفة. أنا لا أقيس على ذلك، أنا أقيس أن إيران من حيث القدرة الأمنية غير واثقة من قدراتها الأمنية، بحيث أنها لا تخرج المرشد ولو حتى دقيقة واحدة عبر تسجيل فيديو يعني عبر الإعلام. بالمناسبة إيران مهم بالنسبة لها جدا أن تخرج هذا الفيديو أو تثبت أن المرشد ما زال حيا، لأن من يقود إيران اليوم هو ليس الجزء السياسي، ليست الحكومة، ليس الرئيس. من يقود إيران الآن هو الحرس الثوري، وقائد الحرس الثوري هو المرشد الأعلى. أما بالنسبة للنقطة الجرأة التي ذكرها الدكتور، أعتقد أنها جرأة خجولة، يعني هذا أقل ما يمكن أن تفعله إيران. هذه حرب، وإيران يجب عليها أن تستعرض أمام العالم قدراتها. أما بالنسبة لسؤالك يعني ما هي التقاطع أو ما الذي تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وما
2: العلاقة بينهما السياسية ضمن مساحات تتقاطع فيها المصالح مثلا؟
3: طيب الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى ولديها سياسة واضحة في المنطقة. إسرائيل هي حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة بالنسبة لنا دولة مارقة، لا تحت أولا محتلة لفلسطين، وثانيا معتدية على جميع جيرانها. يعني إسرائيل لا تمتلك أي علاقة طيبة مع حتى مع الدول التي مطبعة معها، يعني حتى مع الأردن ولا مع مصر ولا مع تركيا. فإسرائيل يعني دولة معتدية، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تحافظ على وجود إسرائيل وقوتها في المنطقة. وسبعة أكتوبر يعني أخذت إسرائيل كحجة للانقضاض على ما تبقى من فلسطين والانقضاض على المنطقة. بالمناسبة يعني الولايات المتحدة الأمريكية الآن دائما تجد نفسها في حرج عندما يذكر الموضوع الإسرائيلي. حتى ترامب، الرئيس ترامب الذي دائما يتبجح ويقول أنني يعني معجب بإسرائيل ومعجب بالرئيس الإسرائيلي وهو صديق لي وإلى آخره، في بعض الأحيان ومؤخرا انتقد إسرائيل وانتقد السياسة الإسرائيلية،
2: وجيدي فانس أيضا،
3: وكذلك جيدي فانس انتقدوا إسرائيل بطريقة ربما لم نسمعها يعني من قبل،
2: غير مسبوق.
3: وهذا أعتقد هذه العلاقة سوف تستمر مرتبكة في ظل هذه الإدارة الأمريكية، وربما على المنطقة أن تستغل ذلك لتحقيق بعض المكاسب للشعب الفلسطيني.
1: من بين ما ذكر في بداية هذا البرنامج هو أن الولايات المتحدة يجب أن تشارك وتوافق لأنها حليف لإسرائيل حين نتحدث عن سوريا أو أي قضية أخرى. أعتقد أن ما تفضلتم به صحيح. الولايات المتحدة لديها تحالف كبير مع إسرائيل، لكن هذا لا يعني أنها توافق على كل ما تقوم به إسرائيل. تحالفتا في الاعتداء على إيران، ولكن ما رأينا وهذه النقطة الأبرز حين قدمتم الأخبار، السفير براك توم براك تحدث باسم الولايات المتحدة. هذا لم يكن حديثا غير رسمي، بل تعليق رسمي من ممثل الولايات المتحدة يقولها بكل وضوح أن الولايات المتحدة لا توافق على ما كانت تقوم به إسرائيل في سوريا. ومن ثم أبعد من ذلك تحدث بطريقة إيجابية عن الرئيس السوري الجديد. وما نراه إذن هو أن هذا كلام واضح فيه أن إسرائيل والولايات المتحدة متحالفتان، ولكن بالنسبة لما حصل في المنطقة نرى استياء كبيرا من جهة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل، وليس اتفاقا بل خلافا. في آخر 90 يوما اختلفوا أكثر بكثير من قبل بالنسبة إلى ما تقوم به إسرائيل في لبنان وسوريا وغزة،
2: ولكنه خلاف ناعم يعني وطري جدا، يعني كما يقال مثلا، يعني لا يمارس فيه أي نوع من أنواع يعني القوة، يعني القوة الخشنة التي يمكن مثلا في أن تلجم فيها الولايات المتحدة إسرائيل عن العبث بملفاتها معنية فيها، مثلا هندسة المنطقة ضمن مجلس السلام مثلا في غزة مثلا، هذا البرنامج النموذج الذي يريده ترامب مثلا، وأيضا التصعيد في اليوم في غزة مثلا. كوشنر البارحة كان، وعندما جلس مع نتنياهو يقال بأنه استمع فيما يبدو بأنه في البداية نوع من أنواع اللوم العالي الصوت لكوشنر بأنه جلس مع حماس واستمع إلى القادة في حماس في القاهرة مثلا. ما الذي تفعله واشنطن لصد الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا؟
1: ما تقولون هو أن هذا النقد ليس قاسيا بما فيه الكفاية. إذن أنتم تعترفون بأنهم يختلفون مع إسرائيل وينتقدونها، ولكنهم تعتبرون أنه بعصا سحرية ستتوقف الولايات المتحدة أو ستقوم بوقف دولة ذات سيادة من القيام بما تريد القيام به. هذا ليس ممكن.
4: الولايات المتحدة مع تقديري لك يمكنها أن تفعل ذلك. الولايات المتحدة التي تدفع لإسرائيل 4 مليار بالسنة،
5: 5 مليارات
4: سادو البركة، شكرا إبراهيم، وتدفع كل هذا الدعم السياسي. الليلة فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنايات الدولية بسبب موقفها من الإبادة الجماعية. إسرائيل إيران، أمريكا تمنح كل هذا الغطاء السياسي وشنت الحرب على إيران من أجل عيون إسرائيل. لا تمتلك أن تقول لها الولايات المتحدة حذرت إسرائيل ألا تهاجم سوريا. نتنياهو اليوم يهاجم سوريا.
1: فكرة أن الحرب على إيران هي لعيون إسرائيل.
2: هناك دقيقتان.
1: 47 عاما التاريخ السيء بين إيران
2: والولايات
5: المتحدة.
1: في اليوم الأول هو خطفت أمريكيين. هذا ليس إسرائيل.
5: دقيقة واحدة بأقل من دقيقة. يا سيد تيم، كل هذا الكلام، يعني الولايات المتحدة لا تترجم هذه الأقوال إلى أفعال. يعني من الممكن أن تحدث ولكن لا تترجم الأفعال بالنسبة للضغط على إسرائيل، والآن اعتداء على سوريا بشكل واضح وصريح وهي حليف للولايات المتحدة. كل ما ذكر الدكتور مروان صحيح، ولكن أيضا بنفس الوقت نسبة الهجوم الإسرائيلي على سوريا يجب وضعها بإطارها الإقليمي. أعتقد بالإضافة إلى قضية أنه تمنع القوة الجوية السورية من التشكل، إسرائيل باعتقادي هذا أول رد على التحالف اتفاق مكة ضمن الإطار الإقليمي، والدليل على ذلك أن هذا الهجوم لأول مرة هو 65 كيلومتر من الحدود التركية. فهذا التوقيت بأنه الحرب على اتفاق مكة قد بدأ من قبل
2: إسرائيل. كانت هناك مكالمة بين ترامب وإردوغان قبل ساعات، وهنأ ترامب إردوغان على هذا الاتفاق، اتفاق مكة. دكتور،
5: ولذلك ترد إسرائيل على الحدود التركية.
6: يعني يتكلم تيم عن موضوع السيادة، أنه هذه الدولة على السيادة تعتدي كما تشاء. يعني أمريكا لم تحترم سيادة إيران مثلا حينما قامت بالعدوان عليها، ولم تحترم سيادة أحد من الدول العربية أبدا. بالتأكيد أمريكا موضوع السيادة هذا يعني فقط مع إسرائيل، ليس الأمر هكذا يا تيم. نحن نعرف أن إسرائيل لم يكن لها وليس لها أن تتغول وتتنمر وتعتدي وتحتل بدون الدعم الأمريكي والغطاء السياسي في مجلس الأمن أو في الدعم العسكري، في الدعم الاستخباري والمالي. الدعم المالي. لذلك قدرة أمريكا على التأثير في إسرائيل كبيرة اليوم وكبيرة
7: إسرائيل
6: جدا.
7: إسرائيل قالت بأنها أخذت الموافقة من أمريكا.
2: انتهى وقت حلقة اليوم. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. إلى اللقاء.
8: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. ما زلنا معكم بالخبر والتحليل في رصد آخر وأهم التطورات سواء على الساحتين العربية أو الدولية، في متابعة للتطورات في ملفات مختلفة بالخبر والتحليل. نصل الآن بكم إلى رأس الساعة، والتغطية مستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وللتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وكذلك التطورات في سوريا. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. في الأثناء قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع طهران، وأضاف أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فقال إنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. في الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الجهود في هذه المرحلة تنصب على وقف التصعيد وعودة طرفي الأزمة إلى طاولة الحوار. في قطاع غزة أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قال إن الغارة استهدفت قادة كتيبة من النخبة في حماس أثناء اجتماعهم، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وجاءت لإزالة تهديد على قواته كما قال. من ناحيتها قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ الاتفاق وإفشال جهود التفاوض. في سوريا دان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب قائلا إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. نبدأ بالطبع بالملف الإيراني الأمريكي. معنا من البيت الأبيض مراسلنا فادي منصور، ومعنا من طهران مراسلنا بابا ولد حرمة. نبدأ بفادي وآخر ما في المشهد الأمريكي حاليا.
9: نعم محمد، ما كشفه مسؤول أمريكي للجزيرة بأن الرئيس دونالد ترامب بالفعل أوعز إلى فريقه التفاوضي بوقف أي انخراط مع الجانب الإيراني، ويفضل التريث في الوقت الراهن إلى أن تكون إيران مستعدة لعقد أو إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. لكن هذا المسؤول أكد أنه كان هناك بالفعل تفاوض ما بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا هذه المفاوضات بأنها كانت إيجابية. هذا الموقف من المسؤول الأمريكي جاء ردا على استفسارنا حول ما يبدو أنه تناقض ما بين تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته بشأن الوضع القائم حاليا مع إيران. هل تتفاوض واشنطن مع طهران أم لا؟ تتذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه كما نقلت عنه فوكس نيوز في مقابلة لمراسلها عبر الهاتف في إسرائيل قال إن الولايات المتحدة لديها اتصالات عبر قناة خلفية مع الحرس الثوري الإيراني. هذا التصريح جاء يوم أمس الاثنين هنا بالتوقيت المحلي. بدوره جاريد كوشنر أيضا صرح لفوكس نيوز أن هناك مفاوضات مع إيران وصفها بأنها الأقوى حتى الآن، بأنها نشطة للغاية وبأنها إيجابية، لكنها لم ترقى بعد إلى التوصل إلى اتفاق يرضى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال جارد كوشنر أنه ينبغي على إيران التوقف عن ممارسة الألعاب ومحاولة الحصول على تنازلات من قبل الولايات المتحدة، وأن الرئيس الأمريكي في الوقت الراهن يتمسك ويركز على ورقة الضغوط الاقتصادية على إيران، أولا لضمان عدم حصولها على سلاح نووي من ناحية، ومن ناحية أخرى لوقف دعم إيران لما وصفه جارد كوشنر.

0: الإرهاب. وبالتالي أمام هذه التصريحات يأتي موقف المسؤول الأمريكي ليقول بشكل أو بآخر أن الرئيس الأمريكي قرر في هذه اللحظة أن التواصل مع الجانب الإيراني غير مجد، بما أن إيران تضع شروطا ولا يبدو أنها راغبة بالتوصل إلى الاتفاق الذي يريده، خصوصا مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم. وقول الرئيس الأمريكي أنه ليس معني بتجديد هذه المذكرة. الشروط التي يطرحها في الوقت الراهن الرئيس دونالد ترامب مقابل الشروط الإيرانية ليست أقل من استسلام كامل، وبالتالي أي صفقة يريد الرئيس الأمريكي الآن إبرامها تأتي في إطار السقوف القصوى، وأيضا في إطار حملة الضغوط القصوى من خلال استمرار هذا الحصار، كما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن الولايات المتحدة تتحكم به حتى أنه تراوده فكرة أن يعلن مضيق هرمز أراضي أمريكية كما يقول من ناحية، ولكن من ناحية أخرى يقول أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة لجميع الدول والجهات الأخرى باستثناء إيران، وسط ترقب لما ستعلنه الخزانة الأمريكية من عقوبات جديدة على إيران في إطار ما أعلن وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الماضي بأنها ستكون إجراءات غير مسبوقة بحق إيران. محمد،
1: شكرا لك فادي. ماذا عن المشهد إيرانيا بابا ولد حرمة؟
2: نعم محمد، المشهد الإيراني اليوم تميز بهذه التصريحات التي أطلقها رئيس البرلمان الإيراني وكذلك البيانات الواردة من الخارجية الإيرانية. بالنسبة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة، فإن مضيق هرمز باق على حاله، باق مغلقا حتى إشعال آخر، أي حتى أن تفي الولايات المتحدة الأمريكية بتلك الالتزامات والشروط، وعلى رأسها وقف هذا الحصار البحري وكذلك السماح ببيع النفط الإيراني ووقف العقوبات الاقتصادية وغيرها من الشروط الواردة في بنود مذكرة التفاهم ما بين واشنطن وطهران. ومذكرة التفاهم هذه بالنسبة لطهران كما جاء على لسان رئيس البرلمان كانت نصرا سياسيا لإيران وكانت فشلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يقول باقر قلبة إن الأمريكيين هم من تخلوا عن تلك المذكرة ومن خرقوا تلك التفاهمات الواردة فيها وتلك البنود ومن أخلوا بها. ويقول الإيرانيون إن ذلك الموقف من أمريكا جاء بعد مساع وبإعاز وبمساع قامت بها إسرائيل يلقون باللائمة عليها هنا أيضا في الوقف العملي بمذكرة التفاهم. وبالنسبة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة، فإن أيضا هناك ظروفا داخلية وأوضاع اقتصادية ينبغي النظر إليها بقدر من الحكمة. يقول ينبغي التعامل معها بذكاء وبحنكة، لا سيما ما تعلق من تلك الأوضاع بخفض استهلاك البنزين أو برفع أسعاره وفق بعض الترتيبات الخاصة هنا داخل إيران. يقول باقر قلبة إنه يتفهم مخاوف الناس وتطلعاتهم، لكن الوقت هو وقت وحدة صف كما يقول. يحذر قلبة مما يقول إنها مساع يبذلها من يسميهم بأعداء إيران من أجل زرع الانقسام، من أجل القيام ربما بأعمال تخريبية والعمل على إحداث هذا الانقسام. وتلك التصريحات وتلك التحذيرات الواردة على لسان قلبة، كان الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قد حذر منها أيضا وقال إن هناك مساع لإحداث شرخ داخلي وإحداث انقسام في إيران. بالنسبة للخارجية الإيرانية، تقول الخارجية الإيرانية إن أمن الخليج، إن الأمن في الخليج ينبغي أن يكون أمنا جماعيا مشتركا ذا أبعاد اقتصادية. وتقول أيضا الخارجية إنها بلغت الوسطاء أطراف الوساطة بأنها تسعى إلى إنهاء الحرب لا إلى مجرد وقف لإطلاق نار. وهناك أيضا هذا المسار، مسار التفاوض مع عمان، يؤكد الإيرانيون أن هناك هذا المسار التفاوضية مع عمان الرامي إلى بلورة تصور بشأن خريطة للمرور الآمن عبر مضيق هرمز، لكنهم يؤكدون على أن المضيق باق على حاله، على إغلاقه حتى تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشروط وعلى رأسها وقف الحصار البحري لإيران.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، حيث تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها ما تبقى منها. تصريحات ترامب هذه تأتي بعد وقت قصير من نشره على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز كتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
3: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت.

0: وعليها عبارة أرض أمريكية جديدة، مكررا ما اعتبره البيت الأبيض قبل أيام مجرد مزحة. لم يكتف ترامب بالخريطة، بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم. أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
1: معنا الآن من فيلادلفيا سكوت يولنجر الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، ومعنا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المتخصص في العلاقات الدولية. أهلا بكم. لو بدأنا بالسيد يولنجر، رغم أن مسؤولا أمريكيا بارزا قال للجزيرة بأنه لا تناقض في التصريحات الأمريكية، ألا توجد فعلا تناقضات واضحة؟
2: التناقضات لست متأكدا بشأنها عن أي موضوع نتحدث على وجه التحديد. على سبيل المثال المنشورات التي ينشرها الرئيس ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: المقصود بالتناقضات أن الحديث عن حوارات مستمرة مع الإيرانيين مثل ما قال كوشنر ومثل ما قال الرئيس ترامب بخصوص وجود حوار مع الحرس الثوري، ثم فجأة يقول لا توجد مفاوضات لا جارية ولا مبرمجة.
2: صحيح، في بعض الأحيان كما شاهدنا في الملف الإيراني على وجه التحديد برزت مناقشات في مرحلة ما، ولكن يبدو أن النظام الإيراني لا يود أن يفصح عنها للعلن، ولذلك ينكر ذلك. وفي مرحلة ما إذا ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما من مفاوضات تجري، عندما تجري المفاوضات هذه مباحة أو هذه أساليب دبلوماسية تقليدية، لأنه في بعض الأحيان المباحثات يجب أن تبقى على سريتها بسبب حساسيتها، والنظام الإيراني لديه طريقة محددة جدا للتعامل مع مباحثات من هذا القبيل والإعلان عنها. ولذلك في بعض الأحيان نرى أن إدارة ترامب تلعب نفس اللعبة كالحرس الثوري الإيراني. طبعا في الماضي الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات طويلة بعد الحرب العالمية الثانية لم تلعب هذه اللعبة، عادة ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية واضحة ويمكن التنبؤ بتصريحاتها، والدول الأخرى استفادت من هذا الأسلوب في السياسة الخارجية الأمريكية. الرئيس ترامب إذن بشكل أساسي يحاول أن يلعب نفس اللعبة التي تلعبها إيران، والأمريكيون يجب أن يعتادوا على ذلك، وهو يحاول أي الرئيس ترامب أن يتلاعب بالإيرانيين من خلال لعب هذه اللعبة.
1: ولكن هل يمكن أن يكون أيضا يتلاعب بالجميع؟ لأن عندما يقول الرئيس ترامب سيد يولنجر بأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل وأزلنا كل الألغام أو فجرناها، إذا كان الأمر كذلك لم تعد هناك مشكلة.
2: في الواقع أعتقد أن هذه التصريحات حقيقية بالاستناد إلى الوقائع. يجب أن نفهم كما سبق وقلت في مقابلات سابقة

0: المضيق ليس مغلقا من قبل إيران، ليس لإيران القدرة على فعل ذلك. طبعا هناك تراجع في حركة السفن، وهناك إمكانية بأن تتعرض السفن للقصف نسبة 5% تقريبا، وأيضا هناك معدلات مرتفعة للتأمين، ارتفعت أسعار التأمين بشكل كبير جدا، ولذلك لم تعد المستويات إلى سابق عهدها قبل الحرب، وذلك بسبب خوف شركات التأمين من أي هجمات إيرانية تستهدف السفن. بالنسبة إلى الألغام، زرعت بعض الألغام في المضيق وتم التعامل مع هذه الألغام من خلال كاسحات الألغام في البحار، وبالتالي هذا التهديد لم يعد قائما، ولكن طبعا هناك إمكانية بإطلاق الصواريخ لاستهداف السفن بين الفينة والأخرى. الرئيس ترامب يقول أنه بشكل أساسي باستثناء تكلفة التأمين باستطاعة السفن أن تعبر المضيق بحرية، ولكن كما سبق وقلت لربما نسبة 5% أن تتعرض للهجوم، ليست صفر ولكنها نسبة منخفضة. ولكن بالنسبة إلى عدد كبير من الشركات والناقلات، هذه نسبة لا تستحق المخاطرة، ولذلك الرئيس ترامب يحاول أن يبذل الجهود لإرساء الاستقرار في خطوط الناقلات والشحن.
1: في المقابل دكتور محسن فرخاني، سيد قليباف يقول بأن المضيق لن يفتح من جديد إلا بعد استجابة الولايات المتحدة لكامل الشروط الواردة في مذكرة التفاهم. قصة أنه لن يفتح، إذا أخذنا ما قاله ضيفنا الأمريكي بأن عمليا إيران لا تغلق المضيق وإنما تستهدف من يمكن أن يمر من خلاله، هل هذه الصورة دقيقة؟
0: مساء الخير وشكرا لكم على هذه الاستضافة. بالفعل هذا يدفعني إلى الضحك عندما أستمع إلى المحللين الأمريكيين يتحدثون بهذه الطريقة. لو لم يكن للإيرانيين القدرات المطلوبة، على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية كانت لتتمكن من تنفيذ أحد السيناريوهات في مضيق هرمز، ألا وهو السماح للسفن بالعبور بنفس المستويات. الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في كل السيناريوهات التي وضعتها والخطط الموضوعة لفتح مضيق هرمز. في الواقع الأمريكيون اعتادوا على السرديات المضللة والمزيفة. إن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية ليست مكسبا لطهران. بالنسبة إلى ترامب هذا مكسب، يقول حسنا نحن نتفاوض مع إيران باستطاعته أن يسوق هذه العملية على أنها انتصار أمام الشعب الأمريكي لكي يتحكم بالأسواق ويحاول أن يضبط أسعار النفط في العالم وخصوصا أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أعتقد أن السيد قاليباف أو السيد عراقجي أصر على أنه ما من مفاوضات تجري وهذه هي الحقيقة. في الواقع في أثناء المباحثات في مسقط، الرئيس ترامب حاول أن يؤطر المباحثات التي تجري بين إيران وعمان على أنها مباحثات أو مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذه سردية خاطئة، وإيران رفضت هذه المزاعم و نفت أنها في صدد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران ليس لديها اهتمام في الانخراط بمباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وها هي الولايات المتحدة تحاول أن تستحدث واقعا موازيا وتقول نتفاوض مع إيران أو الآن لا نتفاوض مع إيران.
1: الدكتور فرخاني، مسؤول إيراني كبير قال لوكالة رويترز بأن إيران تتجه نحو موقف عسكري هجومي في ظل هذا الجمود الدبلوماسي، هل ننتظر تصعيدا عسكريا لكن هذه المرة من قبل إيران وليس من قبل الولايات المتحدة؟
2: You know, I think I was maybe the first or the second person that I
0: لربما كنت الشخص الأول أو الشخص الثاني الذي تحدث عن التغيير العميق في العقيدة العسكرية الإيرانية من الصبر الاستراتيجي إلى الردع الهجومي وذلك من خلال معاقبة الطرف الآخر. منذ الهجمات التي نفذتها إيران والتي استهدفت النظام الصهيوني بعد استهداف النظام الصهيوني للبنان رأينا هذا التغير. وفي المرة الثانية إيران قامت بقصف القواعد الأمريكية في الأردن وفي الكويت، لذلك هذا يعني أن إيران على استعداد للعودة في هذه المرة إلى حرب مفتوحة، لأن إيران في حقيقة الأمر بحاجة إلى إرساء معادلة الردع بأقصى المستويات. ولهذا السبب أيضا وزير الخارجية الإيراني السيد عراقجي قال إنه ما من وقف لإطلاق النار، لأننا نود نهاية كاملة لهذه الحرب. وهذا يعني أيضا أن إيران تبحث عن سبيل لتحقيق الردع بأعلى المستويات. هذا يمكن أن يحصل من خلال الحرب الاستنزافية في ميدان المعركة أو الاستنزاف الاقتصادي، كلتاهما تؤذي الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هذا الردع الهجومي سيد يولنجر، هذا الردع الهجومي وحرب الاستنزاف التي يشير إليها ضيفنا من طهران، برأيك واشنطن مستعدة لها تماما؟
0: أعتقد أن واشنطن بشكل كبير مستعدة. إن قدرة إيران على إطلاق الصواريخ لا تزال قائمة، ولو أن المعدلات انخفضت. رأينا أنها استهدفت الإمارات العربية المتحدة بصاروخين باليستيين يوم أمس، وهذا أقل من العشرات أو المئات من الصواريخ منذ ستة أشهر التي أطلقتها. إذن القدرة تراجعت، ولكنني لا أعتقد أن إيران سوف تفعل ذلك. ترى إيران إن الوقت لصالحها، ولذلك سوف تستمر باللعب في هذه الخانة الرمادية، في هذه المنطقة الرمادية، لأنه من المعلوم أن أي انخراط عسكري بشكل مباشر في مواجهة الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى تدمير الجيش الإيراني. حرب الظل هذه التي تشنها إيران الآن على الأرجح سوف تستمر على حالها، لأن إيران ترى أن الوقت لصالحها. ولكن يجب أن نتذكر مسألة المضيق. البحرية الأمريكية تستمر بفرض حصار خانق على الموانئ الإيرانية، وهذا أدى إلى خنق الاقتصاد الإيراني. أسعار الغذاء ارتفعت إلى مستويات لا مثيل لها، والتضخم كذلك، وبالتالي أيضا هذا أثر على العملة الإيرانية التي فقدت تقريبا كل قيمتها، وهذه من بين الأساليب الناجحة. ونحن نعرف أن النظام الإيراني المكروه من قبل الشعب الإيراني بهذه الطريقة يتعرض لخنق كبير، وتجفف مصادر تمويل النظام كي لا يتمكن النظام الإيراني من تمويل المنظمات في العراق وفي أفغانستان مثلا، لكي تنشر الإرهاب بين الناس والرعب بين الناس. هناك أموال بمعدلات أقل بكثير، وبالتالي ليس باستطاعة النظام الإيراني أن يمول الإرهاب.
1: ولكن السؤال الآن، معذرة للمقاطعة، السؤال الآن بسرعة دكتور فرخاني، هل طهران قادرة على الصمود أمام هذا الخنق الاقتصادي بشكل سريع لو سمحت؟
0: في الواقع إيران واجهت ذلك منذ 47 عاما، وفي خلال هذه السنوات 47

0: شهدت إيران مستويات من التضخم بسبب فرض بعض البلدان من مثل الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الإجراءات على الشعب الإيراني. نعم، هم ينشرون البروباغندا الخاصة بهم ويقولون أنهم يعملون لمصلحة الشعب الإيراني، ولكن ما يحصل هو أنهم يقومون بتسليح المجموعات الإرهابية لكي تقتل بدورها المدنيين في الشوارع الإيرانية. وقام الولايات المتحدة الأمريكية بقصف المدرسة، وأدى ذلك إلى مقتل 168 من الفتيات في بداية هذه الحرب. نحن نعرف أيضا أن ترامب يواجه شعبية متراجعة بنسبة أقل من 25%. من هو المكروه إذن؟ هو ترامب وليس الجمهورية الإسلامية. إن ترامب قام بالتصرف بهذه الطريقة وهو يحصد ثمار ما زرعه.
1: شكرا لك دكتور محسن فرخاني، شكرا لك سيد سكوت يولينجر. طالما أنهينا هذه المقابلة بالحديث عن البعد الاقتصادي، جلال شهدة سيسحبكم في هذه الفقرة التحليلية التي يسلط فيها الضوء بالتحديد على اتخاذ الصراع بين واشنطن وطهران بعدا اقتصاديا تصاعديا، خصوصا بعد الاتجاه الأمريكي لتجديد العقوبات على إيران. مع جلال، تفضل جلال.
2: شكرا محمد، مرحبا بكم في هذه الفقرة السياسية التحليلية. تكشف التطورات داخل إيران عن وجه آخر للحرب، ينعكس تحديدا في اقتصاد يزداد تعرضا للضغط في وقت تعلن فيه واشنطن أنها تشدد الخناق الاقتصادي على البلاد وتطيل أمد الحصار البحري على موانئها. وسارع وزير الخارجية الإيراني إلى القول إن طهران نجحت في تأمين احتياجات البلاد، وهي مهمة أصبحت أكثر صعوبة ومشقة بسبب الحرب أو الحصار. في آخر إشارة سياسية تترجم ما أصبح يشكله الوضع الاقتصادي الداخلي من عبء اجتماعي وشاغل سياسي، انتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف زيادة أسعار البنزين، مؤكدا أن أي خطوة حكومية لا ينبغي أن تتسبب باستياء من المواطنين. وقال قاليباف أنه يدرك شكاوى المواطنين الإيرانيين الاقتصادية ويحترم انتقاداتهم، لكن هذه المرحلة حسب قوله تتطلب الوحدة الوطنية لكي لا يستغل الأعداء الوضع. ولم يخفي الرئيس الإيراني مسعود بيزخيان حجم الضغوط الداخلية على بلاده، فبعد أسبوع من الحرب تحدث الرئيس بيزخيان عن الأمن الغذائي بوصفه خط الدفاع الأول عن الاستقرار وعن ضرورة ضمان الاحتياجات الأساسية للإيرانيين في ظروف الحرب. وبحلول مايو أصبحت تحذيراته أكثر صراحة، فأقر بصعوبة تصدير النفط وحذر من التضخم والنقص والصعوبات الاقتصادية، وشدد على عدم حجب واقع الأزمة عن الإيرانيين قائلا إن على الناس أن يكونوا على دراية بالحقائق القائمة، قبل أن يقول في يونيو إن الحرب الاقتصادية أكثر تعقيدا من المواجهة العسكرية، وأن الضغوط تستهدف معيشة الإيرانيين وتسعى إلى خلق استياء داخلي. وفي يوليو اختصر الرئيس بيزخيان الصورة بقوله إن المواجهة لم تعد مجرد حرب صواريخ، وأن الاقتصاد ومعيشة الناس بات أهم ما يدين المعركة، في توصيف يعكس التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للضغط المتواصل. والقلق أيضا من تداعيات الضغط على الداخل لم يقتصر على بيزخيان، إذ حذر نائبه من أن ما وصفه بالعدو يخطط لانقلاب جدي، قال إن هدفه إسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بالتوازي مع هذا الضغط الداخلي، أعادت طهران ترتيب جزء من هرمها الأمني والعسكري، فعين المرشد علي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وأحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني، في تعيينات وضعت شخصيات ذات خبرة عسكرية وأمنية في صدارة إدارة المواجهة. وامتد التغيير إلى مركز صناعة القرار الأمني بتعيين القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا للمرشد الإيراني فيه، كما برز تعيين حسين طائب قائدا لقوات البسيج بعد سنوات قضاها في مواقع أمنية واستراتيجية بارزة. في المقابل تبدو واشنطن كأنها تستهدف تحديدا نقطة الضغط التي تتحدث عنها القيادة الإيرانية. فوزير الخزانة سكوت باسنت يقول إن بلاده تعمل على قطع وصول النظام إلى موارده وتجديد حدة العقوبات بشكل غير مسبوق، فيما أكد وزير الحرب بيت هيكثس أن الحصار البحري لموانئ إيران قد يستمر إلى أجل غير مسمى، وهو مسار ينسجم مع خطاب ترامب الأخير الذي رأى فيه أن الحصار البحري يواصل إلقاء ضغوط اقتصادية جديدة على النظام الإيراني، مؤكدا توجه بلاده إلى تشديد الخناق الاقتصادي على طهران أكثر. لمناقشة هذا الموضوع بكل تشعباته ومحاوره ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور مرحبا بك. هل باتت الضغوط الاقتصادية عامل قلق أساسي ورئيسي بالنسبة للقيادة في إيران من استمرار الحرب أو إيجاد طرق لوقفها؟
3: بدون شك جلال، نحن في الثلاث أشهر الماضية الرئيس الإيراني أعطى حوالي تقريبا 9 إلى 12 تصريح، منها تقريبا 8 تصريحات كلها تتعلق بالقضايا الاقتصادية والقلق من التداعيات الاقتصادية. اليوم كانت تصريحات باقر قاليباف والتي تحدث فيها بوضوح عن تأثير العامل الاقتصادي. هناك ثلاث جوانب لما يجري. أولا أن إيران تخسر عمليا بهذه الحرب حوالي 300 مليار دولار وهو دخلها القومي بسبب الحرب والاضطرابات التي تحصل. هناك ازدياد كبير في التضخم يصل إلى 90% في حياة الإيرانيين. موانئ المحاصرة تحرم إيران من 89% مما تحتاجه. الأمر الثالث، من الذي يسيطر على معظم مفاتيح الاقتصاد الإيراني منذ عام 2005؟ هم الحرس الثوري جلال. وبالتالي عندما يكون الحرس الثوري منخرط في الحرب وبنفس الوقت مؤثر بالاقتصاد، هذا سيطرح أسئلة كثيرة عن قدرته على إدارة الاقتصاد والحرب معا.
2: دكتور، هذه التحذيرات التي نسمعها تباعا، هل يمكن أن تحول أزمة الضائقة المعيشية لأزمة سياسية فعلية في طهران؟
3: عادة مثل هذه الظواهر تحتاج وقت. عادة الشعوب تحت الحروب والتحديات الخارجية قلما تذهب في مظاهرات ضد الأنظمة، إما بسبب الخوف أو بسبب ربما بطء شعورها بهذه الأزمات. لكن لدينا أمثلة كثيرة أن في تداعيات هذا على المدى البعيد، نعم، تؤدي إلى زيادة الفجوة مع النظام، تؤدي إلى رفع التكلفة الأمنية على النظام، لأن هناك تتعالى أصوات منتقدة لما يجري، وبالتالي قد يذهب الموضوع إلى نوع من المواجهة في مرحلة ما إن استمر الوضع في الازدياد أو في السوء. بعبارة أخرى، إذا زادت العقوبات، الحصار البحري، لم يتم هناك انفراج في الأزمة السياسية، سيكون النظام أمام أزمات داخلية متدحرجة دون أن يمكن جمع شتاتها والسيطرة عليها.
2: بعد أن فشلت الحرب تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بإضعاف النظام، هل قد يكون ما ذكرته الآن أحد أهداف هذه الضغوط الاقتصادية؟
3: أنا لا أشك بأن الولايات المتحدة جزء من استراتيجيتها طويلة المدى هي إضعاف النظام اقتصاديا، بدليل أن وزير الخزانة أعلن عن جملة من التغييرات أو العقوبات تحت عنوان الغضب الاقتصادي، وهذا الغضب الاقتصادي هو امتداد الغضب الملحمي وامتدادا للضغوط القصوى التي بدأها الرئيس الأمريكي، وفحواها هو تدمير جميع البنى الاقتصادية. وجعني أذكر، وزارة الخزانة أوجدت برنامج اسمه مكافأة من أجل العدالة، وضعت له 15 مليون دولار واستطاعت من خلاله أن تحاصر وأن تفرض قيودا على أكثر من 1000 مؤسسة وشخص. بعبارة أخرى، الولايات المتحدة جادة في الحرب الاقتصادية رغم كل الحديث عن تسويات أو مفاوضات. الحرب الاقتصادية هي عنوان المرحلة الحالية للولايات المتحدة ضد إيران.
2: بالتالي ما قدرة إيران على الصمود دكتور أمام هذه الطرق الأخرى من الضغط الاقتصادي؟
3: عادة الدول تتأقلم مؤقتا، تتأقلم، أصبح لديها قدرة على التعامل وفق مخزوناتها. أحيانا قد تمرر فجوة تعطي تنازلا يفتح بموجبه الموانئ لفترة معينة وبالتالي تتأقلم. لكن السؤال، كم هذا التأقلم سيستمر؟ كم ستستمر الولايات المتحدة في فرض العقوبات؟ كم إيران ستكون قادرة على إعادة تأهيل نفسها إذا ما حصل في فراجة سياسية؟ كلها عوامل ستؤثر على قدرة النظام على الصمود وتجاوز الآثار التي يتركها هذه الآثار الاقتصادية الكبيرة.
2: إذا ما كان هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو خنق الموارد وبالتالي إضعاف النظام، ما الذي يحدد النتيجة دكتور؟
3: الذي عاملين، العامل الأول الفترة الزمنية للأزمة، بمعنى آخر عدم حصول أي انفراج سياسية واستمرار الضغوط السياسية على النظام والحصار البحري، هذا عامل حاسم فيما يحصل. الأمر الثاني وهو قدرة النظام على إيجاد البدائل، بعبارة أخرى إيران محاطة بدول حولها بمعنى آخر جيران، هل سينفتحون على إيران؟ هل سيصدرون لها؟ هل سيجدون

0: أداء إيران فقط كما قلت جلال 89% من موانئها الجنوبي محرومة منها، هل ستوفر لها شيء؟ آخر التقارير تتحدث عن أنه كل الموانئ البرية أو الدول المحيطة في إيران مع بحر قزوين لا تستطيع أن توفر أكثر من 20% من احتياجات إيران، فهل تستطيع أن توفر بدائل من داخل إيران؟ كلها أسئلة ستحدد عمليا قدرة إيران على الوقوف والصمود أمام هذه الضغوط.
1: ختاما دكتور، هذا الواقع هل يمكن أن يدفع إيران إلى عمل غير تقليدي غير متوقع؟
0: لا زالت إيران ملتزمة جلال برفع التكلفة، وأنا أعتقد أنه هذا الأمر آخر 3 أيام كان واضح التصريحات بأنه إذا لم يكن هناك عودة لمذكرة التفاهم إيران ستقوم ببعض ردود الفعل، ربما تفعل مثل ما أغلقت المضيق إلى رفع التكلفة على فيما يتعلق بمصادر الطاقة، مصادر بيع النفط، ربما تسعى إلى رفع التكلفة على دول متعددة في سبيل أن تعاني الدول الأخرى مثل ما تعاني إيران. وبالمناسبة هذا غير خاضع للمنطق السياسي بقدر ما هو خاضع لفكرة أساسية، كما تعاني إيران يجب أن يعاني الآخرون، وهم حتى هددوا الولايات المتحدة بأن تعاني بضرب محطات الكهرباء في الولايات المتحدة وشبكات الإنترنت العالمية التي تستمر من مياه الخليج.
1: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري.
0: شكرا جزيلا.
1: الآن عودة إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: شكرا لك يا جلال. فيما يتعلق بالغارات الإسرائيلية اليوم على مطار أبو الظهور في إدلب السورية، صدرت مجموعة مواقف من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول فيها أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل، وأن سوريا أيضا كانت على وشك السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. مكتب نتنياهو أضاف كذلك في هذه المواقف بأن سوريا اختارت كما قال تجاهل تحذيرات إسرائيل بشأن هذا الانتشار، وأن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات التي تمس أمنها. إذن كانت هذه مجموعة مواقف صدرت للتو من مكتب نتنياهو فيما يتعلق بغارات إسرائيل اليوم على مطار أبو الظهور في إدلب السورية. إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. من ناحيتها قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ الاتفاق وإفشال جهود التفاوض. معنا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. غازي، ما آخر التطورات هناك؟
3: محمد، الفهم السائد لدى الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل هذا التصعيد من خلال استهداف الفلسطينيين في مناطق تواجدهم. هذا بالفعل ما جرى اليوم باستهداف مجموعة من المواطنين كانوا يتواجدون في مقهى على ميناء غزة. هذا الميناء الذي تحول من متنفس للفلسطينيين وكذلك من مكان لمصدر الرزق بالنسبة للصيادين الفلسطينيين إلى مركز إيواء تتواجد فيه بعض المقاهي البسيطة يتجمع الفلسطينيون أصبح هدفا للاحتلال من خلال استهدافه بصاروخين من طائرة استطلاع. 6 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي من بينهم طفل، وكذلك 14 إصابة من بينهم نساء وأطفال. هذه الغارة تعطي انطباعا عن ما يجري من استهدافات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في رفض واضح وصريح هذه المرة لكل المباحثات التي كان الهدف منها أن تفضي في نهاية المطاف إلى خفض التصعيد الإسرائيلي أو الذهاب إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية. المواقف الفصائلية التي برزت عقب هذا الاستهداف إما من حركة حماس وفصائل أخرى توضح بأن الاحتلال الإسرائيلي ماض في هجومه واستهدافه وخروقاته في لدى الفلسطينيين خاصة في مناطق تواجدهم. كذلك على المستوى الحقوقي هنالك مؤسسات خرجت ببيانات وسارعت بإصدار استنكار واضح لهذه السياسة المتواصلة والنهج المتصاعد في عملية الاستهداف. وعلى المستوى الشعبي القلق يرتفع لدى الفلسطينيين في ضوء استمرار هذه الغارات اليومية التي تتركز في مناطق تواجد الفلسطينيين وهي مساحة تقدر ب 30% فقط عقب عمليات الإزاحة للمنطقة الصفراء وتوسيع نطاق مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي ليحشر الفلسطينيون في منطقة تقدر فقط ب 30% ولتصبح حالة التكدس هذه مدعاة للكثير من المشكلات الصحية والبيئية اليوم نادت بها بلديات القطاع، كذلك المكتب الإعلامي الحكومي، وهو أمر يواصل الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الإنساني خنق القطاع بمنعه إيصال كل المواد اللازمة للمؤسسات المحلية والجهات المحلية في إنقاذ هذا الواقع المرير.
2: شكرا لك غازي العلول من مدينة غزة. معنا الآن في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور. ماذا تريد؟ معنا أيضا من اسطنبول الدكتور أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، نرحب بك أيضا. نبدأ مع الدكتور مهند مصطفى، ما الذي تريده إسرائيل خاصة وقد عادت الاتصالات مع كوشنر ومع مجلس السلام أن تفعل ما فعلت اليوم في غزة؟
4: إسرائيل تريد أن تكرس السياسة التي اتبعتها حتى قبل زيارة كوشنير، وهو موضوع الاغتيالات. موضوع الاغتيالات ليس له علاقة على فكرة بالتفاهمات بين كوشنير وبين نتنياهو أو بالتفاهمات التي توصل لها مجلس السلام مع حركة حماس. بالنسبة لإسرائيل وهذه سياسة ثابتة وجزء من العقيدة الأمنية الإسرائيلية، أي معلومات تصل إلى إسرائيل فيما يتعلق بشخصيات سواء كانت عسكرية أو سياسية موجودة على قائمة الاغتيالات، إسرائيل سوف تنفذ عملية الاغتيال.
2: حتى وإن كانت في مقهى مع
4: حتى لو
2: آخرين.
4: كان في مقهى، حتى لو كان في بناية، حتى لو كان في سيارة، وحتى لو كان هناك في اتفاق وقف إطلاق النار، وحتى لو كان هناك في اتفاق أو طلب أمريكي بعدم الاغتيال، بعدم استخدام سياسة الاغتيال، إسرائيل سوف تغتال.
2: إذا يفترض التزمت لمدة أسبوعين أو كان يفترض أن تلتزم.
4: ولكن إسرائيل تلتزم. وعلى فكرة وقف إطلاق النار ليس له علاقة بالتفاهمات التي كانت بين مجلس السلام وحركة حماس. وقف إطلاق النار مفروض أن يكون ساريا منذ أكتوبر عام 2025. والذي انتهك إسرائيل قامت بانتهاكه بشكل تدريجي وحولت العمليات والغارات والاغتيالات وكأنه إلى جزء طبيعي من سياساتها في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ولذلك إسرائيل تحاول الآن أن تكرس هذه الحالة. طبعا الهدف الإسرائيلي الأساسي سيد محمد هو عدم التقدم بأي خطوة جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة. الهدف هو تكريس الوضع القائم، وتكريس الوضع القائم في مسألتين. أولا عدم الانسحاب من قطاع غزة، وليس فقط الانسحاب، عدم الانسحاب للخط الأصفر في قطاع غزة. والأمر الثاني هو عدم المس بحرية العمل العسكري للجيش الإسرائيلي. هاتين المسألتين إسرائيل لن تتنازل عنهما على فكرة، لا في غزة ولا في لبنان ولا في سوريا كما رأينا اليوم.
2: هذا ما يدفع دكتور أحمد عطاونة حركة حماس وفصائل المقاومة إلى التفكير بطريقة مبتكرة في كيفية الرد، كيف يمكن أن يكون؟
5: تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة أستاذ محمد أن الحديث عن رد الفلسطينيين في ظل هذه البيئة السياسية سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى الإقليمي والدولي يصبح أمرا يعني في غاية التعقيد. أنا أعتقد أن الفلسطينيين اليوم التوصيف الدقيق لهم هم مجموعة من المدنيين العزل المسجونون في حوالي 100 كيلو متر مربع أو أقل قليلا، يمارس بحقهم الإبادة الجماعية بشكل منهجي ودوري، ويمارس بحقهم القتل أيضا أمام الجميع. ولعل الأسئلة التي ينبغي أن تطرح ليست على الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين الحقيقة تقول، الواقع يقول بأنه ليس لديهم ما يمكن أن يدفعوا به عن أنفسهم هذا التوحش وهذا الظلم وهذا القتل. إذا كانت دولة مثل سوريا بهذه المساحة يتم الاعتداء عليها ولديها من الشركات والحلفاء والعلاقات كل ما لديها، لديها علاقات حتى جيدة مع الإدارة الأمريكية ومع تركيا والسعودية وكل هذه الدول. السؤال المركزي، من لديه القدرة على لجم هذه العربدة وهذا التوحش الإسرائيلي؟ بالتأكيد ليس الفلسطينيين، لا في قطاع غزة ولا الضفة الغربية. ثم الأسئلة الأخرى، ما هو وضع قطاع غزة اليوم بعد قرار 2803 في مجلس الأمن وخطة ترامب ووضع قطاع غزة تحت الوصاية الدولية؟ عمليا قطاع غزة أو نظريا قانونيا قطاع غزة اليوم هو منطقة عمليا تحت الوصاية الدولية، وهناك مندوب سامي وهناك مجلس السلام. لماذا لا يسمع صوتهم؟ لماذا لا يطالبون بلجم الاحتلال ووقف هذه الاعتداءات اليومية؟ هذا من جانب. من جانب آخر، واضح أن سلوك اليوم يثبت مجموعة من الحقائق. أولا أن كوشنر وميلادينوف وكل هذا الفريق والإدارة الأمريكية من خلفهم متواطئون تماما مع حكومة الاحتلال. واضح أن نتنياهو أخذ ضوءا أخضر بالاستمرار في القتل أمس في اجتماعاته مع كوشنر وميلادينوف والفريق الذي كان معه، بدليل أنه ارتكب مجزرة اليوم مباشرة بعد أن غادروا المنطقة وغيروا ما كانوا قد اتفقوا

0: عليه مع الفصائل الفلسطينية. السؤال الآخر، ماذا عسى الوسطاء فاعلون؟ الوسطاء يضغطون على الفلسطينيين، يحاورونهم لمدة أسابيع وأشهر، يصلون إلى صيغ يقولون أنها مقبولة على الجميع، ثم لاحقا يعني تتنكر لها الحكومة الإسرائيلية كما
1: نعم
0: العادة، كما حوالي 40 سنة من المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية. السؤال أعتقد المركزي، هذا كيان أصبح منفلت، يمارس البلطجة في كل اتجاه، يمارس العدوان على معظم الأطراف في المنطقة، ولا يجد طرف قادر على لجمه. لذلك أعتقد أن الجهد للجم هذا العدوان وحماية الفلسطينيين ينبغي أن يكون جهدا جماعيا وغير مرتبط أبدا بأداء الفلسطينيين أو ما لديهم من أوراق أو قدرة على التعاطي مع الاحتلال وصده.
1: نعم، هل يمكن ان يكون هناك تواطؤ او ضوء اخضر مثل ما اشار، يعني يمكن لاسرائيل ان تاخذ هذا الضوء الاخضر رغم كل هذا الحديث لمجلس السلام، وعمليا غزه تحت الوصايه الدوليه مثل ما قال تقريبا، فعلا هذا يفترض وضعها؟
2: يمكن، ولكن انا في تصوري استاذ محمد انه اسرائيل حتى لو لم تعطى الضوء الاخضر ما كانت سوف تتنازل عن هذه المساله، لأن هذه المسألة تحولت إلى جزء عضوي في العقيدة الأمنية الإسرائيلية،
1: غير قابلة للنقاش،
2: غير قابلة للتفاوض أو التسوية. ونتنياهو مستعد أن يواجه ترامب في هذه المسألة، بالذات في مسألة الانسحاب، في مسألة استمرار العمليات العسكرية أو ما يسمى إسرائيليا حرية العمل العسكري في المناطق الصراعية التي تواجهها إسرائيل. الآن هذا لا ينفي أن هناك في تواطؤ من قبل مجلس السلام كوشنير مع نتنياهو، ولكن هناك أيضا في جانب شخصي، بمعنى أنه نتنياهو أذكى منهم. يعني هذا الفريق الذي جاء عند نتنياهو حتى لو أنهم جاءوا مختلفين معه خرجوا متفقين معه، وهذا يدل أن نتنياهو هو شخص أذكى منهم، ماكر، مخادع، أقنعهم بشيء معين فيما يتعلق بقطاع غزة، أو أقنعهم أن يعطوه الفرصة ليتجاوز المرحلة الانتخابية. يعني ممكن أن يقنعهم بهذه الطريقة، ولكن هذا الأمر ليس له علاقة فقط بالانتخابات، هذا له علاقة بمشروع اليمين الإسرائيلي. مشروع اليمين الإسرائيلي الآن في قطاع غزة والضفة الغربية بشكل مشترك هو إعادة عقارب الساعة والتاريخ إلى عام 1993، وكأنه هذه الفترة التاريخية منذ توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر 93 إلى أكتوبر عام 23 هي غير قائمة في التاريخ الإسرائيلي، ويدون شطب هذه المرحلة نهائيا من خلال بقاء احتلال قطاع غزة. وهذه قضية مركزية، من يسمع وزير الدفاع والوزراء يعني اكتشف أن الفكرة هي بقاء الاحتلال، وطبعا احتلال الضفة الغربية، هذا هو المسوغ، هذا هو الموجه الأساسي للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي يتحدى نتنياهو من خلالها العالم وترامب.
1: يعني عودة المشروع الصهيوني بذروته الأولى،
2: بذروته الأولى إلى ما قبل عام 93، المعنى له هو احتلال كامل الأراضي الفلسطينية كما كان قبل اتفاق أوسلو. وهذه فرصة، هم الآن يعدون الاستيطان في شمال الضفة الغربية التي انسحب منها شارون. الآن هنالك في مشروع، في تصوري بعد الانتخابات إذا استمر نتنياهو في مشروع لإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك نتنياهو لن ينسحب من قطاع غزة، اليمين لن ينسحب من قطاع غزة. فكرة الانسحاب هي المقياس الآن للنجاح أو الفشل، وليس نزع السلاح.
1: نعم. في هذه الحالة دكتور عطاونة، أشرت إلى دور الوسطاء، هل بقي لهم ما يستطيعون القيام به؟
0: بكل أسف، بعد ما حدث اليوم وبعد كل الجهد الذي بذل للوصول لخارطة الطريق، خارطة الـ15 نقطة، وهذا الرد الإسرائيلي، يصبح الدور يعني محل شك كبير. ولكن أعتقد أن الوسطاء لا زال لديهم الإمكانية، وبالذات ليس فقط تركيا، قطر ومصر، وإنما مجموعة الثمانية العربية والإسلامية التي أصلا هي المجموعة التي أوصلتنا إلى هذه النقطة، بمعنى هي التي اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على خطة ترامب. ابتداء خطة ترامب صدرت عن لقاء بين مجموعة الثمانية والرئيس الأمريكي. يمكن أن تمارس دور على الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ما تفضل به الدكتور مهند إلا أنني لازلت أعتقد بأن الولايات المتحدة لا زالت قادرة على لجم نتنياهو، حتى وإن كان يريد أن يبقى في حكومة يمينية متطرفة ويحافظ على هذا التحالف. وهنالك أمثلة كثيرة خلال الـ3 سنوات الماضية والحروب في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الطائرات الإسرائيلية من الأجواء عندما قررت ألا تقصف في إيران أكثر من مرة. الولايات المتحدة الأمريكية باتفاق مع إيران أوقفت الحرب في لبنان وأجبرت حكومة نتنياهو على وقف الحرب. الولايات المتحدة هي التي يعني وقعت أو دفعت إسرائيل للتوقيع أو الموافقة على اتفاق شرم الشيخ وصيغة خطة السلام ومجلس السلام وما إلى ذلك. إذن وأيضا الممارسة العملية خلال الحروب في ال3 سنوات أثبتت أن إسرائيل لا تستطيع أن تكون في المنطقة ولا تستطيع أن تحارب في المنطقة دون الرعاية الإسرائيلية الأمريكية الكاملة. الولايات المتحدة كانت شريكا كاملا لإسرائيل في حربها على غزة ولبنان وإيران وفي كل المنطقة، وإسرائيل ثبت أنها أصغر من أن تستطيع أن تقف أمام أي فريق أو أي مكون من مكونات المنطقة منفردة، وبالتالي سلطة الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة الإسرائيل كبيرة إن لم تكن مطلقة. ولذلك أنا أقول أن هنالك تواطؤا أمريكيا وضوء أخضر أمريكي، هنالك تقاطع حتى مع إيران في سوريا في غزة في كل مكان، واضح تماما أن هنالك تقاطع إسرائيلي أمريكي. قد يبدو هنالك بعض الفوارق ولكنها هامشية. الجوهر أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد لإسرائيل أن تعود من جديد شرطيا للمنطقة، قادر ولديه الإمكانية والبيئة الجاهزة للضرب في كل مكان وفي الوقت الذي يحدده والذي يريده دون أن يتعارض ذلك مع السياسة الأمريكية في المنطقة. لا
1: نعم.
0: لا يبدو لا يوجد مؤشرات على خلاف هذا التشخيص، لأن الواقع يؤكد. وأنا أعتقد أن هذا ما ينبغي أن تنتبه له الدول الوسيطة والدول المؤثرة في المنطقة وبالذات الدول المتضررة بشكل مباشر من هذه السياسة.
1: إذا سلمنا بهذا التحليل في النهاية دكتور مهند، يعني أي حديث عن تباينات أمريكية إسرائيلية لم يعد لها من أي معنى.
2: هذا صحيح أنه الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت إسرائيل، ولكن في مسألتين إسرائيل لا يمكن أن تنصاع بهما للولايات المتحدة الأمريكية، بالذات ما يتعلق بالقضية الفلسطينية: الانسحاب ووقف إطلاق النار. يعني إسرائيل انصاعت للولايات المتحدة فيما يتعلق بالاتفاق في قطاع غزة في لبنان، ولكن انتبه سيد محمد، لم تنصاع للولايات المتحدة بالانسحاب من لبنان، لم تنصاع للولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب من جنوب سوريا والانسحاب من قطاع غزة، والانسحابات والتوصل للتسويات هي أيضا مصلحة أمريكية، ولكن إسرائيل في هاتين المسألتين لا تنصاع للولايات المتحدة. هي تنصاع للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالرؤية العمومية، ولكن بقضايا ذات طابع أيديولوجي بمعنى الانسحابات إسرائيل لا تنصاع. وأكبر مثال هو ما حدث الآن في سوريا بعدم رغبة إسرائيل بالانسحاب من جنوب سوريا، ولذلك هناك في تباينات برؤية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنه الحل يجب أن يكون دبلوماسي ويمكن تحقيق مصالح إسرائيل دبلوماسيا. على فكرة في غزة الاتفاقين أكتوبر 2025 واتفاق مجلس السلام هو عمليا يحقق أهداف إسرائيل، يعني تم تحرير جميع الأسرى، انتهت غزة كتهديد أمني على إسرائيل، هناك في اتفاق نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكم حماس، هذه الأهداف الأربعة الرسمية المعلنة لإسرائيل تم تحقيقها لو إسرائيل وافقت على الاتفاق وتم تطبيقه. ولكن المسألة لم تعد في إسرائيل فقط مسألة أمنية، هنالك في مسألة أيديولوجية عميقة جدا هي أيضا تتحكم في السياسات الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مهند مصطفى، شكرا أيضا لضيفنا من اسطنبول الدكتور أحمد عطان. مديرة الاتصال الاستراتيجي بالخارجية الإماراتية تقول بأن وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران، هذا موقف إماراتي صدر للتو، بوقف جميع الأنشطة والتبادلات والمالية والتجارية مع إيران. لم تعد حرب إسرائيل على قطاع غزة مجرد مواجهة عسكرية ميدانية، بل تسببت في تداعيات اقتصادية غير مسبوقة تجاوزت حدود الإنفاق العسكري التقليدي بعد أن تحولت إلى أضخم كلفة مالية تتكبدها إسرائيل في تاريخها. نتابع مع منال بوعلي.
3: رقم جديد نشرته صحيفة هارتس الإسرائيلية يقدر تكلفة الحرب على غزة بالأعلى في تاريخ إسرائيل. التكلفة هنا لا تقتصر على المبالغ الضخمة التي أنفقت منذ بداية الحرب على قطاع غزة والتي استمرت نحو 3 سنوات، بل تتعدى ذلك إلى قفزة في الدين العام في إسرائيل وإلى مستويات قياسية وشلل في قطاع السياحة والإنشاءات وتراجع في الاستثمارات الأجنبية. ليبقى السؤال المطروح وفق الصحيفة: من يمول 142 مليار دولار أعباء الحرب على غزة؟ هذا ليس بالتقدير النهائي في ظل توقع بلوغ تكلفة الحرب ما يناهز 169 مليار دولار، على أن تنفق إسرائيل نحو 500 مليار دولار على الدفاع في السنوات العشر المقبلة في إطار ما يصفه الجيش الإسرائيلي بأنه حقبة مكثفة من النفقات العسكرية. ويشار هنا إلى أن ميزانية الدفاع في إسرائيل ارتفعت من 25 مليار دولار في العام 2020 إلى 59 مليار دولار في العام 2025، على أن تصل إلى نحو 64 مليار دولار في العام الحالي. تقرير صحيفة هآرتس أكد أن حرب غزة اتسمت بالهدر والاستخدام المفرط للسلاح والذخيرة والاعتماد بشكل واسع على قوات الاحتياط، فالجيش الإسرائيلي يحتفظ عادة بنحو 6000 جندي من قوات الاحتياط، لكنه اضطر لزيادة هذا العدد بسبب حرب غزة إلى 22000 جندي، الأمر الذي تطلب زيادة كبيرة في النفقات اللازمة لتجهيز هذه القوات. وزارة المالية بدأت من جهتها اتخاذ قرارات لتمويل نفقات الحرب بعد تقرير استمرارها لفترة أطول مما كان مخططا له، وأنها سوف تشمل جبهات أخرى مثل إيران واليمن. وفي مقدمة هذه القرارات رفع الضرائب لتصل إلى 25.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى تسجله إسرائيل منذ نحو عقدين، لتجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة زيادة بنحو 130 مليار دولار كعبء تراكمي يضاف إلى الدين الحكومي الإجمالي الذي تخطى 380 مليار دولار.
1: وقبل أن ننهي هذه النشرة نذكر بالموقف الذي أصدرته الخارجية الإماراتية التي قالت فيه أنها قررت وقف، أي دولة الإمارات، وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر، وذلك بعد الصواريخ التي استهدفت بها اليوم. إلى اللقاء.

تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.

0: من غزة إلى باكستان ومن اليمن للسنغال، هيومن أبيل حاضرة دائماً، تصل إلى ملايين البشر، توفر الطعام والمياه والرعاية الصحية والمهارات اللازمة لكسب العيش. نحن نقف إلى جانب المجتمعات الهشة، نوفر الإغاثة اليوم ونساعدهم على بناء المستقبل. في كل معاناة وفي كل حكاية، هيومن أبيل هنا من أجل كل إنسان.
1: Wonderful to see the thrill of F1 back in Istanbul. Catch it if you can. They couldn't catch it, but you can.
2: Excellent work, team.
1: Formula One excitement is back in Istanbul. Don't miss it.
3: في كل عام يستعد الأطفال للعودة إلى مدارسهم، لكن بعضهم ينتظر حقيبة تحمل أحلامه. منذ عام 2017 ترافق أيادي الخير الأطفال في رحلتهم في 15 دولة. نوفر لهم اللوازم المدرسية الأساسية. العودة إلى المدرسة ليست مجرد بداية عام دراسي جديد، بل الطريق لمستقبل أفضل. ساهم الآن في مشروع الحقيبة المدرسية.
4: مستعد لخوض تجربة تعليمية عالمية في جامعة بهتشه شهير التي تتصدر الجامعات في تركيا وفقاً لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لتطور مستقبلك المهني في الحرم الجامعي الجديد لجامعة BAU المجهز بأحدث التقنيات وتصمم مشاريع فريدة في المختبرات المتطورة وتساهم في صناعة المستقبل. نحن بانتظارك في إسطنبول.
5: السلام عليكم ورحمة الله، ما زلتم معنا في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز ولتطورات في سوريا والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. في التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، مضيفا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة إنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران، مضيفا أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. في الملف السوري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل، وذلك بالسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أما المبعوث الأمريكي توم باراك فقال لرويترز إن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد دان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، قائلا إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أما في قطاع غزة، فقد أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قال إن الغارة استهدفت قادة كتيبة من النخبة في حركة حماس أثناء اجتماعهم، بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وجاءت كما قال لإزالة تهديد على قواته. من ناحيتها، قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ الاتفاق وإفشال جهود التفاوض. نبدأ بالموقف الإيراني الأمريكي، نبدأ من مراسلنا في واشنطن نور الدين بوزيان، ومعنا أيضا في نفس الوقت بابا ولد حرمة من طهران. نور، المشهد أمريكيا
6: محمد، المشهد يمكن القول بأنه ضبابي. أمس فقط كما تذكر محمد كان الرئيس ترامب قال بأن هناك اتصال على خلفية مع الحرس الثوري اليوم يتحدث ويقول صراحة لا يوجد أي اتصال، لا تواصل، بل أكثر من ذلك يقول لا توجد محادثات، لا توجد مفاوضات، ويعبر عن العزم بأنه من غير الوارد أن يعود إلى هذه المفاوضات. إذن نحن أمام مشهد ضبابي. بعد ذلك كما ذكرت محمد في مقدمتك، البيت الأبيض قال للجزيرة بأن لا توجد يعني أخبار متناقضة أو مواقف متناقضة، في إشارة لما كان قاله السفير الموفد الخاص الأمريكي إلى الشرق الأوسط سهر الرئيس ترامب كوشنر، قال بأن هناك محادثات وتواصل، وذهب إلى حد القول بأن لحد الآن الإيرانيون لم يبدوا الاستعداد للذهاب إلى التسوية التي يقبل بها الأمريكيون. إذن مما تقدم محمد يمكن القول لا شيء مؤكد الآن بأن هناك من قبل ترامب رغبة للعودة إلى المسار التفاوضي، لا شيء أيضا مؤكد بأن هناك في الأفق القريب مفاوضات محادثات ستنطلق بين الطرفين أو ستستأنف، ما دام الرئيس ترامب قد أغلق الباب إن صح التعبير واستبعد العودة إلى المسار التفاوضي. هناك أيضا هذه التصريحات في رأي المحللين هنا محمد تؤشر إلى أنه ربما الباب أصبح فعلا مغلق ولا توجد تسوية ولا توجد أفكار، وكأن العملية توقفت ولا توجد أفكار من أجل إعادة إحياء هذه المفاوضات. البعض يرى في هذا التشدد الأمريكي في إشارة إلى رفض العودة إلى المسار التفاوضي واستبعاد أي خيار للعودة إلى المفاوضات، يرى في ذلك محمد بأن الرئيس ربما ترامب يريد أن يتشدد في محاولة لنزع بعض دعنا نقول بعض التنازلات من النظام الإيراني. عموما في المحصرة يمكن القول بأن مواقف ترامب دبلوماسيا لا يوجد أي جديد، ولا يزال يراهن كما قال قبل يومين بأنه سيراهن على

0: الخيرات الاقتصادية، الإجراءات العقابية، ويؤكد بأنه ليس في عجلة من أمره، بمعنى سيرى، سيراقب الوضع إلى حين أن تأتي هذه العقوبات بثمارها. المشكلة أنه على مقربة من موعد مهم جدا، بعض استطلاعات الرأي تقول بأن الأمريكيين ربما عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع لتجديد نصف الكونغرس ربما سيعاقبونه على الأقل في مسألتين: التخبط كما يقولون، غياب الاستراتيجية لدى ترامب، خطوة إلى الأمام، أحيانا تصريحات متناقضة، ثلاث خطوات إلى الخلف، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار البنزين. وعلى ذكر البنزين، منذ أعلن ترامب اليوم محمد غياب أي أفق للتسوية، ارتفعت أسعار البرميل حيث وصلتني آخر الأسعار. سعر النفط البرنت وصل إلى حوالي 91 دولار للبرميل. محمد،
1: شكرا لك نور. في المقابل بابا والحرمة، التصريحات الإيرانية اليوم بدت صارمة وواضحة.
2: نعم، بالفعل التصريحات الإيرانية سواء ما يرد منها على لسان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبة أو على لسان المسؤولين في وزارة الخارجية أو غيرهم من المسؤولين هي تصريحات تتفق وتجمع على نقطة واضحة بارزة، ألا وهي السيطرة المطلقة لإيران وفق هذه التصريحات على مضيق هرمز، والتأكيد على أن هذا المضيق باق على حاله، باق على هذا الإغلاق حتى تفي الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الشروط، وأولها وقف هذا الحصار البحري على إيران والسماح ببيع نفط وغير ذلك من الشروط والالتزامات الواردة في بنود مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وهي المذكرة التي يراها الإيرانيون هنا المسؤولون في طهران يرونها مذكرة كانت دليلا على نجاح إيران، على نجاح إيران وعلى صمودها وقوتها وفق ما يقولون، ويؤكدون أنها كانت فشلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما جاء على لسان بقر قليباف نفسه. ويقول بقر قليباف أيضا أن هذه الإجراءات التي تتخذها إيران باقية على هذا الحال، يعرج أيضا على الأوضاع الاقتصادية، على الأوضاع الداخلية في البلد، وهناك في طهران هذا الجدل بشأن الوضع الاقتصادي والحديث عن تلك المساعي والتحركات بشأن ربما خفض استهلاك البنزين أو رفع أسعاره وفق ترتيبات داخلية في طهران، يعرج عليها ويقول إن هذه الإجراءات يجب أن تتخذ نوع من الحكمة والذكاء بعيدا عن ترك المجال لاستغلالها، وألا يترك المجال لكي يستغلها الأعداء وفق ما يقول، ويقول إن من يصفهم بأعداء إيران يسعون إلى استغلال الظروف الداخلية، يسعون إلى إحداث انقسام، يسعون إلى كسر هذه الجبهة الداخلية وإلى إحداث شرخ فيها. الخارجية الإيرانية بدورها تؤكد الخارجية الإيرانية على أن هناك بعض الاتصالات، بعض المفاوضات، أن هناك مسار مفاوضات ما يزال ساريا، وهو المسار المفاوضات مع عمان المتعلق برسم خريطة للعبور الآمن في مضيق هرمز، لكن الإيرانيين يصرون على أن أي ترتيب نهائي بشأن الملاحة في مضيق هرمز ينبغي أن يكون بعد الاستجابة لهذه الشروط، وفي مقدمتها وقف الحصار البحري الذي تضربه الولايات المتحدة حول إيران والسماح ببيع النفط وغير ذلك من البنود بشأن العقوبات الاقتصادية ورفع التجميد عن الأموال كما يرد الترتيب له والعمل على تنفيذه في المذكرة التفاهم التي تقول طهران إن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أخلت بها ولم تفي بما ورد فيها من التزامات.
1: شكرا لك بابا ولد حرمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، حيث تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها. تصريحات ترامب هذه تأتي بعد وقت قصير من نشره على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز كتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
3: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ظاهرة ليست جديدة، وخاصة في تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة خلال منعطفاتها المختلفة. لا محادثات ولا مناقشات جارية ولا مقررة مع الجانب الإيراني، هكذا أكد الرئيس الأمريكي.

0: لأيام مجرد مزحة. لم يكتف ترامب بالخريطة، بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم. أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
1: معنا هنا في الاستوديو الدكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أبيك الحمد.
1: هل نحن في النهاية عالقون بطريقة لا نستطيع فيها أن نتحرك، لا على الصعيد الأمريكي ولا على الصعيد الإيراني؟
2: صحيح نحن عالقون، لكن أعتقد أن إيران سئمت من هذا الوضع، لأن في النهاية العقوبات الاقتصادية وكذلك الحصار البحري مكلف جدا بالنسبة لإيران، وبالتالي تريد أن تصل إلى مرحلة مختلفة. الرئيس الأمريكي كذلك، ولذلك عندما يقول بأننا انتهينا من المذكرة، هو يريد كذلك أن تطلع إلى مرحلة أخرى مختلفة عن ما نحن عليه الآن.
1: لكن أيضا إيران اليوم صواريخ وجهت إلى الإمارات، طبعا إيران نفت، إيران الإمارات اتخذت بتعليق العلاقات التجارية والمالية. هل يمكن أن يكون هذا مؤشر لتصعيد عسكري إيراني حتى تفك هذا الوضع الذي أشرت إليه؟
2: هذا ما أريد أن أقوله، يعني في النهاية تحريك الأذرع أحد العناصر الاستراتيجية الجديدة، وإيران أعلنت ذلك صراحة، قالت بأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة، المقاربة الجديدة، انتقلنا من السياسة الدفاعية إلى سياسة هجومية من خلال مثل وكلائها في المنطقة أو بطريقة غير مباشرة. أما قضية النفي، نحن تعودنا أستاذ محمد على قد أن دائما إيران الحرس الثوري يقوم بعمليات عسكرية، يا إما يكون هناك صمت أو تكذيب لترميم في نهاية الأمور من قبل وزارة الخارجية، لأن هذه الأحداث في النهاية تقلق إيران، تقلق خاصة الجانب اللي لنقول البراغماتي الدبلوماسي، ثم بعد ذلك تعترف بأنها هي مسؤولة عنه.
1: تصريحات عراقجي وقلبال اليوم كانت واضحة في سرد الشروط الإيرانية، ولكن في المقابل محمد مخبر مستشار المرشد وفق لأحد وكالات الأنباء الإيرانية يقول إيران لا تزال منفتحة على الحوار، لكنها لا تخلط بين التفاوض والاستسلام. هذه إشكالية يبدو بالنسبة لإيران.
2: أنا تفاجأت في الموقف، اللي يمكن نقول أنه إيجابي بالنسبة لإيران، يعني إيران التي انتقدت مذكرة التفاهم رغم أنها في صالحها، يجب أن نعترف بذلك منذ البداية، لكن تقول بأن نحن بالعكس أنه المذكرة التفاهم تبقى هي الإطار المرجعي بشروطنا، هي الشروط موجودة أصلا في مذكرة التفاهم. وللأسف إيران كذلك أطلقت رصاصة الرحمة على مذكرة التفاهم عندما كان هناك وفد يفاوض في مسقط، ثم وزير خارجية ذهب إلى إيران وهو في طريقه إلى إيران ضربت إيران ناقلات موجودة في مضيق هرمز. فأنا أعتقد مذكرة التفاهم بالنسبة لإيران يعني من الجنون في نهاية الابتعاد عن هذه المذكرة،
1: ولكن واشنطن لا تشير إليها. هل تعتقد بأن في النهاية واشنطن أدركت بأن قد تكون أخطأت بهذه المذكرة فطهران متمسكة بها لكن واشنطن لا؟
2: من المؤكد أن هناك انتقاد، يعني نحن نعلم بأن الانتقادات هي علنية، وأن الرئيس الأمريكي فعلا الآن وصل إلى قناعة مفادها بأن حتى هذه المذكرة التفاهم التي هي في صالح إيران لم تقبل بها إيران، وفيها يعني عليها مآخذ كثيرة، لكن كانت هي في النهاية مذكرة على الأقل، هي اتفاق إطاري لتأطير مرحلة متقدمة. الرئيس الأمريكي كان يعتمد على فتح مضيق هرمز ليقدمه للناخب الأمريكي والمجتمع الدولي، وكان يراهن كذلك على التفاوض حول الموضوع الأساسي وهو القضية النووي. إيران لم ترد لا مضيق هرمز ولا كذلك الذهاب نحو المرحلة المقبلة وهي النووي.
1: على ذكر مضيق هرمز، هذه الخريطة التي نشرها ترامب، أرض أمريكية جديدة،

0: كيف يمكن التعامل معها بشكل جدي بعيدا عن النكتة التي قيل أنها نكتة قبل يومين؟
1: صحيح، يعني أبعد من المسحة. الرئيس الأمريكي مقبل على الانتخابات، وهو في النهاية يريد أن يقدم شيئا ما، قال بأنه أنا لست معني بالمذكرة، ووقفت وقال وقفنا التفاوض، رغم أن كان هناك هذه القناة الخلفية التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. هو يريد أن يقول بأنه مستعد في النهاية أن يحتل هذه المنطقة وستبقى منطقة أمريكية على غرار فنزويلا. لكن في نفس الوقت وزير رئيس الحكومة الهولندي السابق الذي أصبح أمين العام حلف الأطلسي، من أكبر الناس دراية بترامب واصبح صديق له، يقول يعني يجب أن نستمع لما يقوله ترامب، لكن يجب عدم الثقة في كل ما يقوله الرئيس ترامب. فأنا أعتقد فيه شيء موجه للناخب الأمريكي في النهاية بأن أمريكا لن تتخلى عن مذيق هرمز، وفي نفس الوقت أعتقد أن هناك عدم اليقينية وهذا التذبذب كذلك في لدى الرئيس الأمريكي أصبح الآن مقلق بالنسبة للإدارة الأمريكية.
0: بهذا الفهم لتصريحات ترامب، كيف يمكن أن نفهم ما قاله بأن مضيق هرمز مفتوح، أزلنا كل الألغام؟ ويعني إذا كان المضيق مفتوح وأزلت كل الألغام، إذن في النهاية لماذا لا يمر الجميع؟
1: بالضبط، رغم أنه يعني تقريبا المعلومات الموثقة تقول بأن منسوب المرور منخفض جدا، الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع فتحه بمعادلة بسيطة، وأن إيران تهدد مضيق هرمز فقط بتصريح، ليس فقط بمسيرة لكن تصريح تقول بأنه لا يمكن المرور ويغلق هذا المضيق. لكن فعلا أنا أعتقد الرئيس الأمريكي ويعلم جيدا بأنه وقع في ورطة، هنا فعلا طريق مسدود في قضية مضيق هرمز، وهو يعلم أن يعني الدول الأخرى الأوروبية ليست متحمسة أصلا، هو طالب أكثر من مرة. صحيح هناك مساعدة في قضية الألغام، في تأمين ربما المسارات الأخرى مثل باب المندب، لكن في مضيق هرمز يبقى قضية فعلا عالقة بالنسبة للإدارة الأمريكية.
0: اليوم مسؤول أمريكي قال للجزيرة بأنه لا توجد تناقضات في التصريحات الأمريكية، ولكن عندما نتابعها بينما كان يقول كوشنر عن وجود محادثات وهي يعني متقدمة، وما قاله حتى ترامب على قناة خلفية مع الحرس الثوري، ثم الآن يقول لا توجد محادثات لا حاليا ولا مبرمجة، هل من تفسير لهذه التناقضات؟
1: يعني ليس لدي تفسير عقلاني أستاذ محمد، لكن فقط دولة عظمى يمكن في النهاية أن تكون لديها هذه الأريحية في التناقض والقول بتصريح ثم العودة إلى تصريح ثاني. يعني لا توجد هناك أي قوة مضادة الآن، لا في الكونغرس ولا في الصحافة ولا في الإدارة الأمريكية، يمكن أن تقول للرئيس ترامب بأن كنت مخطئا وأن هناك تناقض. هذا هو المشكلة ما يحدث الآن في الولايات المتحدة.
0: شكرا لك دكتور حسني عبيدي. في جديد تطورات الملف السوري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل والسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. هذا وقد قال المبعوث الأمريكي توم باراك لرويترز إن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي القول أن ترامب ملتزم بدعم سوريا مستقرة موحدة ومسالمة لا تشكل تهديدا لجيرانها. جاءت هذه التصريحات بعد الغارات الإسرائيلية أمس على مطار أبو الظهور في إدلب، والتي دانتها الخارجية السورية على لسان الوزير أسعد الشيباني، وقال إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. معنا من رام الله مراسلنا محمد خيري ومزيد من التوضيح لموقف الصادر عن مكتب نتنياهو. محمد.
2: نعم محمد، كان هذا التوضيح الذي صدر عن نتنياهو هو أول إقرار إسرائيلي رسمي لهذا الهجوم في الأراضي السورية بعد صمت ربما أكثر من 20 ساعة بشأن هذا الموضوع. يقول مكتب نتنياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على الوضع الأمني القائم، وبخاصة حول الأوضاع الأمنية، وإن سوريا كانت على وشك خرق هذا الاتفاق من خلال السماح بنشر قوات تركية في قاعدة جوية على مقربة من حلب. وتقول أيضا البيانات الصادرة عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل حذرت مرة بعد أخرى سوريا بأن نشر هذه القوات يعد تهديدا على أمن إسرائيل، وسوريا اختارت أن تتجنب وأن لا تعير هذه التهديدات انتباها كما تقول هذه البيانات، وبأن إسرائيل لن تصبر ولن تسكت على هذه التهديدات على أمنها، وهي مستعدة أيضا للتقدم باتجاه العودة إلى الوضع القائم كما تشير. الآن هناك أيضا ما تنشره هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية، هي تشير إلى أن إسرائيل كانت قد أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية بالتطورات وكذلك بمعلومات استخباراتية تصفها بأنها حساسة، تشير إلى محاولات من تركيا لنشر قوات في قاعدة جوية بعيدة نحو 70 كيلومترا عن حدودها، وإسرائيل تعتقد بأن ذلك يعد خرقا للوضع الأمني القائم، وتقول أيضا بأن إسرائيل حاولت خلال الفترة الماضية التواصل مع سوريا بطرق مختلفة، إلا أن سوريا يبدو لم تستجب كما تشير هذه التصريحات، وبأن إسرائيل قصفت هذه القاعدة الجوية بعدما رصدت بأن هناك حراكا من أجل إعادة ترميمها خلال الأيام الماضية. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت أيضا يوم أمس إلى أن إسرائيل رصدت بأن ثمة حراك من أجل إعادة ترميم هذه القاعدة الجوية، وبأن ثمة خطوات ملموسة على الأرض من أجل تهيئة القاعدة لهبوط الطيران والمروحيات وكذلك المقاتلات، وبناء على ذلك يبدو أن إسرائيل هاجمت هذه القاعدة قبل أن تنتشر فيها القوات التركية. كذلك قال مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية الليلة الماضية بأن ثمة حالة من القلق لدى إسرائيل من محاولات سلاح الجو السوري إعادة ترميم قدراته والتزود بمقاتلات وكذلك تدريب الطيارين على استخدام المقاتلات الحربية. إذن جاء هذا أيضا بعد حالة من الصمت الطويل وتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية للأنباء نقلا عن وسائل إعلام أجنبية، لكن ديوان نتنياهو الآن ينشر هذه المعلومات ويقر ويعترف بأن إسرائيل تقف من وراء هذه الهجمات التي تقول إنها جاءت بسبب ما شعرت به إسرائيل من خطر على أمنها.
0: شكرا لك محمد خيري. الآن معنا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير في الشؤون الإسرائيلية، ومعنا أيضا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا بكما. نبدأ بالدكتور وليد حباس، هذا الموقف من مكتب نتنياهو وهذا التبرير لما جرى، هل يمكن الركون إليه؟
3: بالطبع، يعني للأسف أجيب أنه بالطبع، يعني مكتب نتنياهو يعطي دائما الخلاصة في هذا الموضوع، وباختصار أنه يعني هذه يعني العملية وهذه الضربة أو القصف هو يعني يكشف صراع على كيف يتم تشكيل المجال العسكري والأمن داخل سوريا بعد سقوط الأسد. من جهة تركيا تعمل أنه تحول نفوذها في شمال سوريا إلى حضور عسكري أعمق، ولكن إسرائيل تسعى إلى إبقاء سوريا ضعيفة جدا، ضعيفة عسكريا ومفتوحة أمام عملياتها. نذكر أنه في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد إسرائيل نفذت، ربما تكون يعني أبالغ في هذا القول، ربما تكون يعني من أهم الطلعات الجوية في أسلحة العساكر في الدول المتقدمة، بحيث أنها قامت بإنهاء جيش كامل بكل عتاده في خلال تقريبا 72 ساعة. كانت هذه عملية نوعية جدا للجيش الإسرائيلي، استغلت الظرف أنه ينهار النظام السوري نظام الأسد طبعا، وقصفت العديد من المواقع تقريبا 450 موقع، وبعدها أصبح المجال السوري هو مجال مفتوح للمنافسة ما بين إسرائيل وما بين تركيا. ولكن هناك معضلة أمام إسرائيل، من جهة نظام الشرع هو نظام على ما يبدو مقبول على الإدارة الأمريكية، وتدخل إسرائيل عسكريا وبشكل يعني قامع أمام النفوذ أو ما تسميه إسرائيل التوسع التركي، يعني هذا يحرج نظام الشرع ويضع إسرائيل في مواجهة يعني مع أصدقاء أمريكا على ما يبدو. ولكن من جهة أخرى هناك مقولة، دعني يعني أن أقولها لك بحذر، هناك مقولة تدعي أنه لا يمكن لدولتين تمتلكان F-35 أن تتحاربان، وهنا في إشارة على إسرائيل وتركيا. هذا يعني أنه صحيح أنه هناك تنافس ما بين إسرائيل وما بين تركيا في المجال السوري، ولكن إلى أي مدى تستطيع إسرائيل أن تتمادى؟ هذا يعني سؤال برسم المستقبل مفتوح.
0: نعم، هذا الحرج الذي أشرت إليه فيما يتعلق بالموقف السوري الآن نسأل عنه الدكتور كمال عبدو، إن كان فعلا دمشق يمكن أن تشعر بحرج كهذا.
4: مساء الخير للجميع. طبعا اليوم الموقف السوري لا يخفى على أحد، سوريا اليوم في موقف دقيق جدا. هناك قوتين إقليميتين تتنازعان السيطرة على سوريا، تركيا من الشمال وإسرائيل من الجنوب، وكأنه كتب على سوريا دائما أن تدفع ثمن موقعها الجغرافي في الصراع الدولي القائم عليها، إن كان بين الشرق والغرب أما بين الشمال والجنوب. سوريا اليوم من حقها الطبيعي أن تبني قدراتها العسكرية مجددا، لكن يبدو أنه محرم عليها ذلك. كما أشار ضيفك الكريم، يعني إسرائيل قامت بتدمير كل مقدرات الجيش السوري في أكبر عملية قصف جوي ربما منذ الحرب العالمية الثانية. وبالتالي اليوم حتى المستشارين الأتراك الذين زاروا القاعدة، قامت إسرائيل مباشرة بقصف هذه القاعدة الجوية. هو شبيه وتكرار حرفي لما حصل في آذار عام 2025 حين زار مجموعة من الضباط الأتراك مطار تدمر العسكري، فقامت إسرائيل بقصف المطار مباشرة. وحتى هذه اللحظة ونحن نتحدث هناك طيران إسرائيلي في المجال الجوي السوري في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى. هذا دليل على أن إسرائيل عازمة على تنفيذ استراتيجيتها في سوريا حتى لو تضارب ذلك مع المصالح التركية. على كل حال، كيفية الخروج من هذا المأزق أنا أعتقد أنه يحتاج
0: يعني قبل الحديث عن الخروج من المأزق، اسمح لي فقط دكتور عبدو، الوصول جنود أو خبراء أو ضباط أتراك إلى قاعدة لا يعني بالضرورة أن ستصبح تركيا، يعني يمكن أن تكون هناك مساعدة تركية للجيش السوري، هل هذا وارد؟
4: صحيح صحيح، هذا ما يحصل حرفيا. ليس هناك أي تمدد تركي خارج نطاق انتشار العسكري في الشمال السوري، حتى هناك إخلاء لبعض القواعد التركية وتم تسليمها للجيش السوري. لكن اعتبرت إسرائيل أن زيارة الضباط الأتراك للقاعدة هو استفزاز لها. ثم إسرائيل ادعت أن هناك تطوير للبنية التحتية في المطار، وهناك تجهيزات لاستقبال يبدو أن معدات عسكرية تركية لتزويد الجيش السوري بها. وبالتالي تعتبر إسرائيل أن هذه الخطوة قد تعيق حركتها في المجال الجوي السوري. وملفت للنظر أن إسرائيل استطاعت إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ الضربة العسكرية، اعتبرت أن ما يجري قد يعيق حركة الطيران الأمريكي بالإضافة للطيران الإسرائيلي أثناء عمله في المنطقة برمتها. وبالتالي نحن أمام تطور لافت في الصراع التركي الإسرائيلي على سوريا، وللأسف الشديد بالتأكيد الخاسر الوحيد منه هو الدولة السورية.
0: مثل ما قال مراسلنا محمد خيري قبل قليل دكتور وليد حباس بأن إسرائيل أخطرت واشنطن بالتطورات الحاصلة، هل تعتقد بأن هذا يعفي إسرائيل من أي استياء أمريكي باعتبار أن تركيا حليف قوي وعلاقات واشنطن بدمشق قوية جدا في الفترة الأخيرة؟
3: أنا أولا أعتقد أنه هناك مستويين للعلاقة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة. المستوى الأول هو مستوى سياسي دبلوماسي، وهذا يعني يخضع للكياسة الدبلوماسية، ولكن هناك مستوى أعمق وربما يفرض نفسه على الواقع، هو المستوى التنسيقي ما بين الجيشين، الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي. ولكن مهما يكن من أمر، دعني هنا أن أذكر أنه في نيسان 2025 قامت إسرائيل بقصف مطار T4 أو T4، لأنها يعني اعتقدت أنه هناك يعني نفوذ تركيا يمتد، وتحاول تركيا أن تضع قواعد أو رادارات، وقامت بقصفه. لم ترد تركيا، ودعني هنا أن أقولها يعني وأقولها يعني بلطف أو بحذر، إسرائيل دائما عندما يكون هناك معادلة جديدة تحاول أن تبادر من تلقاء نفسها لترسم الخطوط الحمراء، وعندما تجد أن الأطراف الموجودة في الإقليم امتدادا من إيران حتى تركيا وصولا إلى الدول العربية تجبن على أن تلاقي هذه الخطوط الحمراء بردود أخرى، فإن إسرائيل تتمادى. كانت هذه عبارة عن بايلوت أو تجربة، العملية التي قامت بها في نيسان 2025، وعندما لم تحصل على رد هذا كان يعني أن معادلة الأمن الإسرائيلية هي الأهم وهي المسيطرة وصاحبة صاحبة السيادة في الإقليم أو في الشرق الأوسط الجديد الذي دعا له نتنياهو في 8 أو 9 أكتوبر، يعني في اليوم التالي لهجوم حماس، قال أننا سوف نغير الشرق الأوسط.
0: نعم.
3: فبالتالي هذه العملية

0: العمليات العسكرية الإسرائيلية التي لا تلقي ردا وإنما تلقي ضبط النفس. فإسرائيل يعني، وهذا طبعا ما تشير إليه التقرير التي تصدر الآن حول ما يجري بسوريا، إسرائيل تدرك تماما ماذا يعني ضبط النفس من دول في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا يعني يعطيها أبوتيد أو يعني نكهة تحاول أن تتمدد أكثر في عملياتها داخل الشرق الأوسط. الآن التنسيق مع الولايات المتحدة هو يعني أيضا، دعنا نعود يعني هذا واضح، دعنا نعود
1: نعم
0: إلى حوالي قبل 3 أسابيع عندما زار ترامب أو التقى ترامب مع القيادة التركية ووعدهم بأن يمنحهم طائرات جديدة أو طائرات F-35، وكان هناك امتعاض إسرائيلي كبير، ولكن على ما يبدو كان هناك تسوية معينة ما بين الإدارة الأمريكية. نعود مرة أخرى ونذكر أن هناك مستوى سفلي أكثر عمقا، هو المستوى ما بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي. هناك تنسيق
1: يعني
0: يعني وطيد ما
1: طالما
0: بين
1: أشرت إلى الجانب الأمريكي دكتور حباسة، أعذرني في المقاطعة، ينضم إلينا الآن من أوكلاهوما الدكتور جوشوا لانديس، وهو مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما والمختص في الشؤون السورية. أهلا وسهلا بك دكتور لانديس. برأيك كيف يمكن أن تتابع واشنطن هذا الموضوع وهذا التصادم بين مصالح حلفاء في المنطقة وهذه الغارات الإسرائيلية على سوريا؟
2: الواضح هو أن سوريا ضعيفة للغاية وإسرائيل قوية للغاية وباستطاعتها أن تتصرف كما تشاء، والمعلوم هو أن واشنطن ليست على استعداد للضغط على إسرائيل إلى ذاك الحد الكبير، لا في لبنان مع عمليات القتل المتزايدة، ولا في سوريا مع عمليات القصف الأخيرة، ولا في الضفة الغربية بكل تأكيد ونرى الوضع على ما هو عليه، ولا في قطاع غزة حيث تتمكن إسرائيل من الاستمرار بعملياتها والقصف كما تريد. إذن في هذه المناطق الأربعة تمكنت إسرائيل من الضغط ومن القصف، وواشنطن لم ترسم الخط الأحمر، أدلت بتعليقات كما رأينا ما علق به السفير الولايات المتحدة إلى تركيا، ولكن هذه التصريحات التي تشير بالأصبع باتجاه إسرائيل لم تؤدي إلى تبعات عملية والمنطقة ضعيفة.
1: نعم، هذه التصريحات التي تشير إليها لتوم باراك يقول بأن واشنطن تعمل على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا، هل سيكون هذا سهلا؟
2: لن يكون سهلا. لقد شاهدنا أن سوريا وافقت مؤخرا مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية واتفقت معهما على استخراج ما تبقى من مواد نووية يمكن أن تكون من الرواسب المتبقية في الموقع النووي الذي قصف في العام 2007 من قبل إسرائيل. هذه بادرة إيجابية للغاية من جانب الحكومة السورية تجاه إسرائيل، وبشكل متكرر قالت دمشق إنها تود علاقات جيدة مع إسرائيل ولا تود أن تستفز إسرائيل، ولكن ما شاهدناه هو عمل تصاعدي من قبل دمشق للعمل على القوات الجوية، طبعا بالرغم من تواضع القاعدة، ولكن هذا أمر يغضب إسرائيل، لا تود إعادة الأعمار هذه ولا تود أن تتدخل تركيا لمساعدة سوريا على تطوير جيشها مجددا. لذلك سوف يكون من الصعوبة بمكان أن تتغير هذه المعادلة، خصوصا وأننا وصلنا إلى هذه الفترة التي فيها انتخابات. الحزب الجمهوري أوضح بشكل لا لبس فيه أنه سوف يدعم إسرائيل ويأمل أن الديمقراطيين سوف يشار إليهم على أنهم معادين لإسرائيل.
1: في ظل كل هذا الذي يجري دكتور كمال عبدو، كيف يمكن أن تتصرف دمشق؟ وهي المسألة التي أردت أن تخوض فيها قبل أن أقاطعك، تفضل.
3: الأمر معقد جدا، الجميع يعلم اليوم إمكانيات الدولة السورية، الجميع يعلم التنافس الإقليمي على الدولة. الاستراتيجية السورية حاليا هي بناء الدولة داخليا، لكن حتى من مقومات بناء الدولة داخليا أن تمتلك الدولة قوة عسكرية تستطيع فيها أن تدافع عن نفسها. والملفت للنظر أن الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية

0: الإسرائيلية متفقة على عدم السماح لسوريا ببناء قدراتها العسكرية. يعني المصطلح هو ألا تشكل تهديد للجيران. ما الذي يعني ذلك؟ يعني نزع الأنياب العسكرية السورية بحيث أن يكون الجيش السوري عبارة عن مؤسسة أمنية. وبالتالي التصرف في هذه النقطة بالتحديد هو في غاية الدقة والتعقيد للدولة السورية. بضع طائرات كانت موجودة في المطار، شاركت في تحليق تدريبي منذ بضعة أيام، تم تدمير معظم مخازن السلاح الموجودة في المطار. وبالتالي اليوم سوريا بلا سلاح طيران. حتى الرادار المدني التركي الذي تم تركيبه في مطار دمشق الدولي اعترض عليه الجانب الإسرائيلي واعتبر أن ذلك يشكل تهديد لحرية الحركة الإسرائيلية في المجال الجوي السوري. وبالتالي كيف تستطيع الدولة أن تدافع عن نفسها وأن تعيد هيكلتها بدون قوات عسكرية؟ أعتقد أن الأمر يحتاج إلى مفاوضات مكثفة وإلى إشراك أكثر من طرف في هذا المجال. اليوم الطرف الأمريكي لا يعول عليه. حتى توم باراك كان لطيف حين انتقد الجانب الإسرائيلي، قال تصعيد غير ضروري. يبدو أنه في مفهومه هناك تصعيد ضروري وتصعيد غير ضروري. بالتالي أنا أعتقد أن هناك اتفاق كامل ما بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي في الكثير من النقاط، حتى وإن بدأ الخلاف أحيانا ظاهرا للعيان في نقطة معينة، لكن الاستراتيجية واضحة فيما يخص الجانب السوري. الولايات المتحدة الأمريكية نعم مع بناء الدولة السورية، لكن من دون أن تكون لها قدرات عسكرية تستطيع أن تهدد فيها أحد. وإسرائيل أيضا في هذه النقطة بالتحديد هي لن تسمح بتشكيل قوة في سوريا حتى تواجهها مستقبلا. هي تريد ضرب مكامن القوة قبل أن تتشكل. 7 أكتوبر كانت مؤلمة جدا للجانب الإسرائيلي، وبالتالي كيفية تعامل الحكومة السورية مع هذا الموقف أعتقد أنها تحتاج إلى الوقت، تحتاج إلى الدعم من أشقائها العرب، إلى الدعم أيضا من الجانب التركي على أن لا يستفز ذلك الجانب الإسرائيلي. سوريا اليوم غير قادرة على مواجهة إسرائيل ولا تملك أي وسائل دفاع جوي أو حتى سلاح طيران. وبالتالي نحن ننتظر لنرى ردة الفعل السوري في قادم الأيام.
1: وماذا عن الموقف الإسرائيلي دكتور وليد حباس؟ أشرت قبل قليل إلى أن ما جرى قبل كل ذلك فتح شهية الإسرائيليين. ما الذي يمكن أن يفعلوه بعد الذي فعلوه اليوم مثلا؟
2: نعم، يعني اسمح لي أولا يعني أن أعقب على ضيفيك. يعني الضيف من أوكلاهوما يعني أعطى انطباع أنه في هناك ثنائية. هذه الثنائية أنه هناك يعني شهية إسرائيلية وفي هناك إدارة أمريكية تحاول أن تضبط هذه الشهية. هذه الباينري أو هذه الثنائية ربما يجب أن ننقضها، وربما يجب علينا أن أيضا نرمي أمام المستمعين أنه قد يكون هناك تناغم كامل ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وهذا التناغم يراد له أن يبدو كأن هناك تناقض وطرف يضغط على طرف آخر، ولكن الطرف الأمريكي لا يفلح. أنا لا أعتقد أن الأمور على هذا النحو، ولكن هذه قضية أتركها على هذا النحو. ولكن فيما يخص الضيف من إدلب، دعني أيضا يعني أن أحييه، ولكن أيضا أن أقول له عندما هجمت إسرائيل في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد على كل مقدرات الجيش العربي السوري، لم نسمع هناك أي موقف من الحكومة السورية. ويعني كمان هناك تقارير إسرائيلية أشارت يعني بطريقة مبطنة وغير مباشرة إنه نظام ثورة يريد أن يسقط يعني نظام آفل ولا يسيطر على الجيش ولا يحمي الجيش ولا يحمي المقدرات. يعني هذا يعني العنوان مكتوب على الحائط. فبالتالي نعم إسرائيل قصفت ودمرت، والآن لا يوجد أي مجال أمام الحكومة السورية الجديدة إلا أن تقول نحن لا نستطيع أن نواجه الحكومة الإسرائيلية. بالطبع لأن إسرائيل قصفت كل شيء يعني من مقدرات الجيش السوري. نعم. الآن إسرائيل يعني إذا إحنا نظرنا تاريخيا كيف تتعامل إسرائيل مع هذه الحالات، هذه منطقة رمادية أو حقبة رمادية، بمعنى هي فضفاضة مفتوحة لكل من له بتع باللغة الشعبية، بمعنى لكل من لديه القدرة والنفوذ. إسرائيل عادة تبادر، لديها هذه الوقاحة الدبلوماسية التي تعتدي بها وتؤطر هذا الاعتداء بشكل دبلوماسي مفهوم.
1: ولكن مع ذلك اسمح لي دكتور حباس، يعني من المهم أيضا أن نعرف هذه الآلية التي أشار إليها توم باراك، وهنا أختم مع ضيفنا الأمريكي سيد لاندس. الآلية التي أشار إليها توم باراك كيف يمكن أن تكون بعض ملامحها على الأقل الأولية؟
3: أعتقد أنه يتعين عليهم أن يشكلوا لجان دائمة تدخل في مباحثات مستمرة.

0: توقعوا أن الأمريكيين سوف يشاركون في هذه اللجان، وبالتالي عندما تتخذ إسرائيل القرار حول الأهداف، أهداف القصف، سوف تخطر الجهات، تخطر الأمريكيين. قالوا ذلك، لا أعرف ما الذي قاله الأمريكيون للسوريين، ولكن على أي حال تجري المباحثات على سبيل المثال بخصوص عدم الحصول على دعم تركي لإعادة بناء المطارات أو لإصلاح الطائرات الروسية القديمة لكي تحلق مجددا. هذا النوع من الآليات يمكن أن يؤدي إلى تفادي عمليات القصف المفاجئة هذه التي تؤدي إلى تأثيرات سلبية في سوريا وعلى مستوى المجتمع الدولي. إذن نتحدث عن حوار، وأمريكا قامت بالعمل على بعض من هذه الأوجه مع إسرائيل في هذا الصدد قبل، أو بالأحرى بعد ما قامت إسرائيل بقصف وزارة الدفاع في سوريا في العام الماضي بعد ما حصل مع الدروز في سوريا. نرى أن ذلك قد بدأ، هناك حاجة إلى تفاهمات من هذا القبيل. طبعا لن يتم تلقف هذه المحاولات بشكل إيجابي للغاية في سوريا أو بسعادة في سوريا، لأن سوريا تود أن تعيد بناء الجيش والقدرات الدفاعية ضد إسرائيل. هذا صعب لأن الرئيس الشرع سوف يتعرض لضغوط كبيرة من الداخل السوري لكي يعيد أو يستعيد الأراضي التي خسرها، ليس الجولان بل الأراضي الأخرى. وأيضا نتحدث هنا عن جبل الدروز في الجنوب أن يسيطر عليه، كيف سوف يتمكن من فعل ذلك من دون الجيش؟ هذا غير واضح.
1: شكرا جزيلا لك دكتور جوشوا لانديس من أوكلاهوما، شكرا لضيفنا من إدلب الدكتور كمال عبدو، ولضيفنا من القدس الدكتور وليد حباس. الآن إلى التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث قال مجمع الشفاء الطبي في القطاع إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 14 آخرون في استهداف قام به الاحتلال لمواطنين على شاطئ غزة. وقالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في القطاع تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف قادة بحماس لإزالة التهديد على قواته كما قال. ورصد مراسلنا غازي العلول اللحظات الأولى بعد القصف الذي تعرض له المقهى في ميناء مدينة غزة.
2: فوضى يشهدها ميناء غزة بعد استهداف وقع في هذا المكان بصاروخين من الطائرات الاستطلاع الحربية. هذه السيدة هنا أصيبت بشظايا جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المكان. إذن تنقل الآن الإصابات بشكل عاجل إلى مجمع الشفاء الطبي. سيارات إسعاف عديدة تصل إلى هذا الموقع بعد استهدافه بصاروخين لطائرات استطلاع.
3: احنا مكاننا زحين وانضربنا، احنا بدنا حماية دولية. اجيت هنا فجأة بطلع جنب الضرب، لقيت البنادمين متقطع وفي اجزاء من البنادمين وقعت في المية في البحر. احنا بنطالب احرار العالم يقفوا معنا.
2: هذا شهيد الان ينقل اشلاء الى مجمع الشفاء الطبي. هذا الشهيد الذي يرتقي الآن بعد استهداف وقع فيما يعرف بمنطقة لسان الميناء، ميناء غزة، وبالتالي هو خرق جديد وحدث جديد يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في هذا المكان. غازي العلول، الجزيرة، مدينة غزة.
1: معنا من اسطنبول إبراهيم المدهون مدير المؤسسة الفلسطينية للإعلام، أهلا وسهلا بك. هل ما جرى اليوم مقدمة ل تصعيد سيتواصل في الأيام المقبلة؟
4: في البداية تحياتي لك وللمشاهدين. بعتقد أن المبكر الحديث أن هذا العدوان ومقدم العدوان أوسع، ولكن هو عدوان يصر عليه الاحتلال الإسرائيلي لإبقاء غزة تحت الضغط. وأيضا هي رسالة للوفد الأمريكي وخصوصا كوشنير الذي التقى بقيادة حركة حماس ثم التقى بنتنياهو، تحدث وحتى حدث الإعلام الإسرائيلي عن توبيخ نتنياهو لكوشنير وعن انزعاجه من لقاء كوشنير بقيادة حركة حماس. وهو هذا العدوان يقول بشكل واضح أننا لا نعترف بالاتفاق ولن نكون تحت الضغط الأمريكي ولن نستجيب له، وخصوصا أن نتنياهو مقبل على انتخابات وعلى جولة انتخابية أعتقد أنها ستكون حاسمة له، ولهذا بعتقد أن هذا العدوان هو عدوان سياسي أكثر منه ميداني، وهو عدوان يرسل رسائل للوسطاء ولمجلس السلام وللوفد الأمريكي وللولايات المتحدة الأمريكية أن إسرائيل ستفرض واقعا جديدا مختلف بالكلية عما تم تداوله في المفاوضات وما أسفر عن أو ما أسفر إلى اتفاق. هذا الاتفاق غير مقبول إسرائيليا، غير مقبول بلا قالها نتنياهو، وغير مقبول أيضا من خلال هذا العدوان الذي يعني تحدى فيه كل المحاولات الأمريكية لتسويق ما تم التوصل إليه.
1: هذه الرسائل الموجهة إلى كل هذه الأطراف، كيف ترى إمكانية أن تتصرف هذه الأطراف في ضوئها؟
4: أنا أعتقد أن هناك سيكون تحرك إن كان على مستوى الوسطاء، ولكن هذا تحرك محدود. وأيضا مجلس السلام هناك اختلاف بين يعني أقطار وبين مكوناته. أنت انظر ميلادانوف ينحاز إلى الرواية الإسرائيلية، كوشنير حينما التقى بقيادة حماس كان نوعا ما متفهما للخطوة التي يعني أقدمت عليها حركة حماس وأشاد بها وتحدث بنوع من التوازن. أيضا هناك يعني دول أخرى مشاركة في مجلس السلام لا تقبل هذا العدوان. أيضا هناك دول الثمانية وكان لديها بيان مهم جدا وصل إلى الاحتلال الإسرائيلي. كلمة السر في الأطراف هي الولايات المتحدة الأمريكية، هو البيت الأبيض، هو ترامب شخصيا. أعتقد إذا تدخل البيت الأبيض، إذا تدخل شخص الرئيس، نتنياهو قد يحسب الحساب. أما ما دون ذلك وسيحاول فرض وقائع وسيحاول تجاوز ما تم الاتفاق عليه والوصول إليه، وسيحاول أيضا إرضاء كتلة الصلبة من اليمين المتطرف الذي هو يعمل على استرضائها الآن قبيل الانتخابات.
1: البيت الأبيض طوال هذه الأيام رغم كل ما قيل عن خروقات إسرائيلية ورفض نتنياهو للخطة لم نراه يصرح بشيء، هل تقرأ شيء في هذا الصمت تجاه ما يقوله نتنياهو وهذا الاعتراض على خطة غزة؟
4: يبدو أن البيت الأبيض متفهم الذريعة التي ساقها نتنياهو، أنني مقبل على انتخابات ولا أستطيع الذهاب إلى اتفاق قد يؤدي إلى خسران الانتخابات بسببه، أو قد يؤدي إلى نتائج واضحة مؤثرة في الانتخابات ضد نتنياهو. ولكن أيضا البيت الأبيض هو معني عدم تحول هذا العدوان الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي إلى إبادة فجة وإبادة صاخبة قد تؤدي إلى ضغط إن كان داخلي عليه، خصوصا من الرأي العام الأمريكي أو من خلال الحلفاء، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين لا يحتملون الآن عودة الإبادة بصورتها الفجة والصاخبة. ولهذا بعتقد أن نتنياهو يعرف ويقرأ أن البيت الأبيض سيحتمل هذه الخروقات طالما أنها محدودة وغير موسعة، وسيستمر بالضغط وسيستمر بالرفض، وهذا سيمنح البيت الأبيض أو سيؤدي إلى صمت من البيت الأبيض وعدم استثارة واسعة تؤدي إلى ضغوط حقيقية أمريكية على إسرائيل. ولهذا سيستمر باعتقادي نتنياهو بهذا التصعيد المحدود أو بهذا التصعيد المركز الذي سيستمر طالما أنه لا يوجد تحرك أمريكي وإقليمي حقيقي ضاغط على الاحتلال الإسرائيلي، وطالما لا توجد لدى الفلسطينيين وهذه حقيقة أوراق ضاغط على نتنياهو. ولهذا أنا بعتقد أن الذي يجب أن يتحرك هي الساحات الفلسطينية، إن كان في الضفة الغربية يجب أن يكون هناك حراك شعبي في الضفة الغربية على الأقل مسانداً لأهالي قطاع غزة، يجب أن يكون هناك أيضاً حراكاً في 48 وفي دول الطوق وفي فلسطين. ولكن هذا الصمت حقيقة الذي يترك غزة تتعرض إلى كل ما تتعرض إليه دون تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي أعتقد يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار ويشجع الولايات المتحدة على الصمت.
1: نعم، طالما أشرنا إلى الموقف الأمريكي، ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور باولو فون شيراخ، وهو رئيس معهد

0: السياسات العالمية. أهلا وسهلا بك سيد فون شيراخ. كيف يمكن برأيك أن تتفاعل الإدارة الأمريكية مع كل ما يجري في غزة الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وهو الذي عمليا يضرب في خطة ترامب في قطاع غزة؟
1: الوضع معقد، وهذه مشكلة حقيقية بالنسبة إلى إدارة ترامب. نحن نعرف أن التوقعات كانت مرتفعة للغاية، ونتذكر الحفل الافتتاحي الذي أعلن فيه عن تأسيس مجلس السلام، وعدد كبير من الدول قام بالالتزام بالمشاركة وحتى بالتمويل، والإعلان كان مهما. والآن وصلنا إلى هذا المطب الحقيقي بالنسبة إلى تسلسل الأحداث. ما الذي نبدأ به؟ الانسحاب الإسرائيلي أم نزع سلاح حماس؟ الاتفاق أو المفاوضات بين الأطراف بدأ وكأنها تشير إلى إمكانية فعل ذلك بخطوات صغيرة الواحدة تلو الأخرى، البعض من عمليات نزع السلاح، البعض من عمليات الانسحاب وهكذا. ولكن ما ينقصنا هو الوضوح، وإسرائيل أعلنت الآن أنها لن تسحب قواتها من دون نزع سلاح حماس بشكل كامل، وحماس ليست مستعدة لفعل ذلك بهذه الطريقة. ما هو الحل؟ هذا غير واضح. نعرف أن السيد كوشنر هو مبعوث الرئيس، وهو يشارك في العملية منذ فترة، ولكن من غير الواضح أنه قادر على كسر هذا الجمود.
0: ولكن أيضا واشنطن سيد فون شيراخ لم ترد على رفض نتنياهو عندما قالها بصراحة لا لخطة 15 نقطة. هل تعتقد بأن عدم الرد عليه هو الذي شجعه على التجرؤ أكثر على هذه الخطة في قطاع غزة؟
1: مجددا، نحن نتحدث عن وضع متحرك ومتغير يمكن أن تتغير فيه المجريات بمرور كل دقيقة ولا حتى كل ساعة. إعلانات جديدة وتصريحات جديدة، اتفاقات مؤقتة جديدة. الآن الأمور ليست جيدة بالنسبة إلى أولئك الذين آمنوا بإمكانية العمل على مراحل تدريجية للتنفيذ، بحيث نصل في نهاية المطاف إلى إحلال السلام في قطاع غزة، وعاجلا وليس آجلا إعادة الإعمار. طبعا يمكننا أن نعرف أو نرى ما يحصل الآن. أنا أعرف أن الإدارة كانت تود أن تبدي حكومة نتنياهو مرونة أكبر بالنسبة إلى الأمور المقبولة من قبل الإسرائيليين بخصوص نزع سلاح حماس على مراحل. بالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح إلى من تسلم حماس السلاح، وهذا أمر يجب طمأنة الإسرائيليين بشأنه. نزع سلاح حماس، ما الذي يعنيه ذلك؟ تخزن الأسلحة في مخازن في مكان ما؟ هناك تفاصيل في غاية التعقيد في هذه المرحلة، وكلها ترتبط بغياب الثقة. وطبعا هذا من الجهتين، حماس لا تثق بإسرائيل وإسرائيل لا تثق بحماس، وبالتالي لا أعتقد أننا وصلنا إلى خواتيم الموضوع. سوف تبرز جهود جديدة لإعادة الزخم في هذه العملية، وإدارة ترامب طبعا منخرطة، وحضور كوشنر يشير بهذا الاتجاه، ولكن الأمر معقد.
0: الوضع معقد، ولكن حماس تبدي تعاونا كبيرا. هل يمكن لواشنطن أن تستمر بنفس المواقف رغم أن طرف متعاون وطرف يتلكأ في التطبيق وفي الوفاء بالتزاماته؟
1: أنت محق، نعم، نحن بحاجة إلى تعاون الطرفين في العملية، و يبدو أن الطرفين أو يجب أن ينخرط الطرفان بنية حسنة وأن ينفذ كل منهما الأقوال، ولا تبقى أقوال بل تصبح أفعال. نعرف أن السيد نتنياهو مقبل على انتخابات في إسرائيل، وبالتالي هناك مبعث قلق بالنسبة إليه، لا يود أن يبدو بمظهر الزعيم الضعيف في مواجهة بعض من المكونات في الائتلاف المتشدد من المتشددين في إسرائيل، وهذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. ولكن نعم، تبرز الحاجة إلى التعاون، وإذا ما بدا واضحا أن حماس تتعاون بمستويات أعلى ومرنة بمستويات أعلى وإسرائيل تتشدد، يجب التفكير بهذا الموضوع مجددا. طبعا البيت الأبيض لديه أوراق ضغط كبيرة بالنظر إلى عمق العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا الأمر أشار إليه الرئيس في السابق في صدد تناقش بالمسائل العالقة مع رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي. ولكننا نتحدث عن عرقلة عملية للتقدم في الميدان بحيث لا نتمكن من الماضي قدما.
0: شكرا لضيفنا الدكتور باولو فون شيراخ من واشنطن، ولضيفنا أيضا من اسطنبول إبراهيم المدهون. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة. الموعد المقبل سيكون مع جلال شهدة. في أمان الله.
2: لما بيهدموا دار زي هذا، بيهدموا أحلام أطفال.
3: كهوة اليوم القيامة، الكل خايف على بيته، الكل خايف على داره.
4: هذا منزل هدمته الجرافات، وعلى بعد خطوات منزل آخر ينتظر المصير نفسه.
5: جوا علينا اثنين مسلحين قالولنا يا بنطلعكم بدون ما حدا يطب فيكم أو إنه راح تموتوا هان في الدور.
6: تبدو الحياة اليومية معركة مفتوحة بين البقاء والرحيل.
7: أرضك اللي ربيت فيها انولدت فيها وعشت فيها كل حياتك ممنوع تخبطها.
8: 104 مستوطنات جديدة تزحف نحو المدن الفلسطينية.
9: بدون ما يجيجون عن الأرض هذا صعب.
10: هذا جزء مما يتعرض له أهالي القرى الفلسطينية التي تتعرض لاقتحامات متواصلة.
11: الشباب ربطوهم وصاروا يكنسوا في الشباب عن جنب الطرف.
12: قوات الاحتلال والمستوطنون يواصلون ترويع الفلسطينيين ليل نهار.
13: عواجل تتوالى.
14: أنوه إلى هذه الصور المباشرة.
13: بث مباشر دون توقف.
15: هذه الساعة نفتح نوافذ.
13: نوافذ خاصة.
15: نقاش مع ضيوفنا هنا في الاستوديو.
13: وتحليل للأحياء.
16: المتابعة شبكة مراسلين.
13: ومراسلون على مدار الساعة. التغطية مستمرة على شاشة الجزيرة.
17: بسط الجيش السوداني سيطرته على هذه المدينة، يقول عدد من جنوده إنهم سيتوجهون غربها إلى المناطق التي لاذت بها قوات الدعم السريع.
18: وفي شوارع بارا ومحيطها يواصل الجيش السوداني انتشاره وتعزيز وجوده، تمهيدا لتهيئة الظروف المناسبة لعودة المواطنين.
19: يا جماعة.
20: بالتوازي مع مسار روما التفاوضي، يواجه الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل تحديات لتنفيذه على أرض الواقع.
21: الوفد اللبناني شدد على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
22: رقعة الاستهدافات الإسرائيلية توسعت في جنوب لبنان.
23: واضح أنه الإسرائيلي يعتبر ساحة الجنوب ساحة استثمار انتخابي.
24: كتلة حزب الله البرلماني دعت الدولة اللبنانية إلى الخروج من المفاوضات المباشرة.
25: ماذا عن حسابات الطرف الرسمي اللبناني من حيث الزمن والوقت؟
26: أمام السلطة تحديات كبيرة.
27: اليوم إيقاف المفاوضات يعني أن نعطي إسرائيل هدية تنتظرها إسرائيل.
28: مطالبة بوقف التفاوض، ما بديله؟
29: ما هو هذا ليس بديل أصلاً. يبقى هذا الاتفاق شيك بدون رصيد لا يمكن صرفه إلا عند الإسرائيلي.

0: مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وللتطورات في سوريا. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. هذا وأفادت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران، وأضاف أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءاً من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق نار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. في الملف السوري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل والسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أما المبعوث الأمريكي توم باراك فقال لرويترز إن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل، سوريا وتركيا. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ما وصفها بالادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي بدوره قال إن الغارة استهدفت قادة كتيبة من النخبة في حماس أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وجاءت لإزالة تهديد على قواته. من ناحيتها، قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ الاتفاق وإفشال جهود التفاوض. نبدأ من واشنطن مع مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، إلى ماذا تؤشر التصريحات الأمريكية الأخيرة، خاصة تصريحات الرئيس دونالد ترامب؟
1: ببساطة جلال، تؤشر إلى أن باب المفاوضات مسدود، مغلق، لا أفق على الأقل في قادم الأيام في المدى المنظور لعودة الطرفين إلى المفاوضات. هذا ما يستشف من آخر التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي اليوم، إضافة إلى ما صدر أو ما تسرب هذا المساء بالتوقيت واشنطن من أن الرئيس ترامب غير راضي لحد هذه اللحظة عما يقترحه الإيرانيون، من دون أن نعرف ما الذي اقترحه الإيرانيون، وغير مستعد أيضا لإبرام اتفاق لا تستجيب للشروط الأمريكية. الشروط الأمريكية جلال كما تعلم ثلاثة: أولا عودة الإيرانيين إلى تراجع عن إرباك حركة العبور، عبور السفن في منطقة هرمز، عدم تشكيل أي خطر على المصالح الأمريكية، وعدم القيام بأي شيء يزعزع المنطقة والحلفاء، بالإضافة طبعا إلى مسائل أخرى وأبرزها كما كان الرئيس الأمريكي قالها أمس صراحة، على أن تستسلم إيران وترفع الراية البيضاء. عموما، هناك إذن حسب معلومات انفردت بها الجزيرة اليوم، هناك تصريحات من قبل مسؤول أمريكي في البيت الأبيض تحديدا يقول لا يوجد تناقض بين ما قاله الرئيس الأمريكي اليوم من أنه لا وجود لمحادثات أصلا حاليا مع الطرف الإيراني. يقول هذا المسؤول للجزيرة: نعم، كانت هناك مفاوضات، كانت هناك محادثات، لكن هذه المحادثات لم تصل بعد إلى المستوى الذي يجعل الرئيس ترامب يقبل بها. أذكر فقط بأن بين ترامب وسهره المبعوث الخاص جيرالد كوشنر الذي كان صرح جارد كوسنر الذي كان صرح أمس من إسرائيل بأن هناك محادثات مع الطرف الإيراني، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما تحدث بأنها كانت محادثات نشطة، ولكن في النهاية كما قال لم يقدم الإيرانيون ما يجعل الرئيس ترامب القبول. في الأثناء يمكن القول بأن الرئيس الأمريكي يريد إما أن تتنازل إيران، ولذلك يشدد من لهجته حسب ما يقول أكثر من محلل أمريكي استمعت إليه هذا المساء، أو الذهاب إلى أهم شيء يراهن عليه الرئيس الأمريكي لخنق النظام الإيراني أي العقوبات. وفي هذا الصدد خرجت تسريبات هذا المساء عبر CNN تقول بأن الإدارة الأمريكية أبلغت حلفائها بأنها ستصعد من هذه الإجراءات العقابية، وأيضا ستشدد من حصارها البحري العسكري على المرافق الإيرانية، وأيضا تسريبات تقول بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات شديدة وقاسية على إيران. بقية الإشارة جلال لو تسمح بأن كل هذه التصريحات التي أغلقت الباب أمام أفق لإعادة إحياء المسار التفاوضي ترجمت عكسيا هذا المساء على أسعار النفط. أسعار النفط سجلت جلال هذا اليوم أعلى مستوياتها منذ شهر يوليو الماضي.
0: شكرا لك نور الدين بوزيان في واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. تصريحات رئيس ترامب هذه تأتي بعد وقت قصير من نشره على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز كتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
2: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ظاهرة ليست جديدة، وخاصة في تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة خلال منعطفاتها المختلفة. لا محادثات ولا مناقشات جارية ولا مقررة مع الجانب الإيراني، هكذا أكد الرئيس الأمريكي عصر الثلاثاء عقب نشر خريطة لمضيق هرمز على حسابه بتروث سوشيال وعليها عبارة أرض أمريكية جديدة، مكررا ما اعتبره البيت الأبيض قبل أيام مجرد مزحة. لم يكتفي ترامب بالخريطة، بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم، أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
0: ينضم إلينا من ولاية ماساتشوستس الدكتور جاري سيمور مدير مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، ومن طهران السيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكما سيد جاري. لماذا وصل الرئيس دونالد ترامب إلى هذا الاستنتاج وهذه المرحلة؟
3: I think President Trump recognized أعتقد أن الرئيس ترامب فهم أن التصعيد من خلال العمل العسكري، سواء كان ذلك على شكل الحملات الجوية لقصف البنى التحتية الإيرانية أو من خلال نشر القوات في الميدان، هذا عبارة عن مخاطرة سياسية واقتصادية لا يمكن القبول بها. لذلك يسعى الرئيس ترامب إلى فرض الضغط الاقتصادي من خلال إطباق الحصار على صادرات النفط الإيرانية، وأيضا من خلال بذل الجهود لفتح الممر العماني على الأقل، الممر الجنوبي، وهذا للدفع بإيران لكي تتسم بالمرونة في موقفها التفاوضي. هل سوف تنجح هذه الخطة أم لا؟ طبعا من الصعوبة بمكان أن نتوقع النتيجة، ومن المرجح أن يتطلب الأمر أشهرا قبل أن نعرف الإجابة.
0: سيد هادي، كيف تقرؤون إعلان رئيس ترامب وقف المحادثات مع إيران؟ طبعا يقصد بالمحادثات حتى على ما يبدو تبادل رسائل، لأن إيران تقول بأنه لا محادثات مباشرة مع الأمريكيين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. يعني هو أساسا كما تقول الحكمة أنه الموضوع أساسا سالب بانتفاء الموضوع، لم يكن يوما هناك لا محادثات ولا

0: أو ناطق باسم الخارجية. إذن هذه القضية سالبة من تمام الموضوع أولا. الموضوع الثاني، يعني أريد أن أركز على ما يتلاعب به الآن حتى بالجغرافيا، يعني وصل به التخبط والتهستر حقيقي والاستهتار بالقوانين الدولية، أنه عنده منصة هو يكتب عليها أنه هذا مضيق هرمز أصبح أرضا أمريكية ولم يعترض عليه أحد. يعني في البداية قالوا أنها مزحة، ولكن الآن أصبح رسميا يدعي أنها هذه أرض أمريكية، في حين أنه بدأت سهام الانتقاض ضد إيران أنه ربما في المستقبل إيران تريد أن تستحوذ على هذا المضيق، إيران ستفرض رسوم، إيران ستتصرف كما تشاء، ولكن نحن كدنا أن نتوصل مع الجانب العماني. وكل مرة كان يعلن أن السيد عراقجي أو الناطق باسم الخارجية أنه كدنا أن نتوصل وسنعلن قريبا، وإذا بالتهديد الأمريكي وصل إلى الحالة العسكرية، أنه إذا اتفقت، هكذا قال ترامب البارحة، إذا اتفقت عمان مع إيران سنقصفها. إذا مع هذا المنطق البلطجي، مع هذه التهديدات، مع هذا التلاعب بكل القوانين السماوية والأرضية الحقوقية القانونية الدولية الاتفاقيات، كل هذا أصبح في الحقيقة الشيء يعني في مهب الريح حسب نزواته وحسب رغبات ترامب. إذا الجانب الأمريكي، الجانب الإيراني والموقف الإيراني ما زال صلبا إلى أن يستعيد رشده الرجل، وربما نلاحظ في المستقبل يعدل في مواقفه، في تصريحاته، في مطالبه.
1: سيد جاري، تساءلت عن نجاح هذا المسار الأمريكي الجديد مع إيران. باعتقادك ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن الضغط الاقتصادي سيجبر إيران على مزيد من المرونة؟
2: الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة الولايات المتحدة تلقت معلومات بأن موافقة إيران على مذكرة التفاهم في 17 يونيو أتت جزئيا نتيجة للضغط الاقتصادي من خلال فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، بحيث لم تتمكن إيران من تصدير نفطها. ولذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الضغط الاقتصادي سوف يؤدي إلى تقديم إيران لتنازلات لا تصل إلى حد الاستسلام، ولكن الوصول إلى مكان تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كما سبق وأسلفت، سوف يتطلب الأمر وقتا طويلا، على الأقل نتحدث عن أشهر قبل معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية سوف تنجح.
1: سيد هادي، الإدارة الأمريكية الآن تستهدف إيران بخنق اقتصادي كما تقول، وبطرق غير معتادة عليها طهران. ما قدرة إيران على الصمود أمام هذا الخنق الاقتصادي الذي يتوعد به رئيس ترامب؟
0: يعني يا سيدي، أكثر من 4 عقود وإيران معاقبة ومحاصرة ومهددة، وما يدعيه الآن ترامب أو ما قام به حتى عندما وصل إلى البيت الأبيض في المرحلة السابقة ومزق الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران وفي عهد السيد أوباما، وفرض عقوبات، هو قال إنه عقوبات قاسية ستكسر ظهر إيران وستضطر إيران أن تستسلم، في حين أنه نسي ترامب أنه إيران منذ تلك المرحلة بدأت تفكر في أنه إذا أصبحت حقيقة إيران محاصرة اقتصاديا، كيف ستلتف أولا على العقوبات، كيف ستنخرط في منظمات اقتصادية كبرى مثل شانغهاي وأوراسيا وبريكس وما إلى ذلك. وكذلك تعرف أستاذ جلال، يعني إيران بلد مترامي الأطراف وتحده 15 دولة لها حدود برية وبحرية، وتعرف كيف تلتف على كل هذه العقوبات أو تعوضها. في نفس الوقت إيران تصر على أنه ما تقوم به الآن أمريكا من حصار لموانئها هو عمل غير شرعي وغير قانوني، بخلاف ما هو يدعي أنه ما يقوم به هو ستضطر إيران أن تستسلم. إذا كانت إيران تريد أن تستسلم لكانت استسلمت في الهجوم الغاشم الإسرائيلي الأمريكي الذي أفضى إلى عملية وقف إطلاق نار وطلب التفاوض ودخول الوسطاء القطريين والباكستانيين والتوقيع على مذكرة التفاهم بعد أن درسها أكثر من 20 مرة ترامب وقع عليها. إذن إيران أكيد لا تستسلم، وما يقوم به ترامب سيضر أولا بالاقتصاد العالمي.
1: لكن سيد هادي، إذا سمحت لي، التصريحات المتكررة للرئيس بشكيان، وانضم إليه أخيرا السيد قاليباف طبعا عن

0: الوضع المعيشي الداخلي باعتقادك ألا تعكس قلق القيادة في طهران من مخاطر الضغط الاقتصادي السابق والخنق الاقتصادي اللاحق؟
1: هم مكملان بعضهما أستاذ جلال، ولكن كما قال السيد قالباف كذلك، يعني صحيح عندما قال نحن نواجه صعوبات، ولكن قال جملة معبرة قالباف وهو رئيس الوفد المفاوض ورئيس البرلمان، قال الشعب الإيراني سيصمد وسنتجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونحن الآن لسنا في بحبوحة، كما أنه الآن المواطن الأمريكي أصبح يعاني، أصبح الشارع الأمريكي يغلي بما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات، أسعار الطاقة، تأثيره على السوق، تأثيره على التضخم، تأثيره على البطالة، ما عدا موضوع التأثير على البعد السياسي، وهم الآن في مقبلين على انتخابات نصفية، وبدأت يعني ملامح التصدع في الفريق الأمريكي والمرشحين من الحزب الجمهوري.
0: سيد جاري، هذا العامل الداخلي الذي أشار إليه السيد هادي في طهران، على سبيل المثال أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة 29% الآن عن ما كانت عليه قبل الحرب، هذه العوامل الداخلية كيف تؤثر على قرارات الرئيس دونالد ترامب، إضافة طبعا إلى الانتخابات النصفية؟
2: مما لا شك فيه أن الحرب قد أدت إلى ارتفاع في أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أدى إلى زيادة منسوب عدم الرضا في الداخل الأمريكي إزاء هذه الحرب، ولذلك أتوقع أن التأثيرات سوف تستشعر في انتخابات التجديد النصفي، ويمكن أن تؤدي إلى استحواذ الديمقراطيين على الأغلبية في الكونغرس. ولكن بكل تأكيد انتخابات التجديد النصفي تعتمد على عوامل داخلية أكثر تعقيدا من مجرد أسعار الوقود. على أي حال، إن إدارة ترامب تحاول أن تخفف من تأثير الاقتصادي لهذا الإغلاق لمضيق هرمز، وذلك من خلال مساعدة ناقلات النفط للمرور عبر الممر العماني الجنوبي. ووفقا للتقارير التي قرأتها، نشهد زيادة في حركة مرور ناقلات من خلال الممر العماني الجنوبي، وهذا سوف يؤدي إلى التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية. أتوقع أن إيران سوف تسعى إلى مهاجمة الناقلات هذه لمنع السفن من المرور، ونفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتخذ إجراءات للدفاع عن هذه الناقلات، بما يتضمن يمكن أن يحتمل العودة إلى الهجمات التي تستهدف المواقع العسكرية الإيرانية للمسيرات والصواريخ وبحرية الحرس الثوري إلى آخره. وبالتالي الاستنزاف الاقتصادي الذي يجري حاليا في كلا الطرفين يمكن أن يؤدي إلى تصعيد يعود بنا إلى نزاع عسكري مجددا.
0: طيب سيد جاري، أبقى معك لنفهم أكثر ما الذي يزعج الرئيس دونالد ترامب من التفاهمات الإيرانية العمانية حول ممرات ومسارات في مضيق هرمز.
2: لا أعرف حقا، بحسب تحليلي أرى أن عمان دولة شريكة جيدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبكل تأكيد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات الإيرانية العمانية لفتح جزئي لمضيق هرمز، ولكن السبب الذي أدى إلى انهيار الاتفاق كان زيادة مطالب إيران التي رفعت السقف وطالبت بتعويضات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومطالب أخرى، وهذا أدى إلى انهيار إمكانية الاتفاق بين عمان وإيران. قد تتغير الأمور الآن، ولكنني لا أعتقد أن ترامب كان حكيما في تصريحه، وليس من المبرر أن يهدد عمان، لأن عمان هي من بين الأطراف المسؤولة الساعية إلى إعادة فتح المضيق.
0: ما مصير هذا المسار سيد هادي، التفاهمات الإيرانية العمانية على ضوء التطورات؟
1: يعني إيران تفاوض عن نفسها، ولكن عمان وبصعوبة حقيقة تفاوض عن نفسها وعن الجانب الأمريكي الضاغط الآن، وكذلك عن جانب الدول الخليجية. هذا منطقي أنه عن جانب الدول الخليجية، لأنه نحن في الحقيقة نتشاطأ على هذه المياه الحساسة وهذا المضيق الاستراتيجي. أما أنه يأتي الأمريكي من أعالي البحار ويوما

0: يقترح على إيران أنه ما في مشكلة أنه تأخذ إيران الرسوم، ولكن يجب أن تتناصف مع أمريكا في الأرباح. يوما يأتي ويقول إذا استحوذنا على المضيق سنفرض ضريبة 20%، وهذا في الحقيقة أثار حفيظة العالم. واليوم ادعى أن صادر خلص يعني بجرد قلم وبرسم يعني ابتدائي على ورقة أنه أصبح المضيق أمريكيا. طيب ماذا بعد هذا الإعلان أنه أصبح المضيق أمريكيا؟ في البداية قالوا أن هذه مزحة، والآن كيف يريد أن يتراجع أو كيف يريد أن يتعامل من الآن فصاعدا مع هذا المضيق الأمريكي؟ إذن هذه في الحقيقة هي القضية الأمريكية، وهذه اتهامات أنه إيران هي التي تشاكس، إيران هي التي تعرقل، إيران هي التي تهدد أمن الملاحة، في حين أنه إيران يعني وقعت على هذه الوثيقة ولم يطبق منها نصف بند يعني أستاذ جلال الجانب الأمريكي.
1: سيد هادي، أشار سيد جاري قبل قليل إلى استهدافات في مضيق هرمز، كيف نفهم استمرار هذه الرسائل العسكرية، استهداف سفن، استهداف الإمارات رغم النفي طبعا الإيراني، واستهداف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، كيف نفهم هذه الرسائل العسكرية؟
0: محاولة لخلط الأوراق سواء من الجانب الأمريكي مباشرة أو من جانب عملاء لها في المنطقة يستطيعون يتحركون بسهولة وتوفر لهم أمريكا هذه الإمكانيات. الجانب الآخر أو الموضوع الآخر، كان هناك مذكرة تفاهم خصوصا البند الخامس يعطي هذه الصلاحية والمسؤولية للقوى البحرية الحرس الثوري وتحديد الممرات من جهة، وكذلك يعني تأمين أمن الملاحة بصورة يعني انسيابية وبصورة بريئة. ولكن هو الذي استحدث ممرات في الجنوب وفي الوسط وقال أنه نحن نؤمن مرور هذه السفن بالرغم من تحذيرات يعني من الجانب الإيراني، ولكن مع كل أسف انخدعت بعض هذه السفن بالأكاذيب الأمريكية، كما الآن يكذب على العالم أنه المضيق مفتوح ونحن توافق هاي البارحة، تصريح البارحة أستاذ جلال، واكتسحنا كل ألغام، نظفنا المنطقة من الألغام وباستطاعة السفن أن تمر، في حين أنه على الحرس الثوري أنه لم تمر لحد الآن سفينة واحدة لا في الدخول ولا في الخروج من المضيق.
1: طيب الآن في خبر عاجل بوليتيكو عن مسؤول بالبيت الأبيض، لدينا أدوات ضغط يستطيع الرئيس تشديدها على إيران في الأسابيع والأشهر المقبلة. إذن سيد سايمور، الحديث عن أشهر مقبلة، معلوم بأن إيران في موقف الآن اقتصادي طبعا صعب، ولكن بالمقابل هل تستطيع أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر في هذا النهج الحصار الخانق لأشهر مقبلة كما يقول الآن مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو؟
2: نعم، إيران خضعت لعقوبات لمدة عقود من الزمن. الجديد هو الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، بحيث لا تتمكن إيران من تصدير نفطها ومن استيراد السلع من باقي دول العالم. طبعا الحصار ليس مطبقا بحيث لا يسمح لأي سفينة بالمرور، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية باستطاعتها من خلال البحرية أن تفرض الحصار لأشهر متعددة سوف نشهد تبعات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي باقي دول العالم بكل تأكيد. ولكن كما سبق وأسلفت، تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل مع عمان لفتح الممر الجنوبي، وبحسب معلوماتي التي قرأتها نشهد زيادة في حركة المرور من دول الخليج، من السعودية إلى الإمارات إلى دولة قطر إلى دولة الكويت إلى آخره. إذا ما نجح هذا الجهد سوف يؤدي إلى التخفيف من التبعات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه إذا ما استمر فرض الحصار على الموانئ الإيرانية سوف يكون من الصعوبة بمكان بالنسبة إلى إيران أن تصدر نفطها.
1: شكرا لكما سيد جاري سايمور في ماساتشوستس والسيد هادي أفقهي في طهران. إلى تطورات الملف السوري، حيث نفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ما وصفها بالادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. وأضاف المصدر أن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأكد أنه لا يمكن عقد اتفاق يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية. هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

0: بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل والسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. بجانبه قال المبعوث الأمريكي توم باراك لرويترز إن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل، سوريا وتركيا. ينضم إلينا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. محمد، ما صدر من مكتب الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد الهجوم الإسرائيلي على المطار، مطار أبو الظهور. قربنا أكثر من الموقف الإسرائيلي الآن تجاه هذه الضربة الإسرائيلية.
1: هذا الموقف جاء بعد نحو 20 ساعة من حالة صمت كانت تسيطر على الأجواء في إسرائيل بعد أن أحجمت الحكومة الإسرائيلية وكذلك الجيش الإسرائيلي عن أي تعقيب يتعلق بالهجمات التي نسبت إلى إسرائيل خلال الساعات الماضية في الأراضي السورية. قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن ثمة اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتعلق بالوضع القائم الأمني، وبأن سوريا كانت على وشك أن تخرق هذا الاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار بتلك القاعدة الجوية القريبة من حلب، كما قال بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهو يشير أيضا إلى أن القوات التركية، وجود هذه القوات التركية في تلك القاعدة يشكل خطرا على أمن إسرائيل، وبأن إسرائيل لن تقبل ولن تسكت على أي محاولة للمساس بأمنها. إلا أنه أشار أيضا إلى أن إسرائيل ترحب بالعودة إلى الوضع القائم الأمني في سوريا وفي المنطقة الحدودية. هذا هو البيان الرسمي الإسرائيلي الوحيد، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي وكذلك القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي بأن إسرائيل وخلال الأيام الماضية حاولت التواصل مع سوريا عبر قنوات مختلفة لتحذيرها من هذه الخطوة، لكن سوريا كما يبدو لم تعر هذه التحذيرات الإسرائيلية أي اهتمام، وبأن إسرائيل في عقاب ذلك بادرت إلى قصف تلك القاعدة الجوية قبل أن تنتشر فيها القوات التركية. كانت مصادر إسرائيلية قد أشارت إلى أن صورا بالأقمار الاصطناعية تظهر بأن سوريا تعمل على إعادة ترميم تلك القاعدة الجوية، بما في ذلك تهيئت هذه القاعدة من أجل إقلاع وهبوط المقاتلات الحربية. ويبدو أن إسرائيل بادرت إلى هذا القصف قبل أن تجهز هذه القاعدة الجوية وتصبح جاهزة لعمل سواء القوات التركية وكذلك السورية. ذلك أن مصادر إسرائيلية كانت قد أشارت لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن إسرائيل لديها حالة من القلق أيضا حيال إعادة ترميم قدرات سلاح الجو السوري.
0: شكرا لك محمد خيري في رام الله. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من أنقرة الباحث والكاتب السياسي السيد مراد أصلان، من دمشق الدكتور ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي، من نابلس الدكتور رائد عيرات الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بنسلفانيا السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات. مرحبا بكم جميعا. سيد مراد، كيف تلقت أنقرة رسالة إسرائيل؟
2: نحن نتحدث عن فعل عدواني كامل الأوصاف، لأننا نتحدث عن رسالة واضحة. القاعدة هي على مقربة من الحدود التركية، تقريبا نتحدث عن مسافة 70 كيلومتر، والجيش التركي يتابع الوضع. نتحدث عن سيادة الأراضي التركية من ناحية أخرى، وهذه رسالة هذه رسالة للسوريين. نتحدث عن السيادة على الأراضي، وهي رسالة للحكومة السورية، ومفادها أنه ما من جيش مقبول في سوريا ولا قوات جوية مقبولة إلى آخره. نحن نعرف أن هذا استفزاز إسرائيلي، الانتخابات في إسرائيل قاب قوسين أو أدنى، وعند هذا المنعطف يود الإسرائيليون وتود الحكومة الإسرائيلية أن تتوجه إلى الجمهور الداخلي، وبالتالي لربما هناك سوء

0: فهم وسوء حساب من قبل الإسرائيليين، والنتيجة يمكن أن تؤدي إلى نزاع. يجب أن نتذكر ما حصل التصعيد بين تركيا وروسيا في الماضي وأدى إلى إسقاط الطائرة الروسية.
1: دكتور رائد، السيد مراد يقول بأن الرسالة الأساسية هي لسوريا. ما هي أبعاد هذه الرسالة إسرائيليا للجانب التركي بتقديراتك؟
2: يعني وضع عزيزي جلال، بعد التحية لك ولضيوفك الكرام، الرسالة قالتها القناة 13 الإسرائيلية بوضوح، أن تركيا تحولت إلى تهديد استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، وأن ما أطلقت عليه برغبات أردوغان الواضحة، سواء في تدخله في الشأن السوري، تدخله في الشأن قطاع غزة، وكذلك تأثيره على الرئيس ترامب، علاوة على قضايا أخرى مهمة، وهي ما قامت به تركيا من تشكيل التحالف التركي الباكستاني السعودي، كل هذا يشكل تهديد لإسرائيل عمليا. إسرائيل تنظر إلى هذه الخطوات على أنها تهديد استراتيجي لها. إسرائيل لا تريد لسوريا أن تعيد بناء الدولة المركزية، هذا من ناحية، وتشعر بأن تركيا عامل من عوامل إعادة بناء الدولة المركزية في سوريا، فهذا تهديد. كذلك إسرائيل التي أعلنها نتنياهو أنه على أبواب الحرب على إيران، أنه سيقضي على المحور الشيعي ومن ثم سينتقل إلى المحور السني، فالخطوات التي تمت لاحقا وبقيادة تركية أو على أقل تقدير بدعم تركي، هذا كله ينظر له إسرائيليا على أنه تهديد.
1: دكتور رائد، الخبر العاجل الآن، أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يقول بأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن هجومها في سوريا هدف لمنع حشد عسكري تركي. تابع دكتور رائد، وهذا يؤكد ما تتفضل به.
2: نعم عزيزي، يعني ذكروا هذا الكلام في تصريحات الإسرائيليين، تم إبلاغ الأمريكان بهذا الخصوص، وبالتالي يعني الاحتكاك الإسرائيلي
1: طيب. عذرا دكتور رائد، لأنه أيضا أخبار عاجلة تتوالى. أكسيوس عن مصادر 8 قنابل على الأقل سقطت على مدارج الطائرات وعدة حظائر في قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا. سأعود لكم ضيوفنا الكرام لمواكبة الحدث. طبعا ينضم إلينا من دمشق مراسل الجزيرة عمرو حلبي. عمرو، ما هي الرواية السورية بعدما يتكشف الآن من أكسيوس عن مصادر؟
3: في الواقع جلال، قبل قليل مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية أفادنا بربما خلاصة الموقف السوري مما رشح عن تصريحات سواء إسرائيلية أو عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا. يقول هذا المصدر الدبلوماسي في الخارجية السورية إن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور، طبعا شمال غرب سوريا، رغم الاستفسار المسبق عنه وإبلاغ سوريا لإسرائيل أنه قاعدة سورية وليس فيه أي قوة أجنبية. هذا من ناحية ادعاء إسرائيل أن مطار أبو الظهور العسكري فيه قوة تركية. من ناحية أخرى أيضا تتحدث الخارجية السورية بأنه لا يمكن إجراء أي اتفاق يعيق، طبعا مع إسرائيل، يعيق مسار بناء مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية أو الحد من إمكانياتها في أداء مهامها المتضمنة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا بالإضافة إلى نفي الادعاءات الواردة طبعا من قبل إسرائيل حول حصول اتفاق ما بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين، وهذا يتعلق طبعا بالجانب التركي، حيث أن الادعاءات الإسرائيلية لم تتوقف عبر التوغلات البرية سواء في الجنوب وسواء كذلك في الشمال. وكان لافتا جلال اليوم في المؤتمر الصحفي ما بين وزير الخارجية السوري ومدير وكالة الطاقة الدولية، نعم، والمدير لوكالة الطاقة الذرية، عندما سألته عن أهمية هذا الموقع المستهدف ولأول مرة في العمق في الشمال السوري على بعد نحو 60 كيلو مترا من الحدود السورية التركية، أجابني أنه لا فرق بالنسبة للدولة السورية في أي مكان مستهدف، هذا المكان المستهدف هو أرض سورية سواء في الجنوب الجنوب، سواء في الشمال، في الوسط، أينما كان فليكن، على إسرائيل أن توقف غاراتها وانتهاكاتها المتكررة. نفس المسار ونفس النظرة تنظر كذلك الدولة السورية للتوغلات الإسرائيلية المتكررة في الجنوب السوري، لكن كل انتهاك وكل توغل وكل غارة يكون تحت مبرر وتحت صياغة جديدة يدعيها الاحتلال الإسرائيلي من أجل تبرير هذه الاعتداءات المتكررة. هنا ينظرون، أقصد في دمشق، الخبراء وكذلك المراقبون، بأن إسرائيل ليس الأمر يتعلق فقط برسائل خارج سوريا إلى الدول الإقليمية المجاورة لها، وإنما يتعلق بأمور أبعد من ذلك، وهو عدم تمكين الدولة السورية من الوقوف على رجليها، من عدم إعادة هيكلة مؤسساتها العسكرية والأمنية، سواء هذا في الجنوب أو حتى كذلك في الشمال السوري. نبرة الدولة السورية اليوم، المؤتمر هذا كان خاصا اليوم بالطاقة الذرية، بالموقع النووي الذي أطلعت عليه الدولة السورية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دير الزور. لكن قبل أن يبدأ المؤتمر، الشيباني وزير الخارجية أبلغنا، نحن الصحفيين وكان على الهواء مباشرة، بأنه قبل أن يتلو هذا البيان الصحفي عليه أن يؤكد على بيان في غاية الأهمية وفق كلامه، ووصف هذا الاعتداء بأنه اعتداء سافر. واضح الغضب السوري اليوم جراء هذه الغارات الجديدة التي استهدفت موقعا في شمالي سوريا. صحيح أول مرة يستهدف، وربما بعد وصار هذه الغارات كان قد توقفت منذ اتفاق خارطة الطريق ما بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة طبعا بمحافظة السويداء، توقفت الغارات الإسرائيلية تقريبا ولم تستهدف، لكن عودة هذه الغارات أثار حفيظة الدولة السورية بحكم أنه كان في مسار تفاهمات أمنية، لكن هذا لا تقبله الدولة السورية. التوغلات متكررة بالإضافة إلى الغارات التي استؤنفت الآن وسط سوريا أو في شمال سوريا، هذا يعيق أي مسار للتفاهم، كما تحدث قبل قليل مصدر في دبلوماسي في الخارجية السورية للجزيرة جلال.
1: شكرا لك عمر حلبي في دمشق. إذن مع هذه الأخبار العاجلة التي تفيد بأن إسرائيل أبلغت مسؤولين في البيت الأبيض قبل حدوث الضربة، وبأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا واشنطن بأن هدف الهجوم هو منع حشد عسكري تركي أتحول السيد كولين كلارك. سيد كولين، لم يكن بمقدور الإدارة الأمريكية أن لا تسمح لبنيامين نتنياهو بتنفيذ هذه الضربة التي تضر بمصالح حليفيها في المنطقة، إسرائيل وسوريا وتركيا عفوا.
0: إن إدارة ترامب صرحت بشكل متكرر ضد نتنياهو وضغطت على نتنياهو بطريقة لم نشهد لها مثيلا في إدارات أمريكية سابقة، ولكن فكرة أن الولايات المتحدة باستطاعتها أن تتحكم بإسرائيل وأن تمنع الجيش الإسرائيلي من التصرف، هذه ليست صائبة في كل الأوقات. هناك مراحل عبر فيها ترامب عن إحباطه بوضوح، وبعد 7 أكتوبر في مرة أخرى أوضح نتنياهو بشكل لا لبس فيه أن الإسرائيليين سوف يتصرفون للرد على أي تهديد، وغالبا ما أدى ذلك إلى تهديد ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجزه في المنطقة. ونرى أن الولايات المتحدة الأمريكية انتقدت الأفعال الإسرائيلية، واشنطن العاصمة ترى بوضوح أن هذه الأفعال تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة بكد لمساعدة حكومة الشرع لإحلال الاستقرار في البلاد في هذه المنطقة غير المستقرة.
1: أكسوس عن مسؤول تركي الآن يقول لم يكن هناك أي وجود تركي في القاعدة الجوية السورية. نقرأ معك دكتور ياسر، تفسر لنا الموقف السوري الآن على ضوء كل هذه التطورات، وأيضا نشير الخبر العاجل أكسوس عن مسؤول تركي إسرائيل تختلق الذرائع لقصف الدول المجاورة وزعزعة استقرار المنطقة، وقبلها أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إسرائيل أبلغت واشنطن أن الهجوم هدف لمنع إرسال تركيا أنظمة أسلحة متطورة إلى هذا المطار، بالتحديد مطار أبو الظهور. دلالات الموقف السوري حتى الآن دكتور.
2: بداية موضوع المطار أبو ظهور هو مطار خارج الخدمة منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك بعد أن تم تحليله من قبل الثوار في المناطق الشمالية، ومن ثم استعادته حكومة بشار الأسد البائد، وكان ذلك بعد تدمير كامل شبه كامل للمطار. هذا المطار يحمل صفة تعليمية، هو ثاني مطار، هو ومطار كويرس يعمدون فيه من خلاله إلى تدريب الطيارين السوريين في مرحلة الكلية الجوية، وبالتالي هذا المطار ليس قاعدة عسكرية كما تريد أن يعني تهيئ إسرائيل أو تدعي، وليس ولا يشكل أي خطر، كما أنه كما ذكرتم هو في مناطق شمال غرب سوريا بعيد عن حدود فلسطين المحتلة، وهو أقرب منه إلى الحدود التركية حوالي 70 كيلومتر. وبالتالي أنا ما أرى حقيقة أن إسرائيل تعلم كل هذه المعلومات ولديها تفاصيل حول ذلك، ولكنها تريد أن توصل عدة رسائل عبر صندوق بريد سوريا. أنا أرى حقيقة أن إسرائيل أرادت أن توصل تعبر عن مدى استيائها من موضوع اتفاق مكة التي تشارك فيه تركيا، وبالتالي هي تريد أن تقول بأنها غير راضية عن أي تحالفات عسكرية في المنطقة، وصندوق البريد سيكون سوريا، وأيضا هي تعبر عن استيائها من المملكة العربية السعودية التي كانت ما قبل أحداث 7 أكتوبر تمني نفسها بأنها ستتفق معها حول اتفاق سلام معين، والآن أصبحت المملكة العربية السعودية في حلف مقابل، وتدعي دكتور ياسر إسرائيل أو تشعر إسرائيل بأن هذا الحلف سيكون في مواجهتها. إذا بالنتيجة ترى إسرائيل بأن سوريا هي الأضعف، ويمكن أن تكون عبرها صندوق رسائل إيصال حتى رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي حتى هذه اللحظة الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب لا تعطي رسائل إيجابية باتجاه نتنياهو وانتخاباته، وبالتالي نتنياهو يبحث عن أي خلط للأوراق من أجل أن يفرض وجوده في العملية الانتخابية القادمة، وهو يشعر بعد الاستفتاءات التي حصلت بأنه
1: دكتور يعني ياسر سأبقى معك بسؤال آخر لو سمحت. أيضا من الأخبار العاجلة أكسس عن مسؤولين أمريكيين، الحكومة السورية لم تتخذ أي خطوات عدائية تجاه إسرائيل، والسؤال هنا، وأنت ذكرت حسب ما قلت بأن إسرائيل تتعامل مع سوريا على أنها دولة ضعيفة في هذه المرحلة، ما خيارات سوريا لوقف هذه الاعتداءات المتكررة والتي تتسع رقعتها وصولا إلى الشمال السوري؟ ما خيارات الحكومة السورية؟
2: يعني أولا سياسة إسرائيل في الانتهاكات التي تحصل في سوريا هي عملية استفزاز وليست عملية تغيير للوقائع، وبالتالي الدولة السورية تقرأ هذه الرسائل. أيضا إسرائيل تريد أن أن تجذب سوريا إلى مربع المواجهة من أجل أن حكومة اليمين متطرف تريد أن تكرس فكرة أن هناك عدو بجوار إسرائيل، وبالتالي يجب أن يكون هناك تصويت ليمين متطرف ونتنياهو. وأنا أعتقد أن الدولة السورية تفوت على نتنياهو مثل هذا الأمر. بالمقابل الدولة السورية تعطي رسائل إيجابية من خلال حشد دبلوماسي لدول عربية استنكرت مثل هذه الضربة، بالإضافة إلى موقف أمريكي أيضا عبر المبعوث الأمريكي توماس براك أنه يعتبر أن مثل هذه الضربة لا طائل منها. إذا بالنتيجة سوريا تعتمد الأسلوب الدبلوماسي وسياسة فرض العزل على أو العزلة على إسرائيل، هذا جانب، بالإضافة إلى أن سوريا ماضية في اتفاقاتها الاقتصادية التي ستشمل دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية، وعندها عندما يكون هناك تنفيذ للاتفاقات الاقتصادية على أرض الواقع لا تستطيع إسرائيل أن تواجه هذه الشركات بهذا الصلف وهذه العنجهية.
1: سيد مراد، ما هي رؤية تركيا الآن أولا لخفض هذا التصعيد ولوضع أسس وقواعد اشتباك، لأنه نلاحظ بأن التوتر يزداد أخيرا ما بين تركيا وإسرائيل، وضع قواعد اشتباك لا تصل بالطرفين لاحتكاكات مباشرة؟
0: هادئ ذي بدء، أود أن أتحدث عن الرؤية، هي بسيطة: الصبر الاستراتيجي و الحكمة في مجال الاستراتيجية الأمنية. من ناحية أخرى، إذا ما تم تخطي الخط المرسوم، الرد سوف يكون قويا.
1: ما هو الخط المرسوم؟
0: طرق تقليدية وغير تقليدية.
1: ما هو الخط المرسوم التركي؟
0: حسنا، إذا ما قاموا بالاقتراب من الحدود التركية وإذا ما شنوا الهجمات على الوحدات العسكرية التركية، لأنه في إدلب هناك عدد كبير من القواعد كما تعرفون التركية، وهذا سوف يؤدي إلى تصعيد يواجه بالمقابل. طبعا نتنياهو يدفع من قبل الراديكاليين حتى المجانين. إذن النتيجة هي أولا العمل الدبلوماسي. الولايات المتحدة الأمريكية تم التواصل معها، ومن ناحية أخرى إذا ما استمرت إسرائيل بأنشطتها المماثلة في المنطقة، نتوقع أولا الخطوة الأولى أن تكون عزلة إسرائيلية في المنطقة، وذلك من خلال مسار مكة واتفاق مكة. ثانيا، إذا ما استمرت إسرائيل باستفزاز الجهات الأخرى، تركيا وسوريا إلى آخره، نتوقع خطوات ليس باستطاعة الإسرائيليين أن يتوقعوها. هم لم يتوقعوا اتفاق مكة، وليس باستطاعتهم أن يتوقعوا ما هو قادم، ولذلك يجب أن يتسموا بالحكمة في موقفهم. السلام ممكن إذا ما اتسمت إسرائيل بالسلمية، وإلا الأمور يمكن أن تصعد إلى ما لا يتخيله الإسرائيليون.
1: الرئاسة التركية تقول نؤيد إرساء السلام الدائم في منطقتنا، وتقول أيضا الرئاسة التركية سنواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. دكتور رائد، للمرة الثانية البيت الأبيض يبرر تصرفات نتنياهو ويربطها بعوامل انتخابية. حصل هذا في غزة قبل أيام، والآن أيضا تنقل أكسيوس عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن دافع نتنياهو لقصف هذا المطار في الشمال السوري هو دافع انتخابي. كيف تصل هذه الإشارات الأمريكية لبنيامين نتنياهو؟
2: يعني واضح جلال بأن أصلا نتنياهو نفسه يدرك بأن هناك من يحاول أن يفسر له هذه التصرفات بناء على موقفه الانتخابي. ولكن حتى باعتقادي بأنه إذا أردنا أن نمنح نتنياهو فرصة التفكير في موقعه الانتخابي، حسب آخر استطلاعات للرأي حتى يستطيع نتنياهو أن يشكل حكومة، هو بات يدرك أنه يريد 12 موقع 12 موقعا في الكنيست عمليا حتى يستطيع أن يشكل حكومة، وهذه فجوة كبيرة جدا جدا، لدرجة أنه يعني نتنياهو قد يكون بحاجة إلى حرب حتى يتخلص من قضية الانتخابات. يعني قضية التماهي مع نتنياهو في موضوعة الانتخابات واضح أنها لن تقود إلا إلى عدم تحقيق الاستقرار في المنطقة، واضح أنها ستنقل إسرائيل من حرب إلى حرب ومن معركة إلى معركة، وواضح أنها تعيق كل خطوات البناء التي على أقل تقدير يقول ترامب والإدارة الأمريكية أنها تريدها في الإقليم. أنا لا أنظر حقيقة رغم أهمية الخطوة بالنسبة للانتخابات الإسرائيلية، ولكن لا أنظر إلى الخطوة هذه على أنها خطوة تحاكي الإشكاليات الانتخابية التي يواجهها نتنياهو. هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، يعني شهدنا خلال العام الفائت حجم التصريحات والعدائية لتركيا على ألسنة الوزراء الإسرائيليين المختلفين، وكانوا يقولوها بشكل واضح سواء تجاه الرئيس التركي أردوغان أو تجاه سياسته، حتى أنه يعني نتنياهو لم يخفي عداءه لتسليم تركيا طائرات الاف 16، وأن نتنياهو نفسه وجه العديد من الخطوات تجاه تهديد أمن تركيا. ونستذكر جميعا قضية عندما ناقش الكنيست قضية مجازر الأرمن ومذابح الأرمن، ولولا ضغط أذربيجان لكان الكنيست قد أقر هذه الخطوة. لذلك يعني الخطوة الحالية ليست وليدة اللحظة، وإنما هي بناء على تصعيد وبناء على حسابات إسرائيلية ترى بأن تركيا في سياستها في إعادة بناء المنطقة، سياستها الهادئة، تشجيعها للسلام في المنطقة، تشجيعها لبناء العلاقات ومنع تجزئة المنطقة، كلها تشكل تهديد لأمن إسرائيل من وجهة النظر الإسرائيلية، وتحد من الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى بناء إسرائيل الكبرى أو إعادة بناء منظومة الشرق الأوسط كما تريدها إسرائيل، وليس كما تريدها دول المنطقة أو كما تريدها القوى الداعمة لإنتاج السلام في الإقليم. هذا يعني هذا باعتقادي ليست فقط قضية انتخابية، وإن كان يعني ستحصل وستؤثر على الأصوات في الانتخابات بالنسبة لنتنياهو، ولكنها تحمل بعدا استراتيجيا مهما. صحيح أنه يعني تفسيره لا يعني ليس بحسابات النجاح والخسارة بالنسبة لبنيامين نتنياهو، لأنه أنا أعتقد يعني أن إسرائيل دولة قلقة، بنيامين نتنياهو خسر كثيرا على الصعيد الاستراتيجي، وبالتالي كثير من قراراته لا تقود إلا إلى زيادة الخسارة وليست إلى زيادة الربح. من هنا أنا باعتقادي بأنه حتى الموقف الأمريكي وإن بدا داعما، إلا أنه هذه المرة أعتقد بأنه من تحت الطاولة سيكون صارم مع نتنياهو، لأنه نعم. يشعر بأنه هذا سيقود إلى لخبطة كل أوراق المنطقة ولن يخدم أهداف إسرائيل الاستراتيجية.
1: وهنا يأتي سيد كولين كلارك، ما قاله المبعوث الأمريكي إلى سوريا، قال بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل، سوريا وتركيا. كيف يمكن أن يتشكل هذه الرؤية، رؤية آلية لفض النزاع بين الدول الثلاث؟
0: في الواقع أنا لدي بعض الشكوك بأن الدبلوماسية يمكن أن تجدي نفعا. تحدثنا عن الإسرائيليين كثيرا وما تتصرف به إسرائيل لخرق سيادة الدول الأخرى. المشكلة هي أن إسرائيل ترى أن لبنان مستقر وسوريا مستقرة ومنطقة مستقرة. هذه النظرة الإسرائيلية أن هذه النتيجة تؤدي إلى نتيجة سلبية على إسرائيل. وتحدث الضيف الكريم عن الأوجه السياسية الداخلية و تشابك هذا الموضوع مع الوضع الإقليمي. بكل بساطة نتنياهو سوف يستمر بالقصف مع إفلات من العقاب مستهدفا الدول الأخرى بما فيها لبنان وسوريا. في نهاية المطاف إن أهداف إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط تختلف بشكل جذري عن أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي هذه الآلية التي أشرت إليها سوف تواجه مقاومة جدية من قبل الحليف الأوطن للولايات المتحدة في المنطقة. هذا من بين التحديات للمستقبل.
1: سيد مراد، انطلاقا أيضا من ما قالته قبل قليل الرئاسة التركية في موقف واضح بأنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا، وعلى ضوء ما ذكره قبل قليل السيد كولين كلارك بأن الدبلوماسية لن تجدي نفعا مع إسرائيل، ما هي رؤية تركيا للكف عن زعزعة استقرار سوريا؟
0: First of all, the capacity. بادئ ذي بدء، إن القدرة العسكرية، القدرات العسكرية السورية يجب أن يعاد بناؤها، ويجب أن ترمم للدفاع عن سوريا وليس لمهاجمة الجيران. ولذلك تركيا سوف تكثف جهودها من أجل دعم تشكيل الجيش السوري بحيث يتسم بكفاءة أعلى، وطبعا هذا أساسي. نعرف أن نتنياهو يعارض بشكل كامل والإسرائيليون يخشون هذا الموضوع، ولذلك شنت إسرائيل هذه الهجمات التي استهدفت قاعدة فارغة هي فقط رسالة. ولكن بالعودة إلى الإجابة، أولا نكثف الجهود، ثانيا ومن ضمن هذه الرؤية يجب العمل على ردع إسرائيل الساعية إلى توسيع أراضيها في لبنان وفي سوريا، وبالتالي يجب اتخاذ تدابير أكثر متانة في الميدان لربما لردع الإسرائيليين. يجب المشاركة من ضمن مهل زمنية محددة وخطة عمل بالاستناد إلى دراسات الجدوى. إذن تركيا سوف تتصرف على الأمد القريب المتوسط والبعيد.
1: شكرا لكم السيد مراد أصلان في أنقرة.

0: الدكتور ياسر النجار الكاتب والمحلل السياسي في دمشق، الدكتور رائد انعراط الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية في نابلس، وفي بنسلفانيا السيد كولين كلارك المدير التنفيذي لمركز صوفان للدراسات. شكرا لكم جميعا. تغطيتنا متواصلة على رأس الساعة المقبلة، ابقوا معنا، سنعود إليكم بعد قليل بأمان الله ورعايته.
1: هنا هذا هو المشهد، هنا سنحاول أن نتقدم قليلا.
2: الأحداث لا تنتظر،
3: الغارات التي لا تتوقف يمكن أن نرصدها ونرصد الغارات فيها بالعين المجردة.
2: من بين الدخان نلتقط الحقيقة.
4: منطقة إسقاط البلاط كيفما وليت وجهك فيها ترصدين مشاهد الدمار.
2: ذاك ما تروى،
5: غارة استهدفت منطقة في ضاحية بيروت الجنوبية دون إمرار.
2: بل كما تحدث،
6: ولكن ما زالت غالبية الأهالي في بعلبك تأبى النزوح.
2: نحن في المشهد.
7: هذه الليلة كانت في الحقيقة ليلة المعارك ضد القوات المتوغلة.
2: نقترب، ننقل، نوثق.
8: تحدث حزب الله عن اشتباكات وقعت من النقطة صفر مع قوات إسرائيلية قرب شمع والبياضة

0: نبدأ بهذا الخبر.
1: الأخبار العاجلة التي ترد تباعا.
2: أحداث تتسارع.
3: مستمرون معكم في متابعة هذه التطورات المتلاحقة للتصعيد الإسرائيلي.
1: هو اختبار للمسار السياسي قبل أن ينضج.
4: الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط.
2: إذا مشهد يتغير
0: عبر نوافذ من واشنطن وبيروت وطهران.
2: وتفاصيل تعيد ترتيب الصورة.
5: الآن ما زال التقييم والتحقيق مستمر.
2: نلاحق ما يستجد.
6: هذا الاستهداف أعاد تغيير المشهد.
2: ونواكب ما يحدث.
7: لنبحث مستقبل التفاوض الإيراني الأمريكي.
2: وفي المسافة بين ما كان وما سيكون.
8: التغطية مستمرة ونخصصها للإعلان النهائي المرتقب.
2: نبقى مع كل تطور.

0: مرحبا بكم جديد في هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز والتطورات في سوريا. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررات مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. هذا وأفادت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا. في غضون ذلك، قال مسؤول أمريكي للجزيرة أنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران، وأضاف أن ترامب طلب من فريقه عدم الانخراط في المحادثات إلى حين استعداد طهران لإبرام اتفاق. في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف أن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال إنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. في الملف السوري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل والسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أما المبعوث الأمريكي توم باراك فقال لرويترز إن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض نزاع تشمل إسرائيل، سوريا وتركيا. وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني دان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال إنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية الجزيرة ما وصفها بالادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيل قولهم إن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الهجوم هدف لمنع إسرائيل بل لمنع تركيا إرسال أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. الرئاسة التركية قالت إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وأضافت أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 14 في غارة إسرائيلية على منطقة الميناء غربي مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي من جهته قال إن الغارة استهدفت قادة كتيبة من النخبة في حماس أثناء اجتماعهم بينهم قائد سرية وثلاثة قادة فصائل، وجاءت لإزالة تهديد على قواته. من ناحيتها، قالت حركة حماس إن المجزرة الإسرائيلية الجديدة في غزة تمثل تصعيدا متعمدا يكشف إصرار حكومة نتنياهو على تقويض تنفيذ الاتفاق وإفشال جهود التفاوض. أبدأ مع مراسلنا في واشنطن نور الدين بوزيان. نور الدين، أطلعنا على آخر التصريحات الأمريكية بشأن إيران وكيف نقرأها في هذه المرحلة.
1: جلال، ربما ما أشعه سهر الرئيس ترامب كوشنر عندما أدلى تصريحات أمس تفيد بأن هناك نوع من التفاؤل، تحدث عن اختراق ما حتى ولو كان بسيطا. أهم شيء في تصريحاته أنه أكد وكشف أن هناك تواصل، وعلى حد تعبيره على مختلف المستويات، مع مسؤولين في الحكومة الإيرانية. ذلك التفاؤل الذي أشعه سرعان ما بدده سهره الرئيس ترامب، الذي قال اليوم وأدلى بتصريحات تؤكد أو تلتقط أو تلتقي وتتقاطع عند نقطة واحدة. الرئيس ترامب لا يريد لا المفاوضات الآن ولا بعد الآن إلا بشروطه، حتى أنه أبلغ مستشاريه وطاقمه المفاوض بضرورة وقف أي تواصل، أي اتصال، أي محادثات مع الطرف الإيراني إلى حين أن يجد ترامب فيما يقدمه الإيرانيون ما يناسبه وفق شروطه. الشروط الأمريكية معروفة في ثلاث نقاط رئيسية وبسرعة جلال. هي أولا عودة الحركة، حركة عبور السفن المحملة بالطاقة سواء البنزين أو النفط أو الغاز إلى طبيعتها. ثانيا إيران تستسلم ترفع الراية البيضاء. وثالثا لا تسبب أي مشاكل أو اضطرابات في المنطقة في قادم الأيام. بالإضافة إلى الموضوع الأول الذي يقول الأمريكيون أنهم من أجل على الأقل ما يقوله الرئيس ترامب قاموا بهذه الحرب هو أن تتخلى نهائيا إيران عن طموحاتها العسكرية النووية. اليوم سمعنا كلاما إذن يؤكد بأن ترامب ليس في عجلة من أمره. يقول بأنني أنتظر إلى حين أن تنجز من جانبها إيران الاتفاق الذي يناسب الولايات المتحدة الأمريكية. في ظل هذه التصريحات من اللافت إذن أن هناك عودة الآن إلى الخيار الذي كان الرئيس الأمريكي اختاره قبل 4 أيام تحديدا. وهو فرض عقوبات اقتصادية صارمة. في هذا الصدد تسربت معلومات تفيد بأن من البيت الأبيض الأمريكي بأن ترامب لديه الآن وسائل من أجل تشديد جميع أنواع العقوبات والإجراءات على إيران. ليس فقط خلال الأسابيع القادمة وإنما خلال الأشهر القادمة. وعندما يقول هذا المسؤول في البيت الأبيض خلال الأشهر القادمة. معنى ذلك جلال بأنه لا أفق للتسوية. وأن ربما المعركة بين معركة كسر العظم ورهان القوة بين إيران والولايات المتحدة سيستمر مطولا. فقط أضيف جلال من أبرز التطورات أيضا بأن ترامب الذي يخشى أن تنعكس هذه المواقف الإيرانية التشدد الإيراني كما يوصف هنا برفض الشروط الأمريكية يخشى طبعا أن تنعكس سلبا على سعر البنزين ومحطات الوقود. يبدو أن ذلك سيحدث. لماذا؟ لأن آخر الأرقام آخر الأخبار من سوق النفط تتحدث بمجرد أن أغلق ترامب على الأقل في المرحلة الراهنة الباب أمام العودة إلى المسار التفاوضي وابتعدت الأفق بالتسوية ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي. في الأثناء ارتفعت أصوات أيضا من داخل الصقور وعددهم معروف خاصة الذين يظهرون في الشاشات التلفزيونية المؤيدة لترامب وتحديدا فوكس نيوز. أكدوا بأن على ترامب أن يزوج الآن ليس فقط بين الخيار العسكري والضغوط الاقتصادية وإنما عليه أن يسلح الإيرانيين. هكذا قال أحد الصقور مساء اليوم. جلال
0: شكرا لك نور الدين بوزيان في واشنطن. نفتح النقاش. بل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. تصريحات الرئيس ترامب هذه تأتي بعد وقت قصير من نشره على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز كتب عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح قبل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمدة ورفع العقوبات النفطية ووقف العمليات العسكرية وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم.
2: غموض كثيف يحجب أفق المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران بعد شهرين من عمر مذكرة التفاهم. التصريحات المتناقضة حاضرة بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ظاهرة ليست جديدة وخاصة في تعاطي إدارة ترامب مع الأزمة خلال منعطفاتها المختلفة. لا محادثات ولا مناقشات جارية ولا مقررة مع الجانب الإيراني. هكذا أكد الرئيس الأمريكي عصر الثلاثاء عقب نشر خريطة لمضيق هرمز على حسابه بتروث سوشيال وعليها عبارة أرض أمريكية جديدة، مكررا ما اعتبره البيت الأبيض قبل أيام مجرد مزحة. لم يكتف ترامب بالخريطة بل تابع التأكيد أن المضيق مفتوح ويعمل في ظل الحصار الأمريكي على إيران. وهم سيصحح قريبا، هكذا رد نائب وزير الخارجية الإيراني على هذه التصريحات بشأن هرمز ومستقبله. وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن المضيق يقع تحت سيطرة قوات بلاده، معتبرا أن العدو وفق وصفه لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن فتح المضيق مرتبط برفع الحصار الأمريكي والعقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وتطبيق مذكرة التفاهم. أجواء لا توحي بالتقدم، لكن سبقها بيوم تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أن محادثات إيجابية ونشطة تدور بين بلاده ومختلف قطاعات الحكومة الإيرانية بشكل أقوى من أي وقت مضى، رغم أنها لم تصل حسب قوله لتفاهم بين الطرفين. تتهم إيران على لسان وزير خارجيتها عباس عرقجي الجانب الإسرائيلي بالعرقلة المستمرة لسبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم أو تنفيذ بنودها، بينما أكدت الخارجية القطرية أن جهود الوساطة منصبة على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم، وذلك بفتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات.
0: انضم الينا من مونتانا السيد مايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الامريكي السابق، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الايراني السابق واستاذ العلاقات الدوليه. مرحبا بكم السيد مايكل. كيف نفهم اعلان الرئيس دونالد ترامب وقف اي تواصل مع الجانب الايراني؟
3: معكم ومع ضيفكم وتحية لمشاهديكم الكرام. أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يزيد من الضغط على إيران. رأينا بأن إيران اتخذت موقفا متصلبا وقالت بأنها لن تفتح مضيق هرمز، وهذا يعني بأن إيران ستستهدف وستمنع كل السفن التي تحاول عرق أو عبور مضيق هرمز. إيران تطالب أيضا برفع الحصار البحري وأيضا العقوبات الاقتصادية وأيضا الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب الإيقاف الكامل للحرب. أعتقد أن هذا يقود الأزمة إلى طريق مسدود جديد.

0: ورئيس دونالد ترامب محبط بشكل كبير بأن هذه السياسة الأمريكية الجديدة لم تقود إلى أي نتيجة ملموسة، وهذا ما قاده لوقف كل أشكال التواصل. لكن لا أعرف هل فعلا قام بقطع كل الاتصال، لكن هذا يبعث برسالة قوية.
1: دكتور عباس، كيف يمكن أن تتصرف طهران إزاء تطور الموقف الأمريكي؟

0: واقف، بغض النظر إن هذه تصب في حرب نفسية أو حرب إعلامية، ولكن في نفس الوقت هذه التباينات وهذه المتغيرات والتطورات في المنظومة الفكرية الأمريكية والذهنية الأمريكية هي تدل على أن هناك لن يكون استقرار ذهني. والإيرانيون دائما كانوا يقولون لا نستطيع أن نتفاوض مع أشخاص يغيروا آرائهم بين لحظة وأخرى ويغيروا هذه الأهداف، وهذا يدل بأن هناك الأمريكيون فاقدون الاستراتيجية، هم فقدوها عندما دخلوا الحرب والآن يفقدونها عندما يريدون أن يخرجوا من هذه الأزمة. ولكن الأمر بالحقيقة أخي بأنها معقدة للغاية، يبدو أن الحرب لن تكون ولن يكون السبيل للخروج من هذه الأزمة. الأمريكيون لا يستطيعون أن يوظفوا أو أن يترجموا هذه الاعتداءات العسكرية الضخمة في يعني انتصار سياسي حتى يخرجوا من هذه الأزمة، وحتى لا يعرفوا كيف يرسموا هذا الانتصار. هناك 3 نقاط أساسية يتحدث عنها الإيرانيون. أولا، استمرارية هذا الحصار غير قابل للاستمرار. النقطة الثانية، عدم امتثال أمريكا لمذكرة التفاهم، هذا غير مجدي حسب الإيرانيين. والنقطة الأخرى وتعتبر يعني نقطة مهمة للغاية، وهي أن في النهاية هذه حالة اللا حرب واللا سلم من الصعوبة أن تستمر. لذلك أتصور هناك ستتخذ خطوة ربما تختلف عما كانت سابقا، وهذه الخطوة
1: خطوة من قبل إيران دكتور عباس؟
0: ستكون نعم
1: خطوة من قبل إيران، وهل هي عسكرية بالضرورة؟
0: هلا ليست عسكرية بالضرورة، ولكن هذه الخطوة من خلال التصريحات، من خلال المواقف، ومن خلال التعيينات الأخيرة يبدو أنها أصبحت وشيكة. لأنه كما قلت، عدم امتثال أمريكا لهذه المذكرة واستمرار الحصار البحري، وفي نفس الوقت عدم قبول أمريكا للمفاوضات، هذا سيؤدي إلى تغيير هذا الوضع، وضع اللا حرب واللا سلم. وكل المؤشرات تدل بأن الإيرانيين يخطون خطوات نحو كسر هذا الحصار. ربما يكون ذلك في إطار حرب يعني، أو تغيير العقيدة العسكرية الإيرانية من العقيدة الدفاعية إلى العقيدة الهجومية. إيران
1: طيب
0: تعتبر استمرار الحصار هو نوع من الحرب، والرد ستكون والمواجهة لهذه الحالة ستكون ضرورية
1: نعم
0: حسب
1: سيد
0: الرأي
1: مايكل،
0: الإيراني.
1: نعم سيد مايكل، الإدارة الأمريكية من أكثر العارفين بأن إيران تأقلمت وطبعت مع عقوبات ومع أزمات اقتصادية سابقة. هل الخطة الأمريكية الآن لخنق إيران كما يقول الرئيس دونالد ترامب مختلفة اقتصادياً؟
2: تحية أيضا للضيف الكريم من إيران. بالنسبة لي ما تحدث بشأنه وزير الخزانة الأمريكي، فهناك إجراءات اقتصادية قوية ضد إيران. لست متأكدا من ماهية هذه الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تسعى لخنق إيران. علينا أن ننتظر لنرى هل هناك من إجراءات جديدة سيتم إقرارها ضد إيران، لكن بالأساس أمريكا ستحاول عزل النظام الإيراني بشكل كامل، وربما سنشهد المزيد من العقوبات التي قد تشمل

0: كافة الأمور المرتبطة ببيع إيران، لأن افتقد تطال العقوبات شركات الشحن، شركات التأمين وشركات النفط، بالتالي هذا سيكون له آثار عميقة على الناحية الاقتصادية في إيران، وهذا قد يدفع إيران لمحاولة العودة للمفاوضات. طبعا هناك خلاف حول تأويل وتفسير بعض من فقرات مذكرة التفاهم، وإيران تحاول أن تأخذ هذه المذكرة لخدمة مصالحها، وأعتقد أن هذا هو مكمن الخلاف، وأمريكا ليست مستعدة لقبول ما تطالب به إيران في المرحلة الراهنة، وأعتقد أن إيران قد تنتقل إلى عقيدة الهجوم، وقد تحاول مهاجمة الأصول الأمريكية في المنطقة.
1: طيب
0: إذا لست متأكدا هل هذا سيتحول إلى فعل، لكن هذه محاولة لإرسال رسائل قوية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إذا ما قامت إيران بأي عمل في هذا الخصوص، فهذا بالتأكيد سيزيد من عزلة إيران، وسيدفع رئيس دونالد ترامب لاتخاذ قرارات قوية ربما تكون عسكرية أيضا
1: سأبقى
0: لدى
1: معك
0: إيران.
1: لو سمحت سيد مايكل. قبل أيام الرئيس ترامب ونائبه أيضا جي دي فانس قالوا بأن الأولوية الآن لأسعار النفط وليست للقضايا الأخرى. هذه الاستراتيجية الآن التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران، أي الخنق الاقتصادي، هل يحقق هذا؟
0: في الحقيقة إذا ما استمر التصعيد فهذا بالتأكيد لن يخدم هذا التوجه، بل على العكس من ذلك سنشهد المزيد من صعود الأسعار وعدم الاستقرار داخل الأسواق. أعتقد أن ما يريد رئيس ترامب ونائبه رؤيته هو أن يكون هناك استقرار داخل الأسواق العالمية، وإذا ما اتجهت إيران أو أمريكا إلى عمل عسكري فلا ينبغي أن يجر ذلك رد فعل وسنتاخ من جانب إيران حتى لا يؤثر على الأسعار، بالتالي هناك دائما تشبث باستقرار الأسعار.
1: دكتور عباس، على ضوء التصريحات الإيرانية التي تشير إلى الوضع الإيراني الاقتصادي المأزوم، قاليباف وقبله طبعا وبشكل أسبوعي ربما الرئيس بيزشكيان، ما قدرة إيران على مواجهة هذا الخنق الاقتصادي المزمع من الرئيس ترامب؟
2: حقيقة هناك نعم بالفعل ضغوط، لكن كما تفضلت حضرتك الضغوط ليست جديدة، يعني العقوبات كانت دائما تقال قبل الأمريكيين بأن هذه العقوبات هي عقوبات كونية لم يكن لها مثيل في التاريخ، لذلك لا أتصور الأمريكيون يستطيعون أن يعملوا أو يقوموا بخطوات أكثر مما قاموا عليه في الماضي وفي الحال، يعني حتى كثير من هذه العقوبات التي تفرض على أشخاص وعلى الشركات هي كانت قد فرضت من قبل وهي مكررة وتدل بأن هناك نوع من الحرب النفسية. كنا نقول دائما بأن الحرب التي تشن ضد طهران هي حرب مركبة سياسية وإعلامية وأمنية وعسكرية واقتصادية، لكن هذا الحصار هو الذي ربما أو أصبح عاملا متغيرا عما كان من قبل. الإيرانيون لهم خطط متعددة، وكما تقول دائما طهران بأن هناك بدائل وهناك نوع من الالتفات عن هذه الطرق تعودت عليها طهران وتعلمتها خلال العقود الماضية، لكن كما قلت العقيدة العسكرية ستتغير بشكل كبير إذا ما استمر هذا الحصار البحري. إيران تراهن طبعا على الوقت، وهذا في الذاكرة الإيرانية.

0: اليونانيون لا ينسون يعني انتصارهم في عام 1980 على الرئيس جيمي كارتر، عندما كانت تتفاوض طهران مع واشنطن على مدى عام لأجل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا لمدة 444
1: نعم
0: يوما، والذي أدى هذا التفاوض السياسي واللعبة السياسية الإيرانية إلى إسقاط الرئيس جيمي كارتر آنذاك في الانتخابات. وربما يعني الطريقة التي تتخذها طهران الآن هي على غرار ما قامت به
1: شكرا.
0: في 4 نوفمبر عام 1980.
1: شكرا لكما دكتور عباس خميار في طهران والسيد مايكل موروي في مونتانا. إلى تطورات الملف السوري، حيث نفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ما وصفها بالادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. وأضاف المصدر أن إسرائيل استهدفت مطار أبو الظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأكد أنه لا يمكن عقد اتفاق يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية. وموقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الهجوم هدف لمنع إرسال تركيا أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. الرئاسة التركية بدورها قالت إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا، وأضافت أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. لشبكة مراسلين ينضم إلينا من دمشق عمرو حلبي، ومن رام الله محمد خيري، ومن اسطنبول عامر لافي. عامر، أبدأ معك، ما هي الرسائل في التي جاءت من الرئاسة التركية؟
2: نعم جلال، ربما إذا أردنا أن نختصر أهم ما جاء في بيان الرئاسة التركية يمكن أن نتحدث عن 3 نقاط رئيسية. بداية، الرئاسة التركية نفت نفيا قاطعا أن يكون هناك أي تواجد عسكري تركي في هذه القاعدة، ووصفت ما قاله نتنياهو بأنها ادعاءات باطلة، والهدف منها هو إضفاء نوع من الشرعية على الغارات الجوية الإسرائيلية التي يعني وصفها البيان بغير القانونية، والتي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. النقطة الثانية ربما هو اتهام الرئاسة التركية لإسرائيل بأن هذه العملية واستهداف قاعدة أبو الظهور تأتي في إطار الانتخابات واقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، وأنها رغبة من نتنياهو في مواصلة سياسته التوسعية والمزعزعة للاستقرار، لأن هذا سيكون في مصلحته انتخابيا في الانتخابات القادمة. الأمر الآخر والنقطة المهمة طبعا هو أن تركيا والرئاسة التركية أنهت البيان بتأكيد تواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل ما وصفته بالأمن واستقرار وازدهار، وأنها لن تسمح بزعزعة الاستقرار في سوريا، وهذا طبعا يدل على عمق العلاقات السورية التركية، وبأن تركيا ما زالت متمسكة بموقفها الداعم على جميع الأصعدة اقتصاديا وعسكريا، هي داعمة وهذا لا يخفيه الأتراك. وهناك حديث حقيقة جلال في وسائل الإعلام التركية ومحللي الأتراك عن هذا الحدث، عن أن كان هناك يعني هو حديث غير مؤكد حتى الآن عن وجود عسكري تركي، ليس كوجود عسكري في هذه القاعدة، وإنما هي في إطار دعم لإعادة تأهيل المدرج الطيران في هذه القاعدة، وهو أمر متوافق عليه بين الدولتين، وليس في إطار أن يكون هناك قاعدة عسكرية تركية إطلاقا كما يقول المحللون والمراقبون الأتراك هنا، وإنما في إطار كما قلنا الدعم الذي تقدمه تركيا لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. أيضا
1: شكرا
2: طبعا
1: لك.
2: الخارجية التركية نذكر طبعا بأنها كانت قد نددت قبل هذا الإعلان ووصف وصفت ما جرى بأنه عمل متهور وهجمات تستهدف البنية التحتية والقدرات السورية وانتهاك لوحدة أراضي سوريا، وطبعا طالبت العالم بأن يتخذ موقفا أكثر حزما ضد هذه الاعتداءات وانتهاك القانون الدولي كما وصفته الخارجية التركية. نعم جلال،
1: شكرا لك. عامر في اسطنبول. عمر، كيف تطور الموقف السوري على ضوء المزاعم الإسرائيلية؟

0: جلال، في الواقع اليوم كان ثمة جملة من التصريحات ومن البيانات، لكن كلها تصب في بوتقة واحدة، كلها بلغة حازمة من قبل الدولة السورية وخصوصا الخارجية. في أكثر من مناسبة اليوم كان مليء بالتطورات على الساحة السورية، وفي كل منبر منهم كان وزير الخارجية يكرر الكلام ويكرر البيانات الصادرة وبلغة غاضبة. أستطيع أن ألخص هذا الكلام، وهو أيضا ما أكده لنا مرة أخرى مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية، وكان تصريح خاص الجزيرة. هذه الموقف يتركز في ثلاثة نقاط: أولا، نفي ادعاءات إسرائيل جملة وتفصيلا، ثم إذا ما كان هدف إسرائيل وادعائها بأن مطار أبو الظهور فيه قاعدة عسكرية تركية، فتقول الدولة السورية، تقول الخارجية السورية إن إسرائيل استفسرت عن الموضوع وسوريا أبلغتها بأنه لا قوة أجنبية في مطار أبو الظهور، رغم ذلك قصفته. أما إذا ما كان الهدف فهو من من من أجل إعاقة بناء مؤسسات الدولة السورية أمنيا وعسكريا، فلا يمكن، تقول الخارجية السورية، لا يمكن المضي في أي تفاهمات أمنية مع إسرائيل بوجود هذه الاعتداءات المتكررة، سواء من حيث الغارات أو من حيث التوغلات المتكررة في الجنوب السوري. عندما سألت اليوم جلال وزير الخارجية السوري في مؤتمره الصحفي مع مدير وكالة الطاقة الدولية الذرية عن أهمية هذا الموقع وباعتباره قريب من الحدود وما إلى ذلك، قال لا يهم، المهم أنه هذا أرض سورية وتعرض اليوم للغارات، وكان في الواقع يتحدث بلغة حازمة نفس ما أتى في البيانات بأن هذه الادعاءات وهذه التصريحات الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا، وبأنه لا يمكن المضي قدما مع إسرائيل في أي تفاهمات أمنية إلا بعد انسحابها من الأراضي التي احتلتها عقب سقوط النظام المخلوع والعودة لاتفاقية 1974. ثم عندما تحدثت معه وعندما سألته عن خيارات الدولة السورية، قال المسار الدبلوماسي، لكن أيضا سوريا تعول على حلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بما في معنى كلامه حتى تضبط وتوقف هذه الاعتداءات المتكررة من قبل إسرائيل في سوريا.
1: طيب عمر، أبقى معك وأنت تحدثت على بأن هناك خيارات للدولة السورية على ضوء الآن الوضع الإقليمي، العلاقة طبعا مع تركيا والعلاقة بطبيعة الحال مع الإدارة الأمريكية، كيف تقارب سوريا هذا المشهد على ضوء الاعتداءات من إسرائيل؟
0: وهذا ما سألت عنه بجملته وزير الخارجية السوري، وهو تحدث وقال لي، طبعا كنا في جملة من الصحفيين على الهواء مباشرة، قال إن المسار الذي سلكته سوريا لن تغيره وهو المسار الدبلوماسي، لكن سوريا تؤكد على سيادتها، على حفظ أمنها، وعلى أن لا يتدخل أحد في شؤونها الداخلية. تحدث أيضا بأن سوريا لديها اليوم شبكة من الحلفاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تركيا والعديد من الدول العربية والخليجية العربية في هذه المنطقة بطبيعة الحال، وسوريا تقوم بالتنسيق معها. رغم كل الخيارات المطروحة، لكنه شدد على المسار الدبلوماسي وقال سوريا واضحة في خطواتها، هي تريد، لا تريد الدخول في أي حرب، وهذه حتى ما كرره نفسه الرئيس السوري أحمد الشرع، لكنها لا تقبل بهذه الاعتداءات المتكررة وموقفها واضح، أي تفاهم أمني، وقف الاعتداءات الإسرائيلية بالدرجة الأولى، الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلتها في المنطقة العازلة بعد يوم 8 ديسمبر عام 2024، والعودة لاتفاقية 1974 التي وهي طبعا معاهدة نزع السلاح في تلك المنطقة. آنذاك يمكن الحديث عن تفاهمات أمنية، لكن الدولة السورية متمسكة بهذا الخيار الدبلوماسي وتطلع شركائها باستمرار على هذه على الخطوات التي تقوم بها، وتعول كذلك على حلفائها من أجل الضغط على على على الاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت تحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن أي انتهاكات إسرائيلية متكررة في هذه المنطقة، وتشدد على أن هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات تقوض الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وهي ما تريده سوريا، تريد الاستقرار، إعادة بناء نفسها، وهو ما يضمن الاستقرار في المنطقة ككل وليس فقط في سوريا بحد ذاتها.
1: شكرا لك عمر حلبي في دمشق. محمد خيري، ما هي الرواية الإسرائيلية التي على أساسها شنت هذه الضربة على المطار في شمال سوريا؟
2: يقول ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حاولت تحذير سوريا من

0: مغبة نشر قوات تركية في تلك القاعدة الجوية على مقربة من مدينة حلب، إلا أن سوريا لم تستمع إلى هذه التحذيرات. تقول إسرائيل إن نشر هذه القوات يشكل خطرا على أمن إسرائيل وبأنها لن تسكت على ذلك. لكن نتنياهو أيضا يؤكد في بيانه بأن إسرائيل ترحب بالعودة إلى الوضع القائم الأمني في المنطقة. هو قال إن إسرائيل وسوريا بينهما اتفاق للوضع القائم الأمني، وبأن سوريا كادت أن تخرق هذا الاتفاق من خلال السماح بنشر قوات تركية في تلك القاعدة الجوية. مصادر أمنية إسرائيلية قالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل حاولت التواصل خلال الأيام الماضية مع الحكومة السورية بواسطة قنوات مختلفة، إلا أن سوريا لم تسمع لهذه التحذيرات. وتفيد هذه المصادر بأن إسرائيل رصدت بأن سوريا بدأت تستعد لإعادة ترميم هذه القاعدة العسكرية، وعلى وجه الخصوص ترميم المدارج، مدارج الطيران، وبدء عملية الاستعداد لهبوط وإقلاع المقاتلات الحربية من هذه القاعدة الجوية استعدادا لنشر قوات تركية فيها. وكضربة استباقية وجهت إسرائيل هذا الهجوم لتدمير هذه المدارج وكل ما سعت سوريا إلى ترميمه في داخل هذه القاعدة الجوية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. حتى لو لم تكن هناك قوات تركية في هذه القاعدة الجوية، إلا أن ثمة مصادر إسرائيلية كانت قد تحدثت أصلا عن خشية إسرائيلية من إعادة ترميم قواعد في داخل سوريا وتأهيلها، حتى لو كان الأمر لاستخدام سلاح الجو السوري والجيش السوري. بل أبدت هذه المصادر الإسرائيلية حالة من القلق، وقالت إنها تساور قيادات المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل خشية من إعادة الحكومة السورية ترميم قدرات سلاح الجو السوري على وجه التحديد، ما تراه بعض الجهات في إسرائيل بأنه خطر أمني على إسرائيل. بالتالي تقول إسرائيل الآن إن عملية القصف التي جرت كانت تستهدف تخريب وتدمير هذه القاعدة الجوية لعدم السماح بنشر قوات تركية. على جانب آخر، تقول مصادر بأن ثمة خشية في إسرائيل حتى من إعادة تسليح الجيش السوري وإعادة ترميم قدرات سلاح الجو السوري. إذن إسرائيل لديها مشكلتان، الجانب التركي وكذلك الجانب السوري. تريد إسرائيل لسوريا أن تمضي بحسب الاتفاق الذي تشير إليه إسرائيل والتفاهمات بين الطرفين بما يتعلق بالواقع الأمني الميداني في المنطقة الحدودية على وجه التحديد، وكذلك بعملية الانتشار في مناطق سورية مختلفة.
1: شكرا لك محمد خيري في رام الله. نناقش الموضوع مع ضيفنا من دمشق الباحث السياسي السيد عبد الكريم العمر. سيد العمر، كيف استقبلت دمشق رسالة إسرائيل العسكرية في الشمال السوري؟
2: نعم، بداية صباح الخير وحيك وفريق العمل والمشاهدين. يعني هو استمرار النهج الإسرائيلي الواضح تجاه سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر، عندما توغلت في عدد من المناطق في الجنوب السوري، ومن ثم بدأت قصفا متتاليا على العديد من المواقع العسكرية والقواعد والمطارات، وبدأت تدعم بعض الميليشيات الانفصالية في سوريا، وهي كانت تعمل وتحاول على تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية وأن تكون هناك صراع مذهبي، وتبحث على عدم استقرار أو تقويض استقرار الدولة السورية. هي اليوم إسرائيل واضح تماما منزعجة من الاستقرار الذي حدث في سوريا بعد سنة وتسعة أشهر على تحريرها وتولي القيادة إدارة شؤون البلاد الرئيس أحمد الشرع، وكذلك الأمر من الانفتاح الدولي على سوريا، العلاقات السورية الأمريكية، العلاقات السورية التركية، العلاقات مع المحيط العربي. كل ذلك يقلق إسرائيل، لا تريد إسرائيل سوريا آمنة مستقرة، ولذلك اليوم لجأت إلى قصف في مطار أبو ظهور في شرق إدلب، في شمال إدلب أو شمال سوريا، من أجل هي تتحدث عن بعد أكثر من 20 ساعة على القصف الذي حدث، مكتب نتنياهو يقول أن هناك تواجد عسكري تركي أو قواعد عسكرية تركية، لا تواجد عسكري تركي لا في المطار ولا في أي موقع. بعض المواقع الموجودة للأتراك في الشمال السوري للأساس كانت موجودة قبل تحرير سوريا.

0: سوريا بالاتفاق الذي حصل بين موسكو وأنقرة فيما سمي باتفاق أستانا، لكن لم تنتشر تركيا، لم تتواجد في أي قاعدة، وبالتالي أيضا بعد تحليق الطيران الحربي السوري قبل فترة لأول مرة بعد تحليق سوريا يزعج الإسرائيليين، يقلق الإسرائيليين. هي تتحدث عن اتفاق أمني أو أن هناك خرق للاتفاق الذي حصل بين سوريا بين سوريا وإسرائيل، والوزير الخارجية أسعد الشيباني أكد أن لم يحصل أي اتفاق، لا يوجد اتفاق، أي اتفاق يحصل مع الإسرائيليين هو يجب أن يكون مشابه لاتفاق عام 74، انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي احتلتها أو العودة إلى اتفاق عام 74، اتفاق فضل الاشتباك والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها بعد 8 ديسمبر. كل هذه الزرائع والحجج والإسرائيلية هي فقط حتى تفرض واقعا جديدا على سوريا، لا تريد لسوريا الاستقرار، لا تريد لسوريا النماء، لا تريد لسوريا أن تكون هناك انفتاح في العلاقات وتقويض أيضا كل الذرائع الإسرائيلية، كل الحجج الإسرائيلية حجج واهية، هي دولة وكيان قائم على العدوان.
1: سيد العمر، ضمن تفاهمات سيادية بين البلدين طبعا ليس سرا بأن هناك تعاون عسكري تركي سوري، هذا التطور الآن الإسرائيلي شمالا هل يمكن أن ينعكس على هذا التعاون بين أنقرة ودمشق؟
0: لا شك أن هناك تعاون عسكري، يعني سوريا الجديدة والجيش السوري الجديد بحاجة إلى بعض التطوير، التدريبات، بعض السلاح، لأن كل شيء يعني الأسلحة اللي كانت ما هو ما تبقى من النظام البائد هي أسلحة تعود إلى يعني الخمسينات من القرن الماضي، وأيضا الإسرائيليين دمروا أكثر القواعد ومنظومات الصواريخ بعد سقوط نظام بشار الأسد. هناك تعاون، لكن هذا التعاون العسكري هو تعاون محدود، تعاون في بعض الأمور التقنية اللوجستية، لا يوجد تعاون بمبدأ التسليح الكامل للجيش السوري أو القيام ب يعني تقديم سلاح فتاك للجيش السوري، هذا غير موجود. على العكس تماما، سوريا اليوم استقبلت بالأمس وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأبلغت الوفد بوجود مخزن للسلاح النووي أو المخزن النووي الموقع 99، وأطلعت عليه تعاون، تعاونت أيضا مع منظمة OPCW، منظمة حصد الأسلحة الكيميائية، وسلمتها ما تبقى أو ما كان يخفيه النظام البائد من السلاح الكيميائي. هي منفتحة على المجتمع الدولي وهي تبحث عن استقرارها، تبحث عن إعادة بنائها، تبحث عن يعني إنهاء تواجد الميليشيات الانفصالية على سبيل المثال في الجنوب المدعومة إسرائيليا، وتبحث عن إقامة علاقات مع الجميع، علاقات قائمة على المصالح المشتركة بما في مع الأتراك، مع دول الإقليم، مع دول العالم. وهذا ما أكد عليه الرئيس الشرع منذ اليوم الثاني لتحرير سوريا عندما تحدث أنه يبحث عن إقامة علاقات مع الجميع. سوريا اليوم الجديدة تختلف كليا عن سوريا في عهد النظام البائد التي كانت دائما مصدر إزعاج وقلق وتدعم يعني التعامل مع النظام الإيراني. سوريا اليوم هي تبحث عن علاقات جيدة، لذلك كل ما تقوم به القيادة السورية وسوريا من الانفتاح يزعج الإسرائيليين، يقلق الإسرائيليين.
1: أكسيوس قبل قليل نقلت عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من دمشق ضبط النفس. ما هي خيارات سوريا لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها؟
0: يعني اليوم الدولة السورية في مرحلة الولادة وفي مرحلة، نعم البعض يقول أنه مضى سنة وتسعة أشهر، لكن حتى اللحظة لا تزال سوريا يعني تنفض عنها غبار الدمار والحرب التي استمرت 15 عاما من قبل النظام البائد وروسيا وإيران، وبالتالي اليوم ليست أمامها خيارات الدخول في صراع عسكري لا مع إسرائيل ولا مع غيرها، الخيارات سياسية. سوريا من خلال علاقاتها مع الأشقاء العرب في المملكة العربية السعودية، قطر والإمارات، ومع تركيا أيضا، مع دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن ترسل رسائل سياسية تشكل عامل ضغط على الإسرائيليين لوقف اعتداءاتها على سوريا ووقف تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الميليشيات الانفصالية في الجنوب. وكذلك الأمر، هي أرسلت رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وقدمت سابقا عندما زار أمين العام للأمم المتحدة سيد غوتيريش دمشق قدمت إحاطة القيادة السورية لهم بما قامت به إسرائيل في بعض المناطق في على الحدود مع فلسطين المحتلة من توغلات واحتلال. لذلك اليوم هو ليس أمام سوريا إلا الاستمرار من خلال علاقاتها بالضغط السياسي على إسرائيل، وأن تكون الوسائل وتتبع الوسائل الدبلوماسية من أجل لجم إسرائيل والضغط على إسرائيل لوقف تدخلاتها في سوريا ووقف العدوان السافر على سوريا. كذلك الأمر أن الرئيس ترامب عندما أرسل لنتنياهو قبل مدة بضرورة الانسحاب من المناطق التي احتلتها في الجنوب، هناك رفض إسرائيلي للضغوط الأمريكية أو للطلب الأمريكي بوقف التدخل في سوريا، لأن نتنياهو الرئيس ترامب الولايات المتحدة الأمريكية تريد سوريا آمنة مستقرة موحدة، وهذا ما لا تريده إسرائيل. هي دائما تضع العراقيل، ترى تتحدث عن وجود ميليشيات في الجنوب، ترى تتحدث عن تواجد عسكري تركي، و يعني تتحدث ايضا عن خلفيات الحكم الحالي في سوريا، ولذلك هي لا تحتاج هذه المباريات، هي قائمه على العدوان. نرى ماذا فعلت في فلسطين وفي غزه وفي عديد من المناطق، ولذلك اليوم هي لا تريد لسوريا الجديده كل هذا الانفتاح، كل هذه شكرا. العلاقات، حاله من الاستقرار، وهي تعيش حاله من القلق لذلك.
1: شكرا لكم السيد عبد الكريم العمر في دمشق. الآن إلى ميادة وفقرة سياق الحدث وقراءة في انعكاسات وتداعيات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا على التوازنات السياسية الإقليمية وسط جهود أمريكية لخفض التصعيد بين دمشق وتل أبيب.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش اتهام سوريا لإسرائيل بشن غارات على مطار عسكري في محافظة إدلب خارج عن الخدمة منذ أكثر من عقد. دمشق أدانت الهجوم رسميا معتبرة إياه انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، فيما التزمت إسرائيل حالة الصمت. وقبل الغارات بيوم التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المبعوث الأمريكي توم براك في اسطنبول، واكتسب اللقاء أهمية إضافية بسبب دور براك في الوساطة بين دمشق وتل أبيب ومساعي واشنطن إلى منع تضارب المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا والانزلاق إلى مواجهة مباشرة. إذا لماذا جاء الاستهداف الإسرائيلي الآن؟ وما هي الرسائل الإقليمية والدولية التي أرادت إسرائيل إيصالها عبر ضرباتها العسكرية في أقصى العمق السوري قرب الحدود التركية؟ وكيف ستحاول واشنطن التوفيق بين حلفتيها لمنع انتقال الخلافات من التفاوض إلى الميدان؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، ولكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت على لسان سوريا، الولايات المتحدة، تركيا وإسرائيل. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في أول رد فعل رسمي من دمشق على الغارات الإسرائيلية، حيث قال إن بلاده تدين العدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور الذي ينتهك سيادة سوريا ويهدد الاستقرار الإقليمي. وجدد وزير الخارجية السوري التأكيد على سيادة سوريا وموقفها الثابت الداعي إلى الوقف الفوري لاعتداءات إسرائيل على بلاده. في أول تعليق أمريكي بعد الغارات الإسرائيلية على مطار عسكري في سوريا، قال المبعوث الأمريكي لدمشق توم براك عبر حسابه على منصة إكس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في سوريا، وحذر المبعوث الأمريكي لسوريا من أن الغارات الإسرائيلية على سوريا تعد تصعيدا غير ضروري لا يعزز الاستقرار الإقليمي، خصوصا أن حكومة الرئيس الشرع أبدت مرارا تفضيلا لخفض التصعيد مع إسرائيل. من جهتها أدانت تركيا على لسان خارجيتها بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور العسكرية في ريف إدلب السوري، وحذرت الخارجية التركية من أن العدوان الإسرائيلي على سوريا يكتسب أبعادا جديدة يوما بعد يوم بعد ازدياد استهداف البنية التحتية والقدرات السورية. في المقابل إسرائيل لم تتبنى تنفيذ الغارات، ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية عن مسؤولين منها قولهم إن إسرائيل أطلعت واشنطن مسبقا على المعلومات الاستخباراتية الحساسة بشأن الغارات على سوريا. عبر المسؤولون الإسرائيليون لوسائل الإعلام الإسرائيلية وأمريكية عن قلق عميق من النشاط التركي المتزايد في سوريا وجهود الجيش السوري لتعزيز قدراته العسكرية. الغارات الإسرائيلية على قاعدة أبو الظهور الجوية في أقصى الشمال السوري ليست الأولى من نوعها. هناك أعمال حربية أخرى منذ عام 2024 شهدتها سوريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
3: ولنعطي الحدث المزيد من السياق، هذا الفيديو ضروري جدا.

0: هذه أول طلعة جوية لسلاح الجو السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد. هذه طائرات سخوي 22 تحلق فوق الأجواء السورية، منطقة الوسط والشمال السوري. وهذا يأخذنا إلى الضربة التي تعرض لها مطار أبو الظهور، تعرض لمجموعة من الغارات الإسرائيلية. هذه الغارات كانت فجرا وأكثر من غارة، ما أدى إلى وقوع أضرار في مدرج المطار. لنعرف أكثر عن هذا المدرج، هذه صور أو لنقارن هذه صور للمدرج في يوليو الماضي قبل بضعة أسابيع. كانت وزارة الدفاع بصدد إعادة ترميم مدرج المطار. يمكن أن نرى بوضوح هناك مناطق غير مستوية على هذا المدرج. هذه الصورة التقطت بداية شهر أغسطس الحالي. أيضا كانت الأضرار لا تزال موجودة أو المناطق غير المستوية، لكن بدأنا نرى في بعض النقاط أن هناك أعمال ترميم تجري في المطار. وهذه الصور التقطت قبل أقل من 24 ساعة من الضربات الإسرائيلية، ويبدو المدرج بات مستويا إلى حد بعيد بمسلكي شمالي وغربي، مع وجود بعض المناطق غير المستوية، بمعنى أن كانت أعمال البناء والتجهيز لا تزال جارية في هذا المطار. هذه الضربة كما ذكرت ليست الأولى. نحن نتذكر أن إسرائيل بنفسها أعلنت عما وصفته بأكبر حملة جوية شنتها في تاريخها بعد سقوط نظام بشار الأسد مباشرة في ديسمبر عام 2024. استهدفت عشرات المناطق في سوريا، من بينها تدمير شبه كلي لقاعدة اللاذقية الجوية، مطار حماة، قاعدة التيفور، إضافة إلى عشرات المناطق في مختلف الجغرافيا السورية. آنذاك قالت إنها كانت تستهدف العتاد والمقرات العسكرية التي كانت تتبع لقوات النظام المخلوع بشار الأسد. وكان هناك أيضا توغلات لا سيما في المناطق الجنوبية المحاذية للجولان السوري المحتل، لكن هذه هي الأحدث وتترافق مع سياق سياسي، وهذا نتركه
1: تحمل بعدا جديدا. بالفعل شكرا جزيلا لك سلام خضر على هذا العرض الميداني للتطورات إذن العسكرية الأخيرة في سوريا، والذي سنناقشه بكل تفاصيله السياسية وتعقيداته وكذلك أبعاده المختلفة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بك دكتور. قبل النقاش دعنا نستعرض أولويات كل طرف إزاء هذه الأغارات الأخيرة، ومنها سوريا. أكدت مرارا أن الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا ووحدة أراضيها هي أمر غير مقبول، وكذلك أضافت أنه يجب أن تتوقف في وقت تلتزم فيه الدول أو الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، وتحاول إشراك دول مؤثرة للضغط على إسرائيل من أجل تبني سياسة أكثر توازنا. رغم عقد جولات تفاوض عدة بين سوريا وإسرائيل على مستوى وزاري، استمرت الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية، وتصر إسرائيل أيضا على الاحتفاظ بحرية حركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل المجال الجوي السوري، وعبرت عن مخاوفها من تعزيز الشراكة العسكرية بين أنقرة ودمشق. أرحب بك مرة أخرى دكتور مروان، ونريد أن نبدأ في قراءة التوقيت في هذه الضربة التي تحمل كما قال الجانب التركي أبعادا جديدة.
2: دون شك أنا أعتقد في ثلاث رسائل إسرائيلية أساسية من وراء هذه الضربة. بتعرف هي أول مرة بيقوموا بضرب يعني قواعد عسكرية بعيدة تقريبا حوالي 60 إلى 65 كيلومتر عن الحدود التركية، بمعنى أنه يعني قريبة جدا من تركيا. فالرسائل الثلاثة هي أولا أن إسرائيل لن تسمح لسوريا بإعادة بناء قدراتها العسكرية بشكل عام وقدراتها الجوية بشكل خاص. وكما ذكرت سلام قبل قليل، هذا الهجوم جاء بعد حوالي أسبوع أو 8 أيام على تحليق طائرتين عسكريتين سوريتين من طراز سوخوي 22، رغم أنها قديمة إلا أن إسرائيل لا تريد أي نوع من أنواع التحدي لحرية الحركة الإسرائيلية في الأجواء السورية، وخاصة أنت بتعرفي الإسرائيليين ما زالوا يعدوا لجولة قادمة من الحرب مع إيران ولا يريدون أي عوائق في الأجواء السورية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية تقدير الشخصي موجهة إلى الأتراك، وكما ذكرت سابقا قاعدة قريبة جدا من الحدود التركية جاءت بعد ساعات فقط من قيام وفد عسكري تركي بزيارة إلى مطار أبو ظهور. يبدو أنه كانت الزيارة جزء منها محاولة تأهيل المطار أو إعادة تعرفه، لأنه هو خارج الخدمة تقريبا ويستخدم قاعدة للتدريب للقوات السورية. لذلك هي كأنها يعني تضع خطوط حمراء بالنسبة للأتراك، وهي أيضا قامت بنفس العمل العسكري تقريبا العام الماضي عندما قامت بضرب قاعدتي تي 4 ومطار حماة العسكري، أيضا بعد أيام قليلة من زيارة وفد عسكري تركي لهذه المناطق.
1: في هذا الإطار هناك مفارقات، الأولى ترتبط بأنه في نهاية الأمر النظام السوري الحالي هو يتعامل مع المشهد بروح من التهدئة وخفض التصعيد، وهناك حتى وفود جلست للتفاوض مع إسرائيل، رغم ذلك تقدم إسرائيل على هكذا عمليات عسكرية تنتهك فيها سيادة سوريا.
2: هذا أكيد، يعني أنا بتقديري الإسرائيليين كلما أظهرت ضعفا اتجاههم وعدم رغبة في مواجهتهم كلما يعني زادت شراستهم بالمقابل، لأنه هن دائما يعني أي نوع من أنواع المقاومة أنا بعتقد أنه بيضع حدود للإسرائيليين. لاحظي مثلا لما صارت في مقاومة من أهالي قرية بيت جن قبل بضعة أشهر، الإسرائيليين ما عادوا دخلوا إلى القرية نفسها وكانت مقاومة على مستوى الأهالي، ذلك أنا بتقديري إظهار موقف الضعف اتجاههم أن يغريهم أكثر لا يمنع من الهجمات التي يقوم بها، بدليل أنه ما حصل الآن. لكن توقيت أيضا مرتبط بالأمر الثالث الذي أريد أن أتحدث عنه، وهو الموضوع الداخلي في إسرائيل. كلما اقتربنا برأيي من الانتخابات الإسرائيلية كلما سنشهد على الأرجح عمليات عسكرية إسرائيلية في سوريا، في غزة، في لبنان، ربما حتى في اليمن، ربما في العراق. إيران موضوع آخر، أعتقد أنه لا تستطيع إسرائيل أن يعني في خط أحمر أمريكي فيما يتعلق بإيران. ذلك أنا بعتقد هذه الأمور، يعني اليوم نتنياهو أنا برأيي يرشو الجمهور الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي الذي ينحو بشكل كبير باتجاه اليمين، يقوم برشوته من خلال مزيد من القصف، مزيد من الضرب في الدول العربية والإسلامية، وهو يعتقد أنه كلما أراق دماء بهذه الطريقة كلما عزز يعني قواعده وشعبيته وحظوظه في الانتخابات القادمة في إسرائيل.
1: المفارقة الثانية ترتبط بالدور الأمريكي والرؤية الأمريكية للمشهد في سوريا، والتي عبر عنها صراحة توم باراك الذي لم يعجبه ما جرى.
2: صحيح، الأمريكيون أكيد مستائين من التصرف الإسرائيلي، لكن هناك أيضا أنباء قالت بأن الإسرائيليين أبلغوا الأمريكيين بأنهم سوف يقومون بهذه الضربة. لذلك أنا بتقديري في وجهين لهذا الأمر. وجه الآخر أيضا مرتبط مرة أخرى بالانتخابات الإسرائيلية. نتنياهو يريد أن يظهر بمظهر من يتحدى الأمريكيين عندما يتصل الأمر بصميم المصلحة الأمنية الإسرائيلية، وهذا ما حصل في غزة عندما رفض على سبيل المثال خطة مجلس السلام قبل بضعة أيام، ما حصل في لبنان عندما صعد أيضا مرة أخرى في الجنوب اللبناني، والآن في سوريا. الأمر الآخر بتقديري المرتبط بالحسابات الإسرائيلية وأن إسرائيل تعرف أنه ليس هناك معارضة أمريكية قوية أو شرسة مثل هذه الضربات الموضوعية، يعني الأمريكيين طالما أن الأمر لا يؤدي إلى تأثير على حساباتهم في المنطقة عموما، في الإسرائيليين لديهم هامش من الحركة، مع اعتقادي بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصلحة حقيقية في تعزيز السلطة السورية الجديدة لجهة تقويتها عسكريا، ولأنها لا تريد أن يحل أحد يعني تحل الفوضى في سوريا أو تكون هناك جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة المركزية في سوريا. ذلك أنا بعتقد أنه نعم هناك نوع من تضارب المصالح، لكن ليس إلى المرحلة التي تشعر بها إسرائيل أنها ممنوعة تماما من الحركة في سوريا.
1: طيب، المعادلة التي تحاول تكريسها الآن إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا وإدارة المشهد فيها متغيرين، يعني المتغير الأمريكي من ناحية والمتغير التركي من ناحية أخرى. هل يمكن ضبط هذه المعادلة دون أن يتم فيها التواجه بشكل مباشر مع تركيا، هو الأمر الذي لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: الآن تقديري لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين إسرائيل وبين تركيا في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية الطرفين هما حليفان للولايات المتحدة، ودونالد ترامب نفسه تحدث عندما في اجتماع في أحد اجتماعاته الشهيرة العديدة مع نتنياهو بأنه يعني سيحاول أن يخلق نوع من التنسيق أو التفاهمات بين الأتراك وبين الإسرائيليين بحيث يمنعهم أن يتواجهوا معا في سوريا. أنا بعتقد هناك يعني ما يشبه خطوط حمراء رئيسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. إسرائيل تلعب ضمن الهامش المسموح به، وأعتقد أن ضربة مطار أبو ظهور اليوم تقع ضمن هذا الهامش.
1: شكرا جزيلا لك دكتور مروان قبلان، مدير قسم الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات. بهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: تغطيتنا للتطورات في المنطقة والعالم تتواصل على رأس الساعة المقبلة، ابقوا معنا في المتابعة. شكرا لكم للمتابعة، إلى اللقاء بأمان الله ورعايته.

0: تشيع غزة أكثر من 100 شهيد دفعة واحدة بعد أن بقيت نحو 3 أعوام دفينة تحت الأنقاض. في قبر واحد يوارى أكثر من 100 شهيد، أما آلاف المفقودين تحت الركام، فما تزال أسرهم تنتظر العثور عليهم ليحظوا بوداع أخير وقبر معلوم.
1: هنا حيث لا يتوقف العالم عن صناعة أخباره،
2: يعني هذا جوت بجيب أطفال،
1: وحيث تتحول لحظة عابرة إلى حدث يعيد رسم المشهد.
3: طلبت منهم إن ألعب معهم، ما رديوش يلعبون عشان إذن مقطوعة.
1: نرصد ونوصل التفاصيل بما وراءها، نقترب أكثر لنكشف ما خفي ونفهم ما بين السطور. من قلب الحدث إلى الصورة الكاملة، الجزيرة، حيث تتجاوز الأخبار حدود اللحظة وتنكشف الحقيقة.
4: وصلت قبل لحظات إلى الموقع والمكان الذي وقع فيه هذا التفجير في جربانة. الصورة أمامكم مباشرة، عبوة ناسفة مزروعة في حافلة ركاب، هذا بعض من حطام الحافلة وبعض ما بقي منها بعد التفجير. كما تشاهدون الآن هنا ونحن نتحدث، فرق الدفاع المدني في هذا المكان والإسعاف تعاين هذا المكان للتأكد من أن فعلا لا خسائر أخرى موجودة.
5: دخل كسر الباب، بلش فيه ضرب، اجوا على التلفزيون كسروا التلفزيون،
6: صحوا الاولاد وكمان ضربوهم. بدور على زوجتي نسال، الله ما معطيك لينا.
7: يبدو ان حكومه اليمين الاسرائيلي المتطرف قررت ان تكون المخيمات وقودا للحمله الانتخابيه الاسرائيليه.
8: الفلسطينيون في هذا المخيم يصرون على عدم تكرار مشهد التهجير الذي عاشه الاجداد منذ النكبه.

أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للأوضاع في مضيق هرمز وللتطورات في سوريا وفي التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران، وأضاف أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر. هذا وأفادت CNN عن مسؤول أمريكي قوله أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأضافت أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا. في غضون ذلك قال مسؤول أمريكي للجزيرة أنه لا تناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات مع إيران. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فقال أنهم أبلغوا الوسطاء بعدم قبول طهران وقف إطلاق النار فقط، بل بضرورة إنهاء الحرب. وفي الملف السوري قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سوريا كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع إسرائيل والسماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب. أما المبعوث الأمريكي توم باراك فقال لرويترز أن واشنطن تعمل بجد على آلية لفض النزاع تشمل إسرائيل وسوريا وتركيا. وكان وزير الخارجية السوري أسعد شيباني دان الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، وقال أنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ما وصفها الادعاءات بشأن اتفاق بين سوريا وإسرائيل يتمثل بواقع أمني معين. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الهجوم هدف لمنع إرسال تركيا أنظمة أسلحة متطورة. كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس.